مخالفا للتوقعات واستطلاعات الرأي. بولسونارو الابن يواجه لولا دا سيلفا في جولة ثانية من انتخابات البرازيل.

في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتحرك السعودية وتركيا وباكستان نحو تعزيز التنسيق السياسي والعسكري في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. معنا قائد اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية بالرياض في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية، في حين يعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في نهاية الاجتماعات استكمال أعمال البناء المؤسسي لتحالف مكة.

0: الكثير من العمل الذي أنجز لإرساء الإطار المؤسسي لاتفاقية تحالف مكة الدفاعي التي جرى توقيعها، وقد وصلنا ولله الحمد إلى نهاية هذه الأعمال. ناقشنا ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسسيا، وإلى أين نتجه، سواء فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي أو بالتعامل مع المشكلة الراهنة. لقد كان يوما مثمرا لدى السعودية، نهج بناء للغاية لحل هذه المشكلة، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع إليه مجددا وشاركنا بعض آرائنا.
1: تتحرك السعودية وتركيا وباكستان نحو تعزيز التنسيق السياسي والعسكري في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مع انعقاد اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في الرياض في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية. وتشارك باكستان بوفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، فيما يبحث مسؤولون من الدول الثلاث آخر التطورات في المنطقة ومستوى التعاون القائم ضمن الاتفاقية. ويضع الاجتماع الهجمات الحوثية في صدارة الملفات المطروحة، لكنه لا يحصر خيارات التعامل معها في الجانب العسكري، إذ تناقش الدول الثلاث مقترحا للانخراط السياسي مع الحوثيين بدلا من الخيار العسكري في إطار نهج تقترحه إيران لمعالجة الأزمة. ولا تزال هذه الفكرة في مرحلة المشاورات الأولية، إلا أن طرحها يكشف عن محاولة للموازنة بين مسارين: الأول يقوم على تعزيز الردع والتنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث، والثاني يحافظ على مساحة للتحرك السياسي بهدف احتواء التصعيد. ويكتسب الاجتماع أهمية إضافية باعتباره جزءا من عملية تفعيل اتفاقية مكة التي تنص على اعتبار أي هجوم على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، ما يجعل التطورات الحالية اختبارا مبكرا لكيفية ترجمة مبدأ الدفاع المشترك إلى خطوات سياسية وعسكرية عملية. ولا يقتصر الاهتمام بالاتفاقية على أعضائها الحاليين، إذ تبدي أكثر من 6 دول رغبتها في الانضمام إليها، بينما تربط باكستان مناقشة توسيع العضوية باستكمال تفعيل الاتفاقية وبناء آلياتها، وهي عملية تستغرق نحو عام. وبين تعزيز الدفاع المشترك وفتح قنوات الحل السياسي، يتحول اجتماع الرياض إلى محطة مهمة في تحديد طبيعة الدور الذي تؤديه اتفاقية مكة في أزمات المنطقة ومدى قدرتها على الانتقال من التفاهمات بين الدول الثلاث إلى إطار أمني وسياسي أكثر تنظيماً.
2: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو البرلماني التركي السابق السيد رسول توسون. سيد رسول، مرحبا بك.
3: مرحبا بك.
2: بداية مع قرار تفعيل الدفاع المشترك في ختام اجتماعات وزراء خارجية ودفاع الدول الثلاث تركيا السعودية باكستان ضمن تحالف مكة اليوم، كيف توازن تركيا بداية بين التزامها بتفعيل هذا القرار وبين رغبتها وتأكيدها المستمر على ضرورة حل الأزمات بالطرق السياسية والدبلوماسية؟
3: نعم، كما شاهدنا من البيان المشترك، قد تطرق البيان إلى مثل هذه الأسئلة كلها، وأكدت اللجنة أن حل النزاعات في المنطقة أو في الشرق الأوسط يجب أن تكون بالطرق السلمية. فاللجنة وإن كانت يعني لجنة سياسية استراتيجية دفاعية، إلا أنها تلتزم في حل النزاعات الطرق السلمية. فلذلك كانت تركيا خاصة تركز على هذه النقطة، لأن الأزمات ليست هناك أزمة واحدة، الأزمات صحيح. للأسف الشديد كثير. في المنطقة والنزاعات يعني متعددة، فلذلك لحقن الدماء ولحفظ الاستقرار والأمن الطريق الأفضل هو
2: الحلول الدبلوماسية.
3: نعم، الطرق الدبلوماسية. فلذلك كانت تركيا تركز إلى هذه المادة تركيزا أساسيا قويا جدا.
2: نعم، وبالتالي وجود وزراء الخارجية اليوم في الاجتماع إلى جانب وزراء الدفاع ربما يعطي رسالة بأن التحالف لا يعتمد الطرق العسكرية فقط، وإنما هناك أيضا المسار

0: الدبلوماسي والسياسي عبر وزراء الخارجية يمكن تفعيله في هذا السياق؟ ما الرسائل التي أراد الاجتماع إرسالها اليوم؟
1: بالتأكيد بالتأكيد هذا هذا هذا الاجتماع الاستثنائي وليس يعني معتاد كان يعطي رسائل للأطراف المعتدية على الدول أو المدن يعني لدول أخرى. فلذلك حضور رؤساء وزراء الخارجية تعطي رسالة دبلوماسية على الصعيد الدبلوماسي، ووجود وزراء الدفاع ورؤساء أركان الحرب تشير إلى أن هذا التحالف ليس عبارة عن تحالف استراتيجي دبلوماسي، إنما هذا التحالف يتمتع بقوة عسكرية رادعة لحفظ السلام والأمن ولحل النزاعات في المنطقة لدى الحاجة بأي طرق كانت الحل.
0: إذا ما تعثرت الحلول الدبلوماسية بطبيعة الحال، هناك تأكيد تركي منذ الإعلان عن تشكيل تحالف مكة أن هذا التحالف هو دفاعي وليس هجوميا ولا يناصب العداء كما يقال لأي طرف في المنطقة. إلى أي مدى تجد بالفعل التحالف يجسد هذه المعنى؟
1: نعم، هذا سؤال جميل جدا، لأن البعض في المعارضة المعارضة السياسية في الداخل التركي، وكذلك نرى من المعارضين للسياسات التركية من إخواننا العرب، يدعون أن تركيا ستتدخل عسكريا في المستنقع اليمني، هكذا يقولون. فكما تفضلتم، هذا التحالف ليس تحالفا هجوميا، هذا تحالف اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وأي اعتداء على أي دولة من هذه الدول الثلاثة يعد اعتداء على كل هذه الدول. فلذلك النقطة الحساسة، هذا التحالف ليس تحالفا هجوميا، تحالف دفاعي. لا الجيش التركي ولا الجيش الباكستاني يتدخل في الحرب أو يهاجم على الأراضي اليمنية، إنما اتفقت هذه اللجنة وأكدت كذلك في الفقرتين الأخيرتين من البيان المشترك أن أي اعتداء على وحدة الأراضي السعودية هذا التحالف يؤكد للدفاع المشترك، دفاع ضد الاعتداءات، ضد الهجمات، وليس الهجوم على دولة أخرى. لأن غالبا يقولون في المعارضة التركية يقولون أن الجيش التركي سيدخل في اليمن وما إلى ذلك، فيعني يسيئون هذا التحالف. فيمن دولة مستقلة والسعودية دولة مستقلة، هذا التحالف بين ثلاثة دول، فإن انضمت الحكومة الشرعية اليمنية إلى هذا التحالف، نعم هذا التحالف يقوم بواجبه دفاعا عن أمن اليمن. لكن اليمن هي دولة مستقلة، ولا يمكن لا الجيش الباكستاني ولا الجيش التركي أن يتدخل ويهاجم على اليمن، إلا إذا طلبت الحكومة الشرعية اليمنية من التحالف
0: المساعدة.
1: فعند ذلك القضية تدرس ولا تتدخل مباشرة كما يقول. هذه ليست لعبة أطفال، هذا أمر هام جاد للغاية. فلذلك نركز على الجملة الأخيرة، هذا تحالف دفاعي وليس هجومي.
0: نعم، بالتالي كيف ينعكس هذا التحالف في رأي حضرتك سيد رسول على توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط؟
1: المنطقة في الحقيقة

0: بعد ما شاهدنا أن الولايات المتحدة تنسحب من المنطقة، سيتشكل هناك فراغ، فيجب أن يملأ هذا الفراغ. من سيملأ؟ أنا في رأيي أن هذا التحالف هو المرشح الأقوى والأفضل لأن يملأ هذا الفراغ، لأن التركية السعودية والباكستان، يعني كل هذه الدول تتميز بمواصفات في المجال العسكري والدبلوماسي قوية جدا في المنطقة، فيستطيع هذا التحالف أن يملأ هذا الفراغ كما ملأت تركيا الفراغ في سوريا، والآن هناك ربما فراغ في العراق لأن الولايات المتحدة انسحبت. لكن أنا في رأيي أخ عصام أن هذا التحالف سيتوسع، ستنضم إليه دول أخرى في المنطقة، لأن هناك اعتداءات مستمرة على أراضي عربية إسلامية ولا تعترف بالقانون ولا بالمبادئ الأخلاقية. فلذلك في نهاية المطاف هناك دول مرشحة للانضمام إلى هذا التحالف، عند ذلك هذا التحالف سيشكل قوة رادعة لكل الاعتداءات التي نشهدها الآن.
1: وهذا يعيدنا إلى الفكرة الأساسية سيد رسول، وهي أن هذا التحالف وحتى في حال توسيعه الهدف منه حماية أمن واستقرار المنطقة وليس الاعتداء على أي طرف.
0: بالضبط. نعم. بالضبط.
1: طيب هل يعني فيما يخص ممرات المراحة سواء في البحر الأحمر سواء مضيق باب المندب أو حتى في الخليج العربي، ما الدور المتوقع لهذا التحالف من أجل حماية وضمان حرية الملاحة في هذه الممرات الاستراتيجية؟ نعم. الهامة في العالم.
0: نعم نعم، في البيان المشترك يعني يتطرقون إلى حرية الملاحة في المنطقة، هذا أنا أفهم من حرية الملاحة في البحر الأحمر وكذلك في الخليج العربي أو الفارسي أو السامي كما يسمون. فنعم هذا التحالف أيضا يعطي رسالة، اللجنة هذه بهذا الاجتماع الاستثنائي عطت رسالة إلى كل الأطراف المعنية في بخصوص حرية الملاحة في البحرين، نقول البحور يعني
1: كل الممرات المائية الموجودة في المنطقة،
0: كل الممرات البحرية. نعم.
1: أيضا نقطة مهمة وهي حتى في اجتماع اليوم تم التطرق إليها أو كانت هي النقطة الرئيسة، هي تفعيل الطابع المؤسساتي والهيكلي لهذا. نعم. التحالف، ما. نعم. مدى أهمية ذلك؟
0: نعم، فإن لم تكن هناك مؤسسة فيبقى التحالف حبر على الورق. فلذلك الاجتماع الاستثنائي اللي عقد اليوم قد عينوا أمينا عاما لهذا التحالف، هذه خطوة يعني في غاية الأهمية لأن يتحول التحالف إلى مؤسسة ملموسة تتحرك عند الحاجة. فنعم عينوا منصور من نعمان محمود هو الجنرال المتقاعد الباكستاني. نعم. وذكروه في البيان المشترك

0: إلى النظام المؤسساتي وبهذا الشكل، إلى أي مدى يضمن عدم ارتباط التحالف بوجود شخصيات بعينها في سدة الحكم في الدول الثلاث؟ في حال تغير الظروف السياسية يبقى التحالف كما هو؟ وفي هذا السياق أتحدث عن مستقبل تحالف مكة بين الدول الثلاث.
1: الاتفاقيات أخي الحبيب لا تتغير بتغير
0: الأشخاص.
1: الأشخاص السياسيين، يعني إن كانت تغيرت الحكومة في تركيا وفي السعودية وفي باكستان، هناك توقيعات، هناك مؤسسة ملموسة، فكل دولة تلتزم بتلك الاتفاقية، إلا إذا أرادت أن تنفصل أو تنشق دولة ما، هذا موضوع آخر. لكن الاتفاقيات لا تتغير بتغير الأشخاص، تلزم الدول كلها.
0: نعم، لو عدنا إلى النقطة الأولى سيد رسول، وهي انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي في ظل تطورات تشهدها المنطقة تحديدا في اليمن، مع حرب الحكومة الشرعية والقوات الموالية لها مع الحوثيين، وامتداد شرر هذه الحرب إلى الأراضي السعودية، ما الذي يمكن أن تقدمه باكستان وتركيا للمملكة العربية السعودية في هذا السياق؟
1: نعم، البيان المشترك في اللقاء أشار إلى هذه النقطة أيضا، وأشادت اللجنة بجهوزية القوات المملكة العربية السعودية ويقظتها تجاه الهجمات والاعتداءات، وأدانت بطبيعة الحال الاعتداءات على المكة المكرمة والمدينة المنورة خصيصا، وقالت أن أي اعتداء على أمن أو على سلامة أو سيادة المملكة العربية السعودية ستقوم الدولتان الشريكتان الباكستان وتركيا بالتزام مواد اتفاقية مكة الدفاعية للدفاع المشترك. فلذلك نعم، في المادة في الفقرات الأخيرة أيضا البيان تشير إلى أن كل من هذه الدول عند أي اعتداء على السعودية ستقف الدول الأعضاء إلى جوار المملكة العربية السعودية للدفاع وليس للهجوم على دولة
0: أو
1: الأخرى.
0: شكرا جزيلا. البرلمانية التركية السابقة سيد رسول تصن، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توغله في الجنوب السوري بالتزامن مع استئناف الحفر ورفع السواتر الترابية ضمن ما يسمى مشروع صوفا 53 في ريف القنيطرة، مشروع عسكري يمتد داخل منطقة فض الاشتباك ويقتطع أراضي زراعية وسط تحذيرات سورية وتركية من تكريس الاحتلال وفرض واقع أمني جديد.
1: بالجرافات والسواتر تدفع إسرائيل نحو تغيير واقع الجنوب السوري بطريق عسكري يشق أراضي القنيطرة. صوفا 53 اسم المشروع الذي يمتد وفق التقديرات المتداولة نحو 70 كيلومترا من شمال محافظة القنيطرة إلى جنوبها بمحاذاة الجولان السوري المحتل، وهو طريق عسكري محصن ترافقه خنادق وسواتر ترابية ونقاط مراقبة. وتكمن حساسيته في أن أجزاء منه أنشئت داخل منطقة الفصل التي حددها اتفاق عام 74 وتشرف عليها قوة الأمم المتحدة أندوف، وتشير تقارير ميدانية إلى تجاوز الأعمال في بعض المواقع خط الفصل من جهة القوات السورية باتجاه أراض أبعد. وفي حين تبرره إسرائيل بمنع هجمات جماعات مدعومة من إيران، فإن مواصلة العمل بعد سقوط نظام الأسد وتراجع حضور تلك الجماعات يثير تساؤلات بشأن أهدافه. فأمنيا واستراتيجيا يمكن للطريق تسهيل حركة القوات والإمدادات وربط المواقع العسكرية وتعزيز القدرة الإسرائيلية على المراقبة والتدخل، ومع تثبيت التحصينات يتزايد خطر فرض واقع أمني دائم داخل الأراضي السورية، فيما يخسر السكان أراضي للزراعة والرعي وتتضرر مسارات المياه.

0: ومصادر رزقهم. دمشق أدانت الإجراء بأشد العبارات واعتبرته خرقا فاضحا لاتفاق فصل القوات وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، وحذرت الخارجية السورية من أن استمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض أحكام القانون الدولي. من جانبها أدانت الخارجية التركية استئناف الأعمال واعتبرتها تقويضا للاتفاق ومحاولة لفرض وقائع جديدة، ودعت المجتمع الدولي إلى خطوات فعالة وحازمة لإنهاء السياسات التوسعية الإسرائيلية وضمان الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، مؤكدة دعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وبذلك تتجاوز خطورة صوفا 53 مسار الطريق نفسه إلى ما قد يرسخه من سيطرة عسكرية تجعل التوغل المؤقت احتلالا طويل الأمد.
1: وينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ خالد خليل. أستاذ خالد، مرحبا بك. لكي نفهم أبعاد ما يجري وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، ما هو مشروع صوفا 53 وما أهداف الاحتلال وراء هذا المشروع؟
2: مساء الخير أستاذ عصام، لك وللسادة المشاهدين. مشروع أو خط صوفا 53 حقيقة يعد مؤشر خطير ومخالف للقانون الدولي، ومخالف أيضا للإطار القانوني الذي يجمع أو الإطار القانوني الوحيد الذي يجمع العلاقة بين دمشق وتل أبيب والموقع في اتفاق عام 1974. هذا المشروع بدأ قبل عدة سنوات منذ عام 2022، وكان مشروع هندسي حقيقته كانت يعني مرتبطة ب خطة توسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل في عقاب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يسميه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، أي أنه كان مشروع يعني حتى سبق 7 أكتوبر. وكما تعلم أستاذ عصام بأن إسرائيل دخلت في حالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي بعد 7 أكتوبر، أي أن المشروع لم تكن بدايته كما هو الآن، ولكن بعد سقوط نظام الأسد تحول إلى الأداة التنفيذية لفرض وقائع على أرض الميدان. إسرائيل منذ 8 ديسمبر عام 2024 دخلت بحالة من التخبط في أعقاب خسرانها لقواعد الاشتباك المضبوطة مع نظام الأسد، لذلك هي تحاول فرض وقائع ميدانية لخلق أيضا مكانة جيوسياسية. ولا يمكن قراءة هذه الاعتداءات الإسرائيلية بعيدا عن السياق الداخلي الإسرائيلي والسياق الإقليمي. اليوم تزداد أو هناك تصعيد إسرائيلي في سوريا، هذا الأمر مرتبط بالجو المشحون داخل إسرائيل في ظل الانتخابات التي يعني قد تكون مصيرية بالنسبة لبنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى الأجواء الإقليمية. إسرائيل يعني بعدما خسرت قواعد الاشتباك وبعد هذا الفراغ الأمني الذي أحدثه زوال المشروع الإيراني إقليميا، تحاول فرض الهيمنة عبر القوى العسكرية، وكما يقول بنيامين نتنياهو تحويل إسرائيل إلى إسبارتا. ولكن يعني للأسف لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على المقاربات القديمة وبالنظر إلى سوريا بأنها ساحة لتصفية الصراعات، ولكن هذا مخالف لنهج سوريا الجديدة التي أرسلت العديد من رسائل الطمأنة، وهي اليوم باتت شريك في صناعة الأمن والاستقرار في المنطقة. ووفق تقديرات إسرائيلية يعني من داخل إسرائيل، سوريا لا تشكل أي تحدي على سلم الأمن القومي، ولكن سياسة إسرائيل باتجاه الملف السوري هي جزء من سياسة اليمين المتطرف الإسرائيلي في المنطقة الذي دخل في حالة من العمى الاستراتيجي بعد 7 أكتوبر وتأكل صورة الردع. هم يعني ما يفعلونه بسوريا مزيج من الحسابات السياسية والشخصية المرتبطة ببنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى البعد الأمني. طرأ تغير جوهري على العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر، ويتمثل ذلك في إنشاء أحزمة آمنة، أي ما يسمونه بنقل المعركة إلى أرض الخصم، ولكن حقيقة الترتيبات الأمنية ممكن التوصل إليها. وكما قال وزير خارجية السوري أسعد الشيباني الشهر الماضي بأن التفاهمات الأمنية جاهزة على الورق، ولكن العقبة الأكبر تكمن في عدم نية الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى أي تسوية. ما نرى بأن تل أبيب تحافظ على ديناميات التوتر، هي تصعد، وهذا الأمر مرتبط بسياقها الداخلي وسياقها الإقليمي، ولا تحافظ على

0: في قناة تنسيق للتوصل إلى تسوية أمنية مقبولة، وأهدرت العديد من الفرص. كان هناك انتقادات خلال الأشهر الماضية في الصحافة الإسرائيلية تقول لحكومة بنيامين نتنياهو أنهم أهدروا العديد من الفرص للتوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا في
1: نعم،
0: أعقاب نجاح دمشق في رفع تصنيف سوريا من الدول الراعية
1: الراعي للإرهاب.
0: للإرهاب.
1: طيب أستاذ خالد، كيف تؤثر هذه الأعمال والتوسع في الحفر في تلك المنطقة على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية، وتدمر مصدر رزق أعداد كبيرة من الأهالي في تلك المنطقة؟
0: ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة عدوان موصوفة، و يعني ضمن القانون الدولي الإنساني وملحق روما. اليوم إسرائيل تعتمد طيف واسع من الإجراءات الاحتلالية مشابهة لما تقوم فيه في الضفة الغربية، وتحاول تحويل منطقة الجنوب السوري إلى ضفة غربية ثانية عبر تجريف الأراضي والتنكيل بالسكان وتقطيع أوصال البلدات والقرى، بالإضافة إلى تشجيع الجماعات المتطرفة من المستوطنين لإنشاء بؤر استيطانية، بالإضافة إلى سرية الأبقار. نرى أن إسرائيل تصعد كلما يعني انحشر بنيامين نتنياهو في الزاوية. إسرائيل لا تمتلك استراتيجية واضحة، وهذا ليس رأيي الشخصي. هناك العديد من التقارير من داخل إسرائيل، وكان يعني هناك تغريدة منذ ساعات للباحثة الأولى في معهد دراسات الأمن القومي، و مع دراسات الأمن القومي يعد من أهم خزانات التفكير في إسرائيل، يحذرون بنيامين نتنياهو من الأنشطة العسكرية الغير مبررة في سوريا وهذه الاستفزازات من دون أي أفق سياسي، ويطالبونه بتحويل هذا العبث إلى أهداف سياسية عبر تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية. ولكن إسرائيل منذ 7 أكتوبر هي فقط تعتمد المقاربات العسكرية، وتعتمد الحرب كإحدى أهم أدوات السياسة، وخاصة بنيامين نتنياهو الذي يرى في افتعال أزمة الأمنية أكسجين لإطالة أمده السياسي. وكما تعلم بأن بنيامين نتنياهو مأزوم على عدة جبهات، هو
1: نعم
0: منذ عام 2020 يتعرض لملاحقات قضائية، وحدث في عهده في حكومته السابقة ليس الحالية، حدث في عهده انقسام كشاقولي في الشارع الإسرائيلي نتيجة الأزمة السياسية على خلفية خطة التعديلات القضائية
1: نعم
0: المثيرة للجدل، وهي كانت محاولة من قبل اليمين المتطرف للهيمنة على بقايا المؤسسات الليبرالية في إسرائيل. والطامة الكبرى التي وقعت على رأس بنيامين نتنياهو هي 7 أكتوبر، في الوقت الذي اعترف معظم القادة العسكريين والأمنيين في إسرائيل بتحمل مسؤوليتهم عن الفشل الاستخباراتي نتيجة يعني هجوم طوفان الأقصى، تهرب بنيامين نتنياهو وذهب لإطلاق شعارات على سبيل المثال النصر المطلق.
1: نعم
0: وما يفعله في سوريا هو بناء على ما يريده بالنصر المطلق، لذلك يزج اسم سوريا بما يسمونه في إسرائيل بالجبهات السبع، ولكن معطيات الميدان اليوم تشير إلى أن سوريا الجديدة خرجت من لعبة المحاور التقليدية، ولم تعد يعني تحت النفوذ الإيراني، بل باتت شريك في صناعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: نعم
0: ودعني أشير أيضا إلى نقطة في غاية الأهمية،
1: أمم
0: سياسة بنيامين نتنياهو أو العبث الذي يقوم به بنيامين نتنياهو والأوهام التي يتذرع بها، تجد انتقادات وازنة ومتعددة من الداخل الإسرائيلي من قبل مراكز دراسات، ومن قبل منافسيه الانتخابيين، ومن قبل شخصيات سياسية وأمنية بارزة على رأسهم رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، بالإضافة إلى أنها تواجه قيود عفوا ضغوط أمريكية. اليوم هناك رؤى أمريكية جديدة للمنطقة تحاول ترتيب المشهد بناء على دعم الأنظمة المعتدلة
1: نعم
0: وباعتماد مقاربات دبلوماسية، ولكن اليمين المتطرف هو الوحيد الذي يعتمد المقاربات العسكرية والمتشنجة المخالفة للرؤى الأمريكية. بالإضافة إلى نقطة في غاية الأهمية، هناك قيود إقليمية. اليوم يعني واشنطن لا تستطيع أن تخلي عن حلفاء بارزين على رأسهم الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية تماشيا مع أهواء ورغبات بنيامين نتنياهو. اليوم هناك تنافسات جديدة، وهناك قوة إقليمية يعني تستطيع ملء هذا الفراغ نتيجة الانسحاب الأمريكي، ونتيجة أيضا زوال المشروع
1: نعم
0: الإيراني إقليميا، وانحسار الدور الروسي في سوريا. لذلك في المدى المنظور باعتقادي لن يكون هناك أي أفق لحل سياسي طالما أن بنيامين نتنياهو في سدرة الحكم، وطالما أنه

0: يعني
1: وهذا
0: يواجه
1: يدعو للتساؤل أستاذ خالد.
0: انه محشور في الزاويه، خاصه في ظل المعترك الانتخابي وما
1: نعم
0: تقوله مؤشرات الاستطلاع بانه قد لا يملك نسبه الحسم. لذلك هو نرى تصريحاته خلال الايام الماضيه بانه يشد عصب الشارع الاسرائيلي، وخاصه الناخب الاسرائيلي عندما يخاطب غرائز الاسرائيليين ويثير الرعب عند نشره دعاية بأن هناك خطر داهم
1: نعم
0: يعني تتعرض له إسرائيل لكي يصور نفسه
1: طيب
0: كبطل قومي
1: أخيرا أخيرا
0: وحامي
1: وفي
0: هذه
1: عجالة أستاذ
0: الحماة.
1: خالد،
0: ورأينا كيف أنه أيضا استخدم حادثة طائرة فلاي
1: فلاي
0: دبي،
1: دبي نعم،
0: ولكن نتائج
1: لو
0: التحقيقات
1: تسمعني
0: أشارت
1: أستاذ
0: بأن
1: خالد،
0: هذا العمل فردي. حقيقة أن ما تقوم به إسرائيل هو كما أشرت سالفاً مزيج من الحسابات السياسية والشخصية المتعلقة ببنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى البعد الأمني. إسرائيل اليوم تبني استراتيجياتها
1: نعم
0: بناء على هواجس القلق
1: وصلت
0: الأمني،
1: الفكرة. يبدو
0: ولكن
1: أن صوتي لا يصل إلى أستاذ خالد، على كل الأحوال شكرا جزيلا من العاصمة السورية دمشق، الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ خالد خليل.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتجه البرازيل إلى جولة ثانية لا تحسم فقط هوية الرئيس المقبل، بل وجهة أكبر دولة في أمريكا اللاتينية في ملفات الاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية، في ظل نتائج تعكس حدة الاستقطاب وقد تحدد وجهة البلاد خلال السنوات المقبلة.
1: البرازيل أمام جولة ثانية لا تحسم فقط هوية الرئيس المقبل، بل اتجاه أكبر دولة في أمريكا اللاتينية في ملفات الاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية. فنتائج الجولة الأولى منحت السيناتور فلافيو بولسونارو 47% من الأصوات الصحيحة مقابل 45% للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وفق المحكمة الانتخابية العليا، ليلتقيا مجددا أمام الناخبين في 25 من أكتوبر. فارق محدود يعكس حدة الاستقطاب في انتخابات يواجه فيها دا سيلفا الساعي إلى ولاية رابعة غير متتالية فلافيو بولسونارو. فارق محدود يعكس حدة الاستقطاب في انتخابات يواجه فيها دا سيلفا الساعي إلى ولاية رابعة غير متتالية فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو في مواجهة تعيد إلى الواجهة الانقسام بين اليسار واليمين في البرازيل. داخليا، تتقدم تكلفة المعيشة والأمن والفساد والمالية العامة قائمة الملفات الحاضرة في المنافسة. وفي الاقتصاد يطرح بولسونارو خفض الإنفاق والضرائب والمضي في الخصخصة، بينما يدخل لولا الجولة الثانية مستندا إلى سجل حكومي شهد انخفاض البطالة، لكنه يواجه في المقابل ضغوط التضخم والدين العام. أما الأمن فيشكل أحد أبرز ميادين التباين بين المرشحين. بولسونارو يتبنى نهجا أكثر تشددا في مواجهة الجريمة، وتعهد ببناء سجون جديدة شديدة الحراسة في بلد يمثل فيه الأمن العام والجريمة المنظمة ملفا متقدما في النقاش السياسي. وخارج الحدود، قد تحدد نتيجة الانتخابات موقع البرازيل بين القوى الدولية خلال السنوات المقبلة. لولا عزز خلال رئاسته انخراط برازيليا في مجموعة بريكس، ووسع علاقاتها مع قوى مثل الصين وروسيا والهند في إطار سياسة تسعى إلى منح البرازيل هامشا أوسع من الاستقلال في علاقاتها الدولية. في المقابل، يتبنى بولسونارو توجها أقرب إلى واشنطن، ما قد يدفع السياسة الخارجية البرازيلية نحو تقارب أكبر مع الولايات المتحدة، ويضع بعض مسارات التعاون داخل بريكس أمام مقاربة مختلفة، دون أن يعني ذلك بالضرورة ابتعاد البرازيل عن المجموعة أو عن الصين الشريك التجاري الرئيسي للبلاد.
0: وينضم إلينا من مدينة إيغواسو البرازيلية الصحفي والباحث المختص في شؤون أمريكا اللاتينية الأستاذ علي فرحات. أستاذ علي، مرحبا بك. إلى أي مدى عكست نتائج الجولة الأولى من الانتخابات استقطابا حادا في البرازيل وسط النخب السياسية وكذلك وسط المجتمع البرازيلي، وما أسباب هذا الاستقطاب برأيك؟
2: تحياتي لك أستاذ عصام ولكل المشاهدين الكرام. نعم، هي أكثر الانتخابات استقطابا، مع أن الدورتين الماضيتين كانتا أيضا في إطار نفس الاستقطاب، ذلك لأن حالة اليمين المتطرف

0: المتطرف التي صعدت في البرازيل منذ عقد تقريبا، وضعت الشارع البرازيلي والمجتمع البرازيلي أمام انقسام عمودي. هذا الانقسام تجذر الآن بشكل كبير جدا نتيجة التحديات الكبيرة، وبالتالي البرازيل الآن تقع تحت صراع الهوية ما بين شريحة من المواطنين تعتبر بأن سياسات لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لم تكن ناجعة على الصعيد الاقتصادي وتفوت الفرص على البرازيل للانضمام إلى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وما بين فئات من الشعب البرازيلي تعتبر بأن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد خدم البلاد من خلال البرامج الاجتماعية ومن خلال إطلالته على الفقراء ويعني محاربة الجوع وما إلى ذلك. وبالتالي هناك نظريتين أساسيتين في هذه الانتخابات ينقسم عليها الشعب البرازيلي. استغلت المعارضة البرازيلية بعض القصور في أداء حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالإضافة إلى تدخل مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إتمام استتباع قارة أمريكا اللاتينية بالسياسة الأمريكية. وكانت البرازيل كما نعلم هي آخر القلاع لليسار اللاتيني وأهمها، حيث أنها الدولة الأكبر والمتنفس الكبير للتيارات السيادية واليسارية. إذن المعركة الآن تتجه نحو هوية البرازيل السياسية والاقتصادية المستقبلية.
1: بالتالي أستاذ علي، ما أرجح سيناريوهات الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات؟
0: يعني بحسب استطلاعات الرأي وآراء الخبراء فإن الساحة الآن منفتحة تماما أمام فلافيو بولسونارو مرشح اليمين المحافظ، ذلك لعدة أسباب. الأسباب الأولى هي أن المجلس التشريعي والكونغرس وحكام الولايات استحوذ منها حزب بولسونارو على حصة الأسد، وبالتالي تراجعت حظوظ يعني العماليين واليسار البرازيلي في هذه الانتخابات، ليس فقط على الصعيد الرئاسي بل على صعيد القاعدة السياسية المتمثلة بالكونغرس والبرلمان وأيضا حكام الولايات. هذا مؤشر واضح لتسهيل عمل فلافيو بولسونارو ما إذا نجح في الانتخابات. ثانيا، المرشحين الآخرين الذين خرجوا من السباق الانتخابي تعتمد كتلهم الشعبية دائما على من ينتمون إلى اليمين، بمعنى أنهم ليسوا راضين عن فلافيو بولسونارو لكنهم يعادون لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، طبعا بأغلبيتهم وليس كلهم. وبالتالي هذا هامش آخر يعطي فلافيو بولسونارو هامشا آخر من أجل التقدم ورفع نسبة التصويت. بالنسبة إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لديه مهمة صعبة جدا وشبهها يعني بعض الإعلاميين بالمعجزة، ذلك لأنه سيسعى جاهدا من أجل استقطاب الذين تغيبوا عن الانتخابات، وبالمناسبة سجلوا رقما قياسيا أكثر من 21% في بلد تعتبر الانتخابات فيها إجبارية وليست طوعية. ثانيا، هو يريد استقطاب المترددين الذين وضعوا أصوات بيضاء ولم يصوتوا لأحد. ثالثا والأهم، هو أن يعود إلى مركز القرار أو مركز الخزان البشري والشعبي في مناطق الشمال الشرقي التي خسر جزءا منها وكانت مفاجأة صاعقة، وبالتالي الأرضية معبدة أكثر لفلافيو بولسونارو ما إن لم يسعى لولا دا سيلفا إلى تغيير خطابه الداخلي وإيصال الرسالة مباشرة إلى المواطن البرازيلي، وأيضا تصحيح بعض القصور الذي حصل أثناء الحملة الانتخابية، وبالتالي استعادة هذه النسب التي صعبت مهمته في الجولة الثانية.
1: أستاذ علي، ربما ملفات الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية هي ملفات رئيسية وجوهرية في هذا السباق الانتخابي وهذه المنافسة، كيف ستتأثر تلك الملفات الأمن الاقتصاد السياسة الخارجية بنتائج الانتخابات في حال فوز أحد المرشحين؟
0: المشروعين متناقضين تماما. يعني مشروع فلافيو بولسونارو على الصعيد الداخلي هو مشروع يعتمد على التقشف، يعتمد على تقليل الميزانيات الخاصة بالطبقات الفقيرة مثل البرامج الاجتماعية، المساكن، المستشفيات، وخصوصا الموضوع الصحي الذي تعاني منه البرازيل. ونستذكر هنا يعني الإخفاقات التي قام بها جاير بولسونارو والد فلافيو بولسونارو أثناء أزمة كورونا، ما أدى إلى خسارة البرازيل 700,000 ضحية جراء السياسات الخاطئة لكورونا. فإذا في الداخل البرازيلي هناك تحدي كبير أمام فلافيو بولسونارو، وأعتقد أن مثل هذه المشاريع ستسبب أزمات داخلية كبيرة لأن طبق

0: طبقات كبيرة من المجتمع البرازيلي تعتاش على الإعانات الحكومية. في الموضوع الخارجي أيضا، فلافيو بولسونارو في تصريحاته مقلقة جدا بالنسبة للداخل البرازيلي عن موضوع المعادن النادرة، التي قال بأنه سيتشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية في الاستثمارات. والكل يعلم أن الخطاب الأمريكي اتجاه أمريكا اللاتينية هو خطاب يسعى إلى الهيمنة وليس إلى الشراكة، بمعنى المثل الفنزويلي كان حاضرا، حيث أن النفط الفنزويلي الآن تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، ودون أن يكون هناك شراكة فعلية أو ندية في التعاطي. فإذا بالإضافة أيضا إلى المواقف الخارجية، نتحدث هنا عن البريكس مثلا، لدى العائلة البولسونارية موقف يعني ليس إيجابيا من البريكس، بالإضافة إلى تكتل ميركوسول، السوق المشتركة الجنوبية في أمريكا اللاتينية والتي تجمع عدد من دول أمريكا اللاتينية فيما بينها. بالتالي هو يميل إلى العلاقات الثنائية وليس إلى العلاقات الجماعية. في المقلب الآخر، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يسعى إلى تعزيز دور البرازيل في العالم عبر شراكات متوازنة مع دول مثل الصين، مثل روسيا، مثل العالم العربي، مثل أفريقيا، ويريد الخروج من الهيمنة الأمريكية، بالإضافة إلى أن جزء كبير من الميزانية البرازيلية يصرفها على البرامج الاجتماعية وعلى الدورة الاقتصادية التي تفيد الفقراء. وهو الذي يعني خفض نسب الجوع في البرازيل، أكثر من 30 مليون أخرجهم من دائرة الجوع، نسب البطالة في البرازيل منخفضة جدا، وهذه إحصاءات دولية وليست إحصاءات داخلية. إذا هناك برنامجين متناقضين تماما، لكن أعتقد أن في البرازيل هناك الآن يعني الأغلبية تسعى إلى عملية تغيير سياسي دون الحسابات إلى ارتدادات هذا التغيير السياسي الذي يمكن أن يضع البرازيل في مغامرة غير محسوبة، خصوصا في الاستثمارات الداخلية التي يمكن أن تأتي إليها الشركات الأجنبية دون حسابات وطنية، وثانيا في البرامج الاجتماعية وفي السياسات الاقتصادية الداخلية التي قد تؤدي إلى اضطرابات داخل البرازيل، لأني كما أسلفت هناك عدد كبير من
1: نعم.
0: البرازيليين يعتشون عليها. إذن برنامجين متناقضين، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي يرفضها جزء كبير من البرازيليين، وما يتمسك به فلافيو بولسونارو والعائلة البولسونارية من علاقات ودية جدا مع
1: مع
0: دونالد
1: الولايات
0: ترامب.
1: المتحدة، وبالتالي أخيرا كيف ستنعكس نتائج الانتخابات كذلك على دور البرازيل في أمريكا اللاتينية بالنظر إلى كونها أكبر دولة في القارة، قارة أمريكا الجنوبية؟
0: إذا نجح فلافيو بولسونارو ستتغير خريطة أمريكا اللاتينية بشكل كامل، بمعنى أن التجربة الكولومبية والتجربة التشيلية والأرجنتينية يعني كرست أن هناك ميولاً لهذه الشعوب من أجل الخروج من موضوع العلاقات أو الفكرة السيادية. اليمين المتطرف يتحكم الآن في كبرى دول أمريكا اللاتينية، بقيت البرازيل قلعة صامدة في خطابها السيادي وفي خطابها الإقليمي إذا صح التعبير، بالاستقلالية الاقتصادية والسياسية. إذا ما نجح فلافيو بولسونارو في الانتخابات، ستكون أمريكا اللاتينية بكليتها مستتبعة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما ذكرته وثيقة الأمن القومي الأمريكي كأولوية بالهيمنة على دول أمريكا اللاتينية. إذا ما استطاع لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الفوز على الرغم من التحديات الكبيرة نتيجة عدم تجانس الفكرة الأساسية السياسية للويس إيناسيو لولا دا سيلفا مع المجلس النيابي ومع الكونغرس، ستبقى البرازيل متنفساً للحركات اليسارية والسيادية التي تسعى إلى عدم تسليم الثروات والقرار السياسي إلى الولايات المتحدة
1: شكرا
0: الأمريكية.
1: جزيلا من مدينة ياجواسو البرازيلية، الصحفي والباحث المختص في شؤون أمريكا اللاتينية الأستاذ علي فرحات. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

حمد.

0: كايريكي بانجر تشيروس.
1: من هنا تبدأ المهمة قبل أن ترى ألسنة اللهب ويصعد الدخان إلى السماء. هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع رصد درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة تخفض الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولاً إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران.

0: 14 طائرة مسيرة تراقب المناطق الأكثر حساسية في سماء غابات تركيا، من المراقبة الجوية إلى الإنذار المبكر، ثم تتبع تمدد النار وحركة الفرق في الميدان. تسير بتوجيه دقيق يحدد مستوى الخطر، من الحرارة والرياح والرطوبة إلى التضاريس وطبيعة الغطاء النباتي وسجل الحرائق في المنطقة.
1: تركيا التفى.
2: نستخدم الطائرات المسيرة منذ عام 2019 في مراقبة الغابات والسيطرة على الحرائق فيها، وتكتسب الطائرات المسيرة

0: أهمية كبيرة، خصوصا من ناحية الكشف المبكر عن الحرائق، لأن الكاميرات الموجودة عليها تتمتع بخاصية استشعار الحرارة، حيث تستطيع رصد مصدر الحرارة قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد وقبل أن تصبح ألسنة اللهب مرئية.
1: على هذه الشاشات تلتقي الصورة القادمة من الجو بالمعلومات القادمة من الأرض، وعندما يقع حريق يستطيع مركز القيادة والفرق الإقليمية وقائد العملية في الميدان مباشرة مشاهدة الحريق، الموقع، اتجاه انتشار النار، مواقع الفرق، الطقس وطبيعة الغابة تدخل جميعها في عملية اتخاذ القرار. وتستخدم المديرية نظاماً لاتخاذ القرار يعتمد الذكاء الصناعي لمحاكاة المسار المحتمل للحريق خلال الدقائق والساعات التالية.
2: بفضل الكشف المبكر للحرائق عبر الطائرات المسيرة، نوجه فرقنا إلى هذه الحرائق في وقت مبكر، وقبل أن تتسع الحرائق ننفذ أعمال المراقبة وفقاً لمستوى الخطر. وتعد الغابات خصوصاً في منطقتي بحر إيجا والبحر المتوسط أكثر حساسية من ناحية الحرائق.
1: منذ لحظة اكتشاف النار يبدأ سباق مع الزمن، فبحسب مسؤولي المديرية تكون فاعلية التدخل في الدقائق العشرين الأولى أعلى عدة مرات منها بعد أن يكتسب الحريق طاقته ويتسع إلى بؤر جديدة. ولهذا لا تقاس سرعة المنظومة بسرعة الطائرة وحدها، بل بالوقت الذي تحتاجه المعلومة حين تتحول إلى فريق يتحرك على الأرض.
3: في موسم الحرائق بفصل الصيف نؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة حرائق الغابات في مهمة شاقة للغاية، وقد يضطر زملاؤنا أحياناً إلى الدخول إلى قلب النيران ليواجهوا خطر الموت بشكل مباشر، كما أنهم يواصلون العمل لساعات طويلة أحياناً من دون طعام أو ماء، وحتى من دون أن يتمكنوا من تلبية أبسط احتياجاتهم، وذلك من أجل استمرار جهود مكافحة الحريق.
1: خط مراقبة فوق الجبال، 776 برجاً تراقب الغابات في أنحاء تركيا، بينها 184 مزودة بأنظمة كاميرات. العين البشرية تبحث عن الدخان، والكاميرات تمسح المشهد، والمسيرات تضيف إليها القدرة الحرارية من الجو.
4: مديرية غابات أنطاليا الإقليمية واحدة من بين 30 مديرية إقليمية تابعة للمديرية العامة للغابات في تركيا، وتغطي مديرية غابات أنطاليا الإقليمية مساحة حرجية تبلغ نحو 1,280,000 هكتار، وهو ما يمثل قرابة 5.5% من إجمالي مساحة الغابات في تركيا.
1: في موسم 2026 وضعت تركيا في منظومة مكافحة حرائق الغابات 119 مروحية و28 طائرة إلى جانب المسيرات 14. هذه طائرة إطفاء حرائق في تركيا، حيث إن الفرق الميدانية تتلقى المعلومات من الطائرات المسيرة وأيضاً التعليمات من مركز القرار والقيادة للتعامل الفوري على امتداد مساحات واسعة من الغابات، فإن هذه الفرق الميدانية تعمل في سباق مع الزمن من أجل تحييد النيران ومطالبة التدخل السريع. لكن فعالية القوة الجوية تعتمد على تقصير دورة المهمة بالموقع الحريق إلى مصدر المياه ثم العودة إلى النار من جديد.
5: بصفتنا طاقم مروحية مرمريس، تصلنا في البداية البلاغات من المديرية العامة في أنقرة، ويجري أولاً الاطلاع على

0: صور المنطقة بواسطة الطائرات المسيرة. بعد ذلك يصدر لنا أمر الإقلاع، ومن لحظة صدور الأمر يجب علينا الإقلاع خلال مدة لا تتجاوز 12 دقيقة.
1: في فتحية وسط الظلام تخضع الفرق الميدانية لاختبار حقيقي في وجه نار الغابات، فالحريق لا يتحرك وفق خط ثابت، فالرياح والرطوبة والتضاريس والغطاء النباتي تغير سرعته واتجاهه وطاقة اللهب.
2: في منطقة فتحية في مؤقلة اندلع حريق، حيث نرى هنا بعض الدفاع المدني يحاولون أن يتعاملوا مع الحريق الذي هب في الغابات. ويمكن القول بأن قوى الدفاع المدني بالتدخل للمروحيات والمسيرات ورجال الدفاع المدني يحاولون تحييد هذه النيران حتى لا تقترب إلى هذه الأحياء السكنية.
1: مهمة على خط النار أثبتت مدى فعالية منظومة إطفاء الحرائق في تركيا.

0: في تركيا يضع الدستور قاعدة واضحة لهذه المرحلة، مرحلة ما بعد الحريق وبدء التسجير. فالمادة 169 تنص على إعادة تسجير الأراضي الحرجية التي احترقت وعدم استخدامها لغرض آخر.
1: انتهاء الحريق لا يعني انتهاء المهمة، فبعد إخماد النيران تبدأ مرحلة جديدة بإزالة آثار الحريق وتأهيل الأرض وإعادة تسجير المناطق المتضررة في محاولة لإعادة الغابة إلى ما كانت عليه، من الرصد المبكر عبر الطائرات المسيرة إلى التدخل من الجو والأرض وصولاً لإعادة الحياة إلى هذه المساحات الواسعة، منظومة تبدأ قبل اشتعال النيران ولا تنتهي بانطفاء آخر ألسنة اللهب.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

الجيش اليمني يعلن إحكامه السيطرة على مدينتي المخا وذباب ومضيق باب المندب، وتحالف دعم الشرعية يعلن تنفيذه عملية عسكرية نوعية في الحديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: حلف مكة يتفق على التنفيذ الفوري لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بمناطق في الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون ممتلكات في مدينة الخليل.

0: أكد الجيش اليمني أنه أحكم السيطرة على مدينتي المخا وذوباب ومضيق باب المندب على الساحل الغربي للبلاد بعد مواجهات مع الحوثيين، كما أعلن الجيش اليمني بدء تنفيذ ما سماه هجوما استراتيجيا على العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
1: تطورات ميدانية متسارعة وتحركات عسكرية على الأرض مع إسناد جوي واسع لطائرات التحالف بالتزامن مع انطلاق عملية فجر اليمن التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بهدف استعادة العاصمة صنعاء. مصادر عسكرية أفادت بتنفيذ القوات الحكومية اليمنية هجمات منسقة ضد مواقع للحوثيين عبر ثلاثة محاور رئيسية تتوزع في شمال البلاد وغربها وجنوبها. وفي أهم تحرك استراتيجي حتى اللحظة، تمكنت القوات الحكومية من فرض سيطرتها الكاملة على مدينتي المخا وذوباب المطلتين على الممر المائي الحيوي للملاحة الدولية باب المندب، ما يمنحها تفوقاً ميدانياً وتحكماً بالخطوط الساحلية. هذا التحرك الميداني حظي بدعم جوي مكثف، حيث أعلنت قيادة التحالف مشاركتها بأكثر من 100 مقاتلة لضرب التحصينات والمواقع العسكرية الحوثية وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مؤكدة توفير حماية جوية وبحرية متكاملة لمضيق باب المندب لتأمين الملاحة الدولية ومنع أي محاولات لاستهداف حركة التجارة البحرية. ومع اشتعال الجبهات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدشين مرحلة الهجوم الاستراتيجي باتجاه العاصمة صنعاء وسط استمرار الاشتباكات وتوسع رقعة المواجهات، في خطوة يراها مراقبون تحولا جذريا ومتسارعا في مسار الصراع العسكري والسياسي باليمن. شيماء عاصم، تلت عربي.
0: أفادت مصادر محلية بأن الحوثيين نسفوا بنى تحتية وقطعوا طرقات رئيسية ووزعوا ألغاماً وعبوات أو زرعوا ألغاماً وعبوات ناسفة لوقف تقدم القوات الحكومية في منطقة لحج. وأفاد مصدر عسكري في محور تعز بأن الحوثيين يواصلون الدفع بتعزيزات قتالية مكثفة وشن هجمات متكررة في محاولة لتحقيق اختراق ميداني. وأكد المصدر أن القوات الحكومية أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين بالتزامن مع استهداف تحركاتهم وتعزيزاتهم في محوري جبل حبشي وسامع. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ قواته البحرية عملية عسكرية نوعية في محافظة الحديدة الساحلية استهدفت مواقع وتحصينات تابعة للحوثيين. وأكد التحالف أن العملية نجحت في إحباط هجمات وشيكة كانت تستهدف ممرات الملاحة الدولية وجنوب البحر الأحمر، وأسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومستودعات للزوارق المفخخة والألغام البحرية. كما أكد التحالف تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في العاصمة صنعاء ومخزنا للصواريخ الباليستية داخل موقع جبلي في صعدة. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو التزام واشنطن بالاتفاق الأمني مع السعودية، وأضاف أن من حقها الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين.
2: لدى الولايات المتحدة اتفاق أمني مع السعودية ونعتزم الالتزام به. السعودية والقوات اليمنية لا تريدان استمرار سيطرة الحوثيين على باب المندب، وما يحدث الآن في اليمن هو هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون. السعودية تعرضت لهجمات من الحوثيين ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.
0: اتفقت السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماع طارئ في الرياض على الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الدفاع المشترك ضمن حلف مكة الدفاعي وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وتسريع نشرها في السعودية. وبحسب البيان المشترك، بحثت اللجنة التهديدات التي تواجه المملكة وأقرت توصيات لتعزيز الجاهزية والتكامل العسكري بين الدول الثلاث. وأكد البيان أن نشر القوات والقدرات العسكرية في المملكة سيجري وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأعضاء بهدف تعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها. وأدانت الدول الثلاث محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن المملكة وسلامة أراضيها. كما أشادت تركيا وباكستان بجاهزية القوات المسلحة السعودية ويقظتها وكفاءتها في التصدي للهجمات وحماية أمن المملكة. وشددت الدول الثلاث على أن تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك يعزز الردع ويؤكد التزامها بالدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. وعلى الصعيد التنظيمي، اختارت اللجنة الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة 3 سنوات في خطوة ضمن استكمال البناء المؤسسي للحلف. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أعمال إرساء الإطار المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي وصلت إلى نهايتها، مشيرا إلى بحث خطوات عسكرية وتقنية للتعامل مع الأزمة الراهنة.
3: هناك الكثير من العمل الذي أنجز لإرساء الإطار المؤسسي لاتفاقية تحالف مكة الدفاعي التي جرى توقيعها، وقد وصلنا ولله الحمد إلى نهاية هذه الأعمال. ناقشنا ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسسيا وإلى أين نتجه، سواء فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي أو بالتعامل مع المشكلة الراهنة. لقد كان يوما مثمرا لدى السعودية، نهج بناء للغاية لحل هذه المشكلة، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع إليه مجددا وشاركنا بعض آرائنا.
0: عقد الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات السياسية والدفاعية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
4: في العاصمة السعودية الرياض عقد الاجتماع الثاني للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية لتحالف مكة الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان في توقيت بالغ الحساسية وفي ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
5: حلف مكة الاستراتيجي الدفاعي هو أشبه بالحلف الاستراتيجي بين 3 دول تشكل أهمية سياسية اقتصادية عسكرية. فالآن هم في مرحلة إطلاق المؤسسات والهيكلية التراتبية لهذا الحلف. أما هذا الحلف هو يعني معلن أنه استراتيجي دفاعي مواكب للمهددات والمتغيرات في المنطقة والإقليم، بل يمتد إلى العالم، وخاصة فيما يخص حماية الممرات الحيوية الاستراتيجية.
4: الاجتماع بحث جملة من الملفات السياسية والأمنية والدفاعية، في مقدمتها التطورات في اليمن والاعتداءات الحوثية على السعودية، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث وتطوير آليات العمل والردع المشترك.
6: برأيي أهمية الاجتماع أنه يترجم التعاون بين الدول الثلاث إلى آليات عملية ترفع الجاهزية وتعزز الردع المشترك، ووضع اليمن والاعتداءات الحوثية في مقدمة الملفات، وهذا يؤكد أن أمن السعودية مرتبط أيضا باستقرار محيطها. وأعتقد أن الاعتداءات تستدعي موقفا حازما، والسلام يحتاج قوة تحميه، وكلما زاد التنسيق السياسي والدفاعي ارتفعت كلفة أي اعتداء وتعززت أيضا فرص دعم الدولة اليمنية واستعادة سيادتها. وهذا أمر مهم وفي غاية الأهمية حقيقة من خلال هذا الاجتماع الذي يتبلور لصناعة أمن واستقرار في المنطقة وكذلك في اليمن.
4: يعكس الاجتماع رغبة في تعزيز التعاون السياسي والدفاعي بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة للعمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية التي تعانيها المنطقة.
7: في ظل تسارع التطورات الإقليمية من تصاعد الأحداث في اليمن والاعتداءات الحوثية على السعودية، إلى جانب التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، يجد هذا التحالف نفسه أمام قضايا سياسية وأمنية معقدة على مستوى المنطقة. محمد العفتان، تيريتي عربي، الرياض.
0: أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن إسرائيل تواصل شن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتعمل بصورة ممنهجة على تدمير كافة الظروف والمقومات التي يحتاج إليها الفلسطينيون للبقاء على قيد الحياة. وبيّنت المنظمة أن استمرار القصف والعمليات العسكرية بالتوازي مع تشديد الحصار ومنع الإمداد

0: الإمدادات الحيوية واستهداف المنشآت الطبية والخدمية والبنية التحتية الأساسية. أسهمت مجتمعة في تقويض أدنى شروط الحياة الإنسانية وتهديد وجود السكان داخل القطاع المحاصر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تضرر أو تدمير نحو 82% من مباني قطاع غزة وسط استمرار النزوح والتهجير في القطاع والضفة الغربية بما فيها القدس. وقال الجهاز المركزي للإحصاء إن أكثر من 200,000 مبنى تضررت منذ 7 أكتوبر 2023، بما يمثل 82% من إجمالي مباني القطاع. وأظهرت البيانات تدمير 134,422 مبنى بالكامل وتضرر 13,848 مبنى بشكل شديد. وبلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة في قطاع غزة نحو 328,627 وحدة. وأفاد الجهاز بأن معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم نحو 2,100,000 نسمة، ما يزالون نازحين في ظل استمرار العمليات العسكرية وتضرر المساكن والخدمات الأساسية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ودهم واسعة طالت مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال قيادي محلي وإصابة شاب بالرصاص الحي. كما صعد المستوطنون هجماتهم على المنازل في منطقتي وادي جحيش ببلدة السموع ووادي الرخيم جنوب يطا بمحافظة الخليل، وأحرقوا 3 مركبات وشاحنة وحطموا نوافذ وممتلكات. كما هاجم المستوطنون منزلا في قرية برقة شرق رام الله. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابات عسكرية جديدة على المدخل الغربي للبلدة القديمة وسط الخليل، ويأتي ذلك بالتزامن مع توسيع البناء الاستيطاني في محيط البلدة القديمة وسط تحذيرات فلسطينية من امتداده باتجاه مركز المدينة.
1: قلق يتزايد لدى ممدوح مسودة صاحب مشغل للخزف عند مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بعد إجراءات إسرائيلية جديدة فاقمت واقعا صعبا يعيشه التجار والسكان منذ سنوات. بين ليلة وضحاها باتت هذه المساحة التي لا تتجاوز 200 متر مطوقة ب4 نقاط إغلاق. نصبت قوات الاحتلال أحدثها في منطقة الزاهد قرب مبنى البلدية القديم لتغلق بذلك منافذ وصول المركبات وتضيف مزيدا من التعقيدات أمام حركة الفلسطينيين.
2: معاناة شديدة جدا، لأنه صرنا ندور على عربية ننقل فيها البضاعة. مشكلة بضاعتنا تقيلة، يعني لازم توقف السيارة باب المحل تحملها، لو تعبي كرتوني هذه وزنها فوق 30 كيلو، فمنضطر نجيب عربية نستأجر عربية عشان نوصل عليها البضاعة، وبعدين نعاود نجيب بضاعة على نفس العربية.
1: بلدية الخليل أدانت الخطوة وقالت إنها تعيق حياة السكان وعمل طواقمها الخدماتية، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لحماية المنطقة وإرثها التاريخي والحضاري.
3: محاولة تهجير المواطن الفلسطيني ومحاولة جلب أكبر عدد ممكن من المستوطنين إلى وسط مدينة الخليل، سياسة استيطانية واضحة بقودها متطرفين من الحكومة الإسرائيلية الحالية، ورح تزداد طبعا هاي الإجراءات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
1: هنا لا تقتصر دلالات المشهد على الحركة والوصول، فانتشار هذه الإغلاقات التي يقدر عددها من بوابات وحواجز ب120 يعني إعادة تشكيل محيط المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في H2 وتهيئة واقع جديد يمتد باتجاه قلب المدينة. من مدخل للبلدة القديمة ذات التاريخ السياسي والإرث الفلسطيني إلى منطقة مغلقة ببوابات عسكرية إسرائيلية حولتها إلى ثكنة للاحتلال ونواة لتمدد استيطاني جديد عنوانه الضم بالقوة. سامر رويش، ترة عربي، الخليل.
0: هددت بريطانيا

أسبانيا بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من أراضيها في حال مضت السلطات الإسرائيلية في تنفيذ قرارها إغلاق القنصلية البريطانية في مدينة القدس. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السفير البريطاني سايمون

0: الإسرائيليين لمحاولة التوصل لتسوية دبلوماسية. أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين واشنطن والقاهرة إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين للدفع نحو تسوية سياسية تنهي النزاع المسلح في السودان. وجدد المسؤول الأمريكي تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددا على أن المساعي الدبلوماسية الحالية تهدف إلى تمكين البلاد من استعادة أمنها واستقرارها والانتقال نحو مرحلة التعافي وإعادة الإعمار عبر إطلاق حوار وطني شامل. أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تصاعد الضربات العشوائية بالطائرات المسيرة والاستهداف المباشر للمدنيين والبنى التحتية في السودان، كما قرر المجلس تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان لمدة عام إضافي لمواصلة التحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع النزاع. في المقابل أعربت الحكومة السودانية عن رفضها للقرار مؤكدة أنه لم يستجب لتحفظاتها ولم يراعي ملاحظاتها الرسمية. إلى سوريا، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي توغله في جنوب البلاد بالتزامن مع استئناف الحفر ورفع السواتر الترابية ضمن ما يسمى مشروع سوفا 53 في ريف القنيطرة.
1: بالجرافات والسواتر تدفع إسرائيل نحو تغيير واقع الجنوب السوري بطريق عسكري يشق أراضي القنيطرة. سوفا 53 اسم المشروع الذي يمتد وفق التقديرات المتداولة نحو 70 كيلومترا من شمال محافظة القنيطرة إلى جنوبها بمحاذاة الجولان السوري المحتل، وهو طريق عسكري محصن ترافقه خنادق وسواتر ترابية ونقاط مراقبة. وتكمن حساسيته في أن أجزاء منه أنشئت داخل منطقة الفصل التي حددها اتفاق عام 74 وتشرف عليها قوة الأمم المتحدة أندوف، وتشير تقارير ميدانية إلى تجاوز الأعمال في بعض المواقع خط الفصل من جهة القوات السورية باتجاه أراض أبعد، وفي حين تبرره إسرائيل بمنع هجمات جماعات

0: تسهيل حركة القوات والإمدادات وربط المواقع العسكرية وتعزيز القدرة الإسرائيلية على المراقبة والتدخل. ومع تثبيت التحصينات يتزايد خطر فرض واقع أمني دائم داخل الأراضي السورية، فيما يخسر السكان أراضي للزراعة والرعي وتتضرر مسارات المياه ومصادر رزقهم. دمشق أدانت الإجراء بأشد العبارات واعتبرته خرقا فاضحا لاتفاق فصل القوات وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، وحذرت الخارجية السورية من أن استمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض أحكام القانون الدولي. من جانبها أدانت الخارجية التركية استئناف الأعمال واعتبرتها تقويضا للاتفاق ومحاولة لفرض وقائع جديدة، ودعت المجتمع الدولي إلى خطوات فعالة وحازمة لإنهاء السياسات التوسعية الإسرائيلية وضمان الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، مؤكدة دعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وبذلك تتجاوز خطورة صوفا 53 مسار الطريق نفسه إلى ما قد يرسخه من سيطرة عسكرية تجعل التوغل المؤقت احتلالا طويل الأمد. محمد الغول، تيريتي عربي.
1: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إحراز تقدم ملموس في مسار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن 3 فصائل مسلحة من أصل 5 وافقت على المبادرة سلمت أسلحتها بالفعل. وأضاف الزيدي أن الحوار يتواصل لضم بقية الأطراف إلى هذا المسار، كما أكد أن حماية الدم العراقي وترسيخ هيبة الدولة والقانون يمثلان أولوية قصوى، مشددا على أن حكومته لن تسمح لأي طرف بإضعاف مؤسسات الدولة أو التعامل معها كمصدر منافع فئوية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن ذلك سيقود إلى تراجع أسعار النفط. وقال ترامب إن القوات الأمريكية دمرت الرادارات الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي المضادة للطائرات وأحكمت سيطرتها على مضيق هرمز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تدفقات النفط إلى الولايات المتحدة تسجل مستويات غير مسبوقة على أساس أسبوعي. من جهته اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بسكان أن التفاوض مع الولايات المتحدة بات أمرا لا طائل منه، متهما واشنطن بالسعي لإسقاط النظام الإيراني واستخدام الدبلوماسية غطاء لشن هجمات عسكرية وفرض العقوبات. وقال بسكان إن المشكلة مع الولايات المتحدة تكمن في أنهم كلما جلسوا معها إلى طاولة المفاوضات فرضت عليهم الحرب بشكل فوري، مضيفا أنهم لن يقبلوا بالتفاوض في ظل ما سماه سياسات الاغتيال والضغوط ونكث الوعود المستمر. أدت ضربات جوية روسية إلى إلحاق أضرار إضافية بالجسر الشمالي فوق نهر دنيبر في العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن إصابة شخصين. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة انقضاض طائرة مسيرة وانفجارها بشكل مباشر فوق الجسر أثناء عبور عدد من المركبات المدنية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عزمها تكثيف وتوسيع نطاق الضربات الجوية المركزة ضد المنشآت العسكرية والصناعية وشبكات البنية التحتية في كييف ومدن أوكرانية أخرى. أعلن مدير شركة الطاقة النووية الروسية أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأتين داخل مجمع محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية. وكانت إدارة المحطة قد أوضحت أن ضربات متكررة خلال الأسابيع الماضية تسببت في إلحاق أضرار بالغة بمعدات التغذية الكهربائية الخارجية، ما أجبر المنشأة على الاعتماد بالكامل على المولدات الاحتياطية لتأمين عمليات التبريد وتفادي وقوع أي انصهار للوقود النووي في مفاعلاتها 6 المتوقفة عن توليد الكهرباء. انطلقت في مدينة أنطاليا جنوب تركيا فعاليات النسخة 77 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بمشاركة آلاف الباحثين والمهتمين وممثلي الشركات المختصة في مجال الفضاء. ودعا الرئيس

0: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء.
1: تعزيز التعاون والاستخدام السلمي للفضاء أبرز محاور المؤتمر الدولي 77 للملاحات الفضائية الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية بمشاركة دولية واسعة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دعا إلى دعم إعلان أنطاليا للفضاء، مشيدا بإنجازات تركيا ضمن برنامجها الوطني للفضاء، ومؤكدا أهمية مواصلة التعاون الدولي في هذا المجال.
2: لم نقبل أبدا لتركيا التخلف عن سباق الفضاء، ورغم العقبات والتحديات التي واجهتنا قطعنا بحمد الله مسافة مهمة خلال فترة قصيرة. وأود أن أعبر عن ارتياحي للتأكيد على أن تركيا اليوم من بين الدول القليلة التي تصمم أقمارها الصناعية وتطورها وتنتجها وتختبرها ثم تشغلها في الفضاء.
1: ويشارك في المؤتمر نحو 7000 مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة، بينهم مسؤولون وممثلون عن وكالات الفضاء وخبراء وباحثون وشركات متخصصة في تكنولوجيا الفضاء. كما استقبل المؤتمر 8330 ملخصا بحثيا من شأنها أن تسهم في تطوير البنية التحتية في مجال الفضاء.
3: مجال الفضاء منظومة متكاملة، الطيران والفضاء يشكلان قطاعين رائدين للغاية، ولذلك فإن كل تطور يتحقق فيهما ينعكس حتما على القطاعات الأخرى من الطيران والملاحات البحرية إلى مختلف مجالات التكنولوجيا. وقد حققت تركيا في هذا المجال مستوى جيدا، كما نولي أهمية كبيرة للتعاون لا سيما مع الدول الإسلامية.
1: ويتضمن البرنامج أكثر من 4000 عرض ضمن أكثر من 180 جلسة تقنية وورش عمل ونقاشات تتناول أحدث تطورات علوم تكنولوجيا الفضاء ودور الابتكار والشركات الدولية في دعم البحث العلمي وتطوير برامج الاستكشاف وتوسيع مشاركة الدول في مشاريع الفضاء المستقبلية. باستضافتها المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، تسعى تركيا إلى تعزيز الشراكات وتوسيع أفاق التعاون وتبادل الخبرات والتقنيات بما يدعم أهداف رؤيتها الاستراتيجية ويعزز حضورها في ظل منافسة متزايدة في مجال الفضاء على المستوى العالمي. تريتي عربي أنطاليا.
0: نهاية النشرة. هذا تذكير بالعناوين: الجيش اليمني يعلن إحكامه السيطرة على مدينتي المخا وذوباب ومضيق باب المندب، وتحالف دعم الشرعية يعلن تنفيذه عملية عسكرية نوعية في الحديدة. حلف مكة يتفق على التنفيذ الفوري لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بمناطق في الضفة الغربية، ومستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون ممتلكات في الخليل. أطيب المنى، في أمان الله.
4: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
5: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
4: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
5: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
4: الملعب، نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون

0: في وقت تنقسم فيه المواقف، اختارت النجمة العالمية أنجلينا جولي أن تبقى إلى جانب غزة، مؤكدة أن الإنسانية لا تعرف ديناً ولا عرقاً ولا حدوداً، وأن الألم الإنساني يجمع البشر. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل. فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. تفاعل واسع مع منشور أنجلينا جولي حول دمار غزة. مدرسة جزائرية تفتح أبوابها من أجل تلميذة واحدة. على خطى ماكليمور المغني زاك بريان يدعم فلسطين. بينما تنشغل المنصات العالمية بملاحقة صور المشاهير وإطلالاتهم اليومية، تفرض الجوانب الإنسانية حضورها بقوة حين توظف النجومية والشهرة لتسليط الضوء على الأزمات الإنسانية. قصة اليوم مشاهدين الكرام بدأت من منشور لافت ومؤثر شاركته النجمة العالمية أنجلينا جولي الحائزة على الأوسكار عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، حيث فجرت عاصفة من التفاعل الجماهيري الواسع بنشرها صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر بوضوح معالم الدمار الشامل في قطاع غزة. وتشمل الصور مقارنات بين مناطق غزة بين عامي 2022 و2026. جولي علقت على الصورة بعبارة قالت فيها: يمكنكم الآن فتح تطبيق جوجل إيرث ورؤية ما حل بقطاع غزة، حيث تحولت أحياء بأكملها إلى أنقاض. البيانات والأرقام التي تحدثت عنها النجمة الأمريكية في منشورها الأخير استندت بدقة إلى تقرير تحليل الأقمار الصناعية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي أوضح أن 82% من المنشآت والمباني في غزة تضررت بشكل مباشر، وأن نحو ثلثي هذه المباني المتضررة دمرت بالكامل، بما يشمل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي. ومع اقتراب فصل الشتاء، حذرت جولي من أن 1,980,000 إنسان، أي ما يعادل 94% من إجمالي السكان، باتوا بلا مأوى ويحتاجون لمستلزمات إغاثية عاجلة. الصور التي نشرتها جولي والتي حصدت مئات الآلاف من الإعجابات في ساعات قليلة تضمن فلسفة إنسانية عميقة. لأنجلينا جولي أبدت فيها رأيها بأن صور الفضاء الخارجي قادرة على رصد مساحات الخراب المادي، لكنها تعجز تماما عن نقل الحقيقة البشرية المؤلمة وما يعنيه العيش بين الركام أو ما حل بالعائلات التي قتلت، وكيف تبدو تفاصيل الحياة اليومية للمتبقين على قيد الحياة. هذا التفاعل الرقمي البارز لم يكن المحطة الأولى في مسيرة أنجلينا جولي الإنسانية تجاه غزة، إذ قامت الممثلة الأمريكية مطلع العام الحالي بزيارة إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي لمتابعة أوضاع الجرحى والمساعدات لغزة. تابعوا معي.
1: تذكرين اسم الشباب؟ ها؟ ها؟ شرف لي. حسب
0: الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد التفاعل حول منشور أنجلينا جولي. تابعوا معي ونبدأ مع وفاء. شكرا للإنسانة والفنانة الرائعة أنجلينا جولي على لفتتها الكريمة مع شعب غزة المكلوم الذي طالما عانى ويلات الحرب. تعليق آخر: للأمانة سيدة أنجلينا، الأبرياء في غزة لا يحتاجون لجوجل إيرث لرؤية الجحيم، بل يحتاجون من الشعوب الضغط على حكوماتهم لفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية. أيضا هذا التعليق: الفنانين أو الفنانون في أمريكا وأوروبا مثل ماكليمور وأنجلينا جولي وغيرهم يدعمون فلسطين ويقفون ضد الإبادة بوضوح، بينما بعض الفنانين العرب ما زالوا يخافون إعلان دعمهم لفلسطين. إسراء كتبت قائلة: كل التقدير لها لرفضها الصمت وحرصها على إبقاء المدنيين في غزة تحت أنظار العالم. وللتعليق على الصدى الواسع أيها الأحبة لمنشور أنجلينا جولي، تنضم إلينا من رام الله أسماء هريش، الصحفية والمنسقة الإعلامية في منصة ديجيتال فلسطين. أهلا وسهلا بك أسماء في برنامج تفاعل. بداية أسماء، ما تعليقك على منشور الفنانة العالمية أنجلينا جولي والصدى الكبير الذي حصده هذا المنشور، وكيف يمكن استثمار هذه الضجة لتقديم المساعدة لأهالي غزة خاصة مع اقتراب الشتاء؟
2: نعم، أهلا فيكم بالسادة المشاهدين. اليوم نتحدث عن منشور يعني أحدث ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وربما هذا الضجيج الذي أحدثه فقط ليس يعني لأنها هي شخصية هوليوودية معروفة، وإنما أيضا إذا تحدثنا عن أنجلينا جولي يعني كشخصية، أنها هي ليست مجرد ممثلة بل عملت لأكثر من 20 عام مع مفوضية اللاجئين، وبالتالي يراها الجمهور الغربي هي صوت حقوقي مستقل وليست ممثلة أو مجرد ناشطة سياسية، وبالتالي هذا أعطى مصداقية أكثر أمام الجمهور للتفاعل مع منشوراتها، بالإضافة إلى أنها هناك استخدمت أيضا بعض الكلمات والمصطلحات التي ساعدت أيضا بقوة المنشور، بالإضافة إلى أنها يعني استخدمت لغة حقوقية مباشرة مثل استخدام مصطلحات مقبرة جماعية، عقاب جماعي، مما هذا يحرج وسائل الإعلام الغربية التي يعني تحتفظ بالسردية المضادة، بالإضافة إلى أنه كان هناك قوة للمصدر الذي استخدمته بحيث ربطت هذه الصور والبيانات وقدمتها أمام الجمهور بشكل واضح، أي أنها قدمت الحقيقة كما هي، وبالإضافة إلى أنها يعني دعت الجمهور إلى التأكد من الحقيقة إلى دخول جوجل إيرث من أجل مشاهدة المزيد من تحليل هذه البيانات لأقمار الصناعي. وبالتالي اليوم يعني نتحدث عن شخصية مشهورة عرفت كيف تستخدم منصات التواصل الاجتماعي وكيف توصل قضية إنسانية هامة يواجهها قطاع غزة. يعني هي قدمت البيانات يعني ليس قد قدمتها بشكل واضح، لكن أيضا قامت بتحليل هذه الأرقام، قامت بقراءة هذا الواقع، عكست هذه البيانات على قطاع غزة، خاصة أنه اليوم نتحدث عن دخول قطاع غزة لفصل الشتاء، واليوم نتحدث عن توقف معظم المساعدات، وبالتالي هي من خلال هذه البيانات عملت على تحويل هذه البيانات إلى إغاثة، إلى مناشدة من أجل تدخل المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الإغاثية من أجل الوقوف على يعني الواقع الإنساني الذي يواجهه أهالي قطاع غزة منذ أكثر من 3 أعوام. بالتالي حولت صحيح. هذه المنصة إلى نداء للجمهور من أجل التفاعل مع هذه القضية، أي الجمهور العام، بالإضافة من أجل الوصول إلى المؤسسات الحقوقية والأممية. نعم. وبالتالي أيضا يمكننا استثمار هذه الضجة التي أحدثتها على سواء على المستوى العالمي أو على مستوى المنطقة العربية من خلال تحويل هذا الجمهور، عفوا، من خلال

0: تحويل هذا المنشور إلى انفوجراف أو إلى يعني محتوى بمختلف أشكاله على منصات التواصل الاجتماعي.
1: نعم أسمى، هنا أريد أن أسأل، يعني كيف تؤثر منشورات النجوم العالميين على تحريك الرأي العام في الغرب خاصة؟
0: نعم، اليوم نتحدث أن هذه المنشورات هي يعني تحرك الرأي العام الغربي أيضا، وحركت فعليا على أرض الواقع أيضا، كمان استهدفت أيضا، نتحدث عن مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي، هو ما يعرف أيضا جيل الشباب، وهذا انعكس على أرض الواقع كما رأينا بالمسيرات والمظاهرات التي خرجت في مختلف الدول الغربية، وكان هذه سابقة نوعية من وهذا يعني حدث بسبب المشاهير والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي اللي استخدموا هذه المنصات من أجل يعني تحويل هذا التفاعل الرقمي إلى أدى إلى انعكاسه على أرض الواقع وحشد الناس. بالتالي اليوم بنتحدث عن هذه المنشورات أنها بتأثر بشكل كبير، لأنها يعني اليوم معظم هذا الجمهور أو الفئة اللي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لا تعتمد فقط على وسائل الإعلام التقليدية.
1: نعم.
0: خاصة نتحدث عن وسائل إعلام غربية هي تمسكت بالرواية المخالفة، إلا أنه اليوم فرصة وسائل التواصل الاجتماعي أنها تخترق هذه الرواية وترد عليها وتقدم الحقائق كما هي.
1: صحيح.
0: على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنه تعاطف النجوم مع هذه القضايا الإنسانية أيضا لجيل الشباب هذا بيأثر بشكل كبير، بيدفعهم بقوة إلى التفاعل سواء على منشوراتهم وحساباتهم، أيضا بيدفعهم أيضا للتفاعل على أرض
1: صحيح أسماء.
0: الواقع إلى
1: نعم.
0: تفاعل ميداني.
1: إذن أسماء هريش الصحفية والمنسقة الإعلامية في منصة ديجيتال فلسطين من رام الله، شكرا جزيلا لك. تضج المدارس أيها الأحبة عادة بمئات الأطفال، لكن أن تفتح مؤسسة إعلامية أبوابها بطاقمها من أجل تلميذة واحدة فقط، فهذا مشهد استثنائي يرسم لوحة إنسانية تتجاوز لغة الأرقام والميزانيات. القصة هذه المرة تأتينا من أعالي منطقة أخراط الجبلية بولاية جيجل شرق الجزائر، وتحديدا من مدرسة تحمل اسم الشهيد بوصبيع مبارك. هناك تجلس نهاد تلميذة السنة الخامسة ابتدائي وحيدة في مقاعد المدرسة التي لم تكن خاوية دائما، بل كانت تضم 12 تلميذا، لكنهم انتقلوا تباعا إلى المرحلة المتوسطة لتجد نهاد نفسها التلميذة الوحيدة المتبقية هذا الموسم، وتقرر السلطات التربوية الإبقاء على دراستها في مدرستها بدلا من نقلها لمكان بعيد. المدرسة تعمل بمدير وأستاذين وطباخ وحارس، وتوفر لهذه الطالبة وسيلة نقل يومية ووجبة غذائية ساخنة. نهاد تدرس الرياضيات واللغات وتمارس الرياضة بحماس كامل، وتحلم بأن تصبح أستاذة رياضيات مستقبلا. شاهدوا معي.
2: السلام عليكم من مشتى أخرات في بلدية العنصر بولاية جيجل. نلتقي اليوم مع التلميذة الوحيدة التي تدرس بمدرسة الشهيد بوصبيع مبارك، وهي التلميذة بوصبيع نهاد. حضرناها اليوم عند عودتها من المدرسة لنقترب منها ونعرف كيف تعيش يومها الدراسي. نهاد،
3: مساء النور.
2: صباح.
3: لاباس.
2: كيف كان يومك الدراسي في ثاني أسبوع من الدخول المدرسي؟
3: رائع.
2: المدرسة ديالك مليحة؟
3: مليحة.
2: أنت الوحيدة داخل الدراسة بأكملها. ظروف تمدرس كيف هي؟
3: ما خصني والو، كرا كل ما بدت السنة الخامسة وعندي دي يجيب لي الماكلة
2: ساخنة. بصحتك.
3: بنينة.
2: والمعلمات كيفاش؟
3: مليح.
2: الله يبارك. والرياضة راكي تخدمي؟
3: هي
2: الرياضة المدرسية. والمشعورك وأنت تدرسين داخل قسم بأكمله لوحدك مع معلمات؟
3: جيد.
2: عجبك الحال؟ وش حابه تولي كي تكبري ان شاء الله؟
3: معلمه.
2: صح. معلمه ابتدائي ولا
3: متوسط؟
2: وش ماده؟
3: الرياضيات.
2: الله يبارك. واش تقولي للمعلمات ديالك؟
3: نشكرهم بزاف على اللي علموني وحدي.
2: كي تقراي مليح شحال معدل جبتي به؟
3: 89.

0: طيبك، برنامج عجبك؟
1: عجبني.
0: معلمة مطليين فيك تحبيهم؟
2: لكن خلف هذه الصورة الإنسانية يبرز قلق حقيقي، فوالدها حمزة لم يتمكن من تسجيل طفله الأصغر في نفس المدرسة لتراجع عدد الأطفال بالمنطقة، ما يطرح تساؤلات جدية بشأن الإغلاق الذي يهدد المدارس في القرى النائية بسبب الهجرة وتراجع النمو الديموغرافي. هذه الحالة ليست الأولى، فقبل أسابيع قليلة رأينا نفس السيناريو في ولاية قونيا، حيث بقيت المدرسة الابتدائية مفتوحة طوال 3 سنوات. إذن من أجل طالبة واحدة شاهدوا معي.
3: Yıldızdır parlayacak o bilinir. İstiklal.
4: Hadi.
2: والآن مشاهدين الأحبة إلى تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ من هذا التعليق: النظافة والتنسيق هائلين في هذا المكان، وفوق كل هذا ابتسامة هذه الأميرة ما شاء الله. أيضا هناك تعليق آخر: حق الطفل في التعليم لا يقاس بعدد التلاميذ، ولا ينبغي أن يكون بعد المناطق أو قلة السكان سببا لحرمان طفل من مقعده الدراسي، كل التقدير لمن يساهم في حماية حق أطفال الجزائر في التعليم. أيضا تعليق آخر: كلام جميل ولكنني لا أتفق، فالمدرسة ليست مجرد مكان لاكتساب المعرفة، بل هي المكان الذي تتفاعل فيه اجتماعيا مع الأطفال الآخرين، ولو وفروا مواصلات إلى مدرسة قريبة لكان ذلك أفضل. وسط خيام النازحين بمدينة خان يونس، تجمهر عشرات الفلسطينيين فيما اعتلى أطفال ونساء أسطح مبان دمرت جزئيا خلال الإبادات الإسرائيلية لمتابعة مباراة كرة قدم ودية جمعت فريقي نجوم مدينة غزة ونجوم مدينة رفح، شاهدوا معي.

0: فريق يمثل مدينة غزة وفريق يمثل مدينة رفح على أرض مدينة خان يونس. هذه المنطقة ومن بين الخيام ومن بين مدينة الخيام تعتبر هذه المنطقة منطقة مواصي ومنطقة نزوح ومنطقة مختدة بآلاف من الناس والنازحين والمشردين جاءوا ليطلبوا الحياة. إنا نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلا. فعلى رغم دمار الملاعب المعشبة والدمار الأندية الفلسطينية بسبب ما فعله الاحتلال في هذه الحرب الضروس إلا أنهم أرادوا أن يحيوا هذه المباراة عن طريق الساحات الشعبية، ولذلك قاموا بإنشاء مبادرات خيرية ومباريات ودية بين نجوم قطاع غزة، وخاصة في ظل مقتل أكثر من 120 رياضي على مستوى قطاع غزة. لاعبون ليس لهم دم إلا أنهم أرادوا أن تستمر الحياة.
1: طبعاً يمكن عدنا جزء بسيط من الأمل بوجود الجماهير الموجودة في ملعب الاعتصام، اللي بنشكر مضيفين هذه البطولة وهذه المباراة الحبية بينه وبين فريق نجوم غزة. طبعاً المبادرات الفردية هذه جاية بناء على جهد شخصي، إن شاء الله بتعيد الأمل أو جزء بسيط من الأمل للحياة في قطاع غزة.
2: تجمع المئات في ساحة أودن بلون بالعاصمة السويدية ستوكهولم تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان، وحمل المتظاهرون لافتات تدين استهداف الأطفال والمدارس والمستشفيات والكوادر الطبية. تابعوا معي.

0: ظهر المغني الأمريكي زاك برايان بقميص يحمل عبارة فلسطين حرة على مسرح ملعب جيلت، ولم يكن ظهوره مجرد لحظة عابرة في حفل موسيقي، إذ حظي المشهد بتغطية شبكات تلفزيونية ليعيد المأساة الفلسطينية إلى واجهة حدث فني يحظى باهتمام واسع في الولايات المتحدة. تابعوا معي.
1: In a row, country music star Zach Bryan wore a Free Palestine shirt during his performance at Gillette Stadium yesterday.

0: But yeah, you love to see it. Robert Kraft is furious. The Trump.
1: أدى الفنان التركي محمد علي أصلان أغنية أناديكم باللغة العربية داخل حافلة بمطار اسطنبول بحضور لاعبي منتخب فلسطين الرديف عقب مباراة ودية خاضها المنتخب في مدينة قونيا التركية. تابعوا معي.
2: أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم نعم هنت في وطني ولا صغرت أكتفي وقفت بوجه ظلام يتيما عاريا حافي أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول
1: عروض جوية وابتكارات تقنية تركت أثرها لدى زوار تكنوفيست في شارل أورفا التركية في يومه الأخير. تابعوا معي.
3: Şimdi çok mutluyum yani böyle daha farklı şeyler gördük. Bayağı gururluyuz. Ülkecek tabii ki de. Çok farklı, çok güzel. Günlerdir tabii ki de sürüyor. Ama bugün son gün olduğu için ayrı bir şey, heves ve güzellik var.
4: Gururluyuz, mutluyuz. Böyle bir festivalin Urfa'da yapılması ayrıyetten bizi ayrıca bir gururlandırdı. Ülkemiz adına güzel gelişmeler bunlar, birlik beraberlik adına. Daha niceleri olması dileğiyle inşallah.
1: لم يعرفوا اسمه أو قصته، لكن خطوات طفل في أحد شوارع القاهرة جعلت المارة ينضمون بعفوية إلى فريق علاجه لمشاركتهم الفرحة بتمام شفائه. شاهدوا معي.
5: Mm-hmm.

جرعة الأمل هذه نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيرت عربي.
2: هذا مستشفى، قلت لهم لا، هذا سجن.
3: وين بيطلع لك المستوطن وما بتعرف من وين بيتم الاعتداء، واستنشق منها هذا الغاز واستشهد.
4: يعني تعب ابوك الله يرحمه يروح قدام عينيك. مثلا ابراهيم الجرافات وقفات هان على الشارع الرئيسي، الواد الصغير عندي ولد سنتين كان عمره، لليوم مش متحمل الاشي، بضل الجيش جيش جيش اجهده، دارنا دارنا دارنا.
5: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

الجيش اليمني يعلن إحكامه السيطرة على مدينتي المخا وذوباب ومضيق باب المندب، وتحالف دعم الشرعية يعلن تنفيذه عملية عسكرية نوعية في الحديدة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا: حلف مكة يتفق على التنفيذ الفوري لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بمناطق في الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون ممتلكات في مدينة الخليل.

0: أكد الجيش اليمني أنه أحكم السيطرة على مدينتي المخا وذوباب ومضيق باب المندب على الساحل الغربي للبلاد بعد مواجهات مع الحوثيين. كما أعلن الجيش اليمني بدء تنفيذ ما سماه هجوما استراتيجيا على العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
1: تطورات ميدانية متسارعة وتحركات عسكرية على الأرض مع إسناد جوي واسع لطائرات التحالف بالتزامن مع انطلاق عملية فجر اليمن التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بهدف استعادة العاصمة صنعاء. مصادر عسكرية أفادت بتنفيذ القوات الحكومية اليمنية هجمات منسقة ضد مواقع للحوثيين عبر ثلاثة محاور رئيسية تتوزع في شمال البلاد وغربها وجنوبها. وفي أهم تحرك استراتيجي حتى اللحظة، تمكنت القوات الحكومية من فرض سيطرتها الكاملة على مدينتي المخا وذوباب المطلتين على الممر المائي الحيوي للملاحة الدولية باب المندب، ما يمنحها تفوقاً ميدانياً وتحكماً بالخطوط الساحلية. هذا التحرك الميداني حظي بدعم جوي مكثف، حيث أعلنت قيادة التحالف مشاركتها بأكثر من 100 مقاتلة لضرب التحصينات والمواقع العسكرية الحوثية وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مؤكدة توفير حماية جوية وبحرية متكاملة لمضيق باب المندب لتأمين الملاحة الدولية ومنع أي محاولات لاستهداف حركة التجارة البحرية. ومع اشتعال الجبهات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدشين مرحلة الهجوم الاستراتيجي باتجاه العاصمة صنعاء وسط استمرار الاشتباكات وتوسع رقعة المواجهات، في خطوة يراها مراقبون تحولاً جذرياً ومتسارعاً في مسار الصراع العسكري والسياسي باليمن. شيماء عاصم، تيرت عربي.
0: أفادت مصادر محلية بأن الحوثيين نسفوا بنى تحتية وقطعوا طرقات رئيسية وزرعوا ألغاما وعبوات ناسفة لوقف تقدم القوات الحكومية في محافظة لحج. وأفاد مصدر عسكري في محور تعز بأن الحوثيين يواصلون الدفع بتعزيزات قتالية مكثفة وشن هجمات متكررة في محاولة لتحقيق اختراق ميداني. وأكد المصدر أن القوات الحكومية أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين بالتزامن مع استهداف تحركاتهم وتعزيزاتهم في محوري جبل حبشي وسامع. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ قواته البحرية عملية عسكرية نوعية في محافظة الحديدة الساحلية استهدفت مواقع وتحصينات تابعة للحوثيين. وأكد التحالف أن العملية نجحت في إحباط هجمات وشيكة كانت تستهدف ممرات الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر، وأسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومستودعات للزوارق المفخخة والألغام البحرية. كما أكد التحالف تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في العاصمة صنعاء ومخزنا للصواريخ الباليستية داخل موقع جبلي في صعدة. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو التزام واشنطن بالاتفاق الأمني مع السعودية، وأضاف أن من حقها الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين.
2: لدى الولايات المتحدة اتفاق أمني مع السعودية ونعتزم الالتزام به. السعودية والقوات

0: القوات اليمنية لا تريد أن استمرار سيطرة الحوثيين على باب المندب، وما يحدث الآن في اليمن هو هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون. السعودية تعرضت لهجمات من الحوثيين ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.
1: اتفقت السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماع طارئ في الرياض على الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الدفاع المشترك ضمن حلف مكة الدفاعي وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وتسريع نشرها في السعودية. وبحسب البيان المشترك، بحثت اللجنة التهديدات التي تواجه المملكة وأقرت توصيات لتعزيز الجاهزية والتكامل العسكري بين الدول الثلاث. وأكد البيان أن نشر القوات والقدرات العسكرية في المملكة سيجري وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأعضاء بهدف تعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها. وأدانت الدول الثلاث محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن المملكة وسلامة أراضيها. كما أشادت تركيا وباكستان بجاهزية القوات المسلحة السعودية ويقظتها وكفاءتها في التصدي للهجمات وحماية أمن المملكة. وشددت الدول الثلاث على أن تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك يعزز الردع ويؤكد التزامها بالدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. وعلى الصعيد التنظيمي، اختارت اللجنة الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة 3 سنوات في خطوة ضمن استكمال البناء المؤسسي للحلف. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أعمال إرساء الإطار المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي وصلت إلى نهايتها، مشيرا إلى بحث خطوات عسكرية وتقنية للتعامل مع الأزمة الراهنة.
2: هناك الكثير من العمل الذي أنجز لإرساء الإطار المؤسسي لاتفاقية تحالف مكة الدفاعي التي جرى توقيعها، وقد وصلنا ولله الحمد إلى نهاية هذه الأعمال. ناقشنا ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسسيا وإلى أين نتجه، سواء فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي أو بالتعامل مع المشكلة الراهنة. لقد كان يوما مثمرا لدى السعودية، نهج بناء للغاية لحل هذه المشكلة، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع إليه مجددا وشاركنا بعض آرائنا.
1: عقد الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات السياسية والدفاعية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
3: في العاصمة السعودية الرياض عقد الاجتماع الثاني للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية لتحالف مكة الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان في توقيت بالغ الحساسية وفي ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
4: حلف مكة الاستراتيجي الدفاعي هو أشبه بالحلف الاستراتيجي بين 3 دول تشكل أهمية سياسية اقتصادية عسكرية، فالآن هم في مرحلة إطلاق المؤسسات والهيكلية التراتبية لهذا الحلف. أما هذا الحلف فهو يعني معلن أنه استراتيجي دفاعي مواكب للمهددات والمتغيرات في المنطقة والإقليم، بل يمتد إلى العالم، وخاصة فيما يخص حماية الممرات الحيوية الاستراتيجية.
3: الاجتماع بحث جملة من الملفات السياسية والأمنية والدفاعية، في مقدمتها التطورات في اليمن والاعتداءات الحوثية على السعودية، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث وتطوير آليات العمل والردع المشترك.
5: برأيي أهمية الاجتماع أنه يترجم التعاون بين الدول الثلاث إلى آليات عملية ترفع الجاهزية وتعزز الردع المشترك ووضع اليمن والاعتداءات الحوثية في مقدمة الملفات، وهذا يؤكد أن أمن السعودية مرتبط أيضا باستقرار محيطها. وأعتقد أن الاعتداءات تستدعي موقفا حازما، والسلام يحتاج قوة تحميه، وكلما زاد التنسيق السياسي والدفاعي ارتفعت كلفة أي اعتداء وتعززت أيضا فرص دعم الدولة اليمنية واستعادة سيادتها، وهذا أمر مهم وفي غاية الأهمية حقيقة من خلال هذا الاجتماع الذي يتبلور لصناعة أمن واستقرار في المنطقة وكذلك في اليمن.
3: يعكس الاجتماع رغبة في تعزيز التعاون السياسي والدفاعي بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة للعمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية التي تعانيها المنطقة.
6: في ظل تسارع التطورات الإقليمية من تصاعد الأحداث في اليمن والاعتداءات الحوثية على السعودية، إلى جانب التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، يجد هذا التحالف نفسه أمام قضايا سياسية وأمنية معقدة على مستوى المنطقة. محمد العفتان، تي ار تي عربي، الرياض.
1: أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن إسرائيل تواصل شن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتعمل بصورة ممنهجة على تدمير كافة الظروف والمقاومات التي يحتاج إليها الفلسطينيون للبقاء على قيد الحياة. وبيّنت المنظمة أن استمرار القصف والعمليات العسكرية بالتوازي مع تجديد الحصار ومنع الإمدادات الحيوية واستهداف المنشآت الطبية والخدمية والبنية التحتية الأساسية أسهمت مجتمعة في تقويض أدنى شروط الحياة الإنسانية وتهديد وجود السكان داخل القطاع المحاصر. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ودهم واسعة طالت مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال قيادي محلي وإصابة شاب بالرصاص الحي، كما صعد المستوطنون هجماتهم على المنازل في منطقتي وادي جحيش ببلدة السموع ووادي الرخيم جنوب يطا بمحافظة الخليل، وأحرقوا 3 مركبات وشاحنة وحطموا نوافذ وممتلكات، كما هاجم المستوطنون منزلا في قرية برقة شرق رام الله. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابات عسكرية جديدة على المدخل الغربي للبلدة القديمة وسط الخليل، ويأتي ذلك بالتزامن مع توسيع البناء الاستيطاني في محيط البلدة القديمة وسط تحذيرات فلسطينية من امتداده باتجاه مركز المدينة.
7: قلق يتزايد لدى ممدوح مسودة صاحب مشغل للخزف عند مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بعد إجراءات إسرائيلية جديدة فاقمت واقعا صعبا يعيشه التجار والسكان منذ سنوات. بين ليلة وضحاها باتت هذه المساحة التي لا تتجاوز 200 متر مطوقة ب4 نقاط إغلاق نصبت قوات الاحتلال أحدثها في منطقة الزاهد قرب مبنى البلدية القديم، لتغلق بذلك منافذ وصول المركبات وتضيف مزيدا من التعقيدات أمام حركة الفلسطينيين.
8: معاناة شديدة جدا، لأنه صرنا ندور على عربية ننقل فيها البضاعة، مشكلة بضاعتنا تقيلة، يعني لازم توقف السيارة باب المحل تحملها، لو تعبي كرتونة حد وزنها فوق 30 كيلو، فبنضطر نجيب عربية نستأجر عربية عشان نوصل عليها البضاعة، وبعدين نعاود نجيب بضاعة على نفس العربية.
7: بلدية الخليل أدانت الخطوة وقالت إنها تعيق حياة السكان وعمل طواقمها الخدماتية، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لحماية المنطقة وإرثها التاريخي والحضاري.
9: محاولة تهجير المواطن الفلسطيني ومحاولة جلب أكبر عدد ممكن من المستوطنين إلى وسط مدينة الخليل، سياسة استيطانية واضحة بقودها متطرفين من الحكومة الإسرائيلية الحالية، ورح تزداد طبعا هاي الإجراءات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
7: هنا لا تقتصر دلالات المشهد على الحركة والوصول، فانتشار هذه الإغلاقات التي يقدر عددها من بوابات وحواجز ب120 يعني إعادة تشكيل محيط المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في H2 وتهيئة واقع جديد يمتد باتجاه قلب المدينة. من مدخل للبلدة القديمة ذات التاريخ السياسي والإرث الفلسطيني إلى منطقة مغلقة ببوابات عسكرية إسرائيلية حولتها إلى ثكنة للاحتلال ونواة لتمدد استيطاني جديد عنوانه الضم بالقوة. سامر رويشة، ترة عربي، الخليل.
1: هددت بريطانيا بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من أراضيها في حال مضت السلطات الإسرائيلية في تنفيذ قرارها إغلاق القنصلية البريطانية في مدينة القدس. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السفير البريطاني سايمون والترز أبلغ مسؤولين إسرائيليين رسميا بالرد المباشر الذي ستتخذه بلاده والمتمثل في طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين. وكشفت وكالة رويترز أن مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول أجرى زيارة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، عقد خلالها لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين لمحاولة التوصل لتسوية دبلوماسية. أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين واشنطن والقاهرة إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين للدفع نحو تسوية سياسية تنهي النزاع المسلح في السودان. وجدد المسؤول الأمريكي تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددا على أن المساعي الدبلوماسية الحالية تهدف إلى تمكين البلاد من استعادة أمنها واستقرارها والانتقال إلى أو نحو مرحلة التعافي وإعادة الإعمار عبر إطلاق حوار وطني شامل. أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تصاعد الضربات العشوائية بالطائرات المسيرة والاستهداف المباشر للمدنيين والبنى التحتية في السودان. كما قرر المجلس تمديد تفويض بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان لمدة عام إضافي لمواصلة التحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع النزاع. في المقابل أعربت الحكومة السودانية عن رفضها للقرار.

0: إن معظم مياه النيل الأزرق أو نهر أباي تنبع من المرتفعات الأثيوبية وتسهم بأكثر من 80% من إجمالي تدفق مياه نهر النيل. وأضافت أنه لا ينبغي تجاهل أي مناقشة بشأن استخدام نهر أباي وإدارته. إلى سوريا، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي توغله في جنوب البلاد بالتزامن مع استئناف الحفر ورفع السواتر الترابية ضمن ما يسمى مشروع سوفا ل53 في ريف القنيطرة.
1: بالجرافات والسواتر تدفع إسرائيل نحو تغيير واقع الجنوب السوري بطريق عسكري يشق أراضي القنيطرة. سوفا 53 اسم المشروع الذي يمتد وفق التقديرات المتداولة نحو 70 كيلومترا من شمال محافظة القنيطرة إلى جنوبها بمحاذاة الجولان السوري المحتل، وهو طريق عسكري محصن ترافقه خنادق وسواتر ترابية ونقاط مراقبة. وتكمن حساسيته في أن أجزاء منه أنشئت داخل منطقة الفصل التي حددها اتفاق عام 74 وتشرف عليها قوة الأمم المتحدة أندوف، وتشير تقارير ميدانية إلى تجاوز الأعمال في بعض المواقع خط الفصل من جهة القوات السورية باتجاه أراض أبعد. وفي حين تبرره إسرائيل بمنع هجمات جماعات مدعومة من إيران، فإن مواصلات العمل بعد سقوط نظام الأسد وتراجع حضور تلك الجماعات يثير تساؤلات بشأن أهدافه. فأمنيا واستراتيجيا يمكن للطريق تسهيل حركة القوات والإمدادات وربط المواقع العسكرية وتعزيز القدرة الإسرائيلية على المراقبة والتدخل، ومع تثبيت التحصينات يتزايد خطر فرض واقع أمني دائم داخل الأراضي السورية، فيما يخسر السكان أراضي للزراعة والرعي وتتضرر مسارات المياه ومصادر رزقهم. دمشق أدانت الإجراء بأشد العبارات واعتبرته خرقا فاضحا لاتفاق فصل القوات وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، وحذرت الخارجية السورية من أن استمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض أحكام القانون الدولي. من جانبها أدانت الخارجية التركية استئناف الأعمال واعتبرتها تقويضا للاتفاق ومحاولة لفرض وقائع جديدة، ودعت المجتمع الدولي إلى خطوات فعالة وحازمة لإنهاء السياسات التوسعية الإسرائيلية وضمان الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، مؤكدة دعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وبذلك تتجاوز خطورة سوفا 53 مسار الطريق نفسه إلى ما قد يرسخه من سيطرة عسكرية تجعل التوغل المؤقت احتلالا طويل الأمد. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إحراز تقدم ملموس في مسار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا أن 3 فصائل مسلحة من أصل 5 وافقت على المبادرة سلمت أسلحتها بالفعل. وأضاف الزيدي أن الحوار يتواصل لضم بقية الأطراف إلى هذا المسار، كما أكد أن حماية الدم العراقي وترسيخ هيبة الدولة والقانون يمثلان أولوية قصوى، مشددا على أن حكومته لن تسمح لأي طرف بإضعاف مؤسسات الدولة أو التعامل معها كمصدر منافع فئوية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن ذلك سيقود إلى تراجع أسعار النفط. وقال ترامب إن القوات الأمريكية دمرت الرادارات الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي المضادة للطائرات وأحكمت سيطرتها على مضيق هرمز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تدفقات النفط في الولايات أو إلى الولايات المتحدة تسجل مستويات غير مسبوقة على أساس أسبوعي. من جهته اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان أن التفاوض مع الولايات المتحدة بات أمرا لا طائل منه، متهما واشنطن بالسعي لإسقاط النظام الإيراني واستخدام الدبلوماسية غطاء لشن هجمات عسكرية وفرض العقوبات. وقال بيشكيان إن المشكلة مع الولايات المتحدة تكمن في أنهم كلما جلسوا معها إلى طاولة المفاوضات فرضت عليهم الحرب بشكل فوري، مضيفا أنهم لن يقبلوا بالتفاوض في ظل ما سماه سياسات الاغتيال والضغوط ونكث الوعود المستمرة.

0: أدت ضربات جوية روسية إلى إلحاق أضرار إضافية بالجسر الشمالي فوق نهر دنيبر في العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن إصابة شخصين. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة انقضاض طائرة مسيرة وانفجارها بشكل مباشر فوق الجسر أثناء عبور عدد من المركبات المدنية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عزمها تكثيف وتوسيع نطاق الضربات الجوية المركزة ضد المنشآت العسكرية والصناعية وشبكات البنية التحتية في كييف ومدن أوكرانية أخرى. أعلن مدير شركة الطاقة النووية الروسية أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأتين داخل مجمع محطة زابوريجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية. وكانت إدارة المحطة قد أوضحت أن ضربات متكررة خلال الأسبوع أو الأسابيع الماضية تسببت في إلحاق أضرار بالغة بمعدات التغذية الكهربائية الخارجية، ما أجبر المنشأة على الاعتماد بالكامل على المولدات الاحتياطية لتأمين عمليات التبريد وتفادي وقوع أي انصهار للوقود النووي في مفاعلاتها الستة المتوقفة عن توليد الكهرباء. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لن يسمح بتخلف تركيا في سباق الفضاء. وفي كلمة بافتتاح المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في أنطاليا، أشار الرئيس أردوغان إلى أن القمر الصناعي تركسات 6 أكد قدرات تركيا الهندسية وبنيتها التحتية الصناعية.
1: طورت تركيا خلال فترة قصيرة قدراتها في مجال الفضاء مستفيدة من مواردها البشرية وبنيتها الصناعية، وأصبحت قادرة على تصميم وإنتاج وإدارة واختبار أنظمتها ومركباتها الفضائية، كما عززت قدراتها في رصد الأرض وتصويرها عبر الأقمار الصناعية. وأطلقت تركسات A5 وB5 ثم القمر المحلي تركسات A6 عام 2024 الذي أكد تطور قدراتها الهندسية والصناعية والبشرية في مجال الفضاء. ولا تقتصر سياسة تركيا الفضائية على التطبيقات العملية، بل تشمل أيضا أبحاث الفضاء والأنشطة الفضائية المأهولة.
0: انطلقت بمدينة أنطاليا جنوب تركيا فعاليات النسخة 77 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بمشاركة آلاف الباحثين والمهتمين وممثلي الشركات المختصة في مجال الفضاء. ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء.
2: تعزيز التعاون والاستخدام السلمي للفضاء أبرز محاور المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية بمشاركة دولية واسعة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دعا إلى دعم إعلان أنطاليا للفضاء، مشيدا بإنجازات تركيا ضمن برنامجها الوطني للفضاء ومؤكدا أهمية مواصلة التعاون الدولي في هذا المجال.
3: لم نقبل أبدا لتركيا التخلف عن سباق الفضاء، ورغم العقبات والتحديات التي واجهتنا قطعنا بحمد الله مسافة مهمة خلال فترة قصيرة. وأود أن أعبر عن ارتياحي للتأكيد على أن تركيا اليوم من بين الدول القليلة التي تصمم أقمارها الصناعية وتطورها وتنتجها وتختبرها ثم تشغلها في الفضاء.
2: ويشارك في المؤتمر نحو 7000 مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة، بينهم مسؤولون وممثلون عن وكالات الفضاء وخبراء وباحثون وشركات متخصصة في تكنولوجيا الفضاء. كما استقبل المؤتمر 8330 ملخصا بحثيا من شأنها أن تسهم في تطوير البنية التحتية في مجال الفضاء.
4: مجال الفضاء منظومة متكاملة، الطيران والفضاء يشكلان قطاعين رائدين للغاية، ولذلك فإن كل تطور يتحقق فيهما ينعكس حتما على القطاعات الأخرى من الطيران والملاحة البحرية إلى مختلف مجالات التكنولوجيا. وقد حققت تركيا في هذا المجال مستوى جيدا، كما نولي أهمية كبيرة للتعاون لا سيما مع الدول الإسلامية.
2: ويتضمن البرنامج أكثر من 4000 عرض ضمن أكثر من 180 جلسة تقنية وورش عمل ونقاشات تتناول أحدث تطورات علوم تكنولوجيا الفضاء ودور الابتكار والشركات الدولية في دعم البحث العلمي وتطوير

0: تطوير برامج الاستكشاف وتوسيع مشاركة الدول في مشاريع الفضاء المستقبلية. باستضافتها المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، تسعى تركيا إلى تعزيز الشراكات وتوسيع أفاق التعاون وتبادل الخبرات والتقنيات، بما يدعم أهداف رؤيتها الاستراتيجية ويعزز حضورها في ظل منافسة متزايدة في مجال الفضاء على المستوى العالمي. علي الخضاري، تيريتي عربي، أنطاليا.
1: نهاية النشرة. إلى العناوين. الجيش اليمني يعلن إحكامه السيطرة على مدينتي المخا وذباب ومضيق باب المندب، وتحالف دعم الشرعية يعلن تنفيذه عملية عسكرية نوعية في الحديدة. حلف مكة يتفق على التنفيذ الفوري لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة دهم واعتقالات بمناطق في الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون ممتلكات في مدينة الخليل. أطيب المنى في أمان الله.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير، ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عجوز. وتتابعونا في حلقة اليوم: البرتغال تتأهل لربع النهائي، وألمانيا تواصل التعثر تحت قيادة يورغن كلوب في دوري الأمم الأوروبية، منتخب إيرلندا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد مواجهة إسرائيل، البرتغال تواصل تألقها وتحسم التأهل إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة، فيما تبقى عودة رونالدو وجدل علاقته بجيسوس في الواجهة، أما ألمانيا فتواصل البحث عن طريقها مع يورغن كلوب بعد نتائج لا ترقى إلى التطلعات.

0: تأهل المنتخب البرتغالي إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على النرويج بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة، ليواصل تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد النرويج عند 3 نقاط. انتهت مواجهة اليونان وألمانيا بالتعادل السلبي في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية، في نتيجة أبقت اليونان في الصدارة برصيد 8 نقاط مقابل 5 نقاط لألمانيا. تسلمت قطر رسميا علم المجلس الأولمبي الآسيوي إذانا ببدء استعداداتها لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 21 في الدوحة عام 2030 تحت شعار ألعاب العمر، وتعود دورة الألعاب الآسيوية إلى الدوحة بعد 20 عاما من استضافتها الأولى عام 2006. يخوض منتخبات تركيا وفلسطين لرياضة البيسبول 5 تدريبات مشتركة في مدينة أدنى التركية استعدادا للمشاركة في البطولات الدولية والألعاب الأولمبية للشباب في السنغال أواخر أكتوبر، ويشكل المعسكر محطة لتطوير اللعبة في فلسطين وسط تأكيد تركي على دعم الرياضيين الفلسطينيين وتعزيز قيم الصداقة والسلام والتضامن عبر الرياضة. تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش إلى نصف نهائي بكين للتنس بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 4-6 و6-4 و6-4، وبهذا الانتصار حقق جوكوفيتش فوزه 32 تواليا في بطولة واحدة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للإسباني رافائيل نادال في رولان غاروس. قلبت البولندية إيغا شفيونتك تأخرها أمام الكرواتية دونا فيكيتش إلى فوز بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 4-6 و7-6 و6-2 في بطولة الصين المفتوحة ببكين، وبهذا الانتصار حققت شفيونتك فوزها 147 في هذه البطولات لتقترب من رقم سيرينا ويليامز وتضرب موعدا في الدور المقبل مع الأمريكية إيفا يوفيتش. تأهلت اليابانية ناومي أوساكا إلى ثمن نهائي بطولة الصين للتنس بعد فوزها على التشيكية سارا بيليك بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4 لتضرب موعدا في الدور المقبل مع التشيكية كارولينا موكوفا. تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف لاعبي منتخب أيرلندا خلال مواجهتهم إسرائيل بعدما خفضوا رؤوسهم أثناء النشيد الإسرائيلي وارتدوا شارات سوداء للمرة الثانية خلال أيام، البداية مع أسامة الذي نشر صورة للاعبي منتخب إيرلندا وكتب: لاعبو منتخب إيرلندا يحنون رؤوسهم مجددا أثناء عزف نشيد الكيان. سهم نقل تصريحات مدرب إيرلندا عقب مباراة الكيان الصهيوني حيث قال: لا نريد مواجهتهم مرة أخرى، هناك بالتأكيد دعم كبير لفلسطين في إيرلندا وقليل من البلدان تدعم فلسطين كما نفعل نحن، يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يتدخل ويتخذ إجراءات بسبب ما عشناه خلال الأسبوعين الماضيين. فاديا بدورها كتبت: للمرة الثانية لاعبو إيرلندا يجددون تضامنهم مع غزة أمام إسرائيل. بدوره محمد ألقى التحية للمنتخب الإيرلندي وكتب: تحية كبيرة لمنتخب إيرلندا، بعد المباراة الأولى ضد الكيان المحتل يواجهونهم مرة أخرى في الإياب، في نشيد الكيان خفضوا رؤوسهم مرتين مرتدين شارات سوداء احتجاجا على ما يحدث في فلسطين. وأخيرا مع نصر الذي كتب: تذكيرا للعالم بجرائم الكيان الصهيوني المحتل وضحايا الإبادة الجماعية في غزة، نكس لاعبو إيرلندا رؤوسهم أثناء النشيد الصهيوني ولم يصافحوا خصومهم الإسرائيليين وارتدوا أشرطة سوداء على أذرعهم تكريما للأرواح التي فقدت في غزة. شكرا لأحرار إيرلندا. بين تألق غونزالو راموس وعودة كريستيانو رونالدو إلى الواجهة، واصل المنتخب البرتغالي نتائجه القوية في دوري الأمم الأوروبية بينما تتواصل معاناة ألمانيا وتراجع نتائجها رغم التغيير الفني.
1: المنتخب البرتغالي يواصل نتائجه المثالية في دوري الأمم الأوروبية محققا 4 انتصارات متتالية كان آخرها الفوز على النرويج بهدفين مقابل هدف ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائي. ورغم غياب كريستيانو رونالدو، برز غونزالو راموس بقوة بعدما حصل على فرصة المشاركة أساسيا عقب مغادرة قائد البرتغال للمعسكر، وسجل 3 أهداف وصنع آخر خلال 3 مباريات ليؤكد قدرته على قيادة الخط الهجومي. لكن مغادرة رونالدو المفاجئة أعادت الجدل حول مستقبله مع المنتخب، خصوصا بعد بقائه على مقاعد البدلاء قبل أن يغادر المعسكر. ورغم الأزمة، فتح المدرب جيسوس الباب أمام عودة رونالدو، مؤكدا أن القرار النهائي بشأن مستقبله مع المنتخب يعود إلى اللاعب نفسه.
2: بالنسبة لي، سيكون كريستيانو متاحا للاستدعاء في القائمة المقبلة إذا كان يشارك مع النصر، وإذا أراد العودة فسيعود إلى المنتخب. القرار النهائي عند كريستيانو. لا أعتقد أن صداقة استمرت عاما يجب أن تنتهي بسبب موت.

0: طفل لا معنى له. في أول استدعاء لي قلت له: أحتاجك، أحتاجك أن تكون قريبا مني سواء لعبت أم لا، أحتاجك. والآن أقول الشيء نفسه.
1: وفي ألمانيا تتواصل معاناة المنتخب في دوري الأمم الأوروبية بعدما اكتفى بتعادل سلبي أمام اليونان في نتيجة جديدة تعكس تراجع الماكينة عن النتائج المنتظرة. وبعد 4 جولات حققت ألمانيا انتصارا واحدا فقط مقابل تعادلين وهزيمة، إذ تعادلت مع هولندا بهدف لمثله وخسرت أمام اليونان بهدفين دون رد قبل أن تحقق فوزها الوحيد على صربيا بهدفين نظيفين، ثم تعود للتعادل أمام اليونان دون أهداف. وتزيد النتائج من الضغوط على يورغين كلوب وعلى المنتخب الألماني الذي كان يعول على التغيير الفني لاستعادة الاستقرار، إلا أن الفريق لا يزال يبحث عن نسق ثابت وانتصارات متتالية في البطولة. خالد ياتبي، تيرتي عربي.
2: وللحديث أكثر عن مواجهات دور الأمم الأوروبية ينضم إلينا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم. أهلا بك محمد. إذن البرتغال تحقق العلامة الكاملة وتتأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، برأيك كيف تمكن المنتخب البرتغالي من تحقيق هذه النتائج الإيجابية والعلامة الكاملة رفقة المدرب جورج جيسوس وبالتالي التأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم؟
3: تحياتي لك أستاذ أيمن، سعيد دائما بأن أكون معكم عبر الثلاثة عربي. نحن نتحدث عن واحد من أفضل المنتخبات في أوروبا، البرتغال تمتلك أسماء كبيرة جدا قادرة على صناعة الفارق، بالتالي غير مستقرب ما يقوم به البرتغالي اليوم. المستقرب هو أن لا تحقق البرتغال نتائج كبيرة بالنظر للأسماء التي تمتلكها. أنا أعتقد أن تاريخ البرتغال لحد الآن لا يتماشى أبدا مع ما تمتلكه من أسماء كبيرة جدا. تصور أنهم يمتلكون أفضل وسط ميدان في العالم في اعتقادي لجانب وسط ميدان منتخب إسبانيا، أفضل ظهير أيسر في العالم نونو مينديش، بالتالي هذه الأسماء لابد أن تصنع الفارق. المفاجأة هي أن لا تحقق البرتغال النتائج الكبيرة، هي أن تخرج البرتغال من الأدوار الأولى في البطولات التي تشارك فيها. أما أن تذهب البرتغال بعيدا وتحقق نتائج كبيرة في رأيي هذا ليس مستقرب، لأنه لكي تحقق النتائج لابد أن يكون لديك لاعبين كبار، وخورخي جيسوس يمتلك منظومة من اللاعبين قادرة على صناعة فارق. من دون شك أسماء كبيرة مدربين كبار مروا على البرتغال ولكنها ربما لم تذهب بعيدا، خاصة في كأس العالم. صحيح حققوا أمم أوروبا، حققوا دوري الأمم الأوروبية، ولكنهم ربما في كأس العالم لم يذهبوا بعيدا في بطولات، ربما على الأقل فيما حدث في آخر بطولة. بالتالي البرتغال فريق كبير جدا، فريق يمتلك أسماء، وفي رأيي ما حدث لم يكن مستقربا أبدا. البرتغال يجب أن تحقق نتائج كبيرة لأنها تمتلك الأسماء، تمتلك الإمكانيات، وقادرة على الذهاب بعيد.
2: طيب هنا يعني إلى أي مدى يعكس تأهل المنتخب البرتغالي إلى ربع نهائي قوة المنتخب يعني والأسماء الموجودة تحت قيادة المدرب جورج جيسوس؟
3: من دون شك هو يمتلك محظوظ جدا، لأنه يمتلك أسماء كبيرة جدا، حتى المدربين الذين كانوا قبله، هو يمتلك منظومة قادرة على صناعة الفارق. أنا في رأيي معظم نجاحات باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة يعود الفضل الكبير لها، لأنهم يمتلكون وسط ميدان كبير جدا يقوده لاعبين برتقاليين ينظر لهم اليوم على أنهم من الأفضل في العالم، نيفيش وكذلك فيتينيا، هذا بالإضافة إلى راموس. بالتالي أنت عندما تمتلك الأسماء من دون شك لابد أن تحقق النتائج، وهذا ما يحدث مع البرتغال. أنا أعتقد أنه خورخي خيسوس محظوظ إلى حد كبير جدا، يجب أن يحقق النتائج، يجب أن يحقق الانتصارات، وما يحدث اليوم بالنسبة للبرتغال هو غير مستقرب. أعتقد أنه كذلك جعلنا نكتشف من جديد كانسيلو الذي يقدم أداء ممتازا، أدوار كبيرة جدا كذلك خاصة من الناحية التكتيكية يقوم بها كانسيلو مع المنتخب، راموس ينفجر كذلك. بالتالي أنا أعتقد أن البرتغاليين يمتلكون فريق كبير جدا بغض النظر عن ما يحدث، ولكن الفريق يؤدي أداء ممتازا، صدارة المجموعة، العلامة الكاملة، بالتالي من المنتظر لهذا الفريق أن يذهب بعيدا. وحتى بعد نهاية دور الأمم الأوروبية أعتقد أن النتائج التي تحقق اليوم يجب البناء عليها، ربما من أجل التحضير لأمم أوروبا وحتى كأس العالم القادمة، لأنهم يمتلكون الأسماء، انسجام كبير جدا، أسماء كبيرة جدا في مختلف المراكز، بالتالي على البرتغال أن تحقق نتائج كبيرة.
2: على ذكر الأسماء يعني محمد، الجميع يتحدث عن غونزالو راموس، هل يثبت تألق غونزالو راموس في الفترة الأخيرة رفقة المنتخب البرتغالي قدرته على قيادة هجوم منتخب البرتغال بدلا من كريستيانو رونالدو؟

0: من دون شك أستاذ أيمن، من الصعب جدا تعويض اسم اسمه كريستيانو رونالدو بالنظر للتاريخ الذي صنعه مع البرتغال ومع النوادي التي لعبها لها. دعني أكون صريح، لأنه إرث رونالدو من الصعب جدا في رأيي أن يتكرر، ولكن راموس إلى حد الآن يثبت على أنه قادر على صناعة الفارق. كلما أتيحت له الفرصة قدم أداء ممتازا، سجل 3 أهداف، أعتقد أنه صنع 2، بالتالي الدور الذي يقوم به يثبت على أنه قادر على أن يكون واحد من أفضل اللاعبين. خلافة رونالدو في منتخب البرتغال ستكون إرث كبير جدا، وليس فقط كبير بل ثقيل جدا كذلك، لأنه نتحدث عن واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ، ليس فقط في تاريخ البرتغال. في رأيي لا خلاف على أنه أفضل لاعب في تاريخ البرتغال. صحيح هناك أوزيبيو، هناك كذلك لويس فيغو، ولكن رونالدو يمتلك الاستثناء على أنه الأفضل في تاريخ البرتغال. بالتالي لكي ترث إرث كريستيانو رونالدو هذا صعب جدا، ولكن راموس إلى حد الآن يقدم نفسه بشكل كبير جدا، كان مع باريس سان جيرمان يقدم أداء كبير جدا، بالتالي أنا أعتقد أنه إلى حد الآن هو يسير في خطى ليكون ربما ليحاول في رأيي أن يكون خليفة لرونالدو، ولكن أن تصل إلى مستوى رونالدو سيكون ذلك من الصعب. ولكن على البرتغال أن تتعود على غياب رونالدو وغياب أي لاعب آخر، وربما هذا ما يحاول القيام به المدرب، ويستقله كذلك راموس على أرضية ميدان، لأنه كلما أتيحت له الفرصة قدم أداء ممتازا، وأعتقد أنه يستقل الدقائق التي تمنح له بشكل جيد جدا.
1: نعم، الخلاف بين جورجي جيسوس ورونالدو في المنتخب ما زال مستمرا. تصريحات للمدرب جورجي جيسوس، يعني في التصريحات الأخيرة فتح الباب مفتوحا أمام كريستيانو رونالدو من أجل العودة إلى المنتخب. برأيك هل تبدو عودة رونالدو إلى المنتخب هي مسألة وقت أم هو يعود القرار له وبالتالي العودة أو لا؟
0: دعني أيمن أكون صريح، أنه السؤال من الصعب جدا. أنا في رأيي في هذه القضية إذا كانت العودة تتوقف على رونالدو وحده من دون ضغوط، من دون مشاورات، من دون ربما نصائح، من دون مستشارين، فرونالدو لن يعود. أما إذا تدخل ربما الوسطاء، مصلحة البرتغال، شخصية البرتغال، شخصية رونالدو، تاريخ رونالدو، وجهت له ربما نصائح من هذا الشكل، تم الضغط عليه ربما بنعومة إن صح التعبير على أنه من مصلحتك أن تعود البرتغال، لا تخرج بهذه الطريقة. انظر ما يحدث لميسي، كيف يتم تكريمهم في مباراة كبيرة جدا، خاصة دائما المقارنة بين الاثنين، لا تخرج بهذه الطريقة. فإن رونالدو قد يستسلم لهذه ربما الضغوطات لأنها في صالحه إن صح التعبير. أما إذا أعتقد أن رونالدو، شخصية رونالدو، خاصة أعرف رونالدو عندما كان لاعبا في ريال مدريد كيف يكون متمسكا بمواقفه، لاعب كذلك دعني أقول أنه في شيء من التكبر إن صح التعبير، وبالتالي إذا كان الأمر يعود لرونالدو في حد ذاته فإنه من الصعب جدا أن يتراجع عن قراره. ولكن أعتقد أنه سيتدخل الوسطاء، خاصة الذين سينظرون لتاريخ البرتغال ولمصلحة البرتغال، لأن رونالدو لا يمثل نفسه فقط في هذه الحالة، يمثل البرتغاليين، تاريخ البرتغال، لأنه أعظم لاعب في تاريخ البرتغال. لو سألنا اليوم من هو رئيس البرتغال ربما سيجيب 2 أو 3، أما إذا سألنا عن رونالدو من أي بلد فالكثيرون سيقولون أنه يمثل البرتغال. بالتالي هذه نقطة مهمة، هنا ستدخل الضغوط من أجل ربما يجب أن تعود بصورة أفضل، لا يجب أن تكون النهاية بهذا الشكل. أتذكر عنوان موندو ديبورتيفو عندما ذهب رونالدو وقادر المنتخب، قالت انظروا لما يفعله رونالدو وما يفعله ميسي، مقارنة بين الاثنين، وقالت في على صدر صفحتها وهي تنشر صورة للاثنين، في الوقت الذي يتم تكريم فيه ليونيل ميسي بطريقة رائعة جدا في مشهد سيكون تاريخي بالنسبة لليونيل ميسي، يخرج رونالدو من الباب الضيق بهذه الطريقة. لا أعتقد أن رونالدو يريد هذه النهاية، لا أعتقد، ولا أعتقد أنها تليق بتاريخ لاعب صنع أمجاده خلال سنوات، يقارن اليوم على أنه الأفضل في التاريخ في منافسة كبيرة مع ميسي. في الوقت الحالي أعتقد أنه إذا كان القرار يعود لرونالدو، لا أعتقد أنه سيعود. إذا كانت هناك وساطات، تدخل، ضغوط ناعمة، كما قلت مصلحتك عليك أن تعود المنتخب، لا تخرج بهذه الطريقة، فممكن جدا، خاصة بعد تصريحات خورخي جيسوس أن الباب مفتوح إلى غير ذلك، ممكن جدا أن رونالدو يستسلم ويدرك أنه لا يجب أن يخرج بهذه الطريقة، ثم عليه كذلك أن يفكر في أن يتم في أن ينهي مسيرته ويقادر، لأنه مهم جدا أن تعرف متى تقادر. رونالدو نجم كبير جدا، صنع أمجاد البرتغال خلال السنوات، ولكن من المهم جدا أن تعرف كيف تقادر. أتذكر كروس كيف قادر الريال، وزيدان كذلك كيف قادر الريال، قادر في قمتهم، زيدان كذلك قادر فرنسا وهو في القمة، بالتالي يجب أن تعرف كذلك وتختار التوقيت المناسب لتنهي مسيرتك. كان على رونالدو أن يدرس هذا بشكل جيد.
1: نعم، ابقى معنا محمد لنتعرف سويا على أبرز الأرقام والإنجازات التي

0: عودة لك ضيفي الكريم محمد. يعني شاهدنا مسيرة استثنائية لرونالدو، العديد من الألقاب والإنجازات الفردية رفقة المنتخب أيضا. لماذا يصر رونالدو على الاستمرار رفقة المنتخب؟ وبالتالي أيضا يعني ألم يحن له الوقت ليعلن الاعتزال كما فعل ميسي؟
1: من دون شك ربما هذه النقطة ربما التي لم يفكر فيها رونالدو بشكل كبير جدا. ودعني أقول أنه أي قائد، أي زعيم، أي أسطورة لابد أن تعرف متى تتوقف، لأنه هذه سنة الحياة. رونالدو الآن 41 عاما، إن كنت قائدا تاريخيا كذلك وصنعت أمجاد أمة ثم وصل بك العمر إلى أنك غير قادر، يجب أن تتنحى، لا تنتظر أن تتقدم لك الانتقادات، يجب أن ترحل أو إلى غير ذلك، مثل ما فعل كما قلت قبل قليل، مثل ما فعل توني كروس. توني كروس إلى حد الآن المدريد يريدونه أن يعود ليلعب في مدريد. زين الدين زيدان ترك فرنسا وترك ريال مدريد وهو في قمة مجده، كان قادر على الاستمرار على الأقل لثلاث سنوات ولكنه اختار الرحيل وهو في القمة. كروس كما قلت أنه رحل كذلك في قمة. رونالدو كان عليه أن يدرس هذه النقطة بشكل جيد، كان عليه أن يختار التوقيت الذي يقادر فيه. ولكن من جانب آخر كذلك رونالدو لديه شغف كبير جدا بكرة القدم. رونالدو ربما ليس كميسي كموهبة كبيرة جدا من الناحية الفنية، لكن رونالدو يأتي للتدريبات في وقت مبكر، يقادرها في وقت مبكر، اهتم كثيرا بجسده وبقوته البدنية كذلك، لازال قادر على العطاء. رونالدو هذه ربما المشكلة، أنه لازال قادر على العطاء ويريد الاستمرار كذلك، يطارد رقم الألف هدف، يريد أن يصل إلى هذا الرقم، بالنسبة له هو تحدي كبير جدا. ولكن كان على رونالدو أن يدرس جيدا التاريخ الذي يقادر فيه المنتخب، لأنه هذا مهم من ناحيتين. الأولى من ناحية لرونالدو كأسطورة بالنسبة للبرتغاليين وبالنسبة كذلك للعديد من الأنصار الذين يحبون رونالدو. من جانب آخر يترك الفرصة لأجيال أخرى لكي ربما تأخذ فرصتها كما يحدث اليوم مع راموس، بالتالي كان عليه أن يختار تاريخ اعتزاله بشكل كبير جدا. ولكن لا يجب أن يعامل البرتغاليون ولا المدرب أسطورة مثل رونالدو بهذا الشكل.
0: نعم محمد، يعني بالانتقال إلى المنتخب الآخر المنتخب الألماني، استمرار في النتائج السلبية، تعادل أمام اليونان بدون أهداف، هل تكشف هذه النتائج يعني عن استمرار أزمة المنتخب رغم تغيير يعني الكادر الفني وتولي يورغن كلوب قيادة منتخب ألمانيا؟
1: أزمة ألمانيا ستبقى مستمرة في رأيي، لأن أزمة ألمانيا هي أزمة أسماء. دعنا أستاذ أيمن نعود قليلا إلى الوراء، بالنسبة لهانزي فليك الذي كان مدربا لمنتخب ألمانيا ثم رحل عن المنتخب، لو الآن تنظر له لما يقدمه مع برشلونة يحظى بالثناء، يقدم انتصارات كبيرة جدا، غير شكل فريق برشلونة بالكامل. بالتالي لو عاد إلى ألمانيا غدا هانزي فليك مع النجاحات التي يحققها مع برشلونة، فإنه لن يقدم أي شيء لمنتخب ألمانيا، ستستمر نفس النتائج. نفس الشيء بالنسبة ليورغن كلوب. يورغن كلوب حقق انتصارات كبيرة مع ليفربول، مع دورتموند، خاصة فترته في ليفربول، ولكن في ليفربول كانت متاحة له عدة خيارات بإمكانه أن يتعاقد مع أي لاعب. أما في ألمانيا فالخيارات محدودة جدا، خاصة في الوقت الحالي لألمانيا. عندما تنظر أستاذ أيمن لتشكيلة 30 لاعبا المرشحة للكرة الذهبية، ليس من ضمنها أي اسم ألماني. هذه أزمة مواهب بالنسبة لألمانيا، بالتالي يورغن كلوب سيعتمد على الأسماء المتاحة التي تحمل الجنسية الألمانية وبإمكانها تمثيل ألمانيا. أكبر مشاكل ألمانيا هي مشكلة مواهب، ليست هناك اليوم أسماء كبيرة جدا. من سوء حظ كذلك يورغن كلوب أنه موسيالا ليس في أحسن أحواله، يقيم بالإضافة إلى كاي هافرت. أعتقد أنه هذين اللاعبين إلى جانب كذلك كيميش، هؤلاء الثلاثة هم أفضل اليوم ما هو موجود في منتخب ألمانيا. أزمة ألمانيا ستستمر، لأنه أزمة ألمانيا هي أزمة مواهب. كلوب سيحتاج إلى الوقت، ربما يتمكن من تصحيح هذه الأمور.
0: محمد يعني ذكرت الأسماء، ولكن المنتخب يعني مقارنة بالمنتخب الفرنسي أيضا المنتخب

0: الفرنسي لا يملك أسماء فرنسية، جميعهم ربما أجانب ما عدا لاعبين أو اثنين في التشكيلة الفرنسية، ونفس الشيء بالنسبة للمنتخب الألماني. المنتخب الفرنسي يبدع ويفوز ويستمر في الإنجازات، ولكن عكس المنتخب الألماني.
1: أنا ما أقصده أستاذ أيمن هو أنه المنتخب الألماني لو أنه ربما لسان حال يورغن كلوب يقول يا ريت لو أنه أنا كذلك لدي لاعبين من جنسيات إفريقية كما هو بالنسبة للمنتخب الفرنسي ولكن يحملون الجنسية الألمانية، فبإمكاني أن أشركهم في المنتخب الألماني. أنا أتحدث عن لاعبين قادرين على تمثيل ألمانيا. أما في فرنسا فهناك لاعبين من دون شك معظمهم جاءوا من إفريقيا ولكنهم تكونوا في المدارس الفرنسية، بالتالي إن كان سنغالي أو من أي بلد، سنغالي أو مالي أو غير ذلك، أو نيجيري أو كاميروني أو غير ذلك، فإنه يحمل الجنسية الفرنسية وقادر على تمثيل فرنسي. هذا غير متاح ليورغن كلوب. الأسماء التي لديه هي التي يمكن أن تلعب لمنتخب ألمانيا التي تحمل الجنسية الألمانية. القانون قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح لها بتمثيل ألمانيا، لا يمتلك مواهب كبيرة في هذا الباب، بالتالي خياراته محدودة جدا، عليه أن يعتمد على اللاعبين الذين يحملون الجنسية الألمانية قادرين على تمثيل ألمانيا، وبالتالي الأسماء قليلة جدا. وكما قلت لك قبل قليل أنه من بين 30 لاعبا المرشحين للكرة الذهبية لا يوجد أي لاعب ألماني، هذه مفاجأة كبيرة جدا. بالتالي الأسماء المتاحة ليورغن كلوب غير قادرة اليوم على الذهاب بألمانيا بعيدا.
0: محمد أيضا
1: لن تذهب
0: يعني
1: بألمانيا بعيدا.
0: المعروف عن يورغن كلوب بأنه يعني مدرب يستطيع تطوير المواهب، يعني شاهدناه في بروسيا دورتموند وليفربول أيضا، يعني هو طور في اللاعبين وبأسلوبهم وبأدائهم. ألا يستطيع أن يفعل نفس الشيء مع المنتخب الألماني؟
1: ممتاز، هذا السؤال جيد جدا. أعتقد أن الألمان فكروا في هذه عندما فكروا في الخيارات المتاحة لديهم ونظروا وقيموا حالة المنتخب، وجدوا أن أفضل خيار اليوم لألمانيا هو يورغن كلوب، لأنه قادر على إحداث التغيير. يورغن كلوب صنع المجد في دورتموند، قد غير شكل الفريق تماما، أصبح دورتموند واحد من أفضل الفرق أوروبيا. مع عندما وصل إلى ليفربول صار ليفربول فريق رهيب جدا، يضغط بشكل كبير جدا، لاحظهم كيف يلعبون الضغط العالي، الهجمات المرتدة، التحولات السريعة، تغير تماما شكل ليفربول. هذا ما سيعتمد عليه اليوم المنتخب الألماني، هو جاء من أجل هذه النقطة. سيقولون له نحن نعاني من أزمة مواهب، هذا ما لدينا سيد يورغن، نريدك أن تصنع، أن تطور ألمانيا، أن تعيد ألمانيا للمجد، ولكن ما لدينا هو هذه الأسماء. بالتالي يورغن كلوب جاء في هذا الإطار. أنا أعتقد أنه لن يحدث هذا بين عشية وضحاها، سيحتاج إلى الوقت، سيحتاج إلى الصبر، ولكن أعتقد أنه يورغن كلوب يمتلك الشخصية، يمتلك القوة والإرادة على أن يغير شكل ألمانيا. وإن لم تتعافى ألمانيا لكنها مع يورغن كلوب ربما ستخرج من هذه الأزمة، وممكن جدا على ما صنعه كلوب يتم البناء عليه في المستقبل.
0: نعم، كنت معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tt.arabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: توصل فيك المرحلة إن أنت تفحر القبر صف فيه أنا أنس أنا محمد أنا عمك أنا جارك. أنت ما بترتب قاعد في أشياء خاصة، أنت قاعد بترتب في بني آدمين. هذا هو أصعب شعور، أنا قاعد بترتب جتر.
1: ما يبا يا حبيبي، في 7 أكتوبر انضغطنا، يعني ما كنتش في الأحلام أفكر في حياتي وأنا نايم أحلم أدفن الكم اللي أنا دفنته في الفترة هذه لما يقارب 18,000 بني آدم.
2: أمي تلبس هكذا
3: هيك هي طويلة؟
2: رسمتهم أما أبوي إخواتي لمسوا تصميم ياسمين وسندس وأنا ومحمد ووسام.
4: أنا ابني ابني ابني مش رقم، ابني كان موجود معايا.
5: في مقبرة في أشجير اسمها مقبرة الأرقام، هذه عملناها في أيام الحرب، يعني هي بس هذه بور مجهولين الهوية.
6: لأنه أنت قاعد بتهدم الجيل بإيدك، قاعد بتدفن الجيل بدل

صباح الخير مشاهدينا. هم جيل عاش الكثير حروباً وأزمات، أفراحاً وتحديات، وشهد العالم يتغير أمام عينيه مرة بعد مرة. واليوم يجد كبار السن أنفسهم أمام عالم جديد تتسارع فيه التكنولوجيا والذكاء الصناعي، وقد يبدو أو تبدو بعض تفاصيله غريبة أو معقدة بالنسبة إليهم. وفي يومهم العالمي تأتي مبادرة في كوريا الجنوبية لتعليم كبار السن المهارات الرقمية، وتساعدهم على أن يكونوا جزءاً أساسياً من هذا العالم المتغير. كيف ذاك؟ هذا ما سنتعرف إليه في فقرتنا الأولى من يني صباح. أهلاً بكم في هذه الحلقة الجديدة وتتابعون فيها. قرابة 80% من كبار السن في غزة يعانون أمراضاً مزمنة ويحرمون من الأدوية اللازمة. مع ارتفاع متوسط الأعمار حول العالم، علماء يكشفون عن دواء جديد قد يسهم في تأخير الشيخوخة. المقاطعة سلاح سلمي قد ينجح فيما تفشل فيه أدوات الحرب الأخرى. وتتابعون معنا أيضاً باكستاني يحول شغفه بالسيارات الكلاسيكية إلى معرض في إسلام أباد، يعتني بها ويصونها.

0: في كل عائلة أو عائلة من عائلاتنا أشخاص تقدم بهم العمر وترسم على وجوههم تجاعيد سنوات طويلة مضت، سواء كانوا جدة أو جدة، عمًا أو خالة، فهم جزء أساسي من مجتمعاتنا ويحملون في ذكرياتهم الكثير من حكايات الماضي وذكريات الطفولة. واليوم يحتفي العالم بكبار السن في يومهم العالمي، كل على طريقته. في كوريا الجنوبية مثلاً أطلقت الحكومة دورات تدريبية لمحو الأمية الرقمية لدى كبار السن بعدما أدركت وجود فجوة رقمية بين الأجيال. وتقدم هذه الدورات ورش عمل تدريبية تساعد كبار السن على استخدام الأجهزة المحمولة واللوحية، وتعلم المهارات الرقمية التي يحتاجون إليها في حياتهم اليومية. إذن ولم تكتفي السلطات بذلك، بل خصصت متخصصين يزورون كبار السن بسيارات مجهزة بالأجهزة التقنية، إلى جانب تنظيم الأنشطة في المراكز الاجتماعية المعنية برعايتهم. واللافت أن هذه الدورات حققت إقبالاً كبيراً، إذ بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من 650 ألف شخص ممن تجاوزوا 60 عاماً. وهنا نستمع إلى جانب من آرائهم بعد حضورهم تلك الدورات.
1: 디지털 배움터에서 이런 구체적인 수업을 안 들었으면 아마 저도 지금도 헤맸을 거예요.
2: 저도 처음에는 뭐 저 택시를 부를 때 그 팀앱을 설정을 안 했기 때문에 당황한 적이 있었거든요. 그랬는데 이제 여기 와서 배워서 웹을 설정해서 이제 팀앱으로 다 이렇게 활용할 수 있고, 키오스크도 처음에는 이렇게 사람들이 기다리고 있으면은 막 불안해서 막 굉장히 실수를 했는데 이제 자신이.
0: وبحسب بيانات وزارة الإحصاء في كوريا الجنوبية، فإن عدد كبار السن تجاوز 11 مليون شخص عام 2026، بينما يمثل 21% من تعداد السكان البالغ عددهم 51 مليون نسمة. إذن كما أظهرت البيانات أن عدد الأسر التي يقودها كبار السن في كوريا الجنوبية بلغ 6.5 مليون أسرة، ومن المتوقع أن يتجاوز 50 مليونا بحلول عام 2052 حسب بعض التقارير الإعلامية. والآن ننتقل إلى رواد منصات التواصل الاجتماعي وكيف تفاعلوا مع هذا الحدث. إذن الحساب علق قائلا: إيش بغيتوا من عندهم؟ خليهم بعيدين عن أكبر مصيبة في القرن الأخير، الشبكة العنكبوتية أو الأرملة السوداء إن صح التعبير. إذن قد يكون رأيه وجيها، والدخول إلى هذا العالم الواقعي أو غير الواقعي إن صح التعبير قد يؤثر سلبا على نفسيات كبار السن. إذن الثاني قال: سيكون جميلا لو أنشأنا حسابات لكبار السن في الحي ذاته على مواقع التواصل الاجتماعي قد أو كي يتشاركوا الأخبار والحياة اليومية، وهذا سيضفي جانبا مشرقا على حياتهم. الحرب لا تفرق بين الأعمار، لكنها قد تكون أكثر قسوة على من أمضوا السنوات من عمرهم بحثاً عن الأمان. إذن في غزة يعيش نحو 109 ألف من كبار السن، يشكلون قرابة 5% من سكان القطاع، وخلال الحرب وجد كثير منهم أنفسهم أمان.

أمام النزوح والخوف ونقص الدواء والرعاية. وفي خضم هذه الظروف تحاول جمعية الوفاء لرعاية المسنين أن تكون ملاذاً لبعضهم، فتوفر لهم الرعاية والحماية في مركزها، وتساعدهم على تجاوز آثار الحرب والحفاظ على ما تبقى من تفاصيل حياتهم وكرامتهم. فكبار السن في غزة لا يحتاجون إلى العلاج فحسب، بل إلى الأمان والدفء وإلى من يمد لهم يد العون في واحدة من أصعب مراحل العمر.

0: للحديث أكثر عن معاناة هذه الفئة من أهالي القطاع تنضم إلينا الزميلة ربا العجرمي من جمعية الوفاء لرعاية المسنين في غزة، المركز الوحيد المتخصص في رعاية المسنين هناك، لتطلعنا على أوضاعهم في ظل هذه الظروف الصعبة برفقة ضيفها الدكتور فؤاد نجم مدير الجمعية. أهلا بك ربا وأهلا بضيفك أيضا، أطلعينا على أوضاع المسنين في قطاع غزة، هذا القطاع الذي يمر بأوقات حرجة، أوقات أليمة الكل يعرفها.
1: صباح الخير لك زميلي أديب ولجميع مشاهدي برنامج جيني صباح. أنا هنا أتواجد في مركز الوفاء لرعاية المسنين في قطاع غزة، حيث هذه المنطقة أو هذا المركز يضم أعدادا من المسنين الذين آلت إليهم الظروف ليكونوا في هذا المكان يحصلوا على الرعاية الطبية الكافية والخدمات الأساسية في ظل ما واجهوه من ظروف صعبة خلال حياتهم. حرب الإبادة الجماعية أديب أثرت بشكل كبير على المسنين في قطاع غزة، هناك نحو 109,000 مسن داخل القطاع يشكلون ما نسبته 5% من المجتمع الفلسطيني هنا في قطاع غزة، وقد أبادت إسرائيل منهم 4,412 مسنا خلال حرب الإبادة الجماعية التي واجهها الشعب الفلسطيني، ولم يسلم منها أحد صغيرا كان أو كبيرا، امرأة أو طفلا أو حتى مسنا. الظروف المعيشية التي يواجهها المسنون داخل خيام النازحين وفي مراكز الإيواء هي أصعب بكثير لربما من ما يواجهه المسنون هنا في هذا المركز للرعاية الطبية. سنتحدث عن هذه الظروف ونتعرف أكثر على ما يحدث للمسنين في قطاع غزة بعد فقدان العديد من الخدمات الأساسية في القطاع، ولكن دعني أرحب في البداية بضيفي الدكتور فؤاد نجم مدير عام جمعية الوفاء لرعاية المسنين. صباح الخير لك دكتور، ونحن نتواجد داخل هذا المركز لرعاية المسنين. دعنا نصف للمشاهدين كيف هي ظروف المسنين في قطاع غزة، وكيف آلت الحرب إلى ظروف مأساوية يعيشها النازحون في هذه المرحلة.
2: أهلا وسهلا بكم في مركز الوفاء لرعاية المسنين، هذا المركز المؤقت الموجود الآن في مستشفى الوفاء في منطقة أبو خضرة في منطقة السرايا بقطاع غزة. طبعا المسنون في قطاع غزة هم فئة عمرية هشة، حرب الإبادة الجماعية التي اجتاحت كل الفئات العمرية في قطاع غزة أيضا أثرت كبيرا على المسنين الموجودين في مركز الوفاء لرعاية المسنين. نحن الآن يعني في جمعية الوفاء أو مركز الوفاء لرعاية المسنين نعتبر المركز الوحيد الذي يقدم خدمات الإيواء الكاملة والشاملة للمسنين. قبل حرب الإبادة كان حوالي 50 مسن ومسنة في

0: مدينة الزهراء. الآن فقط أصبح لدينا حوالي 16 مسن ومسنة، 11 مسنة وستة مسنين. طبعا الحرب الإبادة هذه أثرت على تقديم الخدمات إليهم بصورة كبيرة. يعني ممكن تتصور أن ممكن أسرة تنتقل يباد بيتها تنتقل إلى مكان آخر، فما بالك في مركز مسنين هؤلاء المسنين المقعدين الذين لا يستطيعون أن يتحركوا، كيف تستطيع أن تنقلهم من مكان إلى آخر والقنابل والصواريخ على رؤوسهم وعلى رؤوسهم؟
1: بطبيعة الحال دكتور، لربما النزوح هو أكثر الظروف الصعبة والمأساوية التي عاشها المسنون هنا في قطاع غزة، وأيضا فقدان أدويتهم الأساسية وأيضا طعامهم في ظل المجاعة، ونحن نتحدث عن مجاعة قاسها الفلسطينيون هنا في القطاع. عندما نتحدث عن مسنون أبيدت جميع عائلاتهم وآلت إليهم الظروف هنا إلى مركز الوفاء لرعاية المسنين، لنتحدث عن أحد هذه القصص وننقلها للمشاهدين.
0: طبعا المسنين والمسنات الموجودين في مركز الوفاء لرعاية المسنين، نحن لغاية الآن ما زلنا في مرحلة نزوح، لأن المركز الأصلي لدينا هو مركز الوفاة لرعاية المسنين في مدينة الزهراء، ولكن مدينة الزهراء الآن أبيدت بأكملها وأصبحت مدينة منكوبة، فقمنا بالتنقل من مكان إلى آخر حماية وحفاظا على هؤلاء المسنين الذين لا مأوى لهم. فأصبح لدينا حوالي 16 مسن ومسنة، بالكاد نستطيع أن نقدم لهم المواد المعيشية الغذائية والأدوية والمستلزمات، لأنه كما تعلمون أن قطاع غزة هو قطاع منكوب في كل المحاور، ومنها محور الأدوية والمستلزمات ومحور الحياة المعيشية. فهؤلاء المسنين يعني أصبحوا لا مأوى لهم، والآن نحن نعيش في ظروف صعبة جدا لأننا نعيش في مراكز مؤقتة. الآن نحن الآن في مستشفى الوفاة للتأهيل الطبي، هذا المكان هو أصلا مخصص لغرفة العمليات الجراحية، ولكن الآن لم يكتمل بناؤها بعد، خصص المستشفى لنا غرفتين لكي نأوي هؤلاء المسنين والمسنات، يعيشون يعني في ظروف معيشية صعبة، في اكتظاظ من الغرف. لابد لهم من المسن كما تعلم لابد له، لا يحب الحياة المغلقة هذه، ولكن يحب الحياة المنفتحة، تكون هناك حديقة، يكون هناك نواحي ترفيهية له. فكل المسنين والمسنات الآن في مستشفى في مركز المسنين فقدوا هذه الخدمات.
1: بعض المسنين لربما دكتور فؤاد تعرضوا أيضا لفقدان الأدوية الأساسية، ونحن نتحدث عن حرب إبادة واجهتها المنظومة الصحية بالتحديد، وقد تحولت الأرصدة الدوائية لمرضى الأمراض المزمنة إلى صفر تحديدا فعليا. هذا الرقم ليس مجازا بل كان حقيقة خلال حرب الإبادة، وما زالت بعض الأرصدة الدوائية رصيدها صفر في مستودعات وزارة الصحة الفلسطينية، وكذلك الأمر المؤسسات الطبية والخدمية. كيف واجه المسنون نقصان الأدوية الأساسية في ظل حالتهم المأساوية التي عاشوها خلال الحرب؟
0: طبعا احنا المسنين والمسنات الموجودين في مركز الوفاة لرعاية المسنين كلهم يحملون أمراض مزمنة، من أمراض الضغط وأمراض السكر والإعاقات الحركية. طبعا بالكاد نستطيع عن طريق وزارة الصحة وعن طريق منظمة الصحة العالمية أن نوفرهم بعض الأدوية والمستلزمات، لكن هناك نقص كثير في الأدوية والمستلزمات، نقص كثير في المعدات والأجهزة الطبية اللازمة لمعيشتهم، وكذلك نقص كبير في الأمور النفسية والاجتماعية الترفيهية التي يحتاجها المسن والمسنة في هذه الظروف الصعبة.
1: دعني أعيد عليك لربما السؤال عن حالة أحد المسنين الذين تعرضوا لفقدان عائلاتهم، لتشرح لنا الحالة المأساوية التي وصلتم إليها لهذا المسن في مراكز الإيواء بعد فقدان وإبادة جميع أفراد العائلة.
0: يعني احنا في مركز الوفاة لرعاية المسنين معظم الحالات كلهم لا أبناء لهم، لا معيل لهم، إلا بعد الله سبحانه وتعالى هو مركز الوفاة لرعاية المسنين. أن الحجة منور، الحجة نوفل، الحجة فاطمة في مركز المسنين منذ 14 عاما في مركز الوفاة لرعاية المسنين، والحمد لله استطعنا الحفاظ عليها والتنقل من نزوح حتى ما زلنا يعني نقدم لها بعض الخدمات الأساسية في مركز الوفاء.
1: أشكرك دكتور. يعني أديب، فيما يتعلق بالعائلة أو المسنين الذين يتواجدون في هذا المركز، الجدير ذكره بأن هذا المركز لا يقبل إيواء المسنين سوى من فقدوا أبنائهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ويتبقى العائلات أيضا التي تتواجد خارج هذا المركز من النازحين الذين أيضا بداخل عوائلهم أحد المسنين يتعرضون أيضا لظروف صعبة وقاسية في ظل الحاجة الماسة للخدمات الأساسية وعدم قدرتهم على توفيرها لأبنائهم في هذا الوضع الصعب الذي آل إليه قطاع غزة. نتحدث عن 78% أديب من الفلسطينيين المسنين فقدوا أدويتهم الأساسية.

أساسية وهم يعانون من أمراض مزمنة. نتحدث عن 70% فقدوا ملاذهم وملجأهم الآمن، منازل بعد تدميرها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة. ونتحدث عن أيضا عن رقم 80% بحسب التقدير.

0: هذه الظروف الصعبة والمأساوية التي واجهها سكان القطاع خلال حرب الإبادة الجماعية. كل هذه الظروف أديب تعتبر ظروف قاسية وصعبة على المدنيين الذين هم بصحتهم أو في مقتبل العمر وفي الشباب، فما بالكم بالمسنين الذين هم بطبيعة الحال ضعاف الجسد، يحتاجون لرعاية خاصة، يحتاجون إلى أدوية دورية، يحتاجون إلى طعام خاص، ويحتاجون إلى قسط كبير من الراحة والاستقرار إلى حد ما في ظل وصولهم إلى هذا العمر في هذه الظروف الصعبة والمأساوية التي يواجهها سكان قطاع غزة. لربما المسنين في العالم يواجهون ظروف صعبة لحاجتهم رعاية خاصة، ولكن المسنون في قطاع غزة يواجهون أوضاع مأساوية، بل ممكن أن تصل إلى درجة الكارثية في ظل ما واجهوه وما زالوا يواجهونه في القطاع بعد حرب الإبادة.
1: شكرا ربا، شكرا جزيلا لك في هذا اليوم. طبعا نبارك لكل كبار السن ونتمنى لهم حياة مديدة مليئة بالسعادة أكثر. فتحت لنا هذه النافذة اليوم وعلها تكون إشراقة في حقهم. شكرا جزيلا لك ربا العجرمي من جمعية الوفاء لرعاية المسنين، وشكرا لضيفك أيضا الدكتور فؤاد نجم. إذن ماذا لو لم تعد الشيخوخة مرحلة عمرية يقتصر فيها دور الطب على علاج الأمراض المرتبطة بها، وأصبح بالإمكان إبطاء مسارها، بل وحتى التأثير في العمر البيولوجي للإنسان؟ أبحاث حديثة كشفت عن قدرة بعض الأدوية على إبطاء عملية الشيخوخة وربما خفض العمر البيولوجي للإنسان. وتكتسب هذه الأبحاث أهمية متزايدة في وقت ترتفع فيه معدلات متوسط العمر المتوقع حول العالم وتتزايد أعداد كبار السن. هذا ما سنناقشه في فقرتنا، ولكن أولا دعونا نشاهد هذا التقرير.
2: في عالم يشيخ بوتيرة متسارعة، هل يمكن أن تصبح الشيخوخة نفسها هدفا للعلاج؟ الإجابة ربما. هذه ربما جاءت بطريق المصادفة أثناء دراسة تأثيرات دواء تجريبي. القصة باختصار أن شركة إنسيليكو ميديسن الأمريكية طورت بالذكاء الصناعي عقاراً يدعى رينتوسيرتب لعلاج مرض التليف الرئوي مجهول السبب. المفاجأة جاءت خلال دراسة عينات دم المرضى، فقد تبين أن الدواء أدى إلى خفض العمر البيولوجي بنحو 3 أو 4 سنوات لدى من تناولوه يومياً. هذه النتائج تكتسب أهمية بالغة بالنظر إلى تغير التركيبة العمرية لسكان العالم، والتي بدأت تميل أكثر فأكثر نحو الشيخوخة. فخلال العقود الثلاثة المقبلة يتوقع أن يتضاعف عدد من تجاوزوا 65 عاماً ليرتفع من 830 مليون نسمة إلى 1,700,000,000. وبحلول منتصف الثلاثينيات يتوقع أن يبلغ عدد من تجاوزوا 80 عاماً 265 مليوناً. تحول تظهر ملامحه بوضوح في بعض الدول كاليابان، إذ بلغت أعداد المسنين فيها أعلى نسبة على الإطلاق، فنحو 30% من سكانها تجاوزت أعمارهم 65 عاماً. وفي إيطاليا يمثل من تجاوزوا 65 عاماً ربع السكان تقريباً، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي. هذا التقدم في العمر يؤثر على سوق العمل في إيطاليا. على سبيل المثال، عام 2025 كان 63 شخصاً من أصل 100 في سن العمل، فيما يتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى 55 بحلول عام 2050. أمام شيخوخة العالم وتراجع نمو القوى العاملة في دول كثيرة، تتزايد أهمية الأبحاث التي تسهم في الحفاظ على الشباب البيولوجي للإنسان. أما الأهمية الكبرى لهذه البحوث فتكمن في مساعدة الإنسان في الحفاظ على صحته واستقلاليته لأطول فترة ممكنة من حياته.

0: ومعنا في الاستوديو المدير الطبي لمركز المدينة الصحي في اسطنبول الدكتور محمد أسمر. مرحبا بك دكتور. يعني في البداية، من هو كبير السن؟ هل هو مرتبط فقط بالهوية، بسنية العمر التي أمضاها، أم متصل بوضعه الصحي وعمره البيولوجي؟
1: صباح الخير بداية.
0: أهلا بك.
1: العمر نحن طبيا مثل ما بنقرا عمر الهوية، العمر الوظيفي للمراجعة للعيادة. يعني نحن مثلا بتركيا من يعتبر كبير السن؟ فوق 65 سنة. عالميا هو 60 سنة، في تركيا 65 سنة، لكن نحن ما بنقول صار عيد ميلادك ال 65 تصرت كبير سن، ما في هيك شيء أبدا. كبير السن هو شخص نحن بيهمنا يعيش حياته باستقلالية، صار عنده نوع من خلينا نقول داخل على عمر 65، لكن في عنده استقلاليته، عنده خلص عمر التقاعد، خلص صار وقت الاستراحة من الشغل والسنوات الطويلة، صار عنده عائلته، صار وقت اللي خلينا نقول يهتم بصحته ليقدم خبرته ليقدم تجاربه السابقة للأجيال الجديدة يستفادوا منها.
0: يعني هي متصلة أيضا بوضعه الاجتماعي، ليس
1: وضعه الاجتماعي
0: صحيح.
1: وعمره الوظيفي. خلينا نقول كمان نحن عمر أكيد ما رح نعتمد بس على رقم الهوية، لأنه كتير ممكن نشوف شخص عمره 70 سنة بس عمره البيولوجي 50 سنة، فهذا ما بنقول كبير سن. ما شاء الله بيطلع بيعمل رياضته، ما عنده تدخين، ما عنده ضغط، ما عنده سكر أو أدويته قليلة، فأكيد ما راح نقول إذا عمره 70 سنة هو كبير سن مقارنة مع شخص 50 سنة مدخن وضغط وسكر وقلب. فالعمر الوظيفي كثير بيهمنا بهذا الموضوع.
0: يعني إذن للإنسان أن يختار عمر بيولوجي خاص به طبعا بعيدا عن العمر الموجود
1: صحيح
0: في
1: صحيح.
0: الهوية. طيب موضوع إكسير الحياة كما ورد في الأساطير القديمة، الإنسان دائما يطمح إلى تبطيء سن الشيخوخة، العودة إلى الشباب. هنالك أبحاث كثيرة تتحدث في هذا المجال، هنالك بعض الشركات تدعي أن هنالك أدوية أيضا أصبحت تفيد في هذا المجال، ما قصة هذا الأمر؟
1: هلا صراحة لحد اليوم للتاريخ اليوم لا يوجد علاج يبطئ الشيخوخة أو يوقفها، لكن في تجارب واعدة خلينا نقول، بس على فئران التجارب موجود هذا الشيء، في أدوية أعطت نتائج لكن على البشر لم تعطي النتائج المرجوة، ما زادت. في عندنا مؤشرات كمان بعض الشركات للأسف تروج بشكل خاطئ، مثلا إذا ارتفع عندنا مؤشر معين في تحاليل الدم هو عمر موجود بعمر الشباب أكثر، بس ما بيعني إنه هذا الشخص مثل يقولوا صار أصغر بالعمر. يعني خلينا نقول سيارة قديمة ولو المؤشر البنزين وعلامات كلها ممتازة، هذا ما بيعني إنه السيارة جديدة. تمام، فهن الشركات تلعب على هذا الموضوع، بورجيك مؤشرات هي مرتفعة خلص انت صرت شباب، لكن حقيقة لا، مو بهالبساطة هي ابدا. ففي تجارب واعدة صحيح، لكن
0: يعني
1: لحد اليوم لا يوجد.
0: نقرب الموضوع الى الفهم اكثر، يعني اذا كانت البشرة اكثر نضارة باستخدام علاج معين، هذا ليس مؤشر على ان كل الوظائف الحيوية
1: تماما
0: قل عمرها او
1: صدقت. فنحن الجسم الله خلقه متكامل، في جهاز عصبي هضمي قلبي، فما فينا مثلا شفنا بس جزء واحد من الجسم مرتفع اموره تمام فانا خلص انا صغير بالعمر او انا عانت الشيخوخه او لقيت الحل السحري واكسير الحياه. فهون بصراحه الموضوع تجاري كثير للاسف.
0: هل هنالك امل؟ يعني ترى هنالك ابحاث جديده بالفعل ممكن ان تعكس الساعه البيولوجيه؟
1: في هلا نحن عندنا الدي ان اي تبع الانسان، كل ما تقدم العمر بيقصر دي ان اي. التجارب الواعده اللي خلينا نقول اللي هي فعلا منتظرينها انه نوقف هذا التاكل بشرط الدي ان اي، وليس عوده مثل يقولوا
0: الساعه الزمن،
1: عوده بالساعه بالزمن تمام، لكن هو ايقاف شيخوخه امور واعده جدا حاليا.
0: نعم. طيب قضيه تخصيص يوم عالمي لكبار السن، إلى أي مدى يحفز الناس على بالفعل وضع هذا السن في بوصلتهم في الحياة؟
1: طيب هلأ اللي وضعوا هذا اليوم هو منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة كذلك، بدأوا بـ 1991. شو الهدف منه هو؟ أولاً كيف نخلي كبار السن يعيشوا بحياة استقلالية أكثر، بأمراض أقل، حياة أطول بصحة. نحن ما بيهمنا الرقم 10 والله 50 سنة 100 سنة زيادة، لكن متكئ مثلا بالسرير مربوط بكرسي. فالهدف أولا التوعية، كيف نوصل ندخل عمر الستين والسبعين خلينا نقول بصحة وعضلات مو بكيس أدوية، هذا أولا. ثانيا حقوق المرضى بهذا العمر، طبعا بعد هذا العمر بعد عمر مثل ما يقولوا التقاعد أكيد صار خلص الشخص لازم يلتفت شوي لحياته، فكمان الناحية احترام هذا الشخص، توفير تسهيل الحياة لهذا الشخص سواء كانت بزيارة الأطباء سواء بالأولوية بالمرافق العامة.

0: سواء الدعم النفسي الموجود، ما يكون خلص آسف الكبار كثير من العمر بحسوا خلص انتهت منتج بالحياة، بنتظر ساعتي خلص، لا. فهو التوعية أنه أنت لساتك إنسان منتج عندك خبرة طويلة، ما معناها وصلنا 65 وتقاعدت أنا خلص، نعم. خلصت حياتي،
1: يكون عنصر فاعل داخل تماماً. المجتمع. بالنسبة لتركيا، يعني لطالما وصف أن المجتمع التركي شاب، يد عاملة فتية، ما وضع الأعمار في تركيا ومعدل متوسط العمر في تركيا؟
0: لا حاليا نحن بنحكي تركيا مجتمع شاب، لكن للأسف المستقبل بينبهنا لازم نأخذ خطوة استباقية. حاليا عدد المسنين بتركيا أو فوق 65 سنة خلينا نحكي هن تقريبا فوق 11%، يعني تخيل من كل 11 شخص بتشوفه بالشارع في واحد منهم راح يكون كبير بالسن. الأرقام بتحكي نحن على السنوات القادمة بال 2030 مثلا راح يكون هذا الرقم أكبر، 13% أكثر. بيقول لل 2040 رح يكون واحد من كل أربعة، فتخيل كل أربعة بالشهر واحد منهم كبير سن. فالأرقام الإحصائيات بالعكس بتنبهنا لازم ناخذ خطوة استباقية، لهيك برامج التوعية بالإنجاب والزواج المبكر هاي كلها الدولة بتشتغل عليها لحتى إذا وصلنا، لأنه صعب نتراجع فلازم ناخذ خطوة، نعم. بهذا الموضوع.
1: ولكن الوصول للشيخوخة لنقل يستوجب طبعا على الدولة على المجتمع أن تقدم القيمة الفعلية لهذه التجربة، صحيح. التي هي مكتسب اجتماعي. الوضع الصحي، الوضع الاجتماعي، هل هو جاهز في تركيا لتقديم هذه الخدمات؟
0: نوعا ما نعم، فينا نحكي بلادنا نحن لساتها الروابط العائلية موجودة، ما في عنا مثل الدول الغربية انفصال عن الأهل بس كبروا في العمر، فهذا الشيء الحمد لله لساتنا موجودين وفي دعم، خاصة الدعم الأسري والعائلي الموجود. الدولة بتحاول تعمل مثلا بمراكز أطباء العائلة، مراكز صحية، يوجد برنامج لبرنامج تقييم الشامل لكبار السن، أي حدا فوق 65 سنة، في يوجد خدمة المعاينة في المنازل والرعاية المنزلية لكل منهم في فوق 85 سنة أو حالات خاصة أقل أيضا. يوجد نشاطات كثيرة، نعم. في ديرنك أو جمعيات.
1: في النهاية لضيق الوقت، بالنهاية نريد لنصيحة لأشخاص بلغوا من العمر سنوات مديدة ولكن يريدون نصائح عملية لإبطاء الشيخوخة، لأن يبقى جسمهم فتي وبصحة جيدة.
0: مثل ما حكينا نكون جاهزين نحن ندخل عمر 60 سنة بكتلة عضلية كافية وليس بكيس أدوية كبير. فنحن دائما بنوصي يكون ندخل عمر 60 بدون تدخين، بدون كحول، بدون سكر غير مضبوط، ضغط غير مضبوط، أمراض متابعة ومسيطرة عليها. إذا التزمنا بهذه الأمور، ساعات نوم كافية، رياضة، نحن بنوصي 5 ساعات بالأسبوع مشي سريع مثلا. فإذا دخلنا بهالأسلوب نحن بنكون جاهزين لهذا الموضوع، فهي توصيتنا. لكن اللي بينتظر حبة سحرية للأسف الانتظار مطول لسه.
1: نعم، إذا الرياضة في كل يوم، الابتعاد أيضا عن الستريس وصخب أكيد. المدينة. شكرا جزيلا لك المدير الطبي لمركز المدينة الصحي في إسطنبول الدكتور محمد أسمر، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: إذا الإنسان يعبر عن مواقفه بطرق مختلفة، ومن بينها المقاطعة التي أصبحت وسيلة للاعتراض والضغط الاقتصادي على أشخاص أو مؤسسات أو دول. رأيناها سابقا في حملات استهدفت الدنمارك وفرنسا على خلفية نشر رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونراها اليوم ضد شركات وكيانات تدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة. لكن إلى أي مدى تنجع المقاطعة في تحقيق أهدافها؟ وهل نستطيع أو تستطيع إحداث تغيير حقيقي على الأرض؟ هذا ما سنحاول معرفته بعد هذا التقرير.
2: كثيرة هي السلوكيات الجماعية التي تتبناها المجتمعات إيصالاً لرسالة معينة أو تسجيلاً لموقف اعتراض أو ضغط أو تأييد. المقاطعة من أهم الأساليب السلمية المستخدمة للتعبير عن رفض وضع معين أو قرار سياسي أو اقتصادي ما. عرفت الحضارات المختلفة على مر التاريخ نهج المقاطعة، ومن أشهر نماذجها في عصرنا الحديث امتناع الفلاحين الأيرلنديين في القرن 19 عن التعامل مع أصحاب الإقطاعات الزراعية من الإنجليز ووكلائهم المحليين، وكان منهم تشارلز بويكوت الذي اشتقت من لقبه كلمة بويكوت التي تعني باللغة الإنجليزية مقاطعة. خلال العقود الأخيرة لجأت الشعوب الإسلامية والعربية إلى تبني ثقافة المقاطعة الاقتصادية، كسلاح يوجه للغرب بسبب تبنيه مواقف تعادي معتقداتهم أو قضاياهم، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. هذا كان نهجهم لدى قيام إسرائيل بشن حرب على غزة عقب عملية طوفان الأقصى، حرب تعد من أعنف الحروب وأكثرها دموية ضد القطاع، دفعت شعوب العالم الإسلامي لمقاطعة منتجات الشركات والدول الداعمة لإسرائيل. دعوات مقاطعة لعبت فيها وسائل التواصل الاجتماعي دورا كبيرا في التأثير في الرأي الجمعي، ولقت استجابة كبيرة، ما أدى إلى تراجع قيمة أسهم بعض العلامات التجارية في البورصات العالمية، لا سيما سلسلة المقاهي الأمريكية ستاربكس وسلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة بعد إعلانها الصريح دعم إسرائيل وجيشها. لم يقف الأمر عند هاتين العلامتين التجاريتين، بل تحول إلى مقاطعة شبه جماعية لكثير من العلامات الأخرى، خاصة الأمريكية والإنجليزية والفرنسية منها. مشاهد هذا النجاح ولدت لدى البعض شعورا بنصر معنوي وأخلاقي، آملين أن يكون سببا في وقف هذه الشركات دعمها المباشر لإسرائيل أو دفعها إلى الضغط على دولها للكف عن دعم الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. أما عن جدوى حملات المقاطعة، فيرى خبراء اقتصاديون أنها قد تسبب انسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية بسبب ما تتكبده من خسائر اقتصادية، لكن ذلك قد يفسح المجال أمام تنمية الصناعة الوطنية. وبعيداً عن مدى تأثير استخدام المقاطعة سلاحاً اقتصادياً أو ورقة ضغط، يؤكد البعض وجوب تبني هذا النهج كموقف أخلاقي والتزام إنساني. قد يبدو صامتاً، لكنه قد يخلف أصداءً مدوية.
1: ومعنا من أنقرة الخبير والمستشار الاقتصادي أحمد سلامة. مرحباً بك أحمد. إذن المقاطعة يبدو أنها أصبحت ثقافة لدى الشعوب، كلما انزعجت من موقف أو من ماركة تجارية معينة تلجأ إلى هذا السلاح. إلى أي مدى نستطيع القول أن المقاطعة ما زالت في الاتجاه الصحيح؟
3: أهلا وسهلا بحضراتكم وشكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا موضوع المقاطعة يجب في البداية يعني ان احنا نقول ان هو لم يكن مجرد ترند مؤقت على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تحول بالفعل الى عامل مخاطرة جيوسياسي معترف به رسميا ايضا في تقارير ارباح الشركات متعددة الجنسيات، وحتى كمان التقارير اللي تم صدورها في وول ستريت، وذلك لاول مرة في التاريخ الاقتصادي الحديث. فرأينا كيف يتشكل تصويت المستهلك بشكل جماعي وممنهج إلى إعادة هيكلة هذه الشركات وهذه العلامات وإفلاس بعض الوكلاء وهجرة سيولة ضخمة جدا نحو الاقتصادات المحلية لبلادنا أو في الشرق الأوسط.
1: نعم. ولذلك أحمد، يعني أحمد، استمرار على هذه المقاطعة ما هي نتائجه؟
3: يعني نتائج المقاطعة كانت على العلامات التجارية وحتى كمان كانت على اقتصادات الدول كانت كارثية. يعني خلينا نقول احنا وفق الاستطلاعات العالمية 37% من المستهلكين حول العالم شاركوا في مقاطعات لعلامات تجارية محددة بسبب حرب غزة، فبالتالي الحراك تجاوز البعد الإقليمي ليصبح أزمة استهلاكية عالمية لهذه العلامات التجارية. وبالتالي لما نرى مثلا على سبيل المثال تبخر 11 مليار دولار من القيمة السوقية لستاربكس في حدود حوالي 19 يوم فقط، فبالتالي يعني رقم كبير جدا، وطبعا انخفاض أسهم الشركة في أول شهرين بنسبة حوالي 10%، وخسائر متتالية على مدار سنتين اتنين من أول 2024 وحتى 2025، ويعني ده اللون الأحمر الأكبر في تاريخ هذه الشركة، فبالتالي لها طبعا يعني نقدر نقول خسائر، هذه الخسائر أدت بشكل كبير جدا إلى خروج بعض الماركات العالمية من الأسواق وخاصة في الشرق الأوسط. طبعا ماكدونالدز على سبيل المثال، التقارير المالية الفيصلية للشركة وتقرير حتى كمان رويترز قالت أن تراجع مبيعات الشركة عالميا بنسبة 2% في خلال شهرين اتنين فقط في 2024 و12% في خلال من اول 2024 وحتى 2025، وحتى كمان اعترف المدير التنفيذي لماكدونالدز كريس كيمبينسكي رسميا بان يوجد تاثير مالي ملموس في اسواق الشرق الاوسط والدول الاسلاميه الكبرى كاندونيسيا وماليزيا
1: نعم.
3: وتركيا طبعا.
1: احمد، يعني طبعا بالنسبه لهذه الشركات بدأت كما قلت تعي تلك المخاطر وتدخل في شراك الخسارة وما إلى ذلك، تعاملها مع هذا الأمر كيف يكون؟ هل بالحيلة أم بالفعل بالرضوخ إلى ما يقوله الشارع المقاطع؟
3: طبعا يعني الحيله يعني بتحدث غالبا، يعني في بيحاولوا بكل الطرق ان هم يا اما طبعا الاستحواذ على بعض الماركات المحليه او حتى كمان تغيير الاسم التجاري، ولكن طبعا تغيير الاسم التجاري لا ينجح بشكل كبير جدا لان هو عندهم ازمه اصلا في الفرنشايز او نقدر نقول الاستثمار في العلامه التجاريه، لان طبعا المستثمر اللي موجود داخل مثلا دول الشرق الاوسط او الدول الاسلاميه هو شاري هذه العلامه، فبالتالي تغييرها لن يكون بالامر السهل بالنسبه له وبالنسبه طبعا للعقود المبرمه بينهم. فبالتالي حصلت بعض التحايل في بعض يعني في بعض البلاد، على سبيل المثال مثلا يعني خروج مثلا كارفور من الأردن واستبداله بماركة أخرى اسمها هايبر ماكس، أو مثلا على سبيل المثال مجموعة الشايع في الإمارات العربية المتحدة وتسريح حوالي أكثر من 2000 عامل وخسارة كثير من الفروع، إغلاق على سبيل المثال 129 فرع في ماليزيا لكنتاكي وبيتزا هات المملوكين طبعا لمجموعة يام للعلامة التجارية. فبالتالي هذا التحايل لا يكون بالأمر السهل، ده في المقام الأول. الأمر الثاني هياخد كتير من الوقت، فبالتالي خلال الفترة اللي فاتت نعم يعني تم حصر بعض شراء بعض الماركات العالمية أو حتى كمان تغيير الاسم التجاري، ولكن لم يكن بالأمر سهل، وبالتالي خروج هذه العلامات التجارية من الأسواق أو حتى كمان إعلانها في بعض الأحيان على أنها لا تدعم الكيان الصهيوني في بعض الأمثلة التي حدثت.
1: ما الذي يترتب على المستهلك لمعرفة مثل تلك الألاعيب التي تقوم بها الشركات، مثل تغيير الماركة، وضع اسم آخر بجواره، أو الإعلان بأنها امتنعت عن الدعم ولكن هذا لا يقع على الحقيقة؟
3: طبعا يعني عامل السوشيال ميديا طبعا ووجود المتخصصين يعني بصراحة هو كان عامل مساعد جدا في دعم مثل هذه الحملات المزيفة، لأن طبعا حاليا احنا بقينا في عصر الإنترنت وبقى كل طبعا هي كمان تقارير المالية وتقارير الاستحواذ وحتى كمان تقارير الأرباح للشركات يجب عليه أن يعلن إن هو إذا كان استحوذ على علامة تجارية أو حتى كمان غير العلامات التجارية الأخرى، فبالتالي بقى أصبح من السهل إن المستهلك يعرف إن العلامة دي كانت في البداية أو كانت قبل ذلك هي أصلا علامة داعمة للكيان الصهيوني أو حتى كمان علامة من ضمن علامات الدول التي تدعم أصلا إسرائيل في حربها على
1: يعني
3: غزة
1: هنالك
3: العام
1: أحمد
3: الماضي.
1: هنالك شق على ما يبدو ليس فقط اقتصادي، هو شق شعوري، يعني يستطيع الإنسان من خلاله أن يشعر بانتمائه إلى المجتمع، لأنه مثل هذه الشركات قد تستخدم شيئا يعني يغري المستهلك وخصوصا المقتنع بالمقاطعة بخفض الأسعار مثلا، وتلك الشركات ضخمة قد تستطيع مع خفض الأسعار أن تحافظ على هامش من الربح كونها هي قوية اقتصاديا بالأساس. كيف نستطيع تجاوز هذا الأمر؟
3: كلامك صحيح 100%، يعني حتى كمان بعض العروض وصلت لانها تكون اقل من سعر التكلفه، يعني حتى كمان لما احنا رصدنا خلال الاعوام السابقه بعض من البراندات وخصوصا في مستحضرات التجميل لانها طبعا ليها مده صلاحيه وطبعا والاغذيه وغيرها، فبالتالي كانت العروض يعني فعلا نقدر نقول غير طبيعيه خلال الفتره اللي فاتت، ولكن في المستهلك الواعي وفي نفس الوقت كمان المؤمن بمبدأ المقاطعة وان هو ده على الشيء الأقل في أيدينا حتى يعني نعبر عن دعمنا لإخواننا في فلسطين وفي غزة بالتحديد طبعا. فبالتالي انا شايف انها لم تجدي. الشيء الثاني وده شيء يعني كان جديد في خلال السنوات الماضيه. احنا موضوع المقاطعه احنا طبعا يعني بقى لنا حوالي بنتكلم فيه اكتر من حوالي 30 او 35 سنه، فبالتالي

0: تاني موضوع المقاطعة ليس جديد، ولكن الجديد هو انضمام الشباب وانضمام حتى كمان يعني نقدر نقول الجيل الصغير الى موضوع المقاطعة. احنا عندنا في تركيا على سبيل المثال احدى استطلاعات الرأي اللي عملتها جامعة اسطنبول على اكثر من 2500 شخص من ما نسميهم جين زي وجين واي اللي هم يعني مواليد الألفينية الحالية، 50% من جين زي يقاطعوا بشكل كامل و40% من جين واي يقاطعوا بشكل كامل. فبالتالي هذا الوعي اللي ترتب على او اللي ظهر في المجتمع حاليا طبعا يعتبر مكسب بشكل كبير جدا
1: نعم،
0: بالتعريف بالقضية، التعريف
1: شكرا
0: ب نعم
1: شكرا جزيلا عذرا على المقاطعة. دكتور أحمد سلامة المستشار الاقتصادي، كنت معنا من أنقرة، شكرا جزيلا لك.

إذن مدفوعاً بعشقه للسيارات، بدأ محمد راجا جمع السيارات الكلاسيكية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي. بعض هذه السيارات يحمل جزءاً من تاريخ باكستان، فبينها سيارة دفع رباعي استخدمها الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية. يعتني راجا بسيارته كما يعتني الأب بأبنائه، فيرممها ويجري لها صيانة الدورية، حتى جمعها تحت سقف متحف صغير أصبح قبلة لمحبي السيارات القديمة. مراسلنا في إسلام آباد هيثم ناصر زار المتحف ووفنا بهذا التقرير.

0: متحف السيارات الكلاسيكية في العاصمة الباكستانية إسلامآباد حصاد هواية مؤسسه محمد راجا، الذي بدأ منذ طفولته بجمع نماذج متنوعة من السيارات إلى أن تكونت لديه الآن مجموعة سيارات قديمة تبهر كل من يراها.
1: بدأ شغفي بالسيارات منذ طفولتي، حينها كنت أجمع نماذج للسيارات الصغيرة وأخبئها. حين أصبحت طالباً في الجامعة بدأت عام 1985 باقتناء سيارات قديمة أصلية وإصلاحها لجعلها قابلة للاستخدام. منذ ذلك الوقت تطورت لدي هواية جمع السيارات القديمة، وأصبح لدي هذا العدد منها، فأنشأت متحفاً لعرضها.

0: يجمع هذا المتحف سيارات من حقب زمنية مختلفة تحكي كل منها قصة من باكستان.
1: إنها سيارات تاريخية ولكل منها قصة. لدي سيارة جيب استخدمها الجيش البريطاني في الحرب العالمية الثانية ثم الجيش الباكستاني. لدي أيضاً سيارة موستانغ الأمريكية كانت مخصصة للسفير الأمريكي في باكستان خلال الثمانينيات. هناك سيارات امتلكتها عوائل ملوك بعض المناطق.
0: يجتذب المتحف زواراً من مختلف الأعمار، فهو يطلعهم على تاريخ باكستان بطريقة مختلفة عن السرد التقليدي للتاريخ.
2: جئت رفقة أبنائي لزيارة هذا المتحف لأنه مثير للاهتمام، فلكل سيارة قصة، منها ما استخدم في الحروب ومنها ما استخدم في أوقات أخرى. بدأت أحكي لأبنائي قصصاً تاريخية عن الحياة في باكستان عبر أزمان مختلفة. زيارة هذا المتحف تجربة مميزة.
3: هناك

0: كثير من السيارات الجميلة والقديمة. لم أكن أعلم أن في باكستان مثلها وبكل هذا التنوع. بعض السيارات رأيتها هنا لأول مرة. أعجبني أيضاً وجود نماذج مصغرة لأنواع كثيرة من السيارات.
1: إقبال كبير يدفع محمد راجا إلى توسيع نطاق مشروعه والانتقال إلى مبنى جديد بالتعاون مع مبادرات محلية لتخصيص جزء من ريع متحفه لدعم مشروعات تعليمية للأطفال الفقراء. متحف السيارات الكلاسيكية في إسلامباد قبلة لعشاق السيارات والقصص التاريخية، فكل سيارة تأخذنا لقصة حول جانب من جوانب الحياة في باكستان خلال العقود الماضية. هيثم ناصر، تيريتي عربي، إسلامباد.
2: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نلتقي غدا في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث،
1: ونفهم لماذا يحدث،
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: אנחנו במלחמה.
4: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
5: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

متحف قدم للعالم كله تاريخ مدينة هاتاي، مهد الثقافة والفن الفريد الممتد لآلاف السنين. بقي المتحف في أول مبنى تأسس فيه لسنوات عديدة، ثم انتقل في عام 2014 إلى مبناه الحديث الحالي. متحف هاتاي للآثار يعد الأول من نوعه في العالم من حيث ضخامة مجموعة الفسيفساء فيه، والتي تضم التماثيل والأعمدة والزخارف واللحود وأحجار الميل الأثرية. ومن أهم القطع الأثرية في متحف الآثار في هاتاي لوحة الفسيفساء المسمى بعين الحسد. وهذا الأثر الروماني الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي مهم جداً لكونه يسلط الضوء على معتقدات تلك الحقبة. تضم لوحة الفسيفساء أشكال الإنسان والذئب والغراب وعين الحسد، وهي حرز استخدم في العصر الروماني لدفع العين والحسد والطاقة السيئة. أما كلمة كايسي الموجودة على الأثر فتعني لك أيضاً، أي ليحصل لك ما تتمناه لي، وتثبت هي الأخرى الاعتقاد السائد في تلك الفترة. الأثر التاريخي الآخر اللافت للانتباه في المتحف هو لوحة فسيفساء الهيكل العظمي. هذه اللوحة التي أحدثت ضجة كبيرة وقت اكتشافها يعود تاريخها من عام 276 إلى 337 بعد الميلاد. هذا الأثر الذي اكتشف في أحد منازل أنطاكيا القديمة يظهر هيكلاً عظمياً لإنسان يستلقي على الأرض ويستمتع بوقته حاملاً زجاجة في يده. ومن الآثار الأخرى المميزة في المتحف لوحة الفسيفساء المسماة ديونيسوس وأردياني. والتي تتكون من ثلاث لوحات مختلفة موضوعة جنباً إلى جنب. في منتصف لوحة الفسيفساء هذه نلاحظ صورة لديونيسيوس إله النبيذ اليوناني بحسب اعتقادهم، وبجانبه أريادني التي يعتقد أنها زوجته. على يمين الأثر ويساره تصاوير لآلهة الأرياف وحوريات باخوس التي يعتقد أنهن كنا يعشنا مع ديونيسوس. يوجد في المتحف آثار أخرى مثيرة، من بينها فسيفساء أوقيانوس وتيثيس. يتكون هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي من تصاوير رائعة جداً لإله البحر أوقيانوس وزوجته تيثيس. ويلفت انتباهنا أيضاً حوريات البحر والكائنات البحرية الأخرى المحيطة بشخصيات اللوحة. كانت هاتان الشخصيتان الأسطوريتان رمزاً للخصوبة والوفرة في الثقافات اليونانية والرومانية القديمة. يعتقد أن هذه اللوحة المكتشفة في منطقة حربية في هاتاي فرشت على الأرض لجلب البركة.

كانت هاتاي واحدة من أهم المراكز الحضارية في العالم منذ العصور الأولى للتاريخ وحتى الآن. وهذا الميراث الزاخر الفريد من الحضارات المتعاقبة ينبض بالحياة مجدداً في متحف الآثار في هاتاي،

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. وزراء دفاع وخارجية تركيا وباكستان والسعودية يبحثون في الرياض تعزيز الطابع المؤسسي لتحالف مكة وتطورات المنطقة. الجيش الإسرائيلي يستأنف عمل الحفر في الجنوب السوري عند الخط الفاصل مع الجولان المحتل ضمن ما يسمى بخط صوفا 53. مخالفا للتوقعات واستطلاعات الرأي، بولسونارو الابن يواجه لولا دا سيلفا في جولة ثانية من انتخابات البرازيل.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تتحرك السعودية وتركيا وباكستان نحو تعزيز التنسيق السياسي والعسكري في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. معنا قاضي اجتماع اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية بالرياض في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية، في حين يعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في نهاية الاجتماعات استكمال أعمال البناء المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي.
1: هناك الكثير من العمل الذي أنجز لإرساء الإطار المؤسسي لاتفاقية تحالف مكة الدفاعي التي جرى توقيعها، وقد وصلنا ولله الحمد إلى نهاية هذه الأعمال. ناقشنا ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسسيا وإلى أين نتجه، سواء فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي أو بالتعامل مع المشكلة الراهنة. لقد كان يوما مثمرا لدى السعودية، نهج بناء للغاية لحل هذه المشكلة، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع إليه مجددا وشاركنا بعض آرائنا.
2: تتحرك السعودية وتركيا وباكستان نحو تعزيز التنسيق السياسي والعسكري في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مع انعقاد اجتماع للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية في الرياض في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية. وتشارك باكستان بوفد رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، فيما يبحث مسؤولون من الدول الثلاث آخر التطورات في المنطقة ومستوى التعاون القائم ضمن الاتفاقية. ويضع الاجتماع الهجمات الحوثية في صدارة الملفات المطروحة، لكنه لا يحصر خيارات التعامل معها في الجانب العسكري، إذ تناقش الدول الثلاث مقترحاً للانخراط السياسي مع الحوثيين بدلاً من الخيار العسكري في إطار نهج تقترحه إيران لمعالجة الأزمة. ولا تزال هذه الفكرة في مرحلة المشاورات الأولية، إلا أن طرحها يكشف عن محاولة للموازنة بين مسارين: الأول يقوم على تعزيز الردع والتنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث، والثاني يحافظ على مساحة للتحرك السياسي بهدف احتواء التصعيد. ويكتسب الاجتماع أهمية إضافية باعتباره جزءا من عملية تفعيل اتفاقية مكة التي تنص على اعتبار أي هجوم على إحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا، ما يجعل التطورات الحالية اختبارا مبكرا لكيفية ترجمة مبدأ الدفاع المشترك إلى خطوات سياسية وعسكرية عملية. ولا يقتصر الاهتمام بالاتفاقية على أعضائها الحاليين، إذ تبدي أكثر من 6 دول رغبتها في الانضمام إليها، بينما تربط باكستان مناقشة توسيع العضوية باستكمال تفعيل الاتفاقية وبناء آلياتها، وهي عملية تستغرق نحو عام. وبين تعزيز الدفاع المشترك وفتح قنوات الحل السياسي، يتحول اجتماع الرياض إلى محطة مهمة في تحديد طبيعة الدور الذي تؤديه اتفاقية مكة في أزمات المنطقة ومدى قدرتها على الانتقال من التفاهمات بين الدول الثلاث إلى إطار أمني وسياسي أكثر تنظيما.
0: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو البرلماني التركي السابق السيد رسول توسون. سيد رسول، مرحبا بك.
3: مرحبا بك.
0: بداية، مع قرار تفعيل الدفاع المشترك في ختام اجتماعات وزراء خارجيات ودفاع الدول الثلاث، تركيا، السعودية، باكستان، ضمن تحالف مكة اليوم، كيف توازن تركيا بداية بين التزامها بتفعيل هذا القرار وبين رغبتها وتأكيدها المستمر على ضرورة حل الأزمات بالطرق السياسية والدبلوماسية؟
3: نعم، كما شاهدنا من البيان المشترك، قد تطرق البيان إلى مثل هذه الأسئلة كلها، وأكدت اللجنة أن حل النزاعات في المنطقة أو في الشرق الأوسط يجب أن تكون بالطرق السلمية. فاللجنة وإن كانت يعني لجنة سياسية استراتيجية دفاعية، إلا أنها تلتزم في حل النزاعات الطرق السلمية. فلذلك كانت تركيا خاصة تركز على هذه النقطة، لأن الأزمات ليست هناك أزمة واحدة، الأزمات صحيح. للأسف الشديد كثير. في المنطقة، والنزاعات يعني متعددة، فلذلك لحقن الدماء ولحفظ الاستقرار والأمن الطريق الأفضل هو
0: الحلول الدبلوماسية.
3: نعم، الطرق الدبلوماسية. فلذلك كانت تركيا تركز إلى هذه المادة تركيزا أساسيا قويا جدا.
0: نعم، وبالتالي وجود وزراء الخارجية اليوم في الاجتماع إلى جانب وزراء الدفاع ربما يعطي رسالة بأن التحالف لا يعتمد الطرق العسكرية فقط، وإنما هناك أيضا المسار الدبلوماسي والسياسي عبر وزراء الخارجية يمكن تفعيله في هذا السياق. ما الرسائل التي أراد الاجتماع إرسالها اليوم؟
3: بالتأكيد بالتأكيد هذا هذا هذا الاجتماع الاستثنائي وليس يعني معتاد كان يعطي رسائل للأطراف المعتدية على الدول أو المدن يعني لدول أخرى. فلذلك حضور رؤساء وزراء الخارجية تعطي رسالة دبلوماسية على الصعيد الدبلوماسي، ووجود وزراء الدفاع ورؤساء أركان الحرب تشير إلى أن هذا التحالف ليس عبارة عن تحالف استراتيجي دبلوماسي، إنما هذا التحالف يتمتع بقوة عسكرية رادعة لحفظ السلام والأمن ولحل النزاعات في المنطقة لدى الحاجة بأي طرق كانت الحل.
0: إذا ما تعثرت الحلول الدبلوماسية بطبيعة الحال

0: هناك تأكيد تركي منذ الإعلان عن تشكيل تحالف مكة أن هذا التحالف هو دفاعي وليس هجوميا ولا يناصب العداء كما يقال لأي طرف في المنطقة. إلى أي مدى تجد بالفعل التحالف يجسد هذه المعنى؟
1: نعم، هذا سؤال جميل جدا، لأن البعض في المعارضة السياسية في الداخل التركي، وكذلك نرى من المعارضين للسياسات التركية من إخواننا العرب، يدعون أن تركيا ستتدخل عسكريا في المستنقع اليمني، هكذا يقولون. فكما تفضلتم، هذا التحالف ليس تحالفا هجوميا، هذا تحالف اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وأي اعتداء على أي دولة من هذه الدول الثلاثة يعد اعتداء على كل هذه الدول. فلذلك النقطة الحساسة، هذا التحالف ليس تحالفا هجوميا، تحالف دفاعي. لا الجيش التركي ولا الجيش الباكستاني يتدخل في الحرب أو يهاجم على الأراضي اليمنية، إنما اتفقت هذه اللجنة وأكدت كذلك في الفقرتين الأخيرتين من البيان المشترك أن أي اعتداء على وحدة الأراضي السعودية، هذا التحالف يؤكد للدفاع المشترك، دفاع ضد الاعتداءات، ضد الهجمات، وليس الهجوم على دولة أخرى. لأن غالبا يقولون في المعارضة التركية، يقولون أن الجيش التركي سيدخل في اليمن وما إلى ذلك، فيعني يسيئون هذا التحالف. فيمن دولة مستقلة والسعودية دولة مستقلة، هذا التحالف بين ثلاثة الدول، فإن انضمت الحكومة الشرعية اليمنية إلى هذا التحالف، نعم هذا التحالف يقوم بواجبه دفاعا عن أمن اليمن. لكن اليمن هي دولة مستقلة، ولا يمكن لا الجيش الباكستاني ولا الجيش التركي أن يتدخل ويهاجم على اليمن، إلا إذا طلبت الحكومة الشرعية اليمنية من التحالف
0: المساعدة.
1: فعند ذلك القضية تدرس ولا تتدخل مباشرة، كما يقول. هذه ليست لعبة أطفال، هذا أمر هام جاد للغاية. فلذلك نركز على الجملة الأخيرة، هذا تحالف دفاعي وليس هجومي.
0: نعم، بالتالي كيف ينعكس هذا التحالف في رأي حضرتك سيد رسول على توازن القوى في منطقة الشرق الأوسط؟
1: المنطقة في الحقيقة بعد ما شاهدنا أن الولايات المتحدة تنسحب من المنطقة، سيتشكل هناك فراغ، فيجب أن يملأ هذا الفراغ. من سيملأ؟ أنا في رأيي أن هذا التحالف هو المرشح الأقوى والأفضل لأن يملأ هذا الفراغ، لأن التركية السعودية والباكستان، يعني كل هذه الدول تتميز بمواصفات في المجال العسكري والدبلوماسي قوية جدا في المنطقة، فيستطيع هذا التحالف أن يملأ هذا الفراغ كما ملأت تركيا الفراغ في سوريا، والآن هناك ربما فراغ في العراق لأن الولايات المتحدة انسحبت. لكن أنا في رأيي أخ عصام أن هذا التحالف سيتوسع، ستنضم إليه دول أخرى في المنطقة، لأن هناك اعتداءات مستمرة.

0: على أراضي عربية إسلامية ولا تعترف بالقانون ولا بالمبادئ الأخلاقية. فلذلك في نهاية المطاف هناك دول مرشحة للانضمام إلى هذا التحالف. عند ذلك هذا التحالف سيشكل قوة رادعة لكل الاعتداءات التي نشهدها الآن.
1: وهذا يعيدنا إلى الفكرة الأساسية سيد رسول، وهي أن هذا التحالف وحتى في حال توسيعه الهدف منه حماية أمن واستقرار المنطقة وليس الاعتداء على أي طرف.
0: بالضبط. نعم. بالضبط.
1: طيب هل يعني فيما يخص ممرات المراحة سواء في البحر الأحمر سواء مضيق باب المندب أو حتى في الخليج العربي، ما الدور المتوقع لهذا التحالف من أجل حماية وضمان حرية الملاحة في هذه الممرات الاستراتيجية الهامة في العالم؟
0: نعم نعم، في البيان المشترك يعني يتطرقون إلى حرية الملاحة في المنطقة. هذا أنا أفهم من حرية الملاحة في البحر الأحمر وكذلك في الخليج العربي أو الفارسي أو السامي كما يسمون. فنعم هذا التحالف أيضا يعطي رسالة، اللجنة هذه بهذا الاجتماع الاستثنائي عطت رسالة إلى كل الأطراف المعنية في بخصوص حرية الملاحة في البحرين، نقول البحور يعني
1: كل الممرات المائية الموجودة في المنطقة،
0: كل الممرات البحرية. نعم.
1: أيضا نقطة مهمة وهي حتى في اجتماع اليوم تم التطرق إليها أو كانت هي النقطة الرئيسة، هي تفعيل الطابع المؤسساتي والهيكلي لهذا التحالف. ما مدى أهمية ذلك؟
0: نعم، فإن لم تكن هناك مؤسسة فيبقى التحالف حبر على الورق. فلذلك الاجتماع الاستثنائي اللي عقد اليوم قد عينوا أمينا عاما لهذا التحالف. هذه خطوة يعني في غاية الأهمية لأن يتحول التحالف إلى مؤسسة ملموسة تتحرك عند الحاجة. فنعم عينوا منصور من نعمان محمود هو الجنرال المتقاعد الباكستاني. نعم. وذكروه في البيان المشترك في الفقرات الأولى، وهو الآن في الحقيقة تحمل مسؤولية ثقيلة جدا لأن يعني تتحقق الأعمال المؤسسية للتحالف، لأن التحالف ما زالت يعني
1: في بدايته
0: على يعني على مستوى الاتفاقية.
1: انتقال التحالف إلى النظام المؤسساتي وبهذا الشكل إلى أي مدى يضمن عدم ارتباط التحالف بوجود شخصيات بعينها في سدة الحكم في الدول الثلاث؟ في حال تغير الظروف السياسية يبقى التحالف كما هو؟ وفي هذا السياق أتحدث عن مستقبل تحالف مكة بين الدول الثلاث.
0: الاتفاقيات أخي الحبيب لا تتغير بتغير
1: الأشخاص
0: السياسيين. يعني إن كانت تغيرت الحكومة في تركيا أو في السعودية أو في باكستان، هناك توقيعات، هناك مؤسسة ملموسة، فكل دولة تلتزم بتلك الاتفاقية إلا إذا أرادت أن تنفصل أو تنشق دولة ما، هذا موضوع آخر. لكن الاتفاقيات لا تتغير بتغير الأشخاص، تلزم الدول كلها.
1: نعم. لو عدنا إلى النقطة الأولى سيد رسول، وهي انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي في ظل تطورات تشهدها المنطقة تحديدا في اليمن مع حرب الحكومة الشرعية والقوات الموالية لها مع الحوثيين وامتداد شرر هذه الحرب إلى الأراضي السعودية، ما الذي يمكن أن تقدمه باكستان وتركيا للمملكة العربية السعودية في هذا السياق؟
0: نعم، البيان المشترك في الحقيقة أشار إلى هذه النقطة أيضا، وأشادت اللجنة بجهوزية القوات المملكة العربية السعودية ويقظتها تجاه الهجمات والاعتداءات.

الاعتداءات، وأدانت بطبيعة الحال الاعتداءات على المكة المكرمة والمدينة المنورة خصيصا. و قالت أن أي اعتداء على أمن

0: في المادة في الفقرات الأخيرة أيضا البيان تشير إلى أن كل من هذه الدول عند أي اعتداء على السعودية ستقف الدول الأعضاء إلى جوار المملكة العربية السعودية للدفاع وليس للهجوم على دولة
1: أو الاعتداء.
0: أخرى.
1: شكرا جزيلا البرلماني التركي السابق سيد رسول طوسون، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توغله في الجنوب السوري بالتزامن مع استئناف الحفر ورفع السواتر الترابية ضمن ما يسمى مشروع صوفا 53 في ريف القنيطرة، مشروع عسكري يمتد داخل منطقة فض الاشتباك ويقتطع أراضي زراعية وسط تحذيرات سورية وتركية من تكريس الاحتلال وفرض واقع أمني جديد.
1: بالجرافات والسواتر تدفع إسرائيل نحو تغيير واقع الجنوب السوري بطريق عسكري يشق أراضي القنيطرة. صوفا 53 اسم المشروع الذي يمتد وفق التقديرات المتداولة نحو 70 كيلومترا من شمال محافظة القنيطرة إلى جنوبها بمحاذاة الجولان السوري المحتل، وهو طريق عسكري محصن ترافقه خنادق وسواتر ترابية ونقاط مراقبة. وتكمن حساسيته في أن أجزاء منه أنشئت داخل منطقة الفصل التي حددها اتفاق عام 74 وتشرف عليها قوة الأمم المتحدة أندوف، وتشير تقارير ميدانية إلى تجاوز الأعمال في بعض المواقع خط الفصل من جهة القوات السورية باتجاه أراض أبعد. وفي حين تبرره إسرائيل بمنع هجمات جماعات مدعومة من إيران، فإن مواصلات العمل بعد سقوط نظام الأسد وتراجع حضور تلك الجماعات يثير تساؤلات بشأن أهدافه. فأمنيا واستراتيجيا يمكن للطريق تسهيل حركة القوات والإمدادات وربط المواقع العسكرية وتعزيز القدرة الإسرائيلية على المراقبة والتدخل، ومع تثبيت التحصينات يتزايد خطر فرض واقع أمني دائم داخل الأراضي السورية، فيما يخسر السكان أراضي للزراعة والرعي وتتضرر مسارات المياه ومصادر رزقهم. دمشق أدانت الإجراء بأشد العبارات واعتبرته خرقا فاضحا لاتفاق فصل القوات وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، وحذرت الخارجية السورية من أن استمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض أحكام القانون الدولي. من جانبها أدانت الخارجية التركية استئناف الأعمال واعتبرتها تقويضا للاتفاق ومحاولة لفرض وقائع جديدة، ودعت المجتمع الدولي إلى خطوات فعالة وحازمة لإنهاء السياسات التوسعية الإسرائيلية وضمان الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، مؤكدة دعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وبذلك تتجاوز خطورة صوفا 53 مسار الطريق نفسه إلى ما قد يرسخه من سيطرة عسكرية تجعل التوغل المؤقت احتلالاً طويل الأمد.
0: وينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ خالد خليل. أستاذ خالد، مرحبا بك. لكي نفهم أبعاد ما يجري وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، ما هو مشروع صوفا 53 وما أهداف الاحتلال وراء هذا المشروع؟
2: مساء الخير أستاذ عصام، لك وللسادة المشاهدين. مشروع أو خط صوفا 53 حقيقة يعد مؤشر خطير ومخالف للقانون الدولي، ومخالف أيضا للإطار القانوني الذي يجمع أو الإطار القانوني الوحيد الذي يجمع العلاقة بين دمشق وتل أبيب والموقع في اتفاق عام 1974. هذا المشروع بدأ قبل عدة سنوات منذ عام 2022 وكان مشروع هندسي، حقيقته كانت يعني مرتبطة بخطة توسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يسميه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، أي أنه كان مشروع يعني حتى سبق السابع من أكتوبر. وكما تعلم أستاذ عصام بأن إسرائيل دخلت في حالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي بعد السابع من أكتوبر، أي أن المشروع لم تكن بدايته كما هو الآن، ولكن بعد سقوط نظام الأسد تحول إلى الأداة التنفيذية

0: فرض وقائع على أرض الميدان. إسرائيل منذ 8 من ديسمبر عام 2024 دخلت بحالة من التخبط في أعقاب خسرانها لقواعد الاشتباك المضبوطة مع نظام الأسد، لذلك هي تحاول فرض وقائع ميدانية لخلق أيضا مكانة جيوسياسية. ولا يمكن قراءة هذه الاعتداءات الإسرائيلية بعيدا عن السياق الداخلي الإسرائيلي والسياق الإقليمي. اليوم تزداد أو هناك تصعيد إسرائيلي في سوريا، هذا الأمر مرتبط بالجو المشحون داخل إسرائيل في ظل الانتخابات التي يعني قد تكون مصيرية بالنسبة لبنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى الأجواء الإقليمية. إسرائيل يعني بعدما خسرت قواعد الاشتباك وبعد هذا الفراغ الأمني الذي أحدثه زوال المشروع الإيراني إقليميا، تحاول فرض الهيمنة عبر القوى العسكرية، وكما يقول بنيامين نتنياهو تحويل إسرائيل إلى إسبارتا. ولكن يعني للأسف لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يعتمد على المقاربات القديمة وبالنظر إلى سوريا بأنها ساحة لتصفية الصراعات، ولكن هذا مخالف لنهج سوريا الجديدة التي أرسلت العديد من رسائل الطمأنة، وهي اليوم باتت شريك في صناعة الأمن والاستقرار في المنطقة. ووفق تقديرات إسرائيلية يعني من داخل إسرائيل، سوريا لا تشكل أي تحدي على سلم الأمن القومي، ولكن سياسة إسرائيل باتجاه الملف السوري هي جزء من سياسة اليمين المتطرف الإسرائيلي في المنطقة، الذي دخل في حالة من العمى الاستراتيجي بعد 7 من أكتوبر وتأكل صورة الردع. هم يعني ما يفعلونه بسوريا مزيج من الحسابات السياسية والشخصية المرتبطة ببنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى البعد الأمني. طرأ تغير جوهري على العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد 7 من أكتوبر، ويتمثل ذلك في إنشاء أحزمة آمنة، أي ما يسمونه بنقل المعركة إلى أرض الخصم. ولكن حقيقة الترتيبات الأمنية ممكن التوصل إليها، وكما قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشهر الماضي بأن التفاهمات الأمنية جاهزة على الورق، ولكن العقبة الأكبر تكمن في عدم نية الاحتلال الإسرائيلي للتوصل إلى أي تسوية ما. نرى
1: نعم،
0: بأن تل أبيب تحافظ على ديناميات التوتر، هي تصعد، وهذا الأمر مرتبط بسياقها الداخلي وسياقها الإقليمي، ولا تحافظ على أي قناة تنسيق للتوصل إلى تسوية أمنية مقبولة، وأهدرت العديد من الفرص. كان هناك انتقادات خلال الشهر الماضي في الصحافة الإسرائيلية تقول لحكومة بنيامين نتنياهو أنهم أهدروا العديد من الفرص للتوصل إلى اتفاق أمني مع سوريا في
1: نعم
0: أعقاب نجاح دمشق في رفع تصنيف سوريا من الدول الراعية
1: الراعي للإرهاب.
0: للإرهاب.
1: طيب أستاذ خالد، كيف تؤثر هذه الأعمال والتوسع في الحفر في تلك المنطقة على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية وتدمر مصدر رزق أعداد كبيرة من الأهالي في تلك المنطقة؟
0: ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة عدوان موصوفة، و يعني ضمن القانون الدولي الإنساني وملحق روما. اليوم إسرائيل تعتمد طيف واسع من الإجراءات الاحتلالية مشابهة لما تقوم فيه في الضفة الغربية، وتحاول تحويل منطقة الجنوب السوري إلى ضفة غربية ثانية عبر تجريف الأراضي والتنكيل بالسكان وتقطيع أوصال البلدات والقرى، بالإضافة إلى تشجيع الجماعات المتطرفة من المستوطنين لإنشاء بؤر استيطانية، بالإضافة إلى سرية الأبقار. نرى أن إسرائيل تصعد كلما يعني انحشر بنيامين نتنياهو في الزاوية. إسرائيل لا تمتلك استراتيجية واضحة، وهذا ليس رأيي الشخصي، هناك العديد من التقارير من داخل إسرائيل، وكان يعني هناك تغريدة منذ ساعات للباحثة الأولى في معهد دراسات الأمن القومي، و مع دراسات الأمن القومي يعد من أهم خزانات التفكير في إسرائيل، يحذرون بنيامين نتنياهو من الأنشطة العسكرية الغير مبررة في سوريا وهذه الاستفزازات من دون أي أفق سياسي، ويطالبونه بتحويل هذا العبث إلى أهداف سياسية عبر تحقيق مصالح إسرائيل الأمنية. ولكن إسرائيل منذ 7 من أكتوبر هي فقط تعتمد المقاربات العسكرية وتعتمد الحرب كإحدى أهم أدوات السياسة، وخاصة بنيامين نتنياهو الذي يرى في افتعال الأزمات الأمنية أكسجين لإطالة أمده السياسي. وكما تعلم بأن بنيامين نتنياهو مأزوم على عدة جبهات، هو
1: نعم
0: منذ عام 2020 يتعرض لملاحقات قضائية، وحدث في عهده في حكومته السابقة ليس الحالية، حدث في عهده انقسام كشاقولي في الشارع الإسرائيلي.

0: نتيجة الأزمة السياسية على خلفية خطة التعديلات القضائية
1: نعم
0: المثيرة للجدل، وهي كانت محاولة من قبل اليمين المتطرف للهيمنة على بقايا المؤسسات الليبرالية في إسرائيل. والطامة الكبرى التي وقعت على رأس بنيامين نتنياهو هي 7 أكتوبر، في الوقت الذي اعترف معظم القادة العسكريين والأمنيين في إسرائيل بتحمل مسؤوليتهم عن الفشل الاستخباراتي نتيجة يعني هجوم طوفان الأقصى. تهرب بنيامين نتنياهو وذهب لإطلاق شعارات على سبيل المثال النصر المطلق،
1: نعم
0: وما يفعله في سوريا هو بناء على ما يريده بالنصر المطلق، لذلك يزج اسم سوريا بما يسمونه في إسرائيل بالجبهات السبع، ولكن معطيات الميدان اليوم تشير إلى أن سوريا الجديدة خرجت من لعبة المحاور التقليدية ولم تعد يعني تحت النفوذ الإيراني، بل باتت شريك في صناعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: نعم
0: ودعني أشير أيضا إلى نقطة في غاية الأهمية،
1: اها
0: سياسة بنيامين نتنياهو أو العبث الذي يقوم به بنيامين نتنياهو والأوهام التي يتذرع بها تجد انتقادات وازنة ومتعددة من الداخل الإسرائيلي، من قبل مراكز دراسات ومن قبل منافسيه الانتخابيين ومن قبل شخصيات سياسية وأمنية بارزة على رأسهم رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، بالإضافة إلى أنها تواجه قيود عفوا ضغوط أمريكية. اليوم هناك رؤى أمريكية جديدة للمنطقة تحاول ترتيب المشهد بناء على دعم الأنظمة المعتدلة
1: نعم
0: وباعتماد مقاربات دبلوماسية، ولكن اليمين المتطرف هو الوحيد الذي يعتمد المقاربات العسكرية والمتشنجة المخالفة للرؤى الأمريكية. بالإضافة إلى نقطة في غاية الأهمية، هناك قيود إقليمية اليوم، يعني واشنطن لا تستطيع أن تخلي عن حلفاء بارزين على رأسهم الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية تماشيا مع أهواء ورغبات بنيامين نتنياهو. اليوم هناك تنافسات جديدة وهناك قوى إقليمية يعني تستطيع ملء هذا الفراغ نتيجة الانسحاب الأمريكي ونتيجة أيضا زوال المشروع
1: نعم
0: الإيراني إقليميا وانحسار الدور الروسي في سوريا. لذلك في المدى المنظور باعتقادي لن يكون هناك أي أفق لحل سياسي طالما أن بنيامين نتنياهو في سدة الحكم، وطالما أنه يعني
1: وهذا
0: يواجه
1: يدعو للتساؤل أستاذ خالد.
0: أنه محشور في الزاوية، خاصة في ظل المعترك الانتخابي وما
1: نعم
0: تقوله مؤشرات الاستطلاع بأنه قد لا يملك نسبة الحسم. لذلك هو نرى تصريحاته خلال الأيام الماضية بأنه يشد عصب الشارع الإسرائيلي وخاصة الناخب الإسرائيلي عندما يخاطب غرائز الإسرائيليين ويثير الرعب عند نشره دعاية بأن هناك خطر داهم
1: نعم
0: يعني تتعرض له إسرائيل لكي يصور نفسه
1: طيب
0: كبطل قومي
1: أخيرا
0: وحامي
1: وفي
0: هذه
1: عجالة أستاذ
0: الحمى.
1: خالد،
0: ورأينا كيف أنه أيضا استخدم حادثة طائرة فلاي
1: فلاي
0: دبي،
1: دبي. نعم
0: ولكن نتائج
1: لو
0: التحقيقات
1: تسمعني
0: أشارت إلى
1: أستاذ
0: أن
1: خالد،
0: هذا العمل فردي. حقيقة أن ما تقوم به إسرائيل هو كما أشرت سالفا مزيج من الحسابات السياسية والشخصية المتعلقة ببنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى البعد الأمني. إسرائيل اليوم تبني استراتيجياتها
1: نعم
0: بناء على هواجس القلق
1: وصلت
0: الأمني،
1: الفكرة، يبدو
0: ولكن
1: أن صوتي لا يصل إلى أستاذ خالد. على كل الأحوال شكرا جزيلا من العاصمة السورية دمشق، الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ خالد خليل.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتجه البرازيل إلى جولة ثانية لا تحسم فقط هوية الرئيس المقبل، بل وجهة أكبر دولة في أمريكا اللاتينية في ملفات الاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية، في ظل نتائج تعكس حدة الاستقطاب وقد تحدد وجهة البلاد خلال السنوات المقبلة.
1: البرازيل أمام جولة ثانية لا تحسم فقط هوية الرئيس المقبل، بل اتجاه أكبر دولة في أمريكا اللاتينية في ملفات الاقتصاد والأمن والسياسة الخارجية. فنتائج الجولة الأولى منحت السيناتور فلافيو بولسونارو 47% من الأصوات الصحيحة مقابل 45% للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وفق المحكمة الانتخابية العليا، ليلتقيا مجددا أمام الناخبين في 25 من أكتوبر. فارق محدود يعكس حدة الاستقطاب في انتخابات يواجه فيها دا سيلفا الساعي إلى ولاية

0: رابعة غير متتالية، فلافيو بولسونارو، فارق محدود يعكس حدة الاستقطاب في انتخابات يواجه فيها دا سيلفا الصاعي إلى ولاية الرابعة غير متتالية، فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جاير بولسونارو في مواجهة تعيد إلى الواجهة الانقسام بين اليسار واليمين في البرازيل. داخليا تتقدم تكلفة المعيشة والأمن والفساد والمالية العامة قائمة الملفات الحاضرة في المنافسة، وفي الاقتصاد يطرح بولسونارو خفض الإنفاق والضرائب والمضي في الخصخصة، بينما يدخل لولا الجولة الثانية مستندا إلى سجل حكومي شهد انخفاض البطالة، لكنه يواجه في المقابل ضغوط التضخم والدين العام. أما الأمن فيشكل أحد أبرز ميادين التباين بين المرشحين. بولسونارو يتبنى نهجا أكثر تشددا في مواجهة الجريمة، وتعهد ببناء سجون جديدة شديدة الحراسة في بلد يمثل فيه الأمن العام والجريمة المنظمة ملفا متقدما في النقاش السياسي. وخارج الحدود قد تحدد نتيجة الانتخابات موقع البرازيل بين القوى الدولية خلال السنوات المقبلة. لولا عزز خلال رئاسته انخراط برازيليا في مجموعة بريكس، ووسع علاقاتها مع قوى مثل الصين وروسيا والهند في إطار سياسة تسعى إلى منح البرازيل هامشا أوسع من الاستقلال في علاقاتها الدولية. في المقابل يتبنى بولسونارو توجها أقرب إلى واشنطن، ما قد يدفع السياسة الخارجية البرازيلية نحو تقارب أكبر مع الولايات المتحدة، ويضع بعض مسارات التعاون داخل بريكس أمام مقاربة مختلفة، دون أن يعني ذلك بالضرورة ابتعاد البرازيل عن المجموعة أو عن الصين الشريك التجاري الرئيسي للبلاد.
1: وينضم إلينا من مدينة يجواسو البرازيلية الصحفي والباحث المختص في شؤون أمريكا اللاتينية الأستاذ علي فرحات. أستاذ علي، مرحبا بك. إلى أي مدى عكست نتائج الجولة الأولى من الانتخابات استقطابا حادا في البرازيل وسط النخب السياسية وكذلك وسط المجتمع البرازيلي، وما أسباب هذا الاستقطاب برأيك؟
2: تحياتي لك أستاذ عصام ولكل المشاهدين الكرام. نعم، هي أكثر الانتخابات استقطابا، مع أن الدورتين الماضيتين كانتا أيضا في إطار نفس الاستقطاب، ذلك لأن حالة اليمين المتطرف التي صعدت في البرازيل منذ عقد تقريبا وضعت الشارع البرازيلي والمجتمع البرازيلي أمام انقسام عمودي. هذا الانقسام تجذر الآن بشكل كبير جدا نتيجة التحديات الكبيرة، وبالتالي البرازيل الآن تقع تحت صراع الهوية ما بين شريحة من المواطنين تعتبر بأن سياسات لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لم تكن ناجعة على الصعيد الاقتصادي وتفوت الفرص على البرازيل للانضمام إلى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وما بين فئات من الشعب البرازيلي تعتبر بأن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قد خدم البلاد من خلال البرامج الاجتماعية ومن خلال إطلالته على الفقراء ويعني محاربة الجوع وما إلى ذلك. وبالتالي هناك نظريتين أساسيتين في هذه الانتخابات ينقسم عليها الشعب البرازيلي. استغلت المعارضة البرازيلية بعض القصور في أداء حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بالإضافة إلى تدخل مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إتمام استتباع قارة أمريكا اللاتينية بالسياسة الأمريكية، وكانت البرازيل كما نعلم هي آخر القلاع لليسار اللاتيني وأهمها، حيث أنها الدولة الأكبر والمتنفس الكبير للتيارات السيادية واليسارية. إذن المعركة الآن تتجه نحو هوية البرازيل السياسية والاقتصادية المستقبلية.
1: بالتالي أستاذ علي، ما أرجح سيناريوهات الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات؟
2: يعني بحسب استطلاعات الرأي وآراء الخبراء فإن الساحة الآن منفتحة تماما أمام فلافيو بولسونارو مرشح اليمين المحافظ، ذلك لعدة أسباب. الأسباب الأولى هي أن المجلس التشريعي والكونغرس وحكام الولايات استحوذ منها حزب بولسونارو على حصة الأسد، وبالتالي تراجعت حظوظ يعني العماليين واليسار البرازيلي في هذه الانتخابات، ليس فقط على الصعيد الرئاسي بل على صعيد القاعدة السياسية المتمثلة بالكونغرس والبرلمان وأيضا حكام الولايات. هذا مؤشر واضح لتسهيل عمل فلافيو بولسونارو ما إذا نجح في الانتخابات. ثانيا، المرشحين الآخرين الذين خرجوا من السباق

0: الانتخابي تعتمد كتلهم الشعبية دائما على من ينتمون إلى اليمين، بمعنى أنهم ليسوا راضين عن فلافيو بولسونارو لكنهم يعادون لويس إناسيو لولا دا سيلفا طبعا بأغلبيتهم وليس كلهم، وبالتالي هذا هامش آخر يعطي فلافيو بولسونارو هامشا آخر من أجل التقدم ورفع نسبة التصويت. بالنسبة إلى لويس إناسيو لولا دا سيلفا، لديه مهمة صعبة جدا وشبهها يعني بعض الإعلاميين بالمعجزة، ذلك لأنه سيسعى جاهدا من أجل استقطاب الذين تغيبوا عن الانتخابات، وبالمناسبة سجلوا رقما قياسيا أكثر من 21% في بلد تعتبر الانتخابات فيها إجبارية وليست طوعية. ثانيا، هو يريد استقطاب المترددين الذين وضعوا أصوات بيضاء ولم يصوتوا لأحد. ثالثا والأهم، هو أن يعود إلى مركز القرار أو مركز الخزان البشري والشعبي في مناطق الشمال الشرقي التي خسر جزءا منها وكانت مفاجأة صاعقة، وبالتالي الأرضية معبدة أكثر لفلافيو بولسونارو ما إن لم يسعى لولا دا سيلفا إلى تغيير خطابه الداخلي وإيصال الرسالة مباشرة إلى المواطن البرازيلي، وأيضا تصحيح بعض القصور الذي حصل أثناء الحملة الانتخابية، وبالتالي استعادة هذه النسب التي صعبت مهمته في الجولة الثانية.
1: أستاذ علي، ربما ملفات الأمن والاقتصاد والسياسة الخارجية هي ملفات رئيسية وجوهرية في هذا السباق الانتخابي وهذه المنافسة، كيف ستتأثر تلك الملفات الأمن الاقتصاد السياسة الخارجية بنتائج الانتخابات في حال فوز أحد المرشحين؟
0: المشروعين متناقضين تماما، يعني مشروع فلافيو بولسونارو على الصعيد الداخلي هو مشروع يعتمد على التقشف، يعتمد على تقليل الميزانيات الخاصة بالطبقات الفقيرة مثل البرامج الاجتماعية، المساكن، المستشفيات، وخصوصا الموضوع الصحي الذي تعاني منه البرازيل. ونستذكر هنا يعني الإخفاقات التي قام بها جاير بولسونارو والد فلافيو بولسونارو أثناء أزمة كورونا، ما أدى إلى خسارة البرازيل 700,000 ضحية جراء السياسات الخاطئة لكورونا. فإذا في الداخل البرازيلي هناك تحدي كبير أمام فلافيو بولسونارو، وأعتقد أن مثل هذه المشاريع ستسبب أزمات داخلية كبيرة، لأن طبقات كبيرة من المجتمع البرازيلي تعتاش على الإعانات الحكومية. في الموضوع الخارجي أيضا، فلافيو بولسونارو في تصريحاته مقلقة جدا بالنسبة للداخل البرازيلي عن موضوع المعادن النادرة، التي قال بأنه سيتشارك مع الولايات المتحدة الأمريكية في الاستثمارات، والكل يعلم أن الخطاب الأمريكي اتجاه أمريكا اللاتينية هو خطاب يسعى إلى الهيمنة وليس إلى الشراكة، بمعنى المثل الفنزويلي كان حاضرا، حيث أن النفط الفنزويلي الآن تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، ودون أن يكون هناك شراكة فعلية أو ندية في التعاطي. فإذا بالإضافة أيضا إلى المواقف الخارجية، نتحدث هنا عن البريكس مثلا، لدى العائلة البولسونارية موقف يعني ليس إيجابيا من البريكس، بالإضافة إلى تكتل ميركوسول السوق المشتركة الجنوبية في أمريكا اللاتينية والتي تجمع عدد من دول أمريكا اللاتينية فيما بينها، بالتالي هو يميل إلى العلاقات الثنائية وليس إلى العلاقات الجماعية. في المقلب الآخر، لويس إناسيو لولا دا سيلفا يسعى إلى تعزيز دور البرازيل في العالم عبر شراكات متوازنة مع دول مثل الصين، مثل روسيا، مثل العالم العربي، مثل أفريقيا، ويريد الخروج من الهيمنة الأمريكية، بالإضافة إلى أن جزء كبير من الميزانية البرازيلية يصرفها على البرامج الاجتماعية وعلى الدورة الاقتصادية التي تفيد الفقراء، وهو الذي يعني خفض نسب الجوع في البرازيل، أكثر من 30 مليون أخرجهم من دائرة الجوع، نسب البطالة في البرازيل منخفضة جدا، وهذه إحصاءات دولية وليست إحصاءات داخلية. إذا هناك برنامجين متناقضين تماما، لكن أعتقد أن في البرازيل هناك الآن يعني الأغلبية تسعى إلى عملية تغيير سياسي دون الحسابات إلى ارتدادات هذا التغيير السياسي الذي يمكن أن يضع البرازيل في مغامرة غير محسوبة، خصوصا في الاستثمارات الداخلية التي يمكن أن تأتي إليها الشركات الأجنبية دون حسابات وطنية، وثانيا في البرامج الاجتماعية وفي السياسات الاقتصادية الداخلية التي قد تؤدي إلى اضطرابات داخل البرازيل، لأني كما أسلفت هناك عدد كبير من
1: نعم
0: البرازيليين يعتشون عليها. إذن برنامجين متناقضين بالإضافة إلى التدخلات الخارجية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية التي يرفضها جزء كبير من البرازيليين، وما يتمسك به فلافيو بولسونارو والعائلة البولسونارية من علاقات ودية جدا مع
1: مع
0: دونالد
1: الولايات
0: ترامب.
1: المتحدة. وبالتالي أخيرا، كيف ستنعكس نتائج الانتخابات كذلك على دور البرازيل في أمريكا اللاتينية بالنظر إلى كونها أكبر دولة في القارة، قارة أمريكا الجنوبية؟
0: إذا نجح فلافيو بولسونارو ستتغير خريطة أمريكا اللاتينية بشكل كامل، بمعنى أن التجربة الكولومبية والتجربة التشيلية والأرجنتينية يعني كرست أن هناك ميولا لهذه الشعوب من أجل الخروج من موضوع العلاقات أو الفكرة السيادية. اليمين المتطرف يتحكم الآن في كبرى دول أمريكا اللاتينية، بقيت البرازيل قلعة صامدة في خطابها السيادي وفي خطابها الإقليمي إذا صح التعبير، بالاستقلالية الاقتصادية والسياسية. إذا ما نجح فلافيو بولسونارو في الانتخابات ستكون أمريكا اللاتينية بكليتها مستتبعة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما ذكرته وثيقة الأمن القومي الأمريكي كأولوية بالهيمنة على دول أمريكا اللاتينية. إذا ما استطاع لويس إناسيو لولا دا سيلفا الفوز على الرغم من التحديات الكبيرة نتيجة عدم تجانس الفكرة الأساسية السياسية للويس إناسيو لولا دا سيلفا مع المجلس النيابي ومع الكونغرس، ستبقى البرازيل متنفسا للحركات اليسارية والسيادية التي تسعى إلى عدم تسليم الثروات والقرار السياسي إلى الولايات المتحدة
1: شكرا
0: الأمريكية.
1: جزيلا من مدينة ياغواسو البرازيلية، الصحفي والباحث المختص في شؤون أمريكا اللاتينية الأستاذ علي فرحات. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.

0: توصل فيك المرحله ان انت تفحص القبر تصف فيه انا انس انا محمد انا عمك انا جارك. انت ما بترتب قاعد في اشياء خاصه، انت قاعد بترتب في بني ادمين. هذا هو اصعب شعور، انا قاعد بترتب جتر.
1: ما يبا يا حبيبي، في 7 اكتوبر انضغطنا، يعني ما كنتش في الاحلام افكر في حياتي وانا نايم احلم ادفن الكم اللي انا دفنته في الفتره هذه لما يقارب 18,000 بني ادم.
2: امي تلبس هكذا
3: هيك هي طويله؟
2: رسمتهم. اما ابوي اخواتي لمسوا تصميم ياسمين وسندس وانا ومحمد ووسام.
4: انا ابني مش رقم، ابني كان موجود معايا.
5: في مقبرة في الدير اسمها مقبرة الأرقام، هذه عملناها في أيام الحرب، يعني هي بس هذه بور مجهولين الهوية.
6: لأنه أنت قاعد بتهدم الجيل بإيدك، قاعد بتدفن الجيل بدل ما تبني أجياله، تعلم الناس قاعد بتدفن الناس.

0: لكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره.
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
0: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: وخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول

0: ايجاد بؤر استيطانيه جديده. الاسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربع تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء. فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة، قادرين.
1: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
0: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة، في بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
1: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء

0: الإبراهيمي إلى ما دون 20%، مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي. لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
1: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على اي شيء اساسي، بس على الاوامر العسكريه. واحنا توخينا انه ما نحط الحرم الابراهيمي بين انياب القضاء الاسرائيلي، ولكن في امور لا يمكن انت ايش تقدر ايش تتلاشاها.
0: اما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
2: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكن مدة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلدة القديمة، لكن هو نسي شغلة، يعني أنه هذا تواجدنا في البلدة القديمة جزء من عقيدتنا، تواجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخراً استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس. وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة. في محيط الحرم يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالاً أساسياً في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسمياً، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.

الجيش اليمني يعلن إحكامه السيطرة على مدينتي المخا وذوباب ومضيق باب المندب، وتحالف دعم الشرعية يعلن تنفيذه عملية عسكرية نوعية في الحديدة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون.

حلف مكة يتفق على التنفيذ الفوري لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. قتيل ومصابون جراء هجوم أوكرانيا على موسكو بمئات المسيرات وقصف روسي على جسر في زاباروجيا يوقع إصابات ويعطل حركة المرور.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أكد الجيش اليمني أنه أحكم السيطرة على مدينتي المخا وذباب ومضيق باب المندب على الساحل الغربي للبلاد بعد مواجهات مع الحوثيين. كما أعلن الجيش اليمني بدء تنفيذ ما سماه هجوما استراتيجيا على العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
1: تطورات ميدانية متسارعة وتحركات عسكرية على الأرض مع إسناد جوي واسع لطائرات التحالف بالتزامن مع انطلاق عملية فجر اليمن التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بهدف استعادة العاصمة صنعاء. مصادر عسكرية أفادت بتنفيذ القوات الحكومية اليمنية هجمات منسقة ضد مواقع للحوثيين عبر ثلاثة محاور رئيسية تتوزع في شمال البلاد وغربها وجنوبها. وفي أهم تحرك استراتيجي حتى اللحظة، تمكنت القوات الحكومية من فرض سيطرتها الكاملة على مدينتي المخا وذباب المطلتين على الممر المائي الحيوي للملاحة الدولية باب المندب، ما يمنحها تفوقاً ميدانياً وتحكماً بالخطوط الساحلية. هذا التحرك الميداني حظي بدعم جوي مكثف، حيث أعلنت قيادة التحالف مشاركتها بأكثر من 100 مقاتلة لضرب التحصينات والمواقع العسكرية الحوثية وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مؤكدة توفير حماية جوية وبحرية متكاملة لمضيق باب المندب لتأمين الملاحة الدولية ومنع أي محاولات لاستهداف حركة التجارة البحرية. ومع اشتعال الجبهات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدشين مرحلة الهجوم الاستراتيجي باتجاه العاصمة صنعاء وسط استمرار الاشتباكات وتوسع رقعة المواجهات، في خطوة يراها مراقبون تحولاً جذرياً ومتسارعة في مسار الصراع العسكري والسياسي باليمن. شيماء عاصم، تيرت عربي.
0: أفادت مصادر محلية بأن الحوثيين نسفوا بنى تحتية وقطعوا طرقات رئيسية وزرعوا ألغاماً وعبوات ناسفة لوقف تقدم القوات الحكومية في محافظة لحج. وأفاد مصدر عسكري في محور تعز بأن الحوثيين يواصلون الدفع بتعزيزات قتالية مكثفة وشن هجمات متكررة في محاولة لتحقيق اختراق ميداني. وأكد المصدر أن القوات الحكومية أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين بالتزامن مع استهداف تحركاتهم وتعزيزاتهم في محوري جبل حبشي وسامح. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ قواته البحرية عملية عسكرية نوعية في محافظة الحديدة الساحلية استهدفت مواقع وتحصينات تابعة للحوثيين. وأكد التحالف أن العملية نجحت في إحباط هجمات وشيكة كانت تستهدف ممرات الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر، وأسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومستودعات للزوارق المفخخة والألغام البحرية. كما أكد التحالف تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في العاصمة صنعاء ومخزنا للصواريخ الباليستية داخل موقع جبلي في صعدة. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو التزام واشنطن بالاتفاق الأمني مع السعودية. وأضاف روبيو أن من حقها الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين.
2: لدى الولايات المتحدة اتفاق أمني مع السعودية ونعتزم الالتزام به. السعودية والقوات اليمنية لا تريدان استمرار سيطرة الحوثيين على باب المندب، وما يحدث الآن في اليمن هو هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون. السعودية تعرضت لهجمات من الحوثيين ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.
0: اتفقت السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماع طارئ في الرياض على الانتقال الفوري إلى تنفيذ

0: التزامات الدفاع المشترك ضمن حلف مكة الدفاعي وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وتسريع نشرها في السعودية. وبحسب بيان مشترك بحثت اللجنة التهديدات التي تواجه المملكة وأقرت توصيات لتعزيز الجاهزية والتكامل العسكري بين الدول الثلاث، وأكد البيان أن نشر القوات والقدرات العسكرية في المملكة سيجري وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأعضاء بهدف تعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات. وأدانت الدول الثلاث محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، وشددت الدول الثلاث على أن تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك يعزز الردعة ويؤكد التزامها بالدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. هذا واختارت اللجنة الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة 3 سنوات. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أعمال إرساء الإطار المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي وصلت إلى نهايتها، مشيرا إلى بحث خطوات عسكرية وتقنية للتعامل مع الأزمة الراهنة.
1: هناك الكثير من العمل الذي أنجز لإرساء الإطار المؤسسي لاتفاقية تحالف مكة الدفاعي التي جرى توقيعها، وقد وصلنا ولله الحمد إلى نهاية هذه الأعمال. ناقشنا ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسسيا وإلى أين نتجه، سواء فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي أو بالتعامل مع المشكلة الراهنة. لقد كان يوما مثمرا لدى السعودية، نهج بناء للغاية لحل هذه المشكلة، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع إليه مجددا وشاركنا بعض آرائنا.
0: عقد الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات السياسية والدفاعية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
2: في العاصمة السعودية الرياض عقد الاجتماع الثاني للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية لتحالف مكة الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان في توقيت بالغ الحساسية وفي ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
3: حلف مكة الاستراتيجي الدفاعي هو أشبه بالحلف الاستراتيجي بين 3 دول تشكل أهمية سياسية اقتصادية عسكرية، فالآن هم في مرحلة إطلاق المؤسسات والهيكلية التراتبية لهذا الحلف. أما هذا الحلف هو يعني معلن أنه استراتيجي دفاعي مواكب للمهددات والمتغيرات في المنطقة والإقليم، بل يمتد إلى العالم وخاصة فيما يخص حماية الممرات الحيوية الاستراتيجية.
2: الاجتماع بحث جملة من الملفات السياسية والأمنية والدفاعية، في مقدمتها التطورات في اليمن والاعتداءات الحوثية على السعودية، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث وتطوير آليات العمل والردع المشترك.
4: برأيي أهمية الاجتماع أنه يترجم التعاون بين الدول الثلاث إلى آليات عملية ترفع الجاهزية وتعزز الردع المشترك، ووضع اليمن والاعتداءات الحوثية في مقدمة الملفات، وهذا يؤكد أن أمن السعودية مرتبط أيضا باستقرار محيطها. وأعتقد أن الاعتداءات تستدعي موقفا حازما، والسلام يحتاج قوة تحميه، وكلما زاد التنسيق السياسي والدفاعي ارتفعت كلفة أي اعتداء وتعززت أيضا فرص دعم الدولة اليمنية واستعادة سيادتها، وهذا أمر مهم وفي غاية الأهمية حقيقة من خلال هذا الاجتماع الذي يتبلور لصناعة أمن واستقرار في المنطقة وكذلك في اليمن.
2: يعكس الاجتماع رغبة في تعزيز التعاون السياسي والدفاعي بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة للعمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية التي تعانيها المنطقة. في ظل تسارع التطورات الإقليمية من تصاعد الأحداث في اليمن والاعتداءات الحوثية على السعودية، إلى جانب التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، يجد هذا التحالف نفسه أمام

0: قضايا سياسية وأمنية معقدة على مستوى المنطقة. محمد العفتان، تيريتي عربي، الرياض.
1: أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن إسرائيل تواصل شن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتعمل بصورة ممنهجة على تدمير كافة الظروف والمقومات التي يحتاج إليها الفلسطينيون للبقاء على قيد الحياة. وبيّنت المنظمة أن استمرار القصف والعمليات العسكرية بالتزامن مع تشديد الحصار ومنع الإمدادات الحيوية واستهداف المنشآت الطبية والخدمية والبنية التحتية الأساسية أسهمت مجتمعة في تقويض أدنى شروط الحياة الإنسانية وتهديد وجود السكان داخل القطاع المحاصر. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ودهم واسعة طالت مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال قيادي محلي وإصابة شاب بالرصاص الحي، كما صعد المستوطنون هجماتهم على المنازل في منطقتي وادي جحيش ببلدة سموع ووادي الرخيم جنوب يطا بمحافظة الخليل، وأحرقوا 3 مركبات وشاحنة وحطموا نوافذ وممتلكات، كما هجم المستوطنون منزلا في قرية برقة شرق رام الله. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابات عسكرية جديدة على المدخل الغربي للبلدة القديمة وسط الخليل. يأتي ذلك بالتزامن مع توسيع البناء الاستيطاني في محيط البلدة القديمة وسط تحذيرات فلسطينية من امتداده باتجاه مركز المدينة.
2: قلق يتزايد لدى ممدوح مسودة صاحب مشغل للخزف عند مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بعد إجراءات إسرائيلية جديدة فاقمت واقعا صعبا يعيشه التجار والسكان منذ سنوات. بين ليلة وضحاها باتت هذه المساحة التي لا تتجاوز 200 متر مطوقة ب4 نقاط إغلاق نصبت قوات الاحتلال أحدثها في منطقة الزاهد قرب مبنى البلدية القديم، لتغلق بذلك منافذ وصول المركبات وتضيف مزيدا من التعقيدات أمام حركة الفلسطينيين.
3: معاناة شديدة جدا، لأنه صرنا ندور على عربية ننقل فيها البضاعة. مشكلة بضاعتنا تقيلة، يعني لازم توقف السيارة باب المحل تحملها، لو تعبي كرتونة حدي وزنها فوق 30 كيلو، فمنضطر نجيب عربية، نستأجر عربية عشان نوصل عليها البضاعة، وبعدين نعاود نجيب بضاعة على نفس العربية.
2: بلدية الخليل أدانت الخطوة وقالت إنها تعيق حياة السكان وعمل طواقمها الخدماتية، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لحماية المنطقة وإرثها التاريخي والحضاري.
4: محاولة تهجير المواطن الفلسطيني ومحاولة جلب أكبر عدد ممكن من المستوطنين إلى وسط مدينة الخليل، سياسة استيطانية واضحة بقودها متطرفين من الحكومة الإسرائيلية الحالية، وراح تزداد طبعا هاي الإجراءات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
2: هنا لا تقتصر دلالات المشهد على الحركة والوصول، فانتشار هذه الإغلاقات التي يقدر عددها من بوابات وحواجز ب120 يعني إعادة تشكيل محيط المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في H2 وتهيئة واقع جديد يمتد باتجاه قلب المدينة.
5: من مدخل للبلدة القديمة ذات التاريخ السياسي والإرث الفلسطيني إلى منطقة مغلقة ببوابات عسكرية إسرائيلية حولتها إلى ثكنة للاحتلال ونواة لتمدد استيطاني جديد عنوانه الضم بالقوة. سامر رويشة، تيريتي عربي، الخليل.
1: هددت بريطانيا بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من أراضيها في حال مضت السلطات الإسرائيلية في تنفيذ قرارها إغلاق القنصلية البريطانية في مدينة القدس. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السفير البريطاني أبلغ مسؤولين إسرائيليين رسميا بالرد المباشر الذي ستتخذه بلاده والمتمثل في طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين. وكشفت وكالة رويترز أن مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول أجرى زيارة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، عقد خلالها لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين.

0: مسؤولين الإسرائيليين لمحاولة التوصل لتسوية دبلوماسية. إلى سوريا، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي توغله في الجنوب السوري بالتزامن مع استئناف الحفر ورفع السواتر الترابية ضمن ما يسمى مشروع صوفا 53 في ريف القنيطرة.
1: بالجرافات والسواتر تدفع إسرائيل نحو تغيير واقع الجنوب السوري بطريق عسكري يشق أراضي القنيطرة. صوفا 53 اسم المشروع الذي يمتد وفق التقديرات المتداولة نحو 70 كيلومترا من شمال محافظة القنيطرة إلى جنوبها بمحاذاة الجولان السوري المحتل، وهو طريق عسكري محصن ترافقه خنادق وسواتر ترابية ونقاط مراقبة. وتكمن حساسيته في أن أجزاء منه أنشئت داخل منطقة الفصل التي حددها اتفاق عام 74 وتشرف عليها قوة الأمم المتحدة أندوف، وتشير تقارير ميدانية إلى تجاوز الأعمال في بعض المواقع خط الفصل من جهة القوات السورية باتجاه أراض أبعد. وفي حين تبرره إسرائيل بمنع هجمات جماعات مدعومة من إيران، فإن مواصلة العمل بعد سقوط نظام الأسد وتراجع حضور تلك الجماعات يثير تساؤلات بشأن أهدافه. فأمنيا واستراتيجيا يمكن للطريق تسهيل حركة القوات والإمدادات وربط المواقع العسكرية وتعزيز القدرة الإسرائيلية على المراقبة والتدخل، ومع تثبيت التحصينات يتزايد خطر فرض واقع أمني دائم داخل الأراضي السورية، فيما يخسر السكان أراضي للزراعة والرعي وتتضرر مسارات المياه ومصادر رزقهم. دمشق أدانت الإجراء بأشد العبارات واعتبرته خرقا فاضحا لاتفاق فصل القوات وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، وحذرت الخارجية السورية من أن استمرار الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض أحكام القانون الدولي. من جانبها أدانت الخارجية التركية استئناف الأعمال واعتبرتها تقويدا للاتفاق ومحاولة لفرض وقائع جديدة، ودعت المجتمع الدولي إلى خطوات فعالة وحازمة لإنهاء السياسات التوسعية الإسرائيلية وضمان الانسحاب من الأراضي السورية المحتلة، مؤكدة دعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. وبذلك تتجاوز خطورة صوفا 53 مسار الطريق نفسه إلى ما قد يرسخه من سيطرة عسكرية تجعل التوغل المؤقت احتلالا طويل الأمد. محمد الغول، تيريتي عربي.
0: قال حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن أوكرانيا أطلقت نحو 650 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو، مشيرا إلى إسقاط معظمها بينها 105 طائرات قرب موسكو. أعلن مدير شركة الطاقة النووية الروسية أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأتين داخل مجمع محطة زاباروجيا

0: كهرباء. بالمقابل أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف روسيا جسرا حيويا على نهر دنيبرو في مقاطعة زاباروجيا جنوب وسط أوكرانيا. وقالت السلطات إن الهجوم أدى إلى تعطل حركة المرور إضافة إلى إصابة شخصين. وفي المقاطعة نفسها ذكر مسؤولون أوكرانيون أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح جراء اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني. هذا وكانت ضربات جوية روسية أدت إلى إلحاق أضرار إضافية بالجسر الشمالي فوق نهر دنيبرو في العاصمة الأوكرانية كييف، ما أسفر عن إصابة شخصين. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة انقضاض طائرة مسيرة وانفجارها بشكل مباشر فوق الجسر أثناء عبور عدد من المركبات المدنية. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عزمها تكثيف وتوسيع نطاق الضربات الجوية المركزة ضد المنشآت العسكرية والصناعية في كييف ومدن أوكرانية أخرى. هذا ويعتبر نهر دنيبرو أحد أهم وأطول الأنهار في أوروبا الشرقية، ويمثل الشريان المائي المباشر والأساسي للملاحة والتجارة بأوكرانيا حيث يصب بالبحر الأسود. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن ذلك سيقود إلى تراجع أسعار النفط. وقال ترامب إن القوات الأمريكية دمرت الرادارات الإيرانية ومنظومة الدفاع الجوي المضادة للطائرات وأحكمت سيطرتها على مضيق هرمز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تدفقات النفط إلى الولايات المتحدة تسجل مستويات غير مسبوقة على أساس أسبوعي. من جهته اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن التفاوض مع الولايات المتحدة بات أمرا لا طائل منه، متهما واشنطن بالسعي لإسقاط النظام الإيراني واستخدام الدبلوماسية غطاء لشن هجمات عسكرية وفرض العقوبات. وقال بيزشكيان إن المشكلة مع الولايات المتحدة تكمن في أنهم كلما جلسوا معها إلى طاولة المفاوضات فرضت عليهم الحرب بشكل فوري، مضيفا أنهم لم يقبلوا بالتفاوض في ظل ما سماه سياسات الاغتيال والضغوط ونكث الوعود المستمر. أكد مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين واشنطن والقاهرة إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين للدفع نحو تسوية سياسية تنهي النزاع المسلح في السودان. وجدد المسؤول الأمريكي تأكيد موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددا على أن المساعي الدبلوماسية الحالية تهدف إلى تمكين البلاد من استعادة أمنها واستقرارها والانتقال نحو مرحلة التعافي وإعادة الإعمار عبر إطلاق حوار وطني شامل. في إسبانيا دخلت البلاد مرحلة انتخابية مبكرة بعدما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة في 29 من نوفمبر المقبل في ظل تصاعد الضغوط السياسية وأزمة السكن في البلاد.
1: عقب احتجاجات واسعة بسبب أزمة السكن وتزايد الضغوط السياسية، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. القرار جاء بعد رفض البرلمان إجراءات تقدمت بها حكومته لمعالجة أزمة السكن في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا متزايدة بشأن ملفات عدة بينها الهجرة وقضايا سبتة ومليلة وتكاليف المعيشة. من قصر الحكومة بمدريد، أعلن شانسيس حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، معتبرا أن حكومته بحاجة إلى أغلبية أوسع لتمرير الإصلاحات التي تعثرت بفعل الانقسام البرلماني. وفي خطاب وضع شانسيس الانتخابات في إطار مواجهة سياسية بين مشروع حكومته والقوى اليمينية، داعيا الناخبين إلى تحديد المسار الذي يريدونه للبلاد.
2: عليكم أيها

0: والشعب الإسباني أن تقرروا هل تريدون الانضمام إلى تلك الموجة اليمينية المتطرفة التي تقود إلى التراجع، أم تريدون أن تظل إسبانيا حصناً للانفتاح والعدالة الاجتماعية؟
1: في المقابل رحب زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال بالدعوة إلى الانتخابات، متحدثاً عن استعداد حزبه لتقديم بديل سياسي.
2: أدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة وخالية من العنف. لقد أمضينا سنوات في بناء البديل السياسي ومواجهة هذه الحكومة بكل الوسائل المشروعة المتاحة لنا.
1: ويمثل التوجه إلى الانتخابات الآن خطوة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لشانسيس، إذ يتراجع حزبه الاشتراكي في استطلاعات الرأي أمام تقدم حزب الشعب المحافظ، لكن شانسيس سبق أن تمكن من تجاوز أزمات سياسية وانتخابية بدت في أوقات سابقة مهددة لاستمراره، واستطاع رغم عدم حصوله على أغلبية مطلقة بناء تحالفات أبقته في رئاسة الحكومة منذ 2018. نسرين حامدي، تلتا عربي.
3: انطلقت بمدينة أنطاليا جنوب تركيا فعالية النسخة 77 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بمشاركة آلاف الباحثين والمهتمين وممثلي الشركات المختصة بمجال الفضاء. ودعا رئيس تركيا رجب طيب أردوغان إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء.
4: تعزيز التعاون والاستخدام السلمي للفضاء أبرز محاور المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية بمشاركة دولية واسعة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دعا إلى دعم إعلان أنطاليا للفضاء، مشيدا بإنجازات تركيا ضمن برنامجها الوطني للفضاء، ومؤكدا أهمية مواصلة التعاون الدولي في هذا المجال.
5: لم نقبل أبدا لتركيا التخلف عن سباق الفضاء، ورغم العقبات والتحديات التي واجهتنا قطعنا بحمد الله مسافة مهمة خلال فترة قصيرة. وأود أن أعبر عن ارتياحي للتأكيد على أن تركيا اليوم من بين الدول القليلة التي تصمم أقمارها الصناعية وتطورها وتنتجها وتختبرها ثم تشغلها في الفضاء.
4: ويشارك في المؤتمر نحو 7000 مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة، بينهم مسؤولون وممثلون عن وكالات الفضاء وخبراء وباحثون وشركات متخصصة في تكنولوجيا الفضاء. كما استقبل المؤتمر 8330 ملخصا بحثيا من شأنها أن تسهم في تطوير البنية التحتية في مجال الفضاء.
6: مجال الفضاء منظومة متكاملة، الطيران والفضاء يشكلان قطاعين رائدين للغاية، ولذلك فإن كل تطور يتحقق فيهما ينعكس حتما على القطاعات الأخرى من الطيران والملاحة البحرية إلى مختلف مجالات التكنولوجيا. وقد حققت تركيا في هذا المجال مستوى جيدا، كما نولي أهمية كبيرة للتعاون لا سيما مع الدول الإسلامية.
4: ويتضمن البرنامج أكثر من 4000 عرض ضمن أكثر من 180 جلسة تقنية وورش عمل ونقاشات تتناول أحدث تطورات علوم تكنولوجيا الفضاء ودور الابتكار والشركات الدولية في دعم البحث العلمي وتطوير برامج الاستكشاف وتوسيع مشاركة الدول في مشاريع الفضاء المستقبلية. باستضافتها المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، تسعى تركيا إلى تعزيز الشراكات وتوسيع أفاق التعاون وتبادل الخبرات والتقنيات بما يدعم أهداف رؤيتها الاستراتيجية ويعزز حضورها في ظل منافسة متزايدة في مجال الفضاء على المستوى العالمي. علي الخضاري، تيريتي عربي، أنطاليا.
3: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الجيش اليمني يعلن إحكامه السيطرة على مدينتي المخا وذوباب ومضيق باء المندب، وتحالف دعم الشرعية يعلن تنفيذه عملية عسكرية نوعية في الحديدة. حلف مكة يتفق على التنفيذ الفوري لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. قتيل ومصابون جراء هجوم أوكرانيا على موسكو بمئات المسيرات، وقصف الروسي على جسر في زاباروجيا يوقع إصابات ويعطل حركة المرور. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

0: أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم رائد المصري. ونقف اليوم عند إعلان الحكومة اليمنية بدء عملية فجر اليمن لاستعادة العاصمة صنعاء بعد ساعات من نجاح قواتها في السيطرة على باب المندب ومدينة المخا ومينائها الاستراتيجي. نغوص في تداعيات هذا الحدث على مستقبل اليمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وانعكاس ذلك على أسواق الطاقة العالمية. كما نحلل مسارات العمل العسكري والخطط التي وضعتها الحكومة اليمنية لاستعادة صنعاء وبقية المناطق من قبضة الحوثيين وإسهام قوات تحالف دعم الشرعية لتحقيق هذا الهدف. فما الظروف والمعطيات التي تكاملت لإطلاق عملية فجر اليمن؟ وما فرص نجاحها في تحقيق الأهداف المرسومة لها؟ كيف ستتمكن الحكومة الشرعية في اليمن من استيعاب اتساع الجبهات وتوزيع قواتها بينها؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تطورات ميدانية متسارعة وتحركات عسكرية على الأرض مع إسناد جوي واسع لطائرات التحالف بالتزامن مع انطلاق عملية فجر اليمن التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بهدف استعادة العاصمة صنعاء. مصادر عسكرية أفادت بتنفيذ القوات الحكومية اليمنية هجمات منسقة ضد مواقع للحوثيين عبر ثلاثة محاور رئيسية تتوزع في شمال البلاد وغربها وجنوبها. وفي أهم تحرك استراتيجي حتى اللحظة، تمكنت القوات الحكومية من فرض سيطرتها الكاملة على مدينتي المخا وذباب المطلتين على الممر المائي الحيوي للملاحة الدولية باب المندب، ما يمنحها تفوقاً ميدانياً وتحكماً بالخطوط الساحلية. هذا التحرك الميداني حظي بدعم جوي مكثف، حيث أعلنت قيادة التحالف مشاركتها بأكثر من 100 مقاتلة لضرب التحصينات والمواقع العسكرية الحوثية وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مؤكدة توفير حماية جوية وبحرية متكاملة لمضيق باب المندب لتأمين الملاحة الدولية ومنع أي محاولات لاستهداف حركة التجارة البحرية. ومع اشتعال الجبهات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدشين مرحلة الهجوم الاستراتيجي باتجاه العاصمة صنعاء وسط استمرار الاشتباكات وتوسع رقعة المواجهات، في خطوة يراها مراقبون تحولاً جذرياً ومتسارعة في مسار الصراع العسكري والسياسي باليمن.
0: أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، ومن الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع ضيفي هنا في الاستوديو سيادة العميد، ما الذي تعنيه السيطرة على ذوباب، أيضا المخا، وأيضا الجزيرة الاستراتيجية ميون؟
2: نعم، حتى الآن الأنباء عن السيطرة عن جزيرة ميون غير مؤكدة، ولكن التقدم الذي أحرزته القوات الحكومية اليمنية وحلفائها يعني أن الإنجازات التي حققها الحوثيون قد انقلبت رأسا على عقب. وأيضا لا يجب فقط التركيز على هذه النقطة مع أنها الأهم، لأن باب المندب هو باب الملاحة الدولية، وكان هناك قلق دولي من أن يلجأ الحوثيون إلى استعمال الضغط على الملاحة الدولية للحصول على مكاسب، ولكن هذا لم

0: يحصل. والآن بعد الذي حدث اليوم أعتقد أن الملاحة الدولية يمكن أن نقول أنها أصبحت في وضع يعني أفضل بكثير مما كانت عليه قبل، وإيران لم تعد تحظى بذراع يمكنها من الضغط على هذه الملاحة، إضافة إلى وجودها في أو إلى إقفالها لممر هرمز. نعم، هذا أولا. ولكن يجب أيضا التركيز على مناطق أخرى. هناك تقدم للقوات الحكومية في منطقة مأرب، عندما يتم الحديث عن تحرير صنعاء أنا أعتقد أن هذا المنال بعيد بعد، ولكن لأن المسافة هي حوالي 100 كيلومتر، ولكن من المؤكد أن هناك إنجازات حصلت على هذه الجبهة أيضا. وأعتقد أن الحوثيون أخطأوا بالتركيز على تعز، ركزوا كثيرا على تعز لقطع الطريق بين تعز وعدن، كانوا يطمحون إلى التقدم نحو عدن للضغط على الحكومة اليمنية، ولكن الذي حصل هو العكس. يعني عندما ركزوا على تعز وخففوا التركيز على الجبهات الأخرى، استفادت الحكومة اليمنية وحلفائها من هذا الموضوع بدعم سعودي، أكيد بدعم سعودي واضح جدا. التفوق الجوي هو لصالح سلاح الجو الملكي السعودي، وهناك مساعدة أمريكية أيضا من ناحية الاستعلام التكتيكي بالأقمار الصناعية.
1: طيب، أنا سأتي إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل. نقطة التفوق الجوي، تحالف دعم الشرعية قال إن 100 طائرة تعمل على تأمين الملاحة في مضيق باب المندب وتستهدف أي هدف يتحرك. نعم. كيف يمكن أن تكون نتائج هذا العمل؟
0: نعم، أولا عندما نتحدث عن 100 طائرة من سلاح الجو السعودي، هذا هو أقل من ثلث الإمكانيات السعودية. يعني السعودية لديها أكبر سلاح جو في المنطقة، والطائرات السعودية هي من طراز F-15، وجزء كبير منها على الأقل 100 طائرة هي بالمواصفات الأمريكية، يعني من أحدث الطرازات التي يمكن أن تكون موجودة في أيدي أي سلاح جو. وأيضا تمتلك المملكة العربية السعودية طائرات تايفون وطائرات تورنيدو، يعني هذه طائرات حديثة جدا بنفس المواصفات للأسطول للأساطيل الغربية. وبالتالي تخصيص 100 طائرة لتأمين باب المندب ولتأمين الدعم الجوي، عندما نتحدث عن تأمين باب المندب وفقا لما حصل اليوم، هذا يعني أن هذه الطائرات قامت بقصف طرق الإمداد التي كان يستعملها الحوثيون، وهناك أنباء عن ذلك خلال الأسبوع الماضي بين صنعاء والمنطقة الساحلية. هناك عدة قوافل للحوثيين قصفت من قبل سلاح الجو السعودي، هناك مراكز قيادة في صنعاء قصفت، هناك أيضا مخازن ذخيرة قصفت في صنعاء. وسلاح الجو اليمني الحكومي توكل بقصف، يعني أسند إليه قصف التجمعات الحوثية وفقا للمعلومات التكتيكية التي كان يتلقاها من المملكة العربية السعودية أيضا ومن الخبراء الأمريكيين الذين يساعدون الأطراف الحكومية اليمنية. وبالتالي لا عجب بالسيطرة الجوية عندما تكون القدرات كذلك، ولكن لا أريد أن أذهب بعيدا في التحليل.
1: طيب، يعني سيادة العميد، السيطرة الجوية يمكن أن تشل الحركة المباشرة في مضيق باب المندب، ولكن ماذا عن إمكانية استهداف حركة الملاحة في المضيق عبر الطائرات المسيرة مثلا؟
0: نعم، الحوثيون لديهم هذه الإمكانية، هذا مؤكد، وقد فعلوها سابقا. طبعا لا يمتلكون الإمكانيات التي تمتلكها إيران، ولكن هم يعرفون أنهم إذا فعلوا ذلك يكونون يفتحون أبواب الجحيم، لأن الولايات المتحدة ستتدخل. كان عدم تدخل الولايات المتحدة هو نتيجة تعهد الحوثيين بعدم التعرض للملاحة الدولية وعدم التعرض لأي سفينة كائنا من تكون ما عدا السفن السعودية، يعني حتى تعهدوا بعدم التعرض للسفن الإسرائيلية، ومن هنا كان عدم تدخل الأمريكي. إذا فعلوا ذلك هذا يعني أن الولايات المتحدة ستتدخل، وباب المندب هو ليس هرمز، يعني التدخل الأمريكي في باب المندب يعطي أكيد نتائج أفضل بكثير مما يعطيه في مضيق هرمز.
1: نعم، أنتقل إلى ضيفي من الرياض الدكتور سالم اليامي. دكتور سالم، أجدد الترحيب بك. التحالف العربي كما تحدثنا قبل قليل رصد 100 طائرة مقاتلة لحماية الملاحة في مضيق باب المندب. هذا التحالف وفي مقدمته

0: طبعا المملكة العربية السعودية، ما حجم القوة التي تحشدها لإنهاء هذه المعركة في اليمن، وخاصة فيما يتعلق بمضيق باب المندب؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أشكر لقناتكم المباركة كريم الاستضافة، أحيي أيضا سعادة العميد خليل مع حضرتك في الاستوديو. يعني حجم المشاركة في تقديري، يعني كما أعلن اليوم وكما يعني أفادنا سعادة العميد بهذه القوة، أنا أعتقد أنها جاءت ضخمة أو جاءت مناسبة، دعنا نقول، لإحداث الصدمة التي كانت مرجوة، يعني والصدمة التي كانت مرجوة ربما يعني استطاعت، وأنا لست عسكري، لكنها استطاعت خلال ساعات إحداث تأثير على الأرض، طبعا بمساعدة القوات الجيش اليمني على الأرض، وغيرت المعادلة التي ربما كانت مستمرة منذ يوم 10/11 من الشهر الماضي، 11/10 كانت 11/10، وهذا في تقديري أيضا ربما متاح لتأمين هذه المنطقة. أنا أعتقد بهذه الخدمة وبهذا العدد من أو بهذه القوة من الطيران الذي أحدث هذه المعادلة وبهذه السرعة، المملكة والتحالف قدم خدمة لمنطقة حيوية. هذه المنطقة، وكما ذكر سعادة العميد، ربما لم يعلن الحوثي أنها يعني مقفلة على أحد وتركت، لكن مجرد هيمنة وسيطرة وتحكم أو قدرة الحوثي على التحكم فيها، هذا يعني في يوم ما أن الجانب الإيراني سيستثمرها لتكون نقطة لخنق التجارة العالمية وخنق إمدادات الطاقة. فأنا أعتقد أن الجانب التحالف والمملكة العربية السعودية هي قدمت خدمة حقيقة للمنظومة الدولية بإزالة هذه الصورة التي كانت حقيقة موضع تساؤل، كانت موضع تساؤل من الغرب، كانت موضع تساؤل من يمكن حتى الولايات المتحدة بدرجة أو أخرى والمنظومة الدولية بشكل عام. هناك دول يعني كان لديها حسابات معينة، كان لديها استفسارات معينة. لا ننسى أن البحر الأحمر أيضا، مضيق باب المندب إحدى بواباته، أيضا منطقة البحر العربي أيضا هو منفذ منه، هذا المنفذ الحيوي الهام إلى كثير من الدول في الجانب الآخر. كل هذا أنا أعتقد أنه حقق هذه العملية. ربما يكون هناك أيضا يعني لهذه القوات الجوية، وهي في تقديري مهمة، ربما يكون لها مهام أخرى لمساعدة الجيش اليمني. الجيش اليمني حقيقة، ورغم أن هذا ربما خارج عن سؤال حضرتك، لكن الجيش اليمني أبلى بلاء جيدا حقيقة لم نلمسه كمراقبين ومتابعين خلال عقد من الزمن تقريبا، لم يظهر بهذا التماسك وبهذه القوة وبهذه يعني الإصرار على إنجاز تقدم. الإنجاز الذي حققه اليوم هو صراحة موضع تساؤل، ولعل السؤال لدينا، وهذا يعني ربما بسبب الماضي الذي يعني خبرناه في يعني الأطراف التي تشكل هذه القوة، هل سيستمر؟ أنا أعتقد أنه إذا استمر سيكون هناك تغيير على الساحة اليمنية، وربما تغيير بنفس القوة وبنفس المتانة وبنفس السرعة ربما التي شهدناها. الحديث الذي استمعنا إليه بالأمس من رئيس مجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وقال أن الهدف صنعاء. أنا أفهم أن دائما يعني قلب اليمن والعاصمة صنعاء هي ستكون هدف سعادة العميد، وهو الرجل العسكري الذي يجب أن نستفيد من خبرته، يقول 100 كيلو ربما لا يعني تنجز في وقت قياسي، لكن أنا
0: مع سيادة
1: أعتقد
0: العميد
1: وأنا
0: هذه النقطة يعني بشيء من التفصيل لكي يجيبنا عن هذه التساؤلات دكتور سالم.
1: لا أنا فهمت منه، ربما أنا فهمت غلط، لكن أنا فهمت أنه يقول هي 100 كيلو من المبكر الحديث صح. عن الذهاب
2: صحيح.
1: إليها هكذا
2: هذا
1: فهمت
2: صحيح. هذا صحيح 100%.
1: نعم هذا الذي فهمته، لكن أنا أعتقد أنه إذا استمر الجيش اليمني على الأرض بمساعدة الجانب الطيران بهذه الوتيرة وبهذا التماسك، أنا أعتقد أنه سيحقق أشياء كبيرة.
0: طيب
1: على الأرض
0: اسمح لي، اسمح لي دكتور سالم، بما أن الموضوع عدا فتحه، أن أعود إلى سيادة العميد. صنعاء تحدث عن أنها هدف بعيد، إذا كان هناك تحرك فعلي باتجاه صنعاء، عبر أي محاور سيتم هذا التحرك باختصار؟
2: نعم، هي التحرك إذا حصل سيكون من مأرب، والضغط بدأ من هذه المنطقة. مأرب منطقة حيوية، منطقة نفطية، وموارد الموارد الأساسية للحكومة اليمنية هي هناك. لذلك كان هناك استماتة في الدفاع عن مأرب أولا، وفي السيطرة على التلال المحيطة في مأرب، ليس فقط من قبل القوات الحكومية، إنما أيضا من قبل القوى المتحالفة معها، مثلا قوات درع الوطن وقوات الدفاع الشعبي. التقدم باتجاه صنعاء أكيد ممكن، ما في شيء غير ممكن، ولكن هذا رهن بعدة عوامل. أولا رهن بإرادة الحوثيين بالقتال، لأن اليوم كان يوما سيئا للحوثيين. ورأينا، أنا رأيت فيديوهات لم تنشر ربما، عن فرار الحوثيين وعن تركهم مثلا لسكنة العمري في ذو الباب، وفرارهم باتجاه المخا. يعني هذا يدل على وضع معنوي أصبح سيء، وخاصة أن الخسائر البشرية هي ليست لصالحهم، هي لصالح، يعني الخسائر البشرية خسائر بشرية بالنتيجة، ولكن خسائرهم تقدر بثلاث مرات الخسائر الحكومية. لذلك على هذه الجبهة، التقدم السريع باتجاه صنعاء أو التقدم غير سريع مهما كان، هو رهن أولا بإرادة قتال الحوثيين. التفوق الجوي واضح هو لصالح المملكة العربية السعودية. ثانيا، إلى أي مدى يمكن للحوثيون إيذاء المملكة العربية السعودية من خلال استهدافهم لمنشآت مدنية مثل ما فعلوا؟ مثلا اليوم ضربوا، استهدفوا الأرامكو، استهدفوا خط الأنابيب الشرق غرب السعودي. هذه أداة
0: ضغط. وهذه نقطة أيضا أريد أن، وأنا أعتذر عن المقاطعة لأن الوقت ضيق، أريد أن أغطي بقدر ما أستطيع يعني من المسألة. هذه النقطة أيضا أريد أن أقف عندها سيادة العميد. جيش نظامي هو الجيش اليمني، ومعه مجموعات مساندة، وبغطاء جوي من جيش أيضا نظامي. كيف يتعامل مع مجموعات تقاتل بأساليب حرب العصابات؟
2: نعم، أولا القوى الموجودة في الجيش اليمني ليست كلها قوى نظامية. يعني القوات الجيش النظامي يعني هي أقل من 100,000، بينما القوى المتحالفة تقدر ب 150,000، هي عدديا أكبر. وهي يعني تواجه حرب عصابات بحرب عصابات مماثلة. لذلك لا أعتقد أنه سيكون عصي عليهم القيام بهذا العمل. ولكن كما قلت هناك عدة عوامل، كما قلت ولا أريد أن أكرر نفسي، ولكن هذا يتوقف على استمرارية الدعم الجوي السعودي. هذا يعتمد على مدى استعمال الأهداف المدنية للضغط على المملكة العربية السعودية. وهناك عامل ثالث، هو ماذا سيفعل تحالف مكة الذي اجتمع اليوم. وأعرف تماما أن هناك قوات باكستانية منتشرة على حدود اليمن، ولكنها لن تشترك في المعارك داخل اليمن.
0: دعني أنقل هذه النقطة إلى الدكتور سالم. يعني حراك رفيع المستوى تشهده العاصمة السعودية الرياض من مسؤولين في دول تحالف مكة، ما الذي يمكن أن ينتج في المرحلة التالية؟
1: مكة في الحقيقة يعني جاء في رحم جملة من الأزمات، لعل أبرزها يعني الضربات العسكرية الأمريكية على الجانب الإيراني، والتصعيد الذي يعني قامت به ميليشيات الحرس الثوري على دول المنطقة، وخصت به ربما المملكة العربية السعودية. اللقاءات التي عقدها هذا التحالف، هذا اللقاء إما الرابع أو الخامس، وفي اللقاءات الثلاثة الأولى كان هناك حديث أولا عن الإعلان عن هذا التحالف في مكة المكرمة، ثم كان بعد ذلك لقاءات ربما تختص بالجانب التنسيقي والتطوير والفني، والتي كانت تحدد مسؤوليات الأطراف وربما تحدد آلياته التنفيذية وأذرعه العملية. أنا أعتقد أن في هذا الاجتماع، ورغم أننا لم نتلقى كمراقبين ومتابعين أي أخبار رشحت عن الاجتماع، أنا أعتقد أن في مثل هذا الاجتماع تقدم إلى الأمام بخطوات أكثر عملاتية، خاصة أن هناك تهديد حوثي على المنشآت السعودية. الشيء الآخر، كان هناك تصريحات في الفترة القليلة الماضية خاصة من مسؤولين عسكريين رفيعين في الحكومة الباكستانية، وكانت تؤكد أو تشير بشكل ربما دقيق بأن حان وقت تفعيل هذا الاتفاق. أنا أعتقد أنه يعني هذا الاتفاق بعد هذا اللقاء، يعني رغم أننا لم نتلقى شيء إلى الآن، أن هناك النية باتت أكثر جهوزية لإعلان أن يكون هذا اللقاء يعني بداية لأعماله العملية أو ربما التطبيقية على الأرض، بمعنى صد أي هجوم أو محاولات صد أي هجوم قد يكون على المملكة، لأن الطرفين التركي والباكستاني يقولان هذا تحالف للدفاع فقط، ولا أعتقد أنه مطلوب منهم أن يهاجموا أهدافا معينة. لكن إذا كان هناك نوايا، وقد يعني انتشر في الفترة الماضية أن هناك ربما تقدم إلى على الحدود السعودية أو مناوشات، هنا تتغير الصورة، ولا أعرف ما الذي سيتخذ، لكن أعتقد أن مثل هذا التحالف عليه واجب، لأنه في هذه الحالة على الأقل لنا كمراقبين عامين نقول أن هناك اعتداء حدث على المملكة، ومن الطبيعي ومن المقبول ومن المفهوم حسب ما أعلن عن هذا الاتفاق أن يكون هناك رد من هذه الأطراف. وأنا أعتقد أن هذه الأطراف خلال الفترة القليلة الماضية قامت بكثير من اللقاءات أو كثير من الحوارات، خاصة مع الجانب الإيراني، لأننا نعرف جميعا أن الجانب الإيراني لديه قدرة كبيرة ولديه تأثير كبير على الجانب الحوثي، رغم أن الجانب الإيراني اليوم هو يتعرض لعملية حصار شديدة وعملية خنق، ربما يعني هو يبحث عن تنفيس لما يحدث منه وما يحدث في الطرف الآخر، ولعل التحرك الذي قام به الحوثيون وورطوا أنفسهم بهذه الحركة التي شرحها سعادة العميد قبل قليل، التحرك الزائد عن اللزوم بدون غطاء وبدون انتباه ل يعني سلاسل الإمدادات، لأنها كانت فقط هي توجيهات إيرانية للمساعدة في فك هذا العملية. فأنا أجيب بشكل مباشر ومختصر على سؤال حضرتك، أنا أعتقد أن تحالف مكة، كما استمعت أنا قبل أيام لتصريحات من مسؤولين باكستانيين، حان الوقت لتفعيله، وإذا لم يفعل في هذه المرحلة يعني أنا أعتقد أنه سيطرح أسئلة كبيرة في في في تكوينه وفي لقاءاته وفيما يصدر عنه.
0: الجانب الإيراني ربما يحاول أن يدخل في القضية بما يشبه الوساطة، هل يمكن أن يكون هناك صدى لهذا الأمر عند المملكة العربية السعودية؟
1: الجانب الإيراني في تقديري، إذا كنت تتحدث عن الوساطة، الوساطة هي يعني يجب أن تكون في الملف اليمني الذي كان يمنيا، وأنا أعتقد أن اليمنيين، وخاصة أنا أعتمد على الخطاب الذي ألقاه الدكتور العليمي قبل أيام، وقال أن اليمنيون، وهو يقصد الشرعية ويقصد كل الأطراف اليمنية التي تقف اليوم في مواجهة الحوثي، استنفذت كل الطرق وكل المشاريع وكل اللقاءات وكل الوساطات مع الجانب الحوثي، ولكن الجانب الحوثي لم يلتزم ويعني رفض أن يعني يندرج أو أن يكون جزءا من العملية السياسية أو طرفا يمنيا يقاسم الآخرين السلطة ويقاسمهم أيضا المنافع كطرف سياسي يمني. لكن الجانب الحوثي كان مصر على اختطاف السلطة وعلى احتكارها، وكان يعتقد أنها أصبحت ملكا خالصا له. الجانب يعني هذه الفكرة، وهي مع شديد الأسف يعني والسبب فيها الحوثي، أصبحت متعاظمة لدى كثير من الأطراف السياسية اليمنية، بمعنى أن هناك فهما أن لا حل مع الحوثي إلا بالصراع. فماذا ستفعل إيران ليس من مصلحتها أن يكون الطرف الحوثي هو الطرف الأضعف، ولا أعتقد أنها تقبل بهذا الشيء. إذا كنت تقصد الوساطة بين المملكة العربية السعودية والجانب الحوثي، يعني المملكة حقيقة ليس بينها وبين الجانب الحوثي شيء، وكان هناك 2022 شبه تفاهم اليوم، وكان هناك إيقاف لكل أو سميت هدنة واستمرت لأربع سنوات، وكان هناك زيارة من وفد سعودي كبير يعني على مستوى مهم من المسؤولين السعوديين عسكريين ودبلوماسيين، واجتمعوا مع الحوثيين، والصور توضح وكانت هناك وساطة عمانية. لكن الجانب الحوثي وتبعا لأوامر إيرانية مباشرة هو الذي يعني عاد ونكث بكل شيء، واخترع يعني متوالية حصار مقابل حصار ومطار مقابل مطار، وتوجه في يعني عشية وضحاها أو تحت ظلام الليل كما يقولون، واحتل يعني المناطق المطلة على باب المندب، وأدخل المنطقة كلها في هذا التوتر.
0: نعم، عود إليك سيادة العميد.

0: بعد السيطرة على المخا، هل تتوقع تطويرا للهجوم باتجاه الحديدة أم عملا مباشرا باتجاه صنعاء كما أعلن عندما أعلن عن عملية فجر اليمن؟
1: يعني أنا أعتقد أن من الناحية العسكرية الخالصة لا لا لا أدخل في الاعتبارات الكبيرة، ولكن نعم. استثمار النصر أو استثمار الإنجازات على الأرض هو واجب على العسكريين. يعني في حال سقطت المخا، واليوم نتحدث نحن إن القوات الحكومية هي على أبواب المخا، إذا سقطت المخا أعتقد أن الضغط يجب أن يذهب باتجاه الحديدة مباشرة، لأن صحيح أن صنعاء هي عاصمة وهي رمزيتها مهمة جدا، ولكن كلما كانت السيطرة على ساحل البحر الأحمر كبيرة كلما كان الوضع الاستراتيجي للقوات اليمنية أفضل، وكلما استطاعوا إقناع تحالفات أو إقناع دول لم تكن تساعدهم بمساعدتهم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن البحر الأحمر كما تفضل وذكر الدكتور منذ قليل بوابته هي باب المندب، والبحر الأحمر هو اليوم مسرح صراع جيوسياسي ليس على الضفة الأسيوية، يعني ليس المملكة العربية السعودية فقط واليمن، ولكن أيضا في ضفته الإفريقية أكان السودان والإريتريا أو إثيوبيا أو غيره. فمن المهم جدا أن تحكم السيطرة على أو استمرار استثمار الإنجازات العسكرية للاستمرار بالتقدم باتجاه الحديدة، هذا رأي عسكري، ولكن هناك اعتبارات سياسية أنا أعرف تماما من خلال القراءات ومن خلال ما تفضل به ضيفك الكريم من المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية تفضل دائما الحلول التفاوضية والحلول الدبلوماسية،
0: نعم.
1: ووقف إطلاق النار هو أكبر دليل، بين 2022 و2026 أربع سنوات كان الأمر جيد، ولكن الذي خرق هو الحوثيين، ومع ذلك أعتقد أن الباب بازال مفتوحا لتسوية من خلال تصريح الرئيس اليمني الذي فتح المجال للتسوية أكثر من مرة، ولكن الحوثيون لم يتجاوبوا. ربما إذا يعني تعرضوا لخسائر
0: أو لضغط أكبر
1: لنكسات على الأرض ربما سيكون موقفهم قابل أكثر للتفاوض في هذه الحال. يعني أنا جاوبت عسكريا وسياسيا.
0: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، كما أشكر ضيفي من العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي. شكرا جزيلا لكما على مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: هذا مستشفى. قلت لهم ناس هذا سجن.
1: وين بيطلع لك المستوطن وما بتعرف من وين بيتم الاعتداء، واستنشق منها هذا الغاز واستشهد.
2: يعني تعب ابوك الله يرحمه يروح قدام عينيك. مثلا اللي ابراهيم الجرافات واقفاه كان على الشارع الرئيسي، الواد الصغير عندي ولد سنتين كان عمره، لليوم مش متحمل الاشي، بضل جيش جيش جيش اجهد دارنا دارنا دارنا.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
4: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف

لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

الجيش اليمني يعلن إحكامه السيطرة على مدينتي المخا وذوباب ومضيق باب المندب، وتحالف دعم الشرعية يعلن تنفيذه عملية عسكرية نوعية في الحديدة. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعوا. حلف مكة يتفق على التنفيذ الفوري لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. شهيدان ومصابون بقصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس، وغوتيريش يدعو عشية ذكرى اندلاع الحرب إلى سلام دائم ودخول المساعدات للقطاع. قتيل ومصابون جراء هجوم أوكراني على موسكو بمئات المسيرات، وقصف روسي على جسر في زاباروجيا يوقع إصابات ويعطل حركة المرور.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. أكد الجيش اليمني أنه أحكم السيطرة على مدينة المخا وذباب ومضيق باب المندب على الساحل الغربي للبلاد بعد مواجهات مع الحوثيين. كما أعلن الجيش اليمني بدء تنفيذ ما سماه هجوما استراتيجيا على العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
1: تطورات ميدانية متسارعة وتحركات عسكرية على الأرض مع إسناد جوي واسع لطائرات التحالف بالتزامن مع انطلاق عملية فجر اليمن التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بهدف استعادة العاصمة صنعاء. مصادر عسكرية أفادت بتنفيذ القوات الحكومية اليمنية هجمات منسقة ضد مواقع للحوثيين عبر ثلاثة محاور رئيسية تتوزع في شمال البلاد وغربها وجنوبها. وفي أهم تحرك استراتيجي حتى اللحظة، تمكنت القوات الحكومية من فرض سيطرتها الكاملة على مدينتي المخا وذباب المطلتين على الممر المائي الحيوي للملاحة الدولية باب المندب، ما يمنحها تفوقاً ميدانياً وتحكماً بالخطوط الساحلية. هذا التحرك الميداني حظي بدعم جوي مكثف، حيث أعلنت قيادة التحالف مشاركتها بأكثر من 100 مقاتلة لضرب التحصينات والمواقع العسكرية الحوثية وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مؤكدة توفير حماية جوية وبحرية متكاملة لمضيق باب المندب لتأمين الملاحة الدولية ومنع أي محاولات لاستهداف حركة التجارة البحرية. ومع اشتعال الجبهات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدشين مرحلة الهجوم الاستراتيجي باتجاه العاصمة صنعاء وسط استمرار الاشتباكات وتوسع رقعة المواجهات، في خطوة يراها مراقبون تحولا جذريا ومتسارعا في مسار الصراع العسكري والسياسي باليمن. شيماء عاصم، تيرت عربي.
0: أفادت مصادر محلية بأن الحوثيين نسفوا بنى تحتية وقطعوا طرقات رئيسية وزرعوا ألغاماً وعبوات ناسفة لوقف تقدم القوات الحكومية في محافظة لحج. وأفاد مصدر عسكري في محور تعز بأن الحوثيين يواصلون الدفع بتعزيزات قتالية مكثفة وشن هجمات متكررة في محاولة لتحقيق اختراق ميداني. وأكد المصدر أن القوات الحكومية أوقعت خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين بالتزامن مع استهداف تحركاتهم وتعزيزاتهم في محوري جبل حبشي وسامع. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ قواته البحرية عملية عسكرية نوعية في محافظة الحديدة الساحلية استهدفت مواقع وتحصينات تابعة للحوثيين. وأكد التحالف أن العملية نجحت في إحباط هجمات وشيكة كانت تستهدف ممرات الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر، وأسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومستودعات للزوارق المفخخة والألغام البحرية. كما أكد التحالف تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في العاصمة صنعاء ومخزنا للصواريخ الباليستية داخل موقع جبلي في صعدة. أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو التزام واشنطن بالاتفاق الأمني مع السعودية، وأضاف روبيو أن من حقها الدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين.
2: لدى الولايات المتحدة اتفاق أمني مع السعودية ونعتزم الالتزام به. السعودية والقوات اليمنية لا تريدان استمرار سيطرة الحوثيين على باب المندب، وما يحدث الآن في اليمن هو هجوم مضاد لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون. السعودية تعرضت لهجمات من الحوثيين ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.
0: اتفقت السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماع طارئ في الرياض على الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الدفاع المشترك ضمن حلف مكة الدفاعي وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وتسريع نشرها في السعودية. وبحسب بيان مشترك بحثت اللجنة التهديدات التي تواجه المملكة وأقرت توصيات لتعزيز الجاهزية والتكامل العسكري بين الدول الثلاث. وأكد البيان أن نشر القوات والقدرات العسكرية في المملكة سيجري وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأعضاء بهدف تعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات. وأدانت الدول الثلاث محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة. وشددت الدول الثلاث على أن تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك يعزز الردع ويؤكد التزامها بالدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. هذا واختارت اللجنة الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود كأول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة 3 سنوات. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أعمال إرساء الإطار المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي وصلت إلى نهايتها، مشيرا إلى بحث خطوات عسكرية وتقنية للتعامل مع الأزمة الراهنة.
3: هناك الكثير من العمل الذي أنجز لإرساء الإطار المؤسسي لاتفاقية تحالف مكة الدفاعي التي جرى توقيعها، وقد وصلنا ولله الحمد إلى نهاية هذه الأعمال. ناقشنا ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسسيا وإلى أين نتجه، سواء فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي أو بالتعامل مع المشكلة الراهنة. لقد كان يوما مثمرا لدى السعودية، نهج بناء للغاية لحل هذه المشكلة، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع إليه مجددا وشاركنا بعض آرائنا.
0: عقد الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات السياسية والدفاعية في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
4: في العاصمة السعودية الرياض عقد الاجتماع الثاني للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية لتحالف مكة الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان في توقيت بالغ الحساسية وفي ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
5: حلف مكة الاستراتيجي الدفاعي هو أشبه بالحلف الاستراتيجي بين 3 دول تشكل أهمية سياسية اقتصادية عسكرية، فالآن هم في مرحلة إطلاق المؤسسات والهيكلية التراتبية لهذا الحلف. أما هذا الحلف فهو يعني معلن أنه استراتيجي دفاعي مواكب للمهددات والمتغيرات في المنطقة والإقليم، بل يمتد إلى العالم، وخاصة فيما يخص حماية الممرات الحيوية الاستراتيجية.
4: الاجتماع بحث جملة من الملفات السياسية والأمنية والدفاعية، في مقدمتها التطورات في اليمن والاعتداءات الحوثية على السعودية، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث وتطوير آليات العمل والردع المشترك.
6: برأيي أهمية الاجتماع أنه يترجم التعاون بين الدول الثلاث إلى آليات عملية ترفع الجاهزية وتعزز الردع المشترك، ووضع اليمن والاعتداءات الحوثية في مقدمة الملفات، وهذا يؤكد أن أمن السعودية مرتبط أيضا باستقرار محيطها. وأعتقد أن الاعتداءات تستدعي موقفا حازما، والسلام يحتاج قوة تحميه، وكلما زاد التنسيق السياسي والدفاعي ارتفعت كلفة أي اعتداء وتعززت أيضا فرص دعم الدولة اليمنية واستعادة سيادتها، وهذا أمر مهم وفي غاية الأهمية حقيقة من خلال هذا الاجتماع الذي يتبلور لصناعة أمن واستقرار في المنطقة وكذلك في اليمن.
4: يعكس الاجتماع رغبة في تعزيز التعاون السياسي والدفاعي بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة للعمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية التي تعانيها المنطقة. في ظل تسارع التطورات الإقليمية من تصاعد الأحداث في اليمن والاعتداءات الحوثية على السعودية، إلى جانب التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، يجد هذا التحالف نفسه أمام قضايا سياسية وأمنية معقدة على مستوى المنطقة. محمد العفتان، تي ار تي عربي، الرياض.
0: استشهد فلسطيني وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة، فيما فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرق المدينة. كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي الاثنين قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس. هذا وذكرت مصادر أن دبابات الاحتلال أطلقت النار على مناطق شرق خان يونس. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سلام دائم ووقف شامل لإطلاق النار في غزة واستكمال المرحلة الثانية من خطة السلام. وقال غوتيريش في بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس في ذكرى اندلاع الحرب: إن الوقت حان للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع واحترام القانون الدولي. وأضاف أن المسار السياسي نحو سلام دائم في المنطقة يتعين بناؤه، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بهذه الضرورات، مشيرا إلى استمرار معاناة المدنيين تحت ظروف وصفها بأنها لا تطاق. أكدت منظمة أطباء بلا حدود أن إسرائيل تواصل شن حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، وتعمل بصورة ممنهجة على تدمير كافة الظروف والمقومات التي يحتاج إليها الفلسطينيون للبقاء على قيد الحياة. وبينت المنظمة أن استمرار القصف والعمليات العسكرية بالتوازي مع تشديد الحصار ومنع الإمدادات الحيوية واستهداف المنشآت الطبية والخدمية والبنية التحتية الأساسية أسهمت مجتمعة في تقويض أدنى شروط الحياة الإنسانية وتهديد وجود السكان داخل القطاع المحاصر. في ذكرى 7 أكتوبر تعود حملات مقاطعة إسرائيل إلى الواجهة بزخم متجدد، متجاوزة حدود الاحتجاج الشعبي إلى الجامعات والنقابات والأسواق والمؤسسات، حيث بدأت بعض هذه المطالب تجد طريقها إلى سياسات وقرارات رسمية في عدد من الدول الغربية. فإلى أي مدى نجحت حملات المقاطعة في تحويل التضامن الشعبي إلى ضغط اقتصادي وسياسي ملموس؟ في التقرير التالي نتابع.
7: في ذكرى 7 أكتوبر تعود الحرب على غزة إلى واجهة النقاش الدولي، ومعها تتجدد حملات شعبية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، حملات لم تعد تقتصر على الشعارات والتظاهر، بل تسعى إلى نقل الاحتجاج إلى الأسواق والجامعات والنقابات والمؤسسات، إذ تطالب جامعات ونقابات بسحب استثماراتها ووقف التعامل مع جهات ترى أنها مرتبطة بالاحتلال أو المستوطنات. وتراهن هذه الحملات على أن اتساع المشاركة واستمرارها يحولان المقاطعة الفردية إلى ضغط اقتصادي ورسالة سياسية يصعب تجاهلها، ويتجاوز بعض الحراك مقاطعة السلع إلى المطالبة بوقف التعاون العسكري وفرض العقوبات. ففي بريطانيا أقر اتحاد النقابات العمالية الذي يمثل أكثر من 5 ملايين عامل موقفا مؤيدا للمقاطعة وسحب الاستثمارات، ودعا إلى إنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل. وتتقاطع هذه المطالب مع خطوات حكومية أوروبية، إذ أعلنت بريطانيا حظر التجارة والشراكات الخدمية مع المستوطنات في الضفة الغربية، فيما أعلنت فرنسا عزمها منع استيراد منتجات المستوطنات، لكنها تظل إجراءات محدودة مقارنة بدعوات الحركات الشعبية إلى توسيع نطاق المقاطعة لتشمل علاقات تجارية ومؤسسية أوسع. وفي تطور يعكس انتقال بعض هذه المطالب إلى المستوى الرسمي، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية عزمهم فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تدرس دول أخرى اتخاذ إجراءات مماثلة، وتضم المجموعة كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وفي ذكرى 7 أكتوبر يبقى التحدي أمام حملات المقاطعة هو الحفاظ على زخمها وتحويل التعبئة الشعبية إلى إجراءات مستدامة وأثر ملموس. راما مطلو، ترتا عربي.
0: شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ودهم واسعة طالت مدنا وبلدات عدة في الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال قيادي محلي وإصابة شاب بالرصاص الحي، كما صعد المستوطنون هجماتهم على المنازل في منطقتي وادي جحيش ببلدة سموع ووادي الرخيم جنوب يطا بمحافظة الخليل، وأحرقوا 3 مركبات وشاحنة وحطموا نوافذ وممتلكات، كما هجم المستوطنون منزلا في قرية برقة شرق رام الله. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابات عسكرية جديدة على المدخل الغربي للبلدة القديمة وسط الخليل. يأتي ذلك بالتزامن مع توسيع البناء الاستيطاني في محيط البلدة القديمة وسط تحذيرات فلسطينية من امتداده باتجاه مركز المدينة.
8: قلق يتزايد لدى ممدوح مسودة صاحب مشغل للخزف عند مدخل البلدة القديمة وسط الخليل بعد إجراءات إسرائيلية جديدة فاقمت واقعا صعبا يعيشه التجار والسكان منذ سنوات. بين ليلة وضحاها باتت هذه المساحة التي لا تتجاوز 200 متر مطوقة بأربع نقاط إغلاق نصبت قوات الاحتلال أحدثها في منطقة الزاهد قرب مبنى البلدية القديم لتغلق بذلك منافذ وصول المركبات وتضيف مزيدا من التعقيدات أمام حركة الفلسطينيين.
9: معاناة شديدة جدا لأنه صرنا ندور على عربية ننقل فيها البضاعة. مشكلة بضاعتنا تقيلة يعني لازم توقف السيارة باب المحل تحملها، لو تعبي كرتوني حدي وزنها فوق 30 كيلو، فمنضطر نجيب عربية نستأجر عربية عشان نوصل عليها البضاعة وبعدين نعاود نجيب بضاعة نفس العربية.
8: بلدية الخليل أدانت الخطوة وقالت إنها تعيق حياة السكان وعمل طواقمها الخدماتية مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لحماية المنطقة وإرثها التاريخي والحضاري.
10: محاولة تهجير المواطن الفلسطيني ومحاولة جلب أكبر عدد ممكن من المستوطنين إلى وسط مدينة الخليل سياسة استيطانية واضحة بقودها متطرفين من الحكومة الإسرائيلية الحالية، وراح تزداد طبعا هاي الإجراءات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
8: هنا لا تقتصر دلالات المشهد على الحركة والوصول، فانتشار هذه الإغلاقات التي يقدر عددها من بوابات وحواجز ب120 يعني إعادة تشكيل محيط المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في H2 وتهيئة واقع جديد يمتد باتجاه قلب المدينة. من مدخل للبلدة القديمة ذات التاريخ السياسي والإرث الفلسطيني إلى منطقة مغلقة ببوابات عسكرية إسرائيلية حولتها إلى ثكنة للاحتلال ونواة لتمدد استيطاني جديد عنوانه الضم بالقوة. سامر رويشة، ترة عربي، الخليل.
0: هددت بريطانيا بطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من أراضيها في حال مضت السلطات الإسرائيلية في تنفيذ قرارها إغلاق القنصلية البريطانية في مدينة القدس. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن السفير البريطاني سايمون والترز أبلغ مسؤولين إسرائيليين رسميا بالرد المباشر الذي ستتخذه بلاده والمتمثل في طرد الدبلوماسيين الإسرائيليين.

0: هيك عجلة الاقتصاد الوطني وإنعاش الأسواق وتوفير آلاف فرص العمل.
1: أحمد الشرع. بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع شهدت دمشق توقيع اتفاقيات استثمارية سكنية وسياحية كبيرة. الاتفاقيات تتضمن مشروعا سكنيا في ريف دمشق يمتد على مساحة نحو 3 ملايين متر مربع ويضم مدارس ومرافق صحية وترفيهية إلى جانب مشاريع سياحية تشمل نحو 4000 وحدة فندقية.
2: وتشير التقديرات الأولية الواردة للمشروع إلى إمكانية توفير أكثر من 40,000 فرصة عمل غير مباشرة ومباشرة، وسيكون الإعلان الواضح عن مراحل العمل ومؤشراته أساساً مهماً لمتابعة التقدم بشفافية. إن الاستثمار الناجح هو الذي ينعكس على حياة الناس ويستند إلى كفاءاتهم ويمنح أبناء المنطقة دوراً حقيقياً في التنفيذ والتشغيل.
1: المشاريع الجديدة لا تقتصر على الإنشاءات، بل يتوقع أن تنعكس على سوق العمل مع تقديرات بتوفير أكثر من 40,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بينها أكثر من 10,000 فرصة دائمة.
3: ستجلب المزيد من فرص العمل داخل سوريا، وداخل سوريا سيكون هناك فرص عمل كبيرة ويد عاملة ستعمل، بالإضافة أن يكون هناك عجلة الاقتصاد بدأ التعافي، وهي اليوم موجهة للخارج والداخل أن سوريا متعافى. سوريا هي مزيد من جلب الاستثمارات، وتمنى أن يكون هناك مزيد من جلب الاستثمارات داخل سوريا.
1: وتأتي هذه الاستثمارات ضمن تقديرات أوسع تشير إلى نحو 14 مليار دولار من المشاريع الاستثمارية، فيما يتوقع أن يضيف القطاع السياحي نحو 280 مليون دولار إلى النشاط الاقتصادي.
4: اتفاقات استثمارية سورية جديدة لا تقتصر على خطط أو مذكرات تفاهم، بل تمثل انطلاقة فعلية لتنفيذ مشاريع سكنية وسياحية على الأرض باستثمارات يعول عليها في تحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
0: قال حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين إن أوكرانيا أطلقت نحو 650 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو، مشيرا إلى إسقاط معظمها، بينها 105 طائرات قرب موسكو. بالمقابل أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف روسيا جسرا حيويا على نهر دنيبرو في مقاطعة زاباروجيا جنوب وسط أوكرانيا. وقالت السلطات إن الهجوم أدى إلى تعطل حركات المرور إضافة إلى إصابة شخصين. وفي المقاطعة نفسها ذكر مسؤولون أوكرانيون أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح جراء اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكنيا. هذا وكانت ضربات جوية روسية أدت إلى إلحاق أضرار إضافية بالجسر الشمالي فوق نهر دنيبرو في كييف، ما أسفر عن إصابة شخصين. وأظهرت مقاطع لحظة انقضاض طائرة مسيرة وانفجارها بشكل مباشر فوق الجسر أثناء عبور عدد من المركبات. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عزمها تكثيف نطاق الضربات ضد المنشآت العسكرية والصناعية في كييف ومدن أوكرانية أخرى. هذا ويعتبر نهر دنيبرو أحد أهم وأطول الأنهار بأوروبا الشرقية، ويمثل شريانا مائيا للملاحة والتجارة بأوكرانيا، حيث يصب بالبحر الأسود. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن ذلك سيقود إلى تراجع أسعار النفط. وقال ترامب إن القوات الأمريكية دمرت الرادارات الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي المضادة للطائرات وأحكمت سيطرتها على مضيق هرمز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تدفقات النفط إلى الولايات المتحدة تسجل مستويات غير مسبوقة على أساس أسبوعي. فاز الحزب الكيبيكي الانفصالي في الانتخابات الإقليمية في مقاطعة كيبيك الكندية الناطقة بالفرنسية، وتعهد زعيم الحزب بتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال عن كندا.

0: لكن هو قال إنه سينتظر مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه قبل إجراء الاستفتاء. تأتي الانتخابات قبل أسبوعين من تصويت في مقاطعة ألبرتا بشأن إجراء استفتاء على الانفصال عن كندا. انطلقت بمدينة أنطاليا جنوب تركيا فعاليات النسخة 77 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بمشاركة آلاف الباحثين والمهتمين وممثلي الشركات المختصة في مجال الفضاء. ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء.
1: تعزيز التعاون والاستخدام السلمي للفضاء أبرز محاور المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية بمشاركة دولية واسعة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دعا إلى دعم إعلان أنطاليا للفضاء، مشيدا بإنجازات تركيا ضمن برنامجها الوطني للفضاء، ومؤكدا أهمية مواصلة التعاون الدولي في هذا المجال.
2: لم نقبل أبدا لتركيا التخلف عن سباق الفضاء، ورغم العقبات والتحديات التي واجهتنا قطعنا بحمد الله مسافة مهمة خلال فترة قصيرة. وأود أن أعبر عن ارتياحي للتأكيد على أن تركيا اليوم من بين الدول القليلة التي تصمم أقمارها الصناعية وتطورها وتنتجها وتختبرها ثم تشغلها في الفضاء.
1: ويشارك في المؤتمر نحو 7000 مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة، بينهم مسؤولون وممثلون عن وكالات الفضاء وخبراء وباحثون وشركات متخصصة في تكنولوجيا الفضاء. كما استقبل المؤتمر 8330 ملخصا بحثيا من شأنها أن تسهم في تطوير البنية التحتية في مجال الفضاء.
3: مجال الفضاء منظومة متكاملة، الطيران والفضاء يشكلان قطاعين رائدين للغاية، ولذلك فإن كل تطور يتحقق فيهما ينعكس حتما على القطاعات الأخرى من الطيران والملاحة البحرية إلى مختلف مجالات التكنولوجيا. وقد حققت تركيا في هذا المجال مستوى جيدا، كما نولي أهمية كبيرة للتعاون لا سيما مع الدول الإسلامية.
1: ويتضمن البرنامج أكثر من 4000 عرض ضمن أكثر من 180 جلسة تقنية وورش عمل ونقاشات تتناول أحدث تطورات علوم تكنولوجيا الفضاء ودور الابتكار والشركات الدولية في دعم البحث العلمي وتطوير برامج الاستكشاف وتوسيع مشاركة الدول في مشاريع الفضاء المستقبلية. باستضافتها المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، تسعى تركيا إلى تعزيز الشراكات وتوسيع أفاق التعاون وتبادل الخبرات والتقنيات بما يدعم أهداف رؤيتها الاستراتيجية ويعزز حضورها في ظل منافسة متزايدة في مجال الفضاء على المستوى العالمي. علي الخضاري، تيريتي عربي، أنطاليا.
0: نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: الجيش اليمني يعلن إحكامه السيطرة على مدينتي المخا وذباب ومضيق باب المندب، وتحالف دعم الشرعية يعلن تنفيذه عملية عسكرية نوعية في الحديدة. حلف مكة يتفق على التنفيذ الفوري لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. شهيدان ومصابون بقصف إسرائيلي على مدينة غزة وخان يونس، وغوتيريش يدعو في ذكرى اندلاع الحرب إلى سلام دائم ودخول المساعدات للقطاع. قتل ومصابون جراء هجوم أوكراني على موسكو بمئات المسيرات، وقصف روسي على جسر في زاباروجيا يوقع إصابات ويعطل حركة المرور. شكرا لكم، في أمان الله.
4: هذه مهمتنا،
5: نضعك في قلب الأحلام،
4: نتجاوز الحواجز
5: ونغوص في التفاصيل
4: لنصل إلى الحقيقة
5: ونكشف الحلقة المفقودة.
4: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
5: لتقترب من الواقع
4: وترى الصورة كاملة
5: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
4: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى.
5: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
4: TRT عربي،
5: مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
6: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
7: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
6: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
7: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
8: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. الريال الإيراني يهوي إلى قاع تاريخي جديد مقابل الدولار مع تواصل الضغوط الاقتصادية والحصار الأمريكي الخانق. تراجع أسعار النفط مطلع الأسبوع بعد إعلان مجموعة السبع إطلاق 100 مليون برميل من الاحتياطات.

0: تدهور سعر صرف الريال الإيراني إلى قاع جديد مقابل الدولار مع تعاظم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الإيراني واستمرار تدهور المؤشرات الرئيسة وقفزة التضخم وتقلص الإيرادات النفطية، ودفع فقدان العملة أكثر من نصف قيمتها خلال عام البنك المركزي إلى ضخ ما يصل إلى ملياري دولار لدعمها، بالتزامن مع اتساع أثر العقوبات والحصار الأمريكي على التجارة والنشاط الاقتصادي.
1: انهيار متسارع في سعر صرف الريال الإيراني يهوي به إلى قيعان قياسية جديدة مقابل الدولار بعدما فقد أكثر من نصف قيمته خلال عام تحت ضغط عقوبات صارمة وحصار أمريكي خانق يعجلان استنزاف احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، مع توقف شبه كامل لصادرات البلاد من النفط والغاز. المستويات القياسية المتدنية التي سجلها سعر الصرف دفعت البنك المركزي الإيراني إلى ضخ ما يصل إلى ملياري دولار لدعم العملة المتهاوية، وتتزامن أزمة الريال الإيراني مع تصاعد الضغوط التضخمية والتأكل الحاد للقدرة الشرائية، في وقت يلجأ فيه إيرانيون إلى الدولار والعملات الصعبة والذهب حفاظا على مدخراتهم، بينما تزيد الخسائر المتوالية لقيمة العملة كلفة الواردات والسلع الأساسية. ويأتي الضغط الأكبر من قطاع النفط شريان الإيرادات الإيرانية، ففي سبتمبر الماضي لم تحمل إيران أي نفط خام على ناقلات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب وفق تقديرات أولية لبلومبرغ، بينما تستمر المصافي الصينية المستقلة المعروفة بأبارق الشاي في الحصول على إمدادات الخام الإيراني من المخزونات العائمة. ومع القيود المفروضة على الموانئ، حولت طهران جانبا أكبر من تجارتها إلى الحدود البرية وبحر قزوين، لكن محدودية الطاقة الاستيعابية لهذه المسارات تحول دون تعويض حركة التجارة عبر الخليج. وتتسع دائرة الضغوط مع فرض عقوبات أمريكية جديدة طالت شركات كبرى في صناعة السيارات والسكك الحديدية، بالتوازي مع بدء آثار القيود على قطاع الطيران الإيراني في الانعكاس على حركة النقل الجوي مع عدد من الأسواق الإقليمية. داخليا تحاول الحكومة موازنة الضغوط على المالية العامة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث قلصت بعض أشكال دعم البنزين خلال سبتمبر تزامنا مع تثبيت أسعار 12 سلعة غذائية أساسية

0: مدة 6 أشهر في شبكة أسواق بلدية طهران. وبين تراجع العملة وتصاعد التضخم وانحسار تدفقات الإيرادات النفطية، تضيق هوامش الحركة أمام الاقتصاد الإيراني مع ارتفاع كلفة الاستيراد وتزايد الضغوط على الاستهلاك والإنفاق الحكومي وقدرة البلاد على تمويل احتياجاتها الخارجية.
1: نقاش لهذا الموضوع معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور محمد موسى. نرحب بك دكتور محمد معنا. ما الذي تكشفه القيان القياسية الجديدة للريال عن الاختلالات التي يواجهها الاقتصاد الإيراني؟
2: مساء الخير لك أمينة ولكل مشاهديك المحترمين. لا شك أن هذه القيعان الجديدة إنما تدل على أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها، فمن بعد تضييق مسألة الموانئ البحرية ثم منع الاستيراد ثم التشديد بهذه العقوبات ثم محاولة تصفير صادرات النفط الإيراني بكل الأشكال، قطاع الطيران، اليوم يبدو أن الأرقام بدأت تشير إلى أن الاقتصاد الإيراني بدأ بالمرحلة المؤلمة الظاهرة. عندما نتحدث أن 147% خلال عام ارتفع الدولار على ريال الإيراني، 59% من قيمة هذه الريال قد هوت في هذه الأزمة، فنحن نقول أن ريال الإيراني هو مفتاح ومؤشر بهذه القيعان الجديدة على أن التضخم أصبح حاضرا، على أن تآكل القدرة الشرائية للإيرانيين أصبحت حاضرة، وبالتالي العقوبات اليوم تؤتي أكلها من خلال بوابة ريال. وعليه هذه العقوبات إذا ما استمرت وشهدنا قيعان جديدة مترافقة مع تضخم، مترافقة مع فقدان دخول الدولار عبر الصادرات، فقد تكون إيران أمام اهتزازات من البوابة الاقتصادية بعيدا عن البوابة العسكرية.
1: البنك المركزي الإيراني دكتور محمد ضخ ملياري دولار لدعم الريال، ما قدرة هذا التدخل على وقف تراجع العملة الإيرانية برأيك؟
2: لا شك هنا أمينة، دعينا نفرق بين أمرين اثنين. واجب البنك المركزي الحفاظ على العملة عبر التدخل، ولكن السؤال الكبير، هل 2 مليار كفيلة بلجم حاجة الإيرانيين؟ أنت تدركي تماما أنه في زمن الحروب تلجأ الناس إلى الحفاظ على عملتها أو الحفاظ على مدخراتها من خلال البقاء على العملات الأجنبية، لاسيما الدولار، الذهب، العملات المشفرة. وللمناسبة ربما تجدين بورصة إيران قد ارتفعت فيها سوق الأسهم لسبب أنهم يريدون أن يحموا مدخراتهم. اليوم عندما نقول أن ريال بسبتمبر وأكتوبر وصل ل 2.7 مليون لكل دولار، من ضامن عدم الوصول إلى 3 ملايين؟ وبالتالي على هذا الأساس اليوم هناك نقص بالتدفقات من العملات الصعبة بفعل أن لا حمولات بحسب بلومبرغ للنفط الإيراني للصين، وللمناسبة الصين تستورد 85% من هذا النفط. الأخطر أنه تزيد عمليات المضاربة، فما بين نقص التدفقات وحاجة الناس ورهبة الناس والمضاربة في الأسواق، لا أعتقد أن رقم 2 مليار كافي، ولو كان كافيا لما وصلنا إلى هذه القيعان التي نتحدث عنها اليوم.
1: طبعا في ظل حديثك دكتور محمد، نتحدث عن تقلص لتدفقات النقد الأجنبي مثل ما ذكرت، توقف كذلك لصادرات النفط الإيراني تقريبا، وبالتالي هنا ما الخيارات المتواجدة الآن أمام البنك المركزي الإيراني؟
2: بالحقيقة الخيارات المالية لدى المركز الإيراني تتوقف على حجم الاحتياطيات ومدى التدخل، تتوقف على مدى القرار الاقتصادي الذي يتحرك ضمن إطار ضبط السلع من هنا، وقف الدعم من هناك، الاعتماد على الصناعات المحلية من هنا وهناك، محاولة ضبط الاستهلاك، محاولة تعزيز النقد الأجنبي، أو محاولة بالقرار السياسي عبر المبادلة باليوان، المبادلة بالروبل الروسي، على قاعدة النفط مقابل السلع، النفط مقابل الغذاء، استغلال الطريق عبر بحر قزوين مع روسيا، إيجاد آليات جديدة مع الصين. ولكن الحقيقة تقول أن هذا اليوم هو حل ترقيعي. اليوم السؤال الكبير في إيران أن مع العقوبات المؤلمة أصبح حقيقة ليس البحث عن بقاء الاقتصاد بالقدر البحث عن آليات دعم هذا الاقتصاد بالعملات الصعبة. وتاليا طالما بقي الدولار مفقودا لأنه لا صادرات، طالما أن حجم المضاربات ستزيد بفعل حاجة الناس وكلفة الاستيراد، وطالما أن معدل التضخم الذي قارب 90%

0: 2% هو عاليا فنحن أمام معضلة حقيقية، ربما ليس البنك المركزي الإيراني ولا أي بنك مركزي آخر ممكن أن يواجه هذه الأزمة المالية الاجتماعية المفتوحة.
1: بما أنك تطرقت للحدود البرية وبحر قزوين، ما قدرتها الفعلية على إبقاء التجارة الإيرانية مستمرة وكذلك التمويل مستمر؟
0: بكل بساطة هناك معركة حقيقية على مستوى التمويل ستظهر في قادم الأيام إذا ما استمر هذا التشديد وهذا الخناق الأمريكي، وكأنه يقطع لم يبقى إلا أن يقطع الماء والهواء عن إيران على هذا المستوى. إذا ما استمر هذا التشدد السؤال ماذا ستفعل إيران، وعلى هذا الأساس نسأل إذا لم تحمل ناقلات النفط الإيرانية لا بأسطول الظل ولا عبر الوسطاء ولا الوكلاء ولا وصلت إلى الصين، من أين ستأتي على مستوى العملات الصعبة؟ اثنين، حدود نطاق التجارة البرية لا يفي لشعب قوامه 90 مليون إنسان، وبالتالي المسألة اليوم بين توسيع التجارة مع روسيا والصين أو استخدام عملات بديلة أو أسلوب المقايضة أو ما شئت هي حلول ترقيعية بانتظار القرار السياسي الذي إما يمضي إلى حلول وبالتالي ينعكس بانفراجات على المستوى المالي وبالتالي تدخل التدفقات النقدية وبالتالي يلجم التضخم وعلى أساسه تهبط أسعار السلع ويعود للريال الإيراني القدرة في الدفاع عنه من المركزي، يا أما رح نروح للأسف لسيناريو أسوأ نشوف قيعان جديدة وعلى أساسه للأسف ستكون إيران أمام أزمة مالية اجتماعية سياسية مفتوحة. ولا أدل من ذلك أن بعض التقارير تتحدث عن نسب الفقر العالية، عن الطبقة المتوسطة في إيران التي تنهار، عن ضعف القدرة الشرائية الذي لامس جيوب الإيرانيين بما يفوق 80%.
1: حتى أن العقوبات دكتور محمد اتسعت إلى السيارات، إلى السكك الحديدية وحتى إلى الطيران، وهنا نتساءل عن أثر كل هذه العقوبات على القطاعات غير النفطية.
0: بكل بساطة الأثر المباشر إذا ما تحدثنا نتحدث عن انكماش اقتصادي بآخر 3 شهور يقارب 12% بحسب الكثير من وكالات الأنباء، وقد أوردت بعض الوكالات 10 إلى 11%، ولكن إذا ما نظرنا على أساس سنوي سيكون أكيد الرقم أعلى. مسألة حظر المشتقات النفطية والنفط على مستوى الصناعة الأهم في البلاد والتي هي المورد الأساسي للبادجت الإيراني للموازنة الإيرانية، نكون نتحدث عما يقارب تقلص بحدود 30%، ناهيك عن عجز بالميزان التجاري، عجز بميزان المدفوعات، وبالتالي هي ككرة الثلج التي تكبر يوما بعد يوم. وبالتالي بدأنا بالموانئ ثم بقطاعات النفط ثم بقطاع الطيران، واليوم القطاعات التي تحدثت عنها أمينة سيارات وغيرها من السلع، وبالتالي وكأني بالرئيس ترامب والولايات المتحدة تشدد الخناق إلى المستويات القصوى لكي تخضع إيران. المعادلة اليوم هل نعود إلى المعارك أم يكون هناك نافذة أمل؟ هذا ما يتوقف على قرار الحكومة الإيرانية وعلى مدى استمرار هذا الضغط الأمريكي الذي يبدو أنه يؤتي أكله بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور محمد موسى. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل وفيه. إطلاق الاحتياطات يهدئ فزع الأسواق النفط العالمية.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائماً قصة تستحق أن تروى.
2: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب

0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبرا وتحليلا وإنصاتا.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: أهلا بكم من جديد. تراجعت أسعار العقود الأجلة للنفط مطلع الأسبوع بعد تحرك مجموعة السبع بشكل منسق لتهدئة أسواق الطاقة عبر إطلاق 100 مليون برميل من الاحتياطات النفطية، مع إعطاء الأولوية للديزل الذي يواجه ضغوطا حادة في الأسواق العالمية بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
1: 100 مليون برميل من الاحتياطيات النفطية تبدأ دول مجموعة السبع وشركاؤها إطلاقها فورا وبالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية على مدى 4 أشهر، مع تركيز كمية كبيرة من الديزل خلال الأيام العشرين الأولى. وتأتي الخطوة في وقت وصلت فيه أسواق المنتجات النفطية إلى مستويات مرتفعة من التشدد، إذ تجاوز سعر الديزل في الولايات المتحدة 200 دولار للبرميل في أوائل سبتمبر بزيادة تقارب 94% عن مستويات ما قبل الحرب وفق وكالة الطاقة الدولية. وتعزو الوكالة جانبا كبيرا من الضغوط إلى اضطراب إمدادات الشرق الأوسط وتراجع صادرات المنتجات المكررة من منطقة الخليج، إلى جانب الأضرار التي لحقت بمصافي التكرير الروسية جراء الهجمات الأوكرانية. وفي أغسطس كانت صادرات الديزل من دول الخليج وروسيا مجتمعة أقل بنحو 1,600,000 برميل يوميا مقارنة بفبراير. ولا تقتصر خطة السبع على سحب الاحتياطيات، إذ اتفقت الدول على تنسيق مواعيد صيانة المصافي لتجنب توقف طاقات إنتاجية في الوقت نفسه، والعمل على رفع معدلات تشغيلها حيثما أمكن، وزيادة إنتاج المشتقات النفطية خصوصا الديزل. وتأتي هذه الإجراءات بعد تحرك سابق لوكالة الطاقة الدولية أعلن خلاله عن سحب 400 مليون برميل، أطلق منها حتى الآن نحو 325 مليونا بحسب الوكالة. وبينما يستهدف التحرك تخفيف ضغوط الإمدادات وتهدئة الأسعار على المدى القريب، يؤكد خبراء طاقة أن استعادة تدفقات المنتجات المكررة وقدرات التكرير تبقى عاملا أساسيا في استقرار سوق الديزل العالمي. محمد بشر، تريتي عربي.
0: من عمان معنا الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة هاشم عقل. نرحب بك أستاذ هاشم معنا، وأبدأ معك بأداء سعر النفط مطلع الأسبوع. ما الذي يكشفه هذا التراجع في العقود الأجلة للنفط عن وزن تحرك مجموعة السبع في تسعير السوق؟
2: مساء الخير، شكرا للاستضافة. تراجع العقود الآجلة نتيجة تحرك المجموعة السبع ليس دليلا على تراجع الأسعار وانخفاضها أو توافر عرض كبير في الأسواق، هي ردة فعل على القرار الذي تم اتخاذه بضخ 100 مليون برميل، 50 مليون برميل نفط خام و50 مليون برميل ديزل في الأسواق، وخاصة ضخ كمية كبيرة من الديزل خلال أول 20 يوم أدت إلى تهدئة الأسواق، وليس هذا يعني أن هناك تراجع. التراجع الذي يحدث الآن هو ردة فعل على كمية العرض الذي تم ضخها في الأسواق، وخبر ضخ 100 مليون برميل أدى نوع من يعني المسكن للأسواق، تهدئة مؤقتة قد لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة. فبالتالي يجب الانتظار إلى ما بعد انتهاء استعمال هذه الكمية من الضخ من الاحتياطيات، لأن الضخ من الاحتياطيات هي قضية خطيرة، لأن هناك سؤال دائما يتساءل به الأوروبيين، هل الضخ من المخزونات الاستراتيجية لتهدئة الأسواق المؤقت قد يكون أفضل أو الأفضل أن نحتفظ بها لظروف طارئة أخرى قد تكون أصعب من الظروف التي نمر بها اليوم؟ هذا السؤال الذي يتم طرحه، لأن عندما يتم السحب من المخزونات صعب الآن تعويض هذه المخزونات بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا.
0: إذا ما أردنا أن نقيس حجم التأثير الفعلي لسحب هذه الكمية 100 مليون برميل خلال 4 أشهر، كيف يمكن قياس حجم تأثيرها الفعلي على ميزان العرض والطلب أستاذ هاشم؟

0: 30,000 برميل يوميا، وهي كمية قليلة مقارنة بحجم الاستهلاك الكلي للدول الأوروبية، لكن هي تعتبر نوع يعني مثل المسكن المؤقت الذي يهدئ الأسواق بعض الشيء، يؤدي إلى تراجع الأسعار قليلا خاصة الديزل، علما بأن يعني تراجع الديزل سوف يكون أصعب بكثير من تراجع خام النفط. حتى لو تراجع سعر خام برنت لن يتراجع سعر لتر الديزل بنفس السرعة التي يتراجع بها خام برنت، لذلك هذا التأثير هو يعني نوع من المهدئ للأسواق. وأيضا هناك قضية هامة، أنه تم السماح بالتنقل أو نقل الطاقة بين الدول الأوروبية بدون أي قيود، أيضا هذا يساعد على نوع من التهدئة المؤقتة، لأن المخزونات كما هو معلوم وصلت إلى خطوط متدنية جدا، وهناك خطورة كبيرة من تراجع هذه المخزونات. هناك السؤال الأهم الذي يطرح دائما في أوروبا، هل التهدئة المؤقتة أفضل أم الاحتفاظ بهذه المخزونات في المخزونات الاستراتيجية لظروف قادمة قد تكون أصعب مما مرت علينا في هذه الأيام، لأن التوترات الاستراتيجية ما زالت قائمة، الأخطار الحربية ما زالت قائمة. اليوم أصبحت هناك قضية هامة، أساسيات السوق لتسعير البترول ومشتقات البترول أصبحت غير موجودة، وأصبح الذي يسعر أسعار البترول ومشتقات البترولية هي التصريحات التي تصدر من الطرفين سواء من إيران أو الولايات المتحدة الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية هي من تحدد الأسعار في هذه الأيام. لذلك هناك يعني نوع من عدم الاطمئنان الأوروبي أن هذه المخزونات التي استنفذت بشكل كبير جدا لن يعاد بنائها خلال فترة وجيزة. اليوم قرأت تصريح لرئيس منظمة أرامكو السعودية يقول أن المخزونات الاستراتيجية العالمية تحتاج إلى سنتين حتى إعادة بنائها كما كانت سابقا، وهذه فترة زمنية طويلة جدا.
1: إذا ما تحدثنا عن الديزل أستاذ هاشم، تركيز الصحب على الديزل في أول 20 يوم، ما الذي يعكسه عن موضع الاختناق الحقيقي في السوق؟
0: أولا يعني كما هو معروف الديزل هي أهم منتج بترولي في كل دول العالم، وخاصة في الدول الأوروبية، لأنه يستعمل في النقل، في الصناعة، في الزراعة، في التدفئة، في وقود السيارات، وبالتالي عندما تكون هذه الأسعار يعني مقبولة للمواطن سوف تؤثر على مجالات كثيرة في الحياة. أولا هناك تراجع في التضخم، التضخم يعني تراجع أسعار الوقود، وبالتالي تراجع أسعار الكهرباء، تراجع أسعار البنزين والديزل، تراجع أسعار التدفئة، تراجع تكلفة الصناعة. أيضا هناك يعني يصبح يعني بوادر لعودة النمو الاقتصادي، لأن هناك سابقا كان هناك تخوف كبير جدا من تراجع النمو الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الوقود وأيضا التكلفة المرتفعة للمخاطر وعلاوة المخاطر والتأمين إلى آخره، كل هذه القضايا أضافت تكاليف جديدة على الأسعار. أيضا أصبح هناك نوع من اليقين أن النمو الاقتصادي أو الركود الاقتصادي لن يتأثر بشكل مباشر بسبب أن هناك يعني شبح التضخم أصبح بعيدا. أيضا هذا يعطي راحة للبنوك المركزية بحيث أنها لا ترفع باستمرار الفائدة، والتي بشكل كبير تضر الاقتصاد ويتراجع الاستثمار وتصبح تكلفة السلع مرتفعة، وبالتالي يعني التضخم من أخطر القضايا التي تؤثر على الاقتصاد بشكل عام. فعندما تتراجع نسب التضخم وتصبح البنوك المركزية متحررة من سياساتها المتحافظة والتشديد المالي الذي يرافق التضخم، لأن التضخم يؤدي إلى الكثير من السلبيات، هناك ارتفاع أسعار السلع، ارتفاع أسعار الوقود، ارتفاع أسعار الزراعة، الأسمدة، التدفئة، وبالتالي هناك يعني مشكلة كبيرة للمواطن العالمي بأي دولة كان من حيث ارتفاع أسعار الوقود والتدفئة، والشركات ارتفاع أسعار النقل والإنتاج.
1: لو تحدثنا وتطرقنا لبعض الأرقام، صادرات الديزل تراجعت بنحو 1,600,000 برميل يوميا، هنا يطرح تساؤل حول حجم الفجوة التي تستطيع الاحتياطات سدها برأيك؟
0: التراجع الذي حدث في مادة الديزل أو المشتقات البترولية بشكل خاص يأتي أولا، هناك 5 ملايين برميل تأتي من منطقة الخليج العربي، أصبحت هذه شبه متوقفة. أيضا روسيا كانت المصدر الثاني للمشتقات البترولية، اليوم أوقفت الصادرات منذ فترة ومددتها إلى نهاية شهر أكتوبر بسبب تعطل 30 ل 40%

0: من مصافي التكرير في روسيا، وبالتالي تراجع الإنتاج بشكل حاد وأصبحت مستورد بدل أن تكون مصدر. الآن الحجم الكلي للعجز في العالم تقريبا تجاوز 1,600,000 برميل، مما أدى إلى ما نشهده من ارتفاع لأسعار الديزل بأرقام غير مسبوقة. حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي المنتج الأول في العالم والمصدر الأول للمشتقات البترولية، ارتفع سعر الديزل وصل إلى 6.5 دولار للجالون، وهذا رقم غير مسبوق. في الدول الأوروبية أيضا ارتفعت أسعار الديزل، تجاوزت 2.2 يورو ولامست 2.6 يورو في بعض الدول، لأن الديزل يعني مادة حيوية يدخل في النقل، في الصناعة، في الزراعة، في الكثير من المجالات، ويستعمل أيضا في بعض الدول للتدفئة. فبالتالي ارتفاعه يؤدي إلى أثر اقتصادي سلبي بشكل عام على معظم اقتصادات العالم التي تعتمد على الديزل. وأيضا هناك المشكلة التي تتضرر منها الدول النامية والدول الفقيرة، لأن الدول الأوروبية والدول الآسيوية ذات القدرة الشرائية العالية أصبحت تنافس هذه الدول على الصفقات الفورية والأسواق الحرة، وهناك يعني من يدفع أكثر يأخذ الشحنة. فبالتالي هذه الدول تعاني الكثير، أصلا أنها هي تعاني من ارتفاع أسعار الوقود والتضخم والقروض والفوائد المرتفعة، كل هذه الضغوطات يأتي زيادة عليها الشحنات الفورية التي يتم منافستها من قبل الدول الغنية. الولايات المتحدة الأمريكية أرادت تخفيض سعر الديزل بكل الأشكال، ولذلك لجأت إلى تهديد الدول الأوروبية بوقف الصادرات لمدة 90 يوم حتى تضغط على الدول الأوروبية في لضخ هذه الكميات 100 مليون برميل لتهدئة الأسواق، ويعني يصبح هناك نوع من التراجع.
1: جولدمان ساكس يتوقع برنت عند 85 دولار بنهاية العام. ما الذي يدعم هذا السيناريو؟
0: لا أحد يستطيع التوقع في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها منطقة الخليج العربي وتوقف نسبة 20% من صادرات البترول والغاز. اليوم نعيش في ظل أزمة الحرب، اللا حرب ولا سلم، وهذه المرحلة تعطي أسعار بترول تتجاوز بين 90 إلى 105 دولار، وهذا ما نشهده في هذه الأيام. هناك احتمال أن تتطور الأمور إلى الخطر الأكبر، هو إعلان الحرب. في هذه الحالة سوف نرى أسعار البترول تتجاوز 130 دولار. وأيضا هناك آمال أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي، والاتفاق النهائي إذا حصل هذا هو الحل الوحيد الذي يعطي آمال بسعر برميل بترول بين 80 و90 دولار، ومن ثم تتراجع الأسعار في عام 2027 بحيث تصل في منتصف العام القادم إلى ما بين 60 و70 دولار. إذا تم التوصل إلى اتفاق، هذه الأسعار 60 و70 دولار أيضا ممكن أن يكون هناك أقل من هذه الأسعار، بسبب أن هناك 2 مليون برميل سوف تضخ زيادة في الأسواق من منتجين جدد مثل كندا، الولايات المتحدة الأمريكية التي زادت إنتاجها إلى رقم قياسي، البرازيل، غويانا، الأرجنتين. أيضا هناك منتجين جدد في دول غرب إفريقيا. هذه الإضافات قد تؤدي بالنهاية إلى تحسين الأسعار، لكن في ظل الظروف التي نعيشها اليوم لا أحد يتوقع أن يكون سعر برميل البترول بين 80 و90 دولار، لأن كل المعطيات تشير إلى السلبيات التي تؤثر على أسعار البترول.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة هاشم عقل. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

صباح الخير مشاهدينا. أحلام الأطفال تبدأ غالباً من لعبة أو معطف أبيض يتخيلون أنفسهم يرتدونه يومياً، ما يجعلهم يشعرون أن طبيباً في داخلهم بدأ مهمة إنقاذ الأرواح. وفي تركيا اقترب هذا الحلم من الواقع عندما عاش أطفال أجواء غرفة العمليات وخاضوا محاكاة لعملية جراحية ضمن فعاليات معرض تكنوفيست، تجربة منحتهم فرصة ليكونوا أطباء في يوم واحد فقط، وربما تكون الخطوة الأولى نحو تحقيق الحلم في المستقبل. حلقة جديدة من برنامج ياني صباح، أهلا بكم وتتابعون فيها. المحتوى الفلسطيني يواجه قيود المنصات وانحيازها المتفاوت بعد 7 أكتوبر. الكربوهيدرات سكر مخفي لا تقل أضراره عن أضرار السكر بأنواعه. الثراء هل يجلب لصاحبه الاطمئنان أم إنه طريق للاكتئاب والقلق؟ كما تتابعون أيضاً اختتام معرض 40 حكاية صوفية للفنان التونسي الناصر خمير في مدينة إسطنبول.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا. فقرتنا الأولى هذا الصباح نبدأها مع الأحلام الصغيرة، وكلنا كنا أطفالا يوما ما. وفي المدرسة سألتنا المعلمة أو المعلم في إحدى الحصص، حصص الفراغ كما تسمى، عن مهنة المستقبل أو أمنيات المستقبل حين نكبر. لا شك أن الأغلبية كانت تجيب بكلمة طبيب أو مهندس، وطبعا كل هذا لأهمية الطب في إنقاذ الأرواح وتخفيف الألم. ولكن فكرة مزاولة المهنة هذه كانت من المستحيل في الصغر، ولكن في عصرنا الحالي ومع تقدم التكنولوجيا أصبح متاحا للأطفال أطباء المستقبل وكذلك لشباب الجامعات أن يخوضوا التجربة عن قرب في سنهم الصغيرة تلك، لكسر حاجز الخوف من أجل التجهز أيضا للمستقبل الذي ينتظرهم، كهذه التجربة التي نراها الآن على الشاشة. فهذا نموذج أو محاكاة لغرفة عمليات أقامتها أو أقامها وقف جان صالو في مهرجان تكنو فيست الذي أقيم جنوب شرقي تركيا، للأطفال والشباب كفرصة للتعرف عن قرب على المهن الصحية وخوض تجربة تحاكي أجواء غرف العمليات الجراحية. إذن هذا جانب من الفكرة عن قرب نسمعه سويا.
1: Robotik cerrahi aslında yeni nesil cerrahi tekniklerden birisi ve birçok üniversitede hem yurt içi hem yurt dışında ulaşılabilme oranının daha az olduğu bir teknik. Biz de burada ileride sağlık profesyoneli olacak doktor adayı arkadaşlarımıza ve yine asistan hekimlerimize, uzman hekimlerimize robotik cerrahi deneyimleme imkanı sunuyoruz. Özellikle bazı tümör ameliyatlarında, yani Türkiye'de kullanımından bahsediyorum, tümör ameliyatlarında bölgenin hani tehlikesi, yani tümör bölgesinin tehlikesi nedeniyle ameliyatları yapmak, el aracılığıyla yapmak

0: zor olabiliyor. Burada robotik cerrahi daha mikro işlemleri daha rahat bir şekilde cerraha yapabilme imkanı sunuyor. Biz de Can Sağlığı Vakfı olarak bu tarz yeni teknolojilere hem öğrencilerimizin herhangi bir maddi kaygı ya da böyle bir engel olmadan ulaşabilmesini sağlamak, bir ufuk kazandırmak amacıyla bu tarz cihazlarla tanışmaları istiyoruz. Ve aynı zamanda bu tarz yeni cihazların geliştirecek mühendis arkadaşlarımıza da bir ufuk olmasını da
1: إذن هذا هو الحال أعزائي المشاهدين، كما تابعنا فالأطفال يتعرفون على المعدات المستخدمة في غرف العمليات هذه، ويطلعون عبر نماذج محاكاة على كيفية إجراء العمليات الجراحية، كما يتعرفون أيضا على الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان. كل هذا بمشاركة طلاب متطوعين من كليات الطب والتمريض. إذن وكالة الأناضول نقلت عن إحدى الطالبات من كلية الطب بجامعة غازي عنتاب الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا قولها: إن الأطفال يستمعون إليها باهتمام بالغ وحماسة، وكأنهم ينتظرون بشغف لحظة الوصول إلى تلك المرحلة من الفوز بلقب طبيب. أظن أن الأطفال والشباب الذين شاركوا في تلك التجربة المثيرة لن ينسوها أبدا، ولا شك أن مزيدا من هذه التجارب من شأنها أن تجعل من هؤلاء أطباء مؤهلين في المستقبل لخوض التجربة في مجال الطب بنسبة أقل من الأخطاء والخسائر البشرية.

0: كشفت الكثير من الدراسات أن عدداً كبيراً من الشباب الفلسطيني يستخدمون منصة تيليجرام لدعم المحتوى الفلسطيني وتعزيز السردية الفلسطينية في ظل محاولات التضييق المستمرة التي تمارسها منصة إكس وميتا بعد 7 أكتوبر. ولكن هذه المنصة أي التليجرام هي بدورها تعرضت للتضييق بعد أن باتت متنفساً للفلسطينيين لإيصال صوتهم للعالم. تفاصيل أخرى في سياق هذا التقرير.
1: لم تكن الحرب الإسرائيلية على غزة حرباً عسكرية فحسب، بل كانت هناك حرب أخرى تدور بالتوازي معها عبر المنصات الرقمية. فبينما كانت إسرائيل تبيد أهل غزة، كانت منصتا ميتا وإكس تشنان حرباً على السردية الفلسطينية وتحظران العديد من الحسابات المختصة بنشر ما يجري على الأرض والتعريف بالقضية الفلسطينية. عندها برز التليجرام بديلاً يعتد به لنقل الأخبار العاجلة ومقاطع الفيديو اللحظية من أرض الحدث دون الخضوع للرقابة التقليدية، إقبال أسهم في زيادة أعداد متابعي ومستخدمي هذه المنصة. بيد أن المنصة التي أسسها الأخوان الروسيان بافيل ونيكولاي تروف وتقدر أعداد متابعيها في العالم بنحو 1 مليار مستخدم، تعرضت لضغوطات هائلة من عمالقة التكنولوجيا، فأبل وجوجل هددتا بحذف التطبيق من متجريهما بدعوى انتهاك شروط الخدمة التي تمنع نشر المحتوى العنيف أو الترويج لجهات مصنفة إرهابية. ضغوط دفعت تيليجرام إلى حظر عدد من القنوات وتقييد الوصول إلى بعض القنوات المرتبطة بحركة حماس وقنوات كتائب القسام. مع ذلك أدت المنصة دوراً بارزاً في نشر السردية الفلسطينية، فقد أشارت دراسة نشرها المركز الديمقراطي العربي إلى أن الشباب الفلسطيني يستخدم تيليجرام في دعم المحتوى الفلسطيني وتعزيز السردية الفلسطينية بنسبة 82.8%، ما ساعد في حماية المحتوى الفلسطيني من الحذف والتقييد، فضلاً عن مواجهة الرواية الإسرائيلية لشيطنة المقاومة الفلسطينية. المفارقة هي أن المنصات التي تحدثت عن المحتوى العنيف والترويج للإرهاب أفردت مساحة واسعة من الحرية لقنوات وحسابات الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أقر به جيش الاحتلال في تحقيق رسمي نشرته صحيفة هارتس.

0: ومعنا في الاستوديو المدير التنفيذي لمنتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال تواصل بلال خليل. مرحبا بك بلال. إذا بداية، هذه المنصات التي يجب أو يجدر بها أن تقف على مسافة واحدة من الجميع، كيف تحاصر المحتوى الفلسطيني وتضيق عليه؟
1: أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: حياك الله.
1: للأسف المحتوى الفلسطيني يتعرض لتضييق شديد من معظم المنصات الرقمية، ليس في السنوات الثلاثة الأخيرة وإنما أيضا قبل ذلك بكثير. منذ انطلاق المنصات الرقمية لم تكن تعطي المحتوى الفلسطيني نفس الاهتمام الذي تعطيه للرواية المضادة التي يقدمها الاحتلال. اليوم للأسف في السنوات الثلاثة الأخيرة ازداد هذا التضييق. وفق بحث نشرته Human Rights Watch راجعت فيه 1050 منشور حذف في أكتوبر ونوفمبر 2023، اكتشفت أن 1049 بوست حذفوا كانوا يقدموا محتوى فلسطيني سلمي، مقابل بوست واحد كان يقدم محتوى إسرائيلي يحرض على العنف. نعم. واحد فقط من
0: هذا
1: ألف.
0: طبعا مرهون بالسابع من أكتوبر، أم أن العملية هي مستمرة من قبل هذه العملية؟
1: لا، كما أسلفت، هي العملية أصلا مستمرة ولكن ازدادت حدتها في السنوات الثلاثة الأخيرة. أنا أعتقد أن ازدياد الحدة وهذه الممارسة بشكل أساسي في ميتا اللي هي تملك إنستغرام إضافة لفيسبوك، كان نستطيع أن نلحظ هنا ثلاث أشياء مهمة. الشيء الأول هو أن الحذف أو تقييد الحساب لم يكن دائما هو أقصى عقوبة توقع على الحساب، وإنما كانت عقوبة من العقوبات فيما أسميه بالإعدام الرقمي. يعني يأتي الصباح بدون أن يكون موجود أي حساب، وبدون أن حتى مع حذف لبعض البوستات ربما نشرت من 7 أو 8 سنوات
0: يعني
1: بأثر
0: إغلاق
1: رجعي
0: مباشر، اختفاء.
1: فهذا النمط الأول من الحذف هو الإعدام. النمط الثاني اللي هو تقييد وصولك في للجمهور، وهذا شيء خطير جدا، لأنك في هذه الحالة أنت تنشر ولكن للأسف الهدف من النشر هو الوصول للجمهور، أنت لا تصل أبدا. النمط الثالث الذي أيضا مارسته المنصات الرقمية بشكل كبير هو الحذف بناء على طلب إسرائيلي، وهذا لاحظناه كثيرا في كل المنصات، لدرجة أن رويترز وثقت أن تيك توك حذفت 98% من طلبات، استجاب ل 98% من طلبات الحذف المحتوى الإسرائيلي لمحتوى فلسطيني على تيك توك، وهذا شمل عشرات آلاف.
0: هو استهداف لشخصية الصحفي قد يكون الذي يكتب، أم تستهدف فقط المحتوى؟
1: لا، هو في عندنا نوع من الاستهداف يستهدف المنصة بحد ذاتها. هذه المنصة لأنها تقدم الرواية الفلسطينية، الحرب اليوم هي بين الروايتين، الرواية الحقيقية التي تقدم الحقيقة كما هي وهي الرواية الفلسطينية، وبين مجموعة الأكاذيب التي تقدمها البروباغندا الإسرائيلية. للأسف الاحتلال يعمل بشكل كبير جدا من خلال منصاته وعلاقاته مع هذه المنصات على حذف هذه المحتوى، وأيضا فوق الحذف عمل على استهداف الصحفيين والقائمين على هذه المنصات. عندما نتحدث عن أكثر من 300 شهيد صحفي داخل قطاع غزة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فهذا بالتأكيد جريمة كبيرة، ولكن عندما تدرك أن هذه الجريمة حذف الحسابات وتقييد الوصول مرتبط بجريمة قتل الصحفيين، يعني تدرك أن الموضوع
0: هم يستهدفون الأرواح، فمن الطبيعي جدا أن يستهدفوا الأفكار.
1: صح.
0: أيضا ما هي الكلمات المفتاحية التي تستهدف؟ ذكرت قبل قليل بأنه أيضا المحتوى السلمي أيضا مستهدف، يعني صح. ذكر مثل كلمة فلسطين بحد ذاتها أو تلك القضايا التي العالم بأسره يدعم فلسطين من خلالها كحق العودة وما إلى ذلك، هل هذا المحتوى أيضا مستهدف؟
1: نعم، للأسف فلسطين مستهدفة، كلمة القدس مستهدفة، كلمة من البحر إلى النهر ممكن أن تكون مستهدفة، يعني حتى أبسط الكلمات التي يعني لا
0: تحتوي التعابير الشعاراتية. نعم،
1: للأسف كل أي محتوى فلسطيني هو محتوى مستهدف.
0: نعم.

0: بالتأكيد بدرجة أكبر المحتوى الذي يرتبط بالمقاومة أو يشير إليها.
1: بالتأكيد. طيب اتجاه النخب الصحفية إلى تليجرام، هل وجدوا هنالك بالفعل متنفسا وهروبا من التضييق ذاك؟
0: بالتأكيد اختيار الصحفي الفلسطيني أو المنصات الرقمية الفلسطينية لتليجرام ليس ترفا ولكن عندما تغلق في وجهك كل هذه الأبواب، أبواب ميتا وتيك توك وغيرها، يكون لابد لك من البحث عن حلول. أثناء البحث عن الحلول اكتشف الصحفيون الفلسطينيين أن تليجرام ينشر محتواه بناء على الأولوية الوقتية وليس بناء على الخوارزمية، وهذا الاختلاف الرئيسي بينه وبين بقية المنصات. الخوارزمية تتحكم فيما يصل إلى الجمهور. كان في السابق لدينا حارس بوابة في العملية الإعلامية، هو يتحكم فيما يصل من القناة التلفزيونية أو الصحيفة إلى الجمهور، وانتهى الأمر عند هذا الحد. اليوم في عالم السوشيال ميديا لا، لدينا تحولت الخوارزمية إلى حارس البوابة، فأن تقوم بالنشر لا يكفي لوصول المعلومة، لابد من أن تتأكد أن المعلومة وصلت بالفعل إلى الطرف الآخر، وهذا الذي تحدده الخوارزمية، ما هو المحتوى الذي يحصل على مشاهدات، ما هو المحتوى الذي لا يحصل على أي مشاهدات أو مشاهدات منخفضة. التليجرام ليس لديه هذه الخوارزمية في الوصول أو لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على آلية وهي الوصول للأسرع أو للأسبق، فبالتالي كل المحتوى الذي تنشره على قناتك يصل لكل جمهورك. هذا الذي دعا بعض المؤسسات الفلسطينية مبكرا للانتقال إلى تليجرام، ومع تحقيق عدد من هذه المنصات مثلا شبكة قدس حققت أكثر من 2 مليار مشاهدة في الفترة من أكتوبر إلى يناير من أكتوبر 2023 إلى يناير 2025، وهذا وثقه معهد الجزيرة للإعلام. في هذه الحالة شجع الكثير من المنصات الرقمية الفلسطينية والصحفيين الفلسطينيين على الانتقال التدريجي إلى تليجرام، حيث يمكنهم نشر أخبارهم حتى بدون تشفير للكلمات، وأيضا أتاح لهم نشر الصور والفيديوهات والوسائط الرقمية، الشيء الذي عزز وصولك إلى الجمهور. لنصل الآن إلى أن حوالي 86% من الصحفيين الفلسطينيين كما جاء في تقريركم يستخدم تليجرام.
1: شكرا جزيلا لك المدير التنفيذي لمنتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال تواصل بلال خليل، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: كثيرون يحاولون تجنب أو تقليل استهلاك السكريات لأسباب متعددة، فمنهم من يرغب في إنقاص وزنه وآخرون لتجنب خطر الإصابة بالأمراض، لكن قد يغفل أو يغفل البعض أن السكر ليس هو المصدر الوحيد الذي يرفع نسبة السكري في الدم، بل هناك مصادر أخرى قد تكون أشد خطورة منه، فهي تحتوي على ما يعرف بالسكري الخفي.
2: يستهلك الناس الكثير من السكر دون أن يدركوا ذلك، إذ جرت العادة على التركيز على السكر الأبيض دون غيره من المصادر الأخرى المحتوية على الجلوكوز. فبحسب مختصين في التغذية، فإن أغلب الناس لا يعرفون أن جميع الكربوهيدرات التي نتناولها تتحول في أجسامنا إلى سكر باستثناء الألياف، ما يعني أن تناول المعجنات كالمعكرونة والبيتزا والخبز وغيرها تلعب دور السكريات في الجسم. فأجسامنا تعمل على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة، ولكن يسبق هذه العملية تحويل الكربوهيدرات إلى سكر، ليقوم بعدها البنكرياس بإفراز الإنسولين الذي يقوم بنقل الجلوكوز من الدم إلى العضلات، حيث يتم حرقها هناك وتحويلها إلى طاقة، فينخفض بذلك مستوى الجلوكوز في الدم. لكن الخطيرة إذا ارتفعت نسبة تناول السكر، فترتفع بالضرورة معها نسبة الجلوكوز داخل الجسم، ما يؤدي إلى عجز التخلص منه. فزيادة تناول السكر تؤدي إلى زيادة ضخ الإنسولين، وهو ما يسمى سمية الجلوكوز، التي تشكل خطراً على الصحة. فالتعرض المزمن لعمليات حرق كميات كبيرة غير ضرورية من السكر بواسطة الإنسولين يؤدي إلى الإصابة بمشاكل قلبية ومشاكل في الدماغ والهرمونات والبشرة والتهاب المفاصل، علاوة على الإصابة بمرض السكري. لا خلاف على أن السكر

0: كما ذكرنا في التقرير قد يتجنب البعض أكل السكريات، ولكنه يسقط قد يكون في فخ الخبز والكربوهيدرات والمعكرونة.
1: نعم.
0: هل بالفعل هي الخطورة يعني نفسها متوازية؟
1: طبعا هذا الموضوع مهم جدا، لأني اليوم نتكلم عن مرحلة ما قبل السكري أو السكر الخفي أو خطورة السكريات على الجسم. الدراسات تقول أنه 10% وفي دول الخليج 30% من الناس البالغين مصابين بما قبل السكري، والمشكلة أن 80% من هؤلاء لا يعرفون أنهم مصابون بهذه المرحلة. هي مرحلة ذهبية، المرحلة الذهبية يمكن أن نحمي الإنسان من الإصابة بالسكري أو نؤجل الإصابة بالسكري لسنين طويلة على الأقل. لذلك يجب أن يكون هناك توازن بالغذاء. لا نستطيع أن نحرم أو نمنع الإنسان من تناول السكريات، لكن يجب أن تكون هناك كمية محدودة، لأن الجسم بحاجة إلى الطاقة، والطاقة تأتي أكثر شيء من السكريات، لكن نسبة السكريات يجب أن تكون مدروسة وبشكل جيد.
0: نعم.
1: نتحاشى السكريات التي ترفع السكر بشكل سريع،
0: مثل السكر الأبيض وما إلى ذلك.
1: السكر الأبيض والخبز
0: نتحدث أيضا عن الكربوهيدرات.
1: نعم.
0: هل إذا تتبعنا مسيرة هضم الكربوهيدرات، هل هي بالنهاية تتحول إلى تلك السكريات المذمومة مثل السكر الأبيض؟
1: الكربوهيدرات يعني نوعين، هناك الكربوهيدرات معقدة وهي التي تمنح أو تعطي سكر على بشكل بطيء للجسم، هذه الكربوهيدرات التي نريدها، وهناك الكربوهيدرات أيضا السيئة التي أيضا تعطي الدم سكر مرتفع مثل الخبز الأبيض والدقيق، كل مشتقات الدقيق. نحن نفضل دائما الكربوهيدرات المعقدة مثل البقوليات، مثل الخبز الأسمر، وخاصة البقوليات. مثلا نستعيض عن الرز بالبرغل والفريكة، الخبز الأسمر لا
0: تحتوي نسب بروتين وألياف وكربوهيدرات،
1: لأنها تحتوي على نسبة ألياف، تحتوي على سكريات معقدة. السكريات المعقدة تدخل إلى الجسم بشكل بطيء.
0: ما الذي تفعله بالنهاية السكريات أو الكربوهيدرات التي تتحول إلى سكريات في الجسم، في الوظائف الحيوية للجسم مع تقدم العمر؟
1: أي شيء يدخل إلى الجسم سيحول إلى مادة يمكن تخزينها بالجسم. يعني الإنسان عندما يأكل، الجسم يريد أن يستفيد من هذا الأكل، هذا الطعام، فهو يعني بحاجة إلى الطاقة، الطاقة هي من السكريات، لكن عندما تزداد الكمية المأخوذة عن الحاجة فهناك يصبح تراكم للسكر في الدم. الجسم يريد أن يتخلص من هذا السكر الفائض، فيكون هناك ضخ إنسولين. الإنسولين الزائد يحاول يريد أن يدخل السكر إلى الخلايا، لكن تكون الخلايا قد شبعت،
0: ممتلئة،
1: فتغلق يعني على السكر الأبواب، فتصبح ما يسميه بمناعة أو مقاومة الإنسولين. لكن الجسم يريد أن يتخلص من هذه السكر الزائد، فيأخذه إلى الكبد، يتحول إلى جليكوجين يخزن في الكبد، يمكن حرقه عندما يحتاج الجسم إلى ذلك. وإذا امتلأ الكبد أيضا بالكمية اللي يعني له يعني استيعاب محدود، فيتم تحويل هذه السكريات، هذه الكربوهيدرات إلى دهون، وهذه الدهون تدخلنا أيضا في نحن دائرة يعني فاسدة، فهي تزيد من مقاومة الإنسولين، و يعني حساسية الإنسولين أيضا تضعف، لذلك ندخل في دائرة فاسدة.
0: نعم. قضية مقاومة الإنسولين، هل هو إذا وصل إلى الامتلاء الحد الأقصى للخلايا بالسكر، ما يسمى بالسكر التراكمي أو الخفي،
1: نعم،
0: هنا يجب التدخل عن طريق الأدوية أم عن طريق نظام صحي قد يقلل هذه الحالة ويعيد الجسم ووظائفه الحيوية إلى ما المعتاد؟
1: أولا يجب أن ندرك أهمية مرحلة ما قبل السكري. يعني مرحلة ما قبل السكري أو مقاومة الإنسولين هي مثلا عندما يكون السكر الصائم أكثر من 100 إلى 125 سكر الصائم، هذا الصباحي،
0: هذا ممكن نعرفه بأجهزة التحليل البسيطة.
1: ثانيا السكر التراكم يكون أكثر من 5.7 وأقل من 6.5، لأن إذا ازداد عن 6.5 هذا يدخل في مرحلة سكري. أيضا يعني السكر ما بعد الطعام بساعتين يجب أن يكون من 140 إلى 199 أو 200، يعني إذا زاد عن 200 أصبح سكري. هذه المرحلة هي مرحلة ذهبية ومهمة. لماذا؟ لأن التعامل معها مهم جدا. الدراسات أثبتت أنه حتى

0: حتى في هذه المرحلة التي يعني 80% من المرضى لا يشعرون بها أو لا يدركونها، هي تسبب التهابات في الشريان التاجي للقلب، فهي تؤثر على القلب، الدراسات أثبتت ذلك حتى في هذه المرحلة. لذلك يجب التعامل معها بشكل دقيق. لدينا قاعدة نحن الطبية، يعني لا يوجد مرض يوجد مريض. يعني يأتيني مريض السكر التراكمي عنده مثلا 5.9 وآخر نفس الشيء السكر التراكمي 5.9، يمكن يكون التعامل معهم مختلف. أولا لابد من تغيير نمط الحياة. تغيير نمط الحياة يعتمد على ركيزتين، يعني الطعام وله تأثير كبير على السكر ما قبل مرحلة ما قبل السكري، والرياضة. يعني تغيير نمط الحياة طعام وسكر ورياضة،
1: يعني طعام قليل ومتوازن مع رياضة كثيرة.
0: هذا يعني تقريبا الطعام يؤثر 80% حسب حتى قاعدة 80 إلى 20، هي يعني
1: نعم، لأنه البعض يعني طبعا يلجأ إلى مثل يقول أنا أكل سكر كثيرا ومن ثم أذهب إلى الرياضة. هذه المعادلة هي صحيحة؟ هل للرياضة مهما كانت طويلة أو عنيفة أو ثقيلة إن صح التعبير من ممكن أن تمسح الماضي الذي يعني أو ما أكله المريض في السابق؟
0: أن يقوم بعمل رياضة فهذا شيء جيد، لكن هذا الأمر يعني غير كافي وخطأ. يعني حتى بعض المرضى يقولون لي أنا يعني الذين يستخدمون الإنسولين، أنا أريد أن أكل بقلاوة مثلا فأأخذ بقلاوة وأزيد جرعة الإنسولين. هذا الأمر يعني لا يمكن، خطأ يعني، لأنه السكر عندما يرتفع يعني يحدث الضرر حتى وإن استخدمت الإنسولين. لذلك هذا يعني هذه
1: المعادلة
0: المقاربة
1: ليس صحيحة.
0: فقلنا نحن مرحلة ما قبل السكري تعتمد على تغيير نمط الحياة، الطعام والرياضة. متى نستخدم الدواء؟ هذا ما يقرره الطبيب. من الخطأ أنه كل ارتفاع في السكر التراكمي أن نقول أنه يحتاج إلى منظم السكر المشهور. لذلك حسب المريض، يعني حسب وظائف الكلية وحسب يعني وزن المريض، جنس المريض، عمر المريض، هناك أنواع من الناس هذول مهددين أو معرضين لأن يكون نسبة الخطورة عندهم أكثر. فهؤلاء يعني يجب أولاً أن يجروا فحص بشكل دوري، مثلا كل واحد أكثر من 45 سنة، المرأة التي لديها تكيس مبايض، المرأة التي أصابها سكر حمل، المرأة التي ولدت وليد وزنه أكثر من 4 كيلو، التي الشخص الذي عنده أقرباء يعانون من السكر. هؤلاء دائما لديهم عوامل خطورة أكثر من غيرهم، لذلك التعامل معهم يختلف عن الإنسان العادي الذي وزنه ضمن الحدود الطبيعية ويمارس الرياضة بشكل جيد. هنا يمكن تغيير نمط الحياة كافي، لكن هنا يمكن تغيير نمط الحياة غير كافي.
1: قد يلجأ الكثير قد يكون إلى حيل صحية لنقول، يعني هو يحب الكربوهيدرات، الخبز والمعكرونة وما إلى ذلك، ولكن يلجأ إلى بدائل مثل يعني خبز الحبة الكاملة أو النخالة أو المعكرونة السمراء وما إلى ذلك. هل بالفعل هذه بدائل صحية أم هي عبارة عن يعني تسويق لتلك المنتجات ليس إلا؟
0: هو الأصل يعني التوازن كما قلت بالطعام. يعني اليوم دائما يعني ينصح بحمية البحر الأبيض المتوسط، وأنا لا أريد أن أستخدم كلمة حمية، لكن نحن نقول نمط حياة، لأن الإنسان يجب أن يعتاد على هذا النمط من الحياة ولا يشعر بالكبت أنه محروم من شيء. يعني يجب أن أيضا، لأنه إذا الشعور بالكبت وأنه محروم من شيء يرفع لديه الكورتيزون، والكورتيزون أيضا يرفع السكر، وهذا يرفع مقاومة، يزيد مقاومة الإنسولين. التوازن هو الأساس. نصف الطعام نصف الطبق صباحا ظهرا مساء يجب أن يكون من الخضار. ما تبقى من الصحن 20% بروتين و20% كربوهيدرات معقدة و10% فواكه. الذي يريد أن يأخذ يعني يشتهي قطعة من الحلو منذ الصباح يقلل الكربوهيدرات ويحذف الفواكه من الوجبة، فيتناول القطعة الفواكه الحلوة التي يريدها. دائما هذا التوازن هو المطلوب، لأن يعني حرق تفاحة يحتاج إلى مشي سريع لمدة ساعة كاملة، الأمر ليس
1: نعم بالسهل. هذا قد يغيب عن أذهان الناس.
0: نعم
1: يعني كما قلت دكتور، قد يكون هذه المعلومات متاحة أيضا لمن يريد أن يصل إليها عن طريق متابعة البرامج، البودكاستات، عن طريق البحث في

0: الجوجل ولكن تبقى العبرة في التطبيق. شكرا جزيلا لك الاختصاصي الأمراض الداخلية والبدن والسكري الدكتور مصطفى حميد أغلو، شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم.
0: إذن الثروة الحلم الأشهر والأمنية المتكررة لدى كثيرين حول العالم، ظاهرة يرى الجميع بريقها ويحذر الأخصائيون مما وراءها، فما الذي تخفيه عنا؟
2: إذا جمع شخص ثروة طائلة فهل سيدخله ذلك في دائرة الأمان أم أن للأمر جوانب أخرى؟ سؤال سيواجهك إذا ما أصبحت ثريا يوما ما. المال قوة جبارة بلا شك، وكثيرون في هذا العالم يحلمون بالثراء ويظنون أن ما يفصلهم عن الحياة السعيدة هو المال، إلا أن للأخصائيين النفسيين رأيا آخر. بحسب أبحاثهم فالثراء مرتبط بالاكتئاب والقلق المزمن، وقد استدعى انتباه العالم وقوع العديد من حوادث الانتحار بين الأثرياء، مثل أغنياء روسيا ديمتري بوسوف، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى ارتباط الثراء بفقدان الأمان النفسي. في تقرير على الجارديون البريطانية يقول كلاي كوكريل، وهو معالج نفسي أمريكي، إن أبرز ما يواجه الثري عدم ثقته بالآخرين والشعور بالريبة من أي شخص جديد يدخل حياته، ولذا يجد الأثرياء أنفسهم في دوامة الوحدة ما يعرضهم للاكتئاب. تحدي آخر يواجه الأثرياء، فبعد أن يصل الشخص إلى سدة النجاح يبدأ الصراع مع الهدف. يقول كوكوريل، يشعر الثري بالاكتئاب عندما لا يملك سببا يدفعه إلى النهوض من سريره بعد أن حقق كل ما كان يصبو إليه، وهنا يبدأ الملل ما يدفع بعض الأغنياء إلى تعاطي ما ينسيه هذا الشعور. دراسات علمية عديدة أيدت كل هذا، فعشرة في المئة من الأثرياء في أمريكا مثلاً يعدون من الأكثر عرضة للشعور بالاكتئاب، والأطفال أيضاً ينالهم نصيب من هذا. وقد وجدت بعض الأبحاث أن أبناء الأسر الثرية معرضون أكثر للقلق مقارنة بمن في سنهم. لذا دائما ما يقال المال يشتري الطعام لكنه لا يجلب الشهية، ونقول متسائلين إذا كانت السعادة التي يجلبها المال زائفة فأين تكمن السعادة الحقيقية؟
0: ومعنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي جلال بكار، مرحبا بك جلال. إذا هذا الموضوع يعني المال معشوق الجماهير طبعا. نتحدث عنه اليوم، نتحدث بداية عن ثنائية المال والراحة، يعني هل بالفعل المال يجلب سعادة يجلب راحة وما إلى ذلك، أم أن هذا المفهوم يحتاج إلى تحرير أو تنظيم؟
3: صباح الخير في بداية طبعاً. الأمر وتحية طيبة لكم وللسادة المشاهدين. المال فعليا يسمى عملة السعادة، عملة السعادة، ولكن حتى المال في هذا الأوقات العصيبة اقتصاديا فقد القيمة الحقيقية بسبب التضخم. يعني لهيك كمية المال اليوم هي مش مهمة أكثر ما هي مسألة الاستفادة من هذا المال، أو هذا يكفيني أو لا يكفيني، أو أنا مثلا عندي مخطط لأموال أعلى أو أموال أقل كيف رح أتصرف فيها. فدائرة الاختبار أنا بنظري هي وحدة، يعني كمية الأموال المرتفعة جدا هي اختبار مثل كمية الأموال المنخفضة جدا. ليش اختبار؟ تختلف نماذج الاختبارات بين الثري وبين الفقير، بين الثري جدا وبين الثري المتوسط، هي لأنه طبقات. فالموضوع هو يعني دائما متعلق بالشخص وظرف الشخص، أو العائلة وظرف العائلة والمكان المتواجد به. يعني مثلا اللي ولدان لنفرض بالولايات المتحدة الأمريكية غير اللي مثلا ولدان يعني في مناطق الحروب، يعني هذا شيء وهذا شيء تاني. مثلا اللي عنده مثلا ولادة في أوروبا غير اللي ولدان مثلا بمناطق أخرى تتبع الضرائب المرتفعة جدا، أو يعني كل شيء له شيء. فكمية المال هي مهمة على المستوى المادي، ولكن لا ليس بالضرورة أن تغطي الناحية الاقتصادية روحيا أو الناحية الاقتصادية اجتماعيا. فنحن الاقتصاد من وجهة

0: نظرنا دائما انه مصاري، المصاري مش هو اقتصاد دائما، فالعلاقات الاجتماعيه اقتصاد، والعلاقات الروحيه كمان اقتصاد، والعلاقات خلينا نقول الصداقه او المحيط كمان اقتصاد، لانه معظم اللي بيصير عندهم فلوس لنفرض فجاه بيخسروا اصدقائهم او احبابهم او كذا بسبب الاستغلال او رفع الحذر، مثلا ممكن يكون غير مبرر ولكن هو خوف نفسي انه انا صرت استغل من الاطراف.
1: نعم.
0: فلان
1: ولكن
0: وفلان
1: اليس
0: وفلان.
1: شائعا الان في ظل يعني انتشار او سيطره الفكر الراسماليه بان الكل مدفوع الى الطموح والحصول على المال والوصول الى المال بشكل سريع هو باب من ابواب السعاده، وعدم الحصول هو باب من ابواب التعاسه، هل هذه الفكره صحيحه ام اننا مدفوعون الى وهم؟
0: هو صحيح من ناحية، أيضا في نظريات أخرى، فالنظرية حاليا من بعد الثورة الصناعية اللي صارت ومن بعد ما صارت الرأسمالية هي المسيطرة على مركز الأموال العام الدولي، خلينا نقول صار في عنا شيء اسمه عملة السعادة، بيع السعادة من خلال المال، ومثلا أنت بتعرف مثلا بيقول لك شوكولاتة السعادة، الشامبو اللي هو رح يعمل كذا اللي بيأمن لك السعادة، منتجات السعادة، فالسعادة ربطت بالمبدأ المادي فقط، ولكن بحسب الدراسات الفراغ الروحي الذي نتج عنه نظام القطاع الصناعي والثورة الصناعية أنشأ فراغ روحي كبير جدا في المجتمعات، فلهيك حتى
1: مع حصولهم على الأموال الوفيرة،
0: مع حصولهم على الأموال، فأنا من خبرتي مثلا الشخصية، يعني هلا مثلا مسألة الأموال ضرورة ومهمة وهي وسيلة، ولكن مثلا اليوم انا راح اقول لك انه هي مش غاي، لا الناس صارت تشوفها غاي، وطبعا مع المنتجات يلي صارت تسمى بمنتجات الرفاهيه اللي هي غير ضروريه على فكره في موضوع الحياه البدائيه خلينا نقول للعيش، صار في عنا تحديات ودخلنا كلياتنا بسباق ليس له خط نهايه، فانا اليوم وقت بدخل بسباق بلا خط نهايه راح اتعب، فانا المساله تحديد اهداف المال نفسيا هو أهم من الحصول على المال نفسه، لأنه المال بلا هدف يقال مثل السفينة بلا مقود، يعني أنا اليوم ما بقدر يعني أعيش بظرف اقتصادي مادي ضخم جدا ببلد فيه ضرائب، وكل الناس بتعرف أنه البلدان اللي فيها ضرائب بتهرب على أنه يكون عندها فلوس أكثر، تهرب يعني هي تتهرب، أنا هذا الشيء من خبرتي في العمل في هولندا في إسبانيا حتى في مناطق الدول الأوروبية أو حتى في أمريكا، ونحن بنعرف مثلا في بعض الدول تلاحق حتى على الأموال اللي بتكسبها برا الدولة نفسها، فلهيك هذول بالنسبة لهم الأموال الكبيرة هي ضرر، مثلا في الناس اللي هي بمناطق خلينا نقول الحروب أو غيرها هن أعطيهم المال وخذ نصه وكذا وإلى آخره، فهي بتختلف النظرة للمال والسعادة، ولكن أنا أؤكد تماما من خبرتي العملية على أرض الميدان والواقع، فأنا في حياتي العملية قابلت حوالي 11 ملياردير، وقابلت حوالي أكثر من 113 مليونير، وقابلت ما بين ال 500 ألف إلى المليون دولار تقريبا أكثر من 400 شخص، فالفكرة من الموضوع ما في حدا مرتاح، يعني اللي معه فلوس عنده حلول مادية لكن راح تلاقي من طرف ثاني يعني في عنده مشاكل صحيه مثلا.
1: نعم، يعني كما تحدثت او يعني فلاسفه السعاده الذي يسمون او الرواقيين يعني يتحدثون بان بوصله السعاده هي في داخلك، يجب ان تجدها، اذا اضعتها سواء حصلت على ما او لم تحصل عليه ستبقى تعيسا، وهنا ينقلنا الى الحديث عن الروابط الاجتماعيه والخواء الروحي كما ذكرت، يعني قد الغني يدخل في هلاوس معينه انه هذا الشخص يحبني من اجلي لذاتي ام من اجلي المال، مثل هذه الثنائيات هل يدخل فيها مالك المال بشكل كبير، يعني فاحش الثراء برأيك؟
0: هو يقال أنه الذي يحصل على المال بشكل ثري جدا ممكن أن يقع في ثلاث مشكلات، المشكلة الأولى هي عدم الثقة بالمحيط، يعني رفع الاحتراز لدرجة عدم التواصل أو حتى العزلة، يعني ممكن أن يصل به الأمر إلى العزلة والانتحار، وهذا حصل، وأنا لا أريد أن أذكر أسماء، ولكن أي حدا بيقدر يشوف بعنوان لعنة المال، في شيء اسمه لعنة المال ممكن هذا الكل يشوفه. عندك النقطة الثانية هي مسألة البخل، يعني ممكن الذي يحصل على الثراء العالي المرتفع بسبب الحرص على عدم الإسراف يدخل في قائمة البخل الشديد اللي هو حتى

0: يمنع نفسه حتى على القطاع الطبي كمان، ما بقدر أذكر أسماء، لكن قصص موجودة وواقعية. الموضوع الثالث هو مسألة خلينا نقول القرارات الخاطئة في الحياة. أنت ممكن تدخل بعد مسألة الثراء الفاحش، وهذا الشيء بيصير غالبا مع لاعبين كرة القدم اللي بيجوا من المناطق الفقيرة جدا.
1: نعم، إذا الحصول على المال كثيرا يعني الغنى الفاحش يعني يذكرني بصيغة الفيلسوف الألماني شوبنهاور، يقول بأن الحياة هي كالبندول، يعني الإنسان حياته كالبندول تتأرجح ما بين الملل والأمل. فيعني إذا بدأ يصرف النقود بشكل كبير على كل الملذات يدخل في مرحلة الملل، والملل هي مرحلة منافية للسعادة. هل بالعموم فاحش الثراء يدخل في هذه المعادلة؟
0: إذا لم يجد لنفسه استمرارية في العمل يدخل ويصبح إنسان سلبي في منطقته، يعني أينما اتجه يصبح إما إنسان يستغل أو يستغل. المال الغير مدروس خطير جدا، والله خطورته مثل الفقر. وأنا جلست مع أشخاص يعني بالحياة العملية اللي عندنا، مثلا جلست مع أحد المليارديرات والله، فأصابوا مرض من بعد وصول ثروته ل 7.2 مليار دولار. صابوا مرض أنه هو لا يستطيع أن يأكل اللحم، لا يستطيع، لا يعني أي نوع من أنواع اللحم لا يستطيع الأكل. فأنا جلست معه بجلسة كانت في الاقتصاد النفسي، فهو قال لي بالحرف: أنا مستعد أن أتخلى عن 90%، شوف حتى ما تنازل على 10 الأخيرة، 90% من الثروة على أنه هو يرجع يقدر يأكل اللحم أو يستلذ بمسألة الطعام. فالمسألة اليوم نحن، لكن نحن ما رح نقدر نقنع الجمهور اللي عنده احتياج للفلوس والأموال أنه لا الأموال ما أنا
1: يعني حتى نميز أستاذنا، يعني قد يكون هنالك أمور متعلقة بالراحة، يعني الراحة التي هي مقومات الحياة البسيطة، أن تستطيع أن تأكل وتشرب الماء وما إلى ذلك، يعني هذه الملذات الطبيعية للإنسان الطبيعي، أليس كذلك؟
0: تماما. وهنا أنا أريد أن أعبر عن مصطلح مهم جدا، مصطلح الحرية المالية هو مصطلح كاذب بكل أنواعه. الحرية المالية مصطلح كاذب ووضع للتسويق. المصطلح الحقيقي في علم الاقتصاد النفسي والمادي هو الحرية، عفوا، الأمان المالي. الأمان المالي، ما هو الأمان المالي؟ هو أنه مصاريف الشخصية تكون أقل من مدخول اللي أنا بقدر عليه، والتأقلم مع الحالة حتى يتم تطوير الدخل بما يتناسب.
1: نعم.
0: مع
1: إذن المصروف. بعد الأمان المالي يجب أن تكون عندك حسابات أخرى عند الحصول على المال لضيق الوقت، يعني موضوع جدا
0: فأنت
1: مهم.
0: فأنت ثري، وهنا كمان أيضا في دليل من القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر.
1: نعم.
0: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني الإنسان سيستمر في الخسارة بعد مرحلة الوعي.
1: شكرا جزيلا لك المستشار الاقتصادي جلال بكار، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك.

0: احتضنت مكتبة رامي بمدينة إسطنبول معرضا للفنان التونسي الناصر خمير بعنوان 40 حكاية صوفية. عرض خلالها خمير حكايات من التراث الصوفي بأسلوب جديد يعتمد كليا على الصورة والكتابة في محاولة لإحياء تراث يكاد يندثر في ظل انتشار التكنولوجيا الحديثة.
1: هنا في مكتبة رامي بإسطنبول معرض للحكايات الصوفية، حكايات لا تروى بالكلمات بل بالصور. 40 حكاية من التراث الصوفي يرويها لنا الفنان التونسي الناصر خمير عبر هذه الصور والأشكال، مطوعاً الأسلوب القصصي السمعي إلى أسلوب بصري صرف.
2: قيمة التصوف في كونه التعليم لا يكون أفعل كذا، أعمل كذا، أحب كذا، لا، التعليم يكون بصرت حكاية، كل حكايات عندها جزء من تكوين الفكر الاجتماعي والإنساني والديني والروحي والجمالي. بين قوسين، في أمريكا الكتاب الذي غزا أمريكا والمباع

0: أكثر عدد ممكن هو شعر مولانا جلال الدين الرومي.
1: الدرويش والتاجر واللص والقديس ومرآة الصحراء وغيرها من الحكايات يجمعها لنا خمير في عالم واحد تتداخل فيه الحكمة بالخيال والصورة بالتجارب الإنسانية.
0: الحكاية هذه تروي قصة ملك استدعى وزراءه وقال لهم: في بعض الأحيان يصيبني فرح شديد، وفي بعض الأحيان تنزل علي كآبة فتخليني في حيرة، فأود أن تصنعوا لي شيء لما أراه، لما أشاهده تخف عني الحزن وترفع عني شوية الفرح. فذهبوا إلى خطاط، خط على خاتم كل حال يزول. وهذه كل حال يزول فكرة أساسية في التصوف.
1: الناصر خمير الذي ارتبط اسمه بالسينما والكتابة يروي لنا اليوم هذه الحكايات الصوفية عبر الصور، ليغدو المتلقي جزءا من المشهد لا مجرد شاهد عليه، يقف أمام اللوحة يقرأ تفاصيلها ويستعيد منها روح الحضارة.
0: كان الإنسان يتولد متعلم، ما كانت هناك مدارس. هل الشباب يعرف أو ما يعرفش؟ الشباب في حاجة أن نمد له الأشياء. إذا هو عمره ما شرب قهوة كيف يعرف مذاق القهوة؟ يلزمك تعرفه بالقهوة. فعملية الفن أو عملية السينما أو عملية أي عملية خلق هي تعريف، هي تلقيح لإعادة روح الحضارة الأساسية.
1: الفكر والروح والفلسفة والجماليات عناوين أربعة يعتنقها الفكر الصوفي، يقدمها لنا خمير كما يراها هو عبر هذا الفن.
0: مثلاً الحكاية هذه بسيطة، كما تذكر الحكاية شيخ درويش دخل إلى بيمارستان فوجد إنسان مكبل بالسلاسل لكنه يرقص، فقال له: كيف ترقص وأنت مكبل بالسلاسل؟ فأجابه: السلاسل ليست في قلبي، السلاسل في رجلي ويدي لكن قلبي حر. فحبيت نذكر أنه عندنا حكايات مؤسسة للروح في هذا البلد وللفكر وحتى الفلسفة والجماليات.
1: بين التراث وحكاياته والصورة ومعانيها يغوص الناصر خمير بالمشاهد في أعماق رحلة تعبر به المكان والزمان وتنقله إلى عالم الفكر والخيال.
2: في لوحات الناصر خمير ليس التصوف موضوعاً للرسم فحسب، بل قصص عن الإنسان والوجود والقيم وعن قدرة الفن على ملامسة ما لا تراه الأعين وتشعر به الروح. إيمان العربي، تيرتي عربي، إسطنبول.
3: بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي غدا في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه.

0: توصل فيك المرحلة إن أنت تفحر القبر صف فيها أنا أنس، أنا محمد، أنا عمك، أنا جارك. أنت ما بترتب قاعد في أشياء خاصة، أنت قاعد بترتب بقى بني آدمين. هذا هو أصعب شعور، أنا قاعد بترتب جثة.
1: ما يبا يا حبيبي، 7 أكتوبر انضغطنا، يعني ما كنتش في الأحلام أفكر في حياتي وأنا نايم أحلم أدفن الكم اللي أنا دفنته في الفترة هذه. لو ما يقارب 18,000 بني آدم.
2: أمي كثير بس أقلها.
3: هيك هي طويلة؟
2: رسمتهم. أما أبوي، إخواتي، لمس وتسليم، ياسمين وسندس، وأنا ومحمد ووسيم.
4: أنا ابني ابني ابني مش رقم. ابني كان موجود معايا.
5: في مقبرة في أسجير اسمها مقبرة الأرقام، هذه عملناها في أيام الحرب، يعني هي بس هذه بور مجهولين الهوية.
6: لأنه أنت قاعد بتهدم الجيل بإيدك، قاعد بتدفن الجيل بدل ما تبني أجياله، تعلم الناس، قاعد بتدفن الناس.
7: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة 4 ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

نافذة غاز عنتاب على العالم كله، وواحد من أكثر متاحف الفسيفساء فخامة وإثارة للإعجاب على مر العصور. متحف فسيفساء زيوغما، يعرض متحف زيوغما في غاز عنتاب آثاراً فنية قيمة تعود لمدينة وحضارة زيوغما القديمة. هذه المدينة الكبيرة التي حافظت على وجودها بين عامي 300 قبل الميلاد و 256 بعد الميلاد، كانت واحدة من أهم المراكز المعروفة في عهد الإمبراطورية الرومانية. كانت زيوغما موطناً لعدد كبير من الفنانين والجنود باعتبارها منطقة فيلق روماني، لكنها في السنوات الأخيرة عادت واكتسبت شهرة كبيرة في جميع أنحاء العالم. والفضل في هذه الشهرة الواسعة يعود إلى آثارها الثقافية الفريدة المعروضة في متحفها، متحف فسيفساء زيوغما. والأثر التاريخي الأكثر شهرة في المتحف هو اللوحة المعروفة باسم الفتاة الغجرية. هذه اللوحة البديعة التي أصبحت رمزاً لزيوغما بنظراتها الغامضة توصف بموناليزا الطبيعة، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي. تتميز لوحة فتاة اللوحة الفسيفسائية بخاصية مثيرة جداً للاهتمام، فعيون الفتاة في اللوحة تنظر لعين الزائر أياً كانت الزاوية التي ينظر منها. رغم أن هذا الأثر يسمى بالفتاة الغجرية، فإن هناك ادعاءات مختلفة بشأن هوية الفتاة. يرى بعض الباحثين أن هذا التصوير يعود إلى غايا، آلهة الأرض أو الإسكندر الأكبر، أو أحد الشخصيات في مهرجانات ديونيسوس بحسب المصادر التاريخية. القطع الناقصة من الأثر أحضرت من خارج تركيا مؤخراً لتأخذ مكانها في متحف فسيفساء زيوغما. ثمة أثر نادر آخر في هذا المتحف العريق، وهو لوحة فسيفساء المحارب أخيليوس. يعود تاريخ هذا الأثر إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي، وهو أحد الاكتشافات التي عثر عليها في مدينة زيوغما الأثرية. نرى في هذا الأثر تصويراً مذهلاً للمحارب أخيليوس الذي نعرفه من خلال إلياذة هوميروس الشهيرة. تقول الأسطورة إن والدي أخيليوس قد منعا المحارب الشاب أخيليوس من المشاركة في حرب طروادة، وأرسلاه إلى قصر الملك ليكوميديس بدلاً من ذلك. في لوحة الفسيفساء هذه يظهر أخيليوس وقد اعتقل في داخل هذا القصر. ومما يزيد من أهمية هذه اللوحة الفسيفسائية أنه جمع كل قطعها دون نقصان فأضحت لوحة كاملة. ومن الآثار البديعة في متحف فسيفساء زيوغما هو تمثال مارس الأثري، أحد روائع فن التماثيل في العصر الروماني وأكثر التماثيل هيبة في المتحف. كان مارس شخصية قوية جداً في مدينة زيوغما القديمة، وكان يرمز إلى البركة والقوة، ويعرف بأنه إله محارب في الأساطير الرومانية. كان هذا التمثال البرونزي الذي صنع لجلب البركة والأمن للمدينة يجسد وثيقة تاريخية تظهر نظام المعتقدات السائد في زيوغما في الماضي البعيد. كانت مدينة زيوغما الأثرية واحدة من أكثر المدن أهمية في العالم في تلك الحقبة من التاريخ. أما اليوم فهي تعرض أطلال تلك المدينة العريقة في متحف فسيفساء زيوغما كبرهان على مدى تقدم تلك الحضارة في ذلك العصر القديم.

الجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على جبال استراتيجية ومقتل 100 مقاتل من جماعة الحوثي في تعز وسط استمرار المعارك على جبهات عدة باليمن. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. حلف مكة يتفق على التنفيذ الفوري لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. بن غفير يقود آلية للمشاركة في هدم بناية سكنية في بلدة طور شرق القدس المحتلة، والمستوطنون يكثفون اعتداءاتهم بالضفة الغربية.

قتل ومصابون جراء هجوم أوكراني على موسكو بمئات المسيرات وقصف روسي على جسر في زاباروجيا يوقع إصابات ويعطل حركة المرور.

0: أهلا بكم من جديد. إلى التفاصيل، أعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة من جماعة الحوثي على 3 جبال، إضافة إلى مقتل 100 حوثي خلال مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش في بيان، قال إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حررت جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبي تعز. كما أعلن الجيش اليمني فجر اليوم مقتل 100 عنصر من جماعة الحوثي وإسقاط 5 طائرات مسيرة بمحافظة تعز خلال الساعات الماضية. أفادت هيئة الطيران المدنية السعودية بإصابة 3 أشخاص في استهداف مطري نجران وجازان. وفي وقت سابق قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، قال إن قواتهم تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية حسب تعبيره. وفي وقت سابق أعلن سريع في بيان أن الجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت مطري الملك خالد وأبها وشركة رامكو في السعودية، وأشار إلى أن العمليات نفذت باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة. ينضم إلينا الآن من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، ضعنا في صورة لهذه التطورات.
1: نعم مديحة، ما يحدث الآن هو في تعز، حيث تدور اشتباكات شديدة قبل قليل في منطقة قدس بمديرية المواصر، حسب محور تعز العسكري الذي نشر قبل قليل على صفحته في إكس وفي فيسبوك. قال أن المعارك تشتد الآن بين قوات الجيش اليمني والمقاومة وبين جماعة الحوثي في منطقة قدس بمديرية المواسط. هذه الاشتباكات هي محاولة من جماعة الحوثي في السيطرة على جبال حاكمة تطل على منطقة التربة وترتبط كذلك بجبهة الأحكوم. تريد جماعة الحوثي الوصول إلى جبهة الأحكوم الاستراتيجية حتى تطبق الحصار على منطقة التربة وعلى الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج، وهو منفذ وحيد للمدنيين وللتجارة من هذه المنطقة. كذلك دارت اشتباكات شديدة منذ منتصف الليل وحتى 10 صباحا حسب مصدر عسكري في محور تعز بين قوات الجيش والمقاومة وجماعة الحوثي من جهة في منطقة حيفان، مديرية حيفان جنوبي شرق محافظة تعز. هذه الاشتباكات قالت القوات الحكومية أنها حققت أهدافها، واستطاعت القوات الحكومية السيطرة على تبة ذيبان وكذلك على الأشاريف وكذلك على سوق الخزجة، وهي مناطق استراتيجية تطل على الطريق الرابط بين محافظة تعز ولحج شرقا الممتدة من الحوبان إلى محافظة عدن. إذن هذه الاشتباكات في محافظة تعز لم تهدأ طوال ليلة أمس وفجر اليوم، وصباحا تدور هذه الاشتباكات. كذلك في الغرب من محافظة تعز في منطقة الوازعية تدور اشتباكات في جبل راسين الاستراتيجي، يحاول الحوثيون السيطرة على هذا الجبل الهام الذي يؤمن مناطق في الساحل الغربي، يؤمن المخا ويؤمن ذوباب، وكذلك يتصل بباب المندب وبجبهة كهبوب الاستراتيجية من محافظة لحج في رأس العارة والمضاربة. هنا في محافظة مأرب كنا قبل قليل نرصد التحركات في هذه الجبهات التي خلفنا. هناك دوي انفجارات عنيفة للطيران الحربي الذي نفذ غارات في منطقة المشجح وكذلك في منطقة الكسارة. تقول المصادر العسكرية أن هذه الغارات كانت تجمعات للحوثيين حاولوا الوصول إلى مواقع للجيش اليمني ومحاولة قطع طريق رغوان شمالي محافظة مأرب، لكن تقول المصادر العسكرية أنه تم إحباط هذه المحاولات واستطاعت قوات الجيش اليمني أن تحرز بعض هذه التقدمات. وهناك تكتم كبير على التحركات العسكرية هنا في محافظة مأرب وكذلك في محافظة الجوف المجاورة لمأرب. حاولنا الوصول إلى بعض المصادر العسكرية لكن يبدو
0: نعم
1: أنهم يتكتمون على هذه المعركة. ننتظر في الساعات
0: أو
1: القادمة
0: النشرات
1: ماذا
0: اللاحقة.
1: سيحدث. نعم مليح.
0: أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل مراسلنا خليل مليكي. اتفقت السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماع طارئ في الرياض على الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الدفاع المشترك ضمن حلف مكة الدفاعي وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وتسريع نشرها في السعودية. وبحسب بيان مشترك بحثت اللجنة التهديدات التي تواجه المملكة وأقرت توصيات لتعزيز الجاهزية والتكامل العسكري بين الدول الثلاث، وأكد البيان أن نشر القوات والقدرات العسكرية في المملكة سيجري وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأعضاء بهدف تعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات. وأدانت الدول الثلاث محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، وشددت الدول الثلاث على أن تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك يعزز الردع ويؤكد التزامها بالدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. هذا واختارت اللجنة الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود كأول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة 3 سنوات. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أعمال إرساء الإطار المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي وصلت إلى نهايتها، مشيرا إلى بحث خطوات عسكرية وتقنية للتعامل مع الأزمة الراهنة.
2: Bugün biliyorsunuz olağanüstü stratejik
3: هناك الكثير من العمل الذي أنجز لإرساء الإطار المؤسسي لاتفاقية تحالف مكة الدفاعي التي جرى توقيعها، وقد وصلنا ولله الحمد إلى نهاية هذه الأعمال. ناقشنا ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسسيا وإلى أين نتجه، سواء فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي أو بالتعامل مع المشكلة الراهنة. لقد كان يوما مثمرا لدى السعودية، نهج بناء للغاية لحل هذه المشكلة، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع إليه مجددا وشاركنا بعض آرائنا.
4: في العاصمة السعودية الرياض عقد الاجتماع الثاني للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية لتحالف مكة الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان في توقيت بالغ الحساسية وفي ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
5: حلف مكة الاستراتيجي الدفاعي هو أشبه بالحلف الاستراتيجي بين 3 دول تشكل أهمية سياسية اقتصادية عسكرية، فالآن هم في مرحلة إطلاق المؤسسات والهيكلية التراتبية لهذا الحلف. أما هذا الحلف فهو يعني معلن أنه استراتيجي دفاعي مواكب للمهددات والمتغيرات في المنطقة والإقليم، بل يمتد إلى العالم وخاصة فيما يخص حماية الممرات الحيوية الاستراتيجية.
4: الاجتماع بحث جملة من الملفات السياسية والأمنية والدفاعية، في مقدمتها التطورات في اليمن والاعتداءات الحوثية على السعودية، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث وتطوير آليات العمل والردع المشترك.
6: برأيي أهمية الاجتماع أنه يترجم التعاون بين الدول الثلاث إلى آليات عملية ترفع الجاهزية وتعزز الردع المشترك ووضع اليمن والاعتداءات الحوثية في مقدمة الملفات، وهذا يؤكد أن أمن السعودية مرتبط أيضا باستقرار محيطها، وأعتقد أن الاعتداءات تستدعي موقفا حازما والسلام يحتاج قوة تحميه، وكلما زاد التنسيق السياسي والدفاعي ارتفعت كلفة أي اعتداء وتعززت أيضا فرص دعم الدولة اليمنية واستعادة سيادتها، وهذا أمر مهم وفي غاية الأهمية حقيقة من خلال هذا الاجتماع الذي يتبلور لصناعة أمن واستقرار في المنطقة وكذلك في اليمن.
4: يعكس الاجتماع رغبة في تعزيز التعاون السياسي والدفاعي بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة للعمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية التي تعانيها المنطقة.
7: في ظل

0: تسارع التطورات الإقليمية من تصاعد الأحداث في اليمن والاعتداءات الحوثية على السعودية إلى جانب التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، يجد هذا التحالف نفسه أمام قضايا سياسية وأمنية معقدة على مستوى المنطقة. محمد العفتان، تيريتي عربي، الرياض.
1: شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في هدم بناية سكنية ببلدة الطور شرق القدس المحتلة بحسب محافظة القدس. وأضافت محافظة القدس أن وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير يشرف على العملية، وأفادت بأن البناية مكونة من 5 طوابق تضم 10 شقق، ويسكنها نحو 70 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. أحرق مستوطنون إسرائيليون منزلاً و4 مركبات فلسطينية في هجومين منفصلين في رام الله ونابلس وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة. ففي بلدة عقربة جنوب نابلس أضرم مستوطنون النار في 4 مركبات كانت متوقفة أمام منازل فلسطينيين، وخط شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام وفق ما أفاد به رئيس البلدية صلاح جابر. وفي قرية برقة بقضاء رام الله أحرق مستوطنون منزلاً فلسطينياً. أصيب مستوطن بانفجار مركبة قرب مستوطنة أرمون المقامة على أراضي الفلسطينيين في جبل المكبر بالقدس وفق ما أفاد به إعلام إسرائيلي. وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن إصابات وقعت جراء الانفجار وأن الجهات المعنية تحقق في الحادث. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رام الله مراسلنا مصعب الخطيب وآخر التطورات. تفضل مصعب.
2: نعم مديحة، إذا مشهد كانت تحذر منه كل الأوساط من أن هجمات المستوطنين ستزداد وتتسارع وتتنوع بطريقة استهداف الفلسطينيين. اليوم نشهد هجمات متزامنة في أكثر من منطقة فلسطينية، وتتركز هذه الهجمات في وسط وشمال الضفة الغربية. وسط الضفة الغربية وتحديدا شرق رام الله استهدف المستوطنون أو هاجموا قريتين فلسطينيتين، إحداهما قرية برقة والأخرى قرية عين يبرود. وخلال هذه الهجمات أحرق المستوطنون منزلا في قرية برقة، كما أحرقوا مستودعا للمركبات في قرية عين يبرود. هذه الهجمات ليست الأولى من نوعها، وإنما شهدت القرى الفلسطينية هجمات مماثلة على مدار الأشهر القليلة الماضية. في قرية عقربة أيضا أو في بلدة عقربة جنوب شرق مدينة نابلس أحرق المستوطنون 4 مركبات فلسطينية إضافة إلى ممتلكات أخرى. نحن نتحدث عن هجمات للمستوطنين في الوقت الذي تزداد فيه التحذيرات الإسرائيلية من احتمالية أن ينفذ الفلسطينيون هجمات في ذكرى 7 أكتوبر، لكن ما نشهده على الأرض هي هجمات معاكسة مضادة يشنها المستوطنون، ويحظى هؤلاء المستوطنون بكل الدعم والمساندة من الحكومة الإسرائيلية، لا سيما فيما يتعلق بمسألة الملاحقة، إذ لم نسمع ولم نشهد أي ملاحقة لأي من هؤلاء المستوطنين من قبل الحكومة الإسرائيلية كما كان الحال في السابق، لأن المجموعات الاستيطانية اليوم تحظى بدعم حكومي وتحديدا من قبل سموتريتش وبن غفير الذين يشكلون حائط السد أمام أي احتماليات لملاحقة فتية التلال وغيرهم من المنظمات الإسرائيلية التي تهاجم الفلسطينيين بشكل منظم. وكما قلنا هذه المنظمات أيضا جرى تسليحها من قبل الحكومة الإسرائيلية بشكل قانوني، حيث تم تزويد هؤلاء المستوطنين بالسلاح وبالطائرات المسيرة. في سلفيت أيضا في شمال الضفة الغربية حاول المستوطنون إحراق ممتلكات أخرى لفلسطينيين، كما هاجم المستوطنون في جنوب الضفة الغربية مزارعين في مسافر يطا. كان الفلسطينيون في تلك الأثناء يحاولون قطف ثمار الزيتون، لكن هجمات المستوطنين حالت دون ذلك. وبالمناسبة فإن موسم قطف الزيتون هذا العام في الضفة الغربية يشهد تشويشا غير مسبوق، ويشهد هجمات غير مسبوقة من قبل المستوطنين بمساندة الجيش الإسرائيلي، حيث جرى منع آلاف المزارعين سواء في أوصرين أو في بلدات في الريف الفلسطيني.

0: جنوب مدينة نابلس تحديدا جرى منع آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم وتمكينهم بالتالي من قطف ثمار الزيتون، ما يعني أن هذا الموسم سيكون وبالا على الفلسطينيين في الوقت الذي ينتظر فيه الفلسطينيون هذا الموسم بفارغ الصبر. هذه المشاهد في الضفة الغربية تزامنت أيضا مع مشهد هدم بناية سكنية في بلدة الطور في القدس المحتلة، وتعقيبا على مشاهد الهدم في الطور قال بن غفير الوزير المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو إن صور الدمار لهذا المنزل هي أكثر صور يحبها. هذا التصريح جاء بالحرف على لسان بن غفير عبر وسائل إعلام إسرائيلية، وبن غفير أشرف شخصيا على مسألة هدم هذه البناية السكنية، ونحن نشهد تسارعا أيضا غير مسبوق في مسألة هدم المنازل السكنية والبنايات السكنية سواء في القدس المحتلة أو في مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث يسعى سموتريتش والحكومة الإسرائيلية بشكل عام يسعون لأن يصبح عدد المنازل الفلسطينية التي يتم هدمها أكبر بكثير من عدد المنازل أو البنايات التي يمكن أو يتمكن الفلسطينيون من بنائها. المشهد في الضفة الغربية تحول بشكل مروع، والفلسطينيون لم يعودوا يملكون من أمرهم شيء، حتى المسائل الإدارية التي كانت تشرف عليها السلطة الفلسطينية والأجهزة الإدارية في السلطة الفلسطينية بات الفلسطينيون متخوفون من احتمالية عدم قدرتهم على إدارة أنفسهم في المرحلة القادمة.
1: أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل مصعب الخطيب. قررت الخارجية الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وفق صحيفة يدعوت أحرنوت، وقالت الصحيفة إن مستشار الأمن القومي البريطاني زار إسرائيل في محاولة لمنع الإغلاق أو تأجيله لكنه فشل، وأضافت أن بريطانيا قد تطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من لندن ردا على الخطوة. ونقلت عن مصادر سياسية قولها إن إسرائيل سترد على أي خطوة ضدها بالشكل المناسب. استشهد فلسطيني وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة، فيما فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرق المدينة. كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي لاثنين قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس. هذا وذكرت مصادر أن دبابات الاحتلال أطلقت النار على مناطق شرق خان يونس. واستشهد مواطن ثالث وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم في شارع عايدية غرب مدينة غزة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. آخر التطورات معك محمد، تفضل.
2: مديحة، آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، قبل حوالي نصف ساعة قامت طائرات الاستطلاع باستهداف مجموعة من المواطنين في المناطق الغربية من مدينة غزة، نجم عن ذلك شهيد وعدد من الإصابات. سبق ذلك عند ساعات صباح هذا اليوم عملية استهداف لشاب على دراجة هوائية في منطقة شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، أدى ذلك لاستشهاده على الفور ووجود عدد من الإصابات. نتحدث عن أن مستشفيات قطاع غزة أعلنت عن وجود 3 شهداء منذ صباح. الشهيد الثالث كان قد استشهد متأثرا بجراحه جراء استهدافه يوم أمس في منطقة أبراج طيبة بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع الانتحارية والمحملة بالصواريخ لم تغادر أجواء قطاع غزة على ارتفاعات منخفضة. وجود هذه الطائرات بات مرتبطا بشكل كبير في أذهان الأهالي والسكان بعمليات البحث ومحاولة البحث عن أهداف وتنفيذ غارات وتنفيذ استهدافات. جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف منذ اتفاق وقف اطلاق النار في اكتوبر من العام الماضي، اي قبل عام من الان، عن عمليات القصف وعمليات التفجير وعمليات تقديم المكعبات الاسمنتيه الصفراء على حساب المناطق التي تم الاتفاق على انها مناطق امنه. نتحدث عن عمليات تفجير يوميه. جيش الاحتلال خلال الليله الماضيه قام بوضع عدد من الروبوتات المفخخه على حدود المناطق الصفراء وقام بتفجيرها وتدمير الاحياء السكنيه داخل المناطق الصفراء. يريد الاحتلال بذلك أن تكون هذه المناطق خالية من أي شكل عمراني وسكاني في تلك المنطقة، وأن تكون كل المناطق أمام آلياته وأمام الرافعات مكشوفة بشكل كبير. عمليات إطلاق النار لا تتوقف من المناطق الصفراء ومن الآليات والرافعات اتجاه خيام النازحين.

0: لي بتصريح سابق أن هناك نية للفصائل الفلسطينية لتنفيذ هجوم واسع في الذكرى 7 أكتوبر، وهذه التصريحات التي بات يطلقها السياسيون الإسرائيليون باتت تشكل حالة من الخوف للسكان في قطاع غزة، لأن هذه التصريحات ترتبط بعمليات تصعيد من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان في قطاع غزة. مديحة، نتحدث اليوم هو اليوم الأخير في السنة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، غدا هو ذكرى 7 أكتوبر وهو أول أيام الحرب والعدوان على قطاع غزة. هذه الحرب التي خلفت أكثر من 70 شهيد في قطاع غزة، احتل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة. السكان هنا يأملون أن تكون السنة القادمة سنة خير وأن تكون نهاية لكل هذه السياسات الإسرائيلية بحقها.
1: نتمنى ذلك محمد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سلام دائم ووقف شامل لإطلاق النار في غزة واستكمال المرحلة الثانية من خطة السلام. وقال غوتيريش في بيان نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس في ذكرى اندلاع الحرب إن الوقت حان للسماح بدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع واحترام القانون الدولي. وأضاف أن المسار السياسي نحو سلام دائم في المنطقة يتعين بناؤه، وإن الأمم المتحدة ملتزمة بهذه الضرورات، مشيرا إلى استمرار معاناة المدنيين تحت ظروف وصفها بأنها لا تطاق. قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد وأطراف بلدة المنصوري في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل عند أطراف بلدة حاريس في جنوب لبنان. 3 سنوات مرت على 7 أكتوبر، فيما لا تزال آثار الحرب والهجمات الإسرائيلية تلقي بظلالها على الواقع اللبناني، من التغيرات في المشهد العسكري في الجنوب إلى التساؤلات عن موقع لبنان السياسي وعلاقاته الإقليمية، وصولا إلى العائلات النازحة التي تنتظر العودة. فما الذي تغير؟ ما الذي لا يزال عالقا؟ نتابع ذلك في التقرير التالي.
2: بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر تبدلت ملامح المواجهة في لبنان. لم تترك الهجمات الإسرائيلية خسائر عسكرية فقط، بل فرضت واقعا جديدا على الأرض، مع استمرار الغارات والتوغلات وتفجير الأحياء والطرق والمنشآت. بعض القرى أفرغت من سكانها، وأخرى بات الوصول إليها محفوفا بالمخاطر. هكذا تجاوزت تداعيات الحرب خطوط الاشتباك لتؤثر على مستقبل البلدات الجنوبية.
3: كانت إسرائيل تطالب بجنوب خال من حزب الله، ومع الأسف الشديد بعد أن قامت بهذا العدوان وبالتدمير الذي قامت به، أصبح الجنوب المتاخم للحدود الإسرائيلية خال من السكان.
2: سياسيا، فتحت الحرب النقاش حول موقع لبنان في المنطقة وحدود ارتباطه بالصراعات المحيطة. ومع تغير موازين القوى، أصبح قرار الحرب والسلم وسلاح حزب الله في قلب التجاذبات الداخلية والتحركات الدبلوماسية، فيما تتصاعد الدعوات لاستعادة الدولة لقرارها وإعادة ترتيب علاقاتها العربية والدولية.
4: اليوم لبنان الحلقة الأضعف في هذه المنطقة للأسف، بعد الخسارة المدوية التي حصلت بمواجهة إسرائيل، وبالتالي نحن اليوم تحولنا للأسف إلى بلد ضعيف مفكك.
2: أما على المستوى الإنساني، فلا تزال آلاف العائلات النازحة غير قادرة على العودة في ظل استمرار الاعتداءات ودمار المنازل والقرى وفقدان مصادر الرزق، بانتظار وعود إعادة الأعمار المشروطة بانسحاب إسرائيلي لا يبدو وشيكا.
5: ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر ولا تزال تداعياته حاضرة في لبنان. تمضي الدولة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لإنهاء النزاع، فيما يبقى الجنوب تحت وطأة الاحتلال والاعتداءات، بينما يتمسك حزب الله بسلاحه

0: ويؤكد أنه الطريق الوحيد لتحرير الأرض وعودة النازحين. صباح ياسين، تريت عربي، بيروت.
1: قال حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية، فيما أوضح رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أن أوكرانيا أطلقت نحو 650 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو، مشيرا إلى إسقاط معظمها، بينها 105 طائرات قرب موسكو. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف روسيا جسرا حيويا على نهر دنيبرو في مقاطعة زاباروجيا جنوب وسط أوكرانيا، وقالت السلطات إن الهجوم أدى إلى تعطل حركة المرور إضافة إلى إصابة شخصين. وفي المقاطعة نفسها ذكر مسؤولون أوكرانيون أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح جراء اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكنيا. فاز حزب كيبيك الانفصالي في الانتخابات الإقليمية في مقاطعة كيبيك الكندية الناطقة بالفرنسية، وتعهد زعيم الحزب بتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال عن كندا، لكنه قال إنه سينتظر مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه قبل إجراء الاستفتاء. وتأتي الانتخابات قبل أسبوعين من تصويت في مقاطعة ألبرتا بشأن إجراء استفتاء على الانفصال عن كندا. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على جبال استراتيجية ومقتل 100 مقاتل من جماعة الحوثي في تعز وسط استمرار المعارك على جبهات عدة باليمن. حلف مكة يتفق على التنفيذ الفوري لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. بن غفير يقود آلية للمشاركة في هدم بناية سكنية في بلدة طور شرق القدس المحتلة، والمستوطنون يكثفون اعتداءاتهم بالضفة الغربية. قتيل ومصابون جراء هجوم أوكراني على موسكو بمئات المسيرات، وقصف روسي على جسر في زاباروجيا يوقع إصابات ويعطل حركة المرور. شكرا لكم، في أمان الله.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عجوز. وتتابعونا في حلقة اليوم: البرتغال تتأهل لربع النهائي، وألمانيا تواصل التعثر تحت قيادة يورغن كلوب في دور الأمم الأوروبية، منتخب إيرلندا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد مواجهة إسرائيل،

تأهل المنتخب البرتغالي إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على النرويج بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة، ليواصل تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد النرويج عند 3 نقاط. انتهت مواجهة اليونان وألمانيا بالتعادل السلبي في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية للمستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية، في نتيجة أبقت اليونان في الصدارة برصيد 8 نقاط مقابل 5 نقاط لألمانيا. تسلمت قطر رسميا علم المجلس الأولمبي الآسيوي إذانا ببدء استعداداتها لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 21 في الدوحة عام 2030 تحت شعار ألعاب العمر، وتعود دورة الألعاب الآسيوية إلى الدوحة بعد 20 عاما من استضافتها الأولى عام 2006. يخوض منتخبات تركيا وفلسطين لرياضة البيسبول 5 تدريبات مشتركة في مدينة أضنة التركية استعدادا للمشاركة في البطولات الدولية والألعاب الأولمبية للشباب في السنغال أواخر أكتوبر، ويشكل المعسكر محطة لتطوير اللعبة في فلسطين وسط تأكيد تركي على دعم الرياضيين الفلسطينيين وتعزيز قيم الصداقة والسلام والتضامن عبر الرياضة. تأهل الصربي نوفاك جوكوفيتش إلى نصف نهائي بكين للتنس بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 4-6 و6-4 و6-4، وبهذا الانتصار حقق جوكوفيتش فوزه 32 تواليا في بطولة واحدة، متجاوزا الرقم القياسي السابق للإسباني رافائيل نادال في رولان جاروس. قلبت البولندية إيغا شفيونتك تأخرها أمام الكرواتية دونا فيكيتش إلى فوز بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 4-6 و7-6 و6-2 في بطولة الصين المفتوحة ببكين، وبهذا الانتصار حققت شفيونتك فوزها 147 في هذه البطولات لتقترب من رقم سيرينا ويليامز وتضرب موعدا في الدور المقبل مع الأمريكية إيفا يوفيتش. تأهلت اليابانية ناومي أوساكا إلى ثمن نهائي بطولة الصين للتنس بعد فوزها على التشيكية سارا بيليك بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-4 لتضرب موعدا في الدور المقبل مع التشيكية كارولينا موكوفا. تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف لاعبي منتخب أيرلندا خلال مواجهتهم إسرائيل بعدما خفضوا رؤوسهم أثناء النشيد الإسرائيلي وارتدوا شارات سوداء للمرة الثانية خلال أيام. البداية مع أسامة الذي نشر صورة للاعبي منتخب إيرلندا وكتب: لاعبو منتخب إيرلندا يحنون رؤوسهم مجددا أثناء عزف نشيد الكيان. سهم نقل تصريحات مدرب إيرلندا عقب مباراة الكيان الصهيوني حيث قال: لا نريد مواجهتهم مرة أخرى، هناك بالتأكيد دعم كبير لفلسطين في إيرلندا وقليل من البلدان تدعم فلسطين كما نفعل نحن، يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يتدخل ويتخذ إجراءات بسبب ما عشناه خلال الأسبوعين الماضيين. فاديا بدورها كتبت: للمرة الثانية لاعبو إيرلندا يجددون تضامنهم مع غزة أمام إسرائيل. بدوره محمد ألقى التحية للمنتخب الإيرلندي وكتب: تحية كبيرة لمنتخب إيرلندا، بعد المباراة الأولى ضد الكيان المحتل يواجهونهم مرة أخرى في الإياب في نشيد الكيان، خفضوا رؤوسهم مرتين مرتدين شارات سوداء احتجاجا على ما يحدث في فلسطين. وأخيرا مع نصر الذي كتب: تذكيرا للعالم بجرائم الكيان الصهيوني المحتل وضحايا الإبادة الجماعية في غزة، نكس لاعبو إيرلندا رؤوسهم أثناء النشيد الصهيوني ولم يصافحوا خصومهم الإسرائيليين وارتدوا أشرطة سوداء على أذرعهم تكريما للأرواح التي فقدت في غزة. شكرا لأحرار إيرلندا.

0: بين تألق غونزالو راموس وعودة كريستيانو رونالدو إلى الواجهة، واصل المنتخب البرتغالي نتائجه القوية في دور الأمم الأوروبية، بينما تتواصل معاناة ألمانيا وتراجع نتائجها رغم التغيير الفني.
1: المنتخب البرتغالي يواصل نتائجه المثالية في دور الأمم الأوروبية، محققا 4 انتصارات متتالية، كان آخرها الفوز على النرويج بهدفين مقابل هدف ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائي. ورغم غياب كريستيانو رونالدو، برز غونزالو راموس بقوة بعدما حصل على فرصة المشاركة أساسيا عقب مغادرة قائد البرتغال للمعسكر، وسجل 3 أهداف وصنع آخر خلال 3 مباريات ليؤكد قدرته على قيادة الخط الهجومي. لكن مغادرة رونالدو المفاجئة أعادت الجدل حول مستقبله مع المنتخب، خصوصا بعد بقائه على مقاعد البدلاء قبل أن يغادر المعسكر. ورغم الأزمة، فتح المدرب جيسوس الباب أمام عودة رونالدو، مؤكدا أن القرار النهائي بشأن مستقبله مع المنتخب يعود إلى اللاعب نفسه.
2: بالنسبة لي، سيكون كريستيانو متاحا للاستدعاء في القائمة المقبلة إذا كان يشارك مع النصر، وإذا أراد العودة فسيعود إلى المنتخب. القرار النهائي عند كريستيانو. لا أعتقد أن صداقة استمرت عاما يجب أن تنتهي بسبب موقف لا معنى له. في أول استدعاء لي قلت له: أحتاجك أن تكون قريبا مني سواء لعبت أم لا، أحتاجك. والآن أقول الشيء نفسه.
1: وفي ألمانيا تتواصل معاناة المنتخب في دوري الأمم الأوروبية بعدما اكتفى بتعادل سلبي أمام اليونان في نتيجة جديدة تعكس تراجع الماكينات عن النتائج المنتظرة. وبعد 4 جولات حققت ألمانيا انتصارا واحدا فقط مقابل تعادلين وهزيمة، إذ تعادلت مع هولندا بهدف لمثله، وخسرت أمام اليونان بهدفين دون رد قبل أن تحقق فوزها الوحيد على صربيا بهدفين نظيفين، ثم تعود للتعادل أمام اليونان دون أهداف. وتزيد النتائج من الضغوط على يورغين كلوب وعلى المنتخب الألماني الذي كان يعول على التغيير الفني لاستعادة الاستقرار، إلا أن الفريق لا يزال يبحث عن نسق ثابت وانتصارات متتالية في البطولة. خالد ياتبي، تيرتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن مواجهات دور الأمم الأوروبية ينضم إلينا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم. أهلا بك محمد. إذن البرتغال تحقق العلامة الكاملة وتتأهل لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية، برأيك كيف تمكن المنتخب البرتغالي من تحقيق هذه النتائج الإيجابية والعلامة الكاملة رفقة المدرب جورج جيسوس وبالتالي التأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم؟
3: تحياتي لك أستاذ أيمن، سعيد دائما بأن أكون معكم عبر تلت ساعة عربي. نحن نتحدث عن واحد من أفضل المنتخبات في أوروبا، البرتغال تمتلك أسماء كبيرة جدا قادرة على صناعة الفارق، بالتالي غير مستقرب ما يقوم به البرتغالي اليوم. المستقرب هو أن لا تحقق البرتغال نتائج كبيرة بالنظر للأسماء التي تمتلكها. أنا أعتقد أن تاريخ البرتغالي لحد الآن لا يتماشى أبدا مع ما تمتلكه من أسماء كبيرة جدا. تصور أنهم يمتلكون أفضل وسط ميدان في العالم في اعتقادي لجانب وسط ميدان منتخب إسبانيا، أفضل ظهير أيسر في العالم نونو مينديش، بالتالي هذه الأسماء لابد أن تصنع الفارق. المفاجأة هي أن لا تحقق البرتغال النتائج الكبيرة، هي أن تخرج البرتغال من الأدوار الأولى في البطولات التي تشارك فيها. أما أن تذهب البرتغال بعيدا وتحقق نتائج كبيرة، في رأيي هذا ليس مستقرب، لأنه لكي تحقق النتائج لا بد أن يكون لديك لاعبين كبار، وخورخي جيسوس يمتلك منظومة من اللاعبين قادرة على صناعة فارق. من دون شك أسماء كبيرة مدربين كبار مروا على البرتغال، ولكنها ربما لم تذهب بعيدا، خاصة في كأس العالم. صحيح حققوا أمم أوروبا، حققوا دوري الأمم الأوروبية، ولكنهم ربما في كأس العالم لم يذهبوا بعيدا في بطولات، ربما على الأقل فيما حدث في آخر بطولة. بالتالي البرتغال فريق كبير جدا، فريق يمتلك اسمه، وفي رأيي ما حدث لم يكن مستقربا أبدا. البرتغال يجب أن تحقق نتائج كبيرة لأنها تمتلك الأسماء، تمتلك الإمكانيات، وقادرة على الذهاب بعيد.
0: طيب هنا يعني إلى أي مدى يعكس تأهل المنتخب البرتغالي إلى ربع نهائي قوة المنتخب يعني والأسماء الموجودة تحت قيادة المدرب جورج جيسوس؟
3: من دون شك هو يمتلك محظوظ جدا، لأنه يمتلك أسماء كبيرة جدا، حتى المدربين الذين كانوا قبله هو يمتلك منظومة قادرة على صناعة الفارق. أنا في رأيي معظم نجاحات باريس سان جيرمان في السنوات الأخيرة يعود الفضل الكبير لها، لأنهم يمتلكون وسط ميدان كبير جدا يقوده لاعبين برتغاليين ينظر لهم اليوم على أنهم من الأفضل في العالم، نيفيش وكذلك فيتينيا، هذا بالإضافة إلى راموس. بالتالي أنت عندما تمتلك الأسماء من دون شك لابد أن تحقق النتائج، وهذا ما يحدث مع البرتغال. أنا أعتقد أنه خورخي خيسوس محظوظ إلى حد كبير جدا، يجب أن يحقق النتائج، يجب أن يحقق الانتصارات، وما يحدث اليوم بالنسبة للبرتغال هو غير مستقرم. أعتقد أنه كذلك جعلنا نكتشف من جديد كانسيلو الذي يقدم أداء ممتازا، أدوار كبيرة جدا كذلك خاصة من الناحية التكتيكية يقوم بها كانسيلو مع المنتخب، راموس ينفجر كذلك. بالتالي أنا أعتقد أن البرتغاليين يمتلكون فريق كبير جدا بغض النظر عن ما يحدث، ولكن الفريق يؤدي أداء ممتازا، صدارة المجموعة، العلامة الكاملة. بالتالي من المنتظر لهذا الفريق أن يذهب بعيدا، وحتى بعد نهاية دور الأمم الأوروبية أعتقد أن النتائج التي تحقق اليوم يجب البناء عليها، وربما من أجل التحضير لأمم أوروبا وحتى كأس العالم القادمة، لأنهم يمتلكون الأسماء، انسجام كبير جدا، أسماء كبيرة جدا في مختلف المراكز. بالتالي على البرتغال أن تحقق نتائج كبيرة.
0: على ذكر الأسماء يعني محمد، الجميع يتحدث عن غونزالو راموس، هل يثبت تألق غونزالو راموس في الفترة الأخيرة رفقة المنتخب البرتغالي قدرته على قيادة هجوم منتخب البرتغال بدلا من كريستيانو رونالدو؟
3: من دون شك أستاذ أيمن، من الصعب جدا تعويض اسمه كريستيانو رونالدو بالنظر للتاريخ الذي صنعه مع البرتغال ومع النوادي التي لعبها لها، دعني أكون صريح، لأنه إرث رونالدو من الصعب جدا في رأيي أن يتكرر، ولكن راموس إلى حد الآن يثبت على أنه قادر على صناعة الفارق، كلما أتيحت له الفرصة قدم أداء ممتازا، سجل 3 أهداف، أعتقد أنه صنع هدفين. بالتالي الدور الذي يقوم به يثبت على أنه قادر على أن يكون واحد من أفضل اللاعبين. خلافة رونالدو في منتخب البرتغال ستكون إرث كبير جدا، وليس فقط كبير بل ثقيل جدا كذلك، لأنه نتحدث عن واحد من أعظم اللاعبين في التاريخ، ليس فقط في تاريخ البرتغال، في رأيي لا خلاف على أنه أفضل لاعب في تاريخ البرتغال. صحيح هناك أوزيبيو، هناك كذلك لويس فيغو، ولكن رونالدو يمتلك الاستثناء على أنه الأفضل في تاريخ البرتغال. بالتالي لكي ترث إرث كريستيانو رونالدو هذا صعب جدا، ولكن راموس إلى حد الآن يقدم نفسه بشكل كبير جدا، كان مع باريس سان جيرمان يقدم أداء كبير جدا. بالتالي أنا أعتقد أنه إلى حد الآن هو يسير في خطى ليكون ربما ليحاول في رأيي أن يكون خليفة لرونالدو، ولكن أن تصل إلى مستوى رونالدو سيكون ذلك من الصعب، ولكن على البرتغال أن تتعود على قياب رونالدو وقياب أي لاعب آخر، وربما هذا ما يحاول القيام به المدرب ويستقله كذلك راموس على أرضية ميدان، لأنه كلما أتيحت له الفرصة قدم أداء ممتازا، وأعتقد أنه يستقل الدقائق التي تمنح له بشكل جيد جدا.
0: نعم، الخلاف بين جورجي جيسوس ورونالدو في المنتخب ما زال مستمرا. تصريحات للمدرب جورجي جيسوس يعني في التصريحات الأخيرة فتح الباب مفتوحا أمام كريستيانو رونالدو من أجل العودة إلى المنتخب، برأيك هل تبدو عودة رونالدو إلى المنتخب هي مسألة وقت أم هو يعود القرار له وبالتالي العودة أو لا؟
3: دعني أيمن أكون صريح أنه السؤال من الصعب جدا. أنا في رأيي في هذه القضية إذا كانت العودة تتوقف على رونالدو وحده من دون ضغوط، من دون مشاورات، من دون ربما نصائح، من دون مستشارين، فرونالدو لن يعود. أما إذا تدخل ربما الوسطاء، مصلحة البرتغال، شخصية البرتغال، شخصية رونالدو، تاريخ رونالدو، وجهت له ربما نصائح من هذا الشكل، تم الضغط عليه ربما بنعومة إن صح التعبير على أنه من مصلحتك أن تعود البرتغال، لا تخرج بهذه الطريقة، انظر ما يحدث لميسي كيف يتم تكريمهم في مباراة كبيرة جدا، خاصة أنه دائما مقارنة بين الاثنين، لا تخرج بهذه الطريقة، فإن رونالدو قد يستسلم لهذه ربما الضغوطات لأنها في صالحه إن صح التعبير. أما إذا أعتقد أن رونالدو، شخصية رونالدو، خاصة أعرف رونالدو عندما كان لاعبا في ريال مدريد كيف يكون متمسكا بمواقفه، لاعب كذلك دعني أقول أنه في شيء من التكبر إن صح التعبير، وبالتالي إذا كان الأمر يعود لرونالدو في حد ذاته فإنه من الصعب جدا أن يتراجع عن قراره، ولكن أعتقد أنه سيتدخل الوسطاء خاصة الذين سينظرون لتاريخ البرتغال ولمصلحة البرتغال، لأن رونالدو لا يمثل نفسه فقط في هذه الحالة، يمثل البرتغاليين، تاريخ البرتغال، لأنه أعظم لاعب في تاريخ البرتغال. لو سألنا اليوم من هو رئيس البرتغال ربما سيجيب اثنان أو ثلاثة، أما إذا سألنا عن رونالدو من أي بلد فالكثيرون سيقولون أنه يمثل البرتغال. بالتالي هذه نقطة مهمة، هنا ستدخل الضغوط من أجل ربما يجب أن تعود بصورة أفضل، لا يجب أن تكون النهاية.

0: بهذا الشكل. أتذكر عنوان موندو ديبورتيفو عندما ذهب رونالدو وقادر المنتخب، قالت انظروا لما يفعله رونالدو وما يفعله ميسي مقارنة بين الاثنين، وقالت في على صدر صفحتي وهي تنشر صورة للاثنين: في الوقت الذي يتم تكريم فيه ليونيل ميسي بطريقة رائعة جدا في مشهد سيكون تاريخي بالنسبة لليونيل ميسي، يخرج رونالدو من الباب الضيق بهذه الطريقة. لا أعتقد أن رونالدو يريد هذه النهاية، لا أعتقد، ولا أعتقد أنها تليق بتاريخ لاعب صنع أمجاده خلال سنوات يقارن اليوم على أنه الأفضل في التاريخ في منافسة كبيرة مع ميسي. في الوقت الحالي أعتقد أنه إذا كان القرار يعود لرونالدو، رونالدو لا أعتقد أنه سيعود. إذا كانت هناك وساطات تدخل ضغوط ناعمة كما قلت، مصلحتك عليك أن تعود المنتخب لا تخرج بهذه الطريقة، فممكن جدا، خاصة بعد تصريحات خورخي جيسوس أن الباب مفتوح إلى غير ذلك، ممكن جدا أن رونالدو يستسلم ويدرك أنه لا يجب أن يخرج بهذه الطريقة، ثم عليه كذلك أن يفكر في أن يتم في أن ينهي مسيرته ويقادر، لأنه مهم جدا أن تعرف متى تقادر. رونالدو نجم كبير جدا صنع أمجاد البرتغال خلال السنوات، ولكن من المهم جدا أن تعرف كيف تقادر. أتذكر كروس كيف قادر الريال، وزيدان كذلك كيف قادر الريال، قادروا في قمتهم، زيدان كذلك قادر فرنسا وهو في القمة، بالتالي يجب أن تعرف كذلك وتختار التوقيت المناسب لتنهي مسيرتك. كان على رونالدو أن يدرس هذا بشكل جيد.
1: نعم، ابقى معنا محمد لنتعرف سويا على أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها كريستيانو رونالدو رفقة المنتخب منذ ظهوره الأول عام 2003.

0: عودة لك ضيفي الكريم محمد. يعني شاهدنا مسيرة استثنائية لرونالدو، العديد من الألقاب والإنجازات الفردية رفقة المنتخب أيضا. لماذا يصر رونالدو على الاستمرار رفقة المنتخب؟ وبالتالي أيضا يعني ألم يحن له الوقت ليعلن الاعتزال كما فعل ميسي؟
1: من دون شك ربما هذه النقطة ربما التي لم يفكر فيها رونالدو بشكل كبير جدا. ودعني أقول أنه أي قائد، أي زعيم، أي أسطورة لابد أن تعرف متى تتوقف، لأنه هذه سنة الحياة. رونالدو الآن 41 عاما، إن كنت قائدا تاريخيا كذلك وصنعت أمجاد أمة ثم وصل بك العمر إلى أنك غير قادر، يجب أن تتنحى، لا تنتظر أن تتقدم لك الانتقادات، يجب أن ترحل أو إلى غير ذلك، مثل ما فعل

0: كما قلت قبل قليل مثل ما فعل توني كروس. توني كروس إلى حد الآن المدريديون يريدونه أن يعود ليلعب في مدريد. زين الدين زيدان ترك فرنسا وترك ريال مدريد وهو في قمة مجده، كان قادر على الاستمرار على الأقل ل3 سنوات ولكنه اختار الرحيل وهو في القمة. كروس كما قلت أنه رحل كذلك في قمة. رونالدو كان عليه أن يدرس هذه النقطة بشكل جيد، كان عليه أن يختار التوقيت الذي يقادر فيه. ولكن من جانب آخر كذلك رونالدو لديه شغف كبير جدا بكرة القدم. رونالدو ربما ليس كميسي كموهبة كبيرة جدا من الناحية الفنية، لكن رونالدو يأتي للتدريبات في وقت مبكر، يقادرها في وقت مبكر، اهتم كثيرا بجسده وبقوته البدنية كذلك، لا زال قادر على العطاء رونالدو. هذه ربما المشكلة، أنه لا زال قادر على العطاء ويريد الاستمرار كذلك، يطارد رقم 1000 هدف، يريد أن يصل إلى هذا الرقم. بالنسبة له هو تحدي كبير جدا، ولكن كان على رونالدو أن يدرس جيدا التاريخ الذي يقادر فيه المنتخب، لأنه هذا مهم من ناحيتين. الأولى من ناحية لرونالدو كأسطورة بالنسبة للبرتغاليين، وبالنسبة كذلك للعديد من الأنصار الذين يحبون رونالدو. من جانب آخر يترك الفرصة لأجيال أخرى لكي ربما تأخذ فرصتها كما يحدث اليوم مع راموس، بالتالي كان عليه أن يختار تاريخ اعتزاله بشكل كبير جدا. ولكن لا يجب أن يعامل البرتغاليون ولا المدرب أسطورة مثل رونالدو بهذا الشكل.
1: نعم محمد، يعني بالانتقال إلى المنتخب الآخر المنتخب الألماني، استمرار في النتائج السلبية، تعادل أمام اليونان بدون أهداف، هل تكشف هذه النتائج يعني عن استمرار أزمة المنتخب رغم تغيير يعني الكادر الفني وتولي يورجن كلوب قيادة منتخب ألمانيا؟
0: أزمة ألمانيا ستبقى مستمرة في رأيي، لأن أزمة ألمانيا هي أزمة أسماء. دعنا أستاذ أيمن نعود قليلا إلى الوراء. بالنسبة لهانزي فليك الذي كان مدربا لمنتخب ألمانيا ثم رحل عن المنتخب، لو الآن تنظر له لما يقدمه مع برشلونة يحظى بالثناء، يقدم انتصارات كبيرة جدا، غير شكل فريق برشلونة بالكامل. بالتالي لو عاد إلى ألمانيا غدا هانزي فليك مع النجاحات التي يحققها مع برشلونة، فإنه لن يقدم أي شيء لمنتخب ألمانيا، ستستمر نفس النتائج. نفس الشيء بالنسبة ليورجن كلوب. يورجن كلوب حقق انتصارات كبيرة مع ليفربول، مع دورتموند إلى آخره، خاصة فترته في ليفربول. ولكن في ليفربول كانت متاحة له عدة خيارات بإمكانه أن يتعاقد مع أي لاعب، أما في ألمانيا فالخيارات محدودة جدا، خاصة في الوقت الحالي لألمانيا. عندما تنظر أستاذ أيمن لتشكيلة 30 لاعبا المرشحة للكرة الذهبية، ليس من ضمنها أي اسم ألماني. هذه أزمة مواهب بالنسبة لألمانيا. بالتالي يورجن كلوب سيعتمد على الأسماء المتاحة التي تحمل الجنسية الألمانية وبإمكانها تمثيل ألمانيا. أكبر مشاكل ألمانيا هي مشكلة مواهب، ليست هناك اليوم أسماء كبيرة جدا. من سوء حظ كذلك يورجن كلوب أنه موسيالا ليس في أحسن أحواله، يقيم بالإضافة إلى كاي هافرت. أعتقد أنه هذين اللاعبين إلى جانب كذلك كيميش، هؤلاء الثلاثة هم أفضل يوم ما هو موجود في منتخب ألمانيا. أزمة ألمانيا ستستمر، لأن أزمة ألمانيا هي أزمة مواهب. كلوب سيحتاج إلى الوقت، ربما يتمكن من تصحيح هذه الأمور
1: محمد، يعني
0: وإيجاد
1: ذكرت
0: بدائل.
1: الأسماء، ولكن المنتخب يعني مقارنة بالمنتخب الفرنسي، أيضا المنتخب الفرنسي لا يملك أسماء فرنسية، جميعهم ربما أجانب ما عدا لاعبين أو اثنين في التشكيلة الفرنسية، ونفس الشيء بالنسبة للمنتخب الألماني. المنتخب الفرنسي يبدع ويفوز ويستمر في الإنجازات، ولكن عكس المنتخب الألماني.
0: أنا ما أقصده أستاذ أيمن هو أنه المنتخب الألماني لو يريت، لو أنه ربما لسان حال يورجن كلوب يقول يا ريت لو أنه أنا كذلك لدي لاعبين من جنسيات إفريقية كما هو بالنسبة للمنتخب الفرنسي، ولكن يحملون الجنسية الألمانية، فبإمكاني أن أشركهم في المنتخب الألماني. أنا أتحدث عن لاعبين قادرين على تمثيل ألمانيا. أما في فرنسا فهناك لاعبين من دون شك معظمهم جاءوا من إفريقيا ولكنهم تكونوا في المدارس الفرنسية، بالتالي إن كان سنغالي أو من أي بلد، سنغالي أو مالي أو غير ذلك، نيجيري أو كاميروني أو غير ذلك، فإنه يحمل الجنسية الفرنسية وقادر على تمثيل فرنسي. هذا غير متاح ليورجن كلوب. الأسماء التي لديه هي التي يمكن أن تلعب لمنتخب ألمانيا التي تحمل الجنسية الألمانية. القانون، قانون الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح لها بتمثيل ألمانيا. لا يمتلك مواهب كبيرة في هذا الباب، بالتالي خياراته محدودة جدا، عليه أن يعتمد على اللاعبين الذين يحملون الجنسية الألمانية قادرين على تمثيل ألمانيا، وبالتالي الأسماء قليلة جدا. وكما قلت لك قبل قليل أنه من بين 30 لاعبا المرشحين للكرة الذهبية لا يوجد أي لاعب ألماني، هذه مفاجأة كبيرة جدا. بالتالي الأسماء المتاحة ليورجن كلوب غير قادرة اليوم على الذهاب بألمانيا بعد،
1: محمد أيضا
0: لن تذهب.
1: يعني

0: بألمانيا بعيدا.
1: المعروف عن يورجن كلوب
0: نعم
1: بأنه يعني مدرب يستطيع تطوير المواهب، يعني شاهدناه في بروسيا دورتموند وليفربول أيضا، يعني هو طور في اللاعبين وبأسلوبهم وبأدائهم، ألا يستطيع أن يفعل نفس الشيء مع المنتخب الألماني؟
0: ممتاز، هذا السؤال جيد جدا. أعتقد أن الألمان فكروا في هذه عندما فكروا في الخيارات المتاحة لديهم ونظروا وقيموا حالة المنتخب، وجدوا أن أفضل خيار اليوم لألمانيا هو يورجن كلوب، لأنه قادر على إحداث التغيير. يورجن كلوب صنع المجد في دورتموند، قد غير شكل الفريق تماما، أصبح دورتموند واحد من أفضل الفرق أوروبيا. مع عندما وصل إلى ليفربول صار ليفربول فريق رهيب جدا، يضغط بشكل كبير جدا، لاحظناهم كيف يلعبون الضغط العالي، الهجمات المرتدة، التحولات السريعة، تغير تماما شكل ليفربول. هذا ما سيعتمد عليه اليوم المنتخب الألماني، هو جاء من أجل هذه النقطة، سيقولون له نحن نعاني من أزمة مواهب، هذا ما لدينا سيد يورجن، نريدك أن تصنع، أن تطور ألمانيا، أن تعيد ألمانيا للمجد، ولكن ما لدينا هو هذه الأسماء. بالتالي يورجن كلوب جاء في هذا الإطار، أنا أعتقد أنه لن يحدث هذا بين عشية وضحاها، سيحتاج إلى الوقت،
1: نعم
0: سيحتاج إلى الصبر، ولكن أعتقد أنه يورجن كلوب يمتلك الشخصية، يمتلك القوة والإرادة على أن يغير شكل ألمانيا، أو وإن لم تتعافى ألمانيا لكنها مع يورجن كلوب ربما ستخرج من هذه الأزمة، وممكن جدا على ما صنعه كلوب يتم البناء عليه في المستقبل.
1: نعم كنت معنا من مدريد الصحفي الرياضي محمد سالم، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

موجز الأخبار من تي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة من جماعة الحوثي على 3 جبال إضافية، إضافة إلى مقتل 100 حوثي خلال مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور

تعزى العسكرية التابعة للجيش في بيان إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حررت جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبية تعز. كما أعلن الجيش اليمني فجر اليوم مقتل 100 عنصر من جماعة الحوثي وإسقاط 5 طائرات مسيرة بمحافظة تعز خلال الساعات الماضية. فيما قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن قواتهم تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية حسب تعبيره. وفي وقت سابق أعلن سريع في بيان أن الجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت مطاري الملك خالد وأبها وشركة أرامكو في السعودية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أعمال إرساء الإطار المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي وصلت إلى نهايتها، مشيرا إلى بحث خطوات عسكرية وتقنية للتعامل مع الأزمة الراهنة. هذا واتفقت السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماع طارئ في الرياض على الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية وتسريع نشرها في السعودية. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي في هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرق القدس المحتلة بحسب محافظة القدس. وأضافت محافظة القدس أن وزير الأمن القومي للاحتلال إتمار بن كفير يشرف على العملية، وأفادت بأن البناية مكونة من 5 طوابق وتضم 10 شقق ويسكنها نحو 70 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. أحرق مستوطنون إسرائيليون منزلاً و4 مركبات فلسطينية في هجومين منفصلين في رام الله ونابلس وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة. ففي بلدة عقربة جنوب نابلس أضرم مستوطنون النار في 4 مركبات كانت متوقفة أمام منازل فلسطينيين وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام وفق ما أفاد به رئيس البلدية صلاح جابر. وفي قرية برقة بقضاء رام الله أحرق مستوطنون منزلا فلسطينيا. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة، فيما فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرق المدينة. كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي قرب أبراج طيبة غربية مدينة خان يونس. هذا وذكرت مصادر أن دبابات الاحتلال أطلقت النار على مناطق شرق خان يونس، واستشهد مواطن ثالث وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم في شارع عيدية غرب مدينة غزة. قال حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية، فيما أوضح رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أن أوكرانيا أطلقت نحو 650 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو، مشيرا إلى إسقاط معظمها من بينها 105 طائرات قرب موسكو. في المقابل أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف روسيا جسرا حيويا على نهر دنيبرو في مقاطعة زاباروجيا جنوب وسط أوكرانيا. وقالت السلطات إن الهجوم أدى إلى تعطل حركة المرور إضافة إلى إصابة شخصين. وفي المقاطعة نفسها ذكر مسؤولون أوكرانيون أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح جراء اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم رائد المصري. ونقف اليوم عند إعلان الحكومة اليمنية بدء عملية فجر اليمن لاستعادة العاصمة صنعاء بعد ساعات من نجاح قواتها في السيطرة على باب المندب ومدينة المخا ومينائها الاستراتيجي. تغوص في تداعيات هذا الحدث على مستقبل اليمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وانعكاس ذلك على أسواق الطاقة العالمية. كما نحلل مسارات العمل العسكري والخطط التي وضعتها الحكومة اليمنية لاستعادة صنعاء وبقية المناطق من قبضة الحوثيين وإسهام قوات تحالف دعم الشرعية لتحقيق هذا الهدف. فما الظروف والمعطيات التي تكاملت لإطلاق عملية فجر اليمن؟ وما فرص نجاحها في تحقيق الأهداف المرسومة لها؟ كيف ستتمكن الحكومة الشرعية في اليمن من استيعاب اتساع الجبهات وتوزيع قواتها بينها؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تطورات ميدانية متسارعة وتحركات عسكرية على الأرض مع إسناد جوي واسع لطائرات التحالف بالتزامن مع انطلاق عملية فجر اليمن التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بهدف استعادة العاصمة صنعاء. مصادر عسكرية أفادت بتنفيذ القوات الحكومية اليمنية هجمات منسقة ضد مواقع للحوثيين عبر ثلاثة محاور رئيسية تتوزع في شمال البلاد وغربها وجنوبها. وفي أهم تحرك استراتيجي حتى اللحظة، تمكنت القوات الحكومية من فرض سيطرتها الكاملة على مدينتي المخا وذباب المطلتين على الممر المائي الحيوي للملاحة الدولية باب المندب، ما يمنحها تفوقاً ميدانياً وتحكماً بالخطوط الساحلية. هذا التحرك الميداني حظي بدعم جوي مكثف، حيث أعلنت قيادة التحالف مشاركتها بأكثر من 100 مقاتلة لضرب التحصينات والمواقع العسكرية الحوثية وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مؤكدة توفير حماية جوية وبحرية متكاملة لمضيق باب المندب لتأمين الملاحة الدولية ومنع أي محاولات لاستهداف حركة التجارة البحرية. ومع اشتعال الجبهات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدشين مرحلة الهجوم الاستراتيجي باتجاه العاصمة صنعاء وسط استمرار الاشتباكات وتوسع رقعة المواجهات، في خطوة يراها مراقبون تحولا جذريا ومتسارعا في مسار الصراع العسكري والسياسي باليمن.
0: أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، ومن الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع ضيفي هنا في الاستوديو سيادة العميد، ما الذي تعنيه السيطرة على ذوباب أيضا المخا وأيضا الجزيرة الاستراتيجية ميون؟
2: نعم، حتى الآن الأنباء عن السيطرة عن جزيرة ميون غير مؤكدة، ولكن التقدم الذي أحرزته القوات الحكومية اليمنية وحلفائها يعني أن الإنجازات التي حققها الحوثيون قد انقلبت رأسا على عقب. وأيضا لا يجب فقط التركيز على هذه النقطة مع أنها الأهم، لأن باب المندب هو باب الملاحة الدولية، وكان هناك قلق دولي من أن يلجأ الحوثيون إلى استعمال الضغط على الملاحة الدولية للحصول على مكاسب، ولكن هذا لم يحصل. والآن بعد الذي حدث اليوم أعتقد أن الملاحة الدولية يمكن أن نقول أنها أصبحت في وضع يعني أفضل بكثير مما كانت عليه قبل، وإيران لم تعد تحظى بذراع يمكنها من الضغط على هذه الملاحة، إضافة إلى وجودها في أو إلى إقفالها لممر هرمز. نعم، هذا أولا، ولكن يجب أيضا التركيز على مناطق أخرى. هناك تقدم للقوات الحكومية في منطقة مأرب، عندما يتم الحديث عن تحرير صنعاء أنا أعتقد أن هذا المنال بعيد بعد، ولكن لأن المسافة هي حوالي 100 كيلومتر، ولكن من المؤكد أن هناك إنجازات حصلت على هذه الجبهة أيضا. وأعتقد أن الحوثيون أخطأوا بالتركيز على تعز، ركزوا كثيرا على تعز لقطع الطريق بين تعز

0: وعدن كانوا يطمحون إلى التقدم نحو عدن للضغط على الحكومة اليمنية، ولكن الذي حصل هو العكس. يعني عندما ركزوا على تعز وخففوا التركيز على الجبهات الأخرى، استفادت الحكومة اليمنية وحلفائها من هذا الموضوع بدعم سعودي، أكيد بدعم سعودي واضح جدا. التفوق الجوي هو لصالح سلاح الجو الملكي السعودي، وهناك مساعدة أمريكية أيضا من ناحية الاستعلام التكتيكي بالأقمار الصناعية.
1: طيب أنا سأتي إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل، نقطة التفوق الجوي. تحالف دعم الشرعية قال إن 100 طائرة تعمل على تأمين الملاحة في مضيق باب المندب وتستهدف أي هدف يتحرك. نعم. كيف يمكن أن تكون نتائج هذا العمل؟
0: نعم، أولا عندما نتحدث عن 100 طائرة من سلاح الجو السعودي، هذا هو أقل من ثلث الإمكانيات السعودية. يعني السعودية لديها أكبر سلاح جو في المنطقة، والطائرات السعودية هي من طراز F-15، وجزء كبير منها على الأقل 100 طائرة هي بالمواصفات الأمريكية، يعني من أحدث الطرازات التي يمكن أن تكون موجودة في أيدي أي سلاح جو. وأيضا تمتلك المملكة العربية السعودية طائرات تايفون وطائرات تورنيدو، يعني هذه طائرات حديثة جدا بنفس المواصفات للأسطول للأساطيل الغربية. وبالتالي تخصيص 100 طائرة لتأمين باب المندب ولتأمين الدعم الجوي، عندما نتحدث عن تأمين باب المندب وفقا لما حصل اليوم، هذا يعني أن هذه الطائرات قامت بقصف طرق الإمداد التي كان يستعملها الحوثيون، وهناك أنباء عن ذلك خلال الأسبوع الماضي بين صنعاء والمنطقة الساحلية. هناك عدة قوافل للحوثيين قصفت من قبل سلاح الجو السعودي، هناك مراكز قيادة في صنعاء قصفت، هناك أيضا مخازن ذخيرة قصفت في صنعاء. وسلاح الجو اليمني الحكومي توكل بقصف، يعني أسند إليه قصف التجمعات الحوثية وفقا للمعلومات التكتيكية التي كان يتلقاها من المملكة العربية السعودية أيضا ومن الخبراء الأمريكيين الذين يساعدون الأطراف الحكومية اليمنية. وبالتالي لا عجب بالسيطرة الجوية عندما تكون القدرات كذلك، ولكن لا أريد أن أذهب بعيدا في التحليل.
1: طيب يعني سيادة العميد، السيطرة الجوية يمكن أن تشل الحركة المباشرة في مضيق باب المندب، ولكن ماذا عن إمكانية استهداف حركة الملاحة في المضيق عبر الطائرات المسيرة مثلا؟
0: نعم، الحوثيون لديهم هذه الإمكانية، هذا مؤكد وقد فعلوها سابقا. طبعا لا يمتلكون الإمكانيات التي تمتلكها إيران، ولكن هم يعرفون أنهم إذا فعلوا ذلك يكونون يفتحون أبواب الجحيم، لأن الولايات المتحدة ستتدخل. كان عدم تدخل الولايات المتحدة هو نتيجة تعهد الحوثيين بعدم التعرض للملاحة الدولية وعدم التعرض لأي سفينة كائنا من تكن ما عدا السفن السعودية، يعني حتى تعهدوا بعدم التعرض للسفن الإسرائيلية، ومن هنا كان عدم تدخل الأمريكي. إذا فعلوا ذلك هذا يعني أن الولايات المتحدة ستتدخل، وباب المندب هو ليس هرمز، يعني التدخل الأمريكي في باب المندب يعطي أكيد نتائج أفضل بكثير مما يعطيه في مضيق هرمز.
1: نعم، أنتقل إلى ضيفي من الرياض الدكتور سالم اليامي. دكتور سالم، أجدد الترحيب بك. التحالف العربي كما تحدثنا قبل قليل رصد 100 طائرة مقاتلة لحماية الملاحة في مضيق باب المندب. هذا التحالف وفي مقدمته طبعا المملكة العربية السعودية، ما حجم القوة التي تحشدها لإنهاء هذه المعركة في اليمن وخاصة فيما يتعلق بمضيق باب المندب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أشكر لقناتكم المباركة كريم الاستضافة، أحيي أيضا سعادة العميد خليل مع حضرتك في الاستوديو. يعني حجم المشاركة في تقديري، يعني كما أعلن اليوم وكما يعني أفادنا سعادة العميد بهذه القوة، أنا أعتقد أنها جاءت ضخمة أو جاءت مناسبة، دعنا نقول لإحداث الصدمة التي كانت مرجوة، يعني والصدمة التي كانت مرجوة ربما يعني استطاعت، وأنا لست عسكري، لكنها استطاعت خلال ساعات إحداث تأثير على الأرض طبعا بمساعدة

0: القوات الجيش اليمني على الأرض وغيرت المعادلة التي ربما كانت مستمرة منذ يوم 10/11 من الشهر الماضي، عفوا 11/10 كانت 11/10، وهذا في تقديري أيضا ربما متاح لتأمين هذه المنطقة. أنا أعتقد بهذه الخدمة وبهذا العدد من أو بهذه القوة من الطيران الذي أحدث هذه المعادلة وبهذه السرعة، المملكة والتحالف قدم خدمة لمنطقة حيوية. هذه المنطقة وكما ذكر سعادة العميد ربما لم يعلن الحوثي أنها يعني مقفلة على أحد وتركت، لكن مجرد هيمنة وسيطرة وتحكم أو قدرة الحوثي على التحكم فيها، هذا يعني في يوم ما أن الجانب الإيراني سيستثمرها لتكون نقطة لخنق التجارة العالمية وخنق إمدادات الطاقة. فأنا أعتقد أن الجانب التحالف والمملكة العربية السعودية هي قدمت خدمة حقيقة للمنظومة الدولية بإزالة هذه الصورة التي كانت حقيقة موضع تساؤل، كانت موضع تساؤل من الغرب، كانت موضع تساؤل من يمكن حتى الولايات المتحدة بدرجة أو أخرى والمنظومة الدولية بشكل عام. هناك دول يعني كان لديها حسابات معينة، كان لديها استفسارات معينة. لا ننسى أن البحر الأحمر أيضا بضيق باب المندب إحدى بواباته، أيضا منطقة البحر العربي أيضا هو منفذ منه، هذا المنفذ الحيوي الهام إلى كثير من الدول في الجانب الآخر. كل هذا أنا أعتقد أنه حقق هذه العملية. ربما يكون هناك أيضا يعني لهذه القوات الجوية وهي في تقديري مهمة، ربما يكون لها مهام أخرى لمساعدة الجيش اليمني. الجيش اليمني حقيقة وراء من هذا ربما خارج عن سؤال حضرتك، لكن الجيش اليمني أبلى بلاء جيدا حقيقة لم نلمسه كمراقبين ومتابعين خلال عقد من الزمن تقريبا، لم يظهر بهذا التماسك وبهذه القوة وبهذه يعني الإصرار على إنجاز تقدم. الإنجاز الذي حققه اليوم هو صراحة موضع تساؤل، ولعل السؤال لدينا وهذا يعني ربما بسبب الماضي الذي يعني خبرناه في يعني الأطراف التي تشكل هذه القوة، هل سيستمر؟ أنا أعتقد أنه إذا استمر سيكون هناك تغيير على الساحة اليمنية، وربما تغيير بنفس القوة وبنفس المتانة وبنفس السرعة ربما التي شاهدناها. الحديث الذي استمعنا إليه بالأمس من رئيس مجلس الرئاسة الدكتور رشاد العليمي وقال أن الهدف صنعاء، أنا أفهم أن دائما يعني قلب اليمن والعاصمة صنعاء هي ستكون هدف سعادة العميد، وهو الرجل العسكري الذي يجب أن نستفيد من خبرته، يقول 100 كيلو ربما لا يعني تنجز في وقت قياسي. لكن أنا
1: مع سيادة العميد هذه النقطة يعني بشيء من التفصيل لكي يجيبنا عن هذه التساؤلات دكتور سالم.
0: لا أنا فهمت منه، ربما أنا فهمت غلط، لكن أنا فهمت أنه يقول هي 100 كيلو من المبكر الحديث صح. عن الذهاب صحيح. إليها هكذا
2: هذا
0: فهمت.
2: صحيح هذا صحيح 100%.
0: نعم هذا الذي فهمته، لكن أنا أعتقد أنه إذا استمر الجيش اليمني على الأرض بمساعدة الجانب الطيران بهذه الوتيرة وبهذا التماسك، أنا أعتقد أنه سيحقق أشياء كبيرة
1: طيب
0: على الأرض.
1: اسمح لي دكتور سالم، بما أن الموضوع عيد فتحه أن أعود إلى سيادة العميد. صنعاء تحدثت عن أنها هدف بعيد، إذا كان هناك تحرك فعلي باتجاه صنعاء عبر أي محاور سيتم هذا التحرك باختصار؟
2: نعم، هي التحرك إذا حصل سيكون من مأرب، والضغط بدأ من هذه المنطقة. مأرب منطقة حيوية، منطقة نفطية، وموارد الموارد الأساسية للحكومة اليمنية هي هناك. لذلك كان هناك استماتة في الدفاع عن مأرب أولا، وفي السيطرة على التلال المحيطة في مأرب، ليس فقط من قبل القوات الحكومية إنما أيضا من قبل القوى المتحالفة معها، مثلا قوات درع الوطن وقوات الدفاع الشعبي. التقدم باتجاه صنعاء أكيد ممكن، ما في شيء غير ممكن، ولكن هذا رهن بعدة عوامل. أولا رهن بإرادة الحوثيين بالقتال، لأن اليوم كان يوما سيئا للحوثيين، ورأينا أنا رأيت فيديوهات لم تنشر ربما عن فرار الحوثيين وعن

0: تركهم مثلا لسكنة العمري في ذو الباب وفرارهم باتجاه المخ. يعني هذا يدل على وضع معنوي أصبح سيء، وخاصة أن الخسائر البشرية هي ليست لصالحهم، هي لصالح، يعني الخسائر البشرية خسائر بشرية بالنتيجة، ولكن خسائرهم تقدر بثلاث مرات الخسائر الحكومية. لذلك على هذه الجبهة التقدم السريع باتجاه صنعاء أو التقدم غير سريع مهما كان هو رهن أولا بإرادة قتال الحوثيين. التفوق الجوي واضح هو لصالح المملكة العربية السعودية. ثانيا إلى أي مدى يمكن للحوثيون إيذاء المملكة العربية السعودية من خلال استهدافهم لمنشآت مدنية مثل ما فعلوا مثلا اليوم، ضربوا استهدفوا الأرامكو، استهدفوا خط الأنابيب الشرق غرب السعودي. هذه أداة ضرب.
1: وهذه نقطة أيضا أريد أن، وأنا أعتذر عن المقاطعة لأن الوقت ضيق.

0: يعني هي أقل من 100,000، بينما القوى المتحالفة تقدر ب 150,000، هي عدديا أكبر.
1: نعم.
0: وهي يعني تواجه حرب عصابات بحرب عصابات مماثلة، لذلك لا أعتقد أنه سيكون عصي عليهم القيام بهذا العمل. ولكن كما قلت هناك عدة عوامل، كما قلت ولا أريد أن أكرر نفسي، ولكن هذا يتوقف على استمرارية الدعم الجوي السعودي، هذا يعتمد على مدى استعمال الأهداف المدنية للضغط على المملكة العربية السعودية. وهناك عامل ثالث هو ماذا سيفعل تحالف مكة الذي اجتمع اليوم، وأعرف تماما أن هناك قوات باكستانية منتشرة على حدود اليمن، ولكنها لن تشترك في المعارك داخل اليمن.
1: دعني أنقل هذه النقطة إلى الدكتور سالم. يعني حراك رفيع المستوى تشهده العاصمة السعودية الرياض من مسؤولين في دول تحالف مكة، ما الذي يمكن أن ينتج في المرحلة التالية؟
2: مكة في الحقيقة يعني جاء في رحم جملة من الأزمات، لعل أبرزها يعني الضربات العسكرية الأمريكية على الجانب الإيراني، والتصعيد الذي يعني قامت به ميليشيات الحرس الثوري على دول المنطقة، وخصت به ربما المملكة العربية السعودية. اللقاءات التي عقدها هذا التحالف، هذا اللقاء إما الرابع أو الخامس، وفي اللقاءات الثلاثة الأولى كان هناك حديث أولا عن الإعلان عن هذا التحالف في مكة المكرمة، ثم كان بعد ذلك لقاءات ربما تختص بالجانب التنسيقي والتطوير والفني، والتي كانت تحدد مسؤوليات الأطراف وربما تحدد آلياته التنفيذية وأذرعه العملية. أنا أعتقد أن في هذا الاجتماع، ورغم أننا لم نتلقى كمراقبين ومتابعين أي أخبار رشحت عن الاجتماع، أنا أعتقد أن في مثل هذا الاجتماع تقدم إلى الأمام بخطوات أكثر عملاتية، خاصة أن هناك تهديد حوثي على المنشآت السعودية. الشيء الآخر، كان هناك تصريحات في الفترة القليلة الماضية خاصة من مسؤولين عسكريين رفيعين في الحكومة الباكستانية، وكانت تؤكد أو تشير بشكل ربما دقيق بأن حان وقت تفعيل هذا الاتفاق. أنا أعتقد أنه يعني هذا الاتفاق بعد هذا اللقاء، يعني رغم أننا لم نتلقى شيء إلى الآن، أن هناك النية باتت أكثر جهوزية لإعلان أن يكون هذا اللقاء يعني بداية لأعماله العملية أو ربما التطبيقية على الأرض، بمعنى صد أي هجوم أو محاولات صد أي هجوم قد يكون على المملكة، لأن الطرفين التركي والباكستاني يقولان هذا تحالف للدفاع فقط، ولا أعتقد أنه مطلوب منهم أن يهاجموا أهدافا معينة. لكن إذا كان هناك نوايا، وقد يعني انتشر في الفترة الماضية أن هناك ربما تقدم إلى على الحدود السعودية أو مناوشات، هنا تتغير الصورة، ولا أعرف ما الذي سيتخذ. لكن أعتقد أن مثل هذا التحالف عليه واجب، لأنه في هذه الحالة على الأقل لنا كمراقبين عامين نقول أن هناك اعتداء حدث على المملكة، ومن الطبيعي ومن المقبول ومن المفهوم حسب ما أعلن عن هذا الاتفاق أن يكون هناك رد من هذه الأطراف. وأنا أعتقد أن هذه الأطراف خلال الفترة القليلة الماضية قامت بكثير من اللقاءات أو كثير من الحوارات، خاصة مع الجانب الإيراني، لأننا نعرف جميعا أن الجانب الإيراني لديه قدرة كبيرة ولديه تأثير كبير على الجانب الحوثي، رغم أن الجانب الإيراني اليوم هو يتعرض لعملية حصار شديدة وعملية خنق، ربما يعني هو يبحث عن تنفيس لما يحدث منه وما يحدث في الطرف الآخر، ولعل التحرك الذي قام به الحوثيون وورطوا أنفسهم بهذه الحركة التي شرحها سعادة العميد قبل قليل، التحرك الزائد عن اللزوم بدون غطاء وبدون انتباه ل يعني سلاسل الإمدادات، لأنها كانت فقط هي توجيهات إيرانية للمساعدة في فك هذا العملية. فأنا أجيب بشكل مباشر ومختصر على سؤال حضرتك، أنا أعتقد أن تحالف مكة، كما استمعت أنا قبل أيام لتصريحات من مسؤولين باكستانيين، حان الوقت لتفعيله، وإذا لم يفعل في هذه المرحلة يعني أنا أعتقد أنه سيطرح أسئلة كبيرة في تكوينه وفي لقاءاته وفيما يصدر عنه.
1: الجانب الإيراني ربما يحاول أن يدخل في القضية.

0: هي بما يشبه الوساطة، هل يمكن أن يكون هناك صدى لهذا الأمر عند المملكة العربية السعودية؟
1: الجانب الإيراني في تقديري إذا كنت تتحدث عن الوساطة، الوساطة هي يعني يجب أن تكون في الملف اليمني الذي كان يمنيا، وأنا أعتقد أن اليمنيين وخاصة أنا أعتمد على الخطاب الذي ألقاه الدكتور العليمي قبل أيام، وقال أن اليمنيون، وهو يقصد الشرعية ويقصد كل الأطراف اليمنية التي تقف اليوم في مواجهة الحوثي، استنفذت كل الطرق وكل المشاريع وكل اللقاءات وكل الوساطات مع الجانب الحوثي، ولكن الجانب الحوثي لم يلتزم ويعني رفض أن يعني يندرج أو أن يكون جزءا من العملية السياسية أو طرفا يمنيا يقاسم الآخرين السلطة ويقاسمهم أيضا المنافع كطرف سياسي يمني. لكن الجانب الحوثي كان مصر على اختطاف السلطة وعلى احتكارها، وكان يعتقد أنها أصبحت ملكا خالصا له. الجانب يعني هذه الفكرة، وهي مع شديد الأسف يعني والسبب فيها الحوثي، أصبحت متعاظمة لدى كثير من الأطراف السياسية اليمنية، بمعنى أن هناك فهما أن لا حل مع الحوثي إلا بالصراع. فماذا ستفعل إيران؟ إيران ليس من مصلحتها أن يكون الطرف الحوثي هو الطرف الأضعف، ولا أعتقد أنها تقبل بهذا الشيء. إذا كنت تقصد الوساطة بين المملكة العربية السعودية والجانب الحوثي، يعني المملكة حقيقة ليس بينها وبين الجانب الحوثي شيء، وكان هناك 2022 شبه تفاهم، وكان هناك إيقاف لكل أو سميت هدنة واستمرت لأربع سنوات، وكان هناك زيارة من وفد سعودي كبير يعني على مستوى مهم من المسؤولين السعوديين عسكريين ودبلوماسيين، واجتمعوا مع الحوثيين، والصور توضح، وكانت هناك وساطة عمانية. لكن الجانب الحوثي وتبعا لأوامر إيرانية مباشرة هو الذي يعني عاد ونكث بكل شيء، واخترع يعني متوالية حصار مقابل حصار ومطار مقابل مطار، وتوجه في يعني عشية وضحاها أو تحت ظلام الليل كما يقولون، واحتل يعني المناطق المطلة على باب المندب، وأدخل المنطقة كلها في هذا التوتر.
0: نعم، أعود إليك سيادة العميد. بعد السيطرة على المخا، هل تتوقع تطويرا للهجوم باتجاه الحديدة أم عملا مباشرا باتجاه صنعاء كما أعلن عندما أعلن عن عملية فجر اليمن؟
2: يعني أنا أعتقد أن من الناحية العسكرية الخالصة لا أدخل في الاعتبارات الكبيرة، ولكن استثمار النصر أو استثمار الإنجازات على الأرض هو واجب على العسكريين. يعني في حال سقطت المخا، واليوم نتحدث نحن إن القوات الحكومية هي على أبواب المخا، إذا سقطت المخا أعتقد أن الضغط يجب أن يذهب باتجاه الحديدة مباشرة، لأن صحيح أن صنعاء هي عاصمة وهي رمزيتها مهمة جدا، ولكن كلما كانت السيطرة على ساحل البحر الأحمر كبيرة كلما كان الوضع الاستراتيجي للقوات اليمنية أفضل، وكلما استطاعوا إقناع تحالفات أو إقناع دول لم تكن تساعدهم بمساعدتهم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن البحر الأحمر كما تفضل وذكر الدكتور منذ قليل بوابته هي باب المندب، والبحر الأحمر هو اليوم مسرح صراع جيوسياسي ليس على الضفة الأسيوية، يعني ليس المملكة العربية السعودية فقط واليمن، ولكن أيضا في ضفته الإفريقية أكان السودان والإريتريا أو إثيوبيا أو غيره. فمن المهم جدا أن تحكم السيطرة على أو استمرار استثمار الإنجازات العسكرية للاستمرار بالتقدم باتجاه الحديدة، هذا رأي عسكري، ولكن هناك اعتبارات سياسية. أنا أعرف تماما من خلال القراءات ومن خلال ما تفضل به ضيفك الكريم من المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية تفضل دائما الحلول التفاوضية والحلول الدبلوماسية. ووقف إطلاق النار هو أكبر دليل، بين 2022 و2026 أربع سنوات كان الأمر جيد، ولكن الذي خرق هو الحوثيين، ومع ذلك أعتقد أن الباب بازال مفتوحا لتسوية من خلال تصريح رئيس اليمني الذي فتح المجال للتسوية أكثر من مرة، ولكن الحوثيون لم يتجاوبوا. ربما إذا يعني تعرضوا لخسائر أو لنكسات على الأرض ربما سيكون موقفهم قابل أكثر للتفاوض في هذه الحال. يعني أنا جواب عسكريا وسياسيا.
0: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل حلو، كما أشكر ضيفي من العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي. شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: هذا مستشفى. قلت لهم ناس هذا سجن.
1: وين بيطلع لك المستوطن وما بتعرف من وين بيتم الاعتداء، واستنشق منها هذا الغاز واستشهد.
2: يعني تعب ابوك الله يرحمه يروح قدام عينيك. قال لي ابراهيم الجرافات واقفات كان على الشارع الرئيسي، الواد الصغير عندي ولد سنتين كان عمره، لليوم مش متحمل الاشي، بضل جيش جيش جيش، اجوا هدوا دارنا دارنا دارنا.

في وقت تنقسم فيه المواقف، اختارت النجمة العالمية أنجلينا جولي أن تبقى إلى جانب غزة، مؤكدة أن الإنسانية لا تعرف ديناً ولا عرقاً ولا حدوداً، وأن الألم الإنساني يجمع البشر. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم تفاعل. فأهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام وتتابعونا معنا. تفاعل واسع مع منشور أنجلينا جولي حول دمار غزة. مدرسة جزائرية تفتح أبوابها من أجل تلميذة واحدة. على خطى ماكليمور المغني زاك برايان يدعم فلسطين. بينما تنشغل المنصات العالمية بملاحقة صور المشاهير وإطلالاتهم اليومية، تفرض الجوانب الإنسانية حضورها بقوة حين توظف النجومية والشهرة لتسليط الضوء على الأزمات الإنسانية. قصة اليوم مشاهدين الكرام بدأت من منشور لافت ومؤثر شاركته النجمة العالمية أنجلينا جولي الحائزة على الأوسكار عبر حسابها الرسمي على منصة إنستغرام، حيث فجرت عاصفة من التفاعل الجماهيري الواسع بنشرها صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية تظهر بوضوح معالم الدمار الشامل في قطاع غزة. وتشمل الصور مقارنات بين مناطق غزة بين عامي 2022 و2026. جولي علقت على الصورة بعبارة قالت فيها: يمكنكم الآن فتح تطبيق جوجل إيرث ورؤية ما حل بقطاع غزة، حيث تحولت أحياء بأكملها إلى أنقاض. البيانات والأرقام التي تحدثت عنها النجمة الأمريكية في منشورها الأخير استندت بدقة إلى تقرير تحليل الأقمار الصناعية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي أوضح أن 82% من المنشآت والمباني في غزة تضررت بشكل مباشر، وأن نحو ثلثي هذه المباني المتضررة دمرت بالكامل، بما يشمل المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والصرف الصحي. ومع اقتراب فصل الشتاء، حذرت جولي من أن 1,980,000 إنسان، أي ما يعادل 94% من إجمالي السكان، باتوا بلا مأوى ويحتاجون لمستلزمات إغاثية عاجلة. الصور التي نشرتها جولي والتي حصدت مئات الآلاف من الإعجابات في ساعات قليلة تضمن فلسفة إنسانية عميقة.

0: لأنجلينا جولي أبدت فيها رأيها بأن صور الفضاء الخارجي قادرة على رصد مساحات الخراب المادي، لكنها تعجز تماما عن نقل الحقيقة البشرية المؤلمة وما يعنيه العيش بين الركام أو ما حل بالعائلات التي قتلت، وكيف تبدو تفاصيل الحياة اليومية للمتبقين على قيد الحياة. هذا التفاعل الرقمي البارز لم يكن المحطة الأولى في مسيرة أنجلينا جولي الإنسانية تجاه غزة، إذ قامت الممثلة الأمريكية مطلع العام الحالي بزيارة إلى الجانب المصري من معبر رفح الحدودي لمتابعة أوضاع الجرحى والمساعدات لغزة. تابعوا معي.
1: تذكرين اسم الشباب؟ ها؟ مين؟ اه
2: شرف لي. انا شرف لي. as you witness I'm very what it needs
0: الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لرصد التفاعل حول منشور أنجلينا جولي. تابعوا معي ونبدأ مع وفاء. شكرا للإنسانة والفنانة الرائعة أنجلينا جولي على لفتتها الكريمة مع شعب غزة المكلوم الذي طالما عانى ويلات الحرب. تعليق آخر: للأمانة سيدة أنجلينا، الأبرياء في غزة لا يحتاجون لجوجل إيرث لرؤية الجحيم، بل يحتاجون من الشعوب الضغط على حكوماتهم لفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية. أيضا هذا التعليق: الفنانين أو الفنانون في أمريكا وأوروبا مثل ماكليمور وأنجلينا جولي وغيرهم يدعمون فلسطين ويقفون ضد الإبادة بوضوح، بينما بعض الفنانين العرب ما زالوا يخافون إعلان دعمهم لفلسطين. إسراء كتبت قائلة: كل التقدير لها لرفضها الصمت وحرصها على إبقاء المدنيين في غزة تحت أنظار العالم. وللتعليق على الصدى الواسع أيها الأحبة لمنشور أنجلينا جولي تنضم إلينا من رام الله أسماء هريش، الصحفية والمنسقة الإعلامية في منصة ديجيتال فلسطين. أهلا وسهلا بك أسماء في برنامج تفاعل. بداية أسماء، ما تعليقك على منشور الفنانة العالمية أنجلينا جولي والصدى الكبير الذي حصده هذا المنشور، وكيف يمكن استثمار هذه الضجة لتقديم المساعدة لأهالي غزة خاصة مع اقتراب الشتاء؟
3: نعم، أهلا فيكم بالسادة المشاهدين. اليوم نتحدث عن منشور يعني أحدث ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وربما هذا الضجيج الذي أحدثه فقط ليس يعني لأنها هي شخصية هوليوودية معروفة، وإنما أيضا إذا تحدثنا عن أنجلينا جولي يعني كشخصية أنها هي ليست مجرد ممثلة بل عملت لأكثر من 20 عام مع مفوضية اللاجئين، وبالتالي يراها الجمهور الغربي هي صوت حقوقي مستقل وليست ممثلة أو مجرد ناشطة سياسية، وبالتالي هذا أعطى مصداقية أكثر أمام الجمهور للتفاعل مع منشوراتها، بالإضافة إلى أنها هناك استخدمت أيضا بعض الكلمات والمصطلحات التي ساعدت أيضا بقوة المنشور، بالإضافة إلى أنها يعني استخدمت لغة حقوقية مباشرة مثل استخدام مصطلحات مقبرة جماعية، عقاب جماعي، مما هذا يحرج وسائل الإعلام الغربية التي يعني تحتفظ بالسردية المضادة، بالإضافة إلى أنه كان هناك قوة للمصدر الذي استخدمته بحيث ربطت هذه الصور والبيانات وقدمتها أمام الجمهور بشكل واضح، أي أنها قدمت الحقيقة كما هي، وبالإضافة إلى أنها يعني دعت الجمهور إلى التأكد من الحقيقة إلى دخول جوجل إيرث من أجل مشاهدة المزيد من تحليل هذه البيانات لأقمار

0: الصناعي. وبالتالي اليوم يعني نتحدث عن شخصية مشهورة عرفت كيف تستخدم منصات التواصل الاجتماعي وكيف توصل قضية إنسانية هامة يواجهها قطاع غزة. يعني هي قدمت البيانات، يعني ليس قد قدمتها بشكل واضح، لكن أيضا قامت بتحليل هذه الأرقام، قامت بقراءة هذا الواقع، عكست هذه البيانات على قطاع غزة، خاصة أنه اليوم نتحدث عن دخول قطاع غزة لفصل الشتاء، واليوم نتحدث عن توقف معظم المساعدات، وبالتالي هي من خلال هذه البيانات عملت على تحويل يعني هذه البيانات إلى إغاثة، إلى مناشدة من أجل تدخل المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الإغاثية من أجل الوقوف على يعني الواقع الإنساني الذي يواجهه أهالي قطاع غزة منذ أكثر من 3 أعوام. بالتالي حولت صحيح. هذه المنصة إلى نداء للجمهور من أجل التفاعل مع هذه القضية، الجمهور العام، بالإضافة من أجل الوصول إلى المؤسسات الحقوقية والأممية. نعم. وبالتالي أيضا يمكننا استثمار هذه الضجة التي أحدثتها على سواء على المستوى العالمي أو على مستوى المنطقة العربية من خلال تحويل هذا الجمهور من خلال تحويل هذا المنشور إلى إنفوغراف أو إلى يعني محتوى بمختلف أشكاله على منصات التواصل الاجتماعي.
1: نعم أسماء، هنا أريد أن أسأل يعني كيف تؤثر منشورات النجوم العالميين على تحريك الرأي العام في الغرب خاصة؟
0: نعم، اليوم نتحدث أنه هذه المنشورات هي يعني تحرك الرأي العام الغربي أيضا، وحركت فعليا على أرض الواقع أيضا، كمان استهدفت أيضا، نتحدث عن مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي هو ما يعرف أيضا جيل الشباب، وهذا انعكس على أرض الواقع كما رأينا بالمسيرات والمظاهرات التي خرجت في مختلف الدول الغربية، وكان هذه سابقة نوعية من وهذا يعني حدث بسبب المشاهير والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي اللي استخدموا هذه المنصات من أجل يعني تحويل هذا التفاعل الرقمي إلى أدى إلى انعكاسه على أرض الواقع وحشد الناس. بالتالي اليوم نتحدث عن هذه المنشورات أنها بتأثر بشكل كبير، لأنها يعني اليوم معظم هذا الجمهور أو الفئة اللي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لا تعتمد فقط على وسائل الإعلام التقليدية. نعم. خاصة نتحدث عن وسائل إعلام غربية هي تمسكت بالرواية المخالفة، إلا أنه اليوم فرصة وسائل التواصل الاجتماعي أنها تخترق هذه الرواية وترد عليها وتقدم الحقائق كما هي صحيح. على أرض الواقع، بالإضافة إلى أنه تعاطف النجوم مع هذه القضايا الإنسانية أيضا لجيل الشباب، هذا بيأثر بشكل كبير، بيدفعهم بقوة إلى التفاعل سواء على منشوراتهم وحساباتهم، أيضا بيدفعهم أيضا للتفاعل على أرض صحيح. أسماء. الواقع إلى تفاعل ميداني.
1: إذن أسماء هريش الصحفية والمنسقة الإعلامية في منصة ديجيتال فلسطين من رام الله، شكرا جزيلا لك. تضج المدارس أيها الأحبة عادة بمئات الأطفال، لكن أن تفتح مؤسسة إعلامية أبوابها بطاقمها من أجل تلميذة واحدة فقط، فهذا مشهد استثنائي يرسم لوحة إنسانية تتجاوز لغة الأرقام والميزانيات. القصة هذه المرة تأتينا من أعالي منطقة أخراط الجبلية بولاية جيجل شرق الجزائر، وتحديدا من مدرسة تحمل اسم الشهيد بصبيع مبارك. هناك تجلس نهاد تلميذة السنة الخامسة ابتدائي وحيدة في مقاعد المدرسة التي لم تكن خاوية دائما، بل كانت تضم 12 تلميذا، لكنهم انتقلوا تباعا إلى المرحلة المتوسطة لتجد نهاد نفسها التلميذة الوحيدة المتبقية هذا الموسم، وتقرر السلطات التربوية الإبقاء على دراستها في مدرستها بدلا من نقلها لمكان بعيد. المدرسة تعمل بمدير وأستاذين وطباخ وحارس، وتوفر لهذه الطالبة وسيلة نقل يومية ووجبة غذائية ساخنة. نهاد تدرس الرياضيات واللغات وتمارس الرياضة بحماس.

0: كامل وتحلم بأن تصبح أستاذة رياضيات مستقبلا. شاهدوا معي.
1: السلام عليكم من مجد آخرات في بلدية العنصر بولاية جيجل. نلتقي اليوم مع التلميذة الوحيدة التي تدرس بمدرسة الشهيد بصبيع مبارك، وهي التلميذة بصبيع نهاد. حضرناها اليوم عند عودتها من المدرسة لنقترب منها ونعرف كيف تعيش يومها الدراسي. نهاد،
2: مساء النور.
1: صباح.
2: لاباس.
1: كيف كان يومك الدراسي في ثاني أسبوع من الدخول المدرسي؟
2: رائع.
1: المدرسة ديالك مليحة؟
2: مليحة.
1: أنت الوحيدة داخل الدراسة بأكملها. ظروف التمدرس كيف هي؟
2: ما خصني والو، كرا كل ما بدت السنة الخامسة وعندي دي يجيب لي الماكلة
1: ساخنة. بصحتك.
2: بنينة.
1: والمعلمات كيفاش؟
2: مليح.
1: الله يبارك. والرياضة راكي تخدمي؟
2: ايه.
1: الرياضة المدرسية. وشعورك وأنت تدرسين داخل قسم بأكمله لوحدك مع معلمات؟
2: جيد.
1: عجبك الحال؟ وش حبيت تولي كي تكبري ان شاء الله؟
2: معلمة.
1: ان شاء معلمة ابتدائي ولا
2: متوسط؟
1: وش مادة؟
2: الرياضيات.
1: الله يبارك. وش تقولي للمعلمات ديالك؟
2: نشكرهم بزاف على اللي علموني وحدي.
1: كي تقراي مليح شحال المعدل تجيبيه؟
2: 8.9.
1: الله يبارك. برنامج عجبك؟
2: عجبني.
1: معلمة مطليين فيك تحبيهم.
0: لكن خلف هذه الصورة الإنسانية يبرز قلق حقيقي، فوالدها حمزة لم يتمكن من تسجيل طفله الأصغر في نفس المدرسة لتراجع عدد الأطفال بالمنطقة، ما يطرح تساؤلات جدية بشأن الإغلاق الذي يهدد المدارس في القرى النائية بسبب الهجرة وتراجع النمو الديموغرافي. هذه الحالة ليست الأولى، فقبل أسابيع قليلة رأينا نفس السيناريو في ولاية قونيا، حيث بقيت المدرسة الابتدائية مفتوحة طوال 3 سنوات، إذن من أجل طالبة واحدة. شاهدوا معي.
3: يضدر فلا يجف بالنار استقلال.
4: هات
5: صالة.
0: والآن مشاهدين الأحبة إلى تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع، شاهدوا معي. ونبدأ من هذا التعليق: النظافة والتنسيق هائلين في هذا المكان، وفوق كل هذا ابتسامة هذه الأميرة ما شاء الله. أيضا هناك تعليق آخر: حق الطفل في التعليم لا يقاس بعدد التلاميذ، ولا ينبغي أن يكون بعد المناطق أو قلة السكان سببا لحرمان طفل من مقعده الدراسي. كل التقدير لمن يساهم في حماية حق أطفال الجزائر في التعليم. أيضا تعليق آخر: كلام جميل ولكنني لا أتفق، فالمدرسة ليست مجرد مكان لاكتساب المعرفة، بل هي المكان الذي تتفاعل فيه اجتماعيا مع الأطفال الآخرين، ولو وفروا مواصلات إلى مدرسة قريبة لكان ذلك أفضل. وسط خيام النازحين بمدينة خان يونس، تجمهر عشرات الفلسطينيين فيما اعتلى أطفال ونساء أسطح مبان دمرت جزئيا خلال الإبادات الإسرائيلية لمتابعة مباراة كرة قدم ودية جمعت فريقي نجوم مدينة غزة ونجوم مدينة رفح. شاهدوا معي.

فريق يمثل مدينة غزة وفريق يمثل مدينة رفح على أرض مدينة خان يونس. هذه المنطقة ومن بين الخيام ومن بين مدينة الخيام تعتبر هذه المنطقة منطقة مواصي ومنطقة نزوح ومنطقة مختدة بآلاف من الناس والنازحين والمشردين جاءوا ليطلبوا الحياة. إنا نحب الحياة ما استطعنا إليها سبيلها. فعلى رغم دمار الملاعب المعشبة والدمار الأندية الفلسطينية بسبب ما فعله الاحتلال في هذه الحرب الضروس إلا أنهم أرادوا أن يحيوا هذه المباراة عن طريق الساحات الشعبية، ولذلك قاموا بإنشاء مبادرات خيرية ومباريات ودية بين نجوم قطاع غزة، وخاصة في ظل مقتل أكثر من 120

0: 20 رياضي على مستوى قطاع غزة، لاعبون ليس لهم دبل إلا أنهم أرادوا أن تستمر الحياة.
1: طبعاً يمكن عندنا جزء بسيط من الأمل بوجود الجماهير الموجودة في ملعب الاعتصام، اللي بنشكر مضيفين هذه البطولة وهذه المباراة الحبية بينه وبين فريق نجوم غزة. طبعاً المبادرات الفردية هذه جاية بناء على جهد شخصي، إن شاء الله بتعيد الأمل أو جزء بسيط من الأمل للحياة في قطاع غزة.
2: تجمع المئات في ساحة أودن بلون بالعاصمة السويدية ستوكهولم تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان، وحمل المتظاهرون لافتات تدين استهداف الأطفال والمدارس والمستشفيات والكوادر الطبية. تابعوا معي.

0: ظهر المغني الأمريكي زاك برايان بقميص يحمل عبارة فلسطين حرة على مسرح ملعب جيلت، ولم يكن ظهوره مجرد لحظة عابرة في حفل موسيقي، إذ حظي المشهد بتغطية شبكات تلفزيونية ليعيد المأساة الفلسطينية إلى واجهة حدث فني يحظى باهتمام واسع في الولايات المتحدة. تابعوا معي.
1: In a row, country music star Zach Bryan wore a Free Palestine shirt during his performance at Gillette Stadium yesterday.

0: But yeah, you love to see it. Robert Kraft is furious.
1: أدى الفنان التركي محمد علي أصلان أغنية أناديكم باللغة العربية داخل حافلة بمطار اسطنبول بحضور لاعبي منتخب فلسطين الرديف عقب مباراة ودية خاضها المنتخب في مدينة قونيا التركية. تابعوا معي.
2: أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه الأرض.

بجرعة الأمل هذه نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

الجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على جبال استراتيجية في تعز، وإصابة 3 أشخاص في هجومين استهدفا مطاري جازان ونجران بالسعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. حلف مكة يتفق على التنفيذ الفوري لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. بن كفير يشارك في هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، والمستوطنون يكثفون اعتداءاتهم في الضفة الغربية. قتيل ومصابون جراء هجوم أوكراني على موسكو بمئات المسيرات، وقصف روسي على جسر في زاباروجيا يوقع إصابات ويعطل حركة المرور.

أهلا بكم. أعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة من جماعة الحوثي على 3 جبال إضافة إلى مقتل 100 حوثي خلال مواجهات في محافظة

0: تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكرية التابع للجيش في بيان إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حررت جبال المنظرة والأشاريف وزيبان في حيفان جنوبية تعز. كما أعلن الجيش اليمني فجر اليوم مقتل 100 عنصر من جماعة الحوثي وإسقاط 5 طائرات مسيرة بمحافظة تعز خلال الساعات الماضية. وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع إن قواتهم تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية حسب تعبيره. وفي وقت سابق أعلن سريع في بيان أن الجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت مطاري الملك خالد وأبها وشركة أرامكو في السعودية. وأشار إلى أن العمليات نفذت باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. أصيب 3 أشخاص في اعتداءين استهدفا مطاري جازان ونجران في السعودية وفق الهيئة العامة للطيران المدني. وأكدت الهيئة أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما، وقالت إن التنسيق مستمر مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان سلامة المسافرين والعاملين والحفاظ على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني في المملكة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسل تيرتي عربي خليل المليكي. خليل، مرحبا بك معنا. إذن خليل، آخر التطورات الميدانية لديك وتحديدا في جبهة تعز؟
1: نعم لميس، في جبهة تعز الذي تشهد اشتباكات عنيفة على أكثر من محور. الاشتباكات بدأت فجر اليوم في مديرية حيفان جنوب شرقي محافظة تعز، وبعد هذه الاشتباكات الكبيرة واستطاعت قوات الجيش اليمني حسب محور تعز العسكري السيطرة على 3 جبال حاكمة، ذيبان والأشاريف وسوق الخزجة المركزي الذي يعتبر من أهم المناطق في هذه المديرية التي تطل على الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج من اتجاه الشمال. كذلك حسب مصدر عسكري في محور تعز قبل قليل، تشتد المعارك في عزلة قدس من مديرية المواسط جنوب غرب محافظة تعز. هذه الاشتباكات يحاول الحوثيون الوصول إلى الطريق الرابط بين تعز ولحج من اتجاه شمال محافظة لحج إلى منطقة طور الباحة، حيث يكثف الحوثيون هجماتهم على مواقع الجيش من اللواء 35 والقوات الخاصة التي تتواجد في هذه المنطقة بمديرية المواسط من منطقة قدس. المعارك مشتدة منذ الثانية ليلا وحتى هذه اللحظة. مصادر محلية تحدثت إلينا أن قوات جماعة الحوثي تقصف هذه المنطقة بشكل كثيف سواء العسكرية أو المدنية، كما سقطت بعض القذائف على مدينة التربة المحاذية لهذه المنطقة، وكذلك سقطت بعض القذائف على قرى منطقة قدس الاستراتيجية، وهي عبارة عن جبال مطلة على مدينة التربة السكنية. هنا في محافظة مأرب نسمع دوي انفجارات بين الفينة والأخرى، ونسمع أصوات المدفعية التي تقصف مواقع جماعة الحوثي في جبهة الكسارة وجبهة المشجح. قبل قليل سمعنا دوي انفجار للطيران الحربي وهو ينفذ غارات على المناطق الخلفية لهذه الجبال، على جبل هيلان وكذلك على منطقة الكسارة التي تدور فيها اشتباكات متقطعة منذ يوم أمس. كذلك في الجبهات الجنوبية من محافظة مأرب تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وجماعة الحوثي في منطقة الفليحة وقرون البور، وكذلك بأطراف جبل البلق الشرقي. تقول القوات العسكرية هنا أنها أحكمت السيطرة على أو قامت بمحاصرة

0: جميع حوثية في جبهة جبل البلق الشرقي، وأنها ستعمل على الوصول إلى ما بعد معسكر أم ريش الاستراتيجي قريب مديرية الجوبة الجنوبية. أما في الغرب من محافظة تعز في منطقة الوازعية تجري اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وجماعة الحوثي في منطقة راسن، وكذلك في منطقة العلقمة تقول قوات الجيش هناك أنها تحاول تأمين منطقة كهبوب ومنطقة رأس العارة، وكذلك تأمين ما كسبته يوم أمس من تحرير ذوباب، وكذلك تحرير باب المندب الاستراتيجي. كذلك تجري هناك استعدادات ربما لمعركة قد تكون معركة شديدة نحو محافظة الحديدة أو استكمال السيطرة على مدينة المخا الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر. إنسانيا هناك حركة نزوح كبيرة ووصول لآلاف النازحين إلى محافظة تعز وكذلك إلى مدينة التربة، ونزح الناس من منطقة المواسط وكذلك من منطقة النشامة وغيرها من المناطق التي تدور اشتباكات وتصعيد عسكري بجوارها. نعم الأمين.
1: شكرا جزيلا لك خليل المليكي، مراسل تيرت عربي، كنت معنا من مأرب. ينضم الآن إلينا هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، مرحبا بك معنا سيد خليل. هنا يعني الآن ما الذي يفهم من المكاسب التي حققت أو قالت القوات الحكومية اليمنية أنها حققتها في هذه المعركة على الساحل الغربي في اليمن؟
2: نعم، من المؤكد أن الإنجازات التي حققتها القوات اليمنية الحكومية على الساحل الغربي لليمن وصلت إلى المخا، وربما إذا استثمر الجيش اليمني هذا النجاح ربما يبدأ بالضغط على الحديدة. هذا بالنسبة للساحل، هذا له ارتدادات جيوستراتيجية مهمة جدا. فالسيطرة على باب المندب لم انتزعت من أيدي الحوثيين، ما زالوا يستطيعون القيام بأعمال تخريبية ولكن باتوا لا يسيطرون على الممر. هناك تصاريح متناقضة أقانة من قبل الحوثيين أو من قبل القوات اليمنية بالنسبة لجزيرة ميون، ربما لا نعرف، الحوثيون يقولون أنهم ما زالوا فيها، القوات اليمنية تقول أنها استعادتها. وهذا هو الإنجاز الأهم فيما يحصل في اليمن. ولكن إذا نظرنا إلى مناطق الأخرى في منطقة مأرب مثلا التي هي باب الانطلاق أو نقطة الانطلاق لتحرير صنعاء، هناك مسافة تفصل مأرب عن صنعاء حوالي 100 كيلومتر، ولا أعتقد أن القوات الحكومية في هذه المرحلة وفقا للمعلومات المستقاة من مصادر مستقلة أنها بدأت فعلا بهجوم في هذه المنطقة. الحوثيون يستميتون في الدفاع عن مواقعهم، يدعون أنهم جنوب الجبهة حققوا تقدم 5 كيلومترات، ولكن أشك بذلك. إذن مأرب ما زال يعني يمكن اختصار الوضع في مأرب بأنه متوازن، وأن المدينة ما زالت في أيدي القوات الحكومية، وهذا مهم جدا لأن مأرب مدينة نفطية وهي تشكل المصدر الأساسي للحكومة اليمنية.
1: ماذا عن تعز؟ يعني تعز الآن تحتدم المعركة في تعز. نعم. لماذا وما الأهمية؟
2: نعم، من الواضح أن الحوثيون حققوا شيئا ما، ولكن لم يعني هم يقولون بأنهم أحكموا الطوق على تعز، وبأن الإمدادات من عدن إلى تعز توقفت. المعلومات المستقلة تقول أن الحوثيين سيطروا على تلال تطل على الطريق الذي يربط تعز بعدن، ولكن الطريق لم يسيطروا عليها بعد، يعني المرور خطر جدا على هذه الطريق. عمليا الإمدادات العسكرية أصبحت متعذرة بين عدن وبين تعز. ولكن دعيني أضيء على أمر مهم جدا، الحوثيون يركزون على تعز منذ البداية، يعني كانوا يريدون استثمار الإنجاز الذي حققوه على الساحل بالتقدم باتجاه عدن وأسقاط الحكومة في عدن، ولذلك يعني سحبوا قوى من عدة أمكنة في اليمن وذهبوا باتجاه تعز للضغط على تعز من الجهة الغرب ومن جهة الشرق جنوب تعز لعزلها. وفي هذه الأثناء الإمدادات التي كانت، أتحدث عن الحوثيين التي كانت تصلهم من صنعاء إلى مناطق الاشتباكات أكان في تعز أو على الساحل الغربي لليمن، كانت هدف

0: مستهدف للقوات الجوية السعودية. وهناك معلومات مؤكدة بأن قوافل كبيرة من المسلحين ومن الذخائر والصواريخ البالستية تم تدميرها، وهذا ما خفف من قدرات الحوثيين على الساحل الغربي لليمن.
1: هنا يأتي السؤال، القدرة العسكرية لدى الحوثيين مقابل القدرة العسكرية لدى القوات الحكومية بالإضافة للتحالف الذي يساعدها الآن، كيف يمكن قراءة أو موازنة هذه القدرات، ولمن الأفضلية الآن في الميدان؟
0: لا يمكن الإجابة على هذا السؤال لمن هي الأفضلية، ولكن يجب أن نجزئ هذا السؤال إلى عدة مقاربات. أولا بالنسبة للعديد، يعني عدد القوات، الحوثيون لهم الأفضلية، يعني لهم ما بين 300 ألف إلى 350 ألف مسلح، وهو جسم عسكري واحد ويمارس يعني تقنيات القتال غير المتماثلة، يستعملون المسيرات، ومؤخرا رأيناهم يستعملون مسيرات بتسير بالألياف الضوئية وهي دقيقة جدا،
1: على غرار حزب الله في إسرائيل.
0: تماما، نفس التقنيات يعني أخذت عن أوكرانيا وهي رخيصة وتقنياتها سهلة جدا لتصنيعها. هذا واحد. هلا بالنسبة للصواريخ البالستية وللصواريخ العابرة، الحوثيون يستعملون رغم أن عددها قليل بين أيديهم، ولكن يستعملونها على أهداف مدنية داخل المملكة العربية السعودية للضغط على المملكة لكي توقف الحملة الجوية. هذا ما يفعلونه. هلا القوات الحكومية يعني لها التفوق الجوي، ولا حاجة لأن يعني نسترسل بهذا الأمر، ولديها أيضا تحالفات مع ثلاثة قوى مستقلة، يعني نتحدث عن العمالقة، عن درع الوطن، وعن الدفاع الشعبي. هذه القوى الأربع يعني تجمع عديد حوالي 250 ألف رجل، وتستعمل التقنيات نفسها التي يستعملها الحوثيون، يعني ليس هناك تفوق بالنسبة للتكتيات، للطرق، لطريقة القتال، يقاتلون بنفس الطريقة، أسلحة خفيفة ومتوسطة، آليات سريعة مدولبة، دبابات قليلة جدا. لذلك لكي أجيب على سؤالك، هناك توازن في القوى. إذا أريد أن أعطي جواب دقيق، التفوق الجوي سمح للقوات الحكومية بالقيام بهجمات مضادة، بتجميع قوى والقيام بهجمات مضادة. القوات الحكومية اليمنية تستثمر المعلومات التي تزودها بها المملكة العربية السعودية من خلال خبراء أمريكيين يستثمرون الأقمار الصناعية ويزودون القوات اليمنية بأهداف بالوقت الحقيقي، يعني عندما يقوم الحوثيون بتجميع قوى المعلومة تصل خلال دقائق، تقوم القوات الجوية اليمنية أو السعودية بالرماية على الحوثيين. يعني المسألة هي مسألة متوازنة. إذا سألتني ماذا يمكن أن ننتظر في الأيام المقبلة، أعتقد أن القوات الحكومية اليمنية ستستثمر النصر الذي حققته على الساحل، ستثبت مواقعها في مأرب وفي تعز، ومع الأسف إذا أردنا أن ننظر إلى المدى المتوسط والبعيد نحن ذاهبين إلى استنزاف.
1: طيب لماذا تضع القوات الحكومية أو حتى الرئيس اليمني صنعاء هدفا إذا لم يكن في المدى القريب؟ يعني إذا ما كانت هذه المعركة ستنتهي قريبا، لماذا توضع صنعاء؟ يعني هي على الميدان، هي صعبة الوصول الآن.
0: نعم، هي بعيدة عن الجبهة، وأعتقد أنه تحدث عن صنعاء بينما الجهد الأساسي كان في الجنوب الشرقي. صحيح. الجنوب الغربي لليمن. يعني أعتقد أنه ركز على الهدف الأقل أهمية ليستفيد من عنصر المفاجأة، وفعلا كان عنصر مفاجأة، يعني لم يكن في الحسبان أن تقوم القوات الحكومية بهذه السرعة باستعادة 150 كيلومتر من الساحل اليمني. نتحدث عن 150 كيلومتر، ورأينا فيديوهات يعني أن هذه القوات الحكومية هي على الساحل مباشرة، ورأينا في الفيديوهات القوات الحوثية تتقهقر وتنسحب ولا تقاتل. يعني معناتها هذا العنصر المفاجئ مهم جدا، وهذا عكس ما قال

0: له الرئيس اليمني بالنسبة لصنعاء، ولكن هذا لا يعني أن صنعاء ليست هدفا أساسيا. يعني صنعاء لها رمزيتها، هي العاصمة، وأكيد يعني إذا استطاعت القوات الحكومية التقدم إلى صنعاء لن تقصر بذلك، ولكن أعتقد أن الشغل الشاغل لهذه القوات اليوم هو تثبيت المكاسب على الساحل الغربي.
1: سريعا، هل ستتجه إلى الحديدة بعد المخا؟
0: أعتقد ذلك، لأن وضع الحوثيين المعنوي على هذا الساحل هو سيء جدا وفقا للفيديوهات
1: نعم.
0: التي رأيناها. لذلك يعني الألف باء العسكري يقول استثمار النصر للتقدم أكثر ولعدم إعطاء الحوثيين الوقت
1: نعم.
0: لتثبيت الجبهة أو لوقف تقدم القوات.
1: شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، كنت معنا هنا في الاستوديو. اتفقت السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماع طارئ في الرياض على الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الدفاع المشترك ضمن حلف مكة الدفاعي، وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وتسريع نشرها في السعودية. وبحسب بيان مشترك، بحثت اللجنة التهديدات التي تواجه المملكة وأقرت توصيات لتعزيز الجاهزية والتكامل العسكري بين الدول الثلاث. وأكد البيان أن نشر القوات والقدرات العسكرية في المملكة سيجرى وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأعضاء بهدف تعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات. وأدانت الدول الثلاث محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، وشددت الدول الثلاث على أن تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك يعزز الردع ويؤكد التزامها بالدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. هذا واختارت اللجنة الفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود كأول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة 3 سنوات. فيما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أعمال إرساء الإطار المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي وصلت إلى نهايتها، مشيرا إلى بحث خطوات عسكرية وتقنية للتعامل مع الأزمة الراهنة.
2: هناك الكثير من العمل الذي أنجز لإرساء الإطار المؤسسي لاتفاقية تحالف مكة الدفاعي التي جرى توقيعها، وقد وصلنا ولله الحمد إلى نهاية هذه الأعمال. ناقشنا ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسسيا وإلى أين نتجه، سواء فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي أو بالتعامل مع المشكلة الراهنة. لقد كان يوما مثمرا لدى السعودية، نهج بناء للغاية لحل هذه المشكلة، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع إليه مجددا وشاركنا بعض آرائنا.
3: في العاصمة السعودية الرياض عقد الاجتماع الثاني للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية لتحالف مكة الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان في توقيت بالغ الحساسية، وفي ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
4: حلف مكة الاستراتيجي الدفاعي هو أشبه بالحلف الاستراتيجي بين 3 دول تشكل أهمية سياسية اقتصادية عسكرية. فالآن هم في مرحلة إطلاق المؤسسات والهيكلية التراتبية لهذا الحلف. أما هذا الحلف فهو يعني معلن أنه استراتيجي دفاعي مواكب للمهددات والمتغيرات في المنطقة والإقليم، بل يمتد إلى العالم، وخاصة فيما يخص حماية الممرات الحيوية الاستراتيجية.
3: الاجتماع بحث جملة من الملفات السياسية والأمنية والدفاعية، في مقدمتها التطورات في اليمن والاعتداءات الحوثية على السعودية، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث وتطوير آليات العمل والردع المشترك.
5: برأيي أهمية الاجتماع أنه يترجم التعاون بين الدول الثلاث إلى آليات عملية ترفع الجاهزية وتعزز الردع المشترك، ووضع اليمن والاعتداءات الحوثية في مقدمة الملفات، وهذا يؤكد أن أمن السعودية مرتبط أيضا باستقرار محيطها. وأعتقد أن الاعتداءات تستدعي موقفا حازما، والسلام يحتاج قوة تحميه، وكلما زاد التنسيق السياسي والدفاعي ارتفعت كلفة أي اعتداء وتعززت أيضا فرص دعم الدولة اليمنية واستعادة سيادتها، وهذا أمر مهم وفي غاية الأهمية حقيقة من خلال هذا الاجتماع الذي يتبلور لصناعة أمن واستقرار في المنطقة وكذلك في اليمن.
3: يعكس الاجتماع رغبة في تعزيز التعاون السياسي والدفاعي بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة للعمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية التي تعانيها المنطقة.
6: في ظل تسارع التطورات الإقليمية من تصاعد الأحداث في اليمن والاعتداءات الحوثية على السعودية، إلى جانب التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، يجد هذا التحالف نفسه أمام قضايا سياسية وأمنية معقدة على مستوى المنطقة. محمد العفتان، تي ار تي عربي، الرياض. ينضم

0: Mevcut durumda tabii bunun aslında birkaç mesaj içerdiğini
1: الواقع
0: söyleyebiliriz.
1: يتضمن عدة
0: Bunlar
1: رسائل
0: tabii شنو gösteriyor. İlk
1: يظهر
0: aşamada
1: الأمر الآتي أنه في
0: مكة
1: المرحلة الأولى
0: فتحت
1: فإن حلف
0: كنظام عشمدان
1: مكة
0: artık operasyonel
1: أنه
0: aşamaya
1: انتقل من البعد
0: geçtiğini gösteriyor ve kurumsal
1: المؤسسي إلى البعد
0: çözüm
1: العملياتي وأن هذا البعد
0: artık
1: العملياتي
0: operasyonel
1: سريع
0: نتائج
1: جدا
0: gösterebilecek konumda
1: وأنه
0: olduğunu
1: قد بلغ
0: söyleyebiliriz.
1: مرحلة يمكنه
0: Burada
1: فيها أن
0: tabii
1: يقوم بأعمال
0: henüz
1: عملياتية.
0: Cumhuriyet
1: طبعا
0: Halk
1: يجب أن نقول الأمر الآتي،
0: Partisi'nin meclislerinden bu henüz geçmedi ama
1: هذا
0: Cumhuriyet
1: قرار لم
0: Meclisi'nin
1: يمر من
0: kurulması
1: البرلمان التركي
0: sebebiyle
1: والباكستاني،
0: bu konuda
1: لكن
0: en
1: مع
0: önemli konulardan biri olduğunu
1: بدء أعمال
0: söyleyebiliriz.
1: الدورة
0: Bu
1: التشريعية للبرلمان التركي فإن هذا
0: operasyonel
1: سيكون
0: bazı
1: على رأس الملفات
0: belirtileri
1: التي
0: içeren
1: ستتداول.
0: ifadeler var. Nedir
1: وإلى
0: bunlar؟
1: جانب هذا فإن هناك
0: Meclisten
1: رسائل
0: geçen
1: داخلية.
0: belli ki
1: بداية
0: Meclis
1: الدول
0: Parti içerisindeki
1: يقول
0: kişiler
1: بعضها لبعض،
0: böyle
1: الدول
0: bir
1: الأعضاء
0: durum
1: في حلف
0: söz
1: مكة
0: olduğunu
1: تقول
0: biliyorlar.
1: بعضها
0: Meclis
1: لبعض
0: Parti içerisindeki
1: إنه إذا ما حدث أمر مثل هذا فإن
0: kişilerin
1: علينا أن
0: böyle
1: نثق
0: suç
1: ببعضنا
0: duyulması
1: البعض.
0: yüzünde çıkmış halini gösteriyor. Yani
1: وهذا
0: meclisler
1: حاليا
0: birbirlerine
1: هو
0: güvenebilecek
1: موقف ملموس.
0: düzeyde etmiş oluyorlar.
1: الدول هكذا
0: İkinci
1: تؤكد أنها يمكن لها
0: mesaj
1: أن تثق
0: bu ülkelerde
1: ببعضها،
0: bulunan
1: تثق بعضها
0: Türkiye
1: ببعض.
0: içerisindeki yani
1: وأيضا
0: Avrupa
1: رسالة أخرى،
0: ülkelerinde
1: إن
0: yaşayan
1: هذه الدول
0: Türklere
1: الثلاث
0: karşı
1: فإنها في
0: caydırıcı
1: مواجهة أي تهديد
0: bir şey
1: خارجي
0: söylediğini
1: فإن
0: söylüyorlar.
1: الردع
0: Dolayısıyla
1: حينئذ
0: bu
1: ليس مجرد
0: ülkelerde
1: أمر
0: bulunan
1: رمزي.
0: Türklere
1: ومن
0: karşı
1: ثم فهذه رسالة إلى الأطراف الأخرى في
0: caydırıcı
1: المنطقة، رسالة ثالثة أخرى وهي الأمر الآتي، أن الدول التي من المحتمل أن تشارك في الحلف تطلق إليها رسالة بأن هذا الحلف ليس مجرد حلف يطلق بيانات رمزية ومجرد حلف سياسي، وأنه ليس محصورا بذلك، وأن الدول التي ستكون أعضاء في الحلف فإنها ستدخل تحت مظلة الأمن هذه وسقف الأمن هذا. وهنا رسالة مختلفة أيضا تقولها لنا، وهي أن المنظومة الأمنية الجديدة التي ستنشأ في المنطقة فإن في مركزها يقع حلف مكة الدفاعي، هذا الذي يبرز باعتباره آلية مؤسسة. ومن ثم فنعم، هجمة الحوثيين على السعودية هي اختبار كبير لحلف مكة، لاتفاقية مكة، وأبعد من الإرادة السياسية وحسب، فإن هنا أمر هو الانتقال البعد العسكري والعملياتي، وهو يظهر حالة النضج، وأن مستوى هذا الحلف قد تطور كثيرا، وأن هذه المنظومة الأمنية الجديدة يريد الحلف أن يضع نفسه في مركزها، ذلك ما يفهم. ومن ثم فانتقال البعد العسكري ليس متعلقا بمسألة المملكة العربية السعودية والحوثيين، هي اختبار اليوم، لكنها في الواقع رسالة بشأن أي هجمة محتملة قد تتعرض لها تركيا أو باكستان أو السعودية. وهنا أمر يجب أن ندونه جانبا أيضا، وهو أن اتخاذ تركيا هذه الخطوة، أي أن تقدم دعما لوجستيا أو استخباراتيا أو دفاعيا، الدعم الذي ستقدمه تركيا للمملكة العربية السعودية فإنها تقوم به وهي تجري حساباتها بناء على مصالحها وباعتبارها دولة. هذا أمر يجب التأكيد عليه أيضا.
2: من الدول الأخرى التي يمكن أن تجري حساباتها أو تتخوف من هكذا حلف في المنطقة؟
1: الآن يجب أن نقول الأمر الآتي، منظومة الأمن الجديدة التي تحدثنا عنها فإن مظلة الأمن تلك في الواقع قد برزت نتيجة لحالة من عدم الاستقرار بعد انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، وأيضا ما تقوم به إسرائيل بأجندة مختلفة في المنطقة من إذكاء للحرب ونشرها للحرب في جغرافيات أخرى، والمشكلات المتعلقة بإيران أظهرت لنا الأمر الآتي، أن مساحات المشكلة هذه كان يجب على دول المنطقة أن تبرز ردات فعل وتتخذ موقفا، وقد اتخذوا موقفا ملموسا باتفاقية مكة. وهنا تم تسجيل الأمر الآتي، أن التهديدات المحتملة مستقبلا، إسرائيل مثلا باعتبار كونها عنصرا يغذي عدم الاستقرار ستجد في مواجهتها قوة رادعة كهذه، وأيضا إذا ما برز عنصر آخر أو طرف آخر يسعى لبث عدم الاستقرار فإنه سيجد في مواجهته أيضا سيجد في مواجهته حلفا لا يكتفي بالأقوال بل له بعد عملياتي وعسكري ملموس ليس رمزيا وحسب. ومن ثم فالردع هنا، معاداة الردع ستصبح جزءا من الحسابات، يضطر كل من يسعى إلى إجراء حساب له أن يضع هذا في الحسبان. إسرائيل مثلا إذا قالت أنا سأستهدف تركيا أو السعودية أو دولة قد تشارك في حلف مكة فإنها يجب أن تضع بالحسبان أنها تضع في مواجهة حلف مكة، وكذلك الأمر سارم بالنسبة لإيران، إذا ما وضعنا هجماتها بعين الاعتبار فإننا نجد

0: أن منظومة جديدة تنشأ في المنطقة والأطراف الجدد. هناك أطراف قد تبرز مساحات مشكلة فيما سوى ما بين إسرائيل وإيران أيضا، ومن ثم فيجب تحقيق حلول إقليمية للمشكلات الإقليمية، ما يسمى بالنهوض الإقليمي. هذا هو، وعلى الجميع أن يجري حساباته هكذا. ذلك ما يتم الدعوة إليه، أن لا يرتقب الحل من أطراف في الخارج، بل إن دول المنطقة تمتلك القدرة التي تتمكن بها من تحقيق الأمن والسلام فيما بينها، وحلف مكة يسجل هذا أيضا. وهذا رسالة إلى الأطراف الإقليمية والعالمية أيضا. لو سألتمني بهذه النقطة عن رأيي، فإن رأيي نحن نتحدث عن الأمن اليوم، لكن بعد أن يتشكل الأمن، يعني بعد أن تتولوا دورا رادعا، وإذا بعد أن تظهروا أنكم لديكم قوة ملموسة، فإن مساحات التعاون حينئذ ستتوسع على البعد السياسي والدبلوماسي والأبعاد الأخرى أيضا. ومن ثم فهذا ليس مجرد معادلة أمنية. نعم، في حالة تحقيق المعادلة الأمنية فإن مساحات من التعاون الجديدة ستفتح نتيجة لهذا الحلف فيما أرى.
1: طيب، كيف سيؤثر ذلك إذا ما كانت هذه معادلة أمنية جديدة في المنطقة؟ كيف ستتأثر العلاقات مع الولايات المتحدة وأوروبا فيما يتعلق بصناعة الصناعات الدفاعية؟ يعني نحن نعلم وجود الأمريكي أو حتى الأوروبي في المنطقة يتطلب أيضا الشراكات الدفاعية والأمنية وشراء الأسلحة من هذه الدول. الآن اختلفت المعادلة بما أن هناك دول جديدة تصنع الأسلحة وتكتفي ذاتيا بالأسلحة مثل تركيا.
0: الأمر كالآتي: تركيا تحديدا فيما يخص الصناعات الدفاعية فإنها باتت أحد أطراف الحرب على مستوى العالم. التطورات في المجالات الأخرى والتكنولوجيا المتقدمة كذلك بلغت فيها تركيا مستوى مختلفا، وباتت تركيا طرفا أساسيا على مستوى العالم. وكون تركيا ضمن حلف مكة وفي حلف مكة، فإن هذا سيكون له تأثير يسري على العلاقات ومستقبل العلاقات في المنطقة بعموم. العلاقات مع الولايات المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي يجب بالطبع تناولها ببعد مختلف، لكن هذا لا يعني الأمر الآتي: أن كون تركيا عضوا في الناتو أو كونها لديها تعاون أو لديها علاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يعني هذا، ليس بديلا لعضوية تركيا في حلف الناتو. لا يعني هذا ذلك. حلف مكة شيء، والأحلاف الأخرى والمنظمات الدولية الأخرى شيء آخر. هذا أمر يتم تسجيله، لكن كون تركيا عضوا مؤسسا في حلف مكة إلى جانب باكستان والسعودية، فإن هذا سيكون له تأثير فيما يخص رسم هذه الدول سياساتها الأمنية والسياسية والعسكرية بنفسها، فيعطيها ويمدها بقوة. اتفاقية مكة وتأسيس حلف مكة وتحولها إلى قوة رادعة، هذا في الوقت نفسه سيسفر عن انعكاس على علاقات هذه الدول مع الدول الأخرى أيضا، فيقوي من موقف الدول الأعضاء في الحلف. مثلا تركيا على مدى سنوات فإنها وجهت بعقوبات من الاتحاد الأوروبي ومن ضغوط سياسية من الأوروبيين. إذا وضعنا هذا بعين الاعتبار كله، فإن هذا قد دفع بتركيا إلى مسارات مختلفة، وتركيا خرجت قوية من نتيجة لهذا المشهد. الولايات المتحدة تلاحظ هذا والاتحاد الأوروبي أيضا، ولا سيما إذا نظرتم إلى الأوضاع السياسية والتطورات في الشرق الأوسط، فإن تركيا لديها شبكة من العلاقات في المنطقة، تجدون أنها من أبرز الدول. لديها علاقات مع إسرائيل، لكن إسرائيل دولة تغذي عدم الاستقرار في المنطقة. دول أخرى للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي علاقة معها سوى إسرائيل، دول أخرى، لكن ما من واحدة من هذه الدول لديها الموقع وعناصر القوة التي تملكها تركيا بالقدر نفسه. ومن ثم فتركيا حقيقة لها بعد استراتيجي ومستوى جديد. ومن ثم فهذه الدول نظرتها إلى تركيا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نظرتها أيضا إلى تركيا وإلى حلف مكة أيضا، فإن هذا من حيث مستقبل المنطقة له معنى. هنا واقع وحقيقة، وهي أن هناك حلفا اسمه حلف مكة، وأي خطوة يجب أن تتخذ فإننا يجب أن نضع بالحسبان هذا الحلف. وهذا يسفر عن نتيجة أخرى أيضا، وهي أن كل دولة عضو في حلف مكة فإنها على البعد الدبلوماسي

0: والعسكري فيما يخص أن ترسم هذه الدول سياساتها فإنها ستكون ذات موقف أقوى باعتبار استقلاليتها، وهذا مكسب لهذه الدول. أقول بإيجاز في الاتحاد قوة، هذه مقولة مأثورة والحلف يجسد هذه المقولة.
1: شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة ديلي صباح الدكتور محمد تشيلك، كنت معنا من اسطنبول. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية ببلدة طور شرق القدس المحتلة، وأشرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير على عملية الاقتحام. وأوضحت محافظة القدس بأن البناية مكونة من 5 طوابق وتضم 10 شقق، ويسكنها نحو 70 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. أحرق مستوطنون إسرائيليون منزلا و4 مركبات فلسطينية في هجومين منفصلين في رام الله ونابلس وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة. ففي بلدة عقربة جنوب نابلس أضرم مستوطنون النار في 4 مركبات كانت متوقفة أمام منازل فلسطينيين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام وفق ما أفاد به رئيس البلدية صلاح جابر. وفي قرية برقة بقضاء رام الله أحرق مستوطنون منزلا فلسطينيا. أصيب مستوطن بانفجار مركبة قرب مستوطنة أرمون هانتسيف المقامة على أراضي الفلسطينيين في جبل المكبر بالقدس وفق ما أفاد به إعلام إسرائيلي. وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن إصابات وقعت جراء الانفجار وأن الجهات المعنية تحقق في الحادث. قررت الخارجية الإسرائيلية إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وفق صحيفة يدعو تحرنوت. وقالت الصحيفة إن مستشار الأمن القومي البريطاني زار إسرائيل في محاولة لمنع الإغلاق أو تأجيله لكنه فشل في ذلك. وأضافت أن بريطانيا قد تطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من لندن ردا على الخطوة، ونقلت عن مصادر سياسية قولها إن إسرائيل سترد على أي خطوة ضدها بالشكل المناسب. ينضم الآن إلينا من الخليل الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد. سيد عادل مرحبا بك معنا. نبدأ من هذا الخبر، خبر إغلاق القنصلية البريطانية وهذا الصدام مع بريطانيا. لماذا الآن تسعى إسرائيل وهي مقبلة على الانتخابات، لماذا هذه الحكومة الآن تسعى لهذا الصدام في مثل هذا التوقيت الذي هي أصلا تعاني فيه من ما يشبه العزلة الدولية؟
2: تحياتي لك أستاذ لميس ولمشاهديكم الكرام. يعني بالتأكيد هنالك علاقة وثيقة ما بين الانتخابات المقبلة في حال إجراءها بموعدها ب27 من هذا الشهر وما بين هذا التصعيد الإسرائيلي المتعمد والمدروس اتجاه الحكومة البريطانية فيما يتعلق بإغلاق أو ترجمة قرار الإغلاق الذي صدر قبل حوالي شهر والذي يفترض أن يتم تنفيذه يعني بعد غد الخميس حسب القرار الإسرائيلي قبل شهر. وحين تظهر إسرائيل أمام الرأي العام، أقصد الحكومة الحالية التي لا تأبى بالرأي العام الخارجي وكل ما يعنيها هو إرضاء جمهورها اليميني الشعبوي، حين تظهر بهذا الصدام مع الحكومة البريطانية تستمد وتتغذى على ذلك أمام جمهورها وتظهر بأنها حكومة قوية حريصة على مصالح ومبادئ إسرائيل اليهودية، وهذا يترجم هذا الانطباع الأخذ بالتعمق في إسرائيل أنه إسرائيل لأنها دولة اليهود ولأنهم دولة شعب الله المختار ولأنها دولة قوية تتعرض إلى هاي الحملة من الملاحقة والمطاردة والتشويه من قبل الكثير من دول العالم ومن ضمنها دولا أوروبية كان يفترض أن تكون داعم لإسرائيل. هذا طبعا بالقراءة الإسرائيلية. لذلك لا أعتقد أننا سنكون أمام يعني تراجع بهذا الحد، حتى وإن أدى ذلك إلى تصعيد كبير ما بين الحكومة البريطانية وحكومة إسرائيل، إلا إذا طرأ هنالك تغير بالموقف الأمريكي. أكثر جهة ممسكة وقادرة على أن تتحكم بالقرار الإسرائيلي هي الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب. واضح أن الرئيس ترامب له مصلحة بإضعاف الموقف البريطاني بالمنطقة بشكل عام وبالملف الفلسطيني الإسرائيلي بشكل خاص، لكي تبقى الإدارة الأمريكية والخارجية الأمريكية هي الطرف الوحيد الممسك بهذا الملف، وهي الطرف الوحيد القادر على التأثير على إسرائيل. وبنفس الوقت يعني تريد أن يكون الدور البريطاني بهذا الملف مرتبط بالسقف الممنوح أمريكيا، وأن تكون يعني ذراعا للمشروع الغربي بالمنطقة، أن تقدم ما له علاقة بخدمة هذا المشروع، لا أن تكون بالموقف المضاد.
1: طيب سيد عادل، كيف تقرأ اليوم المشهد في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات وكل هذا التصعيد الذي نراه في الضفة الغربية؟ إتمار بن كثير يتباهى في بلدة الطور بهدم بناية سكنية، كل هذا التحريض الحاصل اليوم داخل إسرائيل خصوصا عشية 7 أكتوبر، كيف يقرأ اليوم في الداخل الإسرائيلي؟
2: يعني أولا يعني أستاذ لميس، هذا التصعيد هو من السمة الرئيسية والمركزية التي تميز هذه الحكومة قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر، ولكن هذه المتغيرات، اجتماع المتغيرات أي معا ذكرى 7 أكتوبر غدا والانتخابات في حال إجراءها بعد 20 يوم، والانطباع العام في إسرائيل أنه إسرائيل يعني لم تحقق أهدافها وهذه التطورات الإقليمية، كل هذا يدفع باتجاه تصعيد الأمور لا أن يتم ضبطها. بالتالي نحن على موعد مع تصعيد أكبر بكثير بهذه المنطقة، بتقديري لن يقتصر فقط على ساحتي الصراع الحالية بالضفة وبقطاع غزة، واللتان يعني تحصلان على استثناء أمريكيا من التدخل، وممكن أن نكون يعني على موعد مع تفجير جديد لساحة جديدة أو إعادة تصعيد يعني كبير وواسع على ساحة من الساحات الأربعة، إما في الموضوع اللبناني أو السوري أو الإيراني أو اليمني، أو من الممكن يعني أن يسمح لإسرائيل بالتصعيد على ساحة جديدة إضافية غير تلك الساحات التي يتحدث الإسرائيليون ليل نهار أنها لازالت مفتوحة لهذه المواجهة.
1: ما هي فرص فوز بنيامين نتنياهو في حال إجراء الانتخابات وأيضا حصول ائتلافه الحاكم على الأصوات في الكنيست؟
2: يعني حتى اللحظة إذا أجريت الانتخابات اليوم، فرص بنيامين نتنياهو الأقوى أمام خصومه ليس من ناحية قدرته على تشكيل حكومة، وإنما من ناحية عدم تمكن خصومه من تشكيل حكومة، وهذا يعني أن بنيامين نتنياهو سيبقى رئيسا للحكومة الانتقالية يعني في حال تعذر ويعني استحالة تشكيل حكومة من قبل أو من قبل خصومه. ولكن ما يميز بنيامين نتنياهو في موضوع الانتخابات مسألتين، الأولى وهي أنه ائتلاف بنيامين نتنياهو يجمع على أن نتنياهو خيارهم لتشكيل الحكومة، بينما خصومه لا يوجد لديهم عنوانا متفقا عليه ليكون هو خيارهم للرئاسة. هذا أولا. ثانيا، نتنياهو عبر التجارب السابقة لديه القدرة الفائقة من إحداث تغيير بالرأي العام الإسرائيلي وإحداث تغيير بتوجهات الناخبين يوم الانتخابات. هذا حدث في أكثر من انتخابات، في بعض الانتخابات كل استطلاعات الرأي أعطت بنيامين نتنياهو.
1: شكرا جزيلا لك الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، كنت معنا من الخليل. وفي قطاع غزة، استشهد فلسطيني وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة، فيما فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرق المدينة، كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي قرب أبراج طيبة غربية مدينة خان يونس. هذا وذكرت مصادر أن دبابات الاحتلال أطلقت النار على مناطق شرق خان يونس، واستشهد مواطن ثالث وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم في شارع عيدية غرب مدينة غزة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وعدد من الجنود إلى تلة تدريات بالقرب من قرية المعلقة في ريف القنيطرة الجنوبي، وسبق أن توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي بآليات عسكرية في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي بعد توغلها مساء الأحد أيضا في قرية الأصبح وتنفيذها عمليات تفتيش وتكسير لأبواب عدد من المنازل. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين أول أمس الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأراضي السورية وانتهاكها الصارخ لقرارات الشرعية الدولية.

0: وفي لبنان قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي حداثة وبرعة شيط في الجنوب، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد وأطراف بلدة المنصوري في جنوب لبنان بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل عند أطراف بلدة حاريص في جنوب لبنان. وفي تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، قال حاكم منطقة موسكو أندري فوروبيوف إن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية، فيما أوضح رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبينين أن أوكرانيا أطلقت نحو 650 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو، مشيرا إلى إسقاط معظمها من بينها 105 طائرات قرب موسكو. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف روسيا جسرا حيويا على نهر دنيبرو في مقاطعة زاباروجيا جنوب وسط أوكرانيا، وقالت السلطات إن الهجوم أدى إلى تعطل حركة المرور إضافة إلى إصابة شخصين. وفي المقاطعة نفسها، ذكر مسؤولون أوكرانيون أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح جراء اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني. قال رئيس الوزراء البلغاري رومن راديف إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده، وحذر من أن الهجمات على السفن المدنية تعرقل الملاحة في البحر الأسود وترفع مخاطر توسع الحرب.
1: كما أعلنت منذ مدة طويلة، إذا لم يتم وضع حد لهذه الحرب في الوقت المناسب فإنها ستواصل توسيع نطاقها ورفع خطر اندلاع صراع عالمي. نرى أن الحرب تتوسع وأن جميع قواعد القانون الدولي تنتهك الآن، وتهاجم سفن مدنية وتجارية، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا.
0: وبالعودة للملف السوري، ينضم إلينا من مدينة السلام مراسل تي ار تي عربي محمد الحريري. محمد، مرحبا بك معنا. إذن الجيش الإسرائيلي يواصل توغلاته في القنيطرة، ما الذي حصل في الساعات الماضية؟
2: نعم، أبدأ من التوغل الذي حصل صباح هذا اليوم في منطقة الدرعيات وسرية الدرعيات بالقرب من مركز مدينة القنيطرة، حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الآليات العسكرية والمدرعات إلى داخل منطقة الدرعيات وأقامت حاجزا فيها لساعات، ومن ثم عاودت الانسحاب أيضا في منطقة سد كودنا. شهدت أيضا توغلا لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقامت بتفتيش عدد من منازل المدنيين ومنعت حقيقة أصحاب الأراضي الزراعية في تلك المنطقة من الوصول إلى أراضيهم وبعض الرعاة أيضا في تلك المنطقة، إضافة

0: إلى توغلات في عدد من المناطق في محافظة القنيطرة من بلدة جبات الخشب وصولا إلى مدينة السلام ومحيط بلدة الحميدية، والتي حقيقة شهدت يوم الأمس تصعيدا عسكريا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية المتواجدة في بلدة الحميدية، والتي كانت قد استولت عليها واستقرت بها بعد زوال أو سقوط النظام السابق، ومنذ تلك اللحظة وحتى الآن تسيطر عليها وتمنع دخول أهالي المنطقة إليها. بالأمس قامت باستهداف شاب من بلدة جبا في محافظة القنيطرة عندما اقترب من بلدة الحميدية وكان سائق لدراجة نارية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بشكل مباشر، ومن ثم قامت بتسليم جثته في اليوم التالي. بالأمس تم تسليم جثته عن طريق قوات الأندف الدولية وقاموا بتشييع أهله في بلدة جبا في محافظة القنيطرة، في حقيقة في استمرار للتصعيد العسكري الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين السابقين.
1: شكرا جزيلا لك محمد الحريري، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من مدينة السلام في القنيطرة، شكرا جزيلا. قال وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورالولو أن تركيا وقطر تستعدان لإطلاق قمر صناعي مشترك. وأضاف أورالولو أن المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية الذي تستضيفه تركيا بمشاركة أكثر من 100 دولة يعد منصة لتفعيل التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الفضاء.
2: ننظم المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية في تركيا، وهناك مشاركة من 110 دول، وهذا حدث يجمع مصنعي الأقمار الصناعية في العالم بالإضافة إلى مصنعي ومشغلي الأقمار الصناعية في تركيا. لا يمكنك التطور في مجال الطيران وحده، لذلك فإن كل تطور يحدث هنا يمتد حتما إلى القطاعات الأخرى، من الطيران إلى الملاحة البحرية وإلى التكنولوجيا الأخرى، وتركيا وصلت إلى نقطة جيدة في هذا الصدد.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على جبال استراتيجية في تعز، وإصابة 3 أشخاص في اعتداءين استهدفا مطاري جازان ونجران بالسعودية. حلف مكة يتفق على التنفيذ الفوري لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. بن كفير يشارك في هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، والمستوطنون يكثفون اعتداءاتهم بالضفة الغربية. قتيل ومصابون جراء هجوم أوكراني على موسكو بمئات المسيرات، وقصف روسي على جسر في زاباروجيا يوقع إصابات ويعطل حركة المرور. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

حمل. من هنا تبدأ المهمة قبل أن ترى ألسنة اللهب ويصعد الدخان إلى السماء. هذه واحدة من الطائرات المسيرة التركية المزودة بكاميرات حرارية تستطيع رصد درجات الحرارة في قلب الغابة ضمن منظومة تخفض الزمن اللازم لاكتشاف الحريق إلى نحو دقيقتين. من الجو تبدأ الحكاية، لكن قرار إخماد النار يمتد من هذه المسيرات إلى مركز القيادة والطائرات والمروحيات وصولاً إلى ما يحدث في الغابة بعد أن تنطفئ النيران.

0: 14 طائرة مسيرة تراقب المناطق الأكثر حساسية في سماء غابات تركيا، من المراقبة الجوية إلى الإنذار المبكر، ثم تتبع تمدد النار وحركة الفرق في الميدان. تسير بتوجيه دقيق يحدد مستوى الخطر، من الحرارة والرياح والرطوبة إلى التضاريس وطبيعة الغطاء النباتي وسجل الحرائق في المنطقة.
1: تركيا التفى.
2: نستخدم الطائرات المسيرة منذ عام 2019 في مراقبة الغابات والسيطرة على الحرائق فيها، وتكتسب الطائرات المسيرة أهمية كبيرة خصوصا من ناحية الكشف المبكر عن الحرائق، لأن الكاميرات الموجودة عليها تتمتع بخاصية استشعار الحرارة، حيث تستطيع رصد مصدر الحرارة قبل أن يبدأ الدخان بالتصاعد وقبل أن تصبح ألسنة اللهب مرئية.
0: على هذه الشاشات تلتقي الصورة القادمة من الجو بالمعلومات القادمة من الأرض، وعندما يقع حريق يستطيع مركز القيادة والفرق الإقليمية وقائد العملية في الميدان مباشرة مشاهدة الحريق، الموقع، اتجاه انتشار النار، مواقع الفرق، الطقس وطبيعة الغابة تدخل جميعها في عملية اتخاذ القرار. وتستخدم المديرية نظاماً لاتخاذ القرار يعتمد الذكاء الصناعي لمحاكاة المسار المحتمل للحريق خلال الدقائق والساعات التالية.
3: بفضل الكشف المبكر للحرائق عبر الطائرات المسيرة، نوجه فرقنا إلى هذه الحرائق في وقت مبكر، وقبل أن تتسع الحرائق ننفذ أعمال المراقبة وفقاً لمستوى الخطر. وتعد الغابات خصوصاً في منطقتي بحر إيجا والبحر المتوسط أكثر حساسية من ناحية الحرائق.
0: منذ لحظة اكتشاف النار يبدأ سباق مع الزمن، فبحسب مسؤولي المديرية تكون فعالية التدخل في الدقائق العشرين الأولى أعلى عدة مرات منها بعد أن يكتسب الحريق طاقته ويتسع إلى بؤر جديدة. ولهذا لا تقاس سرعة المنظومة بسرعة الطائرة وحدها، بل بالوقت الذي تحتاجه المعلومة حين تتحول إلى فريق يتحرك على الأرض.
4: في موسم الحرائق بفصل الصيف نؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة حرائق الغابات في مهمة شاقة للغاية، وقد يضطر زملاؤنا أحياناً إلى الدخول إلى قلب النيران ليواجهوا خطر الموت بشكل مباشر، كما أنهم يواصلون العمل لساعات طويلة أحياناً من دون طعام أو ماء، وحتى من دون أن يتمكنوا من تلبية أبسط احتياجاتهم، وذلك من أجل استمرار جهود مكافحة الحريق.
0: خط مراقبة فوق الجبال، 776 برجاً تراقب الغابات في أنحاء تركيا، بينها 184 مزودة بأنظمة كاميرات. العين البشرية تبحث عن الدخان، والكاميرات تمسح المشهد، والمسيرات تضيف إليها القدرة الحرارية من الجو.
5: مديرية غابات أنطاليا الإقليمية واحدة من بين 30 مديرية إقليمية تابعة للمديرية العامة للغابات في تركيا، وتغطي مديرية غابات أنطاليا الإقليمية مساحة حرجية تبلغ نحو 1,280,000 هكتار، وهو ما يمثل قرابة 5.5% من إجمالي مساحة الغابات في تركيا.
0: في موسم 2026 وضعت تركيا في منظومة مكافحة حرائق الغابات 119 مروحية و28 طائرة إلى جانب المسيرات 14. هذه طائرة إطفاء حرائق في تركيا، حيث إن الفرق الميدانية تتلقى المعلومات من الطائرات المسيرة وأيضا التعليمات من مركز القرار والقيادة للتعامل الفوري على امتداد مساحات واسعة من الغابات، فإن هذه الفرق الميدانية تعمل في سباق

0: مع الزمن من أجل تحييد النيران ومطالبة التدخل السريع. لكن فعالية القوة الجوية تعتمد على تقصير دورة المهمة من موقع الحريق إلى مصدر المياه ثم العودة إلى النار من جديد.
1: بصفتنا طاقم مروحية مرمريس تصلنا في البداية البلاغات من المديرية العامة في أنقرة، ويجري أولاً الاطلاع على صور المنطقة بواسطة الطائرات المسيرة. بعد ذلك يصدر لنا أمر الإقلاع، ومن لحظة صدور الأمر يجب علينا الإقلاع خلال مدة لا تتجاوز 12 دقيقة.
0: في فتحية وسط الظلام تخضع الفرق الميدانية لاختبار حقيقي في وجه نار الغابات، فالحريق لا يتحرك وفق خط ثابت، فالرياح والرطوبة والتضاريس والغطاء النباتي تغير سرعته واتجاهه وطاقة اللهب. في منطقة فتحية في مقلة اندلع حريق، حيث نرى هنا بعض الدفاع المدني يحاولون أن يتعاملوا مع الحريق الذي هب في الغابات. ويمكن القول بأن قوى الدفاع المدني بتدخل للمروحيات والمسيرات ورجال الدفاع المدني يحاولون تحييد هذه النيران حتى لا تقترب إلى هذه الأحياء السكنية. مهمة على خط النار أثبتت مدى فعالية منظومة إطفاء الحرائق في تركيا.

0: في تركيا يضع الدستور قاعدة واضحة لهذه المرحلة، مرحلة ما بعد الحريق وبدء التسجير، فالمادة 169.
1: الجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على جبال استراتيجية في تعز، وإصابة 3 أشخاص في هجومين استهدفا مطاري جازان ونجران بالسعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في اسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. حلف مكة يتفق على التنفيذ الفوري لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. بن كفير يشارك في هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، والمستوطنون يكثفون اعتداءاتهم بالضفة الغربية. قتيل ومصابون جراء هجوم أوكراني على موسكو بمئات المسيرات، وقصف روسي على جسر في زاباروجيا يوقع إصابات ويعطل حركة المرور.

0: أهلا بكم. أعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على 3 جبال استراتيجية خلال مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حررت جبال المنظرة والأشاريف وزيبان في حيفان جنوبية تعز. كما أعلن الجيش اليمني فجر اليوم مقتل 100 من عناصر الحوثيين وإسقاط 5 مسيرات بالمحافظة. فيما قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قواتهم تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية. وفي وقت سابق أعلن سريع أن الجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت مطاري الرياض وأبها وشركة أرامكو في السعودية. وأشار إلى أن العمليات نفذت باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
1: بفضل الله وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية،
0: أصيب 3 أشخاص في اعتداءين استهدفا مطاري جازان ونجران في السعودية وفق الهيئة العامة للطيران.

0: الطيران المدني. وأكدت الهيئة أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما، وقالت إن التنسيق مستمر مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان سلامة المسافرين والعاملين والحفاظ على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني في المملكة.
1: تطورات ميدانية متسارعة وتحركات عسكرية على الأرض مع إسناد جوي واسع لطائرات التحالف، بالتزامن مع انطلاق عملية فجر اليمن التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بهدف استعادة العاصمة صنعاء. مصادر عسكرية أفادت بتنفيذ القوات الحكومية اليمنية هجمات منسقة ضد مواقع للحوثيين عبر ثلاثة محاور رئيسية تتوزع في شمال البلاد وغربها وجنوبها. وفي أهم تحرك استراتيجي حتى اللحظة، تمكنت القوات الحكومية من فرض سيطرتها الكاملة على مدينتي المخا وذباب المطلتين على الممر المائي الحيوي للملاحة الدولية باب المندب، ما يمنحها تفوقاً ميدانياً وتحكماً بالخطوط الساحلية. هذا التحرك الميداني حظي بدعم جوي مكثف، حيث أعلنت قيادة التحالف مشاركتها بأكثر من 100 مقاتلة لضرب التحصينات والمواقع العسكرية الحوثية وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مؤكدة توفير حماية جوية وبحرية متكاملة لمضيق باب المندب لتأمين الملاحة الدولية ومنع أي محاولات لاستهداف حركة التجارة البحرية. ومع اشتعال الجبهات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدشين مرحلة الهجوم الاستراتيجي باتجاه العاصمة صنعاء وسط استمرار الاشتباكات وتوسع رقعة المواجهات، في خطوة يراها مراقبون تحولا جذريا ومتسارعا في مسار الصراع العسكري والسياسي باليمن. شيماء عاصم، تيرت عربي.
0: اتفقت السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماع طارئ في الرياض على الانتقال الفوري إلى تنفيذ التزامات الدفاع المشترك ضمن حلف مكة الدفاعي وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وتسريع نشرها في السعودية. وبحسب بيان مشترك، بحثت اللجنة التهديدات التي تواجه المملكة وأقرت توصيات لتعزيز الجاهزية والتكامل العسكري بين الدول الثلاث. وأكد البيان أن نشر القوات والقدرات العسكرية في المملكة سيجرى وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأعضاء بهدف تعزيز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات. وأدانت الدول الثلاث محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، وشددت الدول الثلاث على أن تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك يعزز الردع ويؤكد التزامها بالدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها. هذا واختارت اللجنة والفريق الباكستاني المتقاعد نعمان محمود كأول أمين عام لحلف مكة الدفاعي لمدة 3 سنوات. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أعمال إرساء الإطار المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي وصلت إلى نهايتها، مشيرا إلى بحث خطوات عسكرية وتقنية للتعامل مع الأزمة الراهنة.
2: هناك الكثير من العمل الذي أنجز لإرساء الإطار المؤسسي لاتفاقية تحالف مكة الدفاعي التي جرى توقيعها، وقد وصلنا ولله الحمد إلى نهاية هذه الأعمال. ناقشنا ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسسيا وإلى أين نتجه، سواء فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي أو بالتعامل مع المشكلة الراهنة. لقد كان يوما مثمرا لدى السعودية، نهج بناء للغاية لحل هذه المشكلة، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع إليه مجددا وشاركنا بعض آرائنا.
3: في العاصمة السعودية الرياض عقد الاجتماع الثاني للجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية لتحالف مكة الذي يجمع السعودية وتركيا وباكستان في توقيت بالغ الحساسية، وفي ظل ظروف استثنائية تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
4: حلف مكة الاستراتيجي الدفاعي هو أشبه بالحلف الاستراتيجي بين 3 دول تشكل أهمية سياسية اقتصادية عسكرية. فالآن

0: هم في مرحلة إطلاق المؤسسات والهيكلية التراتبية لهذا الحلف. أما هذا الحلف فهو يعني معلن أنه استراتيجي دفاعي مواكب للمهددات والمتغيرات في المنطقة والإقليم، بل يمتد إلى العالم، وخاصة فيما يخص حماية الممرات الحيوية الاستراتيجية.
1: الاجتماع بحث جملة من الملفات السياسية والأمنية والدفاعية، في مقدمتها التطورات في اليمن والاعتداءات الحوثية على السعودية، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث وتطوير آليات العمل والردع المشترك.
2: برأيي أهمية الاجتماع أنه يترجم التعاون بين الدول الثلاث إلى آليات عملية ترفع الجاهزية وتعزز الردع المشترك، ووضع اليمن والاعتداءات الحوثية في مقدمة الملفات، وهذا يؤكد أن أمن السعودية مرتبط أيضا باستقرار محيطها. وأعتقد أن الاعتداءات تستدعي موقفا حازما، والسلام يحتاج قوة تحميه، وكلما زاد التنسيق السياسي والدفاعي ارتفعت كلفة أي اعتداء، وتعززت أيضا فرص دعم الدولة اليمنية واستعادة سيادتها، وهذا أمر مهم وفي غاية الأهمية حقيقة من خلال هذا الاجتماع الذي يتبلور لصناعة أمن واستقرار في المنطقة وكذلك في اليمن.
1: يعكس الاجتماع رغبة في تعزيز التعاون السياسي والدفاعي بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد، بالإضافة إلى وضع آليات فعالة للعمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية التي تعانيها المنطقة.
3: في ظل تسارع التطورات الإقليمية من تصاعد الأحداث في اليمن والاعتداءات الحوثية على السعودية، إلى جانب التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران، يجد هذا التحالف نفسه أمام قضايا سياسية وأمنية معقدة على مستوى المنطقة. محمد العفتان، تيريتي عربي، الرياض.
4: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية ببلدة طور شرق القدس المحتلة، وأشرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير على عملية الاقتحام. وأوضحت محافظة القدس بأن البناية مكونة من 5 طوابق وتضم 10 شقق، ويسكنها نحو 70 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. وأحرق مستوطنون إسرائيليون منزلاً و4 مركبات فلسطينية في هجومين منفصلين في رام الله ونابلس وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة. ففي بلدة عقربة جنوب نابلس أضرم مستوطنون النار في 4 مركبات كانت متوقفة أمام منازل فلسطينيين، وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام وفق ما أفاد به رئيس البلدية صلاح جابر. وفي قرية برقة بقضاء رام الله أحرق مستوطنون منزلا فلسطينيا. فيما أصيب مستوطن بانفجار مركبة قرب مستوطنة أرمون هانسيف المقاومة على أراضي الفلسطينيين في جبل المكبر بالقدس، وفق ما أفاد به إعلام إسرائيلي. وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن إصابات وقعت جراء الانفجار، وأن الجهات المعنية تحقق في الحادث.

0: القدس الشرقية وفق صحيفة يدعوت أحرانوت. وقالت الصحيفة إن مستشار الأمن القومي البريطاني زار إسرائيل في محاولة لمنع الإغلاق أو تأجيله لكنه فشل. وأضافت أن بريطانيا قد تطرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من لندن ردا على الخطوة. ونقلت عن مصادر سياسية قولها إن إسرائيل سترد على أي خطوة ضدها بالشكل المناسب. استشهد فلسطيني وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة، فيما فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرق المدينة. كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي قرب أبراج طيبة غربية مدينة خان يونس. هذا وذكرت مصادر أن دبابات الاحتلال أطلقت النار على مناطق شرق خان يونس. واستشهد مواطن ثالث وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت شارع عيدية غرب مدينة غزة. في ذكرى 7 أكتوبر تعود حملات المقاطعة لإسرائيل إلى الواجهة بزخم متجدد متجاوزة حدود الاحتجاج الشعبي إلى الجامعات والنقابات والأسواق والمؤسسات، حيث بدأت بعض هذه المطالب تجد طريقها إلى سياسات وقرارات رسمية في عدد من الدول الغربية. فإلى أي مدى نجحت حملات المقاطعة في تحويل التضامن الشعبي إلى ضغط اقتصادي وسياسي ملموس؟ في التقرير التالي.
1: في ذكرى 7 أكتوبر تعود الحرب على غزة إلى واجهة النقاش الدولي، ومعها تتجدد حملات شعبية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، حملات لم تعد تقتصر على الشعارات والتظاهر، بل تسعى إلى نقل الاحتجاج إلى الأسواق والجامعات والنقابات والمؤسسات، إذ تطالب جامعات ونقابات بسحب استثماراتها ووقف التعامل مع جهات ترى أنها مرتبطة بالاحتلال أو المستوطنات، وتراهن هذه الحملات على أن اتساع المشاركة واستمرارها يحولان المقاطعة الفردية إلى ضغط اقتصادي ورسالة سياسية يصعب تجاهلها، ويتجاوز بعض الحراك مقاطعة السلع إلى المطالبة بوقف التعاون العسكري وفرض العقوبات. ففي بريطانيا أقر اتحاد النقابات العمالية الذي يمثل أكثر من 5 ملايين عامل موقفا مؤيدا للمقاطعة وسحب الاستثمارات، ودعا إلى إنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل. وتتقاطع هذه المطالب مع خطوات حكومية أوروبية، إذ أعلنت بريطانيا حظر التجارة والشراكات الخدمية مع المستوطنات في الضفة الغربية، فيما أعلنت فرنسا عزمها منع استيراد منتجات المستوطنات، لكنها تظل إجراءات محدودة مقارنة بدعوات الحركات الشعبية إلى توسيع نطاق المقاطعة لتشمل علاقات تجارية ومؤسسية أوسع. وفي تطور يعكس انتقال بعض هذه المطالب إلى المستوى الرسمي، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية عزمهم فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تدرس دول أخرى اتخاذ إجراءات مماثلة، وتضم المجموعة كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وفي ذكرى 7 أكتوبر يبقى التحدي أمام حملات المقاطعة هو الحفاظ على زخمها وتحويل التعبئة الشعبية إلى إجراءات مستدامة وأثر ملموس. راما مطلو، ترتا عربي.
0: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وعدد من الجنود إلى تلة الدرعيات في ريف القنيطرة الجنوبي. وسبق أن توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي بآليات عسكرية في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي بعد توغلها مساء الأحد أيضا في قرية الأصبح وتنفيذها عمليات تفتيش وتكسير لأبواب عدد من المنازل. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأراضي السورية وانتهاكها الصارخ لقرارات الشرعية الدولية.

0: قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح اليوم أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد وأطراف بلدة المنصور في جنوب لبنان بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل عند أطراف بلدة حاريص في جنوب لبنان. ثلاث سنوات مرت على 7 أكتوبر فيما لا تزال آثار الحرب والهجمات الإسرائيلية تلقي بظلالها على الواقع اللبناني. يأتي ذلك في ظل تغيرات في المشهد العسكري في الجنوب وتساؤلات عن موقع لبنان السياسي وعلاقاته الإقليمية، وعائلات نازحة تنتظر العودة.
1: بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر تبدلت ملامح المواجهة في لبنان. لم تترك الهجمات الإسرائيلية خسائر عسكرية فقط، بل فرضت واقعا جديدا على الأرض مع استمرار الغارات والتوغلات وتفجير الأحياء والطرق والمنشآت. بعض القرى أفرغت من سكانها وأخرى بات الوصول إليها محفوفا بالمخاطر. هكذا تجاوزت تداعيات الحرب خطوط الاشتباك لتؤثر على مستقبل البلدات الجنوبية.
2: كانت إسرائيل تطالب بجنوب خال من حزب الله، ومع الأسف الشديد بعد أن قامت بهذا العدوان وبالتدمير الذي قامت به أصبح الجنوب المتاخم للحدود الإسرائيلية خال من السكان.
1: سياسيا، فتحت الحرب النقاش حول موقع لبنان في المنطقة وحدود ارتباطه بالصراعات المحيطة. ومع تغير موازين القوى أصبح قرار الحرب والسلم وسلاح حزب الله في قلب التجاذبات الداخلية والتحركات الدبلوماسية، فيما تتصاعد الدعوات لاستعادة الدولة لقرارها وإعادة ترتيب علاقاتها العربية والدولية.
3: اليوم لبنان الحلقة الأضعف في هذه المنطقة للأسف بعد الخسارة المدوية التي حصلت بمواجهة إسرائيل، وبالتالي نحن اليوم تحولنا للأسف إلى بلد ضعيف مفكك.
1: أما على المستوى الإنساني فلا تزال آلاف العائلات النازحة غير قادرة على العودة في ظل استمرار الاعتداءات ودمار المنازل والقرى وفقدان مصادر الرزق بانتظار وعود إعادة الأعمار المشروطة بانسحاب إسرائيلي لا يبدو وشيكا.
4: 3 سنوات على 7 أكتوبر ولا تزال تداعيات حاضرة في لبنان. تمضي الدولة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لإنهاء النزاع، فيما يبقى الجنوب تحت وطأة الاحتلال والاعتداءات، بينما يتمسك حزب الله بسلاحه ويؤكد أنه الطريق الوحيد لتحرير الأرض وعودة النازحين. صباح ياسين، تريتي عربي، بيروت.
0: منذ وصول الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي للسلطة شهدت العلاقات مع إسرائيل تقاربا متسارعا لم يتوقف عند الزيارات الرسمية، وإنما امتد نحو موقف الأرجنتين تجاه القضية الفلسطينية في سياسة أثارت اعتراضات داخل الكونغرس وفي الشارع الأرجنتيني.
5: حفاوة تتجاوز في ودها أعراف اللقاءات الرسمية وتقارب يتخطى حدود العلاقات التقليدية، هكذا رسم خافيير ميلاي منذ وصوله إلى البيت الوردي شكل التقارب مع إسرائيل التي وضعها في صدارة تحالفاته الدولية. تقارب دفع بوينوس أيرس للاصطفاف إلى جانب تل أبيب في أروقة الأمم المتحدة، بدءا من معارضة قرار يطالب بحماية مدنيي غزة وحل الدولتين وصولا إلى الحق في تقرير المصير.
6: حكومة ميلاي تقدم دعما غير مشروط لنتنياهو وإسرائيل لمواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. هذا الدعم لا يمثلنا نحن الأرجنتينيين، ويعتبر تراجعا عن مواقف حكوماتنا السابقة التي اعترفت بالسلطة الفلسطينية وافتتحت سفارة لها في الأرجنتين.
5: على الصعيد الداخلي لم تمر سياسة ميلاي دون اعتراض. نواب من المعارضة تقدموا بمشاريع داخل الكونغرس لرفض سياسة الحكومة المساندة لإسرائيل، فيما تحولت شوارع بوينوس أيرس مراراً

0: إلى ساحة مظاهرات داعمة للفلسطينيين ومعارضة لمواقف ميلي.
1: موقف ميلاي لا يمثلني كأرجنتينية ولا حتى غالبية الأرجنتينيين. نحن بلد عانى من إبادة جماعية خلال الفترة الدكتاتورية، لذلك نحن أكثر من يفهم ويدعم الفلسطينيين.
2: على حكومتنا قطع جميع أشكال العلاقات مع إسرائيل وعدم الاعتراف بها كدولة، وأيضاً إنهاء عمل شركة ميكروث الإسرائيلية التي تتولى إدارة مواردنا المائية، وعدم استقبال أشخاص مثل بيتر ثيل المسؤول عن تطوير تقنيات تستخدم في قتل الفلسطينيين.
3: أعتقد أن دعم ميلاي لإسرائيل يعكس نموذجاً يتبناه اليمين المتطرف في العالم، لذلك أرى أن دعم حكومتنا لنتنياهو خطير جداً، ومن الضروري رفض هذه السياسات والتعبير عن معارضتنا لها.
0: أما على صعيد القارة اللاتينية، فقد اختار ميلاي طريقاً مغايراً عن البرازيل وتشيلي اللتين دعمتا قراراً بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فلم يكتفي بالتصويت ضده بل مضى أيضاً في الاتجاه المعاكس، داعياً الدول اللاتينية الأخرى لما يسميه بالاتجاه الصحيح والانضمام إلى اتفاقات إسحاق التي

0: بطائرات مسيرة أوكرانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية، فيما أوضح رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أن أوكرانيا أطلقت نحو 650 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو، مشيرا إلى إسقاط معظمها من بينها 105 طائرات قرب موسكو. أعلن مدير شركة الطاقة النووية الروسية أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأتين داخل مجمع محطة زاباروجيا للطاقة النووية الخاضعة للسيطرة الروسية، وكانت إدارة المحطة قد أوضحت أن ضربات متكررة خلال الأسابيع الماضية تسببت في إلحاق أضرار بالغة بمعدات التغذية الكهربائية الخارجية، ما أجبر المنشأة على الاعتماد بالكامل على المولدات الاحتياطية لتأمين عمليات التبريد وتفادي وقوع أي انصهار للوقود النووي في مفاعلاتها 6 المتوقفة عن توليد الكهرباء. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف روسيا جسرا حيويا على نهر دنيبرو في مقاطعة زاباروجيا جنوب وسط أوكرانيا، وقالت السلطات إن الهجوم أدى إلى تعطل حركة المرور إضافة إلى إصابة شخصين. وفي المقاطعة نفسها ذكر مسؤولون أوكرانيون أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح جراء اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني. قال رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لهجوم بطائرات مسيرة في المنطقة الاقتصادية الخاضعة لبلاده، وحذر من أن الهجمات على السفن المدنية تعرقل الملاحة في البحر الأسود وترفع مخاطر توسع الحرب.
1: كما أعلنت منذ مدة طويلة، إذا لم يتم وضع حد لهذه الحرب في الوقت المناسب فإنها ستواصل توسيع نطاقها ورفع خطر اندلاع صراع عالمي. نرى أن الحرب تتوسع وأن جميع قواعد القانون الدولي تنتهك الآن، وتهاجم سفن مدنية وتجارية، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن ذلك سيقود إلى تراجع أسعار النفط. وقال ترامب أن القوات الأمريكية دمرت الرادارات الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي المضادة للطائرات وأحكمت سيطرتها على مضيق هرمز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تدفقات النفط إلى الولايات المتحدة تسجل مستويات غير مسبوقة على أساس أسبوعي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا إن تهديدا أمنيا دفع واشنطن إلى سحب قاذفاتها من قاعدة جوية بريطانية، مشيرا إلى أن التهديد قد يكون مرتبطا بإيران.
2: نعم، أعتقد أنه يمكننا قول ذلك، فالطائرات لم تغادر بالصدفة، فقد كانت هناك بعض التهديدات قد تكون مرتبطة بإيران. لقد نقلنا طائراتنا ليس إلى مكان بعيد، ونحن في الواقع نعرف الأشخاص الذين وجهوا التهديد.
0: شهدت عدة مدن فرنسية مواجهات بين الشرطة ومحتجين خلال تحركات طلابية متواصلة احتجاجا على أوضاع التعليم ونقص المدرسين واكتظاظ الفصول وتراجع الموارد، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ألقوا ألعاب نارية ومقذوفات باتجاه قوات الأمن. وتأتي المواجهات بعد أيام من التوتر في المدينة تخللتها أعمال تخريب وإحراق حاويات وإلحاق أضرار بشبكة ترام. إذن هذه الصور مشاهدينا مباشرة للعاصمة الفرنسية باريس، وهذه للاحتجاجات، وهي احتجاجات طلابية ينفذها طلاب المدارس الثانوية وكذلك الجامعات للمطالبة بالإصلاح وإصلاح أوضاع التعليم في فرنسا. إذن هذه الاحتجاجات تستمر لليوم الثاني على التوالي أو الثالث على التوالي وذلك احتجاجا على تردي أوضاع التعليم في فرنسا.

0: صح. فاز حزب كيبيك الانفصالي في الانتخابات الإقليمية في مقاطعة كيبيك الكندية الناطقة بالفرنسية، وتعهد زعيم الحزب بتنظيم استفتاء جديد على الاستقلال عن كندا، لكنه قال إنه سينتظر مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه قبل إجراء الاستفتاء. وتأتي الانتخابات قبل أسبوعين من تصويت في مقاطعة ألبرتا بشأن إجراء استفتاء على الانفصال عن كندا. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على جبال استراتيجية في تعز، وإصابة 3 أشخاص في اعتداءين استهدفا مطاري جازان ونجران بالسعودية. حلف مكة يتفق على التنفيذ الفوري لالتزامات الدفاع المشترك ونشر قوات في السعودية. بنكفير يشارك في هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، والمستوطنون يكثفون اعتداءاتهم بالضفة الغربية. قتيل ومصابون جراء هجوم أوكراني على موسكو بمئات المسيرات، وقصف روسي على جسر في زاباروجيا يوقع إصابات ويعطل حركة المرور. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. الريال الإيراني يهوي إلى قاع تاريخي جديد مقابل الدولار مع تواصل الضغوط الاقتصادية والحصار الأمريكي الخانق. تراجع أسعار النفط مطلع الأسبوع بعد إعلان مجموعة السبع إطلاق 100 مليون برميل من الاحتياطات.

0: تدهور سعر صرف الريال الإيراني إلى قاع جديد مقابل الدولار مع تعاظم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد الإيراني واستمرار تدهور المؤشرات الرئيسة وقفزة التضخم وتقلص الإيرادات النفطية، ودفع فقدان العملة أكثر من نصف قيمتها خلال عام البنك المركزي إلى ضخ ما يصل إلى ملياري دولار لدعمها، بالتزامن مع اتساع أثر العقوبات والحصار الأمريكي على التجارة والنشاط الاقتصادي.
1: انهيار متسارع في سعر صرف الريال الإيراني يهوي به إلى قيعان قياسية جديدة مقابل الدولار بعدما فقد أكثر من نصف قيمته خلال عام تحت ضغط عقوبات صارمة وحصار أمريكي خانق يعجلان استنزاف احتياطات البلاد من النقد الأجنبي مع توقف شبه كامل لصادرات البلاد من النفط والغاز. المستويات القياسية المتدنية التي سجلها سعر الصرف دفعت البنك المركزي الإيراني إلى ضخ ما يصل إلى ملياري دولار لدعم العملة المتهاوية، وتتزامن أزمة الريال الإيراني مع تصاعد الضغوط التضخمية والتأكل الحاد للقدرة الشرائية في وقت يلجأ فيه إيرانيون إلى الدولار والعملات الصعبة والذهب حفاظا على مدخراتهم، بينما تزيد الخسائر المتوالية لقيمة العملة كلفة الواردات والسلع الأساسية. ويأتي الضغط الأكبر من قطاع النفط شريان الإيرادات الإيرانية، ففي سبتمبر الماضي لم تحمل إيران أي نفط خام على ناقلات للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب وفق تقديرات أولية لبلومبرغ، بينما تستمر المصافي الصينية المستقلة المعروفة بأبارق الشاي في الحصول على إمدادات الخام الإيراني من المخزونات العائمة. ومع القيود المفروضة على الموانئ، حولت طهران جانبا أكبر من تجارتها إلى الحدود البرية وبحر قزوين، لكن محدودية الطاقة الاستيعابية لهذه المسارات تحول دون تعويض حركة التجارة عبر الخليج. وتتسع دائرة الضغوط مع فرض عقوبات أمريكية جديدة طالت شركات كبرى في صناعة السيارات والسكك الحديدية، بالتوازي مع بدء آثار القيود على قطاع الطيران الإيراني في الانعكاس على حركة النقل الجوي مع عدد من الأسواق الإقليمية. داخليا تحاول الحكومة موازنة الضغوط على المالية العامة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث قلصت بعض أشكال دعم البنزين خلال سبتمبر تزامنا مع تثبيت أسعار 12 سلعة غذائية أساسية لمدة 6 أشهر في شبكة أسواق بلدية طهران. وبين تراجع العملة وتصاعد التضخم وانحسار تدفقات الإيرادات النفطية، تضيق هوامش الحركة أمام الاقتصاد الإيراني مع ارتفاع كلفة الاستيراد وتزايد الضغوط على الاستهلاك والإنفاق الحكومي وقدرة البلاد على تمويل احتياجاتها الخارجية.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور محمد موسى. نرحب بك دكتور محمد معنا. ما الذي تكشفه القيعان القياسية الجديدة للريال عن الاختلالات التي يواجهها الاقتصاد الإيراني؟
2: مساء الخير لك أمينة ولكل مشاهديك المحترمين. لا شك أن هذه القيعان الجديدة إنما تدل على أن العقوبات الأمريكية تؤتي أكلها، فمن بعد تضييق مسألة الموانئ البحرية ثم منع الاستيراد ثم التشديد بهذه العقوبات ثم محاولة تصفير صادرات النفط الإيراني بكل الأشكال، قطاع الطيران، اليوم يبدو أن الأرقام بدأت تشير إلى أن الاقتصاد الإيراني بدأ بالمرحلة المؤلمة الظاهرة. عندما نتحدث أن 147% خلال عام ارتفع الدولار على ريال الإيراني، 59% من قيمة هذه الريال قد هوت في هذه الأزمة، فنحن نقول أن ريال الإيراني هو مفتاح ومؤشر بهذه القيعان الجديدة على أن التضخم أصبح حاضرا، على أن تآكل القدرة الشرائية للإيرانيين أصبحت حاضرة، وبالتالي العقوبات اليوم تؤتي أكلها من خلال بوابة ريال. وعليه هذه العقوبات إذا ما استمرت وشهدنا قيعان جديدة مترافقة مع تضخم، مترافقة مع فقدان دخول الدولار عبر الصادرات، فقد تكون إيران أمام اهتزازات من البوابة الاقتصادية بعيدا عن البوابة العسكرية.
0: البنك المركزي الإيراني دكتور محمد ضخ ملياري دولار لدعم الريال، ما قدرة هذا التدخل على وقف تراجع العملة الإيرانية برأيك؟
2: لا شك هنا أمينة، دعينا نفرق بين أمرين اثنين، واجب البنك المركزي الحفاظ على العملة عبر التدخل، ولكن السؤال الكبير هل 2 مليار كفيلة بلجم حاجة الإيرانيين؟ أنت تدركي تماما أنه في زمن الحروب تلجأ الناس إلى الحفاظ على عملتها أو الحفاظ على مدخراتها من خلال البقاء على العملات الأجنبية، لسيما الدولار، الذهب، العملات المشفرة. وللمناسبة ربما تجدين بورصة إيران قد ارتفعت فيها سوق الأسهم لسبب أنهم يريدون أن يحموا مدخراتهم. اليوم عندما نقول أن الريال بسبتمبر وأكتوبر وصل ل 2.7 مليون لكل دولار، من ضامن عدم الوصول إلى 3 ملايين؟ وبالتالي على هذا الأساس اليوم هناك نقص بالتدفقات من العملات الصعبة بفعل أن لا حمولات بحسب بلومبرغ للنفط الإيراني للصين، وللمناسبة الصين تستورد 85% من هذا النفط. الأخطر أنه تزيد عمليات المضاربة، فما بين نقص التدفقات وحاجة الناس ورهبة الناس والمضاربة في الأسواق، لا أعتقد أن رقم 2 مليار كافي، ولو كان كافيا لما وصلنا إلى هذه القيادة.

0: الآن التي نتحدث عنها اليوم.
1: طبعا في ظل حديثك دكتور محمد نتحدث عن تقلص لتدفقات النقد الأجنبي مثل ما ذكرت، توقف كذلك لصادرات النفط الإيراني تقريبا، وبالتالي هنا ما الخيارات المتواجدة الآن أمام البنك المركزي الإيراني؟
0: بالحقيقة الخيارات المالية لدى المركز الإيراني تتوقف على حجم الاحتياطيات ومدى التدخل، تتوقف على مدى القرار الاقتصادي الذي يتحرك ضمن إطار ضبط السلع من هنا، وقف الدعم من هناك، الاعتماد على الصناعات المحلية من هنا وهناك، محاولة ضبط الاستهلاك، محاولة تعزيز النقد الأجنبي، أو محاولة بالقرار السياسي عبر المبادلة باليوان، المبادلة بالروبل الروسي، على قاعدة النفط مقابل السلع، النفط مقابل الغذاء، استغلال الطريق عبر بحر قزوين مع روسيا، إيجاد آليات جديدة مع الصين. ولكن الحقيقة تقول أن هذا اليوم هو حل ترقيعي. اليوم السؤال الكبير في إيران أن مع العقوبات المؤلمة أصبح حقيقة ليس البحث عن بقاء الاقتصاد بالقدر البحث عن آليات دعم هذا الاقتصاد بالعملات الصعبة. وتاليا طالما بقي الدولار مفقودا لأنه لا صادرات، طالما أن حجم المضاربات ستزيد بفعل حاجة الناس وكلفة الاستيراد، وطالما أن معدل التضخم الذي قارب 90% هو عاليا، فنحن أمام معضلة حقيقية ربما ليس البنك المركزي الإيراني ولا أي بنك مركزي آخر ممكن أن يواجه هذه الأزمة المالية الاجتماعية المفتوحة.
1: بما أنك تطرقت للحدود البرية وبحر قزوين، ما قدرتها الفعلية على إبقاء التجارة الإيرانية مستمرة وكذلك التمويل مستمر؟
0: بكل بساطة هناك معركة حقيقية على مستوى التمويل ستظهر في قادم الأيام إذا ما استمر هذا التشديد وهذا الخناق الأمريكي، وكأنه يقطع، لم يبقى إلا أن يقطع الماء والهواء عن إيران على هذا المستوى. إذا ما استمر هذا التشدد السؤال ماذا ستفعل إيران، وعلى هذا الأساس نسأل إذا لم تحمل ناقلات النفط الإيرانية لا بأسطول الظل ولا عبر الوسطاء ولا الوكلاء ولا وصلت إلى الصين، من أين ستأتي على مستوى العملات الصعبة؟ اثنين، حدود نطاق التجارة البرية لا يفي لشعب قوامه 90 مليون إنسان، وبالتالي المسألة اليوم بين توسيع التجارة مع روسيا والصين أو استخدام عملات بديلة أو أسلوب المقايضة أو ما شئتي هي حلول ترقيعية بانتظار القرار السياسي الذي إما يمضي إلى حلول وبالتالي ينعكس بانفراجات على المستوى المالي وبالتالي تدخل التدفقات النقدية وبالتالي يلجم التضخم وعلى أساسه تهبط أسعار السلع ويعود للريال الإيراني القدرة في الدفاع عنه من المركزي، يا أما رح نروح للأسف لسيناريو أسوأ نشوف قيعان جديدة وعلى أساسه للأسف ستكون إيران أمام أزمة مالية اجتماعية سياسية مفتوحة. ولا أدل من ذلك أن بعض التقارير تتحدث عن نسب الفقر العالية، عن الطبقة المتوسطة في إيران التي تنهار، عن ضعف القدرة الشرائية الذي لامس جيوب الإيرانيين بما يفوق 80%.
1: حتى أن العقوبات دكتور محمد اتسعت إلى السيارات، إلى السكك الحديدية وحتى إلى الطيران، وهنا نتساءل عن أثر كل هذه العقوبات على القطاعات غير النفطية.
0: بكل بساطة الأثر المباشر إذا ما تحدثنا، نتحدث عن انكماش اقتصادي بآخر 3 شهور يقارب 12% بحسب الكثير من وكالات الأنباء، وقد أوردت بعض الوكالات 10 إلى 11%، ولكن إذا ما نظرنا على أساس سنوي سيكون أكيد الرقم أعلى. مسألة حظر المشتقات النفطية والنفط على مستوى الصناعة الأهم في البلاد والتي هي المورد الأساسي للبادجت الإيراني للموازنة الإيرانية، نكون نتحدث عما يقارب تقلص بحدود 30%، ناهيك عن عجز بالميزان التجاري، عجز بميزان المدفوعات، وبالتالي هي ككرة الثلج التي تكبر يوما بعد يوم. وبالتالي بدأنا بالموانئ ثم بقطاعات النفط ثم بقطاع الطيران، واليوم القطاعات التي تحدثت عنها أمينة سيارات وغيرها من السلع، وبالتالي وكأني بالرئيس ترامب والولايات المتحدة تشدد الخناق إلى المستويات القصوى لكي تخضع إيران. المعادلة اليوم هل نعود إلى المعارك أم يكون هناك نافذة أمل؟ هذا ما يتوقف على قرار الحكومة الإيرانية وعلى مدى استمرار هذا الضغط الأمريكي الذي يبدو أنه يؤتي أكله بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

0: المتحدة.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت أستاذ الاقتصاد السياسي دكتور محمد موسى. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه إطلاق الاحتياطات يهدئ فزع الأسواق النفط العالمية.

العلوم التي تطورت هنا والطلاب الذين نشأوا هنا، فإنه بأيديهم قد أخرجت العلوم وصدرت العلوم، إنجازت العبارة إلى عديد من نقاط العالم، ولا سيما الجامعات التي في الغرب. إذا أردنا أن نضع شخصيتها الاعتبارية بمعزل، فإنها في ضوء مناهجنا التعليمية قد أسست اعتبارا من القرن الحادي عشر على أساس مناهجنا العلمية التي نحن كنا نتخذها، أي أن الحضارة التي ننتسب إليها لم تنتج المعلومة وحسب، بل قدمت المعلومة تلك لفائدة ولصالح الإنسانية. انظروا، هذا لا أقوله خطابا حماسيا وحسب، بل أرى أن المهمة ليست التفاخر بالماضي، بل استلهام القوة واستمدادها من الماضي. لذلك أقول ما قلته آنفا: من يتنكرون اليوم لإرثهم قد ينسون، لكننا لا ننسى أنه من الضروري بمكان استذكار هذه الحقائق لأجل تنشئة النشأ الجديد. وهنا حقيقة، وهي أنه في خارطتنا الذهنية، في مركز تركيزنا هو المعنى، وفي لب المعنى تقع الحقيقة. وإن تناول العلم باعتباره الطريق إلى الحقيقة له انعكاس لهذا المفهوم والمنهج، وبهذا الاعتبار فإن العلم يدفعنا إلى التعمق أكثر وسبر أغوار المعارف أكثر، وهو بهذا الطريق الوحيد إلى الوصول إلى الحقيقة. وإن واحدة من أهم الشخصيات التي وجهت عالمنا الاعتقادي في علوم الاعتقاد وفي تصور العلوم، أعني الإمام الغزالي، يقول في عبارة له وجيزة، يقول: من لا يتمكن من كسر قشرة الجوز ويسبر غورها فإنه إنما يحسب الجوز عبارة عن قشرة. نعم، هذه المقولة التي تنسب إلى الغزالي إنما تشرح أهمية السبر غور العلم والوصول إلى العمق وفهم المعنى. أجدادنا الذين جعلوا العلم والعلماء تاجاً فوق الرؤوس كذلك تحركوا، وذلك كان دافعهم، وكذلك حرصوا على الدفاع عن العلم. وعن هذا المفهوم، أساتذتي الأعزاء والطلاب الأعزاء، إن هدف الجامعات الأولوي في الماضي كان نقل المعلومات الموجودة، واعتبارا من القرن التاسع عشر فإنه وبالإضافة إلى تعليم المعلومات الموجودة أضيفت إلى ذلك أدوات البحث، أي أن الجامعات لم تعد مكانا تعلم فيه العلوم وحسب، بل مكان تنتج فيه المعارف، وبذلك تحولت إلى مؤسسات بحثية. وفي المرحلة التي تبعت هذا فإنه قد أضيفت رؤية ثالثة، وهي الإسهام الاقتصادي والمجتمعي. بإيجاز، فإن جامعات اليوم إنها جامعات تنقل المعلومات الموجودة والقائمة إلى الطلاب، وتتوصل إلى معلومات جديدة بناء على الإرث الموجود بالفعل، وتنشر هذه المعارف والعلوم في المجتمع لتسهم في حل المشكلات والمسائل. ونحن مقاربتنا من الجامعات وما نرتقبه من الجامعات هو هذا تحديدا، لكن ولا سيما ما يجري من تطورات أخيرا، ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي، فإنها باتت وتحولت إلى ابتلاء وامتحان واختبار لنا قبل كل شيء. فإن الوصول إلى المعلومة

قد بات سهلا كما لم يكن من قبل أبدا، والوصول إلى المصادر والمعلومات من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي قد عزل وأقصى كثيرا من مراحل ووقت الوقت المستنفذ في البحث عن المعلومة. هنا أمر أنتم خير من يعلمه، إن تناول المعلومة بصورة مقارنة والتحقق منها وتقييمها بصورة عقلانية بالقياس مع المصادر الأخرى، هذا أمر تقل أهميته شيئا فشيئا. وإذ تقل الطرق إلى المعلومة والمصادر، فإن الجهد المبذول في سبيل الوصول إلى المعلومة لهو أمر تتناسى أهميته والبركة التي هي فيه. هذا وإن العلم العلوم والقطاع الأكاديمي لهو قطاع كثيرا ما يكون السالك فيه الطريقة خيرا ممن يصل إلى الهدف، فأن تكون في الطريق هو الأساس لا أن تبلغ الهدف. وكما أننا نرى في المصانع فكذلك في القطاع الأكاديمي عنصر الإنسان تزداد أهمية دوره قلة شيئا فشيئا. هذا وصحة المعلومات وموثوقية المصادر في الذكاء الاصطناعي لهي كثيرا ما تكون أمورا يتساءل فيها وتبعث علامات سؤال. والنقطة الأساسية والأكثر ضرورية في هذه النقطة هي الأمر الآتي، إن ما بين الطالب والأكاديمي من رابطة ليس عبارة عن نقل المعرفة. الأستاذ يتشارك تجربته ويشارك تجربته إلى طالبه وينقل إليه تجربته وثقافة العلم تلك، فيعبر له عما تعلمه ويقيس فيه ما تعلم وكم تعلم والنوع والكم في معارفه، ويوجهه إلى مجالات وكتب جديدة. هذا وإن لم يكن العنصر الأساسي في المرحلة الإنسان، فإن المعلومة المنقولة لا تكون صحية ولا تكون مستدامة. هذا فإن معلومة لا تستند إلى بحث ولا تستند إلى سعي وجهد فإنها كمثل الكتابة فوق الماء، تضيع فتصبح نسيا منسيا. وفي جامعاتنا ولا سيما إذ نحن في سياق الذكاء الاصطناعي، فإنه في مجال أصول البحث والمنهج أرى أن جامعاتنا يجب أن تبذل جهدا في تحقيق هذا المجال والتفكير فيه. أساتذتي الأعزاء والأصدقاء الأعزاء، إننا دولة في كل استثمار نقوم به في مجال التعليم، فإنما في الواقع نرى فيه استثمارا في الإنسان وفي المستقبل. في السنوات 24 الأخيرة فإنه في مجال التعليم العالي وحده كما تعلمون خطوات كل واحد منها بمثابة ثورة قد اتخذناها. عندما تولينا سدة الحكم كان عدد جامعاتنا 76، وقد بلغنا بهذا الرقم 208، وعدد السكنات الطلابية من 190 إلى 877، وعدد الأسرة في السكنات الجامعية من 182 ألفا إلى 1 مليون، هو الرقم الذي حققناه خلال هذه الفترة. بعضهم يصر على تناول هذا الأمر بسطحية، لكننا نحن فيما يخص الوصول إلى التعليم العالي فإننا نرى هذا المكسب أمرا مهما جدا. في الغرب كثير من الجامعات، أكثر الجامعات تقدم خدمات تعليم بتكاليف باهظة تستغرق من الطلاب سنوات طويلة يدفعون فيها هذا الدين ويبدأون حيواتهم المهنية وهم مدينين.

نقدم تعليما عاليا عالي الجودة قد أوصلناه إلى كل بقاع الأناضول. أن كانت الفئة من فئة أصحاب الدخل فإنه ليتمكن كل أفراد مواطنين أن كانت إمكاناتهم المادية من أن يستفيدوا من التعليم العالي فقد أتحنا هذا الإمكان، بينما كان الطلاب الأغنياء يدرسون فإنه لئلا يحرم الطلاب الذين لا يتيح لهم وضعهم أن يحرموا من التعليم العالي، وأن لا يبدأ ولئلا يبدأ الطلاب محدودي الإمكان حياتهم من نقطة أقل من أقرانهم. لأجل هذا فقد رفعنا رسوم الجامعات، ألغينا رسوم الجامعات، وفي التعليم في مستوى البكالوريوس والماستر والدكتوراه قد رفعنا مستوى المنح المقدمة لطلابنا، جددنا جامعاتنا وحدثنا البنى التحتية للسكنات الطلابية وحددنا وجددنا ظروفها وحسننا من ظروفها الرقمية. 1600 ليرة فقط هي الرقم الذي مقابله نفي بحاجة طلابنا الجامعين إلى السكن، ونقدم لهم وجبتين من الطعام في ضمن هذه المنحة. لا يعذلن أحد، لكن هنا أمر علي أن أقوله واضحا بشكل واضح. بعضهم يخرج بين حين وآخر وبصورة معممة، فإنه ينتقد أن نفتتح جامعات في كل محافظاتنا وأن نفتح أبواب جامعاتنا للطلاب الدوليين، ينتقدون هذا كذلك. وإن الوقوف في مواجهة فتح الجامعات في كل المحافظات لهو وقوف في وجه حق التعليم بالتساوي، في انتقال بين الفئات المجتمعية في بلادنا. التعليم إذ لا زال عنصرا محددا في تلك الدول، أن تطلق خطاباتك هذه فإنما تعني أن تقول للعامل أنت عامل فابقى عاملا لا تتلقى تعليما. وكذلك من ينزعجون من أن تفتح جامعات تركية على الخارج فهم إنما هم لا يريدون لبلادنا أن تتنامى قوتها الناعمة. في الدول المتطورة بما يشمل الولايات المتحدة وإنجلترا فإنها تستقبل تكسب عشرات الملايين من الدولارات من الطلاب الدوليين، وترى في هذا أداة لسياساتها الثقافية وسياساتها. إذا كان هذا يجري تحقيقه فإن النقطة التي يجب السؤال والتساؤل عنها ليس الخطوات الإيجابية التي اتخذتها تركيا، بل يجب التساؤل عن لما لم يتم التحرك بخطوات أكثر، ولما لا تجذب تركيا طلابا أكثر نوعية دوليين. بالطبع قد يكون بعض النقص في بعض المجالات، وقد تكون أخطاء تحتاج تصحيحا، قد تكون هنالك نماذج يحدث فيها حالة من سوء الاستغلال أو الاستغلالية، لكن لا شيء من هذا كله يبرر رفض سياستنا في فتح الجامعات في محافظات تركيا جملة وتفصيلا. إن كان من خطأ فينتقد ويصحح، وإن كان من نقص فيكمل، وإن كان هنالك من مخطئ أو منتهز أو مستغل فأولئك يحاسبون. أقول مرة أخرى، كل خطوة من شأنها أن تحسن المنظومة وتجعلها أكثر تأثيراً، كل انتقاد بناء فإننا منفتحون عليه، لكن من ليس في أيديهم إلا المطارق فيكسرون بها يميناً ويساراً. إننا نقف ضد أن يروا كل ما يرونه أمامهم، أن يروا في كل شيء مسماراً حقه أن يطرق ويهاجم ويضرب. وكذلك النساء اللواتي سلبنا من حقوقهن في التعليم على مدى سنوات طويلة أن يبلغن الأماكن التي يستحققنها في التعليم، فإن هذا أمر نهتم له جدا. وفي هذا الإطار فإن نسبة الأكاديميات من النساء
إذ قد بلغ 47.17%، فإنها من النساء في من بين جملة الأكاديميين، فإن هذا تطور

نرى فيه باعثا للافتخار. في 31 من تموز مر من البرلمان قانون بشأن شبابنا الذين تركوا حياتهم التعليمية في المنتصف لظرف أو لآخر، فإننا فتحنا لهم أبواب جامعاتنا من جديد. كم من خطوات وتعديلات وتنظيمات قانونية وإدارية يعجز عنها الحصر قمنا بها لنعزز بها منظومة التعليم العالي في بلادنا، واتخذنا كثيرا من الخطوات، وإن شاء الله فإننا بالعزم نفسه سنواصل العمل، وبإسهام منكم فإننا سنواصل هذا في المستقبل أيضا. الضيوف الأعزاء، قبل قليل فإن رئيس هيئة التعليم العالي قد شرح بشكل تفصيلي مفصل جدا، إننا في تركيا لدينا 6.3 مليون من الطلاب و208 من الطلاب و190 ألف من عاملي القطاع الأكاديمي، ونحن بذلك فإننا واحدة من أوسع الدول من حيث امتلاكها قطاعا واسعا في الكادر الأكاديمي. إذا نظرنا إلى المنشورات العلمية والأكاديمية فإن عدد الأبحاث نحن في الترتيب 15 من بين 213 دولة في إطار عدد المنشورات العلمية النوعية، ولا سيما جامعاتنا البحثية نسبة منشوراتها النوعية قد بلغت 79% لتحقق بذلك مستوى المقاييس في منظمة OECD. وفي الترتيب على مستوى العالم ما نحققه من أرقام يسجل مكان تركيا عام 2026، فإن جامعتين من بلادنا كانت ضمن 300 أو 300 على مستوى العالم، وست من جامعاتنا التركية كانت ضمن أول 500 جامعة على مستوى العالم. وفي المدى المتوسط نستهدف أن تكون جامعتان من جامعات على الأقل ضمن أول 100 جامعة على مستوى العالم. وأساتذتنا الذين أسهموا في تحقيق هذه النجاحات فإنني أهنئهم اليوم مرة أخرى وأتمنى لهم توالي النجاح وتواصل التوفيق. وهنا أمر أود أن أوضحه وأنوه إليه أيضا، إن هذه الأرقام لا شك مهمة، لكن في منظورنا فإنها ليست كافية. ما من معلومة أو بحث، ما من حساب مصلحي يمكن أن نسمح بأن يقف سدا دون خدمة البلاد وخدمة البحث والعلوم والوطن. نحن نرتقب من أساتذتنا مصطلحات ومعلومات ونماذج ومنظومات وتحديثات فنية، نرتقب منهم ذلك. القطاع الأكاديمي رؤيته الأساسية ليست إنتاج المعلومات التي يعيد بعضها بعضا والتي تستند إلى الهوامش الأكاديمية وحسب، بل أبحاث جديدة ومصطلحات جديدة وأفكار جديدة تنشر. ذلك هو الرؤية التي ينبغي أن تكون داخلة في رؤية القطاع الأكاديمي. وأمر آخر هو الأمر الآتي، إنه ولا سيما في هذه الفترات فإن الدور الثالث لجامعاتنا أن يركز عليه أكثر، أي الإسهامات على الاقتصاد والمجتمع، أن يزيدوا من إسهاماتهم، أن تزيد جامعاتنا من إسهاماتها، ذلك ما نرتقبه. وحاليا فيما يخص تطوير حلول مستدامة ومسائل ترتقب منا حلولا وعلى رأسها الوفاء بحاجات القطاع الحقيقي وتحقيق منظومة تعليم عالي نوعية ونشرها في عموم البلاد، ولا سيما شبابنا الذين هم لا في التعليم ولا في قطاع العمل، أن نخفض أرقامهم إلى أقل مستوى، ذلك أمر مهم جدا. ومتى ما نجحنا في هذا فإن شبابنا الذين أتموا تعليمهم سيتاح الإمكان لأن ينالوا مكانة أكثر في إطار الإنتاج وفرص العمل، وقدرات كبيرة لتركيا سنكون قد حركناها من قوة الفعل. عام 2018 قد بدأت مشروعات الكليات المهنية في المناطق الصناعية قد بلغت فيها فرص توفير فرص العمل إلى 90%.

0: 80%. في 7 محافظات قد بدأنا بصورة تجريبية أنموذجة التدريب المهني في محل الأعمال، وهذه خطوة ها نحن نمضي بها خطوة أكثر. في المرحلة الأولى فإنه في إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة وكوجائلي وكونيا وغازي أنتب 185 برنامج دبلوم جامعي سنبدأ بهذه المرحلة ب 120,000 طالبا. إدارة الموظفين والأسس في رئاسة الجمهورية قد نشرت مخطط توفير فرص عمل، أرى أنه سيفي بجزء مهم من الاحتياج في هذا القطاع. بهذه الأفكار فإنني أتمنى أن يعود العام الأكاديمي 2026 و2027 بالخير مرة أخرى، وأن يكون وسيلة إلى الخير، وأتقدم إلى أصحاب الجوائز بالتهاني من صميم قلبي، وعلى أمل اللقاء مجددا. فإنني أحييكم جميعا بكل حب واحترام، سلمتم ودمتم دمتم سالمين.
1: إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة خلال افتتاح العام الأكاديمي الجديد للتعليم العالي. ونبقى في أنقرة مشاهدينا، حيث ينضم إلينا مراسل تيريتي عربي أيمن جاد. أيمن، مرحبا بك معنا. إذن أيمن، أبرز ما جاء في هذه الكلمة.
2: لميس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يحتفل مع أكاديمي الجمهورية التركية اليوم بافتتاح العام الجديد هنا في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، أشاد في كلمته بما وصل إليه مستوى التعليم العالي في تركيا على مستوى الجامعات وما قدمته تركيا من إسهامات في هذا المجال على مدار الأعوام الماضية، خاصة خلال السنوات العشرين الماضية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في عام 2002. الرئيس أردوغان وهو يحتفل مع الأكاديميين في تركيا بهذا العام الجديد لم ينسى قطاع غزة، الذي قال بأن الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي عمل على تدمير كافة المدارس وكافة الجامعات وكافة السبل التعليمية التي يستطيع شباب قطاع غزة من تحصيل التعليم من خلالها عبر عملية تدمير ممنهجة انتهجها الاحتلال منذ عدوانه على قطاع غزة وصولا إلى هذا اليوم. في سبيل ذلك قدم كامل الدعم لشباب قطاع غزة وللفلسطينيين في هذا المجال في ظل هذه الظروف التي يذهبون إلى الجامعات ويحاولون تحصيل العلم في هذه الظروف التي يحيونها في قطاع غزة منذ عام 2023. الرئيس التركي أشاد بما حققته الجامعات التركية على مستوى العالم، في حين أن هناك جامعتان من بين هذه الجامعات، بين 300 أو أفضل 300 جامعة حول العالم هنا في تركيا، هناك كذلك 6 جامعات من بين أفضل 500 جامعة أو 500 جامعة على مستوى العالم. قال بأن تركيا والحكومة التركية تعمل خلال الفترة القادمة على أن تصل جامعتين على الأقل إلى أفضل، أن تكون بين أفضل 100 جامعة على مستوى العالم. قال عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم كان هناك قرابة 76 جامعة فقط، نحن اليوم نتحدث كما قال الرئيس التركي في كلمته عن أكثر من 108 جامعات تعمل في مختلف المدن التركية على كامل الأرض التركية وفي مختلف الولايات، خاصة في مناطق الأناضول، في مساحة تعمل من أجلها الحكومة التركية على أن يكون التعليم العالي متاح لكل أبناء الوطن دون التفرقة بين الأغنياء وبين أي من كان دخله. الجميع الآن تعليم مجاني ذا جودة كما قال الرئيس أردوغان في كلمته، يحصل عليه الجميع بالتساوي دون تفرقة، وبالتالي وصل أكثر من 6 ملايين طالب الآن إلى التعليم الجامعي، وقال بأنهم سيعملون خلال الفترة القادمة على أن يكون الجميع يلتحقون بالتعليم العالي دون تفرقة، على عكس ما تحياه الدول الأوروبية وتحديدا في أمريكا، في حين لا يستطيع الطلاب الوصول إلى التعليم العالي العالي إلا بدفع العديد والكميات الكبيرة من الأموال الطائلة في سبيل الحصول على التعليم العالي، ويبدأون حياتهم بالديون كما قال الرئيس أردوغان. الحكومة التركية عملت على رفع كافة المصاريف من جدول الطلاب، وأصبح التعليم على كافة المستويات مجاني للطلاب، وهذا سيسهم كما قال الرئيس التركي في تنمية الاقتصاد التركي، خاصة في ظل ما حققته تركيا في أن تكون في المرتبة 15 بين دول العالم من حيث الأبحاث المنشورة، الأبحاث العلمية المنشورة في الجامعات العلمية وفي المعاهد العلمية. وبالتالي ستعمل تركيا كما قال الرئيس في كلمته دون سقف مادي لدعم التعليم الجامعي والتعليم العالي خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك أيمن جاد، مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من العاصمة التركية أنقرة. ونتابع معكم نشرتنا الإخبارية مشاهدينا، حيث أعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على 3 جبال استراتيجية خلال مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكرية التابع للجيش إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حررت جبال المنظرة والأشاريف وذيبان وفي حيفان جنوب تعز. كما أعلن الجيش اليمني فجر اليوم مقتل 100 من عناصر الحوثيين وإسقاط 5 مسيرات بالمحافظة. فيما قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن قواتهم تحكم سيطرتها على المكتسبات المادية الميدانية. وفي وقت سابق أعلن سريع أن الجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت مطاري الرياض وأبها وشركة أرامكو في السعودية، وأشار إلى أن العمليات نفذت باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
3: إصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله وأدت إلى تعطل.
1: أصيب 3 أشخاص في اعتداءين استهدفا مطاري جازان ونجران في السعودية وفق الهيئة العامة للطيران المدني. وأكدت الهيئة أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما، وقالت إن التنسيق مستمر مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان سلامة المسافرين والعاملين والحفاظ على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني في المملكة. ينضم الآن إلينا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، مرحبا بك معنا مجددا سيد خليل. يعني الآن القوات الحكومية ضمن التطورات الميدانية تعلن رسميا أنها سيطرت على مطار ذباب غرب تعز.
4: نعم.
1: هذه السيطرة الجديدة ما الذي تقوله في الميدان من تطورات ومؤشرات على هذه السيطرة، خصوصا فيما يتعلق بذباب حاليا وأيضا الطريق إلى المخا وإحكام السيطرة عليها؟
4: نعم، يعني سقوط المخا هو واقع، أصبح واقع، وسقوط المطار في أيدي القوات الحكومية يسهل عملية الإمداد في حال أرادوا أن أو أرادت القوات الحليفة، يعني المملكة العربية السعودية والقوات الحليفة إذا أرادت إيصال إمدادات جوية على المطار، أصبح هذا الخط اللوجستي مجاز أكيد متاحا. ولكن يجب أولا تقييم الأضرار في المطار، لا أعرف تماما ما هي الأضرار، ولكن في مطلق الأحوال هذا يعني أن هناك محطة لوجستية قد أصبحت جاهزة. ولكن الأهم في كل ما تفضلت به هو إعادة فتح خطوط الإمداد إلى تعز، فالسيطرة على التلال التي تفضلت وتحدثت عنها هذا يعود ويفتح الطريق بين تعز وبين عدن. يعني نحن ما زلنا في مرحلة كر وفر، ولكن يعني الأمور كما تتجه منذ 4 أيام حتى اليوم هي لصالح القوات الحكومية، وإذا استمر الوضع على ما عليه يعني هذا يعني أن التوقعات صحت بمسألة إرادة القتال لدى الحوثيين.
1: يعني بأي معنى إرادة القتال لدى الحوثيين؟
4: يعني في كل المعارك العسكرية عندما نتحدث عن معارك عسكرية لا يكفي أن تكون القوى مجهزة ومدربة وعديدها كبير، يجب أن يكون لها إرادة إرادة القتال، التمسك بالأرض أو الاستمرار بالمهمة. يبدو أن الحوثيين الذين ينهارون بهذه السرعة على الساحل وفي تعز يبدو أن إرادة القتال لديهم قد انخفضت بشكل ملحوظ، وهذا أمر يعني لا ينبئ بأخبار جيدة لهم.
1: طيب الآن برأيك ما هي الأهداف العسكرية الأهم بالنسبة للقوات الحكومية؟ ما هي الأولوية؟ هل هو التحرك باتجاه تعز وتأمين تعز، أم التحرك باتجاه صنعاء من مأرب، أم السيطرة على المخا وإحكام السيطرة عليها والتوجه نحو الحديدة لتأمين باب المندب؟
4: نعم، في الواقع هناك أولويات متزامنة. السيطرة على الساحل اليمني الغربي، يعني نتحدث عن المخا وعن ذو الباب، هذا الشاطئ بطول 150 كيلومتر، هذا أولوية قصوى للسيطرة عليه، لأن له بعد ليس فقط يمني، له بعد دولي، هذا أولوية قصوى. وبالتزامن مع أولوية أخرى هي إبقاء خط الإمداد مفتوح بين تعز وعدن. أما بالنسبة لصنعاء، لا أعتقد أن التقدم نحو صنعاء في المرحلة الحالية هو فعلا أولوية. أعتقد أنه في منطقة مأرب الآن الهدف الأساسي يجب أن يكون منع الحوثيين من القيام بأي عمل مفاجئ باتجاه مأرب للتعويض عما خسروه في الساحل الغربي.
1: طيب تحركات الحوثيين الآن ما الذي تنبئ به عسكريا؟ يعني رأينا استهدافات في السعودية لمطارات وشركة أرامكو، أبها، جازان، نجران، لماذا يستهدف المطارات الآن في السعودية؟ وكيف يتحرك على الأرض الآن في مواجهة القوات الحكومية؟ نعم.
4: يعني الحوثيون بالمنطق طالما يتعرضون لهجوم يفترض بهم أن ينظموا صفوفهم بشكل دفاعي وبشكل يمنع الخروقات، ولكن يمنع الاختراق الكبير، ولكن يبدو أن هذا لم يحصل، والسبب هو الاستعلام التكتيكي لدى القوات الحكومية والاستحصال على معلومات يعني في الوقت الحقيقي من المملكة العربية السعودية ومن الولايات المتحدة الأمريكية التي تراقب الأقمار الصناعية، وهذه المعلومات تستثمر في حينه من قبل الطيران لمنع الحوثيين من التجمع. هذا الذي كان يحصل خلال الأيام الماضية يعني يجعلنا نستنتج بأن الحوثيين يستحيل عليهم تجميع القوى ولوقف تقدم القوات الحكومية على الساحل. لذلك يعني القوات الحكومية يجب أن تستمر في استثمار النصر والتقدم نحو الحديدة. هذا رأي خاص عسكري، لا أعرف ما هي الاعتبارات السياسية.
1: هل برأيك أيضا تمتلك القدرة العسكرية، لديها العتاد والعديد ل يعني ربما حسم المعركة نهائيا مع الحوثيين؟
4: حسم المعركة نهائيا هذا مبكر جدا، ولكن ما أتحدث عنه لا يعني العدد والإمكانيات لا يعود لها أهمية عندما تفقد المعنويات. هذا الذي حصل مع الحوثيين، عندما أتحدث عن إرادة القتال أهم شيء هو المعنويات. يبدو أن هناك انهيار بالمعنويات على هذه المنطقة. المنطقة الوحيدة التي لم تحصل فيها هزائم لدى الحوثيين بشكل كبير هي مأرب. لذلك أعتقد أن الهدف سألتيني عن أهداف القوات الحكومية، هدف القوات الحكومية يجب أن يكون الحفاظ على التلال المحيطة بمأرب، خاصة مع القوات الحليفة لها، يعني هناك قوات درع الوطن في هذه المنطقة. الحفاظ على هذه التلال هو مهم جدا، لأن القوى الحوثية الموجودة في منطقة مأرب لم تتعرض للانتكاسة كما تعرضت القوى الحوثية الموجودة على الساحل اليمني.
1: شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا. شهدت عدة مدن فرنسية مواجهات بين الشرطة ومحتجين خلال تحركات طلابية متواصلة، احتجاجا على أوضاع التعليم ونقص المدرسين واكتظاظ الفصول وتراجع الموارد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ألقوا ألعاب نارية ومقذوفات باتجاه قوات الأمن. وتأتي المواجهات بعد أيام من التوتر في المدينة تخللتها أعمال تخريب وإحراق حاويات وإلحاق أضرار بشبكة الترام. مشاهدينا هذه الصور المباشرة نتابعها الآن من باريس لهذه الاحتجاجات التي تستمر لمدة 3 أيام. هناك أيضا إضرابا في بعض المدارس احتجاجا على أوضاع التعليم في فرنسا، وهي أيضا تتضمن هذه الاحتجاجات عدة مدن فرنسية تطالب الحكومة الفرنسية بإصلاح أوضاع التعليم في المدارس الثانوية وأيضا في الجامعات. وكانت قد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية إلى خفض التوتر ومنع ما وصفته بتدخلات الشرطة المفرطة وغير المتناسبة خلال الاحتجاجات الطلابية المتواصلة في البلاد. وأكدت المنظمة ضرورة حماية حق طلاب المدارس الثانوية في التظاهر السلمي، مطالبة بأن تكون تدخلات الشرطة قانونية وضرورية ومتناسبة. كما دعت السلطات إلى حماية الطلاب المشاركين في الاحتجاجات بدلاً من تعريضهم للضرب أو الاحتجاز التعسفي. إذن لتفاصيل أكثر عن هذه الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس ومدن فرنسية أخرى تنضم إلينا من باريس مراسلة تيرتي عربي ناجية بدري. ناجية مرحبا بك معنا. إذن تفاصيل أكثر وأوفى عن هذه الاحتجاجات ناجية.
5: المشهد في فرنسا وتحديدا في باريس يعكس حجم السخط والغضب الكبيرين من سياسة الحكومة التقشفية التي طالت قطاع التعليم بشكل كبير ووصلت آثارها إلى مدارس الضواحي التي تعاني تهميشا مزدوجا اجتماعيا وعنصريا بحسب المحتجين. آلاف التلاميذ والطلاب خرجوا في شوارع باريس الصباح الأولى بهتافات غاضبة، اللافتات المرفوعة هنا في كل مكان تطالب بوقف التقشف وموارد حقيقية للمدارس بما فيها زيادة عدد المدرسين ونقص الاكتظاظ ونظام جامعي أكثر عدلا بعيدا عن الفوارق الاجتماعية والعنصرية. هذه الحركة لم تبدأ اليوم، قبل أسابيع انطلق الأساتذة في تحركات للمطالبة بعدد من المدرسين والموظفين ولتنديد بأجورهم المتدنية، ثم امتدت سريعا إلى الطلبة والتلاميذ الذين وجدوا أنفسهم في صفوف مكتظة ومدارس متهالكة خاصة في الضواحي. الاحتجاجات انطلقت من باريس وامتدت إلى مدن أخرى، واليوم نشهد احتجاجا وطنيا واسعا هنا في العاصمة كما في نيس والليل ومرسيليا واليوم ومدن أخرى. النقطة الأهم أن هذا التصعيد الشبابي جاء بعد رد الحكومة الذي يصفه الطلبة بالعدواني، يقولون إن السلطة بدل أن تستمع لمطالبهم واجهتهم بقمع الشرطة. وهنا نتحدث عن أكثر من 5000 شخص اعتقلوا من حتى الآن، 90% منهم قاصرون. أيضا مواجهات مع الشرطة أسفرت عن حوادث خطيرة، أحد التلاميذ تعرض لكسر في الفك، وآخر مواجهة كان كآخر مواجهة تم إصابة تلميذ آخر بعبوة مسيلة للدموع أفقدته يده. اليوم ما نشاهده مختلف تماما، تحرك واسع على عدة جبهات، النقابات، أولياء الأمور ورؤساء المجالس والبلديات وشخصيات سياسية وحقوقيون وحتى عاملون في قطاع الصحة وقطاعات أخرى خرجوا لحماية هؤلاء الشباب ورفضا لسياسة الحكومة التقشفية التي تثير جدلا واسعا على مستوى عدة قطاعات جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها فرنسا. وما نلاحظه بوضوح لمس أن المتضامنين يقفون في الصفوف الأولى لمواجهة أو لوضع حاجز بشري لمواجهة قوات الأمن، وهذا الغضب الذي أصبح يعم شوارع فرنسا لم يعد محصورا داخل المدارس أو الجامعات بل امتد أيضا إلى الشارع، ويرفضون ما تقوم به الحكومة وهذه السياسة التي يعتبرونها قامعة لمطالب شرعية وهي تحسين ظروف العمل وتبني ميزانية يعني أخرى بعيدا عن استهداف قطاع التعليم. لميس،
1: شكرا جزيلا لك ناجية بدري مراسلة تيرتي عربي، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. وفي أسبانيا دخلت البلاد مرحلة انتخابية مبكرة بعدما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة في 29 من نوفمبر المقبل في ظل تصاعد الضغوط السياسية وأزمة السكن في البلاد.
6: عقب احتجاجات واسعة بسبب أزمة السكن وتزايد الضغوط السياسية، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. القرار جاء بعد رفض البرلمان إجراءات تقدمت بها حكومته لمعالجة أزمة السكن في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطاً متزايدة بشأن ملفات عدة بينها الهجرة وقضايا السبتة ومليلة وتكاليف المعيشة. من قصر الحكومة بمدريد أعلن سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، معتبراً أن حكومته بحاجة إلى أغلبية أوسع لتمرير الإصلاحات التي تعثرت بفعل الانقسام البرلماني. وفي خطاب وضع سانشيز الانتخابات في إطار مواجهة سياسية بين مشروع حكومة

0: زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال بالدعوة إلى الانتخابات، متحدثا عن استعداد حزبه لتقديم بديل سياسي.
1: أدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة وخالية من العنف. لقد أمضينا سنوات في بناء البديل السياسي ومواجهة هذه الحكومة بكل الوسائل المشروعة المتاحة لنا.
0: ويمثل التوجه إلى الانتخابات الآن خطوة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لشانسيس، إذ يتراجع حزبه الاشتراكي في استطلاعات الرأي أمام تقدم حزب الشعب المحافظ، لكن شانسيس سبق أن تمكن من تجاوز أزمات سياسية وانتخابية بدت في أوقات سابقة مهددة لاستمراره، واستطاع رغم عدم حصوله على أغلبية مطلقة بناء تحالفات أبقته في رئاسة الحكومة منذ 2018. نسرين حامدي، تلت عربي.
2: انطلقت بمدينة أنطاليا جنوب تركيا فعاليات النسخة 77 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بمشاركة آلاف الباحثين والمهتمين وممثلي الشركات المختصة في مجال الفضاء. ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء.
3: تعزيز التعاون والاستخدام السلمي للفضاء أبرز محاور المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية بمشاركة دولية واسعة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دعا إلى دعم إعلان أنطاليا للفضاء، مشيدا بإنجازات تركيا ضمن برنامجها الوطني للفضاء، ومؤكدا أهمية مواصلة التعاون الدولي في هذا المجال.
4: لم نقبل أبدا لتركيا التخلف عن سباق الفضاء، ورغم العقبات والتحديات التي واجهتنا قطعنا بحمد الله مسافة مهمة خلال فترة قصيرة. وأود أن أعبر عن ارتياحي للتأكيد على أن تركيا اليوم من بين الدول القليلة التي تصمم أقمارها الصناعية وتطورها وتنتجها وتختبرها ثم تشغلها في الفضاء.
3: ويشارك في المؤتمر نحو 7000 مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة، بينهم مسؤولون وممثلون عن وكالات الفضاء وخبراء وباحثون وشركات متخصصة في تكنولوجيا الفضاء. كما استقبل المؤتمر 8330 ملخصا بحثيا من شأنها أن تسهم في تطوير البنية التحتية في مجال الفضاء.
5: مجال الفضاء منظومة متكاملة، الطيران والفضاء يشكلان قطاعين رائدين للغاية، ولذلك فإن كل تطور يتحقق فيهما ينعكس حتما على القطاعات الأخرى من الطيران والملاحة البحرية إلى مختلف مجالات التكنولوجيا. وقد حققت تركيا في هذا المجال مستوى جيدا كما نولي أهمية كبيرة للتعاون لا سيما مع الدول الإسلامية.
3: ويتضمن البرنامج أكثر من 4000 عرض ضمن أكثر من 180 جلسة تقنية وورش عمل ونقاشات تتناول أحدث تطورات علوم تكنولوجيا الفضاء ودور الابتكار والشركات الدولية في دعم البحث العلمي وتطوير برامج الاستكشاف وتوسيع مشاركة الدول في مشاريع الفضاء المستقبلية. باستضافتها المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية تسعى تركيا إلى تعزيز الشراكات وتوسيع أفاق التعاون وتبادل الخبرات والتقنيات بما يدعم أهداف رؤيتها الاستراتيجية ويعزز حضورها في ظل منافسة متزايدة في مجال الفضاء على المستوى العالمي. علي الخضاري، تريت عربي، أنطاليا.
2: نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت

0: لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم رائد المصري. ونقف اليوم عند إعلان الحكومة اليمنية بدء عملية فجر اليمن لاستعادة العاصمة صنعاء بعد ساعات من نجاح قواتها في السيطرة على باب المندب ومدينة المخا ومينائها الاستراتيجي. تغوص في تداعيات هذا الحدث على مستقبل اليمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وانعكاس ذلك على أسواق الطاقة العالمية. كما نحلل مسارات العمل العسكري والخطط التي وضعتها الحكومة اليمنية لاستعادة صنعاء وبقية المناطق من قبضة الحوثيين وإسهام قوات تحالف دعم الشرعية لتحقيق هذا الهدف. فما الظروف والمعطيات التي تكاملت لإطلاق عملية فجر اليمن؟ وما فرص نجاحها في تحقيق الأهداف المرسومة لها؟ كيف ستتمكن الحكومة الشرعية في اليمن من استيعاب اتساع الجبهات وتوزيع قواتها بينها؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها مع ضيفي، ولكن بعد هذا التقرير.
1: تطورات ميدانية متسارعة وتحركات عسكرية على الأرض مع إسناد جوي واسع لطائرات التحالف بالتزامن مع انطلاق عملية فجر اليمن التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بهدف استعادة العاصمة صنعاء. مصادر عسكرية أفادت بتنفيذ القوات الحكومية اليمنية هجمات منسقة ضد مواقع للحوثيين عبر ثلاثة محاور رئيسية تتوزع في شمال البلاد وغربها وجنوبها. وفي أهم تحرك استراتيجي حتى اللحظة، تمكنت القوات الحكومية من فرض سيطرتها الكاملة على مدينتي المخا وذباب المطلتين على الممر المائي الحيوي للملاحة الدولية باب المندب، ما يمنحها تفوقاً ميدانياً وتحكماً بالخطوط الساحلية. هذا التحرك الميداني حظي بدعم جوي مكثف، حيث أعلنت قيادة التحالف مشاركتها بأكثر من 100 مقاتلة لضرب التحصينات والمواقع العسكرية الحوثية وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مؤكدة توفير حماية جوية وبحرية متكاملة لمضيق باب المندب لتأمين الملاحة الدولية ومنع أي محاولات لاستهداف حركة التجارة البحرية. ومع اشتعال الجبهات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدشين مرحلة الهجوم الاستراتيجي باتجاه العاصمة صنعاء وسط استمرار الاشتباكات وتوسع رقعة المواجهات، في خطوة يراها مراقبون تحولا جذريا ومتسارعا في مسار الصراع العسكري والسياسي باليمن.
0: أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، ومن الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع ضيفي

0: في هنا في الاستوديو سيادة العميد، ما الذي تعنيه السيطرة على ذوباب أيضا المخا وأيضا الجزيرة الاستراتيجية ميون؟
1: نعم، حتى الآن الأنباء عن السيطرة عن جزيرة ميون غير مؤكدة، ولكن التقدم الذي أحرزته القوات الحكومية اليمنية وحلفائها يعني أن الإنجازات التي حققها الحوثيون قد انقلبت رأسا على عقب. وأيضا لا يجب فقط التركيز على هذه النقطة مع أنها الأهم، لأن باب المندب هو باب الملاحة الدولية، وكان هناك قلق دولي من أن يلجأ الحوثيون إلى استعمال الضغط على الملاحة الدولية للحصول على مكاسب، ولكن هذا لم يحصل. والآن بعد الذي حدث اليوم أعتقد أن الملاحة الدولية يمكن أن نقول أنها أصبحت في وضع يعني أفضل بكثير مما كانت عليه قبل، وإيران لم تعد تحظى بذراع يمكنها من الضغط على هذه الملاحة، إضافة إلى وجودها في أو إلى إخفالها لممر هرمز. نعم، هذا أولا. ولكن يجب أيضا التركيز على مناطق أخرى. هناك تقدم للقوات الحكومية في منطقة مأرب، عندما يتم الحديث عن تحرير صنعاء أنا أعتقد أن هذا المنال بعيد بعد، ولكن لأن المسافة هي حوالي 100 كيلومتر، ولكن من المؤكد أن هناك إنجازات حصلت على هذه الجبهة أيضا. وأعتقد أن الحوثيون أخطأوا بالتركيز على تعز، ركزوا كثيرا على تعز لقطع الطريق بين تعز وعدن، كانوا يطمحون إلى التقدم نحو عدن للضغط على الحكومة اليمنية، ولكن الذي حصل هو العكس. يعني عندما ركزوا على تعز وخففوا التركيز على الجبهات الأخرى، استفادت الحكومة اليمنية وحلفائها من هذا الموضوع بدعم سعودي، أكيد بدعم سعودي واضح جدا، التفوق الجوي هو لصالح سلاح الجو الملكي السعودي، وهناك مساعدة أمريكية أيضا من ناحية الاستعلام التكتيكي بالأقمار الصناعية.
0: طيب أنا سأتي إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل، نقطة التفوق الجوي. تحالف دعم الشرعية قال إن 100 طائرة تعمل على تأمين الملاحة في مضيق باب المندب وتستهدف أي هدف يتحرك. نعم. كيف يمكن أن تكون نتائج هذا العمل؟
1: نعم، أولا عندما نتحدث عن 100 طائرة من سلاح الجو السعودي، هذا هو أقل من ثلث الإمكانيات السعودية. يعني السعودية لديها أكبر سلاح جو في المنطقة، والطائرات السعودية هي من طراز F-15، وجزء كبير منها على الأقل 100 طائرة هي بالمواصفات الأمريكية، يعني من أحدث الطرازات التي يمكن أن تكون موجودة في أيدي أي سلاح جو. وأيضا تمتلك المملكة العربية السعودية طائرات تايفون وطائرات تورنيدو، يعني هذه طائرات حديثة جدا بنفس المواصفات للأسطول للأساطيل الغربية. وبالتالي تخصيص 100 طائرة لتأمين باب المندب ولتأمين الدعم الجوي، عندما نتحدث عن تأمين باب المندب وفقا لما حصل اليوم، هذا يعني أن هذه الطائرات قامت بقصف طرق الإمداد التي كان يستعملها الحوثيون، وهناك أنباء عن ذلك خلال الأسبوع الماضي بين صنعاء والمنطقة الساحلية. هناك عدة قوافل للحوثيين قصفت من قبل سلاح الجو السعودي، هناك مراكز قيادة في صنعاء قصفت، هناك أيضا مخازن ذخيرة قصفت في صنعاء، وسلاح الجو اليمني الحكومي توكل بقصف يعني أسند إليه قصف التجمعات الحوثية وفقا للمعلومات التكتيكية التي كان يتلقاها من المملكة العربية السعودية أيضا ومن الخبراء الأمريكيين الذين يساعدون الأطراف الحكومية اليمنية. وبالتالي لا عجب بالسيطرة الجوية عندما تكون القدرات كذلك، ولكن لا أريد أن أذهب بعيدا في التحليل.
0: طيب يعني سيادة العميد، السيطرة الجوية يمكن أن تشل الحركة المباشرة في مضيق باب المندب، ولكن ماذا عن إمكانية استهداف حركة الملاحة في المضيق عبر الطائرات المسيرة مثلا؟
1: نعم، الحوثيون لديهم هذه الإمكانية، هذا مؤكد، وقد فعلوها سابقا. طبعا لا يمتلكون الإمكانيات التي تمتلكها إيران، ولكن هم يعرفون أنهم إذا فعلوا ذلك يكونون يفتحون أبواب الجحيم، لأن الولايات المتحدة ستتدخل. كان عدم تدخل الولايات المتحدة هو نتيجة تعهد الحوثي.

0: الروسيين بعدم التعرض للملاحة الدولية وعدم التعرض لأي سفينة كائنا من تكن ما عدا السفن السعودية، يعني حتى تعاهدوا بعدم التعرض للسفن الإسرائيلية. ومن هنا كان عدم التدخل الأمريكي. إذا فعلوا ذلك هذا يعني أن الولايات المتحدة ستتدخل، وباب المندب هو ليس هرمز، يعني التدخل الأمريكي في باب المندب يعطي أكيد نتائج أفضل بكثير مما يعطيه في مضيق هرمز.
1: نعم، انتقل إلى ضيفي من الرياض الدكتور سالم اليامي. دكتور سالم، أجدد الترحيب بك. التحالف العربي كما تحدثنا قبل قليل رصد 100 طائرة مقاتلة لحماية الملاحة في مضيق باب المندب. هذا التحالف وفي مقدمته طبعا المملكة العربية السعودية، ما حجم القوة التي تحشدها لإنهاء هذه المعركة في اليمن وخاصة فيما يتعلق بمضيق باب المندب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أشكر لقناتكم المباركة كريم الاستضافة، وأحيي أيضا سعادة العميد خليل مع حضرتك في الاستوديو. يعني حجم المشاركة في تقديري، يعني كما أعلن اليوم وكما يعني أفادنا سعادة العميد بهذه القوة، أنا أعتقد أنها جاءت ضخمة أو جاءت مناسبة دعنا نقول لإحداث الصدمة التي كانت مرجوة، يعني والصدمة التي كانت مرجوة ربما يعني استطاعت، وأنا لست عسكري، لكنها استطاعت خلال ساعات إحداث تأثير على الأرض طبعا بمساعدة القوات الجيش اليمني على الأرض، وغيرت المعادلة التي ربما كانت مستمرة منذ يوم 10/11 في من الشهر الماضي، 11/10 كانت 11/10، وهذا في تقديري أيضا ربما متاح لتأمين هذه المنطقة. أنا أعتقد بهذه الخدمة وبهذا العدد من أو بهذه القوة من الطيران الذي أحدث هذه المعادلة وبهذه السرعة، المملكة والتحالف قدم خدمة لمنطقة حيوية. هذه المنطقة وكما ذكر سعادة العميد ربما لم يعلن الحوثي أنها يعني مقفلة على أحد وتركت، لكن مجرد هيمنة وسيطرة وتحكم أو قدرة الحوثي على التحكم فيها، هذا يعني في يوم ما أن الجانب الإيراني سيستثمرها لتكون نقطة لخنق التجارة العالمية وخنق امدادات الطاقة. فأنا أعتقد أن الجانب التحالف والمملكة العربية السعودية هي قدمت خدمة حقيقة للمنظومة الدولية بإزالة هذه الصورة التي كانت حقيقة موضع تساؤل، كانت موضع تساؤل من الغرب، كانت موضع تساؤل من يمكن حتى الولايات المتحدة بدرجة أو أخرى والمنظومة الدولية بشكل عام. هناك دول يعني كان لديها حسابات معينة، كان لديها استفسارات معينة. لا ننسى أن البحر الأحمر أيضا مضيق باب المندب إحدى بواباته، أيضا منطقة البحر العربي أيضا هو منفذ منه، هذا المنفذ الحيوي الهام إلى كثير من الدول في الجانب الآخر. كل هذا أنا أعتقد أنه حقق هذه العملية. ربما يكون هناك أيضا يعني لهذه القوات الجوية وهي في تقديري مهمة، ربما يكون لها مهام أخرى لمساعدة الجيش اليمني. الجيش اليمني حقيقة، ورغم أن هذا ربما خارج عن سؤال حضرتك، لكن الجيش اليمني أبلى بلاء جيدا حقيقة لم نلمسه كمراقبين ومتابعين خلال عقد من الزمن تقريبا، لم يظهر بهذا التماسك وبهذه القوة وبهذه يعني الإصرار على إنجاز تقدم. الإنجاز الذي حققه اليوم هو صراحة موضع تساؤل، ولعل السؤال لدينا، وهذا يعني ربما بسبب الماضي الذي يعني خبرناه في يعني الأطراف التي تشكل هذه القوة، هل سيستمر؟ أنا أعتقد أنه إذا استمر سيكون هناك تغيير على الساحة اليمنية، وربما تغيير بنفس القوة وبنفس المتانة وبنفس السرعة ربما التي شاهدناها. الحديث الذي استمعنا إليه بالأمس من رئيس مجلس الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وقال أن الهدف صنعاء، أنا أفهم أن دائما يعني قلب اليمن والعاصمة صنعاء هي ستكون هدف سعادة العميد، وهو الرجل العسكري الذي يجب أن نستفيد من خبرته، يقول 100 كيلو ربما لا يعني تنجز في وقت قياسي، لكن أنا
1: مع سيادة العميد هذه النقطة يعني بشيء من التفصيل لكي يجيبنا عن هذه التساؤلات. دكتور سالم،

0: لا لا أنا فهمت منه، ربما أنا فهمت غلط، لكن أنا فهمت أنه يقول هي متكيلو من المبكر الحديث صح. عن الذهاب صحيح. إليها هكذا
1: هذا
0: فهمت.
1: صحيح هذا صحيح 100%.
0: نعم هذا الذي فهمته، لكن أنا أعتقد أنه إذا استمر الجيش اليمني على الأرض بمساعدة الجانب الطيران بهذه الوتيرة وبهذا التماسك، أنا أعتقد أنه سيحقق أشياء كبيرة
2: طيب
0: على الأرض.
2: اسمح لي دكتور سالم، بما أن الموضوع عيد فتحه، أنا أعود إلى سيادة العميد. صنعاء تحدث عن أنها هدف بعيد، إذا كان هناك تحرك فعلي باتجاه صنعاء، عبر أي محاور سيتم هذا التحرك باختصار؟
1: نعم، هي التحرك إذا حصل سيكون من مأرب، والضغط بدأ من هذه المنطقة. مأرب منطقة حيوية، منطقة نفطية، وموارد الموارد الأساسية للحكومة اليمنية هي هناك. لذلك كان هناك استماتة في الدفاع عن مأرب أولا، وفي السيطرة على التلال المحيطة في مأرب، ليس فقط من قبل القوات الحكومية، إنما أيضا من قبل القوى المتحالفة معها، مثلا قوات درع الوطن وقوات الدفاع الشعبي. التقدم باتجاه صنعاء أكيد ممكن، ما في شيء غير ممكن، ولكن هذا رهن بعدة عوامل. أولا رهن بإرادة الحوثيين بالقتال، لأن اليوم كان يوما سيئا للحوثيين، ورأينا، أنا رأيت فيديوهات لم تنشر ربما، عن فرار الحوثيين وعن تركهم مثلا لسكنة العمري في ذو الباب، وفرارهم باتجاه المخا. يعني هذا يدل على وضع معنوي اصبح سيء، وخاصه ان الخسائر البشريه هي ليست لصالحهم، هي لصالح، يعني الخسائر البشريه خسائر بشريه بالنتيجه، ولكن خسائرهم تقدر بثلاث مرات الخسائر الحكوميه. لذلك على هذه الجبهه التقدم السريع باتجاه صنعاء او التقدم غير سريع مهما كان، هو رهن أولا بإرادة قتال الحوثيين. التفوق الجوي واضح هو لصالح المملكة العربية السعودية. ثانيا لا. إلى أي مدى يمكن للحوثيون إيذاء المملكة العربية السعودية من خلال استهدافهم لمنشآت مدنية مثل ما فعلوا؟ مثلا اليوم ضربوا، استهدفوا الأرامكو، استهدفوا خط الأنابيب الشرق غرب السعودي. هذه أداة ضغط،
2: وهذه نقطة أيضا أريد أن، وأنا أعتذر عن المقاطعة لأن الوقت ضيق، أريد أن أغطي بقدر ما أستطيع يعني من المسألة. هذه النقطة أيضا أريد أن أقف عندها سيادة العميد. جيش نظامي هو الجيش اليمني، ومعه مجموعات مساندة، وبغطاء جوي من جيش أيضا نظامي، كيف يتعامل مع مجموعات تقاتل بأساليب حرب العصابات؟
1: نعم، أولا القوى الموجودة في الجيش اليمني ليست كلها قوى نظامية، يعني القوات الجيش النظامي يعني هي أقل من 100,000، بينما القوى المتحالفة تقدر ب 150,000، هي عدديا أكبر.
2: نعم.
1: وهي يعني تواجه حرب عصابات بحرب عصابات مماثلة، لذلك لا أعتقد أنه سيكون عصي عليهم القيام بهذا العمل. ولكن كما قلت هناك عدة عوامل، كما قلت ولا أريد أن أكرر نفسي، ولكن هذا يتوقف على استمرارية الدعم الجوي السعودي، هذا يعتمد على مدى استعمال الأهداف المدنية للضغط على المملكة العربية السعودية، وهناك عامل ثالث هو ماذا سيفعل تحالف مكة الذي اجتمع اليوم، وأعرف تماما أن هناك جميل. قوات باكستانية منتشرة على حدود اليمن، ولكنها لن طيب. تشترك في المعارك داخل اليمن.
2: دعني أنقل هذه النقطة إلى الدكتور سالم. يعني حراك رفيع المستوى تشهده العاصمة السعودية الرياض من مسؤولين في دول تحالف مكة، ما الذي يمكن أن ينتج في المرحلة التالية؟
0: مكة في الحقيقة يعني جاء في رحم جملة من الأزمات، لعل أبرزها يعني الضربات العسكرية الأمريكية على الجانب الإيراني، والتصعيد الذي يعني قامت به ميليشيات الحرس الثوري على دول المنطقة، وخصت به ربما المملكة العربية السعودية. اللقاءات التي عقدها هذا التحالف، هذا اللقاء إما الرابع أو الخامس، وفي اللقاءات الثلاثة الأولى كان هناك حديث أولا عن الإعلان عن هذا التحالف في مكة المكرمة، ثم كان بعد

0: كذلك لقاءات ربما تختص بالجانب التنسيقي والتطوير والفني، والتي كانت تحدد مسؤوليات الأطراف وربما تحدد آلياته التنفيذية وأذرعه العملية. أنا أعتقد أن في هذا الاجتماع، ورغم أننا لم نتلقى كمراقبين ومتابعين أي أخبار رشحت عن الاجتماع، أنا أعتقد أن في مثل هذا الاجتماع تقدم إلى الأمام بخطوات أكثر عملاتية، خاصة أن هناك تهديد حوثي على المنشآت السعودية. الشيء الآخر، كان هناك تصريحات في الفترة القليلة الماضية خاصة من مسؤولين عسكريين رفيعين في الحكومة الباكستانية، وكانت تؤكد أو تشير بشكل ربما دقيق بأن حان وقت تفعيل هذا الاتفاق. أنا أعتقد أنه يعني هذا الاتفاق بعد هذا اللقاء، يعني رغم أننا لم نتلقى شيء إلى الآن، أن هناك النية باتت أكثر جهوزية لإعلان أن يكون هذا اللقاء يعني بداية لأعماله العملية أو ربما التطبيقية على الأرض، بمعنى صد أي هجوم أو محاولات صد أي هجوم قد يكون على المملكة، لأن الطرفين التركي والباكستاني يقولان هذا تحالف للدفاع فقط، ولا أعتقد أنه مطلوب منهم أن يهاجموا أهدافا معينة. لكن إذا كان هناك نوايا، وقد يعني انتشر في الفترة الماضية أن هناك ربما تقدم إلى على الحدود السعودية أو مناوشات، هنا تتغير الصورة ولا أعرف ما الذي سيتخذ. لكن أعتقد أن مثل هذا التحالف عليه واجب، لأنه في هذه الحالة على الأقل لنا كمراقبين عامين نقول أن هناك اعتداء حدث على المملكة، ومن الطبيعي ومن المقبول ومن المفهوم حسب ما أعلن عن هذا الاتفاق أن يكون هناك رد من هذه الأطراف. وأنا أعتقد أن هذه الأطراف خلال الفترة القليلة الماضية قامت بكثير من اللقاءات أو كثير من الحوارات، خاصة مع الجانب الإيراني، لأننا نعرف جميعا أن الجانب الإيراني لديه قدرة كبيرة ولديه تأثير كبير على الجانب الحوثي، رغم أن الجانب الإيراني اليوم هو يتعرض لعملية حصار شديدة وعملية خنق، ربما يعني هو يبحث عن تنفيس لما يحدث منه وما يحدث في الطرف الآخر، ولعل التحرك الذي قام به الحوثيون وورطوا أنفسهم بهذه الحركة التي شرحها سعادة العميد قبل قليل، التحرك الزائد عن اللزوم بدون غطاء وبدون انتباه ل يعني سلاسل الإمدادات، لأنها كانت فقط هي توجيهات إيرانية للمساعدة في فك هذا العملية. فأنا أجيب بشكل مباشر ومختصر على سؤال حضرتك، أنا أعتقد أن تحالف مكة، كما استمعت أنا قبل أيام لتصريحات من مسؤولين باكستانيين، حان الوقت لتفعيله، وإذا لم يفعل في هذه المرحلة يعني أنا أعتقد أنه سيطرح أسئلة كبيرة في تكوينه وفي لقاءاته وفيما يصدر عنه.
1: الجانب الإيراني ربما يحاول أن يدخل في القضية بما يشبه الوساطة، هل يمكن أن يكون هناك صدى لهذا الأمر عند المملكة العربية السعودية؟
0: الجانب الإيراني في تقديري، إذا كنت تتحدث عن الوساطة، الوساطة هي يعني يجب أن تكون في الملف اليمني الذي كان يمنيا، وأنا أعتقد أن اليمنيين، وخاصة أنا أعتمد على الخطاب الذي ألقاه الدكتور العليمي قبل أيام، وقال أن اليمنيون، وهو يقصد الشرعية ويقصد كل الأطراف اليمنية التي تقف اليوم في مواجهة الحوثي، استنفذت كل الطرق وكل المشاريع وكل اللقاءات وكل الوساطات مع الجانب الحوثي، ولكن الجانب الحوثي لم يلتزم ويعني رفض أن يعني يندرج أو أن يكون جزءا من العملية السياسية أو طرفا يمنيا يقاسم الآخرين السلطة ويقاسمهم أيضا المنافع كطرف سياسي يمني. لكن الجانب الحوثي كان مصر على اختطاف السلطة وعلى احتكارها، وكان يعتقد أنها أصبحت ملكا خالصا له. الجانب يعني هذه الفكرة، وهي مع شديد الأسف يعني والسبب فيها الحوثي، أصبحت متعاظمة لدى كثير من الأطراف السياسية اليمنية، بمعنى أن هناك فهما أن لا حل مع الحوثي إلا بالصراع. فماذا ستفعل إيران؟ إيران ليس من مصلحتها أن يكون الطرف الحوثي هو الطرف الأضعف، ولا أعتقد أنها تقبل بهذا الشيء. إذا كنت تقصد الوساطة بين المملكة العربية السعودية والجانب الحوثي، يعني المملكة حقيقة ليس بينها وبين الجانب الحوثي شيء، وكان هناك 2022 شبه

0: التفاهم، وكان هناك إيقاف لكل أو سميت هدنة واستمرت لأربع سنوات، وكان هناك زيارة من وفد سعودي كبير يعني على مستوى مهم من المسؤولين السعوديين عسكريين ودبلوماسيين، واجتمعوا مع الحوثيين، والصور توضح وكانت هناك وساطة عمانية لكن الجانب الحوثي وتبعا لأوامر إيرانية مباشرة هو الذي يعني عاد ونكث بكل شيء واخترع يعني متوالية حصار مقابل حصار ومطار مقابل مطار، وتوجه في يعني عشية وضحاها أو تحت ظلام الليل كما يقولون، واحتل يعني المناطق المطلة على باب المندب وأدخل المنطقة كلها في هذا التوتر.
1: نعم، أعود إليك سيادة العميد. بعد السيطرة على المخا، هل تتوقع تطويرا للهجوم باتجاه الحديدة أم عملا مباشرا باتجاه صنعاء كما أعلن عندما أعلن عن عملية فجر اليمن؟
2: يعني أنا أعتقد أن من الناحية العسكرية الخالصة لا لا لا أدخل في الاعتبارات الكبيرة، ولكن نعم. استثمار النصر أو استثمار الإنجازات على الأرض هو واجب على العسكريين. يعني في حال سقطت المخا، واليوم نتحدث نحن إن القوات الحكومية هي على أبواب المخا، إذا سقطت المخا أعتقد أن الضغط يجب أن يذهب باتجاه الحديدة مباشرة، لأن صحيح أن صنعاء هي عاصمة وهي رمزيتها مهمة جدا، ولكن كلما كانت السيطرة على ساحل البحر الأحمر كبيرة كلما كان الوضع الاستراتيجي للقوات اليمنية أفضل، وكلما استطاعوا إقناع تحالفات أو إقناع دول لم تكن تساعدهم بمساعدتهم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن البحر الأحمر كما تفضل وذكر الدكتور منذ قليل بوابته هي باب المندب، والبحر الأحمر هو اليوم مسرح صراع جيوسياسي ليس على الضفة الأسيوية، يعني ليس المملكة العربية السعودية فقط واليمن، ولكن أيضا في ضفته الإفريقية أكان السودان والإريتريا أو إثيوبيا أو غيره. فمن المهم جدا أن تحكم السيطرة على أو استمرار استثمار الإنجازات العسكرية للاستمرار بالتقدم باتجاه الحديدة، هذا رأي عسكري، ولكن هناك اعتبارات سياسية أنا أعرف تماما من خلال القراءات.

0: تفضل دائما الحلول التفاوضية والحلول الدبلوماسية.
1: نعم.
0: ووقت إطلاق النار هو أكبر دليل. بين 2022 و2026 أربع سنوات كان الأمر جيد، ولكن الذي خرق هو الحوثيين. ومع ذلك أعتقد أن الباب بازال مفتوحا لتسوية من خلال تصريح الرئيس اليمني الذي فتح المجال للتسوية أكثر من مرة، ولكن الحوثيون لم يتجاوبوا. ربما إذا يعني تعرضوا لخسائر
1: أو
0: لنكسات على الأرض ربما سيكون موقفهم قابل أكثر للتفاوض في هذه الحال. يعني أنا جاوبت عسكريا وسياسيا.
1: أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل حلو. كما أشكر ضيفي من العاصمة السعودية الرياض المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية والباحث في العلاقات الدولية الدكتور سالم اليامي، شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: هذا مستشفى. قلت لهم لا، هذا سجن.
1: وين بيطلع لك المستوطن وما بتعرف من وين بيتم الاعتداء، واستنشق منها هذا الغاز واستشهد.
2: يعني تعب ابوك الله يرحمه يروح قدام عينيك. قال ابراهيم الجرافات وفات هان على الشارع الرئيسي، ولد صغير عندي، ولد سنتين كان عمره، لليوم مش متحمل الإشي، بضل الجيش جيش جيش، اجوا هدو دارنا دارنا دارنا.

الجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على جبال استراتيجية في تعز وإصابة 3 أشخاص في هجومين استهدفا مطاري جازان ونجران بالسعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري وتتابعون في نشرتنا أيضا. بن كفير يشارك في هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، والمستوطنون يكثفون اعتداءاتهم بالضفة الغربية. قتيل ومصابون جراء هجوم أوكراني على موسكو بمئات المسيرات، وقصف روسي على جسر في زاباروجيا يوقع إصابات ويعطل حركة المرور.

أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على 3 جبال استراتيجية خلال مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حررت جبال المنظرة والأشاريف وذيبان وحيفان جنوبي تعز. كما أعلن الجيش اليمني فجر اليوم مقتل 100 من عناصر الحوثيين وإسقاط 5 مسيرات بالمحافظة. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قال إن قواتهم تحكم

0: سيطرتها على المكتسبات الميدانية. وفي وقت سابق أعلن السريع أن الجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت مطاري الرياض وأبها وشركة أرامكو في السعودية. وأشار إلى أن العمليات نفذت باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. هذا وأصيب 3 أشخاص في اعتداءين استهدفا مطاري جازان ونجران في السعودية وفق الهيئة العامة للطيران المدني. وأكدت الهيئة أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت بالتعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما. وقالت إن التنسيق مستمر مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان سلامة المسافرين والعاملين والحفاظ على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني في المملكة.
1: تطورات ميدانية متسارعة وتحركات عسكرية على الأرض مع إسناد جوي واسع لطائرات التحالف بالتزامن مع انطلاق عملية فجر اليمن التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بهدف استعادة العاصمة صنعاء. مصادر عسكرية أفادت بتنفيذ القوات الحكومية اليمنية هجمات منسقة ضد مواقع للحوثيين عبر 3 محاور رئيسية تتوزع في شمال البلاد وغربها وجنوبها. وفي أهم تحرك استراتيجي حتى اللحظة، تمكنت القوات الحكومية من فرض سيطرتها الكاملة على مدينتي المخا وذباب المطلتين على الممر المائي الحيوي للملاحة الدولية باب المندب، ما يمنحها تفوقاً ميدانياً وتحكماً بالخطوط الساحلية. هذا التحرك الميداني حظي بدعم جوي مكثف، حيث أعلنت قيادة التحالف مشاركتها بأكثر من 100 مقاتلة لضرب التحصينات والمواقع العسكرية الحوثية وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مؤكدة توفير حماية جوية وبحرية متكاملة لمضيق باب المندب لتأمين الملاحة الدولية ومنع أي محاولات لاستهداف حركة التجارة البحرية. ومع اشتعال الجبهات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدشين مرحلة الهجوم الاستراتيجي باتجاه العاصمة صنعاء وسط استمرار الاشتباكات وتوسع رقعة المواجهات، في خطوة يراها مراقبون تحولا جذريا ومتسارعا في مسار الصراع العسكري والسياسي باليمن. شيماء عاصم، تيرت عربي.
0: وصل الرئيس السوري أحمد أشرع إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن أشرع وصل إلى الرياض رفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني. ولم تورد الوكالة تفاصيل جدول أعمال هذه الزيارة أو الملفات المقرر بحثها خلال لقاء أشرع ومحمد بن سلمان. مزيد من التحليل العسكري والاستراتيجي مع الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو. أستاذ خليل، أهلا ومرحبا بك. يعني نبدأ الآن ربما في المحور الأكثر اشتعالا الآن في اليمن، وهو محور تعز وما حولها، وإعلان الحكومة اليمنية استعادة السيطرة على جبال استراتيجية في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. ما الذي تعنيه هذه السيطرة، وما المطلوب الآن من الحكومة اليمنية كي تحكم سيطرتها على هذه المناطق الاستراتيجية؟
2: الشريان الحيوي الذي يصل تعز بعدن هو تحت النيران الحوثية. السيطرة على هذه التلال تسمح بتخفيف الحصار على تعز، والقوات الحكومية إذا استمرت على هذا المنوال يمكن أن تعيد فتح الطريق بين عدن وتعز. ولكن الأهم هو الساحل الغربي، الساحل الغربي اليمني. يعني نتحدث هنا عن المخا وعن ذو الباب. هذه المناطق، يعني نتحدث عن 150 كيلومتر شاطئ بحري، استعيدت بسرعة كبيرة، ويبدو أن الحوثيين فقدوا المبادرة من ناحية، وهناك يعني ضرب لمعنوياتهم. إذا استمرت الحكومة اليمنية، القوات الحكومية اليمنية وحلفائها في هذه المنطقة من العمالقة وغيرهم، إذا استمروا باستثمار هذا النصر يمكنهم التقدم باتجاه الحديدة. ولكن إذا لم يستثمر هذا النصر يتركون المجال للحوثيين لإعادة تجميع قواهم والقيام بهجمات معاكسة. لذلك عامل الوقت هو مهم جدا، وأعتقد أن الذي حصل يسمح للقوات الحكومية والحلفائها بالاستمرار في عملية تطهير هذا الشاطئ والسيطرة على باب المندب، لأن مسألة باب المندب

0: تتخطى اليمن وتذهب إلى أمور أكبر بكثير من اليمن. يعني فقدت إيران مثلا ورقة يمكن أن تستثمرها على هذا في هذا المكان، ربما لعرقلة الملاحة الدولية، وهذا أصبح اليوم بعد استعادة هذه المنطقة أصبح هذا عصيا على إيران.
1: يعني قلت أن هناك مسألة وقت ما بين الجيش اليمني والحوثيين، وربما يكون هناك رد فعل من قبل الحوثي. ما الأدوات التي يمكن أن يستخدمها الحوثي الآن للوصول لرد هذا الفعل إذا سمحت له قوات الجيش اليمني بإعطائه وقت كافي؟
0: نعم، الذي يحصل الآن منذ أسبوع حتى الآن هو استعلام تكتي، يعني مجريات الأمور على الأرض. القيادة السعودية تزود الحكومة اليمنية بما تراه من بالطيران الاستطلاعي، وأيضا بالخبراء الأمريكيين الموجودين مع السعوديين يستثمرون معلومات الأقمار الصناعية في الوقت الحقيقي. يعني عندما يقوم الحوثيون بتجميع قوى للقيام بهجمات معاكسة، يقوم الطيران السعودي بالمعالجة ويقوم الطيران اليمني أيضا بالمعالجة. ولكن يعني هذا لا يكفي، يعني هذا يجعل من الجبهة جبهة يعني تستقر وتصبح حرب استنزاف. إذا أراد الجيش اليمني أن يستثمر هذا النصر عليه الضغط باتجاه الشمال باتجاه الحديدة، لأن كل الظروف تسمح له، وخاصة أن الطيران الحليف الآن هو الذي يسيطر على الأشواق. هذا ما ينبغي فعله من الناحية العسكرية.
1: طيب إذا تحدثنا أيضا عن الساحل الغربي، ذباب، باب المندب، المخا، وهناك هجوم على الساحل الغربي، كيف يمكن تحليل هذه النقاط العسكرية هناك؟
0: نعم، يعني الذي حصل هو أن يعني وخلافا لكل التوقعات لم يكن من المنتظر أن تنهار قوات الحوثي بهذا الشكل على هذا المحور. وقد رأينا فيديوهات نشرتها القوات الحكومية اليمنية والعمالقة عن عمليات فرار واسعة في صفوف الحوثيين وعدم إرادة القتال. هذا مهم جدا، لأن يعني عندما نرى تحت عدسة الكاميرا حوثيون مسلحون لا يقومون بأي ردة فعل عندما تتقدم باتجاههم آليات حكومية، هذا يعني أن المعنويات أصبحت لا أريد أن أقول منهارة إنما منخفضة جدا، وإرادة القتال معدومة. يعني من الناحية العسكرية هذا نصر يجب استثماره، أعيد وأكرر، وإذا لم يستثمر ممكن أن نذهب إلى ثبات الجبهة ونذهب إلى حرب.
1: يعني كيف يمكن تحليل خريطة السيطرة هناك في تلك المناطق الآن؟
0: القوات الحكومية هي المسيطرة الآن، في عم بحكي أتحدث عن الساحل الغربي، يعني من باب المندب إلى ذو الباب إلى المخا، هذه المنطقة 150 كيلومتر أصبحت تحت سيطرة القوات الحكومية. لأن كما أكرر وأقول لا أتكل على التصاريح وعلى البيانات، إنما الفيديوهات يعني تظهر القوات الحكومية على الشاطئ مباشرة، مما يعني أن السيطرة كاملة على الطريق البحري.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي الأستاذ خليل الحلو، شكرا لك. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية ببلدة الطور شرق القدس المحتلة. وأشرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير على عملية الاقتحام، وأوضحت محافظة القدس بأن البناية مكونة من 5 طوابق وتضم 10 شقق، ويسكنها نحو 70 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. أحرق مستوطنون إسرائيليون منزلا و4 مركبات فلسطينية في هجومين منفصلين في رام الله ونابلس وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة. في بلدة عقربة جنوب نابلس أضرم مستوطنون النار في 4 مركبات كانت متوقفة أمام منازل فلسطينيين وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام، وفق ما أفاد به رئيس البلدية صلاح جابر. وفي قرية برقة بقضاء رام الله أحرق مستوطنون منزلا فلسطينيا. استشهد فلسطيني وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة، فيما فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرق المدينة. كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي الاثنين قرب أبراج طبية غربية مدينة خان يونس. هذا وذكرت مصادر أن دبابات الاحتلال أطلقت النار على مناطق شرق خان يونس. واستشهد مواطن ثالث وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم في شارع عايدية غرب مدينة غزة. في ذكرى 7 أكتوبر تعود حملات المقاطعة للإسرائيليين إلى الواجهة بزخم متجدد متجاوزة حدود الاحتجاج الشعبي إلى الجامعات والنقابات والأسواق والمؤسسات، حيث بدأت بعض هذه المطالب تجد طريقها إلى سياسات وقرارات رسمية في عدد من الدول الغربية. فإلى أي مدى نجحت هذه الحملات في تحويل التضامن الشعبي إلى ضغط اقتصادي وسياسي ملموس في سياق التقرير التالي؟
2: في ذكرى 7 أكتوبر تعود الحرب على غزة إلى واجهة النقاش الدولي، ومعها تتجدد حملات شعبية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، حملات لم تعد تقتصر على الشعارات والتظاهر، بل تسعى إلى نقل الاحتجاج إلى الأسواق والجامعات والنقابات والمؤسسات، إذ تطالب جامعات ونقابات بسحب استثماراتها ووقف التعامل مع جهات ترى أنها مرتبطة بالاحتلال أو المستوطنات، وتراهن هذه الحملات على أن اتساع المشاركة واستمرارها يحولان المقاطعة الفردية إلى ضغط اقتصادي ورسالة سياسية يصعب تجاهلها، ويتجاوز بعض الحراك مقاطعة السلع إلى المطالبة بوقف التعاون العسكري وفرض العقوبات. ففي بريطانيا أقر اتحاد النقابات العمالية الذي يمثل أكثر من 5 ملايين عامل موقفا مؤيدا للمقاطعة وسحب الاستثمارات، ودعا إلى إنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل. وتتقاطع هذه المطالب مع خطوات حكومية أوروبية، إذ أعلنت بريطانيا حظر التجارة والشراكات الخدمية مع المستوطنات في الضفة الغربية، فيما أعلنت فرنسا عزمها منع استيراد منتجات المستوطنات، لكنها تظل إجراءات محدودة مقارنة بدعوات الحركات الشعبية إلى توسيع نطاق المقاطعة لتشمل علاقات تجارية ومؤسسية أوسع. وفي تطور يعكس انتقال بعض هذه المطالب إلى المستوى الرسمي، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية عزمهم فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تدرس دول أخرى اتخاذ إجراءات مماثلة، وتضم المجموعة كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وفي ذكرى 7 أكتوبر يبقى التحدي أمام حملات المقاطعة هو الحفاظ على زخمها وتحويل التعبئة الشعبية إلى إجراءات مستدامة وأثر ملموس. راما مطلو، ترتا عربي.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن ذلك سيقود إلى تراجع أسعار النفط. وقال ترامب إن القوات الأمريكية دمرت الرادارات الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي المضادة للطائرات وأحكمت سيطرتها على مضيق هرمز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تدفقات النفط إلى الولايات المتحدة تسجل مستويات غير مسبوقة على أساس أسبوعي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تهديدا أمنيا دفع واشنطن إلى سحب قاذفاتها من قاعدة جوية بريطانية، مشيرا إلى أن التهديد قد يكون مرتبطا بإيران.
3: نعم، أعتقد أنه يمكننا قول ذلك، فالطائرات لم تغادر بالصدفة، فقد كانت هناك بعض التهديدات قد تكون مرتبطة بإيران. لقد نقلنا طائراتنا ليس إلى مكان بعيد، ونحن في الواقع نعرف الأشخاص الذين وجهوا التهديد.
1: أرحب هنا في الاستوديو بالخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فايز الدويري. دكتور فايز، أهلا ومرحبا بك. يعني الولايات المتحدة الآن تعلن سحب قاذفاتها من قاعدة جوية بريطانية، الإشارة إلى تهديد إيراني، ولكن لم يكن هناك شيء مؤكد حتى الآن. ما الذي يعنيه سحب الولايات المتحدة هذه القدرات العسكرية وربما إعادة توزيعها في منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، وما هي الطريقة؟
4: يعني الآن هم قاموا بسحب طائرات القاذف الاستراتيجي B-1.
1: نعم.
4: وبالتالي هذه لها فترة طويلة موجودة. إنما القاذفات الاستراتيجية التي استخدمت ضد إيران ليست B-1، كانت B-2 و52. وبالتالي البي 2 والطائرة الاستراتيجية الأخرى تقلع من

0: أمريكا، وليس لا من دول المنطقة ومن جزيرة المحيط الهادئ. إذن هذه هي ناحية أمنية، أن هناك اتهام موجه إلى إيران بأن هناك بعض الأمريكيين، بعض البريطانيين من أصول إيرانية، اتهموا بهذه المحاولة، لكن القضاء لم يعطي رأيه حتى هذه اللحظة. لا يزال التحقيق جاري، لكن هي عملية احترازية أمنية مسبقة حتى لا يكون هناك ثغرة أمنية يستطيع الوصول إلى هذه القاعدة وإحداث عمل إرهابي.
1: طيب، من ناحية إعادة توزيع القدرات العسكرية الآن في منطقة الشرق الأوسط، كيف ستعمل الولايات المتحدة على ذلك؟
0: يا سيدي، يجب أن نفرق بين نوعين من القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. القوات الأمريكية المخصصة لقتال إيران مبدئيا، وهي في جلها قوات بحرية أو مشاة البحرية. الآن هناك توجه لحشد 3 حاملات طائرات، كل طائرة تحمل تقريبا 90 طائرة وخمسة إلى 5500 جندي. إذا نتحدث عن ما مجموعه تقريبا 270 طائرة، يضاف إلها بحدود 17,000 جندي، إضافة إلى قوات المارينز الأخرى بمعدل 2500. إذا نتحدث بالرقم الإجمالي عن 20,000 مقاتل مع قوات بحرية هائلة. هذه القوات هي قوات جاءت لتنفيذ مهمة معينة، بينما الموضوع الآخر هو الانتشار الأمريكي. من حيث المبدأ، يوجد لأمريكا 810 قواعد حول العالم، يوجد 53 قاعدة في فترة ما في الشرق الأوسط، لكن هذه القواعد كان جلها في العراق وفي سوريا وتم سحب معظمها. لكن حتى هذه اللحظة يوجد الأعداد الأمريكية هي ليست ثابتة في ازدياد أو تراجع. الأعداد التقريبية الآن يوجد لأمريكا ما بين 30,000 إلى 40,000 جندي أمريكي موزعين على حوالي 10 دول عربية، بدءا من قطر ما بين 10,000 إلى 13,000 في قاعدة العديد، الكويت 13,000 في قاعدتين موجودات، قيادة الأسطول الخامس موجودة في البحرين، يوجد أعداد بحدود 2500 في السعودية، يوجد في قاعدة موفق السلطي في الأردن، يوجد قاعدة إنجرلك في تركيا. وهنا لا نتحدث عن الكيان الإسرائيلي، لأن القوات الموجودة في الأمريكية داخل الكيان هي كذلك من أجل مهام طارئة، سواء قوات الدلتا أو منظومة ثاد أو ما شابه ذلك. إذن هذا هو التوزيع العام للقوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، الدول العربية مضاف لها تركيا والكيان الإسرائيلي.
1: والآن هل سيكون هنالك تغيير ربما في هذا التوزيع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: هو التوزيع التغيير الوحيد كان في العراق، عندما تم الانسحاب في 30 سبتمبر، والعراق احتفل بما أطلق عليه أيام السيادة، وعطلت الدوائر العراقية لمدة 4 أيام احتفالا بذلك الحدث. تم نقل القوات، والقيادة المركزية تحدثت بأنه تم نقلها إلى الأردن. والوجود في الأردن هو موجود، الأعداد غير معروفة، الأعداد متغيرة جدا، لأنه سنويا يجري تمرين الأسد المتأهب، وفي هذا التمرين تبلغ الأعداد الآلاف ومن ثم تتراجع.
1: أشكرك جزيل الشكر اللواء دكتور فايز الدوير، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك.
0: أهلا.
1: توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وعدد من الجنود إلى تلة الدرعيات في ريف القنيطرة الجنوبي. وسبق أن توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بآليات عسكرية في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، بعد توغلها مساء الأحد أيضا في قرية الأصبح وتنفيذها لعمليات تفتيش وتكسير لأبواب عدد من المنازل. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين هذه الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأراضي السورية وانتهاكها الصارخ لقرارات الشرعية الدولية. قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت في

0: جنوب لبنان. وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد وأطراف بلدة المنصور في جنوب لبنان بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام. وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منزل عند أطراف بلدة حاريص في جنوب لبنان. ثلاث سنوات مرت على 7 أكتوبر فيما لا تزال آثار الحرب والهجمات الإسرائيلية تلقي بظلالها على الواقع اللبناني، يأتي ذلك في ظل تغيرات في المشهد العسكري في الجنوب وتساؤلات عن موقع لبنان السياسي وعلاقاته الإقليمية وعائلات نازحة تنتظر العودة.
1: بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر تبدلت ملامح المواجهة في لبنان. لم تترك الهجمات الإسرائيلية خسائر عسكرية فقط، بل فرضت واقعا جديدا على الأرض مع استمرار الغارات والتوغلات وتفجير الأحياء والطرق والمنشآت. بعض القرى أفرغت من سكانها وأخرى بات الوصول إليها محفوفا بالمخاطر. هكذا تجاوزت تداعيات الحرب خطوط الاشتباك لتؤثر على مستقبل البلدات الجنوبية.
2: كانت إسرائيل تطالب بجنوب خال من حزب الله، ومع الأسف الشديد بعد أن قامت بهذا العدوان وبالتدمير الذي قامت به أصبح الجنوب المتاخم للحدود الإسرائيلية خال من السكان.
1: سياسيا، فتحت الحرب النقاش حول موقع لبنان في المنطقة وحدود ارتباطه بالصراعات المحيطة. ومع تغير موازين القوى أصبح قرار الحرب والسلم وسلاح حزب الله في قلب التجاذبات الداخلية والتحركات الدبلوماسية، فيما تتصاعد الدعوات لاستعادة الدولة لقرارها وإعادة ترتيب علاقاتها العربية والدولية.
3: اليوم لبنان الحلقة الأضعف في هذه المنطقة للأسف بعد الخسارة المدوية التي حصلت بمواجهة إسرائيل، بالتالي نحن اليوم تحولنا للأسف إلى بلد ضعيف مفكك.
1: أما على المستوى الإنساني فلا تزال آلاف العائلات النازحة

0: ولا اعتداءات، بينما يتمسك حزب الله بسلاحه ويؤكد أنه الطريق الوحيد لتحرير الأرض وعودة النازحين. صباح ياسين، تلت عربي، بيروت.
1: قال حاكم منطقة موسكو أندري فيروبيوف إن هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية، فيما أوضح رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبرانين أن أوكرانيا أطلقت نحو 650 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو، مشيرا إلى إسقاط معظمها، بينها 105 طائرات قرب موسكو. في المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف روسيا جسرا حيويا على نهر دنيبرو في مقاطعة زاباروجيا جنوب وسط أوكرانيا، وقالت السلطات أن الهجوم أدى إلى تعطل حركة المرور إضافة إلى إصابة شخصين. وفي المقاطعة نفسها، ذكر مسؤولون أوكرانيون أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح جراء اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني. حذر الكرملين من أن القرار المبدئي الذي اتخذته ليتوانيا العضو في حلف الشمال الأطلسي برفع الحظر الدستوري عن استضافة أسلحة نووية على أراضيها ربما يؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد في المنطقة. وقال الكرملين إن روسيا ستضطر لاتخاذ كل التدابير لضمان أمنها على خلفية خطة ليتوانيا برفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية وإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في أراضيها. شهدت عدة مدن فرنسية مواجهات بين الشرطة ومحتجين خلال تحركات طلابية متواصلة احتجاجا على أوضاع التعليم ونقص المدرسين واكتظاظ الفصول وتراجع الموارد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين ألقوا ألعاب نارية ومقذوفات باتجاه قوة الأمن. تأتي المواجهات بعد أيام من التوتر في المدينة تخللتها أعمال تخريب وإحراق لحاويات وإلحاق أضرار بشبكة الترام. اختتم اليوم في مدينة إسطنبول المؤتمر الدولي 13 لبديع الزمان سعيد النورسي بحضور دولي لأكثر من 60 دولة. وحمل المؤتمر عنوان الحلول القرآنية لأزمات الحضارة المعاصرة بتنظيم من مؤسسة إسطنبول للثقافة والعلوم، ويشارك فيه نخبة من الأكاديميين ورجال الدين وباحثين دوليين. ويهدف المؤتمر إلى بناء أرضية فكرية مشتركة وتعاون علمي بين مختلف المناطق ومناقشة العديد من القضايا التي تتصدر العالم من الأزمات والحروب والظلم إلى تحديات الأسرة.
2: هذه الندوة الدولية 13 هي سعي لإيجاد علاج لكل الأزمات المادية والمعنوية التي يمر بها العالم في ضوء القرآن والسنة وهديهما، وضع البوصلة المرتكزة على الوحي أمام الإنسانية من جديد. لا نريد لهذه الندوة أن تبقى حبيسة التقارير والقاعات، بل نريدها أن تلامس الحياة والإنسان وأن تقدم حلولا حقيقية لمشكلات الناس. الإنسانية تمر فعلا بحريق كبير، أزمات سياسية، أزمات اقتصادية، وتفكك للأسرة.
1: وصلنا لختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على جبال استراتيجية في تعز وإصابة 3 أشخاص في اعتداءين استهدفا مطاري جازان ونجران بالسعودية. بنكفير يشارك في هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، والمستوطنون يكثفون اعتداءاتهم بالضفة الغربية. قتيل ومصابون جراء هجوم أوكراني على موسكو بمئات المسيرات، وقصف روسي على جسر في زاباروجيا يوقع إصابات ويعطل حركة المرور. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: طوفان الأقصى يوم تغير فيه المشهد وبقيت غزة شاهدة على ثمن الحرية وبقي الأقصى حاضرا في ذاكرة العالم. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الأحبة وتتابعونا معنا. في ذكرى 7 أكتوبر القسام تنشر فيديو للسنوار ونتنياهو يهدد بالاغتيالات. بعد وفاة غامضة في روسيا مخاوف من انتشار الطاعون في العالم من جديد. حزب الخضر البريطاني يعلن الصهيونية حركة عنصرية ويدعم قيام دولة فلسطينية. ثلاثة أعوام مرت أيها الأحبة على طوفان 7 أكتوبر، والمشهد كالتالي باختصار: في غزة رسائل تحد ومقاطع تنشر لأول مرة، وفي تل أبيب تنكيس للأعلام وانقسام داخلي يطارد القيادة الإسرائيلية حتى على منصات التأبين. في الذكرى 3 للـ7 أكتوبر اختارت حركة حماس توجيه رسالتها بالصوت والصورة عبر بث مشاهد جديدة تعرض لأول مرة للشهيد يحيى السنوار الذي كان يتجول حينها برفقة مقاتليه غرب مدينة رفح. المقطع الذي نشرته الحركة يحمل دلالات قوية، إذ يؤكد أن المقاومة التي هندسها السنوار لا تزال حية على الأرض وتواصل القتال في أعتى مناطق التوغل رغم القصف المستمر واستمرار حرب الإبادة لثلاث سنوات. شاهدوا معي.
1: أمراء باب كل يد مدرجة يدخل

0: الله يرحمك يا بطل. على الضفة الأخرى، شوارع إسرائيل امتلأت بالسواد ونكست الأعلام وأقيمت مراسم التأبين أحياء للذكرى، وفي محاولة لترميم صورة الردع المفقودة صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنصة متوعدا حركة حماس بضربات قاسمة ومزيد من الاغتيالات، ومؤكدا استمرار الحرب حتى تحقيق ما يسميه هو بالنصر المطلق والقضاء على التهديد الأمني. تابعوا معي.
1: غزة لا يه شوم شلتون של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. יום יום.
0: يحاول نتنياهو بالطبع هذه الأيام الظهور كقائد حازم، لكن غضب الشارع لا يرحمه. ففي كلمة أخرى، واجهه أحد أهالي المقتولين في 7 أكتوبر متهما إياه بالإهمال، قائلا: يا نتنياهو أنت لم تحمي ابني. نشاهد معا.
1: ואנו חייבים להילחם בה.
0: بعد 3 أعوام تحاول إسرائيل إخفاء فشلها في استعادة أسراها خلف لغة التهديد ومراسم الحداد وتنكيس الأعلام، بينما تثبت المشاهد القادمة من غزة أن الميدان لا يزال عصيا على الكسر، وأن بنادق المقاومة لم تسكت بعد، كما يؤكد ذلك رواد المنصات. والآن نذهب هناك لنرصد تفاعلهم مع هذا الموضوع. تابعوا معي أيها الأحبة. إذن نبدأ بهذا التعليق. السنوار رحمه الله قال: إن مدينة غزة الصغيرة ستغير العالم. 7 أكتوبر رغم نتائجه القاسية على أهل غزة، لكنها تضحية لابد منها لإحياء القضية. مواقف الأوروبي والأمريكي تتغير تجاه فلسطين. مصطفى بخوش يقول: مجرم الحرب نتنياهو في لقاء بمناسبة ذكرى 7 أكتوبر قال: نتصيد الحيوانات الذين اختطفوا أسرانا وأسروهم. تصريح يكشف عن نزعة العنصرية وعقدة تفوق تقوم عليها الإيديولوجية الصهيونية. محمد رجا يقول: حتى الآن لم أجد من ينتقد سنوار يستند لمنهجية محددة ولا حتى لأيديولوجية محددة حتى تتحاكم إليها في طوفانه، مجرد ثرثرة شعبوية لا أكثر. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا بلال خليل، مدير منتدى تواصل من اسطنبول. أستاذ بلال، أهلا وسهلا بك في برنامج تفاعل. بداية بلغة الأرقام والترندات، كيف يتفاعل العالم اليوم مع ذكرى 7 أكتوبر مقارنة بالسنوات الماضية؟
2: بالتأكيد هناك فرق بين التفاعل في 2023 و 2026. نستطيع أن نقول أن 2023 كانت الذروة، هذه الذروة التي من خلالها قاست إحدى مؤسسات الاستطلاع الأمريكية تفاعل الجمهور الأمريكي في ذلك اليوم. كنا نتحدث أن من كل 20 بوست كان تقريبا 19 بوست داعم للحق الفلسطيني مقابل 1 داعم للاحتلال. البوستات الداعمة للحق الفلسطيني في ذلك الوقت كانت تأخذ ما متوسطه 11500 مشاهدة، بينما البوستات الداعمة للصهيوني لم تكن تتجاوز 3500 مشاهدة. بلغة الأرقام، في ذلك الوقت كنا نتحدث عن ذروة، السنة الثانية انخفضت هذه الذروة ولكن استمر التفاعل بشكل مختلف، بشكل أكثر نظرة إلى الجانب الإنساني في القضية الفلسطينية. السنة الثالثة أستطيع أن أقول أن

0: التحول النوعي الذي حصل أن هذا التفاعل بات أعمق، ونستطيع أن نطلق عليه أنه يعني تفاعل احترافي، لم يعد مجرد ردات فعل عاطفية، وإنما بات يتحول إلى تفاعل حقيقي مع القضية الفلسطينية. وهذا ربما الذي أدى إلى نتائج الاستطلاعات الأخيرة التي رأينا فيها تقدم كبير للقضية الفلسطينية أمام الرواية الإسرائيلية أو البروباغندا التي يصنعها الاحتلال. وهذا التفاعل اليوم لا يزال مستمر، نعم أكيد أقل زخما كعدد من 2023، ولكن أكثر قدرة على التأثير. وأعتقد أنه لو استمر بهذا الشكل سيؤدي إلى نتائج أفضل للقضية الفلسطينية مع الوقت إن شاء الله.
1: نعم أستاذ بلال، قلت بأنه الزخم أصبح أقل لكن عمق التفاعل أصبح أكبر، كيف تفسر ذلك؟ هل ربما الناس اليوم فهمت يعني جوهر القضية الفلسطينية بعد هذه السنوات الثلاثة؟
0: نعم، دعيني هنا أميز بين أنماط من المتفاعلين. بخصوص النمط الغربي، مع خروج العشرات من التقارير الدولية التي تثبت ارتكاب إبادة، الصور التي خرجت من الميدان، بات المتفاعل الغربي أمام حالة موثقة لأكثر من 43 ألف شهيد، حوالي 40 ألف منهم من النساء والأطفال. هذا الرقم بالنسبة للمتفاعل الغربي بات رقما صادما، وأصبح يدفعه للبحث عن تفاصيل الموضوع. هذا البحث عن تفاصيل الموضوع وصل به إلى نقطة أنه لا بد من أن يتفاعل، وهذا التفاعل الذي أشرت إليه في المقدمة من العمل حزب الخضر في بريطانيا على تصنيف الاحتلال أو الصهيونية بأنها جريمة، ودعم إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر. هذا التفاعل المتزايد هو الذي أدى إلى هذا الأثر السياسي. أما فيما يتعلق بالجمهور العربي فأنا أعتقد أن الحراك أقل مما حصل في 2023، لأنه للأسف الجمهور العربي عاطفي يتفاعل مع الدم فقط، لا يزال الدم الفلسطيني،
1: لكن الدم مستمر والإبادة مستمرة. أستاذ خليل، وهنا أذهب بسؤال آخر، يعني أين يتركز الثقة الحقيقي للتفاعل حاليا، على المنصات العربية أم على المنصات الغربية؟
0: أعتقد أن المنصات الغربية اليوم أكثر تفاعلا، ربما أولا بسبب تفاعل العشرات من المؤثرين وأصحاب الرأي، سواء من الفنانين أو الرياضيين أو غيرهم الذين قادوا التفاعل. كلنا شاهدنا ماكليمور الأسبوع الفائت، وهذا الأسبوع حفله، كيف عشرات آلاف الذين يريدون حضور حفله المسمى الحرية لفلسطين. هذا التفاعل في الغرب بالتأكيد أعلى بكثير من التفاعل في العالم العربي، وربما أيضا أحد أسبابه انشغال العرب بقضاياهم المحلية، وهذا مقروء ومبرر في كثير من الحالات. وأيضا ربما يكون من الأشياء المفارقات العجيبة أن الغرب اليوم يعني لم يعد فقط أكثر تفاعلا وأكثر زخما في تقديم القضية الفلسطينية، وإنما أيضا يقدم سقف أعلى وذو جرأة أكبر. اليوم الغرب يتحدث عن فلسطين حرة مستقلة بدون وجود للاحتلال، وهذا السقف للأسف حتى في بعض الدول العربية بات بعض المغردون يغردون دونه، أو يعني في مجال آخر للأسف بعضهم يهاجمون منطق الحرية لفلسطين ومنطق المقاومة.
1: شيء مؤسف. الأستاذ بلال خليل، مدير منتدى تواصل من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. عاد الطاعون إلى الواجهة بعد وفاة موظفة في مختبر روسي إثر إصابة مشتبه بها، ما دفع السلطات إلى وضع مئات الأشخاص تحت الحجر الصحي. القصة بدأت من قلب المعاهد البيولوجية في روسيا عقب الإعلان عن وفاة فنية المختبر الشابة داريا شيبيلوفا البالغة 28 عاما بمعهد

0: معهدي إيركوتسك للأبحاث أو لأبحاث مكافحة الطاعون في سيبيريا. داريا عانت فجأة من أعراض تنفسية حادة أدت لوفاتها جراء ما وصفته السلطات بالتهاب رئوي مجهول، لكن الحادثة ترافقت مع شائعات تفيد بسقوط أنبوب يحتوي بكتيريا حية من يدها، مما دفع موسكو لعزل قرابة 200 شخص من المخالطين احترازيا. هذا الغموض دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاعل مع الموضوع، محذرا من تفشي الطاعون في روسيا، قائلا الميكروبات أصبحت أقوى وأذكى والآن تشبه جيشاً، والأدوية لم تعد فعالة بالمستوى السابق. شاهدوا معي.
1: And we don't have the same medical, with even with great advancements, the germs have really become relatively stronger than they were. And things that used to work on pneumonia don't work as well anymore. So, but we'll help anybody that has that kind of a problem.
0: هيئة الرقابة الصحية الروسية سارعت لنفي وقوع حوادث بيولوجية، مؤكدة أن الفحوصات الجينية للمتوفاة كشفت فقط عن فيروسات تنفسية اعتيادية. الطاعون مشاهدين الكرام هو من الأمراض الخطيرة التي تسببها بكتيريا بيرسينيا بيستيس، وتنتقل العدوى عادة من الحيوانات المصابة إلى البشر. وتاريخيا ارتبط انتشار الطاعون بالجرذان التي كانت من أبرز الحيوانات الحاضنة للبكتيريا قبل أن تنقل البراغيث المصابة العدوى إلى الإنسان. أخيرا نشير إلى أن الطاعون كان مسؤولا عن وفاة مئات الملايين من البشر خلال ثلاث موجات وبائية مدمرة، أبرزها ما عرف بوباء الموت الأسود. ورغم أن المرض يمكن علاجه بالمضادات الحيوية، فإن حالات الإصابة والوفاة لا تزال تسجل في أنحاء مختلفة من هذا العالم. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحباء لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ مع الدكتور ياسر. تابعوا معي. إذن الدكتور ياسر يقول: حمنا الله الجميع منه، لكن الطاعون في هذا الزمن ما يعتبر خطير مثل الأول، لأنه بالنهاية مرض بكتيري وعلاجه مضادات حيوية متوفرة. أيضا تعليق آخر: استنادا لنظرية المؤامرة، ما قدروش عليها بالسلاح، ضربوها بالطاعون، وكمان طاعون حديث ليكون العلاج لديهم فقط، العلم خلاهم يعتقدوا أنهم آلهة. إذا تعليق آخر لأبو إبراهيم يقول: العالم كل يوم يخبرنا بالأسوأ، الله يحمينا ويكفينا شر الأمراض والأوبئة. أيضا هناك تعليق آخر: شيء غريب وغير منطقي، بكتيريا قاتلة وتنتقل بالهواء، تنحفظ في زجاج سهل الكسر، الخطأ البشري دايما وارد. اعتبرها عنصرية وأقر حق فلسطين في إقامة دولة واحدة. حزب الخضر البريطاني يعتمد بالأغلبية سياسة جديدة بشأن الصهيونية وفلسطين، ويثير موجة غضب واسعة في إسرائيل. شاهدوا معي.

كلمة الحق تزعجهم طبعا. تضامنا مع فلسطين، لاعب منتخب إيرلندا يرفضون مصافحة لاعبي منتخب الاحتلال الإسرائيلي خلال مباراة في دور الأمم الأوروبية. تابعوا معي.

رياضيون في غزة يتحدون الحرب بممارسة التايكواندو فوق الأنقاض، محولين ركام المنازل المهدمة إلى حلبات للتدريب وميدان لإثبات الصمود والتمسك بالحياة. شاهدوا معي.

0: دانه للبصر منذ طفولة إلى قصة نجاح ملهمة. فادي لم يستسلم للإعاقة، بل طور حاسة اللمس لديه بدقة فائقة تمكنه من تصليح الأجهزة الإلكترونية المعقدة والتعامل مع قطعها الدقيقة. ولم يكتفي بذلك، بل دخل عالم التكنولوجيا من أوسع أبوابه ليصبح مدربا محترفا في مجال البرمجة. تابعوا معي.
1: الناس من خلف الشاشات ما حدش يعرف ان كفيف اصلا. تخصصي الدقيق سوفت وير انجينيرنج، وعندي مركز حاسب آلي ومدرب كمبيوتر، وبشتغل في مجال يعني الاتمتة والاوتوميشن والاي اي والحاجات دي كلها. كله بيبتدي كالاتي، ان انا بعد 40 يوم والدتي بدات تكتشف ان في مشكله في العين، العين بتنتفخ لوحدها، بدات تبحث عن الموضوع ده وتواصلت مع الدكاتره، فكانت الاشاره ان في انسداد في القنوات الدمعيه، فده اللي بيتسبب ان الدموع ما بتخرجش لبره، الدموع بتتحبس جوه فالعين بتكبر. فقال لك ان ايه، نعمل تسليك للقنوات الدمعيه. فلما عملوا التسليك للقنوات الدمعيه قطعت نور وميه. في الحقيقه موضوع المساعده في المذاكره، كنا في الفتره لحد الابتدائي كده، ما خلصنا سته ابتدائي ما كانش في اي تطور تكنولوجي غير شريط الكاسيت والام بي 3 بدا يظهر في الاعدادي وكده، فكنت بسجل واسمع، دي كانت الوسيله الوحيده، لان انا كنت ازهري، فمش زي زمايلي اللي في النور والامل كان عندهم براير وكده. اما بقى وسيله الكمبيوتر والتطور، فدي كانت من فضول، نابعه من الفضول. انا كان عندي فضول زائد شويه ان انا اعرف الدنيا بتشتغل ازاي، يعني هو ده السؤال اللي عندي دايما، وهو ازاي، ده اللي خلاني ابتدي اعرف تكنولوجيا اكتر. ومن هنا انتقلت في مرحله الاعداديه كده، في نهايه مرحله الاعداديه بدايه الثانويه اتعرفت على باشمهندس بيتر، وكان سبب من الاسباب اللي خلاني بدات افهم الكمبيوتر. ساعتها كانت البيئه صامته، فهي كانت المشكله اللي بيني وبينه، هو بيقرا لي، يعني هو كان القارئ بتاعي، لحد ما بدانا نشوف ونعمل سيرش على قارئ الشاشه. ومن هنا دخلت من مرحله الاستخدام الى مرحله التطوير، عايز اتعلم واطور انا. فمن هنا كانت بدايه دراسه البرمجه وغيرها. يعني
0: بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: الجيش اليمني يعلن إعادة السيطرة على جبال استراتيجية في تعز وإصابة 3 أشخاص في هجومين استهدفا مطاري جازان ونجران بالسعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة التلاتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري وتتابعون في نشرتنا أيضا. بن غفير يشارك في هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، والمستوطنون يكثفون اعتداءاتهم بالضفة الغربية. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك وواسع النطاق، والكريملين يلوح بجولة جديدة من التصعيد إن سمحت ليتوانيا بنشر أسلحة نووية. مظاهرة طلابية في مدن فرنسية احتجاجا على تردي أوضاع التعليم، والعفو الدولية تطالب بوقف التدخل المفرط للشرطة. أعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على 3 جبال استراتيجية خلال مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حررت جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبية تعز. كما أعلن الجيش اليمني فجر اليوم مقتل 100 من عناصر الحوثيين وإسقاط 5 مسيرات بالمحافظة. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قال إن قواتهم تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية. وفي وقت سابق أعلن سريع أن الجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت مطاري الرياض وأبها وشركة أرامكو في السعودية. وأشار إلى أن العمليات نفذت باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. أصيب 3 أشخاص في اعتداءين استهدفا مطاري جازان ونجران في السعودية وفق الهيئة العامة للطيران المدني. وأكدت الهيئة أن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت بالتعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما. وقالت إن التنسيق مستمر مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان سلامة المسافرين والعاملين والحفاظ على أمن وسلامة منظومة الطيران المدني في المملكة.
1: تطورات ميدانية متسارعة وتحركات عسكرية على الأرض مع إسناد جوي واسع لطائرات التحالف بالتزامن مع انطلاق عملية فجر اليمن التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بهدف استعادة العاصمة صنعاء. مصادر عسكرية أفادت بتنفيذ القوات الحكومية اليمنية هجمات منسقة ضد مواقع للحوثيين عبر 3 محاور رئيسية تتوزع في شمال البلاد وغربها وجنوبها. وفي أهم تحرك استراتيجي حتى اللحظة، تمكنت القوات الحكومية من فرض سيطرتها الكاملة على مدينتي المخا وذباب المطلتين على الممر المائي الحيوي للملاحة الدولية باب المندب، ما يمنحها تفوقاً ميدانياً وتحكماً بالخطوط الساحلية. هذا التحرك الميداني حظي بدعم جوي مكثف، حيث أعلنت قيادة التحالف مشاركتها بأكثر من 100 مقاتلة لضرب التحصينات والمواقع العسكرية الحوثية وتدمير 324 هدفاً عالي القيمة، مؤكدة توفير حماية جوية وبحرية متكاملة لمضيق باب المندب لتأمين الملاحة الدولية ومنع أي محاولات لاستهداف حركة التجارة البحرية. ومع اشتعال الجبهات، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تدشين مرحلة الهجوم الاستراتيجي باتجاه العاصمة صنعاء وسط استمرار الاشتباكات وتوسع رقعة المواجهات، في خطوة يراها مراقبون تحولاً جذرياً ومتسارعاً في مسار الصراع العسكري والسياسي باليمن. شيماء عاصم، تلاتة عربي.

0: ارحب بكم مشاهدينا مرة أخرى، وارحب بضيفي في فقرة التحليل العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور فائز الدويري. أهلا ومرحبا بك دكتور. هذه الخريطة العامة لليمن الآن، مباشرة سندخل إلى المحور الأول والحديث عن تعز ربما والجبهة الغربية والغربية الجنوبية لليمن. هناك عدد من المحاور، جيش اليمن اليوم أعلن السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية والجبال الاستراتيجية بصورة عامة، كيف تدور رحل المعارك هناك؟
1: يعني هو من صباح الأمس حدث هناك تحول نوعي في طريقة إدارة المعركة. يعني عندما تحدث السيد رشاد العليمي وتحدث عن فجر اليمن، كانت تعقيباتنا كمحللين بأنه بالغ وأن الخطاب سياسي، ولأنه هو وضع أهداف عالية جدا. لكن في صباح الأمس حدث هناك تحول نوعي، لا أقول استراتيجي ولكنه بالمستوى العملياتي. يعني في الـ في في الـ في الخط الأسفل من المستوى العملياتي، حتى لا يرقى إلى المستوى العملياتي كامل، تم شن هجمات في انطلاقا من جبال كهبوب. لو يعطونا
0: ندخل مباشرة في
1: الخارطة التفصيلية،
0: نعم، بتعز وما حولها.
1: لاحظ الآن المنطقة اللي موجود عليها هذه الأسماء معظمها هي تقريبا سيطرة للقوات النظامية، باستثناء بعض المناطق سآتي على ذكرها. الآن انطلق الهجوم من كهبوب، من جبال أو من جبل أو مديرية كهبوب، جبال كهبوب، وكانت باتجاهين. الاتجاه الأول ذهبت باتجاه ذباب في أسفل الخارطة، والاتجاه الثاني كان باتجاه المطار على مقربة من ذباب. وفي ساعات ظهر يوم أمس أعلنوا السيطرة على المطار والسيطرة على ذباب، ثم بدأت الحركة باتجاه المخا. الآن المسافات اللي بنتحدث عنها كمسافات من باب المندب، وهو رأس باب المندب لا يظهر في الخارطة الآن، منه إلى ذباب 34 كيلومتر، ومن ذباب حتى المخا 36 كيلومتر. مساء الأمس كان الحديث يدور عن الدخول إلى المخا، السيطرة على مدينة المخا، وحتى بعض المواقع وبعض هذه تحدثوا أن القوات تحركت مع الطريق الساحلي باتجاه الحديدة.
0: وهذا ما أريد أن أسألك عنه، الطرق التي تسيطر عليها القوات الحكومية الآن من تعز حتى المخا والذهاب جنوبا إلى منطقة ذباب.
1: يا سيدي، الطرق الرئيسية عندهم في الفترة الحالية الآن هناك طريق رئيسي من مدينة تعز يأخذ الاتجاه الغربي ويصل إلى معسكر المفرق. معسكر المفرق تتفرع الطرق، طريق باتجاه الحديدة وطريق تتابع المسير باتجاه المخا، وتسير
0: جنوباً.
1: تسير مع الساحل حتى تصل باب المندب وتنعطف بالشرق باتجاه عدن. هذه هي الطريق الرئيسي، وهي التي تستخدم لحركة المدنيين والحركة العسكرية، لأنه الآن حتى القوات العسكرية لاحظ معظمها آليات دفع رباعي تتحرك ما يقال عبر الضواحي، فلديها القدرة. وعندما نتحدث عن هذا السهل، نتحدث تقريبا المسافة غير ثابتة ما بين الجبال وما بين الساحل، تختلف من منطقة لأخرى، لكنها جميعها صالحة لحركة آليات الدفع الرباعي، وبالتالي تتم الحركة. إذن دعنا نقول بناء على ما يتحدث به الجيش اليمني وتتناقله معظم وسائل الفضائيات وغير ذلك، أنهم وصلوا اليمن، تراجع الحديث إلى القول بأن القتال مستمر في منطقة المخا، بينما في الجانب الآخر يقولوا لا، لا نزال هذه عبارة عن أوهام ولا نزال نسيطر. بس من المعتقد أو من الأقرب إلى الدقة ما تتحدث به القوات اليمنية.
0: ما هي الأسباب للتشكيك في سيطرة القوات الحكومية على تلك المناطق؟
1: الحوثي يضخم الإنجازات ليس من

0: الآن من عام 2015 يضخم الإنجازات على لعدة أسباب: التأثير المعنوي السلبي على المقابل، رفع المعنويات، الأمل بأن الموقف سيتغير لاحقا لأنه يعتمد مقاربة معينة في القتال، يدفع بأمواج بشرية متلاحقة إلى غير ذلك. هذه فيما يتعلق بمعركة الساحل.
1: دعنا نذهب إلى غرب تعز تحديدا عند منطقة جبل حبشي، والحديث أيضا عن معارك تدور في تلك المناطق، والأهم أيضا سعادة اللواء أن سيطرت القوات الحكومية على جبال استراتيجية ومناطق استراتيجية، كيف يمكن أن يكون أيضا دافع وبذات الوقت إحكام هذه السيطرة على تلك المناطق؟
0: يا سيدي، أولا إذا نظرنا إلى مدينة تعز، من مدينة تعز يخرج طريقين: طريق تخرج من الغرب من الأقورض وتأخذ انعطافة إلى بلدة التربة وتنزل باتجاه عدن، الطريق الآخر من تعز باتجاه الحوبان باتجاه تأخذ انعطافة وتنزل باتجاه الراهدة إلى حيفان إلى قاعدة العند إلى إلى إلى عدن. هذه الطرق الرئيسية، ما عدا ذلك عبارة عن طرق فرعية. هذه الطرق الرئيسية هي تعتبر شرايين الحياة. الجبال التي أنت تحدثت عنها في البداية هي تقع على مقربة من الراهدة، هي إذن هي تقع في المقترب الشرقي، لكن الخطورة، ولاحظ هذه الطريق بعيدة عن بلدة التربة. الطريق الآخر الذي يأتي من تعز باتجاه الأقورض باتجاه جبل سامع باتجاه بلدة التربة هي الطريق، لأنه أول من أمس كان الحديث أن الحوثي سيطر على بلدة التربة ودخل إلى بلدة التربة، وكان الخوف من أنه سيتم حصار مدينة تعز، لأنها تعز من الجهة الشرقية من جهة الحوبان والدمنة هذه محاصرة، من جهة الشمال الحوبان حتى جبل هان محاصرة، عندك في الجانب الشمال الغربي جبل حبشي يوجد به قتال غير محسوم، أمر جبل حبشي الكدحة غير محسوم الوضع فيها، لا يزال فيها القتال، جبال كهبوب معظمها مع القوات الوطنية.
1: هل يعني ذلك أن السيطرة على الجبال الثلاثة المنظر والأشريف وذيبان هي حماية لتعز؟
0: هي الآن من المؤكد أنها تعزز الموقف الدفاعي وتمنع إجراء إحاطة، لأنه الآن أنا قلت لك الطريق هذه تذهب من الراهدة وتنزل باتجاه قاعدة العند، يعني تأخذ منحى بعيد، لكن يوجد طرق فرعية وتستطيع الحركة، يعني كيف هذه القرى كيف يستطيع الوصول إليها؟ في طرق معبدة ضيقة أو طرق ترابية وما شابه ذلك، لكن في النهاية يمكن فرض الحصار.
1: دعنا نذهب مباشرة ساعة اللواء إلى منطقة باب المندب، هناك معارك تدور قوية على الساحل الغربي في باب المندب، القوات الحكومية أعلنت استعادة ذباب وأعلنت كما بطبيعة الحال استعادة باب المندب، المعارك التي تدور في المنطقة الساحلية كيف يمكن وصفها
0: يا سيد؟ الآن لاحظ باب المندب، هاي الكتلة اللي مكتوب عندها رأس الشيخ سعيد وجزيرة ميون، تاريخيا قبل الوحدة عام 1990 جزيرة ميون كانت تتبع إلى اليمن الجنوبي، وباب المندب كان يتبع إلى اليمن الشمالي. البعض يحاجج بأنها جزء من لحج، لا، لحج تنتهي عند نهاية الكتابة، هنا يبدأ الحدود ما بين لحج وتعز، هذه باب المندب تابع لتعز. الآن مجرد السيطرة على ذباب سقط باب المندب، لماذا؟ لأنه هاي المنطقة المحيطة بباب المندب هي منطقة سهلة لا غطاء نباتي فيها، منطقة رملية صحراوية وتحيط بها أقرب إشي إلى جبال كهبوب اللي شاهدناها بالخارطة السابقة، ومن يسيطر على كهبوب يسيطر على المنطقة الفاصلة ما بين العقدة الجغرافية في مضيق ما بالمندب، وبالتالي تؤمن له المراقبة والسيطرة وتوجيه النيران وقطع طرق الإمداد. فمجرد السيطرة على المطار الذي شاهدناه في الخارطة السابقة وذباب، الآن سقط تلقائيا باب المندب بيد القوات الحكومية. المخرج الوحيد لهم الخروج عبر الممر الضيق وعرضه 4 كيلومتر إلى جزيرة ميون، وجزيرة ميون يفترض أنها تكون هدفا سهلا للقوات الحكومية.
1: شكرا جزيلا لك سيادة اللواء فايز الدويري على هذا التحليل، شكرا لك. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية ببلدة الطور شرق القدس المحتلة، وأشرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير على عملية الاقتحام، وأوضحت محافظة القدس بأن البناية مكونة من 5 طوابق وتضم 10 شقق ويسكنها نحو 70 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. هذا وأحرق مستوطنون إسرائيليون منزلا إضافة إلى 4 مركبات فلسطينية في هجومين منفصلين في رام الله ونابلس وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة. ففي بلدة عقربة جنوب نابلس أضرم مستوطنون النار في 4 مركبات كانت متوقفة أمام منازل فلسطينيين وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام وفق ما أفاد به رئيس البلدية صلاح جابر. وفي قرية برقة بقضاء رام الله أحرق مستوطنون منزلا فلسطينيا أيضا. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوابات عسكرية جديدة على المدخل الغربي للبلدة القديمة وسط الخليل، يأتي ذلك بالتزامن مع توسيع البناء الاستيطاني في محيط البلدة القديمة وسط تحذيرات فلسطينية من امتداده باتجاه مركز المدينة.
2: قلق يتزايد لدى ممدوح مسودة صاحب مشغل للخزف عند مدخل البلدة القديمة وسط الخليل، بعد إجراءات إسرائيلية جديدة فاقمت واقعا صعبا يعيشه التجار والسكان منذ سنوات. بين ليلة وضحاها باتت هذه المساحة التي لا تتجاوز 200 متر مطوقة ب4 نقاط إغلاق، نصبت قوات الاحتلال أحدثها في منطقة الزاهد قرب مبنى البلدية القديم لتغلق بذلك منافذ وصول المركبات وتضيف مزيدا من التعقيدات أمام حركة الفلسطينيين.
3: معاناة شديدة جدا، لأنه صرنا ندور على عربية ننقل فيها البضاعة. مشكلة بضاعتنا تقيلة، يعني لازم توقف السيارة باب المحل تحملها، لو تتعبي كرتوني حدي وزنها فوق 30 كيلو، فمنضطر نجيب عربية نستأجر عربية عشان نوصل عليها البضاعة، وبعدين نعاود نجيب بضاعة على نفس العربية.
2: بلدية الخليل أدانت الخطوة وقالت إنها تعيق حياة السكان وعمل طواقمها الخدماتية، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لحماية المنطقة وإرثها التاريخي والحضاري.
4: محاولة تهجير المواطن الفلسطيني ومحاولة جلب أكبر عدد ممكن من المستوطنين إلى وسط مدينة الخليل، سياسة استيطانية واضحة بقودها متطرفين من الحكومة الإسرائيلية الحالية، وراح تزداد طبعا هاي الإجراءات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
2: هنا لا تقتصر دلالات المشهد على الحركة والوصول، فانتشار هذه الإغلاقات التي يقدر عددها من بوابات وحواجز ب120 يعني إعادة تشكيل محيط المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في H2 وتهيئة واقع جديد يمتد باتجاه قلب المدينة. من مدخل للبلدة القديمة ذات التاريخ السياسي والإرث الفلسطيني إلى منطقة مغلقة ببوابات عسكرية إسرائيلية حولتها إلى ثكنة للاحتلال ونواة لتمدد استيطاني جديد عنوانه الضم بالقوة. سامر رويش، ترة عربي، الخليل.
1: استشهد فلسطيني وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة، فيما فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرق المدينة. كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي الاثنين قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس. هذا وذكرت مصادر أن دبابات الاحتلال أطلقت النار على مناطق شرق خان يونس، واستشهد مواطن ثالث وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم في شارع عيدية غرب مدينة غزة. في ذكرى 7 أكتوبر تعود حملات مقاطعة إسرائيل إلى الواجهة بزخم متجدد، متجاوزة حدود الاحتجاج الشعبي إلى الجامعات والنقابات والأسواق والمؤسسات، حيث بدأت بعض هذه المطالب تجد طريقها إلى سياسات وقرارات رسمية في عدد من الدول الغربية.
5: في ذكرى 7 أكتوبر تعود الحرب على غزة إلى واجهة النقاش الدولي، ومعها تتجدد حملات شعبية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، حملات لم تعد تقتصر على الشعارات والتظاهر بل تسعى إلى نقل الاحتجاج إلى الأسواق والجامعات والنقابات والمؤسسات، إذ تطالب جامعات ونقابات بسحب استثماراتها ووقف التعامل مع جهات ترى أنها مرتبطة بالاحتلال أو المستوطنات، وتراهن هذه الحملات على أن اتساع المشاركة واستمرارها يحولان المقاطعة الفردية إلى ضغط اقتصادي ورسالة سياسية يصعب تجاهلها، ويتجاوز بعض الحراك مقاطعة السلع إلى المطالبة بوقف التعاون العسكري وفرض العقوبات. ففي بريطانيا أقر اتحاد النقابات العمالية الذي يمثل أكثر من 5 ملايين عامل موقفا مؤيدا للمقاطعة وسحب الاستثمارات، ودعا إلى إنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل. وتتقاطع هذه المطالب مع خطوات حكومية أوروبية، إذ أعلنت بريطانيا حظر التجارة والشراكات الخدمية مع المستوطنات في الضفة الغربية، فيما أعلنت فرنسا عزمها منع استيراد منتجات المستوطنات، لكنها تظل إجراءات محدودة مقارنة بدعوات الحركات الشعبية إلى توسيع نطاق المقاطعة لتشمل علاقات تجارية ومؤسسية أوسع. وفي تطور يعكس انتقال بعض هذه المطالب إلى المستوى الرسمي، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية عزمهم فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تدرس دول أخرى اتخاذ إجراءات مماثلة، وتضم المجموعة كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وفي ذكرى 7 أكتوبر يبقى التحدي أمام حملات المقاطعة هو الحفاظ على زخمها وتحويل التعبئة الشعبية إلى إجراءات مستدامة وأثر ملموس. راما مطلو، ترتا عربي.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب في إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، مؤكدا أن ذلك سيقود إلى تراجع أسعار النفط. وقال ترامب إن القوات الأمريكية دمرت الرادارات الإيرانية ومنظومات الدفاع الجوي المضادة للطائرات وأحكمت سيطرتها على مضيق هرمز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تدفقات النفط إلى الولايات المتحدة تسجل مستويات غير مسبوقة على أساس أسبوعي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تهديدا أمنيا دفع واشنطن إلى سحب قاذفاتها من قاعدة جوية بريطانية، مشيرا إلى أن التهديد قد يكون مرتبطا بإيران.
6: نعم، أعتقد أنه يمكننا قول ذلك، فالطائرات لم تغادر بالصدفة، فقد كانت هناك بعض التهديدات قد تكون مرتبطة بإيران. لقد نقلنا طائراتنا ليس إلى مكان بعيد، ونحن في الواقع نعرف الأشخاص الذين وجهوا التهديد.
1: وصل الرئيس السوري أحمد أشرع إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أفادت بأن أشرع وصل إلى الرياض رفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، ولم تورد الوكالة تفاصيل جدول أعمال الزيارة أو الملفات المقرر بحثها خلال لقاء أشرع ومحمد بن سلمان. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وعدد من الجنود إلى تلة الدرعيات في ريف القنيطرة الجنوبي. وسبق أن توغلت قوة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بآليات عسكرية في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، بعد توغلها مساء الأحد أيضا في قرية الأصبح وتنفيذها لعمليات تفتيش وتكسير لأبواب عدد من المنازل. وأدانت وزارة

0: بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، شهدت دمشق توقيع اتفاقيات استثمارية سكنية وسياحية كبيرة. الاتفاقيات تتضمن مشروعا سكنيا في ريف دمشق يمتد على مساحة نحو 3 ملايين متر مربع، ويضم مدارس ومرافق صحية وترفيهية، إلى جانب مشاريع سياحية تشمل نحو 4000 وحدة فندقية.
1: وتشير التقديرات الأولية الواردة للمشروع إلى إمكانية توفير أكثر من 40,000 فرصة عمل غير مباشرة ومباشرة، وسيكون الإعلان الواضح عن مراحل العمل ومؤشراته أساساً مهماً لمتابعة التقدم بشفافية. إن الاستثمار الناجح هو الذي ينعكس على حياة الناس ويستند إلى كفاءاتهم، ويمنح أبناء المنطقة دوراً حقيقياً في التنفيذ والتشغيل.
0: المشاريع الجديدة لا تقتصر على الإنشاءات، بل يتوقع أن تنعكس على سوق العمل، مع تقديرات بتوفير أكثر من 40,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بينها أكثر من 10,000 فرصة دائمة.
2: ستجلب المزيد من فرص العمل داخل سوريا، داخل سوريا سيكون هناك فرص عمل كبيرة ويد عاملة ستعمل، بالإضافة أن يكون هناك عجلة الاقتصاد بدأت تعافي، وهي اليوم موجهة للخارج والداخل، أن سوريا متعافى، سوريا هي مزيد من جلب الاستثمارات، وتمنى أن يكون هناك مزيد من جلب الاستثمارات داخل سوريا.
0: وتأتي هذه الاستثمارات ضمن تقديرات أوسع تشير إلى نحو 14 مليار دولار من المشاريع الاستثمارية، فيما يتوقع أن يضيف القطاع السياحي نحو 280 مليون دولار إلى النشاط الاقتصادي.
3: اتفاقات استثمارية سورية جديدة لا تقتصر على خطط أو مذكرات تفاهم، بل تمثل انطلاقة فعلية لتنفيذ مشاريع سكنية وسياحية على الأرض باستثمارات يعول عليها في تحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
4: حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على بلاده، وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعكف على إعداد تدابير مضادة للتصدي للاستعدادات الروسية لتنفيذ هذا الهجوم، وتعمل على تنفيذ المهام ذات الأولوية للرد على العملية الروسية التي تستهدف البنية اللوجستية الأوكرانية. حذر الكرملين من أن القرار المبدئي الذي اتخذته ليتوانيا العضو في حلف الشمال الأطلسي برفع الحظر الدستوري عن استضافة أسلحة نووية على أراضيها ربما يؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد في المنطقة. وقال الكرملين إن روسيا ستضطر لاتخاذ كل التدابير لضمان أمنها على خلفية خطط ليتوانيا برفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية وإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في أراضيها. إلى فرنسا، حيث شهدت عدة مدن فرنسية مواجهات بين الشرطة ومحتجين خلال تحركات طلابية متواصلة احتجاجا على أوضاع التعليم ونقص المدرسين واكتظاظ الفصول وتراجع الموارد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ألقوا ألعاب نارية ومقذوفات باتجاه قوات الأمن. تأتي المواجهات بعد أيام من التوتر في المدينة تخللتها أعمال تخريب وإحراق للحاويات وإلحاق أضرار بشبكة الترام. هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية إلى خفض التوتر ومنع ما وصفته بتدخلات الشرطة المفرطة وغير المتناسبة خلال الاحتجاجات الطلابية المتواصلة في البلاد. وأكدت المنظمة ضرورة حماية حق طلاب المدارس الثانوية بالتظاهر السلمي، مطالبة بأن تكون تدخلات الشرطة قانونية وضرورية ومتناسبة. كما دعت السلطات إلى حماية الطلاب المشاركين في الاحتجاجات بدلاً من تعريضهم للضرب أو الاحتجاز التعسفي. نتابع هذه الصور المباشرة من العاصمة الفرنسية باريس، وتنضم إلينا مباشرة من هناك مراسلتنا ناجية بادري. ناجية، أهلا ومرحبا بك. كيف تبدو الأوضاع الآن هناك في باريس مع استمرار هذه الاحتجاجات وربما الحديث عن تدخل قوي ومفرط للشرطة على المحتجين، وكم يبلغ حجم هذه التظاهرة فعليا حتى الآن؟
5: نعم حسام، بالفعل بدأت هذه المظاهرة تأخذ طابعا تصعيديا خلال الدقائق الأخيرة بعدما أطلقت الشرطة قنابل الغاز

0: المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في وقت كانت فيه المسيرة حتى لحظات قريبة سلمية ولم نشهد خلالها مشاهد عنف من جانب المشاركين. يأتي ذلك بعد حادثة أمس حين أصيب تلميذ وفقد ذراعه يبلغ من العمر 15 سنة خلال تدخل أمني كان بضواحي المدرسة، وبعد توقيف نحو أيضا 5000 شخص منذ بداية الاحتجاجات، 90% منهم مراهقون بحسب الأرقام المعلنة. الآن حسام ربما تظهر الصورة خلفي، المتظاهرون يتراجعون تحت تأثير الغاز فيما تحاول قوات الأمن تفريق المسيرة وإبعاد المحتجين عن هذا الشارع. مشهد يعيد إلى الواجهة اتهامات باستخدام القوة ضد قاصرين، بينما تقول السلطات إنها تتعامل مع أعناف أعمال عنف وتخريب لكنها لم تكن حاضرة في هذه المظاهرة، مظاهرة اليوم. لكن قبل إطلاق النار كان المشهد مختلفا تماما، آلاف التلاميذ والطلاب يسيرون في شوارع باريس يرفعون اللافتات ويهتفون ضد سياسة التقشف، مطالبين بموارد أكبر للتعليم ومدرسين وموظفين لسد النقص وبحل مشكلة الاكتظاظ وتردي أوضاع المدارس خصوصا في الضواحي. هذه الحركة التي بدأت من داخل المدارس حسام لم تبقى محصورة فيها، فقد امتدت إلى الجامعات وانضمت إليها النقابات وأولياء الأمور في تعبير عن غضب يتجاوز المطالب التعليمية إلى الاعتراض على خيارات الحكومة في إدارة القطاع. وهنا في قلب المسيرة نلاحظ ربما قوات الشرطة تتقدم نحو المظاهرات أو المتظاهرين لتفريقهم، بعد نسمع أيضا أصوات للغازات المسيلة للدموع. النقابات تندد بهذه الأعمال وكل المشاركين. المشهد هنا لم يعد مقتصرا على التلاميذ في مواجهة قوات الأمن، بل بات حسام يعكس رفضا متزايدا للتعامل الأمني مع احتجاجات يقودها جزء كبير أو جزء كبير منها قاصرون. وبينما تتحدث السلطات عن حفظ النظام، يرى المحتجون أن رد الأمن يفاقم الغضب بدل معالجة أسبابه. وما يجري الآن في شوارع باريس لا ينفصل عن أزمة اجتماعية أوسع حسام، احتجاج على التعليم يتقاطع مع نقاش حول التقشف والموازنة وتوزيع الموارد، فيما تواجه الحكومة ضغوطا اقتصادية وسياسية متزايدة. لذلك فإن المظاهرة ليست مجرد احتجاج طلابي، بل جبهة جديدة في غضب اجتماعي يتسع ويضع حكومة لوكورني أمام سؤال مباشر: إلى أي مدى تستطيع الصمود في مواجهة هذا الغضب الذي يعم الآن شوارع باريس؟ نلاحظ قوات الأمن نحو المتظاهرين الذين كما قلت أغلبهم قاصرون وطلاب الثانويات والمدارس، وتحاول تفريقهم بالعنف. والهتافات هنا ربما تعكس الأصوات التي خلفي حجم الغضب والسخط عن هذه المعاملة وتعامل الشرطة مع هؤلاء الطلبة الذين كانوا إلى وقت غير بعيد ينددون أو يطالبون بشكل سلمي، فقط هتافات وشعارات ومطالب لم تشبها أي مظاهر للعنف. وهنا هذا التدخل للشرطة، يقول المتظاهرون أنهم لا يفهمون لماذا جاء، بل يرون فيه محاولة لقمع مطالبهم السلمية التي هي مستمرة منذ أسابيع في الشوارع وفي محيط المدارس، والتي الآن انتقلت إلى شوارع العاصمة باريس منذ صبيحة اليوم كما قلت، وهم يحتجون في الشوارع للمطالبة فقط بتحسين ظروف الدراسة وظروف المحيط المدرسي.
1: ناجية لو تسمح لي، يعني نريد الحديث أيضا عن مدى تأثير دخول عدد من النقابات والمعلمين والأهالي في هذه التظاهرات، ما مدى أيضا الزخم الذي شكلته هذه النقابات والمعلمين والأهالي وهي تدخل ضمن هذه الاحتجاجات في باريس والتي لم تقتصر فقط على الطلاب.
0: نعم حسام دعني أشير إلى أن تدخل النقابات وأولياء التلاميذ وربما حتى حقوقيون قد أجرينا معهم مقابلات، وأيضا من عمال الصحة وقطاعات مختلفة، جاء تضامنا مع هؤلاء التلاميذ الذين يطالبون بحقوقهم في التمدرس. هذا التدخل أو هذه المشاركة للنقابات قالوا أنها جاءت لحماية أو لتأطير هذه المظاهرة، حتى أننا لاحظنا أنهم قاموا بحاجز بشري بين المتظاهرين وبين قوات الشرطة لحمايتهم المهم بحكم أن أغلب المتظاهرين هم من الشباب وأيضا من القاصرين. نتحدث هنا عن طلاب المستوى المتوسط والمستوى الثانوي، يعني لم يبلغوا بعد سن الرشد، ويقولون أنهم بالإضافة إلى تضامنهم معهم حول المطالب وبالإضافة إلى رفضهم لهذه السياسة التقشفية التي بحسبهم تطال أيضا قطاعاتهم كانخفاض الأجور. نشير إلى أيضا المظاهرة التي غطيناها قبل أسبوع وقد تابعناها عبر قناة تريتي عربي لنقابات العمال وأيضا لعمال مختلفين ونشطاء وعدد كبير من الموظفين في القطاع العام أو الخاص، رفضا لسياسة الحكومة التقشفية ومشروع الموازنة العامة الذي سيطرح قريبا على البرلمان. قلت أن هذه المشاركة اليوم رغم أنها كانت تريد التأطير إلا أنهم لم يفرقوا لا بين نقابات ولا أولياء تلاميذ ولا حتى بين التلاميذ والمراهقين الذين هم متواجدون الآن. كما قلت تم تفريقهم بالغازات المسيلة للدموع رغم أنهم كانوا فقط يهتفون، وهذا ما شاهدناه وكنا نتابعه في هذه المظاهرة. حسام، دعني أشير أيضا إلى قانون الموازنة العامة الذي هو نقطة أو حجر الإشكال هنا في الشارع الفرنسي. رفض كبير لهذا القانون، ونشير أيضا إلى أن نفس قانون الموازنة العامة للسنة الماضية قد أسقط بخمس حكومات متتالية. يعني حكومة لوكورنو اليوم لا تواجه يعني مشكلا جديدا، بل مشكل قديم جديد تفرضه عليها الأزمة الاقتصادية ومحاولة التقشف لاستدراك النقائص الاقتصادية والأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، وأيضا لربما محاولة استكمال ما الوعود التي قدمتها. الرفض الشعبي هنا لهذه الموازنة هو النقطة الأساسية في الشارع، و يعني هو كل ما يتفق عليه أو كل ما تتفق عليه كل القطاعات والنقابات أو عمال تربية أو عمال الصحة أو حتى نشطاء وحتى التلاميذ الذين يقولون إنها طالت أيضا القطاع التعليمي وظروف الدراسة لديهم وهي بتؤثر بشكل كبير عليهم خصوصا في الضواحي. حسن،
1: هل هذا يعني ناجي أن يعني هذه الاحتجاجات والتي تتحدث ليس فقط عن الوضع الطلابي، تتحدث كما ذكرت عن التقشف وعن الموازنة بصورة عامة، هل هناك حديث حول أن هذه الاحتجاجات تحولت من احتجاج طلابي إلى ربما حركة اجتماعية سياسية أوسع الآن في فرنسا؟
0: بالفعل حسام، هي كذلك كما قلت انطلقت الاحتجاجات العمالية خلال الأسبوعين الماضيين. تلتها شرارة هذا الاحتجاج حسام، دعني أشير إلى أنها كانت من احتجاج الأساتذة الثانويين بأحد المؤسسات التعليمية ليطالبون برفع الأجور وزيادة عدد الموظفين لأنهم أيضا يعانون من ضغوط وساعات عمل إضافية إضافة إلى الأجر المتدني. فهذه الشرارة انطلقت من الأساتذة ثم انطلقت إلى تلاميذ الثانويات إلى تلاميذ أو طلبة الجامعات الذين تضامنوا مع زملائهم، وكانت قد سبقتها أيضا مظاهرات عمالية ونقابات للمطالبة بتحسين ظروف العمل. وأشير أيضا إلى أن هناك مظاهرة كبرى ستكون في 17 أكتوبر، وهي عودة السترات الصفراء، وهي يعني لها زخم كبير ويتم التحضير لها بشكل كبير جدا، حتى أننا سمعنا خلال هذه المظاهرة أنهم يستعدون للانضمام إلى تلك المظاهرة ويعتمدون عليها بشكل كبير ربما للضغط أكبر أو بشكل أكثر على الحكومة الحالية التي يرونها أنها، دعني أقول إن صح التعبير، تصم آذانها عن مطالب الشارع وحتى عن مطالب مراهقين وقاصرين لم يتعدوا سن الرشد ويطالبون فقط بأمور يعني تتعلق بتحسين ظروف العمل أو ظروف الدراسة لديهم وأيضا الاكتظاظ. هم يطالبون أيضا لأن أقسامهم يقولون أنها يعني تعاني من اكتظاظ كبير بين 35 إلى 40 طالب وأيضا ساعات إضافية، وهذا كله ناتج لتقليص مناصب العمل التي كانت جاءت بها موازنة 2026 وكانت بشكل كبير في قطاع التربية حسام أو قطاع التعليم بشكل عام.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر نجية بدري على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من العاصمة الفرنسية باريس. منذ وصول الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلاي إلى السلطة شهدت العلاقات مع إسرائيل تقاربا متسارعا لم يتوقف عند الزيارات الرسمية، وإنما امتد نحو موقف الأرجنتين تجاه القضية الفلسطينية في سياسة أثارت اعتراضات داخل الكونغرس وفي الشارع الأرجنتيني. We'll be right back.
2: حفاوة تتجاوز في ودها أعراف اللقاءات الرسمية وتقارب يتخطى حدود العلاقات التقليدية. هكذا رسم خافيير ميلاي منذ وصوله إلى البيت الوردي شكل التقارب مع إسرائيل التي وضعها في صدارة تحالفاته الدولية. تقارب دفع بوينوس آيرس للاصطفاف إلى جانب تل أبيب في أروقة الأمم المتحدة بدءا من معارضة قرار يطالب بحماية مدنيي غزة وحل الدولتين وصولا إلى الحق في تقرير المصير.
3: حكومة ميلاي تقدم دعما غير مشروط لنتنياهو وإسرائيل لمواصلة ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. هذا الدعم لا يمثلنا نحن الأرجنتينيين، ويعتبر تراجعا عن مواقف حكومات السابقة التي اعترفت بالسلطة الفلسطينية وافتتحت سفارة لها في الأرجنتين.
2: على الصعيد الداخلي لم تمر سياسة ميلاي دون اعتراض. نواب من المعارضة تقدموا بمشاريع داخل الكونغرس لرفض سياسة الحكومة المساندة لإسرائيل، فيما تحولت شوارع بوينوس آيرس مرارا إلى ساحة مظاهرات داعمة للفلسطينيين ومعارضة لمواقف ميلاي.
4: موقف ميلاي لا يمثلني كأرجنتينية ولا حتى غالبية الأرجنتينيين. نحن بلد عانى من إبادة جماعية خلال الفترة الدكتاتورية، لذلك نحن أكثر من يفهم ويدعم الفلسطينيين.
5: على حكومتنا قطع جميع أشكال العلاقات مع إسرائيل وعدم الاعتراف بها كدولة، وأيضاً إنهاء عمل شركة ميكروث الإسرائيلية التي تتولى إدارة مواردنا المائية، وعدم استقبال أشخاص مثل بيتر ثيل المسؤول عن تطوير تقنيات تستخدم في قتل الفلسطينيين.
6: أعتقد أن دعم ميلاي لإسرائيل يعكس نموذجاً يتبناه اليمين المتطرف في العالم، لذلك أرى أن دعم حكومتنا لنتنياهو خطير جداً، ومن الضروري رفض هذه السياسات والتعبير عن معارضتنا لها.
2: أما على صعيد القارة اللاتينية فقد اختار ميلاي طريقاً مغايراً عن البرازيل وتشيلي اللتين دعمتا قراراً بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، فلم يكتفي بالتصويت ضده بل مضى أيضاً في الاتجاه المعاكس داعياً الدول اللاتينية الأخرى لما يسميه بالاتجاه الصحيح والانضمام إلى اتفاقات إسحاق التي تهدف إلى فتح نافذات جديدة لإسرائيل في أمريكا اللاتينية. من بوينوس آيرس إلى تل أبيب ومن البيت الوردي إلى أروقة الأمم المتحدة، خط خافيير ميلاي للأرجنتين نهجاً دبلوماسياً جديداً تجاه إسرائيل، لكن هذا التقارب يصطدم داخلياً بأصوات ترفض أن يكون انحيازاً على حساب الفلسطينيين. دوار كالتوترة عربي، بوينوس آيرس.
1: انطلقت بمدينة أنطاليا جنوب تركيا فعاليات النسخة 77 من المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بمشاركة آلاف الباحثين والمهتمين وممثلي الشركات المختصة في مجال الفضاء. ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء.
7: تعزيز التعاون والاستخدام السلمي للفضاء أبرز محاور المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية بمشاركة دولية واسعة. وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الرئيس رجب طيب أردوغان الذي دعا إلى دعم إعلان أنطاليا للفضاء، مشيدا بإنجازات تركيا ضمن برنامجها الوطني للفضاء، ومؤكدا أهمية مواصلة التعاون الدولي في هذا المجال.
8: لم نقبل أبدا لتركيا التخلف عن سباق الفضاء، ورغم العقبات والتحديات التي واجهتنا قطعنا بحمد الله مسافة مهمة خلال فترة قصيرة. وأود أن أعبر عن ارتياحي للتأكيد على أن تركيا اليوم من بين الدول القليلة التي تصمم أقمارها الصناعية وتطورها وتنتجها وتختبرها ثم تشغيلها في الفضاء.
7: ويشارك في المؤتمر نحو 7000 مشارك يمثلون أكثر من 100 دولة، بينهم مسؤولون وممثلون عن وكالات الفضاء وخبراء وباحثون وشركات متخصصة في تكنولوجيا الفضاء. كما استقبل المؤتمر 8330 ملخصا بحثيا من شأنها أن تسهم في تطوير البنية التحتية في مجال الفضاء.
9: مجال الفضاء منظومة متكاملة، الطيران والفضاء يشكلان قطاعين رائدين للغاية، ولذلك فإن كل تطور يتحقق فيهما ينعكس حتما على القطاعات الأخرى من الطيران والملاحة البحرية إلى مختلف مجالات التكنولوجيا. وقد حققت تركيا في هذا المجال مستوى جيدا، كما نولي أهمية كبيرة للتعاون لا سيما مع الدول الإسلامية.
7: ويتضمن البرنامج أكثر من 4000 عرض ضمن أكثر من 180 جلسة تقنية وورش عمل ونقاشات تتناول أحدث تطورات علوم تكنولوجيا الفضاء ودور الابتكار والشركات الدولية في دعم البحث العلمي وتطوير برامج الاستكشاف وتوسيع مشاركة الدول في مشاريع الفضاء المستقبلية. باستضافتها المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، تسعى تركيا إلى تعزيز الشراكات وتوسيع أفاق التعاون وتبادل الخبرات والتقنيات، بما يدعم أهداف رؤيتها الاستراتيجية ويعزز حضورها في ظل منافسة متزايدة في مجال الفضاء على المستوى العالمي. علي الخضاري، تيريتي عربي، أنطاليا.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الجيش اليمني يعلن استعادة السيطرة على جبال استراتيجية في تعز، وإصابة 3 أشخاص في اعتداءين استهدفا مطاري جازان ونجران بالسعودية. إيتمار بن كفير يشارك في هدم بناية سكنية في بلدة الطور شرق القدس المحتلة، والمستوطنون يكثفون اعتداءاتهم بالضفة الغربية. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك وواسع النطاق، والكريملين يلوح بجولة جديدة من التصعيد إن سمحت ليتوانيا بنشر أسلحة نووية. مظاهرات طلابية في مدن فرنسية احتجاجا على تردي أوضاع التعليم، والعفو الدولي تطالب بوقف التدخل المفرط للشرطة. نهاية نشرتنا، دمتم في أمان الله.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.

يتبوأ متحف إسطنبول الأثري مكانة مميزة بين المتاحف الأثرية الرائدة في العالم باعتباره فسيفساء ثقافات متنوعة. شيد مبنى المتحف بأمر السلطان عبد العزيز تحت اسم متحف هوميون، ثم ما لبث أن تحول إلى أحد أهم المتاحف الأثرية في العالم بعد أن تولى عثمان حمدي بيك إدارته. تمكن الإداري الرسام وعالم الآثار عثمان حمدي بيك من اكتشاف عدد كبير من آثار الأناضول وضمها إلى مقتنيات هذا المتحف. يتكون المجمع من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي المتحف الأثري ومتحف آثار الشرق القديم وركن الخزفيات، حيث يفد إلى هذا المتحف زوار من كافة أنحاء العالم من أجل مشاهدة كنوزه النادرة. يعد لوح معاهدة قادش للسلام الموجود هنا إحدى أهم روائع هذا المتحف. يحمل هذا اللوح نص معاهدة السلام بين فرعون مصر رمسيس الثاني وملك الحثيين خاتوشيلي الثالث في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والذي عثر عليه في عملية التنقيب في بوغاسكوي عام 1906. يعد هذا الأثر أقدم معاهدة مكتوبة في العالم وصلت إلى وقتنا الحاضر، وله مكانة بالغة الأهمية في علم التاريخ. يعرض اللوح الأصلي المصنوع من الطين في متحف إسطنبول الأثري، وتوجد نسخة مكبرة منه في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. يضم المتحف في جعبته موروثاً ثقافياً فريداً ترك بصمته في تاريخ العالم. ومن أهم قطع المتحف أيضاً لحد الإسكندر الشهير الذي يعتقد أنه يعود إلى ملك صيدا أبدالونيموس. يستمد هذا الأثر اسمه من تصاوير الإسكندر الأكبر على واجهته الطويلة، ويعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، أي إلى الفترة الهلنستية. يصور هذا الأثر في واجهته الطويلة المعركة التي خاضها الإسكندر الكبير ضد الفرس، ويجسد مشهداً ملحمياً بتفاصيله الدقيقة وحرفيته المتقنة. عثر على هذا الإرث الثقافي في حفريات صيدا عام 1887 من طرف عثمان حمدي بيك، وهو أكبر لحد وصل سليماً إلى يومنا هذا. يتجاوز طول اللحد 3 أمتار وارتفاعه يصل إلى المترين، وينم غطاؤه العلوي وجبهته الثلاثية عن مواصفات قبور الطبقة النبيلة في عصره بوضوح. يوجد أيضاً ضمن مجموعة المتحف نقوش نافرة تعرف باسم بوابة بابل، وتعد موروثاً ثقافياً عالمياً مهماً. هذه النقوش النافرة هي أجزاء متبقية من باب ضخم يرتفع إلى 12 متراً ويمثل بوابة مدينة بابل.

قديمة، ويعود تاريخه إلى عام 575 قبل الميلاد. هذه الآثار المبنية من الطوب هي واحدة من أهم الأصول الثقافية التي أهداها ملك بابل الثاني نبوخذ نصر للآلهة عشتار، ولهذا يوجد على النقوش النافرة والتي تسمى أيضاً باب عشتار أشكال لحيوانات كالأسد والثور والتنين. هذا الأثر الثقافي الذي اكتشفه علماء الآثار الألمان عام 1900 يحمل أهمية كبيرة جداً، لأنه يعرض للنظار عظمة حضارات الشرق في الأزمنة الماضية. يضم متحف إسطنبول الأثري في ثناياه موروثاً ثقافياً لا يقدر بثمن، أظهر كثيراً من خفايا التاريخ للعيان، وبذلك تبوأ مكانة خاصة بين المعابد الثقافية المميزة عالمياً والتي تجذب المهتمين بالتاريخ والفن.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: هذه مهمتنا،
3: نضعك في قلب الأحلام،
2: نتجاوز الحواجز
3: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
3: ونكشف الحلقة المفقودة.
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
3: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
3: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
3: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
2: تي آر تي عربي،
3: مع الإنسان أينما كان. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة.

0: السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع شبكة مراسلين، معكم حسام البكري، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. البداية من اليمن، حيث أعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على 3 جبال استراتيجية خلال مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حررت جبال المنظرة والأشاريف وذبان في حيفان جنوبي تعز. كما أعلن الجيش اليمني فجر اليوم مقتل 100 من عناصر الحوثيين وإسقاط 5 مسيرات بالمحافظة.
1: هلهم رجال الأبطال الآن يصلون المطار.
0: من جهته قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قال إن قواتهم تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية. وفي وقت سابق أعلن سريع أن الجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية استهدفت مطاري الرياض وأبها وشركة أرامكو في السعودية، وأشار إلى أن العمليات نفذت باستخدام عدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة إضافة إلى الطائرات المسيرة. للمزيد من التفاصيل أرحب من مأرب بمراسلنا خليل المليكي. خليل، أهلا ومرحبا بك. خليل، كيف يمكن وصف خريطة السيطرة العسكرية حتى الآن في اليمن بصورة عامة، خصوصا في الساحل الغربي وفي المناطق الجنوبية وفي تعز حتى الساعة؟
2: نعم، هذه الخريطة تعتبر خريطة عامة عملية فجر اليمن لاستعادة الدولة حسب ما صدر يوم أمس. اليوم المعارك تشتد في منطقة المسيحية، قالت أنها تشهد عملية حاكمة لمناطق الساحل الغربي، سواء مدينة ذباب أو باب المنجف أو مدينة المقهى، التي وصل الجيش اليمني إلى مشاركها حسب المصادر العسكرية. إذا تمتد المعارك غربا، غرب محافظة تعز وجنوبها في منطقة الحكوم ومديرية حيفان، حيث تشتعل المعارك في منطقة الحكوم والصلو والأقروض من مديرية مشرعة وحدنان في محافظة تعز. كذلك تدور معارك عسكرية في منطقة قدس من مديرية المواسطة، تحاول قوات الجيش اليمني دحر جماعة الحوثي التي تضغط في محاولة للسيطرة على جبال حاكمة من منطقة المواصف ومطلة على منطقة الجربة ذات الأهمية السكانية الكبيرة. هنا في محافظة بأرب شرق البلاد تشتد المعارك جنوب المحافظة. تقول القوات المسلحة اليمنية قبل قليل أن المواقع حاكمة وكذلك القائمة، وهي مواقع متقدمة باتجاه مدينة الجوبة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. كذلك قوات الجيش اليمني هنا في محافظة بأرب سيطرت على مناطق واسعة في مديرية مدغل شمال المحافظة، ونفذت قصف بالطيران المسير على ذات المديرية. كذلك طيران الحرب التابع للقوات المسلحة نفذ غارات عديدة على منطقة المشجح وعلى كذلك منطقة دناه وعلى الكسارة، جبهة الكسارة غربي محافظة مأرب، وهي الجبهة المهمة التي تعتبر بوابة محافظة مأرب. كذلك هناك تحشيدات عسكرية وقبلية. كنا قبل قليل حضرنا تجمع للقبائل اليمنية التي قالت أنها تؤدي نداء مجلس القيادة الرئاسي، وكذلك عملية فجر الأمل، وأنها ستكون إلى جانب القوات الحكومية. إذا تشتعل المعارك في جنوب البلاد وكذلك في غربها وفي شرقها وفي شمالها، وهنا وكذلك في محافظة الجوف المجاورة لمحافظة بارب. تقول المصادر العسكرية أنها وصلت إلى مشارف مديرية الحزم، وتدور هناك عملية عسكرية واسعة، لكن القوات الحكوميه تتحفظ على العمليات العسكريه في المأرب وفي الجو حسب المصادر العسكريه حتى تتمكن من نجاح هذه العمليه كما تقول.
0: أشكرك جزيل الشكر خليل المليكي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من مأرب. إلى أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية استهداف روسيا جسرا حيويا على نهر دينيبرو في مقاطعة زاباروجيا وسط أو جنوب وسط أوكرانيا. وقالت السلطات إن الهجوم أدى إلى تعطل حركة المرور إضافة إلى إصابة شخصين. وفي المقاطعة نفسها ذكر مسؤولون أوكرانيون أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح جراء اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني. نذهب إلى كييف مع ثائر عمرو مراسلنا من هناك. ثائر، أهلا ومرحبا بك. بداية، ما هي آخر المستجدات فيما يخص العمليات التي جرت في مقاطعة زاباروجيا وآخر التصريحات السياسية الأوكرانية؟
3: نعم حسام، في هذه المقاطعة الضربات الروسية متواصلة وتمتد إلى مقاطعات أوكرانية أخرى، ولكن دعني أبدأ من العاصمة الأوكرانية كييف، وتحديدا في حالة التأهب القصوى التي نرصدها في العاصمة كييف. وهذا عملية التأهب هي مرتبطة بإمكانية شن القوات الروسية خلال ساعات هذا الليل هجوما جويا ربما يكون هو الأوسع على الأراضي الأوكرانية وتحديدا على العاصمة الأوكرانية كييف. نحن رصدنا خلال هذا اليوم في عدد من المناطق في العاصمة الأوكرانية كييف عن نشر العديد من منظومات الدفاع الجوي المتنقلة، وخاصة بالقرب من الجسور التي تربط ضفتي العاصمة الأوكرانية كييف في إطار الهجمات الروسية الأخيرة التي باتت تستهدف هذه المنشآت بشكل رئيسي، إضافة إلى إجراءات احترازية أخرى بدأت تنفذها السلطات الأوكرانية من خلال تغطية هذه الجسور بالشباك في محاولة للتصدي واعتراض الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة التي تستهدف هذه الجسور تحديدا. بالتوازي مع ذلك، كانت هنالك تقارير تتحدث عن وسائل إعلام بالإضافة إلى وسائل مراقبة تتخصص في عمليات رصد تحركات العسكرية الروسية، أشارت إلى أن القوات الروسية تعد العدة وأكملت الاستعداد لشن هجوم جوي واسع النطاق. وما يؤكد هذه التقارير وهذه الرواية التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي قبل نحو ساعة من الآن، والتي أشار فيها بناء على تقارير استخباراتية من وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تشير إلى أن القوات الروسية قد تشن هجوم واسع النطاق يستهدف الأراضي الأوكرانية خلال ساعات هذا الليل أو حتى اليوم المقبل. هذه الحالة هي واضحة في العاصمة الأوكرانية كييف، وحالة التأهب في انتظار هذا الهجوم. بالتوازي مع ذلك، الهجمات الروسية في حقيقة الأمر هي لم تتوقف على الأراضي الأوكرانية. سلاح الجو تحدث أن القوات الروسية استخدمت في هجوم جوي 137 طائرة من مختلف الأنواع، بما في ذلك الطائرات النفاثة من الجيل الجديد التي بات يستخدمها الجيش الروسي بشكل مكثف، وهي طائرات جديدة تناور. هذه الطائرات يصعب على الدفاعات الجوية الأوكرانية التعامل معها. سلاح الجو تحدث أن وحدات الدفاع الجوي تعاملت مع هذا الهجوم في المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية والمناطق الشمالية، وأكد عن وقوع أضرار في 17 موقعا مختلفا جراء تخطي بعض هذه الطائرات سلسلة الدفاعات الجوية الأوكرانية والوصول إلى أهدافها في مناطق متفرقة. بالتوازي مع ذلك، أيضا كان هنالك الحديث من قبل السلطات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة أوديسا في أقصى جنوبي البلاد في خلال ساعات هذا اليوم أن القوات الروسية شنت هجوما بالطائرات المسيرة استهدف إحدى الطرق السريعة في ضواحي هذه المدينة. وهذا الهجوم وفقا لما يقول الجانب الأوكراني استهدف عدد من الشاحنات الأوكرانية، بالإضافة إلى أنه ألحق أضرارا في عدد من المركبات التي كانت تسير على هذا الطريق. ويتحدث الجانب الأوكراني عن إصابة 5 أشخاص وصفت إحدى الإصابات بالخطيرة. إضافة إلى ذلك، كان هنالك أيضا هجوم روسي آخر استهدف إحدى السفن المدنية على حد وصف البيان الأوكراني في مياه البحر الأسود، وهذا الهجوم أيضا أدى إلى مقتل شخص وإصابة 7 آخرين وهم من طاقم هذه السفينة. الجانب الأوكراني ندد بهذا الهجوم ووصف الهجمات الروسية على المنشآت المدنية وعلى السفن المدنية التي تحمل الغذاء بالهجمات الإرهابية، ودعا المجتمع الدولي إلى صد روسيا عن مثل هذه الخطوات واستهداف البنية التحتية المدنية لأوكرانيا. في المقابل كما أشرت، مقاطعة زاباريجيا، هذه المقاطعة القريبة من خط المواجهة، تتعرض لهجمات روسية بشكل ممنهج. الجانب الأوكراني تحدث في البيان الصباحي أن القوات الروسية استهدفت المدينة بأكثر من 950 عملية قصف. هذه العمليات تراوحت بين القصف المدفعي وكذلك الطائرات المسيرة واستخدام القوات الروسية سلاح الجو من خلال القنابل الجوية الموجهة. 57 بلدة سجلت فيها أضرار، ويتحدث الجانب أيضا عن الجانب الأوكراني عن أضرار كبيرة في مرافق البنية التحتية المدنية، إضافة إلى استهداف إحدى الجسور وإحدى المباني خلال ساعات هذا اليوم. حسام،
0: شكرا لك ثائر عمرو على كل هذه التفاصيل من العاصمة الأوكرانية كييف. وفي روسيا، قال حاكم منطقة موسكو أندري فوريبوف إن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في المنطقة المحيطة بالعاصمة الروسية، فيما أوضح رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين أن أوكرانيا أطلقت نحو 650 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو، مشيرا إلى إسقاط معظمها، بينها 105 طائرات قرب موسكو. إلى ذلك، أعلن مدير شركة الطاقة النووية الروسية أن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت منشأتين داخل مجمع محطة زاباروجيا للطاقة النووية والخاضعة للسيطرة الروسية. وكانت إدارة المحطة قد أوضحت أن ضربات متكررة خلال الأسابيع الماضية تسببت في إلحاق أضرار بالغة بمعدات التغذية الكهربائية الخارجية، ما أجبر المنشأة على الاعتماد بالكامل على المولدات الاحتياطية لتأمين عمليات التبريد وتفادي وقوع أي انصهار للوقود النووي في مفاعلاتها 6 المتوقفة عن توليد الكهرباء. مباشرة إلى العاصمة الروسية موسكو مع مراسلتنا كاتيا طعمة. كاتيا، أهلا ومرحبا بك. ما آخر المستجدات هناك من موسكو، خصوصا ما يجري في مقاطعة زاباروجيا، سواء المنطقة الخاضعة للسيطرة الروسية أو الأوكرانية، واستمرار استهداف منشآت الطاقة هناك؟
4: حسام، أبدأ أولا بالهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية اليوم، هجوم طبعا مكثف على مختلف أنحاء روسيا، ولكن اليوم كانت أيضا شهدت العاصمة الروسية موسكو استهداف كبير بالمسيرات الأوكرانية. نحو 650 مسيرة توجهت نحو العاصمة، طبعا أدى سقوطها إلى تضرر نحو 47 بيت منزلا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، ومقتل شخصين وإصابة نحو 10 أشخاص. هذا الهجوم أدى أيضا إلى شل حركة الطيران، تم تقييد نحو 200 رحلة جوية نتيجة هذا الهجوم في المطارات الرئيسية للعاصمة الروسية موسكو، في 3 مطارات. طبعا هذا الهجوم تم تنفيذه ب 1750 مسيرة لمختلف الأراضي الروسية، وهو رقم قياسي طبعا بالنسبة للهجمات خلال الأيام الماضية من قبل القوات الأوكرانية. وبالتحديد أيضا كما تحدثت السلطات الروسية اليوم، تم استهداف منطقة زاباروجيا التي تسيطر عليها روسيا، وأدى هذا الاستهداف أولا إلى مقتل 4 أشخاص في هذه المنطقة. طبعا استهداف أيضا كما تحدث مدير شركة روس أتوم بأنه نفذ أيضا على محطة الطاقة النووية في زاباروجيا، وأدى إلى تعطيل منشأتين وتضرر هذه المنشأتين. وبالتالي هنا كانت أولا روسيا أدنت هذه الهجمات ودعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تقوم بإشراف أو بطلب وقف مؤقت لإطلاق النار، بحين يتم إصلاح هذه الأضرار التي وقعت نتيجة الهجمات الأوكرانية على محطة زاباروجيا النووية، والتي تعتبر طبعا روسيا هذه المحطة هذا الهجوم وبمثابة محاولة لعمل تخريبي أو عمل إرهابي في هذه المنطقة، قد يؤثر على المنطقة بجوار هذه المنطقة محطة زاباروجيا. بالإضافة لذلك كان هناك هجوم مكثف من

0: قبل القوات الروسية على مختلف الأراضي الأوكرانية. كان هناك استهداف لجسر لنقل المعدات كما تحدثت الدفاع في شمال العاصمة الأوكرانية كييف. كان هناك استهداف جديد للموانئ في ميناء إسماعيل. تم استهداف كل ما يتعلق بالبنية التحتية لنقل المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، وأيضا في ميناء أوديسا وفي ميناء تشيرنوموس تم استهداف مستودعات تحوي على معدات تابعة للقوات الأوكرانية كما تحدثت الدفاع أيضا في بيانها. وأيضا كان هناك سيطرة جديدة للقوات الروسية على مناطق، على بلدة جديدة في ضواحي مدينة أو في ضواحي منطقة زاباروجيا الأوكرانية، سيطرت على بلدة غولوبوكوفا كما أعلنت الدفاع الروسية اليوم. وهذا طبعا يأتي خلال الفترة الأخيرة كنا قد شهدنا تقدما للقوات الروسية في الأراضي الأوكرانية، وكان قد تحدث بالتحديد الرئيس الروسي مرارا عن أن القوات الروسية تتقدم وأن هناك نحو 11% متبقي من جمهورية دونيسك طبعا ليتم تحرير أو سيطرة بشكل كامل من قبل القوات الروسية على كامل الدونباس. حسام.
1: نعم، شكرا جزيلا لك كاتيا طعم على كل هذه التفاصيل من العاصمة الروسية موسكو. إلى سوريا، حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدبابتين وعدد من الجنود إلى تلة الدرعيات في ريف القنيطرة الجنوبي. وسبق أن توغلت قوة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس بآليات عسكرية في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك بعد توغلها مساء الأحد أيضا في قرية الأصبح وتنفيذها لعمليات تفتيش وتكسير لأبواب عدد من المنازل. وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين هذه الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأراضي السورية وانتهاكها الصارخ لقرارات الشرعية الدولية. أرحب بمراسلنا محمد الحريري من القنيطرة. محمد، أهلا ومرحبا بك. يبدو أن هنالك التوترات متواصلة في ريف القنيطرة الجنوبي، ما التفاصيل الميدانية حتى الساعة من هنا؟
2: نعم، أبدأ من التوغل الذي حصل اليوم بعدد من الآليات والمدرعات العسكرية تحديدا في سرية الدرعات في ريف القنيطرة الغربي، امتدادا أيضا وصولا إلى منطقة الحميدية المحاذية لمركز محافظة القنيطرة بلدة السلام، مدينة السلام عفوا. بالتزامن مع هذا شهدنا أيضا تحليقا مستمرا لطائرات الاستطلاع المسيرة في ريف محافظة القنيطرة الغربي وصولا أيضا إلى ريف محافظة الدرعة الغربي. التوغلات الإسرائيلية حقيقة اليومين الآخرين شهدت تصعيدا ملحوظا في الأرياف الغربية من درعة والقنيطرة. كنا أيضا قد رصدنا وصول عدد من الآليات العسكرية المحملة أيضا بالجند وتفتيش بعض المنازل في بلدة معرية غربي محافظة الدرعة، قدوما أيضا من ثكنة الجزيرة المتواجدة بها القوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المنطقة المحيطة بسد كودنا في ريف محافظة القنيطرة بعدد من قذائف المدفعية. أيضا تقدمت باتجاه بلدة رويحينة ومنطقة حرش جبات الخشب، ومنعت المزارعين والرعاة هناك من التواجد في تلك المنطقة. بالأمس أيضا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت النار على أحد المدنيين من أبناء بلدة جبا وقامت بقتله ومن ثم تسليمه إلى قوات الأندف الدولية المتواجدة في خط الاشتباك وخط وقف إطلاق النار والمعروف باتفاقية 1974. قوات الاحتلال الإسرائيلي حقيقة تقوم بالتصعيد من عملياتها على الأراضي هنا في الشريط الحدودي، أيضا تقوم بعمليات الحفر والتجريف على طول الشريط الحدودي فيما يعرف بخط سوفا 53، والذي يمتد حقيقة من بلدة حضر شمالي محافظة القنيطرة على امتداد الشريط الحدودي، وبعمق 8 أمتار تقوم برفع السواتر وتقوم بحفر الخنادق في تلك المنطقة وصولا إلى المناطق في جنوب محافظة القنيطرة من بلدة جبات الخشب شمالا وحضر وصولا إلى رويحينة وبريقة وحتى بلدة العشة في ريف محافظة القنيطرة. الأهالي حقيقة هنا تعاني من هذه التوغلات المستمرة، تضيق على المزارعين هذه المناطق، جل أهلها يعملون في الزراعة ورعاية الأغنام والأبقار. التوغلات الإسرائيلية تقوم بحقيقة بمنع هذه الأعمال لأهالي المنطقة، يشتكون من استمرار هذه التوغلات وتصاعدها يوما بعد يوم.

0: بدورها الخارجية السورية تقوم بإطلاق البيانات بعد كل توغل، وتطالب المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية التي تطال أراضي الجنوب السوري من محافظة درعا والقنيطرة وأرياف دمشق، التي أيضا تشهد بين الحين والآخر عمليات اعتدائية من قبل قوات الاحتلال المتواجدة بطبيعة الحال في قمة جبل الشيخ التي سيطرت عليها بعد سقوط النظام السابق.
1: محمد، هذا على المستوى الميداني، على المستوى السياسي هنالك انتقادات و يعني حديث من قبل وزارة الخارجية والمغتربين السورية تدين فيها هذه الانتهاكات، كيف تتعامل الأروقة السياسية السورية الآن مع هذه الانتهاكات؟
0: حقيقة الموقف السياسي السوري يعني يغلب عليه ضبط النفس وعدم الإدلاء بتصريحات عدائية تجاه إسرائيل، بل تؤكد الدبلوماسية السورية على ضرورة الوصول إلى اتفاق أمني بين الحين والآخر، وتقوم بمطالبة المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية بين الحين والآخر. أيضا تطالب الأمم المتحدة أيضا بتطبيق اتفاقية فض الاشتباك، اتفاقية 1974، والعودة إلى تلك الاتفاقية وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع النقاط التي سيطرت عليها بعد سقوط النظام السابق. للعلم يعني قوات الاحتلال الإسرائيلية تقدمت بعمق قرابة 5 كيلومتر على طول الشريط الحدودي من ريف القنيطرة شمالا وصولا إلى ريف درعا والمثلث الحدود السورية الأردنية في منطقة حوض اليرموك. على طول هذه الشريط الحدودي تقدمت إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي وتضيق على الأهالي بشكل شبه يومي. الأهالي حقيقة يشتكون من هذه الاعتداءات، عمليات الاعتقال تجري بشكل شبه يومي. أيضا لا يزال هناك قرابة 300 مدني من أبناء محافظة درعا والقنيطرة حتى هذه اللحظات معتقلون في السجون الإسرائيلية، ولا يعلم حقيقة الأهالي هنا عن ذويهم وأبنائهم المعتقلون داخل الأراضي المحتلة أي معلومات. وتطالب أيضا الأهالي هنا بين الحين والآخر تخرج وقفات أمام نقاط اليو إن الدولية وتطالب بضرورة معرفة مصير أبنائهم، ولكن حقيقة على الأرض لا يوجد أي عمليات لمعلومات أو إدلاء أي معلومات حقيقية حول مصير المعتقلين أيضا في الأراضي المحتلة.
1: شكرا جزيلا لك محمد الحريري على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من القنيطرة. إلى باكستان، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن باكستان أدت دورا حاسما في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وأعرب أنطونيو غوتيريش عن أمله في نجاح جهودها لإحلال السلام في الشرق الأوسط، ودعا خلال تصريحات في إسلام آباد جميع الأطراف إلى وقف النزاع والعودة إلى الدبلوماسية، مؤكدا ضرورة استعادة حقوق وحريات الملاحة بالكامل وفقا للقانون الدولي. هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد وصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية تستمر حتى 8 أكتوبر الجاري، والتقي خلالها كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث التطورات الإقليمية والدولية وقضايا السلام والأمن. وبحسب الخارجية الباكستانية فإن ملف العلاقات مع الهند لا سيما قضية كشمير يتصدر أجندة الزيارة، والتي تشمل أيضا زيارة مقر مجموعة مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان. رحب بمراسلنا هيثم ناصر من العاصمة الباكستانية إسلام آباد. هيثم أهلا ومرحبا بك، ربما زيارة وصفت بالمهمة من قبل أنطونيو غوتيريش، ما أهم الملفات التي تم نقاشها خصوصا فيما يتعلق بالوساطة الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة وملف الهند أيضا؟
2: نعم، وظف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة زيارته إلى باكستان، وهي الزيارة الثالثة منذ توليه منصبه، وستكون الأخيرة قبل انتهاء مدته في نهاية العام الجاري. وظف هذه الزيارة للمطالبة بوقف التصعيد والتوتر الأمني في المنطقة، قال إنه يريد أن يوجه رسالة واضحة وجلية مرتفعة الصوت من خلال توجهه في إسلام أباد بضرورة وقف كافة أشكال التصعيد والعودة إلى طاولة الحوار التي بادرت باكستان بفتحها بعد عشرات السنوات من عدم التواصل المباشر بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وقدر

كل الجهود الباكستانية التي بذلت خلال الشهور الماضية من أجل تغليب لغة الحوار والدبلوماسية، ووعد أيضا باستمرار القيام بهذا الدور حتى بعد خروجه من منصبه في الأمم المتحدة على مستوى نشاط

0: الهند في إجراءات من جانب واحد خلال الأشهر الماضية بوقف تزويد باكستان بحصتها من المياه. هذا الملف كان محل نقاش، طالبت باكستان على مستوى تصريحات محمد إسحاق دار وزير الخارجية بضرورة عودة الهند للاتفاق المنظم لحصص المياه بين الجانبين. غوتيريش تجنب التعليق بشكل مباشر على هذا الموضوع، واكتفى بأن الأمم المتحدة تسعى إلى حل جميع المشكلات من خلال الحوار والجهود الدبلوماسية، ثم علق على موضوع اللاجئين الأفغان وشكر باكستان على جهودها في استضافة اللاجئين وأيضا على الجهود الباكستانية في قوات حفظ السلام حول العالم.
1: شكرا لك هيثم ناصر، كنت معنا من إسلام أباد. أخيرا إلى فرنسا، حيث شهدت عدة مدن فرنسية مواجهات بين الشرطة ومحتجين خلال تحركات طلابية متواصلة احتجاجا على أوضاع التعليم ونقص المدرسين واكتظاظ الفصول وتراجع الموارد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ألقوا ألعاب نارية ومقذوفات باتجاه قوات الأمن. تأتي هذه المواجهات بعد أيام من التوتر في المدينة تخللتها أعمال تخريب وإحراق الحاويات وإلحاق أضرار بشبكة ترام. من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية إلى خفض التوتر ومنع ما وصفته بتدخلات الشرطة المفرطة وغير المتناسبة خلال الاحتجاجات الطلابية المتواصلة في البلاد. وأكدت المنظمة ضرورة حماية حق طلاب المدارس الثانوية في التظاهر السلمي، مطالبة بأن تكون تدخلات الشرطة قانونية وضرورية ومتناسبة. نرصد تطورات هذه الاحتجاجات من العاصمة الفرنسية باريس مع مراسلتنا من هناك ناجية بادري. ناجية، أهلا ومرحبا بك. ربما الحديث الآن عن تحول هذه الاحتجاجات من احتجاجات طلابية إلى تحركات وحركات اجتماعية وسياسية بعد مشاركة معلمين ونقابات أيضا، كيف تبدو الأوضاع الآن هناك وحجم هذه التظاهرات حتى الساعة؟
2: نعم حسين، دعني أشير إلى استمرار قوات الأمن الفرنسية في تفريق المتظاهرين على بعد خطوات من هنا باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع التي نسمع أصواتها بوضوح في هذه اللحظات. المشهد حسين يتغير سريعا، المتظاهرون يتراجعون عن هذا المحور فيما تحاول قوات الأمن دفعهم إلى الخلف وإنهاء تجمعهم في جزء كبير من المسيرة. حتى قبل دقائق قليلة كانت الأجواء أكثر هدوءا قبل أن يبدأ هذا التصعيد الأمني. المتظاهرون هنا ومعظمهم طلاب وتلاميذ كانوا يرددون هتافات ضد سياسة الحكومة في قطاع التعليم ويرفعون لافتات تطالب بزيادة الموارد وتوفير المدرسين والموظفين وإنهاء الاكتظاظ وتردي أوضاع المدارس خصوصا في الضواحي. هذه المطالب هي جوهر هذا الحراك الذي بدأ من المدارس ثم امتد إلى الجامعات قبل أن تنضم إليه النقابات وأولياء الأمور كما قلت. ومع أيضا اتساع الاحتجاج، لم تعد القضية بالنسبة للمحتجين مرتبطة فقط بما يجري داخل الفصول بل بسياسة الحكومة. يقولون إنها تفرض التقشف على قطاع التعليم وتعزز الفوارق الاجتماعية خاصة بالضواحي. لكن التطورات الأمنية حسام أصبحت اليوم جزءا أساسيا من المشهد. فخلال الأيام الماضية أيضا شهدت محيطات عدد من المدارس مواجهات بين الشرطة والتلاميذ وأثارت إصابات وعمليات توقيف انتقادات من المحتجين وأولياء الأمور، في حين تؤكد السلطات أن تدخلاتها تأتي للحفاظ على الأمن ومنع أعمال العنف والتخريب. ومن هنا يمكن فهم هذا الحضور اللافت لأولياء الأمور والنقابات في مسيرة اليوم، فهم لا يرفعون فقط مطالب مرتبطة بالتعليم وإنما يحتجون أيضا على طريقة تعامل السلطات مع الحراك ومع كل دفعة من الغاز وكل محاولة لتفريق المسيرة حسام. نعم.
1: شكرا على هذه التفاصيل ناجية بدري، كنت من العاصمة الفرنسية باريس. بهذا نصل إلى نهاية جولة مراسلين، دمتم في أمان الله.

0: تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره.
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
0: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. توجه تركي لتصنيع المفاعلات النووية الصغيرة محليا تحقيقا لاستقلال الطاقة. تفاؤل استثماري في سوريا بعد تخفيف اليابان القيود المفروضة على 16 كيانا ومؤسسة.

0: قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بايراكدار إن تركيا ستعلن خلال الأسابيع المقبلة رؤية الطاقة لعام 2040، مؤكدا أن الطاقة النووية ركن أساس في هدف تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. وأكد الوزير اتجاه تركيا إلى تصنيع المفاعلات الصغيرة محليا، مشيرا إلى قرب بدء إنتاج الكهرباء من محطة أقوي النووية.
1: جيل جديد من المفاعلات النووية الصغيرة تعتزم تركيا إنتاجه محلياً في إطار توسعها في البرنامج الوطني لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية. هذا ما كشف عنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، معتبراً ذلك تحقيقاً لحلم دام 70 عاماً، ومؤكداً بدء العد التنازلي لتشغيل محطة أكوي النووية لإنتاج الكهرباء خلال 4 شهور.
2: نعمل من أجل الاعتماد على أنفسنا في مجال الطاقة، وقريبا ستعلن تركيا عن رؤيتها للطاقة حتى عام 2040. نعمل على إعداد كوادر متخصصة في الطاقة النووية، ونستهدف تطوير وبناء مفاعلات نووية معيارية صغيرة عبر قدراتنا التقنية والبشرية المحلية. كما سنبدأ خلال 4 أشهر إنتاج الكهرباء من محطة أكوي النووية في ولاية ميرسين.
1: وبين الوزير أن البلاد تعد مشروع قانون ينظم هذا النوع من المفاعلات المصغرة تمهيداً لعرضه على البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية، وبالتوازي مع ذلك تعمل الدولة العضو في مجموعة 20 على إعداد كوادر متخصصة بالتعاون مع روسيا والصين والولايات المتحدة. وسيتم اكتمال تشغيل الوحدات 4 لمحطة أكوي النووية بحلول عام 2028، وستنتج المحطة حينها نحو 35 جيجاوات ساعي سنوياً. وبلغت مساهمة الشركات التركية في المشروع 700 مليون دولار حسب بيانات وزارة الطاقة، وتستهدف تركيا زيادة المحتوى المحلي إلى نحو 10 مليارات دولار عند اكتمال المشروع الذي تعول عليه الدولة في تخفيف تكاليف استيراد حاجتها من الطاقة. حسان محمد، تريت عربي.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من أنقرة رئيس مركز تسبام لبحوث استراتيجيات وسياسات الطاقة أوغوزهان أكيانار. نرحب بك أستاذ أوغوزهان معنا. إذن نبدأ معك بهذا التوجه التركي لتصنيع المفاعلات النووية الصغيرة محليا، ما الذي يعنيه بالنسبة لانتقال تركيا من مستورد للتكنولوجيا النووية إلى منتج لها محليا؟
3: لعلنا ننتقل قريبا إلى المستوى الذي بلغتموه إن شاء الله. إن تركيا ولا سيما فيما يخص منظور المعادلة الأمنية، فإن الطاقة مهمة جدا بالنسبة للمستقبل ليعبر عن الأمن الآتي. أيضا إن نماذج المحاكاة

0: içerisinde
1: طويلة الأمد فإنها تظهر
0: التعزيز
1: لنا
0: en
1: أنه
0: fazla
1: إذا
0: elektrikle
1: قدر
0: تبقى
1: الله
0: عندنا
1: ذلك
0: حاله
1: فإن
0: إنجليزي.
1: الطاقة النووية
0: يعني
1: ستصبح
0: دولايسيلا
1: أكبر طاقة إنتاج كهرباء لنا خلال
0: اكبر
1: السنوات الثلاث، ومن ثم
0: performanslı
1: فإننا فيما يخص التكنولوجيات الكبيرة إلى ولا سيما فيما يخص المنتجات والمفاعلات، كل هذه التكنولوجيات أن نجعلها وطنية تتواصل المساعي، وينبغي أن تواصل تركيا مساعيها، وهذا مهم لاستقلال تركيا طاقيا.
0: طيب بالنسبة للشركات التركية، ما الفرص الاستثمارية التي من الممكن أن يفتحها تصنيع هذه المفاعلات النووية بالنسبة للشركات التركية محليا؟
1: الأمر كالآتي، هو ليس مجرد مفاعل نووي وحسب، هي منظومات معقدة جدا. مثلا في مفاعل نووي فإن أكثر من 550 ألف قطعة، أي من القطع الصغيرة إلى السوائل الزئبقية، كثير من المنتجات، أكثر من 550 ألف نوعا من المنتجات من الأمور. هذه المنتجات بعضها يمكن إنتاجه في تركيا، والآن المفاعل النووي إذا كان سينتشر في تركيا وفي العالم بهذا الحد، هذا أمر ليس محدودا بتركيا كما تعلمون، بل هو على مستوى العالم أيضا. فإن استخدام الطاقة النووية يظهر من الإحصاءات أنه هذا الأمر سيتزايد أكثر وأكثر. وإذا نظرنا من منظور تركيا، فإننا نجد أن تركيا فيما يخص استثماراتها في عديد من المسائل، هذه مسألة مهمة جدا من حيث حملها قدرات للتصدير على المدى الطويل، على المدى الطويل إنتاج الطاقة، وأيضا نماذج استصدار الرخص أيضا مهمة في هذه المرحلة لإتمام أعمال المفاعلات لتصديرها على المدى الطويل. وأمر آخر وهو أن المفاعلات النووية من حيث المستثمرين مهمة، لأنها على المدى الطويل مهمة. هي نعم حجم استثمار كبير، لكن على المدى الطويل مثلا مفاعل أكويو يمكن أن ينتج إنتاجا سريعا، هذا مفاعل طويل الأمد مستدام ويقدم إمكان لبيع الكهرباء على مدى طويل الأمد، ومن ثم فهو ذو عائد كبير. ومن حيث تركيا أيضا فإن هذه الخطوات تتخذ، وكثير من الفرص تقدمها هذا القطاع.
0: قبل أن نفصل في محطة أكويو، المفاعلات الصغيرة طبعا أقل كلفة وأسرع من حيث البناء، وبالتالي ماذا ستضيف أو سيضيف ذلك لجدوى الاستثمار النووي في تركيا؟
1: الأمر كالآتي، كنتم قد ذكرتم أنتم أيضا قبل قليل أن المفاعلات الكبيرة تتطلب استثمارا كبيرا، وأيضا هي تنتشر على مدى طويل من حيث طول فترة الإنشاء. مثلا مفاعل أكويو تكلفته حاليا بحدود 25 مليار دولار، بل وربما تجاوز هذا الرقم حتى، وإدخالكم هذا مشروع حيز التنفيذ يستغرق 10 سنوات إلى 15 سنة. لكن المفاعلات الصغيرة فإنها بشكل وبصورة أسرع تجرى، ويمكن إجراء تجاربها في الخارج، ويمكن مركزتها هنا محليا، وبعد وفور إنشائها يمكن استخدامها والاستفادة منها. ولكونها مفاعلات صغيرة فإنها يمكن إنشاؤها في مناطق متعددة. المفاعلات الكبيرة مثلا تتطلب منكم أعمالا معمقة لاختيار موقع مناسب، لكن المفاعلات الصغيرة يمكن اختيارها بصورة أسهل باعتبار حيثيات القرب من مناطق السكن والكثافة السكانية، مثلا إسطنبول. وحاليا بدأ الانتشار شيئا فشيئا للمفاعلات الصغيرة، وهذه المفاعلات يمكن انشاؤها في المناطق الصناعية أو بالقرب منها لسد احتياجات الكهرباء في منطقة ما. وهذا من حيث التكلفة ومن حيث الوقت ومن حيث إنتاج حل محلي يقدم إمكانا كبيرا. وأمر آخر، المشروعات التي نعمل عليها ونبحث فيها تظهر أن تركيا في السنوات المئة المقبلة ستحتاج إلى 9 مفاعلات نووية أخرى مثل أكويو، ولكن أكثر من هذا كله فإن المفاعلات الصغيرة ستحتاج إليها تركيا، مفاعلات صغيرة تنتج طاقة أكبر من أكبر 10 مفاعلات. نحن سنرى في السنوات المئة أن المفاعلات الأصغر حجما ستكون تحمل أهمية وستوسع من قابليات المفاعلات الكبيرة.
0: حتى هناك مستهدف لعشرة مليارات دولار من المحتوى المحلي في محطة أكويو، ماذا يؤسس لمشروع المفاعل التركي برأيك؟

0: Türkiye'nin
1: مفا...
0: nükleer
1: أكويو
0: enerji tarihinde bir dönüm noktası
1: هو نقطة
0: çıkıyor.
1: تحول
0: Türkiye
1: في تاريخ تركيا
0: 1970'lerden
1: النووي.
0: beri
1: بالطبع تركيا منذ
0: nükleer
1: سبعينيات
0: tesislere
1: القرن
0: sahip
1: الماضي
0: olmuş ve
1: فإنها
0: nükleer
1: تريد أن
0: santrallere sahip olmuş
1: تمتلك
0: istiyor tabii.
1: مفاعلا نوويا.
0: Teknolojiye sahip
1: وطبعا
0: ve ilgili finansal
1: تركيا
0: kabiliyete
1: لم يكن
0: yok.
1: لديها القدرات التكنولوجية
0: Dolayısıyla aslında
1: والتمويلية
0: Türkiye
1: لهذا،
0: uzun
1: ومثمّ فإن
0: yıllardır
1: أكويو
0: bekliyor
1: كان
0: artık
1: مشروعا
0: sonunda bu
1: لطالما انتظرته
0: müthiş
1: تركيا.
0: inşallah son bulacak. Yani bugün
1: و 50
0: yılından
1: يوراً
0: fazladan bir
1: هذا
0: süreçten
1: شوق
0: bahsediyoruz. Aslında
1: سيبلغ
0: nükleer santrallere
1: الهدف
0: gidecek
1: وستبلغ
0: Türkiye
1: تركيا هدفها إن شاء
0: ilk
1: الله.
0: defa
1: 50 عاما
0: nükleer enerji
1: فأكثر هي
0: üretim
1: المدة التي
0: santrallerine
1: انتظرتها
0: sahip olmuş
1: تركيا،
0: ve
1: وتركيا
0: aslında
1: ستمتلك
0: nükleer
1: الآن مفاعلا
0: santrallerin
1: نوويا
0: hepsi
1: ينتج
0: Türkiye'nin
1: الكهرباء.
0: ilgili
1: مفاعل
0: yerlerde
1: أكويو
0: tam
1: لا
0: proje
1: شك
0: sahibi
1: أنه
0: girişimden
1: مهم،
0: sonra
1: وأنه
0: Türkiye
1: بعد أن
0: Türkiye'nin yolunu yürüdüğü
1: ينشط
0: zaman
1: فإنه سيفي
0: Türkiye
1: ب10% من حاجة
0: ilgili
1: تركيا الكهرباء. لكن
0: nasıl
1: تركيا
0: realizasyon seçeceğini, nasıl mevzuatı
1: ستتعلم مع أكويو كيف تختار
0: projelerini nasıl
1: المفاعل،
0: مواصلات
1: وسيكون لديها
0: تنظيمlerini
1: تجربة وخبرة
0: çözeceğini,
1: أكثر
0: uluslararası
1: في
0: atom
1: تطوير هذه
0: enerji
1: المشروعات
0: enerjisi ajansı
1: مستقبليا
0: firmalarını nasıl
1: ولتعزيز التعاون مع
0: مواصلات
1: منظمات
0: enerji
1: مثل
0: formatı gibi
1: وكالة
0: yani
1: الطاقة النووية مثلا.
0: bağlama hukuki
1: وفي هذا
0: boyutu
1: الإطار فإن
0: uygulanması
1: الأبعاد القانونية
0: gerekiyor.
1: والأبعاد
0: Alt
1: الأمنية
0: teknolojileri
1: ملفات كثيرة
0: birlikte alt
1: ستزداد تركيا
0: teknolojileri
1: تجربة
0: birlikte
1: فيها،
0: nasıl değiştireceğini hepsini burada
1: وستحدد
0: Akku
1: تركيا
0: ile birlikte bir
1: سياساتها و
0: yine Akku ile birlikte dışa bir
1: تتضح
0: rüzgar
1: الرسوم
0: turbinanın nerede
1: التفاصيل أكثر.
0: yetiştirilmesi gerektiği
1: وكذلك
0: Türkiye'nin güçlü
1: تركيا سعت
0: nükleer
1: لتنشئة
0: yani daha önce
1: موارد
0: yoktu ama
1: بشرية
0: Türkiye
1: وكوادر
0: bir takım
1: أكفاء
0: işçilerin
1: في
0: temas
1: هذا.
0: etmesini ve
1: وتركيا
0: ihtimalen
1: لديها
0: nükleer
1: الآن
0: enerji
1: خبراء
0: üretimi
1: تلقوا
0: altında
1: تعليمهم في
0: nükleer
1: الصين
0: enerji
1: وفي روسيا
0: üretimi
1: وفي عديد من
0: altında
1: نقاط
0: yani Türkiye
1: من
0: yani Türkiye adım adım kendi
1: بلدان
0: reaktörlerini yapıyor ama
1: العالم.
0: bence
1: ومن ثم
0: bunu daha
1: فتركيا
0: yaklaşıyor.
1: تقترب خطوة
0: Bundan da zaten
1: أكثر فأكثر
0: sanayi
1: إلى
0: bakanının
1: تحقيق
0: yazısında
1: مفاعلها النووي الكامل.
0: ürün
1: ووزير
0: تفكيرinden
1: الصناعة
0: bahsedildi.
1: والتكنولوجيا أيضا
0: Diğer taraftan
1: ذكر،
0: Baykar
1: ووزارة الصناعة والتكنولوجيا
0: teknolojisi
1: تدعم
0: yine
1: هذا الملف.
0: SMA konusunda
1: وكذلك شركة بايكر
0: çalışmaları
1: تعمل
0: gelişiyor.
1: تواصل عملها في
0: Artık
1: مجالات الـ
0: yatırım ve
1: SMR،
0: ödeme çekme
1: وهذا
0: başlayacak.
1: مجال
0: Buradaki
1: بات
0: tüm
1: يجذب
0: süreç
1: انتباه كثير من
0: gelişen
1: المستثمرين
0: süreç
1: والأسواق في
0: Akkuyu'da başladı.
1: تركيا، وهذا كان بدايته في أكويو.
0: طيب إذا ما تحدثنا عن رؤية 2040 المعلن عنها في قطاع الطاقة التركي، أي دور من الممكن أن تقدمه الطاقة النووية لتحقيق مستهدف الاستقلال الطاقة؟
1: نعم، في ضمن هذه الرؤية فإن الطاقة النووية لا
0: نükleer
1: شك أنها تحتل مكانا مهما. نحن
0: enerji
1: مشروعاتنا وأبحاثنا فيما يخص الطاقة طويلة المدى تظهر الأمر الآتي، أن الطاقة أمر لا يتشكل من الكهرباء وحسب، لكن الكهرباء ملف مهم. لأننا إذا نظرنا بصورة عامة فإن تركيا في السنوات المقبلة استهلاكها للطاقة إذا كان يتضاعف ضعفين فإن الكهرباء يتضاعف استهلاكها 5 أضعاف تقريبا. الكهرباء يزداد استهلاكها، والملف النووي هو مصدر طاقة يغذي هذا المجال ويحقق سد الحاجة في هذا الملف، وهو أحد أهم الضمانات فيما يخص إنتاج الكهرباء ومصادر الطاقة. ومن ثم فتركيا في إطار رؤيتها هذه فإن تنويع مصادر الطاقة المحلية وتقليل الارتباط بالخارج والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وملفات مثل أن تصبح تركيا مركزا طاقيا، لكن الملف النووي هو واحد من أهم تلك العلامات والمؤشرات.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة رئيس مركز تيسبام لبحوث استراتيجيات وسياسات الطاقة أوزهان أكيانار. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه تسارع خطوات تخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا ينعش أمال المستثمرين.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.

0: أهلا بكم من جديد. أزالت اليابان 16 كيانا ومؤسسة سورية من قوائم تجميد الأصول والقيود التجارية في خطوة يرى مختصون أنها قد تسهل التحويلات المالية والتجارة وتفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والشراكات في مرحلة إعادة الإعمار.
1: إزالة العقوبات الاقتصادية وتخفيفها عن سوريا خطوات دولية تفتح الباب أمام تحريك قطاعات أساسية في الاقتصاد، في مقدمتها الطاقة والمصارف والاتصالات. اليابان دخلت على الخط بإزالة 16 كيانا ومؤسسة سورية من قوائم تجميد الأصول والقيود التجارية، ما يسهم في تسهيل التحويلات المالية وخطابات الائتمان ويدعم حركتي التجارة والاستثمار.
2: عملية رفع التدريج للعقوبات عن سوريا والخطوة التي اتخذتها حكومة اليابان مؤخرا برفع مجموعة من مؤسسات سوريا عن قائمة العقوبات والمحظورة وفتح مجالات للتسهيلات والتعزيزات الائتمانية والبنكية يساعد ويساهم في تعزيز موقع سوريا كنافذة للغرب على الشرق والشرق على الغرب، ويستفيد من موقع سوريا الجغرافي الوسيط في قلب العالم، مما يسمح أيضا للشركات اليابانية بتعزيز وجودها في المنطقة والإقليم.
1: رفع القيود عن مؤسسات سيادية واقتصادية سورية يعزز عودتها إلى الاندماج في النظام المالي التجاري الدولي، ما قد يسهل عمليات التمويل والتجارة الخارجية ويدعم حركة السيولة والدورة الاقتصادية.
3: إزالة العقوبات بالنسبة لنا كتير أمر إيجابي، لأنه بيصير في سهولة ومرونة بحركة الأموال. يعني نحن معلومك دائما بالنسبة لنا بيع شراء فقبض دفع، فإذا كان في عقوبات عملية الدفع والقبض بتتم من تحت الطاولة، بينما هلأ هيك بتصير بتتم من فوق الطاولة. كيف؟ عن طريق سويفت نظامي، عن طريق المصارف النظامية.
1: الخطوة الجديدة تفتح المجال أمام الشراكات والاستثمارات الأجنبية اليابانية للانخراط في مشروعات إعادة الإعمار في سوريا، وتعزز فرص الشراكات ونقل التكنولوجيا مع رابع أكبر اقتصادات العالم.
4: إزالة القيود وعودة الانفتاح الاقتصادي مسار يحمل أمل عودة سوريا تدريجياً إلى الخريطة الاقتصادية الدولية واستعادة موقعها الفاعل في حركتي التجارة والاستثمار الإقليميين. محمد السباعي، تيرت عربي، دمشق.
0: من غازي عنتاب معنا الخبير الاقتصادي مرشد النايف. نرحب بك أستاذ مرشد دائما معنا، وأبدأ معك الحديث بتوالي رفع العقوبات على المؤسسات السورية، لكن فعليا ما الذي تغير في حركة الاقتصاد السوري؟
5: تحياتي لك أمينة ولجميع مشاهدي تي عربي. يعني يمكن قراءة الخطوة اليابانية في هذا السياق، في السياق الأوسع، تأتي يعني كمؤشر على تعزيز الثقة في الاقتصاد السوري وتوسع التعامل معه. وبالمناسبة هي يعني تأتي في مسار تصاعدي كما تفضلت أنت في السؤال، وبالتالي هذا الانفتاح على الاقتصاد السوري من خلال إزالة 16 كيان بينها 4 أكبر مصارف سورية من المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، يأتي يعني مساهما في توسيع الحركة أمام مؤسسات الاقتصاد السوري، بما يعني ذلك من إمكانية الانفتاح والتشبيك على اقتصاديات جديدة مثل الاقتصاد الياباني. ولذلك نحن ننظر إلى هذه الخطوة ليس فقط بوصفها تأتي من اليابان كقوة اقتصادية من ضمن الأكبر عالميا، إنما أيضا تأتي من طبيعة رفع العقوبات أو التقييد على نوعية المؤسسات. هي أكبر 5 مؤسسات تعنى بالنفط والمحروقات، 4 مصارف سورية، شركة سيرياتيل للاتصالات، وبالتالي رفع القيود عن هذه المؤسسات من شأنه إطلاق قدراته يعني إنجاز شراكات تضيف إلى الاقتصاد السوري، تضيف إلى كفاءة تشغيل هذه المؤسسات من خلال توطين أو استقطاب أو الاستعانة بخبرات اليابان. نحن نعرف أن اليابان قوة صناعية تكنولوجية، لديها قاعدة تصنيع معقدة جدا جدا، هي من أوائل الدول في موضوع التعقيد الاقتصادي، وبالتالي أي نوع من لنقل من الشراكات أو إعادة الأمور إلى مجاريها بين الاقتصادين السوري سيكون فيه منفعة ليس لها من أول وليس لها من آخر، سيما وأن أمين الإدارة السورية الجديدة تنحى نحو منح فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية بما يعود أو بما يساهم إيجابا في حركة إعادة الإعمار وإعادة تأهيل الاقتصاد السوري، ليكون خلال المرحلة الحالية ومستقبلا شريكا قادرا يعني حقا وقولا على توقيع شراكات تعود بالنفع على المواطن السوري، وهو أنا ما أراه يعني خطوة إيجابية في هذا المسار من خلال القرار الياباني الأخير. نعم سيفتح الأبواب يعني
0: طيب بالحديث أستاذ مرشد عن قطاع الطاقة والذي هو من أكثر القطاعات احتياجا للتمويل في سوريا، ما الذي يمكن أن تفتحه هذه الخطوة لجذب استثمارات جديدة فيه برأيك؟
5: سؤال جميل جدا. يعني في تقديري الشخصي وفق يعني متابعتي لل يعني عراقة اليابان ومراكمة التكنولوجية في موضوع الطاقة، يمكن لسوريا أن تستفيد كثيرا من التكنولوجيا اليابانية المتراكمة في إنتاج الطاقة المتجددة. يمكن لليابان نقل جزء من تجربته في إنتاج الطاقة المتجددة، وبالمناسبة اليابان تنتج يعني طاقة مركبة متجددة 126 جيجا وات من أصل 350 جيجا، هي مجمل إنتاج يعني 35% إنتاج اليابان من الكهرباء هي تأتي من الطاقة المتجددة، وبالتالي يمكن لهذه التكنولوجيا اليابانية المساهمة في إعادة تأهيل ليس قطاع الطاقة التقليدي في سوريا، إنما إضافة لنقل أو حقنه بالتحديثات على صعيد إدارة الموارد الطبيعية، على طريق الشبكات، بناء الشبكات، على طريق تخزين الطاقة الكهربائية، على طريق توزيعها أيضا. نحن يعني فقراء، لم ندخل أصلا يعني هذا المجال من قبل نتيجة سياسات التقييد التي كان يتبعها النظام البائد، ولذلك أرى أن سوريا ستستفيد أولا من التكنولوجيا اليابانية في موضوع قطاع الطاقة، وهذا سيضيف سريعا وكثيرا إلى إنتاجية هذا القطاع المترهل والذي يعاني يعني من صعوبات هيكلية تبدأ ولا تنتهي. نحن في علاقتنا الجديدة مع اليابان لن نستورد ألواح شمسية، نحن سنستورد هذه التكنولوجيا، سنطينها في سوريا ونعيد يعني ضخها في شرايين الاقتصاد وعلى كامل الجغرافيا السورية التي تتوفر فيها الكثير الكثير من الطاقة المتجددة، من الطاقة
0: حتى إذا ما تحدثنا أستاذ مرشد على تمويل الواردات والصادرات السورية، ماذا يعني له تخفيف القيود تحديدا على الخطابات الائتمانية؟
5: يعني تعني أولا تسهيل التجارة، وكما تفضلتم في التقرير التبادل التجاري يعتمد على المدفوعات وتحويلات والتزامات وتأمين وغيرها من هذه العمليات. في حالة رفع القيود كما هلأ حدث حاليا، هذا سيعطي القطاع المصرفي السوري يعني علامة تأهيل جديدة، علامة ثقة أو درجة ثقة إضافية جديدة من خلال الانفتاح على المصارف اليابانية أو على الخطوط الائتمانية الدولية بشكل عام. أنا في تقديري الشخصي القرار الياباني يتضمن أمينة إشارة جوهرية للقطاع المالي الدولي وليس فقط القطاع المالي الياباني، بمعنى أن سوريا أصبحت مؤهلة للتعاملات المالية لأنها تعيد يعني بناء هذه القنوات أولاً، وثانيا أصبحت أهلا للاستثمارات، وهو ما فعلناه نحن كحكومة يابانية على سبيل المثال. ولذلك الخطوة اليابانية مراقبة دوليا تأتي ضمن هذا النهج الذي يتعزز شيئا فشيئا تجاه الاقتصاد السوري الحالي، وستكون لها تبعات كبيرة على الداخل الياباني وعلى صعيد الدول التي لنقل تنتظر الفرصة الاستثمارية في سوريا، وبالتأكيد هذا سيعطيهم إشارة إيجابية، سيخفف من المخاطر القانونية للاستثمار في الاقتصاد السوري من خلال رفع العقوبات عن أهم مصرفين سوريين على سبيل المثال، وبالتالي أن أصبحت هذه القنوات يمكن متاحة للتعامل الآمن، وهو ما يستتبع يعني خطوات يعني لاحقة، سواء من الداخل الياباني، سواء من المستثمرين الدوليين، حتى سواء من المستثمرين، لأنه يعطيهم جرعة ثقة إضافية.
0: جرعة الثقة وهذه الخطوات اللاحقة أستاذ مرشد، وإذا ما أردنا أن نربطها بمرحلة إعادة الإعمار المقبلة عليها سوريا، سواء من حيث رفع العقوبات، من حيث جذب الاستثمارات، ما الذي يمكن أن تقدمه كل هذه المستجدات في الاقتصاد السوري لمرحلة إعادة الإعمار؟
5: مرحلة إعادة الإعمار هي مرحلة مكلفة جدا وطويلة جدا، لكن يعني يتم البناء عليها رويدا رويدا وبالتدريج. يعني الآن تأتي اليابان أو رفع العقوبات اليابانية، رفع القيود، ليضيف مدناكا جديدا في هذا البناء. أنا أعتقد أن هناك نقطة شديدة الأهمية، الإدارة السورية الحالية لم تسجل سوى محاولات لتعزيز النزاهة في الأطر الحكومية، بمعنى تحاول التأسيس لشفافية ونزاهة من خلال المؤسسات الحكومية، مما يعزز كفاءة هذه المؤسسات للتعامل مع الجهات الخارجية. هنا يمكن أن تضيف الاستثمارات اليابانية شيئا جديدا إلى الاقتصاد السوري لم نعهده طيلة الخمسة عقود ونصف الماضية من حكم الديكتاتورية. بالمناسبة أمينة، نحن حجم التبادل التجاري بين اليابان وبين سوريا بذروته بال2010 بلغ 300 مليون دولار، 230 مليون صادرات يابانية إلى سوريا، نصها كان سيارات. وبالتالي كان التعامل الياباني مع سوريا البائدة بين قوسين كان محكوما بشبكات الفساد والزبائنية للاقتصاد السوري. الآن الاقتصاد السوري تحرر من هذه الزبائنية، وبالتالي أنا أرى أن المردود الياباني على الاقتصاد السوري على المدين القصير والطويل سيكون مردودا عاليا جدا جدا.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي مرشد النايف. شكرا لكم على المتابعة، سلام عليكم.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

موجز الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن الجيش اليمني استعادة السيطرة على 3 جبال استراتيجية خلال مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقال محور تعز العسكري التابع للجيش إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حررت جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في حيفان جنوبية تعز. كما أعلن الجيش اليمني فجر اليوم مقتل 100 من عناصر الحوثيين وإسقاط 5 مسيرات بالمحافظة. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قال إن قواتهم تحكم سيطرتها على المكتسبات الميدانية. وفي وقت سابق أعلن سريع أن الجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية

0: استهدفت مطاري الرياض وأبها وشركة أرامكو في السعودية، وأشار إلى أن العمليات نفذت باستخدام عدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. في قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة، فيما فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرق المدينة، كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي الاثنين قرب أبراج طيبة غربية مدينة خان يونس. هذا وذكرت مصادر أن دبابات الاحتلال أطلقت النار على مناطق شرق خان يونس، واستشهد مواطن ثالث وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفتهم في شارع عيدية غرب مدينة غزة. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية ببلدة الطور شرق القدس المحتلة، وأشرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن كفير على عملية الاقتحام. وأوضحت محافظة القدس بأن البناية مكونة من 5 طوابق وتضم 10 شقق، ويسكنها نحو 70 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. أحرق مستوطنون إسرائيليون منزلا و4 مركبات فلسطينية في هجومين منفصلين في رام الله ونابلس وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة. وفي بلدة عقربة جنوب نابلس أضرم مستوطنون النار في 4 مركبات وخطوا شعارات عنصرية تدعو إلى الانتقام. وفي قرية برقة بقضاء رام الله أحرق مستوطنون منزلا لمواطن فلسطيني. في لبنان قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي حداثة وبرعشيت في جنوب البلاد، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد وأطراف بلدة المنصور في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام. إلى أوكرانيا، حيث حذر الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على بلاده. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعكف على إعداد تدابير مضادة للتصدي للاستعدادات الروسية لتنفيذ هذا الهجوم، وتعمل على تنفيذ المهام ذات الأولوية للرد على العملية الروسية التي تستهدف البنية اللوجستية الأوكرانية. وفي روسيا، حذر الكريملين من أن القرار المبدئي الذي اتخذته ليتوانيا العضو في حلف شمال الأطلسي برفع الحظر الدستوري عن استضافة أسلحة نووية على أراضيها ربما يؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد في المنطقة. وقال الكريملين إن روسيا ستضطر لاتخاذ كل التدابير لضمان أمنها على خلفية خطة ليتوانيا برفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية وإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في أراضيها. في فرنسا، شهدت عدة مدن فرنسية مواجهات بين الشرطة ومحتجين خلال تحركات طلابية متواصلة احتجاجا على أوضاع التعليم ونقص المدرسين واكتظاظ الفصول وتراجع الموارد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ألقوا ألعاب نارية ومقذوفات باتجاه قوات الأمن. تأتي المواجهات بعد أيام من التوتر في المدينة تخللتها أعمال تخريب وإحراق للحاويات، إضافة إلى إلحاق أضرار بشبكة الترام. هذا ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الفرنسية إلى خفض التوتر ومنع ما وصفته بتدخلات الشرطة المفرطة وغير المتناسبة خلال الاحتجاجات الطلابية المتواصلة في البلاد. وأكدت المنظمة ضرورة حماية حق طلاب المدارس الثانوية في التظاهر السلمي. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عزوز، وتتابعونا في حلقة اليوم. فرنسا تهزم بلجيكا برباعية وتقترب من ربع نهائي دوري الأمم، وتركيا تواصل التعثر في البطولة. مايكل أوليسي يخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التألق مع المنتخب الفرنسي. بين تعثر تركيا واستمرار التألق الفرنسي بدوري الأمم الأوروبية، المنتخب التركي يتلقى خسارته الرابعة تواليا أمام إيطاليا، فيما قلبت فرنسا الطاولة على بلجيكا وواصلت انفرادها بصدارة المجموعة الأولى من المستوى الأول.

قلب المنتخب الفرنسي تأخره أمام بلجيكا إلى فوز كبير بأربعة أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 20 نقاط في صدارة المجموعة الأولى من المستوى الأول بدور الأمم الأوروبية، وباتت فرنسا على أعتاب التأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد بلجيكا عند 6 نقاط في المركز الثالث. فاز المنتخب الإيطالي على ضيفه التركي بثلاثة أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى لدور الأمم الأوروبية، وتكبدت تركيا خسارتها الرابعة تواليا لتبقى دون نقاط وتقترب من الهبوط إلى المستوى الثاني. أكد رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو برويسا تمسكه باستمرار كريستيانو رونالدو مع المنتخب، مؤكدا أنه سيبقى ضمن الفريق طالما حافظ على مستواه الفني. وأعرب برويسا عن أمله في حل الخلاف مع المدرب جورج جيسوس وعودة رونالدو إلى صفوف المنتخب في معسكر نوفمبر المقبل. أنهى الاتحاد البحريني لكرة القدم تعاقده بالتراضي مع المدرب الكرواتي دراغان تاليتش عقب خروج المنتخب من دور مجموعات خليج 27 ب3 هزائم. ورحل تاليتش بعد نحو 2 من قيادة البحرين، توج خلالهما بلقب خليج 26 في الكويت. بلغ نوفاك جوكوفيتش نهائي بطولة بكين بعد استبعاد الروسي دانييل ميدفيديف من نصف النهائي إثر ضربه أحد المتفرجين بالكرة، ويلتقي جوكوفيتش في النهائي الأسترالي أليكس ديمينور باحثا عن لقبه الأول هذا العام واللقب رقم 102 في مسيرته. بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز نهائي بطولة طوكيو المفتوحة للتنس بعد فوزه على مواطنه خاومي مونار ب3 مجموعات مقابل 1، ويلتقي ألكاراز في النهائي التشيكي ييري ليهيتشكا بحثا عن لقبه الفردي الأول منذ عودته من الإصابة. أعلن الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا انتهاء موسمه بسبب عدم تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى والتي أبعدته عن الملاعب منذ تتويجه ببطولة ويمبلدون. وقال سينر إن الأطباء أوصوا بخضوعه لفترة علاج، مؤكدا أن موسم 2026 انتهى رسميا بالنسبة له. النجم الفرنسي مايكل أوليسي يواصل خطف الأنظار بعد تألقه اللافت مع منتخب فرنسا وسط إشادة إعلامية وجماهيرية واسعة ومطالبات بترشيحه للكرة الذهبية. البداية مع الصحفي الرياضي محمد عواد الذي نشر صورة لأوليسي وكتب: لديه تفكير متعدد الأبعاد وهو من نجوم كرة القدم الكبار. هذه ردة فعل إعلام فرنسا على تأثير أوليسي مع المنتخب. محمود أشار إلى تألق أوليسي حيث كتب: أوليسي نجم ومشروع بالون دور ويمكن أن يكون أكثر لاعب تأثيرا في العالم رفقة يامال، لكن على أوليسي أن يعرف أين سيلعب مستقبلا. عمرو بدوره نقل إحصائية لأوليسي فكتب: مايكل أوليسي ساهم في 6 من أصل 7 أهداف سجلها منتخب فرنسا تحت قيادة زين الدين زيدان، 4 أهداف تمريرتان حاسمتان. بدوره الكعبي أيضا نقل إحصائية لأوليسي وكتب: يعد مايكل أوليسي أول لاعب في التاريخ يساهم بشكل حاسم في كل من المباريات 4 الأولى لمدرب منتخب فرنسا، 4 أهداف.

0: اهداف واثنين اسيست. واخيرا مع وليد الذي كتب اوليسي بالون دور. هكذا كان يهتف جماهير منتخب فرنسا مع ملعب او في ملعب ستاد دو فرانس لاوليسي، مطالبا بفوزه بجائزه الكره الذهبيه خلال مواجهه بلجيكا. في دوري الأمم الأوروبية ازدادت الضغوط على المنتخب التركي بعد خسارته الرابعة تواليا، وهذه المرة أمام المنتخب الإيطالي، بينما واصلت فرنسا عروضها القوية بعودة مثيرة أمام بلجيكا وانتصار عريض أبقاها في صدارة المجموعة.
1: معاناة المنتخب التركي تتواصل في دوري الأمم الأوروبية بعدما تلقى خسارته الرابعة تواليا، وجاءت هذه المرة أمام إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليبقى في المركز الأخير للمجموعة الأولى من دون نقاط وبفارق كبير عن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا. ورغم الأداء الجيد في فترات من المباراة، عجز المنتخب التركي عن تحويل فرصه إلى أهداف، لتتجدد الانتقادات الموجهة إلى المدرب فينشينزيو مونتيلا وسط مطالبات بإقالته بعد سلسلة من النتائج السلبية. لكن المدرب الإيطالي يرى أن المشكلة لا تكمن في أداء فريقه، بل في تفاصيل صغيرة حسمت نتائج المباريات، وهو ما أكده عقب مواجهة إيطاليا.
2: أستطيع القول إن ما كان ينقصنا هو الأهداف فقط، وعندما يغيب التسجيل تنقلب النتائج حتما ضدك. من أصل أربع مباريات لعبنا 3.5 تقريبا بمستوى متكافئ، إلا أن النتائج لم تكن كما أردنا، لكن هناك مستقبل يمكننا أن ننظر إليه بتفاؤل. كانت هذه الفترة اختبارا لمستوانا أمام منتخبات قوية، ولا أعتقد أن لدينا مشكلة جماعية في الفريق. فخور بوجودي هنا وسعيد جدا لأنني قررت البقاء رغم تلقي عروض مختلفة في وقت سابق، لأنني أؤمن بلاعبي حتى النهاية.
1: وعلى الجانب الآخر، واصلت فرنسا نتائجها القوية في المجموعة بعدما قلبت تأخرها أمام بلجيكا إلى فوز كبير بأربعة أهداف مقابل هدف لتبقى في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط. وأظهر المنتخب الفرنسي شخصية هجومية قوية بعدما سجل 4 أهداف في 14 دقيقة فقط خلال الشوط الثاني، محققا انتصاره الرسمي 8 تواليا على بلجيكا. كما واصل مايكل أوليسي تألقه بعدما ساهم في أهداف خلال مبارياته الأربع الأولى تحت قيادة زين الدين زيدان، مسجلا 4 أهداف وصانعا هدفين، ليؤكد حضوره واحدا من أبرز عناصر المنتخب الفرنسي في هذه المرحلة. خالد كاتبة، تريتي عربي.
0: وللحديث أكثر عن مواجهات المجموعة الأولى من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذن المنتخب التركي يتلقى خسارته الرابعة في المجموعة الأولى أمام إيطاليا هذه المرة أيضا، تركيا إلى أين برأيك؟
3: تحية طيبة لك أستاذ أيمن ولضيوفنا الكرام. للأمانة لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، يعني تركيا ما زالت تستمر في الإخفاق الدولي في هذه البطولة دوري الأمم الأوروبية، خصوصا مع المدرب فينشينزو مونتيلا وبعد كل التخبطات التي حصلت. ولكن لنتكلم بموضوعية للأمانة، نحن رأينا تركيا في خلال 4 مباريات سدد المنتخب التركي 44 تسديدة، منها 18 تسديدة على المرمى، يعني هذا رقم خرافي ورقم كبير جدا، قد يكون قريب لسجلات منتخب فرنسا، ولكن الحصيلة كانت هدف واحد فقط. فهل أنت متخيل بأنه 18 تسديدة على المرمى من أصل 44 فقط هدف واحد في مباراة أمس، أو هدفين عفوا، مباراة في مباراة إيطاليا الأولى ومباراة إيطاليا الإياب يوم أمس؟ فهذه إحصائية توضح لنا أن مشكلة المنتخب الأولى بالطبع هي في الدفاع، وثانيا هي في العقلية وفي وجود اللمسة الأخيرة. كما تحدثنا سابقا، إذا كان منتخب تركيا يملك رأس حربة صريح، فبالتأكيد 18 تسديدة ستترجم إلى 4 أو 5 أهداف أقل شيء. لم نرى هذا الشيء مع المنتخب التركي، وللأسف رأينا تعثر جديد وهبوط بشكل رسمي إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، وعلى أمل أن يتم تغيير هذه النفسية وهذه العقلية للمنتخب في المباريات القادمة.
0: الأرقام والإحصائيات التي تحدثت عنها عبد الله كانت موجودة.

0: أيضا في كأس العالم، يعني رأينا المنتخب التركي يلعب ويسدد ولكن دون تسجيل أهداف، دون جدوى. إذن يعني ما الذي ينقص المنتخب التركي لكي يسجل الأهداف؟ هل يعني العامل هو عدم استغلال الفرص، أم أن المشكلة فنية أكثر من أن تكون استغلال للفرص؟
1: أنا لا أرى أنها مشكلة فنية في المرتبة الأولى. يعني نحن عندما نرى أداء لاعبي المنتخب التركي والأسماء فقدموا أداء جميل جدا للأمانة. هدف المنتخب التركي أمس عن طريق اللاعب شمشير كان هدف رائع جدا، أتى من جملة تكتيكية موزونة بدون أي أخطاء، وتناقل كرات من يونس أكن، أيضا من إسماعيل يوكسيك وصالح أوزكان. رأينا يعني لا مركزية رائعة. فيردي كادوولو إلمر الظهير الأيسر أمس كان في وسط الملعب، إسماعيل شكلا في المقدمة، فكانت توجد لا مركزية رائعة جدا من المنتخب التركي. حصل فيها على هدف جميل، ولكن المشكلة هي مشكلة ذهنية بالمرتبة الأولى. الدفاع يفقد تركيزه بشكل يعني غير مسبوق. الهدف الأول لإيطاليا عن طريق المهاجم سكاماكا كان خطأ دفاعي بشكل كامل. يعني الأدمغ يقدم أسوأ فترة له مع المنتخب التركي. أيضا الحارس شكل بعد أن تمطرد أمام منتخب فرنسا يعود الآن وفي نفس الأداء. فهناك أخطاء فردية على مستوى الدفاع، بالإضافة إلى غياب اللمسة الأخيرة بسبب عدم وجود رأس حربة صريح مثل جيك دوسون أو إيليس كونال أو من اللاعبين الآخرين. فهذه مشكلة أيضا واجهها المنتخب في كأس العالم. يعني عندما انتصر على أمريكا في المباراة الأخيرة بثلاثة أهداف لهدفين أمام البارغواي، فقط تسديدة واحدة من منتخب البارغواي وحقق ثلاث نقاط، بينما تركيا لعبت ومسكت ملعب بالطول وبالعرض ولكن بدون أي فعالية، خصوصا بكأس العالم كان يوجد كيلان يلدز، والآن غياب كيلان يلدز عن المنتخب ربما قد يؤثر. ولكن باعتقادي حتى إذا كان موجود كيلان فالنتيجة ستكون نفسها، أن هي مشكلة ذهنية ونفسية في المرتبة الأولى، والمشكلة الأخرى هي غياب اللمسة الأخيرة على مستوى الهجوم وسوء التنظيم والأخطاء الكارثية على مستوى الدفاع.
0: عبد الله، رغم هذه النتائج السلبية، يعني هناك انتقادات كبيرة في الإعلام التركي والوسط الرياضي التركي لمونتيلا والمطالبة باستقالته، ولكن مونتيلا عقب كل مباراة يعني يأخذ فيها نتيجة سلبية يخرج بتصريحات ويقول بأنه يريد الاستمرار وبأنه هو الذي بنى هذا الفريق. يعني لماذا هذا الإصرار وهناك مطالبات من الوسط الرياضي التركي باستقالته؟
1: يعني الحديث الآن عن استقالة مونتيلا برأيي يعني لم يعد فارق كبير، إنما هدف منتخب تركيا كان بالتأكيد هو التأكيد واستمراره في الحصول على المركز الثالث بأقل تقدير ليحافظ على مكانه في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية. ولكن الآن الهبوط أصبح شيء حتمي وشيء رسمي لنهبط إلى المستوى الثاني. فالآن الهدف هو التأهل من تصفيات الدوري، تصفيات أمم أوروبا، وأن يتأهل المنتخب التركي إلى أمم أوروبا القادمة في 2028، أي بعد تقريبا موسم ونصف أو بعد سنة ونصف. وبالتأكيد هذا هو الهدف المنتخب التركي حاليا. فوجود مونتيلا في المنتخب يعني إذا كان يؤثر بشكل سلبي على اللاعبين، فيجب على مونتيلا أن مثله يحفظ كرامة وماء وجهه ويدخل من هذا المنتخب. لأنه اليوم على مستوى الأداء نحن نرى أداء قوي، وكما كنت صادقا أستاذ أيمن، المنتخب التركي وقع في مجموعة الموت، في مجموعة حديدية. يعني أنا متأكد إذا هذا المنتخب واجه منتخبات في المستوى مثل ويلز أو مثل الدنمارك أو مثل بولندا أو مثل المنتخبات الأخرى، بالتأكيد سينتصر هذا المنتخب على هذه المنتخبات، لأنه يعني هذه المنتخبات في المستوى ولم تقدم أي شيء. يعني رأينا حتى منتخب النرويج القوي جدا لم يقدم أي مستويات مميزة في هذه الجولة من دوري الأوروبية في أربع جولات. فأعتقد الآن يجب التفكير في كيفية التأهل إلى يورو 2028، هل مع استمرار مونتيلا أو بدون. أعتقد أنه الآن يعني المنتخب بالطبيعة سيكون الضحية الأولى. أي مدرب يقود نتائج سلبية كهذه فسيتم إقالته، ولكن أعتقد أن مونتيلا مدرب عنيد نوعا ما، كما قلت سابقا أنه متمثل في هذه الفرصة، لأنه برأيي أنه هو آخر فرصة حقيقية لمونتيلا على الساحة التدريبية من المنتخبات أو الأندية في الصف الأول. يعني إذا الآن تمت إقالته فبالتاكيد سنرى مونتيلا يعني اذا ما اعتزل التدريب سيبدا في تدريب انديه في السيريا بي او الدرجه الثانيه او في الدوري اليوناني او الدوري القبرصي، وهذه الدوريات التي تعتبر فنيا اقل مستوى، فلهذا هو متمسك بهذه الفرصه، يريد ان يتاهل الى يورو 28 وان يقود المنتخب التركي في هذه البطوله، هدف منه

0: يزود كوكب من اللاعبين أن يقدم نتيجة إيجابية في هذه البطولة القادمة.
1: نعم عبد الله، ابقى معنا لنتعرف سويا على أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها مونتيلا رفقة المنتخب التركي منذ استلامه القيادة.

0: عودة لك ضيفي الكريم للحديث عن المنتخب التركي ومونتيلا. عبد الله، رأينا الأرقام والإنجازات التي حققها مونتيلا مع المنتخب التركي. يعني مونتيلا دائما ما يخرج ويقول بأنني أنا الذي صنعت هذا الجيل وأوصلته إلى كأس العالم وبطولة يورو 2024، وهو بالفعل يعني وصل إلى ربع نهائي بطولة يورو 2024. ألا يمكن أن تشفع هذه الإنجازات لمونتيلا وبالتالي أن يستمر حتى بطولة يورو 2028؟
1: يعني وجود لاعبين مثل اللاعبين الذين يلعبون الان في المنتخب التركي ووجود هذا الجيل الرائع جدا، فبالتاكيد تاهل الى ربع نهائي يورو 24 ليس كافي ولا يشفع لك يا مونتيلا ان تستمر في هذا المنتخب، خصوصا بعد ان انت وقعت نسبيا في مجموعه سهله في المونديال، وكان التاهل يجب ان يكون محسوم للمنتخب التركي بان يتاهل باقل الاحوال من افضل ثالث، يعني حتى تركيا خرجت من المجموعات بدون اي قيمه حقيقيه. فلهذا السبب برايي مونتيلا يعني ربما المباراتين القادمتين امام بلجيكا وفرنسا في دوري الامم الاوروبيه هم تحصيل حاصل، ولكن يجب على تركيا ان تقدم لمسات ايجابيه. برايي بما انه لم تتم اقاله مونتيلا الان فممكن ان يستمر في المباراتين القادمه في التوقف القادم في نوفمبر اي تقريبا بعد شهر ونصف. فعلى مونتيلا التحدي ان يثبت ان تركيا منتخب قوي بوجود مونتيلا وان لاحقا يتاهل الى دوري امم اوروبا اليورو بكل سهوله، يعني بدون ان يواجه معاناه، لان يعني يكون استحق الوجود في يورو 28 وان يقود المنتخب بشكل كبير. يعني برايي
0: نعم عبد الله، بالانتقال الى المنتخب الاخر المنتخب الايطالي في المجموعه، كيف تقيم اداء المنتخب الايطالي رفقه مانشيني؟ يعني راينا تحسن ملحوظ رفقه مانشيني، كيف تقيم اداء مانشيني؟
1: بالطبع الان استاذ ايمن، بعد تعثر امام منتخب بلجيكا كنتيجه وكمستوى ظهر بمستوى قوي امام تركيا وانتصر رباعيه في مباراه الذهاب وتعادل مع فرنسا بتعادل ايجابي والامس انتصر ايضا 3-1 على تركيا في ايطاليا. هذا يعني تطور ملحوظ بكل تاكيد، ولكن مانشيني يعني امس كاد ان يخطئ اخطاء قد تكلف المباراه، بالمناسبه ان روما قدم مباراه رائعه امس وتصدر العديد من الكرات، وايضا امام فرنسا تصدر العديد من الكرات، ربما كانت تنتهي بخساره منتخب ايطاليا امام فرنسا والتعثر عن تعادل عن طريق الخساره في مباراه امس امام تركيا، لانه امس اعاد لورينزو بعد ان ارتحنا منه لمده مباراتين، تمت اعاده لورينزو وبدا المباراه مكان كايولي، خصوصا كايولي قدم مباراه كبيره امام فرنسا وايضا امام تركيا في الذهاب، اعاد باريلا، اعاد مانشيني على مستوى قلب الدفاع، اعاد بعض اللاعبين الذين يعني يجب ان يلعب اطلاقا في هذا المنتخب اذا ما كان ماشين يريد ان يحقق نتائج ايجابيه. ولكن يعني بالمجمل الان ايطاليا في المركز الثاني في 7 نقاط، تقدمت على بلجيكا بعد بدايه يعني متعثره، وفوز فرنسا الساحق على بلجيكا بالتاكيد من مصلحه ايطاليا في مساله فرق الاهداف ومساله التواجد في المركز الثاني. ولكن ماشين يجب ان يركز في قائمته الذي اختارها للاعبين، يعني راينا امس سكاماكا اساسي، سكاماكا حتى في اتلانتا لا يلعب بشكل اساسي، يعني اتلانتا المهاجم هو كريستوفيتش مهاجم من مونتينيغرو يلعب بشكل اساسي، سكاماكا اساسي، مانديني مع فريق كاليري، كامياجي مع فريق بولونيا، تو سبوزي

0: يعني هاي، ولكن بنسبة صعبة بكل تأكيد.
1: يعني مانشيني يحاول يعني إعادة أو استعادة شخصية منتخب إيطاليا في هذه الفترة، ربما برأيك هل تستطيع إيطاليا منافسة فرنسا على صدارة المجموعة الأولى في الدوري الأمم الأوروبية من المستوى الأول؟
0: برأيي من يعني من الجنون أن نتكلم عن صدارة إيطاليا على منتخب فرنسا، لأنه بكل بساطة فرنسا يملك تشكيلتين. يعني رأينا أمس مباراة بلجيكا التعثر أداء دقيقة تقريبا 79، ما تبقى 10 دقائق لفرنسا سجلت فيه 4 أهداف بكوكبة نجوم الترويكا في المنتخب، وتعادل إيطاليا مع فرنسا للأمانة كان يعني بمحض الصدفة لنرى، أو كان بعملاقة دوناروما يعني للأمان الواحد. يجب أن نتحدث بمنطقية بشكل كبير. فلهذا السبب إيطاليا يجب أن تلعب على الانتصار على بلجيكا في مباراة الإياب التي ستكون في بلجيكا بالمناسبة، وأن يضمن 10 نقاط، ويضمن أنه يعني انتصر على بلجيكا في المواجهات المباشرة فوز بفوز وبفرق الأهداف. إيطاليا تملك رصيد جيد بتسجيلها رباعية على تركيا ثم ثلاثية أخرى. فأعتقد إيطاليا وفرنسا سيلعب بمانشيني بطريقة متحفظة جدا على خطوط الدفاع، وأن يستقبل الأهداف أو الهجمات من منتخب فرنسا ويعتمد على المرتدات مثل ما حصل في مباراة الذهاب قبل عدة أيام يعني. ولكن بصدارتها أن تفوز على بلجيكا وأن تتأهل كأفضل ثاني لدور ربع النهائي، وأعتقد هذا إنجاز جيد للمنتخب في هذه المرحلة بعد إخفاق تأهل المونديال للمرة الثالثة وبعد إخفاقات أيضا في يورو 24. من الجيد أن نرى إيطاليا في أقوى 8 منتخبات في أوروبا حاليا، وأن يكون هذا كله تحضير لبطولة يورو 28 مع وجود اللاعبين الشباب، سيكونون يعني أخذوا ثقة أكبر وروح المبادرة بشكل أكبر ليثبتوا نفسهم في المنتخب في يورو 28 هدفا لأن يتم تقديم أداء جيد في هذه البطولة.
1: عبد الله، لو انتقلنا إلى المنتخب الفرنسي، 4 مواجهات رفقة المدرب زين الدين زيدان، كيف تقيم أداء زين الدين زيدان في أول 4 مواجهات وهو يتصدر المجموعة ب10 نقاط؟
0: صحيح الأمانة يعني فرنسا لم تظهر في مستوى قوي جدا في الـ3 مباريات الأولى، يعني فوز 1-0 أمام تركيا، فوز 1-0 أمام بلجيكا، وتعادل 1-1 أمام إيطاليا، وحتى الفوزين كانوا بشكل صعب. زيدان يحتاج الوقت، يعني أنت تملك كوكبة من هذه النجوم هذا أمر يخلو به أي مدرب، ولكن أن تجد التوليفة المناسبة لقيادة هذه النجوم هو أمر صعب جدا، وربما المدربين كثر ممكن أن يفشلوا بهذا التحدي، خصوصا أن مبابي اصاب بعد اول مباراه مع منتخب تركيا. تم اصابه مبابي وهو غائب عن المنتخب الى حد الان، وسيعود في التوقفات المستقبليه. فراينا امس بعد الخساره 1-0 من دقيقه 80 و79، دخل فيزاليتوي، دخل ماركونا، يملك ريان شرقي ايضا، واوليزي طبعا الذي هو بمعنى الحرفي اون فاير، يعني اليوم مايكل اوليزي هو من افضل لاعبين العالم من الموسم الماضي بالمناسبة، ليس هذا الموسم فقط، فهو بالتأكيد لاعب يعني يملك الكثير ليقدمه، ولاعب ممتع أيضا بالإضافة لريان شرقي. وطريقة تسجيل أهداف منتخب فرنسا رائعة جدا، تناقل الكرات بشكل سريع والوصول إلى المرمى بشكل يعني سهل جدا بغياب دفاع كامل من منتخب بلجيكا. استطاع ريان شرقي ومايكل أوليزي أن يقودوا منتخب فرنسا للانتصار الثالث في دور المجموعات بشكل يعني رايناه مريح، ربما هو لم يكن مريحا للاعبين، ولكن رباعيه في مرمى بلجيكا خلال 10 دقائق هو انجاز رائع جدا. ونرى كميه العمق الدفاع الذي يملكه فرنسا، وتحسب بزيدان اكتشاف طبعا مدافع ليفربول جيمي جاكيه الذي هو بالطبع يلعب مع ليفربول، لكن في منتخب فرنسا هذه اول مره يلعب بشكل اساسي ويقدم مستويات رائعه جدا. يعني نقطه تحسب لها ان يحافظ على هذه الاساسيه ويبني ثنائيه دفاعيه قويه، سواء مع ويليام صليبه عن الاصابه او كوناتي او المدافعين الاخرين في منتخب فرنسا.
1: نعم، كنت معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: هذا مستشفى، قلت لهم ناس، هذا سجن.
2: وين بيطلع لك المستوطن وما بتعرف من وين بيتم الاعتداء، واستنشق منها هذا الغاز واستشهد.
3: يعني تعب ابوك الله يرحمه يروح قدام عينيك. مثلا ابراهيم الجرافات واقفات كان على الشارع الرئيسي، ولد صغير عندي، ولد سنتين كان عمره، لليوم مش متحمل الاشي، بضل الجيش جيش جيش اجوا هدوا دارنا دارنا دارنا.
0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: طوفان الأقصى يوم تغير فيه المشهد وبقيت غزة شاهدة على ثمن الحرية، وبقي الأقصى حاضرا في ذاكرة العالم. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الأحبة وتتابعونا معنا. في ذكرى 7 أكتوبر القسام تنشر فيديو للسنوار ونتنياهو يهدد بالاغتيالات. بعد وفاة غامضة في روسيا مخاوف من انتشار الطاعون في العالم من جديد. حزب الخضر البريطاني يعلن الصهيونية حركة عنصرية ويدعم قيام دولة فلسطينية. ثلاثة أعوام مرت أيها الأحبة على طوفان 7 أكتوبر، والمشهد كالتالي باختصار: في غزة رسائل تحد ومقاطع تنشر لأول مرة، وفي تل أبيب تنكيس للأعلام وانقسام داخلي يطارد القيادة الإسرائيلية حتى على منصات التأبين. في الذكرى 3 للـ7 أكتوبر اختارت حركة حماس توجيه رسالتها بالصوت والصورة عبر بث مشاهد جديدة تعرض لأول مرة للشهيد يحيى السنوار الذي كان يتجول حينها برفقة مقاتليه غرب مدينة رفح. المقطع الذي نشرته الحركة يحمل دلالات قوية، إذ يؤكد أن المقاومة التي هندسها السنوار لا تزال حية على الأرض وتواصل القتال في أعتى مناطق التوغل رغم القصف المستمر واستمرار حرب الإبادة لثلاث سنوات. شاهدوا معي.
1: وراء باب من كل يد مدرجة مدخل.

0: الله يرحمك يا بطل. على الضفة الأخرى، شوارع إسرائيل امتلأت بالسواد ونكست الأعلام وأقيمت مراسم التأبين أحياء للذكرى، وفي محاولة لترميم صورة الردع المفقودة صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنصة متوعدا حركة حماس بضربات قاسمة ومزيد من الاغتيالات، ومؤكدا استمرار الحرب حتى تحقيق ما يسميه هو بالنصر المطلق والقضاء على التهديد الأمني. تابعوا معي.
1: عزة لا يه شوم شلتون של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. יום יום.
0: يحاول نتنياهو بالطبع هذه الأيام الظهور كقائد حازم، لكن غضب الشارع لا يرحمه. ففي كلمة أخرى، واجهه أحد أهالي المقتولين في 7 أكتوبر متهما إياه بالإهمال، قائلا: يا نتنياهو، أنت لم تحمي ابني. نشاهد معا.
1: ואנו חייבים להילחם בה.
0: بعد 3 أعوام تحاول إسرائيل إخفاء فشلها في استعادة أسراها خلف لغة التهديد ومراسم الحداد وتنكيس الأعلام، بينما تثبت المشاهد القادمة من غزة أن الميدان لا يزال عصيا على الكسر، وأن بنادق المقاومة لم تسكت بعد، كما يؤكد ذلك رواد المنصات. والآن نذهب هناك لنرصد تفاعلهم مع هذا الموضوع. تابعوا معي أيها الأحبة. إذن نبدأ بهذا التعليق. السنوار رحمه الله قال إن مدينة غزة الصغيرة ستغير العالم. 7 أكتوبر رغم نتائجه القاسية على أهل غزة، لكنها تضحية لابد منها لإحياء القضية. مواقف الأوروبي والأمريكي تتغير تجاه فلسطين. مصطفى بخوش يقول: مجرم الحرب نتنياهو في لقاء بمناسبة ذكرى 7 أكتوبر قال: نتصيد الحيوانات الذين اختطفوا أسرانا وأسروهم. تصريح يكشف عن نزعة العنصرية وعقدة التفوق تقوم عليها الإيديولوجية الصهيونية. محمد رجا يقول: حتى الآن لم أجد من ينتقد سنوار يستند لمنهجية محددة ولا حتى لأيديولوجية محددة حتى تتحاكم إليها في طوفانه، مجرد ثرثرة شعبوية لا أكثر. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا بلال خليل، مدير منتدى تواصل من اسطنبول. أستاذ بلال، أهلا وسهلا بك في برنامج تفاعل. بداية بلغة الأرقام والترندات، كيف يتفاعل العالم اليوم مع ذكرى 7 أكتوبر مقارنة بالسنوات الماضية؟
2: بالتأكيد هناك فرق بين التفاعل في 2023 و2026. نستطيع أن نقول أن 2023 كانت الذروة، هذه الذروة التي من خلالها قاست إحدى مؤسسات الاستطلاع الأمريكية تفاعل الجمهور الأمريكي في ذلك اليوم. كنا نتحدث أن من كل 20 بوست كان تقريبا 19 بوست داعم للحق الفلسطيني مقابل 1 داعم للاحتلال. البوستات الداعمة للحق الفلسطيني في ذلك الوقت كانت تأخذ ما متوسطه 11500 مشاهدة، بينما البوستات الداعمة للصهيوني لم تكن تتجاوز 3500 مشاهدة. بلغة الأرقام، في ذلك الوقت كنا نتحدث عن ذروة، السنة الثانية انخفضت هذه الذروة ولكن استمر التفاعل بشكل مختلف، بشكل أكثر نظرة إلى الجانب الإنساني في القضية الفلسطينية. السنة الثالثة أستطيع أن أقول أن التحول النوعي الذي حصل، أن هذا التفاعل بات أعمق، ونستطيع أن نطلق عليه أنه يعني تفاعل احترافي، لم يعد مجرد ردات فعل عاطفية، وإنما بات يتحول إلى تفاعل حقيقي مع القضية الفلسطينية، وهذا ربما الذي أدى إلى

0: نتائج الاستطلاعات الأخيرة التي رأينا فيها تقدم كبير للقضية الفلسطينية أمام الرواية الإسرائيلية أو البروباغندا التي يصنعها الاحتلال، وهذا التفاعل اليوم لا يزال مستمر. نعم أكيد أقل زخما كعدد من 2023، ولكن أكثر قدرة على التأثير، وأعتقد أنه لو استمر بهذا الشكل سيؤدي إلى نتائج أفضل للقضية الفلسطينية مع الوقت إن شاء الله.
1: نعم أستاذ بلال، قلت بأن الزخم أصبح أقل لكن عمق التفاعل أصبح أكبر، كيف تفسر ذلك؟ هل ربما الناس اليوم فهمت يعني جوهر القضية الفلسطينية بعد هذه السنوات الثلاثة؟
0: نعم، دعيني هنا أميز بين أنماط من المتفاعلين. بخصوص النمط الغربي، مع خروج العشرات من التقارير الدولية التي تثبت ارتكاب إبادة، الصور التي خرجت من الميدان، بات المتفاعل الغربي أمام حالة موثقة لأكثر من 73 ألف شهيد، حوالي 40 ألف منهم من النساء والأطفال. هذا الرقم بالنسبة للمتفاعل الغربي بات رقما صادما، وأصبح يدفعه للبحث عن تفاصيل الموضوع. هذا البحث عن تفاصيل الموضوع وصل به إلى نقطة أنه لا بد من أن يتفاعل، وهذا التفاعل الذي أشرت إليه في المقدمة من العمل حزب الخضر في بريطانيا على تصنيف الاحتلال أو الصهيونية بأنها جريمة، ودعم إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر. هذا التفاعل المتزايد هو الذي أدى إلى هذا الأثر السياسي. أما فيما يتعلق بالجمهور العربي، فأنا أعتقد أن الحراك أقل مما حصل في 2023، لأنه للأسف الجمهور العربي عاطفي، يتفاعل مع الدم فقط، لا يزال الدم
1: لكن الدم
0: الفلسطيني
1: مستمر والإبادة مستمرة أستاذ خليل. وهنا أذهب بسؤال آخر، يعني أين يتركز الثقة الحقيقي للتفاعل حاليا، على المنصات العربية أم على المنصات الغربية؟
0: أعتقد أن المنصات الغربية اليوم أكثر تفاعلا، ربما أولا بسبب تفاعل العشرات من المؤثرين وأصحاب الرأي، سواء من الفنانين أو الرياضيين أو غيرهم الذين قادوا التفاعل. كلنا شاهدنا ماكليمور الأسبوع الفائت، وهذا الأسبوع حفله، كيف عشرات آلاف الذين يريدون حضور حفله المسمى الحرية لفلسطين. هذا التفاعل في الغرب بالتأكيد أعلى بكثير من التفاعل في العالم العربي، وربما أيضا أحد أسبابه انشغال العرب بقضاياهم المحلية، وهذا مقروء ومبرر في كثير من الحالات. وأيضا ربما يكون من الأشياء المفارقات العجيبة أن الغرب اليوم يعني لم يعد فقط أكثر تفاعلا وأكثر زخما في تقديم القضية الفلسطينية، وإنما أيضا يقدم سقف أعلى وذو جرأة أكبر. اليوم الغرب يتحدث عن فلسطين حرة مستقلة بدون وجود للاحتلال، وهذا السقف للأسف حتى في بعض الدول العربية بات بعض المغردون يغردون دونه، او يعني في مجال اخر للاسف بعضهم يهاجمون منطق الحريه لفلسطين ومنطق المقاومه.
1: شيء مؤسف. الاستاذ بلال خليل مدير منتدى تواصل من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. عاد الطاعون إلى الواجهة بعد وفاة موظفة في مختبر روسي إثر إصابة مشتبه بها، ما دفع السلطات إلى وضع مئات الأشخاص تحت الحجر الصحي. القصة بدأت من قلب المعاهد البيولوجية في روسيا عقب الإعلان عن وفاة فنية المختبر الشابة داريا شيبيلوفا البالغة 28 عاما بمعهد إيركوتسك لأبحاث مكافحة الطاعون في سيبيريا. داريا عانت فجأة من أعراض تنفسية حادة أدت لوفاتها جراء ما وصفته السلطات بالتهاب رئوي مجهول، لكن الحادثة ترافقت مع شائعات تفيد بسقوط أنبوب يحتوي بكتيريا حية.

0: من يدها، مما دفع موسكو لعزل قرابة 200 شخص من المخالطين احترازيا. هذا الغموض دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاعل مع الموضوع، محذرا من تفشي الطاعون في روسيا، قائلا الميكروبات أصبحت أقوى وأذكى والآن تشبه جيشا، والأدوية لم تعد فعالة بالمستوى السابق. شاهدوا معي.
1: And things that used to work on pneumonia don't work as well anymore. So, but we'll help anybody that has that kind of a problem.
0: هيئة الرقابة الصحية الروسية سارعت لنفي وقوع حوادث بيولوجية، مؤكدة أن الفحوصات الجينية للمتوفاة كشفت فقط عن فيروسات تنفسية اعتيادية. الطاعون مشاهدين الكرام هو من الأمراض الخطيرة التي تسببها بكتيريا بيرسينيا بيستيس، وتنتقل العدوى عادة من الحيوانات المصابة إلى البشر. وتاريخيا ارتبط انتشار الطاعون بالجرذان التي كانت من أبرز الحيوانات الحاضنة للبكتيريا قبل أن تنقل البراغيث المصابة العدوى إلى الإنسان. أخيرا نشير إلى أن الطاعون كان مسؤولا عن وفاة مئات الملايين من البشر خلال 3 موجات وبائية مدمرة، أبرزها ما عرف بوباء الموت الأسود. ورغم أن المرض يمكن علاجه بالمضادات الحيوية، فإن حالات الإصابة والوفاة لا تزال تسجل في أنحاء مختلفة من هذا العالم. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحباء لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ مع الدكتور ياسر. تابعوا معي. إذن الدكتور ياسر يقول: حمنا الله الجميع منه، لكن الطاعون في هذا الزمن ما يعتبر خطير مثل الأول، لأنه بالنهاية مرض بكتيري وعلاجه مضادات حيوية متوفرة. أيضا تعليق آخر: استنادا لنظرية المؤامرة، ما قدروش عليها بالسلاح، ضربوها بالطاعون، وكمان طاعون حديث ليكون العلاج لديهم فقط، العلم خلاهم يعتقدوا أنهم آلهة. إذا تعليق آخر لأبو إبراهيم يقول: العالم كل يوم يخبرنا بالأسوأ، الله يحمينا ويكفينا شر الأمراض والأوبئة. أيضا هناك تعليق آخر: شيء غريب وغير منطقي، بكتيريا قاتلة وتنتقل بالهواء، تنحفظ في زجاج سهل الكسر، الخطأ البشري دايما وارد. اعتبرها عنصرية وأقر حق فلسطين في إقامة دولة واحدة. حزب الخضر البريطاني يعتمد بالأغلبية سياسة جديدة بشأن الصهيونية وفلسطين، ويثير موجة غضب واسعة في إسرائيل. شاهدوا معي.

كلمة الحق تزعجهم طبعا. تضامنا مع فلسطين، لاعب منتخب إيرلندا يرفضون مصافحة لاعبي منتخب الاحتلال الإسرائيلي خلال مباراة في دوري الأمم الأوروبية. تابعوا معي.

رياضيون في غزة يتحدون الحرب بممارسة التايكواندو فوق الأنقاض، محولين ركام المنازل المهدمة إلى حلبات للتدريب وميدان لإثبات الصمود والتمسك بالحياة. شاهدوا معي.

الشاب المصري فهد يؤكد أن لا مستحيل في الحياة، حيث تمكن من تحويل فقدانه للبصر منذ الطفولة إلى قصة نجاح ملهمة. فادي لم يستسلم للإعاقة، بل طور حاسة اللمس لديه بدقة فائقة تمكنه من تصليح الأجهزة الإلكترونية المعقدة والتعامل مع قطعها الدقيقة. ولم يكتفي بذلك، بل دخل عالم التكنولوجيا من أوسع أبوابه ليصبح

0: أصبح مدربا محترفا في مجال البرمجة. تابعوا معي.
1: الناس من خلف الشاشات ما حدش يعرف ان كفيف اصلا. تخصصي الدقيق سوفت وير انجينيرنج، وعندي مركز حاسب آلي ومدرب كمبيوتر، وبشتغل في مجال يعني الاتمته والاوتوميشن والاي اي والحاجات دي كلها. كله بيبتدي كالاتي، ان انا بعد 40 يوم والدتي بدات تكتشف ان في مشكله في العين، العين بتنتفخ لوحدها، بدات تبحث عن الموضوع ده وتواصلت مع الدكاتره، فكانت الاشاره ان في انسداد في القنوات الدمعيه، فده اللي بيتسبب ان الدموع ما بتخرجش لبره، الدموع بتتحبس جوه فالعين بتكبر. فقال لك ان ايه، نعمل تسليك للقنوات الدمعيه. فلما عملوا التسليك للقنوات الدمعيه قطعت نور وميه. في الحقيقه موضوع المساعده في المذاكره كنا في الفتره لحد الابتدائي كده، ما خلصنا سته ابتدائي ما كانش في اي تطور تكنولوجي غير شريط الكاسيت والام بي 3 بدا يظهر في الاعدادي وكده، فكنت بسجل واسمع، دي كانت الوسيله الوحيده، لان انا كنت ازهري، فمش زي زمايلي اللي في النور والامل كان عندهم براير وكده. اما بقى وسيله الكمبيوتر والتطور فدي كانت من فضول، نابعه من الفضول. احنا كنا، انا كان عندي فضول زائد شويه ان انا اعرف الدنيا بتشتغل ازاي، يعني هو ده السؤال اللي عندي دايما، وهو ازاي، ده اللي خلاني ابتدي اعرف تكنولوجيا اكتر. ومن هنا انتقلت في مرحله الاعداديه كده، في نهايه مرحله الاعداديه بدايه الثانويه اتعرفت على باشمهندس بيتر، وكان سبب من الاسباب اللي خلاني بدات افهم الكمبيوتر. ساعتها كانت البيئه صامته، فهي كانت المشكله اللي بيني وبينه، هو بيقرا لي، يعني هو كان القارئ بتاعي، لحد ما بدانا نشوف ونعمل سيرش على قارئ الشاشه. ومن هنا دخلت من مرحله الاستخدام الى مرحله التطوير، عايز اتعلم واطور انا. فمن هنا كانت بدايه دراسه البرمجه وغيرها. يعني
0: بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الاحباء الى ختام هذه الحلقه من برنامج تفاعل، على امل اللقاء بكم جديد. اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.

0: مساء الخير وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ولنا وقفة معكم ويا ريدان. نقف اليوم عند اجتماع الرياض الذي جمع وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أركان دول التحالف الثلاث تركيا وباكستان والسعودية، وأبرز النتائج التي نجمت عنه، ونحلل دلالات التسريع بإرسال القدرات والمعدات العسكرية من قبل دول الحلف إلى المملكة في ظل صيغته الدفاعية والرسائل التي حرصت دول الحلف على إرسالها. فما أبرز نتائج اجتماع الرياض؟ وفي أي سياق يأتي التعاون الأمني والعسكري بين دوله؟ وما فرص العودة إلى الحلول السياسية في ظل تصاعد المعارك في اليمن؟ هذه الأسئلة وغيرها نجاوب عليها مع ضيفينا، ولكن بعد هذا التقرير.
1: حلف مكة يدخل مرحلة جديدة من تفعيل التزاماته الدفاعية مع إعلان السعودية وباكستان وتركيا البدء فورا بتنفيذ بنود الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في المملكة، بالتوازي مع بحث مسار سياسي لمعالجة القضية اليمنية عبر الحوار والوسائل السلمية. كما أدانت دول الحلف محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والهجمات المتواصلة على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. وزير الخارجية التركي من جهته قال إن أعمال إرساء الإطار المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي وصلت إلى نهايتها، مشيرا إلى بحث خطوات عسكرية وتقنية للتعامل مع الأزمة الراهنة.
2: هناك الكثير من العمل الذي أنجز لإرساء الإطار المؤسسي لاتفاقية تحالف مكة الدفاعي التي جرى توقيعها، وقد وصلنا ولله الحمد إلى نهاية هذه الأعمال. ناقشنا ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسسيا، وإلى أين نتجه، سواء فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي أو بالتعامل مع المشكلة الراهنة. لقد كان يوما مثمرا لدى السعودية، نهج بناء للغاية لحل هذه المشكلة، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع إليه مجددا وشاركنا بعض آرائنا.
1: من جانبه أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان تفعيل تدابير الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة والمشاعر المقدسة في إطار حلف مكة. الخارجية الباكستانية من جهتها أكدت الاتفاق على توفير القوات والقدرات العسكرية بموجب اتفاق مكة، وشددت على استمرار التزام إسلامباد ببذل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي امتد فيه القتال المتجدد في اليمن إلى المملكة العربية السعودية المجاورة، حيث شن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت أراضي المملكة. وكانت الدول الثلاث قد وقعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس الماضي، والتي تتعهد فيها باعتبار أي هجوم على إحداها يعد هجوما عليها جميعا.
0: ونفتح النقاش بالترحيب بضيفينا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي لواء فايز الدويري والأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد فاتح أرسلان. أهلا وسهلا بكما. سيد فاتح، لو بدأت معك، لو توقفنا عند أهم مخرجات اجتماع الرياض، ربما مسألة تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات، ما المقصود بذلك؟
3: طبعا لكل اتفاقية لها أبعاد مختلفة، ابتداء من ردع، وهي ردع إما أن يكون دبلوماسيا أو عسكريا، وإذا تطرقت إليه الحاجات المعتدى عليه سوف يكون هناك توفير أو توفير قدرات العسكرية والاستراتيجية، وإذا احتجت الأمر أكثر من ذلك فهناك بعد يتطلب من الأعضاء أن يتدخلوا بشكل فوري.
0: أي ردع أشار إليه بيان اجتماع الرياض، أو تحديدا يعني ما صرح به على منصة إكس وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أنه أكد أنه تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات؟
3: طبعا هنا أظن أنه لا نهمل البعد الدبلوماسي، مع أن هناك احتمالات أخرى واردة، منه كما نعرف أن هناك قدرات عسكرية موجودة على الأرض في الرياض من قبل التركية، دفاعات أنواع الدفاعات المختلفة للدفاع أراضي السعودية المعتدى عليه، ولكن أظن أن الطرف التركي لا يهمل أو لا يقض الطرف عن حل دبلوماسي مع التزاماته الأمني والعسكري. فهنا نعرف أن هنا جميعا هذه القضية يمكننا أن نحلها بطريقة عسكرية، ولكن لن تكون الحل العسكري الحل النهائي. نحتاج إلى ترجمة هذه الحلول العسكرية إلى صيغة دبلوماسية.
0: هذا سنأتي إليه. سنأتي إلى مسألة الحل الدبلوماسي وما إذا كان وارد. لواء فايز الدويري، قراءتك عسكريا لمسألة تفعيل الردع الجماعي؟
4: أولا هي اسمها اتفاقية الأمن الدفاعي، فهي تتحدث عن أخذ دور الدفاع عن أي عضو من أعضاء هذه الاتفاقية. إذن لا يوجد أي مجال لعمل أي من الدول الأخرى لتنفيذ أي عمليات هجومية خارج حدود الدولة المعتدى عليها.
0: ولكن عندما تنص هذه الاتفاقية على أنه اعتداء على دولة ما، يعتبر اعتداء على الدول الثلاث، ماذا نفهم من ذلك؟
4: الآن هي أصلا تلخص بكلمات: الأمن الجماعي، الدفاع الجماعي، التعاون العسكري. التعاون العسكري يأخذ شكل المساعدات العسكرية،

0: التدريب، نقل التكنولوجيا والصناعات العسكرية. قد ترسل هذه الدول قوات وأرسلت قوات. على سبيل المثال لاحظي أنه السعودية أبرمت اتفاقيات ثنائية مع كل من تركيا والباكستان بالأعوام السابقة.
1: صحيح.
0: وبالتالي هذه الاتفاقيات السابقة على سبيل المثال مع باكستان تجيز لها أن تستخدم لغاية 80,000 جندي حسب رويتر. الآن باكستان أرسلت سرب طائرات حديثة من 16 طائرة، أرسلت سربين من المسيرات، أرسلت منظومة دفاع جوي. الآن هذه كلها تستخدم في الأدوار الدفاعية. لا أتوقع أن أي من باكستان أو تركيا أن تقوم بتنفيذ عمليات عسكرية في عمق الدولة المعتدية. على سبيل المثال اليمن. هذه حسب الإطار العام للاتفاقية، لكنها تسعى للحد من تأثير أي اعتداء يمني حوثي تحديدا على السعودية. هذا هو الإطار العام للاتفاقية. أهم ما فيه التعاون العسكري.
1: طيب، ما هي العوامل التي ترسم أو تضع حدود تفعيل الردع المشترك بمفهومه الواسع؟
0: الآن هو فعل الردع المشترك منذ اليوم الأول، فعل الردع المشترك والاجتماع الذي حصل فعل الردع المشترك. وبالتالي هذه اتفاقية أمنية دفاعية. لاحظي إنه هذه الدول الثلاثة ترتبط بعلاقات مع دول الإقليم، تحول دون الانزلاق في مواجهات. وأضرب أمثلة، على سبيل المثال الهاجس الرئيسي للسعودية الخطر الإيراني. هذه ملخص الاستراتيجية. الآن نأخذ موقف باكستان. باكستان 240 مليون، في منها 10% شيعة، وبالتالي لا يمكن إغضاب 24 مليون باكستاني يؤمن بولاية الفقيه، فبالتالي عليها أن تراعي مصالح الأمن القومي. تركيا على سبيل المثال، ألم يكن لها دورا فاعلا في إقناع الإدارة الأمريكية بعدم تزويد أكراد إيران من أجل إسقاط النظام الإيراني القائم؟ إذا لكل دولة مصالحها. يضاف صحيح. إلى ذلك السعودية، لاحظ العلاقات الباكستانية الإيرانية الهندية عفوا، باكستان عدو الباكستان الأول الهند. طب ما هو التبادل التجاري بين السعودية والهند 50 مليار، يأتي بعد الصين، وكانت ضد مشروع الحزام والطريق الذي تعتبر باكستان عظيم عضوا فيه. طيب. إذن هناك مصالح خاصة في كل دولة، لكن نتوقف عند اتفاق أمني دفاعي.
1: دعني أعود لأستكمل معك هذه النقطة لو سمحت لي، لواء فايز دويري. سيد فاتح أرسلان، لنفهم منك أكثر مقاربة تركيا عسكريا لدور الحلف. يعني وزير الخارجية هاكان فيدان أشار إلى مقاربة لوزير الدفاع يشار جولر، وصفها بأنها مهمة جدا حول الجوانب العسكرية والعملياتية للتحالف. ما المقصود بذلك؟ يعني كيف تنظر تركيا إلى أو تقارب تركيا مسألة التفعيل العسكري والعمليات للحلف؟
2: طبعا هنا لابد أن ننظر إلى طبع الاتفاقية. تحولت من اتفاقية إلى ماذا؟ إلى حلف. فهو أبعد من اتفاقية، لها أبعد مختلفة، منه بعد العسكري. ولا نتجاهل أن هناك جهد تركي للتزويد سعودية بقدرات عسكرية واستراتيجية واستخبارية، سواء كان بطائرات مسيرة أو أجهزة الحرب الإلكترونية. وعن طريق هذه التدخلات يحاول أن يزود السعودية بما تنقصها من القدرات العسكرية. ولكن في نفس الوقت تركيا تحاول أن تجعلها ردعا وليس دخلا مباشرا. بل هذه الاتفاقية بما أنه اتفاقية دفاعية يحاول تركيا أن يدفع عن تهديدات المباشرة للسعودية، ولكن من جهة يحاول أن يفتح الطريق للعمل الدبلوماسي، لأنه طرف الحوثي ما دام علمت أنه ستكسبه شيئا من القتال سوف يستمر في القتال.
1: صحيح.
2: وإذا علينا أن نستخدم العامل الردعي السياسي والعسكري مع بعض، والطرف التركي يسعى إلى هذا الأمر. أن هناك قدرات عسكرية للسعودية سواء عن طريق الدعم الأمريكي أو الباكستاني أو التركي، ولكن ما أهم هو إنجاز شيء سياسي مع إنجاز العسكري، وهذا يعني إنجازين مع بعض سوف يؤمن أمر والاستقرار في اليمن، وطبعا هذا يؤثر على ملاحة الدولية لأنه كثير من أطراف الإقليم متضررة من هذا الأمر، يعني وصلت أسعار الطاقة إلى أرقام هائلة قياسية.
1: يعني هذا مفهوم، ولكن دائما عندما نتحدث عن الموضوع الدبلوماسي والحل السياسي هذا يرتبط بالميدان، سنأتي إلى ذلك، ولكن بالنقطة التي كنت تتحدث بها لواء دويري، المصالح الخاصة، الاعتبارات الخاصة لكل دولة هي التي ترسم حدود ربما تفعيل ما يعرف بالردع المشترك أو الرد المشترك على اعتداءات تتعرض لها دولة ما. في حالة مثل الملف اليمني والموضوع السعودي هنا، هل هذا سيشكل برأيك كاف لأن يشكل رادع للحوثيين ومن خلفهم ربما إيران؟ يعني لطالما ارتبطت السعودية باتفاقيات مع الولايات المتحدة ودعمتها بالأسلحة وأيضا بالاستخبارات، ولكن عندما وقعت الحرب الإيرانية لم يجنب ذلك السعودية الاعتداءات.
0: ما الذي دفع السعودية إلى الانضمام إلى هذا الحلف، حلف مكة؟ عدم الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: عظيم. ماذا يقدم إضافي هذا الحلف إذن؟
0: الآن هذا حلف دفاعي يأخذ الأمن الجماعي والردع الجماعي والتعاون العسكري. الآن من ثنايا هذا الحلف وزير الدفاع الباكستاني صرح صراحة أن السعودية تحت المظلة الأمنية النووية. سواء كان هذا التصريح جاد أو غير ذلك، لأنه هذا تصريح خطير جدا. لكن الآن بالمقابل يوجد قوات باكستانية، يوجد قوات تركية، لكن معظمها يعني الباكستان يوجد قوات أرضية. في الفترة الأخيرة تم إرسال 8000 جندي باكستاني بالإضافة إلى القوات الباكستانية الموجودة أصلا، وهناك بعض التقارير أشارت إلى أنه يوجد حاليا 40000 جندي
1: صحيح.
0: باكستاني.
1: هذا ما نفته باكستان تقرير رويترز.
0: هذا قلت لك يوجد في بعض التقارير أنه الرقم وصل إلى 40000. لكن المعلومات شبه المؤكدة أنه تم إرسال 8000 في الفترة الأخيرة تعزيزا لأرقام سابقة غير معروفة. هؤلاء دورهم الدفاع، وحتى بعض التقارير أشارت بأن قسم كبير منهم نشر على الحدود مع اليمن لمنع أي اختراقات محتملة من قبل الحوثي، لأن هناك الحدود المشتركة طويلة جدا. الآن نأتي إلى الدور التركي. الدور التركي أكثر حساسية. لماذا؟ لأن تركيا لم ترسل مقاتلين كقوات برية، لكن يمكن أن ترسل، أرسلت طائرات، ويمكن أن طائرات مسيرة، يمكن أن ترسل منظومات دفاع جوي، بيكون دورها الدفاع عن السعودية. إذا حدث إطلاق صواريخ وكانت هذه الصواريخ ضمن مديات توضيع أسلحة الدفاع الجوي أو الطائرات المسيرة برقدار أو غيرها، الآن قد تتدخل لإسقاطها، لكنها لن تعمل خارج الحدود السعودية.
1: طيب هنا يعني هناك نقطة مهمة لواء، تمدد الحوثيين وتمكنهم من السيطرة بشكل أكبر، هذا وإن كان توفر للمملكة ربما عوامل الردع من قبل الحلف أو من سوى، سيبقى الخطر قائم، لأنه كلما زاد توسعهم كلما توسع نفوذهم وشكلوا خطر أكبر. إذن إذا لم يتم الحسم ميدانيا، هل هذا كافٍ لردع الاعتداءات سواء عن المملكة أو عن دول الجوار؟

0: يقودنا إلى خصوصية الأزمة اليمنية. الأزمة اليمنية لن تحسم عسكريا، وأنا مسؤول عن كلامي، لن تحسم عسكريا، لا الحوثي يستطيع أن يحسم ولا القيادة اليمنية تستطيع أن تحسم. إذن البقاء في الدوران في حلقة مفرغة، لا يمكن لجانب أن يكسبها. السبب الحوثي يسيطر على تقريبا 30% من المساحة، لكن 70% من السكان، وبالتالي هذه الكتلة الحيوية هي الكتلة الصعبة جغرافيا. بالمقابل الحكومة تسيطر على 70% من المساحة و 30% من السكان. الحوثي إذا أراد أن يسيطر على اليمن يذوب في الجغرافيا. الحوثي بكل مكوناته الطائفية لا يستطيع أن يشكل شرطة مرور في اليمن في الجغرافيا اليمنية. كمان أعود وأؤكد أن الدولة اليمنية المعترف بها لا تملك القدرة على استعادة السيطرة على 30%. نحن نتحدث الآن عن معارك في باب المندب، في الخوخة، عفوا في الذباب، في المخا. هذه هي إعادة رسم الخارطة الميدانية لما كانت عليه قبل الهجوم الأخير. وبالتالي هذه الحرب إلها الآن 11 سنة تدور في حلقة مفرغة، وستبقى تدور في حرب مفرغة في حلقة مفرغة. الحل والمخرج سياسي.
1: طيب سيد فاتح أرسلان، تقرير رويترز أشار أيضا أن المملكة العربية السعودية تتحضر لعملية عسكرية في اليمن. ما هو الموقف التركي من مثل هذه العملية؟
2: طيب هنا لابد أن نرجع إلى الوراء قدوة ونأخذ الرسم الكامل، الصورة كاملة. كانت هناك كما تعرفين أنه هدنة غير معلنة أو غير رسمية بين القوات الشرعية تابعة إلى حد معين إلى السعودية، وكانت هناك هدنة وقوات الحوثي حليف أو وكلاء أو زراع إيران على الأرض، سميه ما شئت. فبالتالي هنا خرجت الأمر عن سيطرة معين بعدما الحوثيين حاولوا أن يستنجدوا من إيران بقدراتهم العسكرية، وإيران طبعا تطلب أن تصل إلى باب المندب ويسكرها ويعني يجعل إخفاقا على الأقل طيب. للحلفاء الأمريكيين في المنطقة. طيب إذن هنا نحن أمام صعوبة عسكرية وسياسية مع بعض. العسكري كما أشار إليه اللواء الدويري، أما السياسي فهناك عناد إيراني وحوثي على أن يتجنبوا من طاولة المفاوضات.
1: عظيم، يعني أيضا الأفق السياسي غير متوفرة ظروفه الآن
2: في ظروف الحالية، ولكن إذا اضطرت الحوثي إلى المقاربة أو معادلة سياسية بعدما وصلت القوات الشرعية إلى حد معين يخنق عليهم فيما يسمونه باليمن المفيدة. فاليمن المفيدة بالنسبة إليهم قدرات الطاقة والبشرية، فإذا ضاقت عليهم الأمر في اليمن المفيدة المناطق منابر الغاز والبترول سوف يلجؤون بالضرورة إلى عمل السياسي أولا. ثانيا لابد أن يقنع الإيران بالنسبة إلى العمل الدبلوماسي، لأنه طالما أن هناك حرب يشنها
1: على كل. وزير الخارجية الباكستاني أشار إلى نهج اقترحته إيران، سأعود إليه معك، ولكن لواء دويري يعني حتى قليلا نوضح بالجوانب في المسألة العسكرية. ما هو الواقع الآن؟ يعني تقرير رويترز بأنه السعودية تتحضر لعملية عسكرية، كيف تتوقف عندها؟ وما الواقع في ساحل الغرب الآن؟ يعني هل الغطاء الجوي السعودي بالفعل مكن القوات الحكومية من استعادة باب المندب؟ هل هناك تقدم على الأرض يشكل حافز لأن يكملوا بذلك؟
0: أنت سألت سؤالين. صحيح. أبدأ بالسؤال الإجابة على السؤال الأول. السعودية تخطط، ما نوع العمليات العسكرية التي تخطط لها السعودية؟ هل تخطط لتدخل بري؟ أعتقد أن السعودية أذكى من أن تخطط لذلك. الدخول إلى اليوم.

0: اليمن في حرب برية من قبل السعودية دخول إلى شرق إلى جحر الدبابير. فبالتالي إذا كانوا يفكروا بذلك عليهم أن يعيدوا قراءة التاريخ. من سيطر على الكتل الحيوية خلال قرون وقرون وقرون؟
1: طيب إذن
0: أنا لا أتصور أن السعودية تخطط لغزو اليمن بقدر ما هي تخطط لزيادة حجم المساعدات، والمساعدات تكون في الطائرات المسيرة، في الطائرات المجنحة، في تدريب وتأهيل.
1: طيب هل حصل تقدم فعلي في الساحل الغربي بفعل هذا الغطاء؟
0: سأجيبك، فقط أكمل جملة
1: لأن الوقت يدهمنا. تفضل.
0: الآن هي تقدم المساعدة بالدعم الجوي بشقيه المسير والمجنح، تقدم المساعدة بتزويد الذخيرة، تقدم المساعدة بالتدريب وبالتخطيط وبالإشراف على التنفيذ. هذا حجم كبير جدا من المساعدة. السؤال الآخر الذي حصل خلال 36 ساعة الماضية، أنه حدث هناك هجوم. الهجوم انطلق من مناطق الجبال، وبالتالي سيطر على ميناء ذباب، سيطر على بلدة ذباب، توجهت القوات إلى المخا. بعض التقارير أشارت أنه تم السيطرة على المخا، وتقارير أخرى لم تؤكد ذلك، لكن النتيجة الطبيعية كانت مجرد السيطرة على ذباب ومطار ذباب قطعت طرق الإمداد عن العقد الجغرافي في باب المندب، والقوات الموجودة في باب المندب لا تستطيع المحافظة على هذا الموقع مع طول الفترة. لماذا؟ لأنه لن يكون أمامها تزويد. طيب. السعودية بالأمس نفذت 100 طلعة
1: عظيم.
0: استخدمت 100 طائرة، 324 هدف تم قصف.
1: إذن هل الاستمرار على هذا المنوال يمكن أن يرجح كفة الحكومة بكلمة؟
0: نعم. وكيف يعني ما هي إمكانية الترجيح؟ إمكانية الترجيح منطقة الساحل الآن إذا ما استعادوا المخا وتأكد ذلك. طيب. وذهبوا باتجاه الحديدة واستعادوا الحديدة بعد ذلك نبدأ نقول بأنه ضعفت أوراق.
1: طيب.
0: الحوثي.
1: سيد فاتح، إذن هناك كلمة للميدان حتى هذه الساعة، يبدو أنه الأطراف سوف تنتظر، ولكن بالنسبة لتصريح وزير الخارجية الباكستاني أنه إيران اقترحت نهجا لمعالجة الأزمة، هل هو نهج تقترحه أم هي ورقة تفاوض عليها في حربها ومفاوضاتها الآن مع الولايات المتحدة باختصار شديد؟
2: طبعا بالتأكيد هي ورقة، ولكن الإيران تدرك على ما يبدو أنه لن يفلح هذا الأمر بالأمن، تلاعب بالأمن المنطقة عن طريق ابتزاز الأطراف الإقليم بعناصر يتبعها، لن يفلح فيما يتعلق حتى بأمنها، وإن كانت المدى القصير أن يستخدمها كورقة للمفاوضة، ولكن في مدى الطويل سوف هذا الأمر سوف يضر الإيران، لأنه إيران بالنهاية جار في المنطقة وتحتاج إلى جيرانها لتتنفس على أبسط معايير.
1: شكرا لك الأكاديمي والمحلل السياسي فاتح أرسلان، كما أشكرك أيضا الخبير العسكري والاستراتيجي لواء فايز الدويري، وأشكركم مشاهدينا بختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان.

0: בחיות אדם.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
2: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
3: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.
4: صار فيك المرحلة إن أنت تفحص القبر صف فيه أنا أنس أنا محمد أنا عمك أنا جارك أنت ما بترتب قاعد في أشياء خاصة أنت قاعد بترتب في بني آدمين هذا هو أصعب شعور أنا قاعد بترتب جتر
5: ما يبا يا حبيبي في 7 أكتوبر انضغطنا يعني ما كنتش في الأحلام أفكر في حياتي وأنا نايم أحلم أدفن الكم اللي أنا دفنته في الفترة هذه لو ما يقارب 18,000 بني آدم
6: أمي كتير بس أقولها
7: هيك هي طويلة؟
6: رسمتهم أما أبوي إخواتي لمس وتسنيم ياسمين وسندس وأنا ومحمد ووسيم
8: أنا ابني مش رقم ابني كان موجود معايا
9: في مقبرة في الجير اسمها مقبرة الأرقام هذه عملناها في أيام الحرب يعني هي بس هذه بور مجهولين الهوية
10: لأنه أنت قاعد بتهدم الجيل بإيدك قاعد بتدفن الجيل بدل ما تبني أجياله تعلم الناس قاعد بتدفن الناس
11: في كل يوم أحداث تتسارع
12: وصراعات تتفاقم
13: حروب تتواصل وأزمات تتشابك
12: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد
13: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته
11: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف
13: العالم اليوم

من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، وننتقل معكم في رحلة مع مراسلين نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والاجتماعية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ جولتنا من أزقة دمشق القديمة، فلا تزال حرفة الزجاج المعشق حاضرة كجزء من الإرث المعماري الذي ميز المدينة لقرون طويلة. حرفة جمعت بين دقة الصنعة وجمال الألوان لتزين البيوت الدمشقية، وتبقى شاهدة على مهارة توارثها الحرفيون جيلا بعد آخر.

هنا من أزقة دمشق القديمة ولدت حرفة ارتبط اسمها بالمدينة منذ قرون، فتحول الزجاج المعشق من مجرد صناعة إلى جزء من هوية دمشق البصرية، حرفة توارثتها الأجيال وظلت حاضرة في البيوت الدمشقية القديمة والمعالم التاريخية لتكون شاهدة على براعة الحرفة وارتباطها بالمكان. كانت البيوت الدمشقية قبل شيوع الزجاج على النوافذ تضاء بالقمرية، وهي نوافذ تستقبل ضوء

0: القمر وتزيد من شدة لمعانه، ليتخلل كل ركن داخل المنازل. ومع تطور وتعدد استخدامات الزجاج ظهر الزجاج المعشق.
1: هي المهنة يلي اسمه الزجاج المعشق قديما كان اسمها قمرية، لأنه كانوا يستعملوا حجر الكوارتز. لما اكتشف الزجاج تحولت اسمها من قمرية إلى زجاج معشق، وهي بمدينة دمشق من قدم المدينة، يعني أكثر من 3000 سنة عمر هالمهنة بهالمدينة. وأكثر بيوتها تمتاز فيها، يا أما بتلاقي فيها زجاج ملون أو زجاج معشق، وهذا بيدل على عراقة هالمهنة بهالمدينة.
0: ولا شك أن جمال حرفة الزجاج المعشق اليوم تخفي خلفها حرفيين عرفوا بالدقة والصبر خلال العمل عليها. فالحرفي منهم يبدأ برسم التصميم، ثم قص الزجاج وتركيبه على قطع الخشب أو الجبصين أو النحاس، مستخدما أدوات بسيطة لتتحول بين يديه إلى لوحة نابضة بالضوء والألوان.
2: من البيوت الدمشقية إلى أهم المعالم التاريخية، بقي الزجاج المعشق جزءاً من المشهد المعماري لدمشق، يحافظ على حضوره رغم تغيير الزمان وتطور أساليب البناء.
0: في قلب دمشق القديمة يحتل مسجد بني أمية الكبير مكانة خاصة في هذه الحكاية، باعتباره أحد أهم صروح المدينة ومعالمها الدينية والتاريخية، من خلال نوافذه وتفاصيله المعمارية التي تحتضن هذا الفن العريق، حيث يلتقي الضوء بالزجاج ليمنح المكان جمالا وروحانية تليق به.
3: استخدم الزجاج المعشق في المسجد الأموي الكبير منذ بنائه، والزجاج المعشق هو فن دمشقي أصيل، وحافظ عليه الأقدمين ونحافظ عليه نحن الآن. استخدم في نوافذ المسجد الأموي الكبير في الحرم، وفي القاعات المحيطة في المسجد الأربعة، قاعة الشرف هي قاعة عثمان بن عفان، وقاعة أبو بكر الصديق، وقاعة علي بن أبي طالب، وقاعة عمر بن الخطاب. هذه القاعات لها قفاعات، في القفاعة فيها النوافذ، تستخدم الزجاج المعشق الجميل لإدخال أشعة الشمس بشكل جميل إلى داخل هذه القاعات وإلى الحرم وإلى جنبات المسجد كلها.
0: وتعد التكية السليمانية أيضاً معلما تاريخيا دمشقيا حافظت على رونق هذا الجمال منذ بنائها إلى يومنا هذا، ففي كل ركن من أركانها يظهر الزجاج المعشق من الجهة الشمالية منها، إضافة لقاعة الإيواء والمسجد والقبة مرورا بالخانات. ومع مرور الوقت خضعت هذه النوافذ لصيانة دورية، وكانت ترمم الأجزاء المتضررة منها بالقطع ذاتها حفاظاً على شكلها الأصلي.
4: الزجاج المعشق هو أحد العناصر المعمارية الزخرفية اللي استخدمت بالعمائر الإسلامية بشكل عام وبالعمائر الإسلامية بشكل خاص. طبعاً الزجاج المعشق بيستخدم ضمن التكية السليمانية بعدة أماكن لحتى يضيف عناصر جمالية وعناصر روحية لهذا المكان، وبيتم الحفاظ عليه وصيانته بشكل مستمر من خلال أعمال الترميم والتدعيم اللي بتصير لهذه العناصر، وبيتم المحافظة عليها لأنها جزء من هوية وأصالة وذاكرة هذا المكان، لحتى يستمر المكان بهويته المعمارية والزخرفية ومحافظ على أصالته العمرانية والمعمارية.
0: ولكي لا تندثر الحرفة، يواصل الأجداد نقل أسرارها إلى الأجيال الجديدة عبر التدريب والعمل المهني داخل ورش متواضعة، جيل جديد يتعلم المهنة ويدخل تفاصيلها خطوة بخطوة، مدفوعا برغبة في الحفاظ على إرث دمشقي أصيل عمره قرون، ونقله من ذاكرة الماضي إلى الحاضر المعاش.
4: الزجاج المعشق هي مهنة من آلاف السنين، وواجبنا نحن كجيل جديد إنه نضل نحافظ عليها مشان ما تندثر يعني بيوم من الأيام. وبس سبب تعلقي بهالمهنة إنه أساساً أنا مدرسة هندسة عمارة، فبتجذبني هيك الأماكن بالكنائس أو بالجوامع أو هيك شغلات.
0: أما الألوان في هذه الحرفة فهي تمثل روح الزجاج المعشق، فالأحمر والأصفر والبرتقالي يمنح القطعة الدفء والقوة، فيما يحضر الأخضر والأزرق بدرجاتهما اللطيفة ضيفا يعكس إحساس الطبيعة وصفائها، مزيج اختاره الحرفيون بعناية ودقة فائقة لتخرج في النهاية لوحة يتغير جمالها مع تغير الضوء.
2: هنا لا يمر الضوء من الزجاج فحسب، بل يحمل معه حكاية دمشق، حرفة توارثها الأجيال جيلا بعد جيل، وما زالت نوافذها تضفي على المدينة القديمة مسحة من الجمال، لتبقى شاهدة على إرث لا تريد دمشق أن تفقده. محمد السباعي، تيرتي عربي، دمشق.
5: في قلب البوسنة والهرسك تقع مدينة ترافنك، مدينة شهيدة على قرون من التاريخ. كانت خلال العهد العثماني مركزاً لولاة البوسنة، فازدهرت الحياة الثقافية والسياسية، ولا تزال تحتفظ بهذا الإرث إلى يومنا هذا.
6: في قلب البوسنة والهرسك تتربع ترافنك بين الجبال ووادي الأشفة، مدينة صغيرة بحجمها لكنها كبيرة بتاريخها. مر منها السلطان محمد الفاتح خلال حملته على مدينة ييسا، كانت مركزاً تجارياً وثقافياً، وعرفت بمدينة الوزراء، وهي واحدة من أهم المدن التاريخية في البلاد. تزدهر مدينة ترافنك بالعديد من المعالم التاريخية التي تعود إلى زمن العصور الوسطى وحقبة الدولة العثمانية والإمبراطورية النمساوية الهنغارية ويوغوسلافيا الفيدرالية، لتحكي تاريخ المدينة. تطل على المدينة قلعة تقع على منحدر صخري يعود تاريخ بنائها إلى أواخر القرن الرابع عشر، وبعد دخول العثمانيين إلى المدينة جرى توسيع القلعة وتعزيز تحصيناتها وبناء مسجد بقيت مأذنته شاهدة على ذلك العهد، ومن فوق أسوارها تبدو المدينة بكل تفاصيلها، أسطح بيوتها المغطاة بالقرميد الأحمر وأزقتها الحجرية ومأذنتها التي ما زالت ترسم ملامح المكان منذ قرون.
7: تعد ترافنك مدينة إمبراطورية، واحدة من أقدم المدن في البوسنة والهرسك، حيث تعاقب 70 وزيراً على إدارة البوسنة من ترافنك خلال الحقبة العثمانية، إثر انتقال الحكم من سراييفو إليها لنحو 150 عاماً. واليوم نقف أمام المدرسة الإسلامية التي شيدت في تلك الحقبة عند مدخل المدينة.
6: التحول الأكبر على مدينة ترافنك جاء في عام 1699 عندما احترقت سراييفو، وانتقل ولاة البوسنة إلى ترافنك، ومنذ ذلك الوقت أصبحت المدينة مقر الولاة العثمانيين أو وزرائهم لما يقارب 150 عاماً، ولذلك عرفت حتى اليوم باسم مدينة الوزراء. وهذا الدور السياسي جعل ترافنك مركزاً للإدارة والتجارة والعلم والثقافة في البوسنة، وأصبحت أيضاً محطة دبلوماسية مهمة إذ افتتحت فيها قنصليات لعدد من الدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر، وهو ما يعكس مكانتها السياسية داخل الدولة العثمانية.
8: ترافنك مدينة غنية بتراثها وتمثل متحفاً مفتوحاً في الهواء الطلق، تجد في كل زاوية آثاراً من الماضي، بدءاً من العصر الروماني مروراً بعصر البوسنة في العصور الوسطى، ثم الحقبة العثمانية وصولاً إلى الحقبة النمساوية، ثم يوغوسلافيا وانتهاءاً بعصرنا الحالي.

0: تحتفظ السوق التاريخية الواقعة وسط المدينة القديمة بذاكرة المكان بعد أن ظل عبر العصور مركزاً رئيسياً، فقد كان لقرون محطة لقوافل التجار، وفي أزقته لا تزال الدكاكين تنبض بروح الماضي، بينما تقف البيوت التقليدية القديمة المحيطة بها لتشهد على ازدهار الفن المعماري في العصر العثماني. وما زالت دكاكينه وشوارعه تحتفظ بجزء كبير من طابعها الأصلي في مشهد يعكس أسلوب البناء الذي ازدهر في العصر العثماني.
1: سلافينيك مدينة مختلفة عن سائر المدن، لها خصوصيتها وطابعها المميز، فهي تحمل إرثا يصعب أحيانا أن تصفه الكلمات أو تنقله الصورة.
0: تتألق ترافنيك بمساجدها التاريخية التي تواصل رسالتها حتى وقتنا الحاضر، ويتصدرها الجامع الملون الذي يعد من أروع النماذج المعمارية العثمانية في البوسنة بفضل زخارفه ونقوشه. وإضافة إلى هذه المساجد، يبرز برج الساعة معلمين بارزين أسهما في تنظيم تفاصيل الحياة اليومية، ورسم العمارة والهوية العثمانية للمدينة. وإلى جانب المساجد برزت المؤسسات العلمية، وفي مقدمتها مدرسة إلجي إبراهيم باشا التي تعد من أقدم المدارس الإسلامية في البوسنة، وما زالت تواصل رسالتها التعليمية حتى وقتنا الراهن. وليس بعيدا عن هذا الإرث التاريخي يقع منزل الأديب العالمي إيفو أندريتش الحائز جائزة نوبل، والذي ولد في ترافنيك، وقد تحول منزله إلى متحف يروي سيرته الأدبية ويستحضر أجواء المدينة التي وثقها في روايته الشهيرة وقائع ترافنيك. رغم تعاقب الحضارات المختلفة، ما زالت ترافنيك تحتفظ بهويتها التاريخية، قلعة شامخة وسوق قديم ومساجد ومدارس تروي قصة مدينة كانت يوما عاصمة الإدارة العثمانية للبوسنة. عماد عفاني، تيريتي عربي، ترافنيك.
2: ومن البوسنة والهرسك إلى قلب القاهرة، حيث تقف قبة السلطان قيطبة شاهدة على عظمة العمارة المملوكية وأحد أبرز آثار عصر المماليك. فمنذ أكثر من 6 قرون تحافظ القبة على تفاصيلها الدقيقة ضمن مجموعة معمارية متكاملة تضم المسجد والمدرسة والسبيل والضريح لتروي جانبا من تاريخ القاهرة وفنونها المعمارية.
3: تعانق السماء منذ أكثر من 500 عام ظلت فيهم صامدة في مواجهة تقلبات الزمن. قبة ضريح السلطان قايد باي ومجموعته الأثرية، القبة التي تعد تحفة فنية وهندسية دقيقة، مرت خلال تاريخها بعمليات ترميم وصيانة، وأغلقت أمام الزيارة قبل أكثر من 15 عاما، وخضعت مؤخرا لعملية ترميم مكثفة استمرت لسنوات حتى استعادت بريقها من جديد لتروي حكاية أثر بقي شاهدا على تطور عمارة عصر المماليك الشراكسة، ويعتبرها مؤرخون من أجمل القباب الحجرية التي شيدت في العالم الإسلامي.
4: الأهمية التاريخية طبعاً، والسلطان أشرف قايد باي كان علامة كبيرة جداً في تاريخ المملوكي في مصر. احنا بنحاول نحافظ على الحاجة بشكلها الطبيعي بقدر الإمكان، إلا بتدخلات اللي هي لا يمكن يعني التغاضي عنها، وفي نفس الوقت بتكون حسب القواعد والقوانين الخاصة باليونسكو والخاصة بقانون الآثار المصري. سياسة الدولة إنها تحافظ على هذه الآثار وترممها وتحتفظ بها في أفضل شكل ممكن.
3: قبة قايد باي ليست مجرد قبة حجرية، بل تتميز بكونها نسيجاً هندسياً متكاملاً من الزخارف النجمية والنباتية، نحتت يدوياً بدقة لا تزال تثير إعجاب الهندسيين.
5: دولة المماليك الشراكسة بلغت فيها الفنون قمتها، يعني على سبيل المثال قبة من الخارج هتلاقي عليها حفر لزخارف نباتية دقيقة جداً، ورشاقة القبة نفسها، ومن الداخل أيضا هتلاقي فيه زخارف، وهنلاقي زخارف من على المحراب، الزخارف المذهبة، ده غير الزخارف اللي موجودة في المدرسة.
6: يصنف الباحثون قبة ضريح السلطان قايد باي واحدة من أرقى القباب المنحوتة في تاريخ العمارة المملوكية بما تضمه من تفاصيل فنية.

0: دقيقة قد تعجز أدوات العصر الحديث عن منحها نفس تلك الروح الفنية البديعة.
1: ومن الداخل تحتضن حجرة الضريح رخاماً نادراً وزخارف دقيقة في مشهد يجمع بين البساطة الروحية للمكان وتميز الفن الإسلامي وفخامته. تعد القبة واحدة من ضمن مجموعة السلطان قايد باي، تبدأ حكايتها قبل أكثر من 5 قرون مع السلطان الأشرف قايد باي الذي وصل إلى حكم مصر واستمر فيه ل3 عقود، واستطاع أن يخلد اسمه بما شيده من منشآت معمارية لا تزال شاهدة على ازدهار العصر المملوكي حتى لقب بالسلطان البناء.
2: السلطان قايد باي له منشآت كتيرة جدا لدرجة أنه هو ملقب بالسلطان البناء، يعني ليه وكالة في أول حي الجمالية وليه حوض دواب خلف الجامع الأزهر الشريف، وفي كمان جامع اللي هو جامع خندق اصلاباي اللي موجود في الفيوم، ده غير مدرسته اللي موجوده او سبيله اللي موجود في القدس، ثم تجديداته اللي كانت على الحرم النبوي الشريف. فالحقيقه ان اهميه هذا المبنى ترجع الى تاريخ هذا السلطان العظيم، وطبعا لا يخفى علينا ان هو اللي باني حصن الاسكندريه اللي هي قلعه قايد باي في الاسكندريه، وحصن رشيد اللي هي قلعه قايد باي في رشيد.
1: في قلب قرافة المماليك التي كانت في ذلك الوقت مدينة عامرة بالحياة، أنشأ قايد باي مجمعاً معمارياً متكاملاً ضم مسجداً أقيمت فيه الصلاة وقدمت فيه الدروس، ومدرسة كانت منارة للعلم في زمانها، وسبيلاً كان يروي عطش المارة قبل أن يصبح اليوم أثراً بعد عين.
3: مجموعة مهمة جداً ترجع للقرن للعام 825 تقريبا هجري، القرن ال15 الميلادي، دي مهمة جدا. السلطان قايد باي ليه أماكن كتيرة جدا، وكان من أشهر السلاطين إن وجودها في المكان ده، وكان مكان يطلق عليه صحراء المماليك أو رفت المماليك. أعتقد إن دوت مكان مميز بالرغم من صعوبة الوصول إليه، بس لو أنت بصيت هتلاقي الناس كلها تيجي بعد الترميم وتبدأ تزوره، خاصة كمان إن المسجد بتقام في الشعائر.
1: ترميم قبة قايد باي الأخير أعادها إلى خريطة القاهرة التاريخية ومزارتها ضمن خطة أوسع تبذلها مصر وشركاؤها الدوليون للحفاظ على التراث الإسلامي في القاهرة التاريخية، ليس فقط بإنقاذ المباني الأثرية ولكن بإعادة تجميل الأحياء التاريخية المحيطة بها.
0: تحتل مجموعة السلطان قايد باي مكانة مميزة بين منشآت العمارة الإسلامية، ويراها أثريون تمثل قوة الدولة المملوكية في مصر وعظمتها، فاجتمعت فيها المميزات المعمارية الفريدة التي عرف بها عصر المماليك الشراكسة. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.
4: نختتم جولتنا في شمال المغرب، فعلى ضفاف المحيط الأطلسي تمتد البحيرة الزرقاء كواحدة من أهم المناطق الرطبة ومأوى طبيعي لآلاف الطيور المهاجرة، تتقاطع فيها المياه مع التنوع الطبيعي، تكون محطة استراحة لآلاف الطيور المهاجرة خلال رحلاتها الموسمية.
5: هنا يلتقي صخب المحيط بهدوء عذب برئة مائية فريدة تتنفس هنا الأرض. هذه المرجة الزرقاء في قلب قرية وادعة اسمها مليبس لهام، تقع شمال المغرب، محمية عالمية مصنفة ضمن الاتفاقية الدولية لحماية المناطق الرطبة. على ضفاف الأطلسي تستلقي كجوهرة طبيعية خلابة، وتشكل محطة دولية واستراتيجية لهجرة الطيور بين قارتي أوروبا وإفريقيا. وتتحول هذه البحيرة على امتداد فصول من السنة إلى ملاذ آمن لأزيد من 100 نوع من الطيور النادرة.
6: محمية مرجة الزرقاء فضاء لاستراحة الطيور، إذ ما يناهز 150,000 ديال الطيور القادمة من بيلاروسيا ومنطقة أوروبا الشرقية والمتوجهة نحو جنوب إفريقيا تقضي أطول فترة بين الخريف والربيع في هذه المنطقة، وبالتالي تشكل فضاء للتوالد، فضاء للحفاظ على هذه الأنواع من الطيور، خصوصا الأنواع المنقادة منها كطائر الكروان كالفلامونغوز، أنواع من الطيور النادرة التي تستهوي هواة الفضاءات الإيكولوجية عبر العالم.
5: على أطراف هذه اللوحة المائية نبض بشري لا يقل جمالاً،

0: بين الضفاف الممتدة، كبر أهل القرية على ارتباط وطيد بالمحمية. صيادو ملي بوسلهام يعبرونها كل يوم بقواربهم الخشبية العتيقة، يقتادون من خيراتها ويحرسونها.
1: نحلينا عينينا هنا، لقينا والدينا وجدودنا خدامين هنا وعايشين في البحيرة، وتيجيو الناس الزوار تركبو مفلوكات تندورهم يدورو تنترزقو معاهم وعايشين هنا دابا. ولينا الله يرحمهم ماتو، لقينا حنا ولادهم ولاد ولادنا عايشين في البحيرة تنترزقو.
0: فالصيد هنا ليس مهنة للاسترزاق فحسب، بل طقس يومي يكرس علاقة أصيلة تجمع القرويين بالبحيرة موطنهم.
1: هذا المرجى الزرقاء اللي قابله قدامكم عايشين فيهم مرابطين بها، حنا دابا هنا ما عندنا فين تفاوتوا عليها، لا تفاوتنا منا ولادنا ما يعيشوا حتى شي بلاصه، وعائلتنا ما يعيشوا حتى شي بلاصه الا خطر باش ما كان.
0: هؤلاء خبروا أسماء الطيور التي تلوذ بها، وفهموا اتجاه الرياح على مياهها. كلما حل صقيع الشتاء في أقاصي أوروبا، أمست المرجة الزرقاء القبلة والملاذ. آلاف الطيور المهاجرة تختار هذه البحيرة محطتها الدافئة. تمتد المحمية على مساحة تفوق 7000 هكتار، وتشكل المحطة الأولى والدافئة لملايين الطيور القادمة من قسوة الشتاء الأوروبي نحو سكينة إفريقيا. يقول العارفون بالبيولوجيا إن الواحة ليست مجرد تجمع مائي، بل هي نظام بيئي متكامل يتنفس بفضل بوابتها المفتوحة على المحيط.
2: تتواجد بها فضاء للتنوع البيولوجي لأنواع من الطيور النادرة كطائرة كروان، يعتبر من الطيور المهددة بالانقراض. كذلك تحتوي على مجموعة من النباتات النادرة والتي تستعمل في مجالات متنوعة كالاقتصادية كالطبية كصناعة الحصير، الذي يعتبر موروثا تقليديا ثقافيا.
0: مع كل مد يضخ الأطلسي مياهه المالحة في المرجة العذبة، ومع كل جزر تكشف البحيرة عن أسرارها وطمئها الغني الذي يطعم آلاف الكائنات. مزيج فريد يجعل هذا الركن البديع من جغرافيا المغرب مقصداً للزوار من شتى أرجاء العالم. المرجة الزرقاء إذن ليست محض بحيرة مائية فحسب، إنما هي إرث طبيعي حي وملاذ كل باحث عن فرار جميل نحو الطبيعة البكر. على ضفافها حكايا أرواح من المخلوقات ارتبط مصيرها بفيض هذه المياه. غزلان أمجود، تراتي عربي، من بحيرة المرجة الزرقاء بقرية ملي بوسلهام شمالي المغرب.
3: بقصتنا من المغرب مع الزميلة غزلان مجود، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: هذه مهمتنا،
3: نضعك في قلب الأحلام،
2: نتجاوز الحواجز
3: ونغوص في التفاصيل
2: لنصل إلى الحقيقة
3: ونكشف الحلقة المفقودة،
2: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
3: لتقترب من الواقع
2: وترى الصورة كاملة
3: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
2: وشغف

0: يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، من تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع

أهلا بكم مشاهدينا من أنقرة عاصمة القرار التركي. نسلط في حلقة الليلة الضوء على حلف مكة مع تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أهميته لتعزيز الاستقرار والمنطقة والنجاحات الكبيرة التي تحققها الصناعات الدفاعية التركية، وصولا إلى تأكيد متانة القطاع المالي التركي واستقراره وفق المؤشرات المالية والاقتصادية. فأهلا بكم من أنقرة.

0: نستهل حلقتنا الليلة بتسليط الضوء على حلف مكة وتصريحات الرئيس أردوغان التي شددت على أهميته لتعزيز الاستقرار بالمنطقة، والتأكيد السعودي على أن هذا الحلف الدفاعي يهدف إلى تجنيب المنطقة تبعات التوتر والصراعات.
1: بين قوة الردع ومستوى الدعم تتجدد رسائل أنقرة بشأن حلف مكة للدفاع المشترك، وتعمل مع إسلام أباد والرياض على استكمال البناء المؤسسي للحلف. السعودية من جهتها شددت على أن إنشاء حلف مكة الدفاعي مع تركيا وباكستان جاء بهدف تعزيز استقرار المنطقة، وأشادت بالتقدم المحرز على مستوى إنشاء الأمانة العامة وتشكيل اللجان وفرق العمل المنبثقة عنها، فضلا عن الخطوات المتخذة في اجتماعي وزراء الخارجية ورؤساء هيئة الأركان العامة للمضي قدما في دعم أوجه التنسيق والتكامل بين

0: الدول الثلاث. ففي الرياض اجتمع في الأيام القليلة الماضية رؤساء هيئة أركان القوات المسلحة في السعودية وتركيا وباكستان لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة، وتناول الاجتماع تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. ورداً على التشكيك في فعالية الحلف عقب استهداف السعودية من قبل الحوثيين، استحضر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تجربة الناتو، مشيراً إلى تفعيل المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي مرة واحدة فقط منذ تأسيسه.
1: لا أحد يصف الناتو بأنه نمر من ورق، لكن عندما يتعلق الأمر بهذا التحالف الدفاعي يضعون أمامنا أزمة عمرها 10 سنوات، الأزمة اليمنية، ثم يقولون انظر هذا التحالف غير مجدٍ.
0: وتؤكد أنقرة أن قضايا المنطقة يجب أن تتولاها دولها، مشددة على أهمية تعزيز الأمن وزيادة القدرة على الردع ودعم الاستقرار في المنطقة. كما يشير الرئيس أردوغان إلى أن اتفاقية مكة الموقعة في 7 أغسطس الماضي تستند إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بحق الدفاع المشروع عن النفس، وتنص على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد هجوماً موجهاً ضد جميع الأطراف. وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد صرح بأن حلف مكة لا يستهدف أي دولة وأنه التزام مشترك بالسلام في المنطقة.
2: أهلا بكم من جديد مشاهدينا لمناقشة هذه الملفات. أرحب بضيوفي في الأستوديو، الأستاذ محمد حسين مرجان الخبير في العلاقات الدولية، وكذلك الدكتور نوري سالك الباحث السياسي. مرحبا بكم معنا في هذه الحلقة. أبدأ من لديكم دكتور نوري، إلى أي مدى يواجه حلف مكة تحديات منذ اليوم الأول لتشكيله؟
3: قبل كل شيء أود أن أقول لكم حلف مكة طبعا آلية جديدة تم تأسيسها في الشرق الأوسط ولم يمر فترة طويلة من توقيع على الاتفاقية، والاجتماعات مستمرة فيما يتعلق بتشكيل الآلية، وهناك تطابق في الآراء. كان هناك اجتماع في إسطنبول، والآن طبعا تتبلور الأمور، و تركيا المملكة العربية السعودية وباكستان من فيما تحدي الآن نرى الاشتباكات الموجودة في اليمن، وفي الحقيقة فهذا طبعا يهدد أمن ووحدة أراضي المملكة العربية السعودية، أي أن هذه التوترات وصلت إلى هذا الحد. وفيما يتعلق هناك تعهدات فيما يتعلق بأمن المملكة العربية السعودية، هناك شيء واضح، تصريح واضح من باكستان وتركيا في نفس الوقت في هذا الصدد، أن مثل هذه الآليات الدفاعية يعني فيما يتعلق بالمادة الخامسة من حلف الناتو والأطراف المعنية، فإذا يكون هناك هجوم لأحد البلدين فهذا يعتبر الهجوم والتعدي للآخرين أيضا. والمادة الخامسة من ناتو إذا كان هناك هجوم على بلد فينتظر المساعدة من البلدان الأخرى، ولكن هذا لا يطلب إعلان حرب، وإنما يكون هناك مساعدة دفاعية، مساعدة تكنولوجية أو مساعدات في المجالات الأخرى. في الحقيقة سنرى هذا التعاون في حلف مكة، والاعتداءات الحوثية مستمرة على المملكة العربية السعودية، وتركيا أيضا مع باكستان سترسل مساعدات وتجهيزات جوية وما شابه ذلك. وفي الحقيقة حتى الآن الرسالة التي قدمت فإن تظهر لنا بأن هذه البلدان الثلاثة ستستطيع التغلب على هذه المصاعب.
2: نعم، هذه البلدان تستطيع كما استمعنا أستاذ مرجان، وبالتالي في ظل هذه التجربة الجديدة والوليدة التي تحدث عنها دكتور نوري، لماذا يطالب البعض الحلف الآن بتدخل؟ لماذا يوجهون إليه ربما اتهامات إذا جاز هذا التعبير ما قبل أن يتشكل؟

0: يعني الحلف بمجرد أن تم اختيار أول أمين عام له يتحدثون أين الحلف وأين حلف مكة، لماذا يتحدثون أو توجد مثل هذه النبرة الآن؟
1: Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki tabii ki bölgede güvenlik mimarisini değiştiren bir anlaşmadan, bir ittifaktan bahsediyoruz.
2: Fakat diğer taraftan şunu da söylemek gerekiyor. Henüz tam anlamıyla
1: teşkil olmuş, kimliğe bürünmüş bir yapı karşımızda yok.
2: ليس لدينا أمامنا الآن يعني حلف لم يتشكل بعد بكل فروعها، ولهذا السبب فإن هناك مسار فيما يتعلق بالتنظيم. طبعا يجب هناك يكون هناك تصديقات داخلية في نفس الوقت، تمرير الحلف من البرلمانات وبعد ذلك التصديق عليها من قبل الجهات المعنية. في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالتطورات في اليمن أو التطورات في المنطقة، فالآن من الآن يعني تحدي ذلك، وهناك بعض اللاعبين الغربيين أيضا يعملون بهذا الصدد. الأسئلة التي رد عليها هاكان فيدان أيضا فقد تم التركيز على هذا الموضوع، وقال بأن حتى ناتو حتى الآن مرة واحدة فقط قدمت دعم لدولة تضررت، وفي 2021 تم تفعيل هذه المادة في أفغانستان فقط يعني. والآن هذه الاتفاقية هي اتفاقية جديدة حلف مكة، ولماذا يطلب بأن يتم التدخل؟ هذا يظهر لنا بأن حلف مكة وكيفية تأسيسها أعتقد هذا يدل بأن بعض الجهات في المنطقة وفي العالم بدأت أو أنها منزعجة من تأليف أو تأسيس هذا الحلف، ولهذا السبب يحاولون تقليل أهمية هذا الحلف.
0: وبالتالي دكتور نوري، إذا كان لا يمكن الآن الحكم كما قال الأستاذ مرجان وهي تجربة قيد الإنشاء وقيد التدشين، الآن ما الذي يجب علينا الآن مراقبته عمليا حتى يمكن الحكم من خلال ما نراقبه أن هذا الحلف يؤتي ثماره ويحقق الهدف الذي أنشئ من أجله وهو استقرار المنطقة ومنع الفوضى فيها كما قال الرئيس أردوغان؟
2: يتطلب على البلدان الإسلامية أن تتحدث التحوار وأيضا التضامن مهم جدا. كلما الأستاذ قد تطرق وقال في الحقيقة يعني حلف مكة عقل جديد، وانظروا بأنه يعني ذات نطاق ولا ينبث أحد، وأيضا فخامة الرئيس ووزير الخارجية هاكان فيدان قال ذلك، أعلنوا ذلك. وفي الحقيقة فهذا عندما تم تشكيل هذه الاتفاقية أو تأسيس هذه الاتفاقية في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي وفي هذه الجغرافيا، يعني هناك تدخلات إمبريالية أو لاعبين مثل الدولة الإسرائيلية الإرهابية، وفي الحقيقة الآن هذه هي فكرة جديدة ضد هذه الأمور. وأنا أقول وأقول دائما الدول الأوروبية مثل ما تعلمون حاربت مع بعضها البعض 100 عام، يعني كانت هناك حروب مذهبية في نفس الوقت، والآن نرى بأنه تم تأسيس الاتحاد الأوروبي رغم هذه التباينات. لماذا لا يمكن أو هل ممكن بأن نقوم بنفس الشيء في العالم الإسلامي أيضا؟ حسب ما أتذكر رئيس الجمهورية قال في منظمة التعاون الإسلامي أن تركيا قطعت مسافات كبيرة جدا في اتفاقات الصناعات الدفاعية، وأنه نحن لدينا تجارب، لدينا أمور ممكن أن نقدمها للبلدان الأخرى الإسلامية الأخرى. صحيح. لم نقدم أي فرصة للدول الإرهابية والمنظمات الإرهابية. أنا أتمنى أنا كأكاديمي وأنا أفكر حول العالم الإسلامي دائما، فأنا حلف مكة دفاعي مصر وإيران أو إندونيسيا على سبيل المثال، فإذا شاركت هذه

0: هذه البلدان أعتقد فإنه سيحصل ديناميكية جديدة وستضع ختمها على السياسة العالمية والدولية في نفس الوقت. و يعني يجب أن نلتقي في القواسم المشتركة قبل كل شيء.
1: وبالتالي أستاذ مرجان، بحسب ما تحدث
0: سيد
1: الدكتور
0: مرجان،
1: نوري سالك الآن، هل إلى أي مدى نتحدث عن مشروع جامع شامل كما قال الدكتور نوري للدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي ربما ككل، وليس مشروع بين 3 دول فقط؟ وإلى أي مدى يعتبر هذا الحلف دفاعي، أو هو موجه إلى دولة أو إلى اتجاه بعينه؟
2: Öncelikle Üstad Zeymen şunu ifade etmek gerekiyor.
0: أريد أن أقول
2: anlaşmanın genel
0: في البنية الأساسية العامة لهذه الاتفاقية نقطة مهمة جاء فيما يتعلق بالتزامن التطورات في منطقة الخليج منذ 7 أكتوبر والديناميكيات التي حصلت حتى الآن. يعني أظهرت فكرة جديدة في العالم الإسلامي، وأيضا الاعتداء على قطر واستهداف قيادات حماس في قطر، وأيضا فأدى إلى ظهور مشاكل كبيرة حتى مع الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. والآن تم استهداف دولة وهي حليفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد الآن تم البحث عن بدائل جديدة هنا. وإن نحن إذا لا نقول حلف متى، وإذا قلنا حلف رياض أو ما شابه ذلك، قد ممكن يكون هذا اتفاقية مقتصر إلى 3 دول، ولكن نحن قلنا مكة. هذا شيء مهم جدا مع الدين الإسلامي، ولهذا سأل لأن القبلة موجودة هناك، وهذا تم تقديم رسالة من الدول الثلاثة فيما يتعلق من أجل الاستقرار والسلام. نحن أبوابنا مفتوحة للجميع، هذا ما قيل. ولهذا السبب من هذه الناحية فمثل ما ذكرنا انطلاقا من اسم الحلف أيضا، ونقول بأن يعني من أجل تأسيس وحدة جديدة في العالم الإسلامي، وهذا مهم جدا.
1: وهذا مهم جدا دكتور نوري كما قال الأستاذ مرجان. وبالتالي
0: نوري،
1: ما التحديات التي يمكن أن تواجه تشكيل هذا الحلف، بدءا من المسارات السياسية، برلمانات الدول، الإطار التشريعي والتنفيذي لهذا الحلف، وصولا إلى تحقيق الهدف من هذا الحلف؟ الهجوم على أي دولة يعني الهجوم على كل دول الحلف.
0: هنا المهم يعني اتفاق دفاعي جماعي وإظهار وتبني ذلك من قبل الدول الثلاثة، هذا شيء هام جدا. ومن دون شك مثل ما ذكر الأستاذ، من أجل دخول هذه الاتفاق حيز التنفيذ، فهذا يتطلب طبعا إتمام التصديقات الداخلية والمصادقة من البرلمانات، وأعتقد بأنه سوف لن يظهر يعني مشاكل في الأمور البيروقراطية. وتركيا يعني فأيضا من يعني في الحقيقة يعني نحن عندما نرى هنا بأن هناك البحث عن الأمن والأمور أمنية جديدة، ونرى بأن الولايات المتحدة في الحقيقة تفتح الآن ساحات للقوى الإقليمية، وأيضا هذا يصعب طبعا بتشكيل مثل هذه التحالفات. وفي هذا الوسط الولايات المتحدة تنسحب. الآن أنتم، أنا أقول هنا بخطوط عريضة، الأمن، الشؤون الأمنية، هذا ليست اتفاقية فيها تلاعب أو فيها اتفاقية تهدف أو حلف تهدف الآخرين، كلا. هنا المنظمات الإرهابية مثل ما نرى فيما يتعلق بالمجازر التي حصلت في غزة، الاعتداءات على غزة، على قطر على سبيل المثال، فنرى بأنه بعد ظهور مثل هذه الأحداث هو الآن الكل يبحث عن أمن، عن البدائل. وأقول أنه أفكر بأن هذا الحلف سيتوسع في المرحلة المقبلة، فهذا سيكون بالفائدة والاستقرار للعالم الإسلامي والشرق الأوسط بالذات.
1: هذه الفائدة الآن، هل الأفضل أستاذ مرجان للحلف الآن عملية التوسع كما قال الدكتور نوري قبل قليل قد يتوسع فيها المستقبل، أم تأسيس البناء واستكمال كافة اللجان والهيئات التنفيذية والاستراتيجية داخل الحلف ومن ثم السماح للدول الأخرى بالانضمام إلى الحلف، أيهما أفضل؟
0: الشيء من صالح هذا الحلف طبعا قبل كل شيء إضفاء الأمر المؤسساتي، يعني إنشاء المبنى بقاعدة متينة جدا، ولأن هذا التحالف قد لا يعمل إذا لم نشكل هذه الأمور. وآلية الدفاع الجماعي ولكن التطور بشكل سريع، فهذا يؤدي إلى تحديات عكسية، ولهذا السبب أو تختلف المصالح هنا، ولهذا السبب فالبلدان قد لا تستطيع أن تعمل. ولهذا السبب قبل كل شيء يجب أن تتمم البلدان الثلاثة كل هذه الإجراءات في داخلها وبشكل وببطء وبخطوات معقولة ومع لاعبين معقولين يمكن أن يكون هناك توسع. المهم هنا عندما نتحدث عن الاتفاق هذا، يعني العالم الإسلامي والعالم غير الإسلامي، ونحن دائما نأخذ أسئلة فيما يتعلق لماذا تم تأسيس هذا الحلف وضد من. وفي هذه المرحلة مثل ما ذكرنا، يعني التصور هذا يأتي من فترة الحرب الباردة، يعني هناك كان هناك اتحاد السوفيتي وكان هناك العالم الغربي في جهة، فخامة الرئيس أردوغان وأيضا ولي العهد الأمير محمد أو رئيس الوزراء الباكستاني أعلنا بأن هذا الحلف لا يستهدف الآخرين، لا يستهدف أحد. وعندما نتحدث بمفاهيم الحرب الباردة فهذا لا يمكن، لأن العالم قد تغير، وأن تحالفات الدفاعية يعني هذا من أجل إنشاء آليات دفاع مشتركة فقط. ونرى بأن الأولية أعتقد يجب أن يكون هذا الأمر.
1: ومن بعد هذا التأسيس وبهذا التأسيس ينتهي الحديث في هذا الملف الأول من حلقة الليلة، ونواصل معكم مشاهدينا في ملف حلقة اليوم الثاني، حيث نسلط الضوء على آخر التطورات التي تشهدها الصناعات الدفاعية التركية.

0: تواصل تركيا تطوير صناعاتها الدفاعية ضمن سجل إنجازات جديدة في هذا المجال، حيث أجرت الشركات الدفاعية التركية في الآونة الأخيرة اختبارات عدة ناجحة لمنظومات دفاعية وأسلحة جديدة، إلى جانب الاستمرار في تطوير منتجات أخرى. المزيد في سياق التقرير الآتي.
1: بتسارع ثابت تواصل عجلة الصناعات الدفاعية التركية الدوران مسجلة إنجازات جديدة خلال الفترة الماضية. وفي سجل النجاحات الأخيرة استعرضت شركة أسلسان التركية قدرات نظامي الحرب الإلكترونية كانجال FPV 100 وإجدرها AD 210 لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة الصغيرة ومسيرات الجيل الجديد. وأجريت اختبارات ميدانية للأنظمة عبر سيناريوهات مختلفة أثبتت كفاءتها في الكشف والتتبع والتشويش والتعطيل ضد أهداف متنوعة تشمل المسيرات اللاسلكية والسلكية. كما أعلنت شركة الصناعات الدفاعية التركية روكيتسان أن منظومة كاراوك قصيرة المدى المضادة للدبابات نجحت للمرة الأولى في إصابة هدف جوي، وهو ما يعني توسيع نطاق فعاليتها من الأهداف البرية إلى الأهداف الجوية وتعزيز قدرتها على مواجهة

0: جهة التهديدات المتنوعة. وفي الأثناء وسعت المسيرة التركية بيرقدار أكنجي استخدامها للذخائر الوطنية من مختلف الفئات ضد الأهداف الجوية. وفي إطار تطوير قدراتها في القتال الجوي، أصابت أكنجي هدفاً جوياً ذا سرعة عالية بدقة، وذلك باستخدام صاروخ الدفاع الجوي سونغور المطور محلياً. وبالتزامن مع استمرار تطوير الصناعات الدفاعية محلياً، سجلت تركيا أكبر مشاركة بمعرض الصناعات الدفاعية بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والذي شهد مشاركة 280 شركة من 53 دولة. إذن هي منتجات جديدة وأخرى تطور باستمرار ضمن الصناعات الدفاعية التركية، تواصل المساهمة في تعزيز مكانة أنقرة إقليمياً ودولياً.
1: لمناقشة هذا الملف أعود إلى ضيفي في الاستوديو، الأستاذ محمد حسين مرجان الخبير في العلاقات الدولية والباحث كذلك في الشؤون الدولية الدكتور نوري صالح. مرحبا بكم معنا. من لديك في هذا الملف أستاذ مرجان، هذه النجاحات التي استمعنا إليها في هذا التقرير، ماذا تمثل هذه النجاحات في مسيرة تركيا في مجال الصناعات الدفاعية؟
2: تركيا في السنوات الأخيرة والاستثمارات في الحقيقة فإنها نجحت في هذا الصدد، ومن جهة أخرى فيما يتعلق بالمسيرات بدون طيار وفي هذا القطاع، أعتقد بأن تركيا الآن تحتل المكانة الأولى في الأسواق الدولية، وهذا مهم جدا. أسهمت في توطين الصناعات الدفاعية في تركيا وتقليل الاعتماد على الخارج في هذا الصدد، فإن تركيا بإمكاناتها الذاتية الآن أصبحت قوة رادعة في نفس الوقت. ونحن عندما نرى باراديغما في العالم ونرى بأن هذا الأمر قد تغير الآن، هناك تكنولوجيات جديدة وأصبحت الآن القوة الكبرى تتعرض لأضرار ضد القوى غير المتماثلة، ولهذا السبب نرى الآن على سبيل المثال بتكنولوجيا الدرونات أيضا بدأت تتصدى لروسيا، ونفس الشكل إيران الولايات المتحدة الأمريكية أو اعتداءات الإيرانية أو اعتداءات الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل على إيران على سبيل المثال. نرى بأن في نفس الوقت بأنها الآن بدأت أو اكتسبت بعض النجاحات ضد أمريكا وإسرائيل، ولذا فإن تركيا الآن تريد الاستقلالية في هذا الصدد، وهذا أدى إلى انعكاسات كبيرة في العالم وقوة رادعة على ضد الأعداء. وفي نفس الوقت في داخل حلف الناتو فإن تركيا الآن لا تأخذ الأمن من الخارج، وإنما بدأت تنتج الأمن في داخلها، وهناك تنوع في نفس الوقت، وهذا له مكانة مهمة جدا.
1: هذا التنوع ما أريد أن أسألك عنه دكتور نوري. نحن نتحدث الآن أن تركيا لفترة من الزمن كانت معروفة واكتسبت شهرة في مجال المسيرات، ولكن نحن نتحدث الآن عن معدات عسكرية في الحرب الإلكترونية وكذلك في الصناعات الدفاعية وكذلك الدفاع الجوي. كل هذه النجاحات وكل هذا ربما ما يمكن أن يطلق عليه التنوع الذي تبنيه تركيا الآن، ما الرسالة من ورائه؟ ماذا يكشف من استراتيجية تركيا في هذا المجال؟
2: التكنولوجيات الحرب قد تغيرت في العالم، يعني الآن هناك حروب هجينية بدلا من الحروب التقليدية، ليس فقط يعني تقوية الصناعات الدفاعية في مجال ما، وإنما يمكن أن يكون هناك تنوع في مجالات الأخرى، وتركيا يعني شهدت ذلك مبكرا قبل روسيا قبل أمريكا وقبل الدول الأوروبية، وقامت بتطوير النظام البيئي في هذا الحقل. على سبيل المثال لا تركز على الجو أو على البر أو على البحر، وإنما هناك تنوع، والصناعات الدفاعية التركية في الحقيقة وتحقيق نجاحاتها و

أعتقد هذا هو الشيء وراء هذه النجاحات. تركيا هناك تعاون وتطوير تعاونها في الكثير من الجهات. على سبيل المثال تركيا في الوقت الحاضر نتحدث عن بيع تركيا

0: تأسيس النظام البيئي، أيضا قوة ردعكم أيضا سيزداد. تحدثنا قبل عن حلف مكة الدفاعي، فالتعاون مع البلدان الأخرى، تركيا تريد بأن تنتج أيضا البيئة الجديدة في نفس الوقت، والبلدان الثلاثة في مجال الصناعات الدفاعية ستقدم دعمها لبعضها البعض. ومن ثم ذكرتم فأن هذا التكامل هذا هو موديل، وتركيا لا تفكر هذا لوحدها فقط، وإنما مع البلدان المتحالفة معها، وأنها تقوم بتشكيل وتطوير نظام بيئي في الصناعات الدفاعية. وهنا هل هناك نموذج آخر في العالم؟ لا أعتقد، حتى في داخل ناتو ليس هناك تصدير يعني أسلحة من هذا القبيل أو تصدير أي شيء من نظام من هذا القبيل.
1: وربما أولى الخطوات التي تبني عليها تركيا هذا النجاحات وهذه النجاحات في مجال الصناعات الدفاعية مهرجان تكنوفست الذي يعقد الآن في شانلي أورفا جنوبية تركيا. نذهب الآن مشاهدينا حيث نستعرض النجاحات التي تشهدها الصناعات الدفاعية في ولاية شانلي أورفا جنوبية تركيا، حيث انطلقت فعاليات مهرجان تكنوفست للطيران والفضاء والتكنولوجيا، ويستضيف مطار الولاية فعاليات المهرجان إلى جانب عروض جوية ومشروعات تقنية بمشاركة شركات ومؤسسات بحثية وطلاب ومهندسين شباب.
2: من مطار شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا تنطلق فعاليات النسخة 15 من مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا، 5 أيام تلتقي خلالها العروض الجوية بالمشروعات التقنية في حدث يجمع شركات ومؤسسات بحثية وطلابا ومهندسين شباب.
3: أنا كمواطن سوري جينا لمشاهدة معرض تكنوفيت للصناعات الدفاعية التركية، شعور جدا جميل، ترك انطباع جدا جميل خصوصا في الشباب التركي. ما أظن أنه في طفل ممكن يدخل لهون ويطلع حلمه أكبر من أنه يكون عسكري.
4: الأجواء هنا مختلفة جدا، وكأننا وصلنا إلى عام 2030. هذا المكان مهم، وأشكر كل من ساهم في هذا المهرجان.
2: يضع المهرجان الطائرات المسيرة في صدارة برنامجه من بيرقدار أكنجي إلى بيرقدار تي بي 3 وصولا إلى تي بي 2، عروض تتيح للجمهور متابعة هذه المنصات في الجو ومسار تطوير الطيران غير المأهول في تركيا.
5: طورنا أكثر من 400 جهاز محاكاة تستخدم في تركيا ودول مختلفة حول العالم، ونحتل مكانة متقدمة أوروبيا من حيث تنوعها، وتتيح هذه الأجهزة لطياري F-16 في قواعد مختلفة التدرب معا داخل فضاء افتراضي واحد، كما نستخدم طيارين افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي لمراقبة اللعب الذهني أثناء التدريب.
2: ويشمل برنامج الافتتاح عروضا لمروحيات أتاك وقفزات مظلية ومناورات للقوات الخاصة، فيما يشارك فريق النجوم التركية وفريق سول ترك بطائرات F-16 ضمن فقرات تستمر على مدار الساعة. هنا في شانلي أورفا تفتتح تكنوفيست ل5 أيام ما بين العروض والتجارب والمنافسة، وبينما يعرض في الجو وما يقدمه الشباب على الأرض، يسعى المهرجان إلى وصل تطوير التكنولوجيا ببناء جيل جديد للعمل فيها. سامي برهوم، تريتي عربي، شانلي أورفا.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأبدأ الحوار مع ضيوفي في الاستوديو الأستاذ محمد حسين مرجان الخبير في العلاقات الدولية والباحث السياسي دكتور نور السالك، من حيث انتهى الزميل سامي برهوم. نحن نتحدث إلى أي مدى أستاذ مرجان تسعى تركيا عبر مهرجان تكنوفيست لبناء جيل جديد من المهندسين من المطورين لاستكمال هذه المسيرة التي بدأتها تركيا، كانت قرابة تصدر ب 200 مليون دولار في عام 2002، نحن نتحدث الآن عن تصدير لمعدات عسكرية يتجاوز 11 مليار دولار.
0: تكنوفيست يعني قبل كل شيء للأطفال وللجيل الجديد وللشباب، هذا حلم بالنسبة لهم.

0: هذا مهم جدا. وعندما شاهدنا الفيلم قبل قليل، يعني الطفلة قالت بأن الجو هنا جو مختلف، ويعني المهم الأطفال يجب أن يرون ما يمكن تنفيذه على الواقع، يعني تصنيع الطائرات وما يعني كانوا يفكرون في الفترة الماضية بأن روسيا أمريكا فقط تستطيع تصنيع ذلك. يعني الآن نحن كنا ننظر ذلك، ولكن هم الآن، ومثلما ذكر قبل قليل السيد نوري وتحدث عن حلف الناتو، تحدث إلى المعلومة والخبرات الموجودة في داخل دول الحلف. نحن الآن بدأنا بإنتاج معلوماتية جديدة في نفسها، وفي نفس الوقت فإن تنفيذ أو تنظيم تكنوفيست في مدينة شانلورفا أيضا هذا مهم، ولهذا السبب هذا يؤدي إلى ارتباط هؤلاء الشباب ببلادهم أكثر، وأيضا يرون أيضا بأنهم يستطيعون إنجاز الحلم وما يريدون إنجازه. والمهندسين الأتراك تصنيعهم قيامهم بتصنيع الدبابات والسفن الحربية والطائرات الحربية، وعندما يأتون إلى فترة الجامعية أعتقد بأنهم أيضا أفاقهم ستكون واسعة أكثر، وباستطاعتهم وقيام بتنظيم هذه المهرجانات في مختلف المحافظات التركية. هذا في الفترة المقبلة أعتقد بأنه سيؤدي إلى تأهيل عدد كبير من المهندسين والفنيين في هذا الحقل.
1: دكتور نوري، في هذه النقطة تحديدا، مهرجان تكنوفيست منذ انطلاقه في عام 2018 وصولا إلى هذه اللحظة التي نحن فيها الآن في عام 2026 في شانلي أورفا، كيف يمكن أن يكون مساحة لما ذكرتموه وطلبت به قبل قليل، تعاون بين مختلف الدول الإسلامية من مختلف الدول العربية يأتون للمشاركة؟ نحن نتحدث عن قرابة 52 مسابقة، بينها 127 مسابقة فرعية في مجالات متنوعة، كيف لذلك أن يسهم في تعزيز التعاون بين تركيا والدول الأخرى عبر مهرجان تكنوفيست في زيادة التعاون في مجال الصناعات الدفاعية؟
0: نعم، كلها منصات هامة جدا، ليس فقط مثلما ذكر أستاذنا، يعني الشباب يأتون يشاهدون ويحتذون ويأخذون قدوة، فهذا ليس له أي نموذج آخر في تركيا في تاريخ تركيا. وفي هذا المهرجان يقام في تركيا من أجل عرض منتجات الصناعة الدفاعية، وأعتقد ممكن أتحدث أيضا قد تكون أو يكون حلف مكة أيضا وسيلة فيما يتعلق بتوسيع مهرجان تكنوفيست، وأن يشمل هذا المهرجان البلدان الأخرى في نفس الوقت وتنظيمها في البلدان، على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية وفي باكستان، ويستفيد الأطفال السعوديين والباكستانيين أيضا من مثل هذه المهرجانات، والناس أيضا قد يأتون من أماكن أخرى ويأتون ويزورون مثل هذه المهرجانات في تركيا. تركيا تنجز مثل هذه المهرجانات وتعرض فيه التكنولوجيات، وإن شاء الله خلال العشر سنوات المقبلة سيتم أيضا عرض منتجات البلدان العضوة في حلف مكة. هذه ليس حلم، وأنا أيضا عندما كنا أطفال عندما نرى التكنولوجيات الجديدة في أوروبا كنا نتساءل لماذا لا يتم إنتاج مثل هذه النماذج في تركيا أيضا، ولكن نحن الآن سعداء من أن نرى بأنه يتم إنتاج مثل هذه المنتجات في تركيا، وانضمام البلدان الأخرى أيضا، فهذا سيؤدي إلى تعزيز مثل هذه وسيكون نموذج ورسالة للآخرين أيضا.
1: تعزيز مكانة تركيا كما قال الدكتور نوري ربما عبر هذا المهرجان وعبر النجاحات الصناعية التركية، كيف ترسم مثل هذه المهرجانات ومثل النجاحات التي تحققها تركيا في هذا المجال، مجال الصناعات الدفاعية، وبالتالي حلف في مكة، صورة تركيا في عالم متعدد الأقطاب كما يدعو إليه الجميع الآن؟ أستاذ أيمن، طبيعي بطور

0: festivaller
1: مثل هذه المهرجانات،
0: sizin reklamınız bir
1: يعني في الحقيقة
0: ürününüzü promote
1: هذا
0: etme anlamında
1: دعاية
0: kullanıyorum.
1: بالنسبة
0: Biz
1: لكم،
0: yapmıyor.
1: وهذه فرصة
0: Burada
1: لكم
0: sizin
1: بأن
0: ufak
1: تشرحون نفسكم،
0: ülkelerin de sayısını
1: ويؤدي
0: artırıyor.
1: إلى زيادة
0: Türkiye gibi
1: البلدان
0: ülkeler
1: التي
0: için
1: تريد أن تتحالف
0: savunma
1: معكم،
0: alanında savunma sanayi alanında ihracat eden ihraç
1: وما
0: yapan ülkeler arasında
1: بين
0: Türkiye şu an
1: البلدان المصر.
0: 60 durumda.
1: تركيا الآن في المرتبة في
0: Aslında
1: داخل
0: beraber
1: المراتب
0: gidebiliriz.
1: العشرة الأولى في البلدان
0: Türkiye
1: التي تصدر
0: Avrupa
1: الأسلحة.
0: Birliği'nde
1: وعندما
0: Türkiye
1: أفكر
0: ülkelerinin
1: مهرجانات مثل
0: temsilcilerine yeni
1: تكنو
0: nesil
1: فيست،
0: ülkelerine yeni
1: وأيضا
0: nesil
1: الطاقة
0: özellikle
1: الكاملة
0: Avrupa
1: للسكان
0: Birliği'nde
1: في تركيا والإسهامات
0: belki
1: ذلك،
0: önümüzdeki yıllarda
1: أعتقد
0: Türkiye'yi
1: في
0: görürsünüz.
1: الأعوام المقبلة
0: Belki de
1: نرى تركيا
0: ülkemizi
1: في
0: görürsünüz.
1: المراتب الخمسة الأولى على سبيل المثال.
0: Ondaki
1: في
0: ülkelerin
1: الوقت الحاضر
0: sahiplerinin
1: نحن
0: en
1: تركيا
0: önemli
1: كتركيا في
0: avantajlarından bir
1: المرتبة
0: tanesi
1: العاشرة،
0: Türkiye'desiniz.
1: ومن
0: Sahip
1: دون
0: olduğunuz
1: شك
0: nüfus
1: فأن
0: sayısı
1: عدد
0: çok
1: سكان مهم جدا.
0: bunlar
1: ولهذا السبب مثل هذه
0: teknolojileri
1: التشكيلات مثل
0: aktarma
1: التكنوفيست
0: oluşumlar ya da farklı
1: ومثل هذه
0: savunma mesaj verme oluşumlar bunlar sahip
1: التشكيلات
0: olsaydınız
1: أيضا،
0: sizin neleri başarı ettiğiniz
1: فهذه
0: ve
1: الرسالة
0: aynı zamanda
1: الأمور التي
0: Türkiye
1: نجحتم
0: siyasi
1: أنتم في
0: politikaları
1: إنجازها،
0: bakımından
1: وتظهر
0: çok önemli.
1: ما
0: Ayrıca hala 4000'den
1: كنتم قد
0: fazla araç
1: استطعتم
0: altyapı
1: إنتاجها. يعني
0: yapıdan bahsediyoruz.
1: نتحدث هنا
0: Üretimden
1: عن
0: bahsediyoruz.
1: مهرجان
0: Gerçekten
1: وتعرض فيها
0: Türkiye
1: كل
0: savunma
1: هذه
0: sanayinin
1: المنتجات،
0: Türkiye'ye geldiği ve
1: وأين
0: aynı zamanda
1: وصلت
0: Türkiye'nin
1: الصناعات الدفاعية،
0: ilgili
1: والتحرك
0: ülkelerin
1: من هنا
0: ülkelerinden
1: إلى أين
0: son
1: ستتجه هذه الصناعات
0: birkaç
1: خلال
0: yılda
1: السنوات
0: Türkiye'nin
1: العشر
0: savunma sanayi
1: الأخيرة.
0: önümüzdeki 10 yılda bu
1: نرى
0: iki
1: بأن
0: büyüme çok daha yüksek
1: توصلت
0: olacak.
1: إلى هذا الحد،
0: Ama
1: وأعتقد
0: bu
1: بأنه
0: sonuçta
1: بفضل هذه
0: ülkemizde
1: التراكمات
0: ekonominin çok
1: والخبرات
0: ciddi
1: الواسعة
0: etkileri
1: إلى
0: açacak.
1: أين سنتصل. فكروا بذلك.
0: إلى أين سنصل دكتور نور سالك استكمالا لما قاله الأستاذ مرجان في مجال الصناعات الدفاعية؟ السؤال ربما في هذه النقطة إلى جانب هذه الجزئية، إلى أين سنصل؟ إلى أي مدى أصبح مشروع الصناعات الدفاعية بمهرجان تكنوفيست وغيرها من المشروعات مشروع أمة، مشروع ليس مشروع رئيس دولة أو حزب موجود في قيادة الدولة، بل هو مشروع أمة تركية في مجال الصناعات الدفاعية؟
2: Şimdi Eymen Bey bunun sonu yok.
1: ليس هناك نهاية للتكنولوجيا، ليس هناك حدود للتكنولوجيا. يعني قبل 10 سنوات 20 سنة كنا، يعني إذا كان يقال لنا كنا لا نؤمن، ولكن لهذا السبب الإنتاج وإضافة القيمة المضافة ليس هناك حدود لذلك، هذا أمر مستمر. هنا في الحديث الشريف أعتقد يعني التسابق في الخير، ويعني الدول الإسلامية عليها بأن تتسابق في الخير، وهذا إرث مشترك يجب أن نصل إلى هذه النقطة. كلما نسهم لبعضنا البعض والثقة بيننا ستزداد في نفس الوقت، ولهذا السبب نعم الآن وصلنا أيضا إلى حلف مكة الدفاعي، وأنا أولي أهمية كبيرة جدا، ويعني فيما يتعلق ب الرأي من الصميم، هذا الرأي الذي يجب أن يقدم من قبل الدولة. والمهم هنا الشيء العملي والفعاليات التي تنجز، والذي يرى هذا الصميم والتأثير أعتقد بأن البلدان ستتلاحم مع بعضها البعض مثل المغناطيس، وأيضا قد تشارك بعض البلدان الأخرى مثل ما ذكرنا. ليس هناك حدود، العالم يتطور والتكنولوجيا تتطور، وكلما تتطور التكنولوجيا نحن لا نراقب لا نتابع هذه التطورات فقط، وإنما توجيه هذه التطورات. تركيا الآن دخلت في هذا الطريق، والبلدان الأخرى كل الإسلامية الأخرى كلما تتعاون كلما يزداد وتتوسع هذا التعاون أعتقد سنصل إلى نقطة جيدة.
0: ربما ما يدعم ذلك دكتور نوري وأستاذ مرجان الاقتصاد. الاقتصاد مهم في حلقة الليلة، هو الملف الثالث الذي سنناقشه مشاهدينا مع ضيوفي للحديث حول حزم الحكومة التركية في ملاحقة أو حزم الحكومة التركية في ملاحقة المتلاعبين بأسواق المال والصناديق الاستثمارية.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن متانة القطاع المالي التركي واستقراره تؤكده المؤشرات المالية والاقتصادية. كما أبدت الحكومة التركية تحركا حازما من قمة هرمها وحتى مقصورة التداول لحماية حقوق مستثمري بورصة إسطنبول من التلاعب أو من تلاعب المتداولين عبر مجموعة من الصناديق الاستثمارية.
1: نحو 18 مليار دولار ومدخرات أكثر من 450 ألف مستثمر تتحرك السلطات التركية لحمايتها عقب أزمة صناديق الاستثمار التي شهدتها الأسواق خلال المدة الأخيرة. المؤسسات الحكومية سارعت إلى احتواء التداعيات وبدء صرف مستحقات المستثمرين بالتزامن مع دخول 131 صندوقاً استثمارياً مسار التصفية. وبدأت القضية بعد تعثر بعض الصناديق في تلبية طلبات المستثمرين الراغبين في استرداد أموالهم قبل أن تتوسع التحقيقات في شبهات تتعلق بالتلاعب بأسعار بعض الأسهم محدودة التداول. وتؤكد السلطات أن القضية محصورة في هذا الجزء من سوق الصناديق ولا تعكس وضع الاقتصاد التركي. الرئيس رجب طيب أردوغان شدد عقب اجتماع مجلس الوزراء على قوة الاقتصاد التركي مؤكداً أن الدولة تتعامل مع المخالفات عبر المؤسسات المختصة وأن كل من تثبت مسؤوليته عن ممارسات أضرت بالسوق سيحاسب وفق القانون. كما كلف مجلس الرقابة الحكومي بالتحقيق في المعاملات المرتبطة بالصناديق مع تحديد ثلاث أولويات: تصفية دقيقة وحماية حقوق المستثمرين وضمان دفع المستحقات في أقرب وقت.
2: نتابع عن كثب التطورات في أسواق رأس المال لدينا، وأود التذكير هنا بالحقيقة التالية: تركيا اليوم تمتلك حجما اقتصاديا يقترب من تريليوني دولار، والنظام المالي لتركيا قوي، والمشكلة الحالية حدثت في جزء محدود جدا من سوق الصناديق. لا يوجد أي خطر يسري إلى نظامنا المالي. سوق رأس المال التركي قوية وأسسها متينة، وتمتلك القدرة الكاملة لتجاوز هذا الاختبار بكل سهولة.
1: القضية دخلت مسارها القضائي مع اتخاذ إجراءات بحق المشتبه في تورطهم في المخالفات، وتأكيد وزير العدل أن الدولة لن تسمح باستغلال مدخرات المواطنين، بينما تقول السلطات إن الهدف من هذه الإجراءات ليس فقط إنهاء الأزمة الحالية، وإنما ضمان عدم تكرارها.
0: أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا لمناقشة الملف الأخير من حلقة هذه الليلة، ملف الصناديق الاستثمارية الذي أثار الكثير من الآراء في تركيا وفي المنطقة. أرحب بضيفي الأستاذ محمد حسين مرجان الخبير في العلاقات الدولية ودكتور نوري سالك الباحث السياسي. دكتور نوري، الرسالة التي تريد تركيا بتأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه لا مساحة للمتورطين في هذه القضية وأن الاقتصاد التركي تؤكد متانته المنظمات الدولية والمؤسسات الدولية.
3: نعم، هذا هو الصحيح. يجب أن نقول فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة حول صناديق تركيا، اتخذت تدابير سريعة، تم تثبيت المشاكل وكيفية إزالة هذه المشاكل، وتم وضع خطة بهذا وبشكل سريع بدأت دولة تتدخل، وخاصة المواطنين ومدخلات المواطنين، وكانت هناك تلاعبات فيما يتعلق بكيفية استرداد أموالهم. وصباح اليوم طبعا هيئة أسواق رأس مال اتخذت قرار فيما يتعلق بإعادة المدخلات المواطنين 1,000,000 ليرة تركية في الوهلة الأولى، وبعد ذلك على شكل مراحل سيتم دفع مدخراتهم. أريد أن أقول هنا فيما يتعلق بالاقتصاد التركي بشكل نظامي، ليس هناك أي وضع يؤثر على الاقتصاد التركي، وخاصة هذا حصل في جزء صغير فقط، فلا يؤدي إلى استقرار الاقتصاد في تركيا. وتركيا واجهت في الثمانينات والتسعينات وحتى فيما يتعلق ببعض المشاكل من هذا القبيل، ولكن المشكلة في الصناديق إذا كانت أزمة في المعنى الحقيقي، أعتقد الآن كنا نتحدث عن أزمة اقتصادية كبيرة في يعني وفي الفترات الماضية حصل

0: حصل على هذا كذا، ولكن بعد تولي حزب العدالة والتنمية الحكم لم يحصل شيء من هذا القبيل. وليس الآن هذا الدولة تحركت، فخامة الرئيس خلال الأسبوع الماضي ترأس العديد من الاجتماعات الهامة، وبشكل سريع تم وضع خارطة الطريق لحل الموضوع، من ثم يعني تصفية 130 من الصناديق، وخاصة إيش بنك وبنك زراعات ستتولى، وخاصة أيضا في نفس الوقت نرى بأن بعض الصناديق أيضا سيتم دمجها مع أو ستكون تحت في ضمن هيئة أسواق رأس مال، وليس هناك أي ضرر للمدخرات للمواطنين. وشيء آخر أيضا فيما يتعلق بالتوازنات الكبيرة، ف التوازنات في تركيا هي في وضع جيد جدا.
1: هذا الوضع الجيد أستاذ محمد حسين مرجان، كيف تقرأ تفاعل الدولة السريع على كافة المستويات من وزارة المالية، نائب الرئيس جودة يلماظ، اللجنة التي شكلت لإدارة مثل هذا الملف، وكذلك وزارة العدل في ملاحقة المتورطين؟ هذا التحرك الجماعي كيف تقرأه؟
2: Yani bu aslında birbirinden bağımsız
0: يعني
2: okunabilir
0: في الحقيقة وضع ليس مستقل عن بعض البعض، يعني فيما يتعلق بالأزمة الصناديق هذا لا يدخل فيما يتعلق بالخزانة. الآن الأمر يتعلق بالقضاء، يعني خاصة وزارة العدل في الحقيقة يجب أن تلعب الدور هنا. ومن ثم ذكر زميلنا الدولة يعني تحركت بشكل سريع وبزعامة فخامة الرئيس، أيضا تم تقديم الثقة للمجتمع، وأيضا هذا أدى إلى ارتياح كبير في الأسواق في نفس الوقت، وتم إخضاع المتلاعبين بالتدابير، وبهذا الشكل فإنه تم منع بأن تكون هناك مخاطر أخرى، ويعني الأسواق تشتغل بالثقة. ولهذا السبب يعني إذا يكون هناك أي شيء عاطل في الآلية فهذا سيؤثر الأسواق. ونرى أيضا بأن نائب الرئيس السيد جودة هو يتولى اللجنة ويعملون في هذا الصدد عن كثب.
1: دكتور نوري، هل المهم الآن في هذه المرحلة ملاحقة المتورطين في هذه القضية ومحاسبتهم، أم وضع الأطر القانونية والسياسات العامة التي تمنع تكرار مثل هذه القضية؟
0: مع الأسف يعني أسواق المال ليس في بلادنا وإنما في كل أنحاء العالم أيضا أعتقد بأنها مفتوحة للتلاعبات، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية هناك نقاشات من هذا القبيل، يعني السندات والبورصات أو الصناديق فيما يتعلق بارتفاع أسعارها أو انخفاض أسعارها والتلاعب، يعني ممكن نرى أيضا نماذج من هذا القبيل في كل أنحاء العالم، لأن الشيء يتعلق بالمال. وهنا في كل مشكلة يجب أو أزمة يجب أن يكون هناك دروس عبر في نفس الوقت. وفخامة الرئيس قال بأنه سيتم تنظيم أسواق المال بعد الآن بشكل دقيق أكثر، وهذا خطوة مهمة، الخطوة التي يجب تسجيلها. إذا كان هناك شخص قد حصل على المال وبشكل غير شرعي وغير محق فإنه يجب إنزال العقوبات بحقهم وملاحقتهم. الأشخاص يجب أن يمثلون أمام القضاء وأن ينزل بحقهم عقوبات، وفي نفس الوقت فإنه تم مصادرة أموالهم منقولة ومنقولة، فأيضا في نفس الوقت هيئة أسواق رأس المال في تركيا ستتولى بعد الآن بوضع تشريعات جديدة أكثر صارمة، والناس أيضا الذين يقومون أو هم في هذه السوق يطلب عليهم بأن تكون لديهم المعرفة فيما يتعلق برأس مال، ولهذا السبب عندما يقومون باستثمارات ويستخدمون أموال يجب أن يكونون حذرين في نفس الوقت وأن تكون لديهم المعرفة في هذا القطاع.
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور نوري سالك الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول للأستاذ محمد حسيني مرجان الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لكما. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، نلقاكم دوما على خير، دمتم في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
4: אנחנו במלחמה.
5: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
6: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: القوات اليمنية تحرر سلسلة جبال استراتيجية في تعز وتتقدم جنوب مأرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي آر تي عربية في الصمت. كاتس يتوعد بتطبيق نموذج غزة ولبنان في الضفة الغربية، وإسرائيل تصدر أمرا جديدا لوضع اليد على أراض في مخيم جنين. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك واسع النطاق، والكرملين يلوح بجولة جديدة من التصعيد إن سمحت ليتوانيا بنشر أسلحة نووية.

0: وصلت القوات المسلحة اليمنية تقدمها في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب لليوم الثاني ضمن عملية فجر اليمن. ونقلت وكالة سبأ عن مصدر عسكري أن قوات الجيش سيطرت على مناطق واسعة ومواقع استراتيجية أبرزها سلسلة جبال فمد والقايمة والمقيلات والمساحات الصحراوية المحيطة بها. وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير، إلى جانب تدمير أسلحة وإعطاب آليات قتالية.
1: في أطراف محافظة مأرب حيث تتحرك القبائل اليمنية استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنفير العام والتعبئة العامة في هذا المشهد الذي يجمع بين الحشد القبلي والاستعداد العسكري بالتزامن مع التحركات في كافة الجبهات على مستوى محافظات البلاد.
2: تلبية دعوة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي واحتشادنا لضمن القوات المسلحة والأمن ولتنكر ما حدث في الأراضي المقدسة من أيادي أثيمة، أيادي روافض الأراضي المقدسة احترامها عند كل العالم الإسلامي، وهذا لا عنده لا دين ولا كرامة.
1: رجال القبائل المتواجدون هنا لا يكتفون بإعلان الموقف بل يحولونه إلى تحرك ميداني مع تجهيز المقاتلين والآليات والاستعداد لإسناد القوات الحكومية في جبهات مأرب والجوف كما تقول هذه

0: القبائل. كذلك هذه القبائل ترتبط جغرافيا وميدانيا بعدد من أهم محاور القتال في مأربة والجوف، وتضع ثقلها القبلي إلى جانب القوات الحكومية، فيما تبدو الأولوية هنا واضحة: رفع الجاهزية والاستعداد للتطورات التي تشهدها البلاد.
1: الحشد القبلي يجي استجابة لدعوة رئيس الجمهورية للنفير العام وتلبية لدعوة معركة فجر اليمن من أجل الخلاص من ميليشيات الحوثي واستعادة صنعاء العاصمة وإسقاط انقلاب الحوثي.
0: المشهد هنا يعكس انتقال دعوة التعبئة من موقف معلن إلى استعداد فعلي على الأرض وسط تحركات عسكرية تشهدها جبهات البلاد. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
2: كذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحرير مواقع جديدة والسيطرة على جبال المنظرة والأشريف وذيبان في مديرية حيفان جنوب تعز. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدف مطاري جازان ونجران وأديا إلى إصابة عدة أشخاص.
3: تشهد جبهات اليمن تصعيداً متسارعاً مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز، بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحاً. ميدانياً أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز، وهي مرتفعات تمنح القوات المتقدمة أفضلية ميدانية بسبب إشرافها على عدد من المناطق وخطوط الحركة. كما أعلن الجيش مقتل نحو 100 عنصر من الحوثيين وإسقاط 5 طائرات مسيرة ضمن عملية فجر اليمن التي امتدت عملياتها إلى جبهات تعز والساحل الغربي، وتكتسب معارك تعز أهمية تتجاوز حدود المحافظة نظراً لموقعها الذي يربط شمال اليمن بجنوبه وقربها من الساحل المطل على باب المندب، ما يجعل السيطرة على طرقها ومرتفعاتها مؤثرة في خطوط الإمداد والتحركات العسكرية. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جازان ونجران وأديا إلى إصابة أشخاص هناك. وفي هذا السياق برز الموقف التركي خلال الاجتماع الاستثنائي في الرياض، فبينما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان بحث أنواع الدعم الممكن تقديمها للدفاع عن السعودية، شدد في الوقت نفسه على ضرورة بحث حل القضية اليمنية بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار، مشيرا إلى ما وصفه بالمقاربة السعودية البناءة تجاه التسوية. وبذلك تتحرك أنقرة على مسارين متوازيين هما دعم أمن السعودية وتعزيز التنسيق الدفاعي ضمن اتفاقية مكة، وفي الوقت نفسه الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية تمنع اتساع المواجهة وتفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع اليمني المتواصل. راما مطلو، تيرتي عربي.
2: المزيد حول التطورات المتلاحقة في اليمن مع زميل أواب أيوب.
4: تطورات متسارعة يشهدها اليمن منذ إعلان القوات الحكومية بدء عملية فجر اليمن لاستعادة العاصمة صنعاء وجميع الأراضي التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. في إطار العملية العسكرية الأوسع نطاقا، حتى الآن شنت القوات الحكومية هجمات على محاور وجبهات صنعاء وصعدة والجوف وتعز وجنوب الساحل الغربي باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات والقناصة. ففي جبهة جنوب الساحل الغربي انطلقت القوات الحكومية من جبل كهبوب وتمكنت من استعادة مناطق استراتيجية خسرتها خلال الأيام الماضية، أبرزها باب المندب ومواقع مهمة في محيط المضيق، وقالت إنها تواصل التقدم نحو مدينة الخوخة الواقعة ضمن حدود محافظة الحديدة. وفي تعز حيث تدور أكثر المعارك ضراوة على جبهات عدة، أعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على 3 جبال في مديرية حيفان جنوب المحافظة. وهذه الجبال تطل على مناطق حيوية في المديرية مثل الأعبوس والأحكوم، ومن يسيطر عليها يمتلك التفوق

0: النار والقدرة على الرصد وتأمين المنطقة المحيطة وخطوط الإمداد الحيوية. إذن استعادت القوات اليمنية حيفان في جنوب تعز وباب المندب والمخا في جنوب غرب المدينة بدعم جوي مكثف، فيما لا تزال كثير من هذه المناطق محاور اشتباك ونقاط انطلاق هجمات حوثية تجاه مدينة تعز. التطور اللافت الآخر كان إعلان القوات اليمنية بدأ عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة صنعاء، فيما لم تحدد مسار انطلاق العملية وتقدمها، لكن وفق تقديرات خبراء عسكريين فإنها تحتمل التقدم من عدة جبهات كالبيضاء والجوف ومأرب. في الجوف قالت القوات اليمنية إنها تشتبك مع الحوثيين في عدة محاور على الجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية، مؤكدة استعادة عدد من المواقع المهمة في الجبهة الجنوبية ومواصلة التقدم نحو معسكر أمريش الاستراتيجي.
1: هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشن هجوم واسع في الضفة الغربية يشمل عمليات قتل وتهجير وهدم للبنى التحتية على غرار ما نفذه الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان. وقال كاتس إن السيناريو المرجعي الذي وضعه الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية يتطلب الاستعداد لاحتمال شن مسلحين هجمات ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين، معتبرا أن ذلك يمثل درسا مستخلصا من أحداث 7 أكتوبر. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن إصدار إسرائيل أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أراض في حي الجابريات بمدينة جنين شمال الضفة داخل المنطقة المصنفة ألف. وقالت الهيئة إن الأمر يبرر وضع اليد على الأراضي لأغراض عسكرية مستعجلة، فيما تظهر الخريطة المرفقة شريطا ضيقا يمتد على مسار طريق في حي الجابريات، ويعد هذا ثاني أمر عسكري إسرائيلي يستهدف أراضي الحي خلال 5 أشهر. هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية ببلدة التور شرق القدس المحتلة. وأشرف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير على عملية الاقتحام، وأوضحت محافظة القدس بأن البناية مكونة من 5 طوابق وتضم 10 شقق ويسكنها نحو 70 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. يواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون، ومع تكثيف هجمات المستوطنين لجأ المزارعون إلى الاستعانة بالمتضامنين الأجانب، ورغم ذلك تتواصل الهجمات. مراسلنا إبراهيم خلف رافق عددا من المزارعين وأعد تقرير التالي.
2: بعد أيام من تعرضه للضرب والاعتداء على يد المستوطنين الإسرائيليين، يتكئ المزارع تيسير رمضان على عصاه ويكرر مع متضامنين أجانب محاولة الوصول إلى أرضه وكرم زيتونه في قرية رنتيسار برام الله. في حالة من الترقب والقلق من هجوم محتمل للمستوطنين أو حتى ملاحقة جيش الاحتلال، يتجاوز المزارعون البوابات الحديدية وكلهم أمل أن يتمكنوا اليوم من قطف الزيتون.
3: حصر علينا، شو بدنا نساوي؟ حصر علينا. لما أنا ما قدرش أوصل زيتوناتي إلا بناس يحموني، إذا قدروا يحموني طبعا. إحنا مشكورين كل الشكر، أما هذا الأمر يعني بحسر الكلب، يعني بحسر الكلب إنك أنت ما تقدرش تدخل زيتونك إلا بناس يوقفوا جنبك وناس يحموك، هذا إذا قدروا هم الثاني يحموك، ما تعرضوش لا إهانات ولا ضرب ولا بهدلة زي ما تعرضنا إحنا. يعني
2: موسم يعد من الأصعب منذ سنوات، إذ يلاحق المستوطنون والجيش قاطفي الزيتون، حتى بات أقصى طموح المزارعين أن يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم رغم مؤازرة ومساندة المتضامنين الأجانب. قرار منع المزارعين من الوصول إلى الأرض ينفذ اليوم بحسب الأهالي مباشرة من قبل الجيش الذي يصادر المحاصيل ويهدد الفلاحين في حال العودة إلى أراضيهم.
4: حقيقة هذه الأراضي هي تعتبر الدخل المباشر لقرية رنتيس من الزيتون ما يقارب 6 أو 7 آلاف دونم. هذه تم حرمان أهالي القرية منها المشجرة بالزيتون، وللأسف الشديد إذا بقي الحال هي يعني بمصادرة مبطنة، تحديدا ما يجي هو مصادرة مبطنة. وفي قرار يعني عند الإسرائيليين منعنا الوصول إلها.
2: حرمان الفلاحين من أراضيهم يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ويؤشر بحسب الأهالي إلى مخاوف من مخططات مصادرة واسعة لهذه الأرض.
5: بعد أن كان موسم قطف الزيتون موسم خير واحتفال، بات هذا الموسم موسم قلق بفعل هجمات المستوطنين واعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين. موسم يقول الفلسطينيون بأن إسرائيل قررت حرمانهم منه بشكل كامل.
2: فمنذ بداية الموسم تنوعت الانتهاكات بحق قاطفي الزيتون، ما بين اعتداءات بالضرب وسرقة للمحاصيل وإطلاق للنار، فضلا عن إحراق المحاصيل. أما الجيش الإسرائيلي فبحسب المزارعين ودون أوامر رسمية يتولى بالقوة وتحت تهديد السلاح منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، بل ويتوعدهم ويهددهم في حال تكرار المحاولة. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رانتيس، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
1: استشهد فلسطيني وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة، فيما فجرت قوة الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرقي المدينة. كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس، واستشهد ثالث وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية غربي مدينة غزة. وفي حادث منفصل أصيب ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل، بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة شهداء الزيتون التي تؤوي نازحين في حي الزيتون. في ذكرى 7 أكتوبر تعود حملات مقاطعة إسرائيل إلى الواجهة بزخم متجدد، متجاوزة حدود الاحتجاج الشعبي إلى الجامعات والنقابات والأسواق والمؤسسات، حيث بدأت بعض هذه المطالب تجد طريقها إلى سياسات وقرارات رسمية في عدد من الدول الغربية.
6: في ذكرى 7 أكتوبر تعود الحرب على غزة إلى واجهة النقاش الدولي، ومعها تتجدد حملات شعبية تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، حملات لم تعد تقتصر على الشعارات والتظاهر، بل تسعى إلى نقل الاحتجاج إلى الأسواق والجامعات والنقابات والمؤسسات، إذ تطالب جامعات ونقابات بسحب استثماراتها ووقف التعامل مع جهات ترى أنها مرتبطة بالاحتلال أو المستوطنات، وتراهن هذه الحملات على أن اتساع المشاركة واستمرارها يحولان المقاطعة الفردية إلى ضغط اقتصادي ورسالة سياسية يصعب تجاهلها، ويتجاوز بعض الحراك مقاطعة السلع إلى المطالبة بوقف التعاون العسكري وفرض العقوبات. ففي بريطانيا أقر اتحاد النقابات العمالية الذي يمثل أكثر من 5 ملايين عامل موقفا مؤيدا للمقاطعة وسحب الاستثمارات، ودعا إلى إنهاء التعاون العسكري مع إسرائيل. وتتقاطع هذه المطالب مع خطوات حكومية أوروبية، إذ أعلنت بريطانيا حظر التجارة والشراكات الخدمية مع المستوطنات في الضفة الغربية، فيما أعلنت فرنسا عزمها منع استيراد منتجات المستوطنات، لكنها تظل إجراءات محدودة مقارنة بدعوات الحركات الشعبية إلى توسيع نطاق المقاطعة لتشمل علاقات تجارية ومؤسسية أوسع. وفي تطور يعكس انتقال بعض هذه المطالب إلى المستوى الرسمي، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية عزمهم فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تدرس دول أخرى اتخاذ إجراءات مماثلة، وتضم المجموعة كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وفي ذكرى 7 أكتوبر يبقى التحدي أمام حملات المقاطعة هو الحفاظ على زخمها وتحويل التعبئة الشعبية إلى إجراءات مستدامة وأثر ملموس. راما مطلو، ترتي عربي.
1: أطلق صندوق مشهراوي للأفلام مبادرة سينما الأجنحة الصغيرة في قطاع غزة، وهي سينما متنقلة في القطاع تهدف لمنح الأطفال مساحة للفرح والخيال وتخفيف وطأة الحرب والدمار المحيط بهم.
7: وسط الدمار في غزة كان للأطفال موعد آخر مع الحياة، سينما صغيرة صنعت لحظات كبيرة من الفرح. ومنحت الأطفال فرصة للهروب من

0: واقع الموت والخوف الذي يلاحقهم في كل زاوية.
1: جينا احنا وصحباتنا لعبنا وكيفنا وحطولنا تلفزيون وكيفنا، وان شاء الله دايما تيجوا تلعبونا وتفرحونا وتفرحوا اطفال غزة. ان شاء الله كل يوم يعني نلعب وبنفرح معاكو.
0: رغم الواقع المأساوي الذي يعيشه سكان غزة، فإن مساعي البحث عن استعادة جزء بسيط من الحياة الطبيعية كان دافعاً لإطلاق مبادرة الأجنحة الصغيرة التي يشرف عليها صندوق مشهراوي للأفلام، لمنح الأطفال مساحة للفرح والخيال والبهجة وتخفيف آثار الضغوط النفسية وأهوال الحرب.
2: اليوم احنا في سينما الأجنحة الصغيرة، هذه مهرجانات سينما الأجنحة الصغيرة انولدت من تحت الركام بسبب ظروف الحرب، وقاعدين بنعرض في كل المخيمات ومدن قطاع غزة. طبعا غزة بتفتقر لدور العرض وقاعات السينما، فما نعرض احنا بالشوارع عشان حابين نوصل رسالة لأطفالنا وللعالم ولأطفال العالم انه احنا نحب الحياة غدا.
0: أمام هذه الشاشة القماشية التي يتجمع حولها الأطفال المحاطون بأنقاض منازلهم المدمرة لمشاهدة فيلم كرتوني يمنحهم لحظات من السعادة بعيدا عن أصوات القصف المستمر والطائرات التي تملأ سماء غزة.
3: حسيت كتير بالراحة لأنهم أجوا فريق السينما لعبونا وفتحوا أغاني وفرجونا على الفيلم، حلو كتير.
0: شاشة صغيرة تتجول بشكل أسبوعي من شمال غزة إلى جنوبها، يلتف حولها الأطفال وسط الخيام والركام لتتحول إلى معالج بصري يجنبهم النظر مؤقتا إلى الدمار والخراب الذي شوه أنظارهم وحول حياتهم إلى كابوس. سينما الأجنحة الصغيرة هي محاولة لإعادة اكتشاف الفرح واختراق حاجز الخوف الذي يحجب أطفال غزة عن العالم عبر شاشة قماشية وأفلام كرتونية تعيد لهم جزءا من حقهم في الاستمتاع بالحياة من جديد. وائل الحلبي، تراتي عربي، قطاع غزة.
4: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تهديدا أمنيا دفع واشنطن إلى سحب قذيفتها من قاعدة جوية بريطانية، مشيرا إلى أن التهديد قد يكون مرتبطا بإيران.
5: نعم، أعتقد أنه يمكننا قول ذلك. فالطائرات لم تغادر بالصدفة، فقد كانت هناك بعض التهديدات قد تكون مرتبطة بإيران. لقد نقلنا طائراتنا ليس إلى مكان بعيد، ونحن في الواقع نعرف الأشخاص الذين وجهوا التهديد.
4: بحث رئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقاء في الرياض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها إلى جانب مستجدات الأوضاع في المنطقة. وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن قضايا ذات اهتمام مشترك بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجرى اللقاء بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على بلاده، وقال إن أوكرانيا تعكف على إعداد تدابير مضادة للتصدي للاستعدادات الروسية لتنفيذ الهجوم، وتعمل على تنفيذ المهام ذات الأولوية للرد على العمليات الروسية التي تستهدف البنية اللوجستية الأوكرانية. هذا وحذر الكرملين من أن القرار المبدئي الذي اتخذه برلمان ليتوانيا العضو في حلف شمال الأطلسي برفع الحظر الدستوري عن استضافة أسلحة نووية على أراضيها ربما يؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد في المنطقة. وقال الكرملين أن روسيا ستضطر لاتخاذ كل التدابير لضمان أمنها على خلفية خطط ليتوانيا رفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية وإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في أراضيها. ميدانيا، تتسع في أوكرانيا حرب استهداف الجسور والبنى التحتية مع تصعيد روسي طال معابر رئيسية فوق نهر دنيبرو، وبالتوازي تتبادل موسكو وكييف ضربات تطال منشآت الطاقة والموانئ والسكك الحديدية.

0: تتسع حرب استهداف البنية التحتية في أوكرانيا، وفي أحدث حلقاتها قصفت القوات الروسية جسراً فوق نهر دنيبرو في مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى إغلاقه مؤقتاً أمام حركة المرور وإصابة عدد من الأشخاص. الهجوم يأتي بعد أيام من تصعيد روسي غير مسبوق ضد جسور العاصمة كييف، فقد تعرض الجسر الجنوبي وهو أحد أهم معابر دنيبرو لهجمات متكررة قبل أن تستهدف روسيا الجسر الشمالي، ما أدى إلى أضرار في الطرق الرئيسية وتعطيل حركة المرور. كما طالت الهجمات جسورا أخرى في العاصمة في خطوة عطلت حركة التنقل بين ضفتي المدينة. وتكتسب هذه الضربات أهمية تتجاوز الجسر نفسه، فالمعابر فوق نهر دنيبرو شريان رئيسي لحركة السكان والنقل والخدمات، واستهدافها يضغط على البنية التحتية المدنية واللوجستية في المدن الأوكرانية، وتأتي بالتوازي مع ضربات روسية على الموانئ والمنشآت المرتبطة بالشحن، فيما تقول موسكو إنها تستهدف مواقع ذات استخدام عسكري. وفي المقابل تكثف أوكرانيا ضرباتها داخل روسيا مستهدفة خصوصا المصافي النفطية ومستودعات الوقود. وفي أحدث هجوم واسع على منطقة موسكو استهدفت مئات المسيرات المنطقة وسط تقارير عن إصابة منشأة لتخزين وتوزيع الوقود، فيما أعلنت السلطات الروسية سقوط عدد من الضحايا. وهكذا تستمر حرب الاستنزاف مستهدفة شرايين الاقتصاد من جسور وطرق وخطوط حديد وموانئ وسفن ومنشآت طاقة في أوكرانيا، مقابل ضربات أوكرانية على المصافي وخزانات الوقود والبنية النفطية الروسية. ويبقى ملف الطاقة في قلب التصعيد، فقد شنت روسيا في نهاية الشهر الماضي هجوماً واسعاً على شبكة الكهرباء الأوكرانية، طال منشآت في عدة مناطق وأدى إلى انقطاعات واسعة، بينما تواصل أوكرانيا استهداف قطاع الطاقة الروسي خصوصاً المصافي، لكن تداعيات الحرب لا تقف عند حدود البلدين بل تمتد إلى العالم بأسره. نسرين حامدي، تريتا عربي.
1: شهدت عدة مدن فرنسية مواجهات بين الشرطة ومحتجين خلال تحركات طلابية متواصلة احتجاجا على أوضاع التعليم ونقص المدرسين واكتظاظ الفصول وتراجع الموارد. واستخدمت شرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ألقوا ألعاب نارية ومقذوفات باتجاه قوات الأمن. وتأتي المواجهات بعد أيام من التوتر تخللتها أعمال تخريب وأحراق حاويات وإلحاق أضرار بشبكة الترام. دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى انتخابات عامة مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل بعد أيام من سقوط مرسومي السكن في البرلمان. قرار ينهي الولاية الحالية قبل موعدها بستة أشهر ويفتح مواجهة انتخابية تتصدرها ملفات عدة في مقدمتها السكن والهجرة.
2: بعد خسارة حكومته معركة السكن داخل البرلمان، اختار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خوض معركة أكبر في صناديق الاقتراع، معلنا انتخابات مبكرة قبل ستة أشهر من موعدها، رهان يقوم على أن يتحول الملف الذي عجزت حكومته عن تمريره إلى ورقة انتخابية، وأن يواجه الناخبون الأحزاب التي أسقطت الإجراءات الحكومية بشأن أزمة باتت تؤرق غالبية الإسبان.
3: لذلك وبعد إبلاغ جلالة الملك كما تقتضي صلاحيات رئيس الحكومة، قررت الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء والوزراء صباح اليوم نفسه من أجل حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة ستجرى يوم الأحد 29 من نوفمبر وفقا للآجال التي ينص عليها القانون.
2: ويرى مراقبون أن سانشيز لا يدخل هذه الانتخابات من موقع قوة واضحة، لكنه يدخلها في لحظة يرى فيها أن أحد أهم ملفات الشارع وهو السكن تحول إلى نقطة مواجهة مباشرة بين الحكومة والمعارضة. فبعد إسقاط إجراءات حكومته بأصوات اليمين وجونز، بات بإمكان الاشتراكيين تقديم الانتخابات باعتبارها مواجهة بين من يريد تمرير هذه الإجراءات ومن عطلها داخل البرلمان.
4: في الحقيقة كان إقرار المرسومين أو رفضهما بمثابة إنذار نهائي. كانت الحكومة تعلم أن تمريرهما سيكون صعبا جدا بالنظر إلى الطريقة التي جرت بها بقية عمليات التصويت طوال الولاية التشريعية، ولذلك أعتقد أن الأمر كان في الواقع بمثابة ذريعة لإطلاق المسار الانتخابي والدعوة إلى الانتخابات.
2: وتأتي هذه الدعوة في وقت تتداخل فيه عدة ملفات ضاغطة.

0: البيروتي تي ار تي عربي مدريد.
1: نشرتنا انتهت، تذكير بعناوينها: قوات اليمنية تستعيد السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في تعز وتتقدم جنوب مأرب. كاتس يتوعد بتطبيق نموذج غزة ولبنان في الضفة الغربية، وإسرائيل تصدر أمرا جديدا لوضع اليد على أراض في مخيم جنين. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك وواسع نطاق، والكرملين يلوح بجولة جديدة من التصعيد إن سمحت ليتوانيا بنشر أسلحة نووية. في الختام، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم توجه تركي لتصنيع المفاعلات النووية الصغيرة محليا تحقيقا لاستقلال الطاقة. تفاؤل استثماري في سوريا بعد تخفيف اليابان القيود المفروضة على 16 كيانا ومؤسسة.

0: قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا ستعلن خلال الأسابيع المقبلة رؤية الطاقة لعام 2040، مؤكدا أن الطاقة النووية ركن أساس في هدف تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. وأكد الوزير اتجاه تركيا إلى تصنيع المفاعلات الصغيرة محليا، مشيرا إلى قرب بدء إنتاج الكهرباء من محطة أقوي النووية.
1: جيل جديد من المفاعلات النووية الصغيرة تعتزم تركيا إنتاجه محلياً في إطار توسعها في البرنامج الوطني لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية. هذا ما كشف عنه وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، معتبراً ذلك تحقيقاً لحلم دام 70 عاماً، ومؤكداً بدء العد التنازلي لتشغيل محطة أكوي النووية لإنتاج الكهرباء خلال 4 شهور.
2: نعمل من أجل الاعتماد على أنفسنا في مجال الطاقة، وقريبا ستعلن تركيا عن رؤيتها للطاقة حتى عام 2040. نعمل على إعداد كوادر متخصصة في الطاقة النووية، ونستهدف تطوير وبناء مفاعلات نووية معيارية صغيرة.

0: الطائرة عبر قدراتنا التقنية والبشرية المحلية، كما سنبدأ خلال بضعة أشهر إنتاج الكهرباء من محطة أكويو النووية في ولاية ميرسين.
1: وبين الوزير أن البلاد تعد مشروع قانون ينظم هذا النوع من المفاعلات المصغرة تمهيداً لعرضه على البرلمان خلال الدورة التشريعية الحالية، وبالتوازي مع ذلك تعمل الدولة العضو في مجموعة العشرين على إعداد كوادر متخصصة بالتعاون مع روسيا والصين والولايات المتحدة. وسيتم اكتمال تشغيل الوحدات الأربع لمحطة أكويو النووية بحلول عام 2028، وستنتج المحطة حينها نحو 35 جيجاوات ساعي سنوياً، وبلغت مساهمة الشركات التركية في المشروع 700 مليون دولار حسب بيانات وزارة الطاقة، وتستهدف تركيا زيادة المحتوى المحلي إلى نحو 10 مليارات دولار عند اكتمال المشروع الذي تعول عليه الدولة في تخفيف تكاليف استيراد حاجتها من الطاقة. حسان محمد، تريت عربي.
2: نقاشا لهذا الموضوع معنا من أنقرة رئيس مركز تسبام لبحوث استراتيجيات وسياسات الطاقة أوغوزهان أكيانار. نرحب بك أستاذ أوغوزهان معنا. إذا نبدأ معك بهذا التوجه التركي لتصنيع المفاعلات النووية الصغيرة محليا، ما الذي يعنيه بالنسبة لانتقال تركيا من مستورد للتكنولوجيا النووية إلى منتج لها محليا؟
3: لعلنا ننتقل قريبا إلى المستوى الذي بلغتموه إن شاء الله. إن تركيا ولا سيما فيما يخص منظور المعادلة الأمنية، فإن الطاقة مهمة جدا بالنسبة للمستقبل. ليعبر عن الأمر الآتي أيضا، إن نماذج المحاكاة طويلة الأمد فإنها تظهر لنا أنه إذا قدر الله ذلك فإن الطاقة النووية ستصبح أكبر طاقة إنتاج كهرباء لنا خلال السنوات الثلاث، ومن ثم فإننا فيما يخص التكنولوجيات الكبيرة إلى ولا سيما فيما يخص المنتجات والمفاعلات، كل هذه التكنولوجيات أن نجعلها وطنية تتواصل المساعي، وينبغي أن تواصل تركيا مساعيها، وهذا مهم لاستقلال تركيا طاقيا.
2: طيب بالنسبة للشركات التركية، ما الفرص الاستثمارية التي من الممكن أن يفتحها تصنيع هذه المفاعلات النووية بالنسبة للشركات التركية محليا؟
3: الأمر كالآتي، هو ليس مجرد مفاعل نووي وحسب، هي منظومات معقدة جدا. مثلا في مفاعل نووي فإن أكثر من 550 ألف قطعة، أي من القطع الصغيرة إلى السوائل الزئبقية، كثير من المنتجات، أكثر من 550 ألف نوعا من المنتجات من الأمور. هذه المنتجات بعضها يمكن إنتاجه في تركيا، والآن المفاعل النووي إذا كان سينتشر في تركيا وفي العالم بهذا الحد، هذا أمر ليس محدودا بتركيا كما تعلمون، بل هو على مستوى العالم أيضا، فإن استخدام الطاقة النووية يظهر من الأحصاءات أنه هذا الأمر سيتزايد أكثر وأكثر. وإذا نظرنا من منظور تركيا فإننا نجد أن تركيا فيما يخص استثماراتها في عديد من المسائل، هذه مسألة مهمة جدا من حيث حملها قدرات للتصدير على المدى الطويل، على المدى الطويل إنتاج الطاقة، وأيضا نماذج استصدار الرخص أيضا مهمة في هذه المرحلة لإتمام أعمال المفاعلات لتصديرها على المدى الطويل. وأمر آخر وهو أن المفاعلات النووية من حيث المستثمرين مهمة، لأنها على المدى الطويل مهمة. هي نعم حجم استثمار كبير، لكن على المدى الطويل مثلا مفاعل أكويو يمكن أن ينتج إنتاجا سريعا، هذا مفاعل طويل الأمد مستدام ويقدم إمكان لبيع الكهرباء على مدى طويل الأمد، ومن ثم فهو ذو عائد كبير. ومن حيث تركيا أيضا فإن هذه الخطوات تتخذ، وكثير من الفرص تقدمها هذا القطاع.
2: قبل أن نفصل في محطة أكويو، المفاعلات الصغيرة طبعا أقل كلفة وأسرع من حيث البناء، وبالتالي ماذا ستضيف أو سيضيف ذلك لجدوى الاستثمار النووي في تركيا؟
3: الأمر كالآتي، كنتم قد ذكرتم أنتم أيضا قبل قليل إن المفاعلات الكبيرة تتطلب استثمارا كبيرا، وأيضا هي تنتشر على مدى طويل من حيث طول فترة الإنشاء. مثلا مفاعل أكويو

0: تكلفته
1: تكلفته
0: حاليا
1: هناك
0: بحدود
1: الذهاب
0: 25
1: برقم
0: مليار دولار،
1: غريب
0: بل وربما تجاوز هذا الرقم حتى، وإدخالكم هذا المشروع حيز التنفيذ يستغرق 10 سنوات إلى 15 سنة. لكن المفاعلات الصغيرة فإنها بشكل وبصورة أسرع تجرى، ويمكن إجراء تجاربها في الخارج، ويمكن مركزتها هنا محليا، وبعد وفور إنشائها يمكن استخدامها والاستفادة منها. ولكونها مفاعلات صغيرة فإنها يمكن إنشاؤها في مناطق متعددة. المفاعلات الكبيرة مثلا تتطلب منكم أعمالا معمقة لاختيار موقع مناسب، لكن المفاعلات الصغيرة يمكن اختيارها بصورة أسهل باعتبار حيثيات القرب من مناطق السكن والكثافة السكانية، مثلا إسطنبول. وحاليا بدأ الانتشار شيئا فشيئا للمفاعلات الصغيرة، وهذه المفاعلات يمكن انشاؤها في المناطق الصناعية أو بالقرب منها لسد احتياجات الكهرباء في منطقة ما. وهذا من حيث التكلفة ومن حيث الوقت ومن حيث إنتاج حل محلي يقدم إمكانا كبيرا. وأمر آخر، المشروعات التي نعمل عليها ونبحث فيها تظهر أن تركيا في السنوات المئة المقبلة ستحتاج إلى 9 مفاعلات نووية أخرى مثل أكويو. ولكن أكثر من هذا كله، فإن المفاعلات الصغيرة ستحتاج إليها تركيا، مفاعلات صغيرة تنتج طاقة أكبر من أكبر 10 مفاعلات. نحن سنرى في السنوات المئة أن المفاعلات الأصغر حجما ستكون تحمل أهمية وستوسع من قابليات المفاعلات الكبيرة.
2: حتى هناك مستهدف لعشرة مليارات دولار من المحتوى المحلي في محطة أقويو، ماذا يؤسس لمشروع المفاعل التركي برأيك؟
0: أكويو هو نقطة تحول في تاريخ تركيا النووي. بالطبع تركيا منذ السبعينيات القرن الماضي فإنها تريد أن تمتلك مفاعلا نوويا، وطبعا تركيا لم يكن لديها القدرات التكنولوجية والتمويلية لهذا، ومن ثم فإن أكويو كان مشروعا لطالما انتظرته تركيا. وأخيرا هذا شوق سيبلغ الهدف، وستبلغ تركيا هدفها إن شاء الله 50 عاما فأكثر هي المدة التي انتظرتها تركيا. وتركيا ستمتلك الآن مفاعلا نوويا ينتج الكهرباء، مفاعل أكويو. لا شك أنه مهم وأنه بعد أن ينشط فإنه سيفي ب10% من حاجة تركيا الكهرباء، لكن تركيا ستتعلم مع أكويو كيف تختار المفاعل، وسيكون لديها تجربة وخبرة أكثر لتطوير هذه المشروعات مستقبليا ولتعزيز التعاون مع منظمات مثل وكالة الطاقة النووية مثلا. وفي هذا الإطار فإن الأبعاد القانونية والأبعاد الأمنية ملفات كثيرة ستزداد تركيا تجربة فيها، وستحدد تركيا سياساتها وتتضح الرسوم التفاصيل أكثر. وكذلك تركيا سعت لتنشئة موارد بشرية وكوادر أكفاء في هذا، وتركيا لديها الآن خبراء تلقوا تعليمهم في الصين وفي روسيا وفي عديد من نقاط من بلدان العالم. ومن ثم فتركيا تقترب خطوة أكثر فأكثر إلى تحقيق مفاعلها النووي الكامل. ووزير الصناعة والتكنولوجيا أيضا ذكر، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا تدعم هذا الملف، وكذلك شركة بايكر تعمل تواصل عملها في مجالات الـ SMR، وهذا مجال بات يجذب انتباه كثير من المستثمرين والأسواق في تركيا، وهذا كان بدايته في أكويو.
2: طيب إذا ما تحدثنا عن رؤية 2040 المعلن عنها في قطاع الطاقة التركي، أي دور من الممكن أن تقدمه الطاقة النووية لتحقيق مستهدف الاستقلال الطاقة؟
0: نعم، في ضمن هذه الرؤية فإن الطاقة النووية لا شك أنها تحتل مكانا مهما. نحن مشروعات أو أبحاثنا فيما يخص الطاقة طويلة المدى تظهر الأمر الآتي، أن الطاقة أمر لا يتشكل من الكهرباء وحسب، لكن الكهرباء ملف مهم، لأننا إذا نظرنا بصورة عامة فإن تركيا في السنوات المئة المقبلة استهلاكها للطاقة إذا كان يتضاعف ضعفين فإن الكهرباء يتضاعف استهلاكها 5 أضعاف تقريبا، الكهرباء يزداد استهلاكها. والملف النووي هو مصدر طاقة يغذي هذا المجال ويحقق سد الحاجة في هذا الملف، وهو أحد أهم الضمانات فيما يخص إنتاج الكهرباء ومصادر الطاقة. ومن ثم فتركيا في إطار رؤيتها هذه، فإن

0: بين تنويع مصادر الطاقة المحلية وتقليل الارتباط بالخارج والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وملفات مثل أن تصبح تركيا مركزا طاقيا. لكن الملف النووي هو واحد من أهم تلك العلامات والمؤشرات.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة رئيس مركز تسبام لبحوث استراتيجيات وسياسات الطاقة أوزهان أكيانار. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه تسارع خطوات تخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا ينعش أمال المستثمرين.

0: أهلا بكم من جديد. أزالت اليابان 16 كيانا ومؤسسة سورية من قوائم تجميد الأصول والقيود التجارية في خطوة يرى مختصون أنها قد تسهل التحويلات المالية والتجارة وتفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والشراكات في مرحلة إعادة الإعمار.
1: إزالة العقوبات الاقتصادية وتخفيفها عن سوريا خطوات دولية تفتح الباب أمام تحريك قطاعات أساسية في الاقتصاد، في مقدمتها الطاقة والمصارف والاتصالات. اليابان دخلت على الخط بإزالة 16 كيانا ومؤسسة سورية من قوائم تجميد الأصول والقيود التجارية، ما يسهم في تسهيل التحويلات المالية وخطابات الائتمان ويدعم حركتي التجارة والاستثمار.
2: عملية رفع التدريج للعقوبات عن سوريا والخطوة التي اتخذتها حكومة اليابان مؤخرا برفع مجموعة من مؤسسات سوريا عن قائمة العقوبات والمحظورة وفتح مجالات للتسهيلات والتعزيزات الائتمانية والبنكية يساعد ويساهم في تعزيز موقع سوريا كنافذة للغرب على الشرق والشرق على الغرب، ويستفيد من موقع سوريا الجغرافي الوسيط في قلب العالم، مما يسمح أيضا للشركات اليابانية بتعزيز وجودها في المنطقة والإقليم.
1: رفع القيود عن مؤسسات سيادية واقتصادية سورية يعزز عودتها إلى الاندماج في النظام المالي التجاري الدولي، ما قد يسهل عمليات التمويل والتجارة الخارجية ويدعم حركة السيولة والدورة الاقتصادية.
3: إزالة العقوبات بالنسبة لنا كتير أمر إيجابي، لأنه بيصير في سهولة ومرونة بحركة الأموال. يعني نحن معلومك دائما بالنسبة لنا بيع شراء، فقبض دفع، فإذا كان في عقوبات عملية الدفع والقبض بتتم من تحت الطاولة، بينما هلأ هيك بتصير بتتم من فوق الطاولة. كيف؟ عن طريق سويفت نظامي، عن طريق المصارف النظامية.
1: الخطوة الجديدة تفتح المجال أمام الشراكات والاستثمارات الأجنبية اليابانية للانخراط في مشروعات إعادة الإعمار في سوريا، وتعزز فرص الشراكات ونقل التكنولوجيا مع رابع أكبر اقتصادات العالم.
4: إزالة القيود وعودة الانفتاح الاقتصادي مسار يحمل أمل عودة سوريا تدريجيا إلى الخريطة الاقتصادية الدولية واستعادة موقعها الفاعل في حركتي التجارة والاستثمار الإقليميين. محمد السباعي، تيرت عربي، دمشق.
0: من غازي عنتاب معنا الخبير الاقتصادي مرشد النايف. نرحب بك أستاذ مرشد دائما معنا، وأبدأ معك الحديث بتوالي رفع العقوبات على المؤسسات السورية، لكن فعليا ما الذي تغير في حركة الاقتصاد السوري؟
5: تحياتي لك أمينة ولجميع مشاهدي تيرتي عربي. يعني يمكن قراءة الخطوة اليابانية في هذا السياق، في السياق الأوسع، تأتي يعني كمؤشر على تعزيز الثقة في الاقتصاد السوري وتوسع التعامل معه. وبالمناسبة هي يعني تأتي في مسار تصاعدي كما تفضلت أنت في السؤال، وبالتالي هذا الانفتاح على الاقتصاد السوري من خلال إزالة 16 كيان بينها أربعة أكبر مصارف سورية من المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، يأتي يعني مساهما في توسيع الحركة أمام مؤسسات الاقتصاد السوري، بما يعني ذلك من إمكانية الانفتاح والتشبيك على اقتصاديات جديدة مثل الاقتصاد الياباني. ولذلك نحن ننظر إلى هذه الخطوة ليس فقط بوصفها تأتي من اليابان كقوة اقتصادية من ضمن الأكبر عالميا، إنما أيضا تأتي من طبيعة رفع العقوبات أو التقييد على نوعية المؤسسات. هي أكبر خمس مؤسسات تعنى بالنفط والمحروقات، أربع مصارف سورية، شركة سيرياتيل للاتصالات، وبالتالي رفع القيود عن هذه المؤسسات من شأنه إطلاق قدراته يعني إنجاز شراكات تضيف إلى الاقتصاد السوري وتضيف إلى كفاءة تشغيل هذه المؤسسات من خلال توطين أو استقطاب أو الاستعانة بخبرات اليابان. نحن نعرف أن اليابان قوة صناعية تكنولوجية لديها قاعدة تصنيع معقدة جدا جدا، هي من أوائل الدول في موضوع التعقيد الاقتصادي، وبالتالي أي نوع من لنقل من الشراكات أو إعادة الأمور إلى مجاريها بين الاقتصادين السوري سيكون فيه منفعة ليس لها وليس يعني ليس لها من أول وليس لها من آخر، سيما وأن أمين الإدارة السورية الجديدة تنحى نحو منح فتح السوق أمام الاستثمارات الأجنبية بما يعود أو بما يساهم إيجابا في حركة إعادة الإعمار وإعادة تأهيل الاقتصاد السوري ليكون خلال المرحلة الحالية ومستقبلا شريكا قادرا يعني حقا وقولا على توقيع شراكات تعود بالنفع على المواطن السوري، وهو أنا ما أراه يعني خطوة إيجابية في هذا المسار من خلال القرار الياباني الأخير. نعم سيفتح الأبواب يعني
0: طيب بالحديث أستاذ مرشد عن قطاع الطاقة والذي هو من أكثر القطاعات احتياجا للتمويل في سوريا، ما الذي يمكن أن تفتحه هذه الخطوة لجذب استثمارات جديدة فيه برأيك؟
5: سؤال جميل جدا. يعني في تقديري الشخصي وفق يعني متابعتي يعني عراقة اليابان ومراكمة التكنولوجية في موضوع الطاقة، يمكن لسوريا أن تستفيد كثيرا من التكنولوجيا اليابانية المتراكمة في إنتاج الطاقة المتجددة. يمكن لليابان نقل جزء من تجربته في إنتاج الطاقة المتجددة، وبالمناسبة اليابان تنتج يعني طاقة مركبة متجددة 126 جيجا وات من أصل 350 جيجا هي مجمل إنتاج، يعني 35% إنتاج اليابان من الكهرباء هي تأتي من الطاقة المتجددة، وبالتالي يمكن لهذه التكنولوجيا اليابانية المساهمة في إعادة تأهيل ليس قطاع الطاقة التقليدي في سوريا، إنما إضافة لنقل أو حقنه بالتحديثات على صعيد إدارة الموارد الطبيعية، على طريق الشبكات، بناء الشبكات، على طريق تخزين الطاقة الكهربائية، على طريق توزيعها أيضا. نحن يعني فقراء، لم ندخل أصلا يعني هذا المجال من قبل نتيجة سياسات التقييد التي كان يتبعها النظام البائد، ولذلك أرى أن سوريا ستستفيد أولا من التكنولوجيا اليابانية في موضوع قطاع الطاقة، وهذا سيضيف سريعا وكثيرا إلى إنتاجية هذا القطاع المترهل والذي يعاني يعني من صعوبات هيكلية تبدأ ولا تنتهي. نحن في علاقتنا الجديدة مع اليابان لن نستورد ألواح شمسية، نحن سنستورد هذه التكنولوجيا، سنطينها في سوريا ونعيد يعني ضخها في شرايين الاقتصاد وعلى كامل الجغرافيا السوري التي تتوفر فيها

0: الكثير الكثير من الطاقة المتجددة، من طاقة
1: حتى إذا
0: الشمس
1: ما
0: والطاقة
1: تحدثنا
0: الريه
1: أستاذ مرشد
0: وغيرها
1: على
0: من الألواح.
1: تمويل الواردات والصادرات السورية، ماذا يعني له تخفيف القيود تحديدا على الخطابات الائتمانية؟
0: يعني تعني أولا تسهيل التجارة، وكما تفضلتم في التقرير التبادل التجاري يعتمد على المدفوعات وتحويلات والتزامات وتأمين وغيرها من هذه العمليات. في حالة رفع القيود كما هلأ حدث حاليا، هذا سيعطي القطاع المصرفي السوري يعني علامة تأهيل جديدة، علامة ثقة أو درجة ثقة إضافية جديدة من خلال الانفتاح على المصارف اليابانية أو على الخطوط الائتمانية الدولية بشكل عام. أنا في تقديري الشخصي القرار الياباني يتضمن أمينة إشارة جوهرية للقطاع المالي الدولي وليس فقط القطاع المالي الياباني، بمعنى أن سوريا أصبحت مؤهلة للتعاملات المالية لأنها تعيد يعني بناء هذه القنوات أولاً

0: هذا النهج الذي يتعزز شيئا فشيئا تجاه الاقتصاد السوري الحالي، وستكون لها تبعات كبيرة على الداخل الياباني وعلى صعيد الدول التي لنقل تنتظر الفرصة الاستثمارية في سوريا، وبالتأكيد هذا سيعطيهم إشارة إيجابية، سيخفف من المخاطر القانونية للاستثمار في الاقتصاد السوري من خلال رفع العقوبات عن أهم مصرفين سوريين على سبيل المثال، وبالتالي أن أصبحت هذه القنوات يمكن متاحة للتعامل الآمن، وهو ما يستتبع يعني خطوات يعني لاحقة، سواء من الداخل الياباني، سواء من المستثمرين الدوليين، حتى سواء من المستثمرين، لأنه يعطيهم جرعة ثقة إضافية،
1: جرعة الثقة وهذه الخطوات اللاحقة أستاذ مرشد. وإذا ما أردنا أن نربطها بمرحلة إعادة الإعمار المقبلة عليها سوريا، سواء من حيث رفع العقوبات، من حيث جذب الاستثمارات، ما الذي يمكن أن تقدمه كل هذه المستجدات في الاقتصاد السوري لمرحلة إعادة الإعمار؟
0: مرحلة إعادة الإعمار هي مرحلة مكلفة جدا وطويلة جدا، لكن يعني يتم البناء عليها رويدا رويدا وبالتدريج. يعني الآن تأتي اليابان أو رفع العقوبات اليابانية، رفع القيود ليضيف مدناكا جديدا في هذا البناء. أنا أعتقد أن هناك نقطة شديدة الأهمية، الإدارة السورية الحالية لم تسجل سوى محاولات لتعزيز النزاهة في الأطر الحكومية، بمعنى تحاول التأسيس لشفافية ونزاهة من خلال المؤسسات الحكومية، مما يعزز كفاءة هذه المؤسسات للتعامل مع الجهات الخارجية. هنا يمكن أن تضيف الاستثمارات اليابانية شيئا جديدا إلى الاقتصاد السوري لم نعهده طيلة الخمسة عقود ونصف الماضية من حكم الدكتاتورية. بالمناسبة أمينة، نحن حجم التبادل التجاري بين اليابان وبين سوريا بذروته بال2010 بلغ 300 مليون دولار، 230 مليون صادرات يابانية إلى سوريا، نصها كان سيارات. وبالتالي كان التعامل الياباني مع سوريا البائدة بين قوسين كان محكوما بشبكات الفساد والزبائنية للاقتصاد السوري. الآن الاقتصاد السوري تحرر من هذه الزبائنية، وبالتالي أنا أرى أن المردود الياباني على الاقتصاد السوري على المدين القصير والطويل سيكون مردودا عاليا جدا جدا.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غازي عنتاب الخبير الاقتصادي مرشد النايف. شكرا لكم على المتابعة، سلام عليكم.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع يني صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع يني صباح.
2: العالم يتغير والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
3: هذا مستشفى، قلت لهم ناس هذا سجن.
4: ما بيطلع لك المستوطن وما بتعرف من وين بيتم الارتداء، واستنشق منها هذا الغاز واستشهد.
5: يعني تعب ابوك الله يرحمه يروح قدام عينيك. مثلا اللي ابراهيم الجرافات واقفات كان على الشارع الرئيسي، الواد الصغير عندي ولد سنتين كان عمره، لليوم مش متحمل الإشي، بيضل جيش جيش جيش، جهد دارنا دارنا دارنا.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. وسط غارات ومعارك عنيفة، تقدم قوات الحكومة الشرعية في اليمن على عدة جبهات وتواصل استهداف مطارات السعودية. بعد مرور 3 أعوام على الإبادة في غزة، الصحفيون الفلسطينيون يدفعون ثمن نقلهم للحقائق وتوثيقها. معارك متصاعدة واستهداف متبادل، زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك وواسع ويعول على لقاء ثلاثي برعاية واشنطن.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم نناقش آخر التطورات الميدانية في اليمن مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحاً.
1: تشهد جبهات اليمن تصعيداً متسارعاً مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحاً ميدانياً. أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز، وهي مرتفعات تمنح القوات المتقدمة أفضلية ميدانية بسبب إشرافها على عدد من المناطق وخطوط الحركة. كما أعلن الجيش مقتل نحو 100 عنصر من الحوثيين وإسقاط 5 طائرات مسيرة.

0: نظراً لموقعها الذي يربط شمال اليمن بجنوبه وقربها من الساحل المطل على باب المندب، ما يجعل السيطرة على طرقها ومرتفعاتها مؤثرة في خطوط الإمداد والتحركات العسكرية. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جيزان ونجران وأديا إلى إصابة أشخاص هناك. وفي هذا السياق برز الموقف التركي خلال الاجتماع الاستثنائي في الرياض، فبينما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان بحث أنواع الدعم الممكن تقديمها للدفاع عن السعودية، شدد في الوقت نفسه على ضرورة بحث حل القضية اليمنية بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار، مشيرا إلى ما وصفه بالمقاربة السعودية البناءة تجاه التسوية. وبذلك تتحرك أنقرة على مسارين متوازيين، هما دعم أمن السعودية وتعزيز التنسيق الدفاعي ضمن اتفاقية مكة، وفي الوقت نفسه الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية تمنع اتساع المواجهة وتفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع اليمني المتواصل.
1: انضم إلينا من القاهرة الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية دكتور علي الذهب. دكتور علي، أهلا ومرحبا بك. بعد السيطرة أمس على مناطق استراتيجية على مضيق باب المندب، تعزيز هذه السيطرة اليوم أيضا بالسيطرة على مرتفعات حاكمة في تعز، ما السيناريوهات الممكنة للمرحلة التالية؟
2: مساء الخير أستاذ رائد، عليك وعلى المشاهدين جميعا.
1: أهلا بك.
2: السيناريوهات تفرضها النتائج المتوقعة للعملية اليوم، ستكون هذه النتائج على الواقع غدا أو بعد غد أو قد تطول، وأتصور أن دحر يعني المتمردين الحوثيين هو الأساس الذي بنيت عليه العملية العسكرية، لأنها عملية شاملة معنى عنونت بأنها فجر اليمن وأنها استعادة الدولة، وبالتالي فإن يعني مطمع هذه القوات أو تطلعها هو ليس السيطرة على جزء جغرافي بعينه، سواء منطقة ذباب التي تشمل مضيق باب المندب في الجزء اليمني منه، أو السيطرة على منطقة الوازعين التي استحدث فيها عملية عسكرية هذا اليوم للسيطرة عليها، وهي منطقة فاصلة بين تعز وبين ذباب أو بين الساحل الغربي جنوبي البحر الأحمر، ولكن الوصول إلى وضع ما قبل 9 سبتمبر الماضي حين تحرك الحوثيون للسيطرة على المخا وصولا إلى باب المندب. إذن المسألة هي تفوق ما يمكن أن يتصور بأنه عمل في حدود جغرافي ضيق إلى عمل واسع استراتيجي يضمن إعادة الدولة، وهذا كله يتطلب نشاطا عسكريا على مختلف الجبهات، وخصوصا الفاعلة منها القريبة من صنعاء، وتلك التي تؤثر على قدرة الحوثيين اللوجستية، وأعني بذلك الساحل الغربي الممتد من منطقة ميدي حيث سيطرت القوات الحكومية شمالا إلى مضيق باب المندب. كل هذا لا تشير العملية الحالية إلى بوضوح إلى هذا السيناريو، لأن وتيرة تقدمها ليست على النحو الذي يرسم لنا هذا المشهد.
1: دكتور علي، ما المحاور التي يمكن أن يتم التحرك عبرها باتجاه العاصمة صنعاء تحقيقا للشعار الكبير الذي رفع لعملية فجر اليمن؟
2: بكل تأكيد القوات الحكومية لديها تجربة منذ 12 عاما، منذ جاء التحالف العربي وأعلن عن عملية عاصفة الحزم في 26 مارس 2015، وصلت القوات من محاور عدة إلى محيط صنعاء على بعد يعني أقل من 30 كيلومتر أو 40 كيلومتر عن مركز العاصمة، يعني وصلت القوات إلى جبال نهم وتجاوزت الطرق المؤدية إلى مأرب وإلى الجوف في المناطق الجبلية القريبة من العاصمة صنعاء، وأيضا تحركت شرقا أو جنوبا وغربا باتجاه السرواح، وأيضا كان هناك نشاط لبعض القوات في المحافظات الشمالية في صعدة وفي حجة وفي الجوف أيضا. هذا هو أهم محور، لكن المحور الذي استجد حاليا هو يعني تقدم

0: والحوثيين والاستيلائهم على ما نحو يعني حوالي 120 كيلومتر من المخا وصولا الى باب المندب. اذا المحور الاساسي الان هو اعاده المنطقه هذه او اعاده الوضع اقل ما يمكن حتى ما قبل التاسع من مارس او من سبتمبر عفوا الحالي، والتقدم نحو يعني موانئ الحديده، وهي ثلاثه موانئ استراتيجيه تمثل بالنسبه للحوثيين الرئه التي يتنفسون بها ومصدر اللوجستيات والاسلحه وايضا العائدات الجمركيه والضريبيه والتجاريه التي تفرض على الموانئ والسكان. وهذا كان بطبيعه الحال يعني فيه مجانفه او كسر لاتفاق ستوكهولم الذي حدد بان هذه الموارد تذهب لدفع رواتب الموظفين وليس لاقتصاد الحرب او لصندوق الحرب الذي يستخدم الحوثيون لمواجهة القوات اليمنية. أتصور أن محورين هما الأهم، والمحور الأول هو محور الساحل ويشمل ذلك أيضا محافظة تعز التي تواجه الآن تحديا كبيرا في المقاومة نظرا لحشد الحوثيين الآلاف من المقاتلين لمحاولة إسقاطها. والبعد الآخر أو المحور التقدم الآخر هو محور مأرب الجوف، وأيضا يجب أن تستحدث جبهة استراتيجية فاعلة لها أهمية وبعد تاريخي هي محافظة البيضاء.
1: الأولوية الآنية دكتور علي لأي من المحورين في تقديرك؟
0: أوصل انطلاق نحو صنعاء. تقديري الشخصي أنه يبدأ بالسيطرة على الساحل وحرمان الحوثيين من الموانئ التي توظف في اقتصاد الحرب، لأن الجيوش تزحف على بطونها، وبمجرد أن يحرم الحوثيون من الأسلحة والموارد والدعوم الخارجية التي تأتي إليهم من دول ومن غير الدول أيضا ما دون الدول الجماعة المسلحة، هذا يعني هو الأساس الأول. ثم بعد ذلك تقويضهم الاقتصادي، يعني التقويض العسكري من خلال التقدم من محاور تاريخية يعني دارت فيها حروب داخل اليمن وأثبتت أنها هي المحاور التقدم التي تسقط العاصمة صنعاء أو تستردها من قبضة أي جماعة استولت على السلطة فيها.
1: يوجد لدينا الجيش اليمني وهو قوات نظامية، وهناك قوات مساندة للجيش اليمني في مواجهة مجموعات ميليشيات تعمل وفق آليات حرب العصابات بالبيئة الجغرافية المعقدة في اليمن. كيف يمكن أن يتم التعامل مع هذه المجموعات الميليشياوية؟
0: نعم، هو المجموعة الميليشياوية يشارف ذلك طبعا إلى الحوثيين، لكنهم الآن يحاربون بقوام دولة على مستوى القوى والمستوى الوسائل والاقتصاد وأيضا الإدارة السياسية والأمنية. يعني هم أكثر توحدا ويعني تماسكا إذا جئنا واقعيا، ولكن القوات الحكومية لا تزال تواجه بعض التحديات، وأتصور أنها أمام فرصة كبيرة لأنها الآن تدعم من الإقليم ومن التحالف العربي، وهناك قوى وطنية تدعم هذا الاتجاه وهو وحدة الصف في مواجهة الحوثيين. أعتقد أن الحرب هي يجب أن تكون مواجهتهم يجب أن تكون بالمزاوجة أو يعني الاشتراك في بين الحرب التقليدية وحرب العصابات، وهذا ما هو حاصل الآن. والحوثيون يسلكون أيضا نفس هذا المسلك رغم أنهم جماعة مسلحة قامت على هذا مبدأ حرب العصابات وسقطت دولة وحاربت الحكومة اليمنية طيلة 6 سنوات منذ 2004 إلى 2010، واستطاعت التغلب عليها واجتزاء مناطق من صعدة وإخضاعها لها، ثم تمددت في 2014 وسيطرت على العاصمة بهذا الأسلوب. حرب العصابات هو حرب مجدية وخصوصا في المناطق الجبلية. ما يحصل الآن في تعز يجب أن يتحول كل مواطن، أو أنا أرى أنه قد يتحول كل مواطن إلى مقاتل يدافع بعيدا عن أرضه بعيدا عن القوات الحكومية أو انتظار القوات الحكومية التي حتى اللحظة لم تصل إليها الدعم العسكري أو اللوجستي من قبل القوات الحكومية، فيما يعني ذهبت في اتجاه آخر وهو التقدم في محور الوازعية لتأمين القوات الموجودة في الساحل، وربما قد يكون ذلك لإضعاف تعزيزات القوات الحوثية باتجاه محافظة تعز جنوبا وغربا.
1: من الجانب الآخر دكتور علي، تستمر جماعة الحوثي في استهداف الأعيان المدنية والبناء التحتية في المملكة العربية السعودية. إذا أردنا أن ننظر من الجانب الحوثي، ما هو المؤمل من هذه الاستهدافات؟
0: يبدو أن الحوثيين يعني هي ليست تجربة جديدة أو عمل جديد، هم هكذا منذ 2015 يعني يحاولون فرض واقع سياسي أو يعني خلق كلف، يعني إيجاد أو خلق كلف اقتصادية أمنية سياسية، لأنه الاستهداف لمناطق حيوية معناه يعني خلق واقع أمني مضطرب في هذه المناطق، وبالتالي هي في مجموعها ورقة ضغط على المملكة العربية السعودية لحملها على التخلي عن دعم الحكومة اليمنية وخروجها من التحالف العربي. وهي في واقع الأمر حاولت بشتى الوسائل أن توجد وسيلة سلمية ودبلوماسية لجمع الحوثيين، واستطاعت الوصول إلى صنعاء بمسؤولها من كبار الدولة، ولكن الحوثيين أبدوا تمنعا كثيرا وذهبوا لأن يكونوا يعني خصما يعني واضحا، وأن يعني أيضا يكونوا لا أقول يكونوا أداة بيد إيران، ولكن هم أصبحوا يمثلون إيران قلبا وقالبا في المنطقة، وهذا بطبيعة الحال يتعارض مع الإرادة السعودية ومع مخاوفها التي أظهرتها إيران بتهديداتها، وبالتالي الحوثيون لم يعد أمام السعودية ذرة أو ليس لدى السعوديين ذرة ثقة بهم طالما أنهم باتوا في هذا الأفق أو هذا المجال الإيراني.
1: دكتور علي، أخيرا يعني إلى جانب وجودها في حلف مكة الدفاعي، أنقرة تؤكد دائما على ضرورة العمل على المسار الدبلوماسي والحل السلمي لهذا الصراع. ما المسارات التي يمكن فتحها في تقديرك في هذا السياق؟
0: والله الحديث عن المسارات أعتقد أنه هل فعلا الحل السلمي سيكون مقبولا لدى الحكومة اليمنية بحيث أنه ليكون لتركيا دور في هذا الشأن. أتصور أنه إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي العملية العسكرية أسقطت أو حيدت تماما كل مبادرة السلام التي قائمة أو المطروحة، لأن الهدان منحت الحوثيين الكثير من الفرص لتعزيز وجودهم وتقويض الدولة وتحولهم إلى مهدد وطني ومهدد إقليمي. لا أتصور أنه سيكون أمام تركيا فرصة يعني جمع الأطراف اليمينية نحو عملية سلام، لأن عملية السلام بقت بالفشل طيلة الاثنى عشر السنة الماضية. هي قد تكون يعني لها دور من خلال وجودها في التحالف الدفاعي السعودي، ومن خلال وجودها داخل هذا التحالف يمكن أن تتبنى مقاربة سياسية معينة إذا ما استطاعت القوات الحكومية مدعومة بالتحالف التحالف العربي أن يعني أن تكون تخلق واقعا ضاغطا على الحوثيين. والواقع الضاغط هذا يتطلب أولا إخضاع الحوثيين لإرادة قوية تقوم على استعادة العاصمة صنعاء ودفعهم بأن يكونوا مكون سياسي من جملة المكونات السياسية الأخرى، لا أن يكونوا وكيلا إقليميا أو يكونوا يعني كيانا مستبدا يستحوذ على السلطة دون غيرهم. إذن المسألة لابد ما يكون هنا أن يكون هناك فرض إرادة سياسية قوية تستعيد يعني هياكل وبناء الدولة وفقا للقرارات الأممية، وبالتالي يخضع الحوثيون وفق عملية السلام شأنهم شأن أي حزب سياسي أو كيان سياسي في إطار الجغرافيا الجمهورية اليمنية.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة المصرية القاهرة دكتور علي الذهب، الباحث المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية.

في ملفنا الثاني من العالم اليوم، لم تعد الحرب في غزة تقاس فقط بأعداد الضحايا والدمار، بل بما تركته أيضا على من حاولوا نقل صورتها إلى العالم. صحفيون استشهدوا وآخرون فقدوا زملاء مهنتهم، وغيرهم خسروا منازلهم ومقر عملهم. رغم ذلك واصلوا التغطية من بين الركام ومواقع النزوح، فيما بقيت العدسة المحلية نافذة أساسية على ما يجري في القطاع. كيف تغيرت مهنة الصحافة في غزة خلال سنوات الحرب؟ وما الذي دفع

0: الصحفيين إلى مواصلة عملهم في مكان يوصف بأنه الأخطر في العالم لممارسة هذه المهنة.
1: منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة والتجويع على أهالي قطاع غزة، دفع الصحفيون الفلسطينيون ثمناً باهظاً لنقل الحقيقة، إذ أصبحوا هم الخبر وناقليه في آن واحد. جيش الاحتلال قتل 263 صحفياً وإعلامياً، بينهم 27 صحفية، فيما أصيب نحو 500 آخرين. وذلك يعني أن إسرائيل قتلت أكثر من خمس صحفيي غزة خلال 3 أعوام، إذ يوجد في القطاع نحو 1200 صحفي. اعتقلت إسرائيل 50 صحفيا، 23 منهم لا يزالون رهن الاعتقال، فيما 3 صحفيين في عداد المفقودين. بين 700 و900 صحفي فقدوا منازلهم أو تعرضوا للنزوح القسري، واضطروا إلى مواصلة عملهم من الخيام وساحات المستشفيات ومواقع النزوح. دمرت إسرائيل أكثر من 80% من المكاتب والمؤسسات الإعلامية كلياً أو جزئياً، وشمل الدمار 16 مقراً لقنوات فضائية و11 مؤسسة إذاعية و12 مقراً للصحف والمجلات. تقدر خسائر القطاع الإعلامي بنحو مليار دولار، تشمل المقرات والمعدات ومركبات البث والأجهزة التقنية. ومع استمرار منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، بقي الصحفي الفلسطيني وحده في أخطر مكان لممارسة الصحافة في العالم، المصدر الميداني الأساسي لتوثيق حرب الإبادة والتجويع.
0: للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا من اسطنبول الدكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المرصد الفلسطيني لحقوق الإنسان. دكتور عبد اللطيف، أهلا ومرحبا بك. بعد 263 شهيدا من الزملاء الصحفيين في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، ما الذي يتبقى من الحماية التي يؤمنها، من المفترض أن يؤمنها القانون الدولي للصحفيين أثناء ممارستهم لعملهم؟
2: نعم، بداية تحياتي لك أستاذ رائد ولكافة المشاهدين الكرام.
0: أهلا.
2: لا شك أن الأرقام التي وردت في تقريركم منذ قليل وكافة الأرقام والأحصائيات التي برزت للعيان على مدار 3 سنوات الماضية هي سنوات حرب الإبادة والتطهير العرقي التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بكافة أطيافه. وبهذا المسار نحن نتحدث اليوم عن الصحفيين. بموجب القانون الدولي وبلغة الأرقام نحن نتحدث عن الحفاظ على حياتهم كنوع من الحفاظ على المدنيين وعدم المساس بهم تحت أي ظرف كان. المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف نصت بما لا يدع مجالا للشك على وجوب حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم ووظائفهم دون التعرض لهم بأي شكل من الأشكال. ما يحصل اليوم في قطاع غزة وهذه الأرقام التي ظهرت هي أرقام مرعبة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عندما نتحدث عن 260 أو 69 شهيدا من الصحفيين، عن 50 معتقلا، عن 3 مفقودين، عن قصف وتدمير لكافة المراكز الصحفية والإعلامية داخل قطاع غزة، هذا سلوك ممنهج تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم لا لشيء سوى لأمرين اثنين. الأمر الأول هو السعي نحو الإبادة بحق الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، والأمر الآخر المتعلق بالصحفيين هنا هو رغبة الاحتلال الإسرائيلي في طمس الحقيقة والقضاء على شهود الحقيقة وشهود الكاميرا والذين يعملون على توثيق ما ترتكبه دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة من جرائم ومن فظائع. بالتالي الحديث اليوم عن الصحفيين في قطاع غزة، هذه البؤرة التي أضحت منكوبة بفعل هذا الاحتلال الهمجي والوحشي، لم يشهد العالم في تاريخ الصراعات الحديثة استهداف كالاستهدافات التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة بمن فيهم الصحفيون. عندما يكون الاستهداف المباشر المباشر والعمد الصحفيين على نطاق واسع، بالتالي نحن فقط هنا نتحدث عن جريمة ضد الإنسانية وليس فقط جريمة حرب بموجب الميثاق المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ميثاق روما الأساسي لعام 1998. الملاحقة التي يجب أن تترتب على هذه الأعمال الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة لا يجب أن تتوقف ولا يجب أن تنتهي. هذه الجرائم قد نكون قد شاهدنا مثالا لها في الحروب العالميتين الأولى والثانية، عندما كان القتل يمارس دون ما حسيب أو حتى رقيب أو أي توثيق قانوني. اليوم ما يحدث هو استهداف عبر البث الحي والمباشر، عندما تعرض عشرات الصحفيين إلى عمليات إعدام ميداني وعمليات قتل ليس فقط لهم وإنما لعوائلهم وكذلك كافة المدنيين المحيطين بهم. لم يتوقف الأمر على الاستهداف في الشارع أو خلال البث الحي والمباشر، وإنما قصفت منازلهم، قصفت خيامهم، لوحقوا في كل مكان يمكن أن يصلوا إليه، ساعين إلى نقل حقيقة ما يحدث في قطاع غزة من جرائم وحشية يمارس فيها الاحتلال الإسرائيلي ضروب العنصرية والاستعمار وكذلك الإبادة الجماعية، كما أشارت له محكمة العدل الدولية التي تنظر الآن القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا
0: نعم،
2: في مواجهة الكيان الإسرائيلي الغاصب.
0: السؤال هنا يعني كيف أثر استهداف الصحفيين في نقلهم للصورة؟ أو بمعنى آخر، هل يمكن لقتل الشاهد أن يقتل شهادته معه؟
2: إطلاقا هذا الأمر الذي لم يحدث ولم ينل هذا الأمر الذي سعى الاحتلال منه عبر قتل واستهداف الصحفيين على نطاق واسع وممنهج، لا بل واستهداف كل من يرث هؤلاء الصحفيين ويحمل عملهم ورايتهم وكاميراتهم ويسعى إلى نقل تلك التقارير إلى كافة الوسائل الإعلامية العالمية. فحتى اليوم بعد 3 سنوات كاملة، وفي الغد سوف تكمل هذه الحرب سنتها الثالثة على قطاع غزة، لا تزال كافة وسائل الإعلام تعمل من داخل قطاع غزة، لا يزال هؤلاء الأحرار، هؤلاء الشجعان الصحفيون يعملون من الميدان، يعملون من أقصى الظروف الإنسانية التي يمكن أن يشهدها شعب من الشعوب التي واجهت استعمار أو احتلال حديث كالاحتلال الإسرائيلي. لازلنا نشاهد الصور والتقارير تخرج، لازلنا نشاهد أيضا عمليات الرصد والتوثيق التي يقوم بها هؤلاء الصحفيون الشجعان لكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. بالتالي وباختصار شديد، مآرب الاحتلال الإسرائيلي وعمله من أجل إسكات هذا الصوت الحر وإسكات الحق حقيقة وإسكات هؤلاء الشهود باءت جميعها بالفشل، بل أتت بالفشل الذريع عليه بشكل عكسي كامل. اليوم عندما تم الاستهداف العمد لهؤلاء الصحفيين، هذا الأمر سلط الضوء أكثر على هذه المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني أجمع وكذلك الصحفيون بشكل خاص. بالتالي شاهدنا كيف أن المنظمات الحقوقية الدولية وكافة الشعوب الحرة، وخاصة هنا نتحدث عن دول أوروبية التي تحركت ولا تزال تتحرك أسوة بكافة أحرار العالم، كيف أنهم باتوا يسلطون الضوء على ما يتعرض له هؤلاء الشهود في قطاع غزة، كيف أن العمل الصحفي يستهدف فقط لأنه ينقل الصورة والفيديو والمشهد الحقيقي من الأرض،
0: طيب
2: وكيف أن
0: بالحديث
2: هذه الصورة الزائفة للاحتلال هي صورة المستعمر القاتل المتوحش.
0: بالحديث عن المنظمات الحقوقية الدولية، بين الواقع والمأمول، كيف بدأ موقف أو مواقف هذه المنظمات المعنية على وجه الخصوص بحقوق الإنسان وبحقوق الصحفيين أيضا وبالدفاع عن الصحفيين، كيف بدأ موقفها من هذه الإبادة التي كما أشرنا طالت جزءا أو عددا كبيرا من الصحفيين أنفسهم؟
2: لا شك أن المنظومة الأممية بشكل عام اليوم يعني تعيش صراعا للوجود وللبقاء في ظل هذه الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية. بات التغول الإسرائيلي والأمريكي على هذه المؤسسات الدولية أمرا محددا وحاسما في بقائها وفي عملها وفي استمرارها وكذلك في تفعيل الآليات التي يمكن أن تتحرك بها. عندما وعلى سبيل المثال من الناحية النظرية كافة هذه المنظمات الدولية والحقوقية هي هي عملت ولا تزال تعمل على الأراضي الفلسطينية على توثيق ما يحدث، وكذلك على إدانة هذا الاحتلال وعلى إصدار التقارير الاستقصائية التي توثق كافة الجرائم. ولكن من الناحية العملية هم يلاحقون، هم الآن يمنعون من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. كم من لجنة للتحقيق الدولية التي جرى تشكيلها وكم من منظمة حقوقية أيضا منعت من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنعت من الوصول إلى قطاع غزة حتى اليوم بعد 3 سنوات من حرب الإبادة والتطهير العرقي، رغبة في هذا الاحتلال من عدم نشر الحقيقة وعدم الوصول إلى هؤلاء الضحايا وسماع روايتهم بشكل مباشر. هذا هو الواقع. لا شك أن التحدي كبير أمام هذه المنظمات الدولية، ولكن أيضا هنالك بارقة أمل بأن استمرار العمل الحقوقي والقانوني وكذلك عمل هذه المنظمات الدولية أسفر على مدار ال3 سنوات الماضية في الملاحقة القضائية لدولة الاحتلال الإسرائيلي ولعشرات الضباط والجنود مرتكبي الإبادة في قطاع غزة أمام العديد من المحاكم الدولية. الآن في عدد كبير من الدول الأوروبية، في دول أيضا أمريكا اللاتينية، هنالك قضايا رفعت في مواجهة مجرمي الحرب الإسرائيليين وجنود تورطوا في عمليات استهداف مباشر للمدنيين والصحفيين وللأطفال وللنساء في قطاع غزة. بالتالي هذا الأمر سوف يكون له أيضا رافعة إضافية للاستمرار في العمل رغم كافة الضغوط الإسرائيلية والمحاولات للنيل من عزيمة هذه المنظمات والحد من قدرتها إلى الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. لا شك أن

0: أيضا منظورا اليوم أمام المحاكم الدولية بوصفه كيانا خارجا عن كافة الأعراف والقوانين الدولية.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول دكتور عبد اللطيف خضر، الخبير في القانون الدولي ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تتسع رقعة الحرب في أوكرانيا مع تصعيد روسي يستهدف الجسور وشرايين النقل والطاقة، في مقابل ضربات أوكرانية تطول منشآت النفط ومصافي الوقود داخل روسيا. ومع انتقال المعركة إلى الموانئ والسكك الحديدية والمنشآت الحيوية، تتزايد المخاوف من تداعيات تتجاوز حدود البلدين وتمس أمن الطاقة والنقل في أوروبا. بالتوازي مع التصعيد الميداني، يتحرك المسار السياسي نحو لقاء ثلاثي محتمل برعاية واشنطن، بينما تتخذ دول أوروبية بينها ليتوانيا خطوات تعكس تنامي الهواجس الأمنية المرتبطة بالحرب.
1: تتسع حرب استهداف البنية التحتية في أوكرانيا، وفي أحدث حلقاتها قصفت القوات الروسية جسرا فوق نهر دنيبرو في مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى إغلاقه مؤقتا أمام حركة المرور وإصابة عدد من الأشخاص. الهجوم يأتي بعد أيام من تصعيد روسي غير مسبوق ضد جسور العاصمة كييف، فقد تعرض الجسر الجنوبي وهو أحد أهم معابر دنيبرو لهجمات متكررة قبل أن تستهدف روسيا الجسر الشمالي، ما أدى إلى أضرار في الطرق الرئيسية وتعطيل حركة المرور. كما طالت الهجمات جسورا أخرى في العاصمة في خطوة عطلت حركة التنقل بين ضفتي المدينة. وتكتسب هذه الضربات أهمية تتجاوز الجسر نفسه، فالمعابر فوق نهر دنيبرو شريان رئيسي لحركة السكان والنقل والخدمات، واستهدافها يضغط على البنية التحتية المدنية واللوجستية في المدن الأوكرانية، وتأتي بالتوازي مع ضربات روسية على الموانئ والمنشآت المرتبطة بالشحن، فيما تقول موسكو إنها تستهدف مواقع ذات استخدام عسكري. وفي المقابل تكثف أوكرانيا ضرباتها داخل روسيا مستهدفة خصوصا المصافي النفطية ومستودعات الوقود. وفي أحدث هجوم واسع على منطقة موسكو، استهدفت مئات المسيرات المنطقة وسط تقارير عن إصابة منشأة لتخزين وتوزيع الوقود، فيما أعلنت السلطات الروسية سقوط عدد من الضحايا. وهكذا تستمر حرب الاستنزاف مستهدفة شرايين الاقتصاد من جسور وطرق وخطوط حديد وموانئ وسفن ومنشآت طاقة في أوكرانيا، مقابل ضربات أوكرانية على المصافي وخزانات الوقود والبنية النفطية الروسية. ويبقى ملف الطاقة في قلب التصعيد، فقد شنت روسيا في نهاية الشهر الماضي هجوماً واسعاً على شبكة الكهرباء الأوكرانية، طال منشآت في عدة مناطق وأدى إلى انقطاعات واسعة، بينما تواصل أوكرانيا استهداف قطاع الطاقة الروسي خصوصاً المصافي. وعقب رهانه على تحرك أمريكي لعقد لقاء ثلاثي يجمع واشنطن وكييف وموسكو في أكتوبر، حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا، مؤكداً أن بلاده تعكف على إعداد تدابير مضادة وتنفيذ المهام ذات الأولوية للرد على العملية الروسية التي تستهدف البنية اللوجستية الأوكرانية. أما في ليتوانيا، اتخذ البرلمان خطوة أولى نحو رفع الحظر الدستوري على استضافة أسلحة نووية في إجراء لم يصبح نهائياً بعد، لكنه يفتح الباب أمام خيارات أمنية جديدة في دولة عضو بحلف الناتو على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا.
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بك. على خريطة المواجهة العسكرية، أين نحن اليوم مع عدم قدرة أي من الطرفين على الحسم؟
2: نعم، يعني للإجابة على هذا السؤال يجب المقاربة من ثلاثة زوايا. الزاوية الأولى هي أولا على خط الجبهة. على خط الجبهة ليس هناك تغييرات جذرية منذ زمن بعيد، الجبهة ما زالت الخطوط هي. التقدم الروسي بطيء، وعندما يحصل تقدم تحصل هجمات معاكسة أوكرانية بمجموعات صغيرة، لذلك خط الجبهة لا يتحرك. كان الروس يركزون على مدينة

0: اسمها كوبيانسك لأنها هي عقدة سكك حديد، يعني هي مهمة جدا بالنسبة للوجستية وبالنسبة لاستقدام قوى إلى الجبهة من قبل الأوكرانيين. حتى الآن لم يستطيعوا اجتياز النهر الذي يفصل بينهم وبين هذه المدينة، ويبدو أنهم عدلوا عن ذلك. هذه المدينة هي في الشمال الشرقي الأوكراني، قريبة من مدينة من من مدينة من مدينة مهمة في الشمال الأوكراني. هذا بالنسبة للجبهة. بما بسبب الجمود على خطوط الجبهة تحولت الحرب إلى حرب استنزاف. الأوكرانيون يستعملون بكثافة المسيرات، يعني يوم أمس استعملوا 650 مسيرة لاستهداف مصفات النفط في موسكو، واستطاعوا تخفيض إنتاج النفط الروسي بنسبة أو بالأحرى استطاعوا تخفيض قدرة روسيا على التكرير بنسبة 51%، وهذا هذه سابقة. وهناك يعني طوابير على محطات الوقود في روسيا بالنسبة للمازوت وبالنسبة للبنزين، وينعكس ذلك على الجبهة بصعوبة إخلاء الإصابات بسبب النقص في الوقود، ويضطر الجنود الروس أحيانا لشراء الوقود من مالهم الخاص للتنقل. هذا بالنسبة لما تحاول أوكرانيا أن تفعله بروسيا لتخفيض قدرة روسيا على القتال، يعني من يقول آخ أولا. بالمقابل الروس يستهدفون، مثلا استهدفوا، هناك 8 جسور في كييف، استهدفوا جسرين حتى الآن بشكل لعزل المدينة، جسر شمال وجسر جنوب المدينة على نهر دنيبر الذي يجتاز كييف، وذلك لعزل المدينة قبل حلول فصل الشتاء، يعني لعرقلة التموين بالمؤن وبكل الأمور الحيادية. أيضا هناك استهداف روسي عن قصد لمحطات توليد الكهرباء ولسكك الحديد. سكك الحديد هي أساسية في أوكرانيا لأنها هي الأساس التي تستعمل لتنقل القوى، التنقل اللوجستي. يستهدفون بكثافة سكك الحديد، ويستهدفون الطاقة، يستهدفون كييف كما ذكرت، ويستهدفون أيضا المراكز الحدودية مع بولندا، لأن التموين اللوجستي الأساسي لأوكرانيا يأتي من بولندا. يعني الأوروبيون يرسلون الأسلحة والمؤن والذخائر وكل ما يلزم إلى بولندا، ومن بولندا إلى أوكرانيا. لذلك تستهدف خطوط السكك الحديد التي تربط أوكرانيا ببولندا. الحرب تحولت إلى حرب استنزاف،
1: ولكن هذا الاستنزاف سيادة العميد لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. هل من مخرج ممكن؟ أتكلم هنا من الناحية العسكرية، هناك ضربات في العمق في روسيا وفي أوكرانيا، استهداف للبنى التحتية، استهداف حتى للبنى التحتية الحياتية اليومية كما تفضلت قبل قليل، الجسور وعقد وخطوط السكك الحديدية. هذا إلى أين يمكن أن يأخذنا؟
0: نعم، بالمنطق يعني يجب على الطرفين أن يجلسوا على طاولة مفاوضات وأن تتوقف هذه المعارك، لأنها حرب استنزاف بدون جدوى. ولكن بما أن الرئيس بوتين لم يستطع تحقيق أهدافه في أوكرانيا، وهي لا أريد أن أعددها، وبما أن زيلينسكي لم يستطع تحقيق أهدافه أيضا، لم يستطع تحرير الأرض، هو عنده 120 ألف كيلومتر محتل من قبل روسيا، وبوتين لم يستطع منع أوكرانيا من التقرب من الاتحاد الأوروبي، ولم ينجح في إبعاد قوات الناتو عن حدوده. بسبب عدم تحقيق هذه الأهداف هو في مأزق، يريد أن يحقق شيء ما. كما ذكرت مسألة كوبيانسك لم تنجح، بقي الاستنزاف. يعني يريد من زيلينسكي أن يصرخ صرخة اليأس قبله، وزيلينسكي يقابله بالعكس. هنا يعني لابد من الإضاءة على مبادرة الرئيس ترامب. هناك حديث يعني يتكرر خلال هذه الأيام بأن ترامب سيعقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وزيلينسكي وهو شخصيا، وهو يحاول منذ أكثر من عام أن يوقف هذه الحرب لأنها ليست لمصلحة أحد، ولا يريد

0: ضعف روسيا ولا يريد إضعاف الأوروبيين، ولكن المشكلة أن الأوروبيين الذين يشجعون زيلينسكي على الاستمرار لا يثقون ببوتين. يعني التقديرات الأوروبية، وهذه معلومات دبلوماسية يعني في بيروت، تداول بين الدبلوماسيين أن روسيا من المحتمل جدا قبل العام 2030، يعني خلال 3 أو 4 أعوام، أن تهاجم دول البلطيق الثلاث، لاتفيا، ليتوانيا وغيره. واليوم واحدة من هذه الدول
1: ليتوانيا
0: رفعت مسألة منع انتشار السلاح النووي.
1: نعم، وافقت على نشر أسلحة نووية أمريكية.
0: أكثر من ذلك، المسيرات الأوكرانية التي تطلق على روسيا يتم تشغيلها من داخل ليتوانيا. هناك يعني أوكرانيون موجودين في ليتوانيا ويتابعون المسيرات ويوجهون المسيرات من هناك. لذلك الأوروبيون يعتقدون أن بوتين سيقوم بمهاجمة هذه الدول.
1: طيب، إذا توقفنا عند هذه النقطة بالذات، هناك تهديدات روسية للأوروبيين عموما بأن محاصرة جيب كالينينغراد سيستتبع استخداما للسلاح النووي من قبل روسيا. اليوم ليتوانيا توافق على نشر منظومات نووية أمريكية تابعة لحلف شمال الأطلسي لديها. هل نحن على حافة هاوية نووية ربما؟
0: لا أعتقد، ولكن يعني كما تعرف دائما الانزلاق إلى مثل هذه الأمور لا يأتي بإرادة، يمكن أن يأتي بسبب ظروف فرضت ذلك. ولكن من الواضح تماما أن التقديرات الأوروبية بالنسبة لروسيا خاطئة. يعني طالما لم تستطع روسيا التقدم في أوكرانيا قيد أنملة منذ 4 سنوات حتى اليوم، يعني الإنجاز الذي حققوه في السنة الأولى، ومنذ ذلك الحين حتى اليوم لم يستطيعوا التقدم أكثر من الخط الموجودين فيه. لذلك من الصعب تصور جيش روسي يهاجم أوروبا أو يهاجم ليتوانيا أو لاتفيا، لأنه سيستتبع ذلك تدخل أمريكي، هناك قواعد أمريكية في هذه الدول. وبوتين حريص على أن لا يعلن الاستنفار العام، يعني هو يطوع لإرسالهم إلى أوكرانيا دون أن يكون بهذا، يعني دون أن يستتبع ذلك من تجنيد على نطاق واسع أو استدعاء احتياط. هلأ دائما بوتين يهدد بالسلاح النووي لتذكير العالم كله أنه هو القوة النووية الأولى في العالم، وهذا صحيح. وكالينينغراد هي جيب حيوي بالنسبة لروسيا، وهناك ممر يعني تستعمله روسيا للوصول إلى كالينينغراد من خلال دول البلطيق. هلأ محاصرة كالينينغراد، أنا لا أعتقد أن الأوروبيون أو الأمريكيون سيقبلون بذلك، طالما الأمريكيين بعدهم بالنيتو، ما زالوا موجودين بالنيتو، لا أعتقد أنهم سيقبلون بمحاصرة كالينينغراد، خاصة أن العلاقات بين موسكو وواشنطن هي ليست سيئة، لبل هي يعني
1: جيدة الآن على عهد الرئيس ترامب.
0: نعم،
1: جيدة الآن على عهد الرئيس ترامب. لا أحد يدري ما الذي يمكن أن يحدث إذا ذهب الرئيس ترامب وجاءت إدارة مختلفة بعد سنتين.
0: لا أعتقد، هناك معطيات موضوعية. يعني كما قلت، الميدان في أوكرانيا أثبت أن الجيش الروسي ليس الجيش الروسي الذي تصورناه، والذي يمكنه أن يجتاح أوروبا بأيام وأن يرسل 4-5 آلاف دبابة إلى السهل الأوروبي الشمالي. هذا لم يحصل، وبالتالي لا أعتقد أن حتى لو ذهب
1: يعني
0: ترامب.
1: سيادة العميد، نغمة التهديد باستخدام السلاح النووي تكررت كثيرا
0: صح
1: على لسان الروس، سواء الرئيس بوتين أو الكرملين عن طريق المتحدث باسمه، نسيت
0: نعم
1: اسمه الآن، أو عن طريق ميدفيديف رئيس مجلس صح الأمن القومي وهو الأكثر. ولكن اليوم هناك تغير، هناك نشر أو موافقة على نشر أسلحة نووية أمريكية، وما يعلمه الجميع أن السلاح النووي هو سلاح للردع وليس للاستخدام وليس حتى للتهديد بالاستخدام. هذا ما كنت أنا أقف عنده.
0: نعم، يعني التهديد بالنووي ليس جديد، عمره 4 سنوات. بوتين دائما يذكر العالم بأنه القوة النووية الأولى، وهو متى يمكن، السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا، متى يمكن لبوتين استعمال النووي؟ ما هو الحافز وما هو الخط الأحمر؟ إذا كان هناك من تهديد للأراضي الروسية حتى الآن ليس هناك تهديد للأراضي الروسية، هناك استهدافات لمنشآت حيوية في روسيا، ولكن ليس هناك تهديد على الأراضي الروسية باجتياحها. أنا أعتقد إذا كان هناك تهديد للأراضي الروسية أو إذا نشرت قوات حلف ناتو بشكل يتجاوز حد معين، لأنه عديد الجنود جنود الناتو في هذه الدول الثلاث هو ليس بالأمر الخطير بالنسبة لروسيا، وهذه الدول أساسا الثلاث لا تمتلك جيوش، يعني ما لديها هو قوات مسلحة قشرة صغيرة. لذلك موضوعيا لا أعتقد أننا على عتبة استعمال سلاح نووي إلا إذا تغيرت هذه المعطيات وذهبنا إلى انزلاق. عادة لا يستعمل النووي، لم يستعمل النووي ولا مرة إلا بالحرب العالمية الثانية. كان هناك تهديدات نووية عدة مرات، يعني خلال بعد الحرب العالمية الثانية مثلا
1: أزمة الصواريخ الكوبية،
0: أزمة صواريخ كوبا بال73، حرب العربية الإسرائيلية، حرب الهند باكستان، ولكن دائما كان هناك ضوابط، والعقل لا يقبل بالانزلاق الى هذا الامر.
1: اشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا في الاستوديو، العميد خليل الحلو الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: بهذا مشاهدينا الكرام نصل الى ختام العالم اليوم بهذه الليله، الى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
2: يا سيدي إبراهيم.
3: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه. عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصدرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
4: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة قريات 4.
3: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعا من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوما متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
4: اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
3: بعد مجزرة الحرم

حرم عام 1994، والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: مخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلد القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل اشي عشان انت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات اربع تقوم بالتعبيد او بجمع النفايات او بضخ المية او ضخ الكهرباء، فبالتالي ابلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة قادرين.
0: البلدية لجأت الى المحاكم الاسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة، في بما فيها H1 وH2 التي تتضمن البلد القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على أي شيء أساسي بس على أوامر العسكرية. وإحنا توخينا أنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاماً، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: لم يمكن نجح الاحتلال أنه يوجد بيئة طاردة للسكان للأهالي المارة، إذا يوجد يعني أكن مدينة أشباح عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلد القديمة، لكن هو نسي شغلة يعني أنه هذه تواجد

0: في بلد القديمة جزء من عقيدتنا. وجدنا في الحرب مش هو رسالة، هو عقيدة، هو صمود، هو حضور.
1: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس. وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم، وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة لفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
2: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: فإننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
4: نحن نلخمين بخيوط الدم.
5: أزرخي إسرائيل. אנחנו במלחמה.
6: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
7: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات.

لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. هذه الأرض

كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

القوات اليمنية تستعيد السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في تعز وتتقدم جنوب مأرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، كاتس يتوعد بتطبيق نموذج غزة ولبنان في الضفة الغربية، وإسرائيل تصدر أمرا جديدا لوضع اليد على أراض في مخيم جنين. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك وواسع النطاق، والكرملين يلوح بجولة جديدة من التصعيد إن سمحت ليتوانيا بنشر أسلحة نووية.

0: واصلت القوات المسلحة اليمنية تقدمها في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب لليوم الثاني ضمن عملية فجر اليمن. ونقلت وكالة سبأ عن مصدر عسكري أن قوات الجيش سيطرت على مناطق واسعة ومواقع استراتيجية أبرزها سلسلة جبال ثمد والقايمة والمقيلات والمساحات الصحراوية المحيطة بها. وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير، إلى جانب تدمير أسلحة وإعطاب آلية قتالية. شهدت جبهات مأرب والجوف استنفارا قبليا واسعا، حيث استجابت القبائل اليمنية لدعوة التعبئة العامة ودفعت بمقاتلين وآليات إلى جبهات القتال بالتزامن مع تحركات عسكرية متسارعة لرفض خطوط الدفاع الأولى وإسناد قوات الحكومة.
1: في أطراف محافظة مأرب حيث تتحرك القبائل اليمنية استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنفير العام والتعبئة العامة في هذا المشهد الذي يجمع بين الحشد القبلي والاستعداد العسكري بالتزامن مع التحركات في كافة الجبهات على مستوى محافظات البلاد.
2: تلبية دعوة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي واحتشادنا لضمن القوات المسلحة والأمن، تمام، ولتنكر ما حدث في الأراضي المقدسة من أيادي أثيمة، أيادي روافض الأراضي المقدسة احترامها عند كل العالم الإسلامي، وهذا لا عنده لا دين ولا كرامة.
1: رجال القبائل المتواجدون هنا لا يكتفون بإعلان الموقف بل يحولونه إلى تحرك ميداني مع تجهيز المقاتلين والآليات والاستعداد لإسناد القوات الحكومية في جبهات مأرب والجوف كما تقول هذه القبائل. كذلك هذه القبائل ترتبط جغرافيا وميدانيا بعدد من أهم محاور القتال في مأرب والجوف، وتضع ثقلها القبلي إلى جانب القوات الحكومية، فيما تبدو الأولوية هنا واضحة، رفع الجاهزية والاستعداد للتطورات التي تشهدها البلاد.
3: الحشد القبلي يجي استجابة لدعوة رئيس الجمهورية للنفير العام وتلبية لدعوة معركة فجر اليمن من أجل الخلاص من ميليشيات الحوثي واستعادة صنع العاصمة وإسقاط انقلاب الحوثي. المشهد

0: يعكس انتقال دعوة التعبئة من موقف معلن إلى استعداد فعلي على الأرض وسط تحركات عسكرية تشهدها جبهات البلاد. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
1: كذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحرير مواقع جديدة والسيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جازان ونجران وأديا إلى إصابة عدة أشخاص.
2: تشهد جبهات اليمن تصعيداً متسارعاً مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحاً ميدانياً. أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز، وهي مرتفعات تمنح القوات المتقدمة أفضلية ميدانية بسبب إشرافها على عدد من المناطق وخطوط الحركة. كما أعلن الجيش مقتل نحو 100 عنصر من الحوثيين وإسقاط 5 طائرات مسيرة ضمن عملية فجر اليمن التي امتدت عملياتها إلى جبهات تعز والساحل الغربي، وتكتسب معارك تعز أهمية تتجاوز حدود المحافظة نظراً لموقعها الذي يربط شمال اليمن بجنوبه وقربها من الساحل المطل على باب المندب، ما يجعل السيطرة على طرقها ومرتفعاتها مؤثرة في خطوط الإمداد والتحركات العسكرية. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جيزان ونجران وأديا إلى إصابة أشخاص هناك. وفي هذا السياق برز الموقف التركي خلال الاجتماع الاستثنائي في الرياض، فبينما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان بحث أنواع الدعم الممكن تقديمها للدفاع عن السعودية، شدد في الوقت نفسه على ضرورة بحث حل القضية اليمنية بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار، مشيرا إلى ما وصفه بالمقاربة السعودية البناءة تجاه التسوية. وبذلك تتحرك أنقرة على مسارين متوازيين، هما دعم أمن السعودية وتعزيز التنسيق الدفاعي ضمن اتفاقية مكة، وفي الوقت نفسه الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية تمنع اتساع المواجهة وتفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع اليمني المتواصل. راما مطلو، تيرتي عربي.
1: المزيد من الإضاءة على التطورات المتلاحقة في اليمن مع الزميل أوبيو.
3: تطورات متسارعة يشهدها اليمن منذ إعلان القوات الحكومية بدء عملية فجر اليمن لاستعادة العاصمة صنعاء وجميع الأراضي التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. في إطار العملية العسكرية الأوسع نطاقا حتى الآن، شنت القوات الحكومية هجمات على محاور وجبهات صنعاء وصعدة والجوف وتعز وجنوب الساحل الغربي باستخدام الطيران الحربي والطيران المسير والمدفعية والصواريخ والراجمات والقناصة. ففي جبهة جنوب الساحل الغربي انطلقت القوات الحكومية من جبل كهبوب وتمكنت من استعادة مناطق استراتيجية خسرتها خلال الأيام الماضية، أبرزها باب المندب ومواقع مهمة في محيط المضيق، وقالت إنها تواصل التقدم نحو مدينة الخوخة الواقعة ضمن حدود محافظة الحديدة. وفي تعز، حيث تدور أكثر المعارك ضراوة على جبهات عدة، أعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على 3 جبال في مديرية حيفان جنوب المحافظة. وهذه الجبال تطل على مناطق حيوية في المديرية مثل الأعبوس والأحكوم، ومن يسيطر عليها يمتلك التفوق الناري والقدرة على الرصد وتأمين المنطقة المحيطة وخطوط الإمداد الحيوية. إذن استعادت القوات اليمنية حيفان في جنوب تعز وباب المندب والمخا في جنوب غرب المدينة بدعم جوي مكثف، فيما لا تزال كثير من هذه المناطق محاور اشتباك ونقاط انطلاق هجمات حوثية تجاه مدينة تعز. التطور اللافت الآخر كان إعلان القوات اليمنية بدأ عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة صنعاء، فيما لم تحدد مسار انطلاق العملية وتقدمها، لكن وفق تقديرات خبراء عسكريين فإنها تحتمل التقدم من عدة

0: جبهات كالبيضاء والجوف ومأرب. في الجوف قالت القوات اليمنية إنها تشتبك مع الحوثيين في عدة محاور على الجبهتين الجنوبية والشمالية الغربية، مؤكدة استعادة عدد من المواقع المهمة في الجبهة الجنوبية ومواصلة التقدم نحو معسكر أمريش الاستراتيجي.
1: هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشن هجوم واسع في الضفة الغربية المحتلة يشمل عمليات قتل وتهجير وهدما للبنى التحتية على غرار ما نفذه الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان. وقال كاتس إن السيناريو المرجعي الذي وضعه الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية يتطلب الاستعداد لاحتمال شن مسلحين هجمات ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين، معتبرا أن ذلك يمثل درسا مستخلصا من أحداث 7 أكتوبر حسب وصفه. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن إصدار إسرائيل أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أراض في حي الجبريات بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية داخل المنطقة المصنفة ألف. وقالت الهيئة إن الأمر يبرر وضع اليد على الأراضي لأغراض عسكرية مستعجلة، فيما تظهر الخريطة المرفقة به شريطا ضيقا يمتد على مسار طريق في حي الجابريات. يعد هذا ثاني أمر عسكري إسرائيلي يستهدف أراضي الحي خلال نحو 5 أشهر. يواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون منع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون، ومع تكثيف هجمات المستوطنين لجأ المزارعون إلى الاستعانة بالمتضامنين الأجانب، ورغم ذلك تتواصل الهجمات. مراسلنا إبراهيم خلف رافق عددا من المزارعين وعاد إلينا بالتقرير التالي.
2: بعد أيام من تعرضه للضرب والاعتداء على يد المستوطنين الإسرائيليين، يتكئ المزارع تيسير رمضان على عصاه ويكرر مع متضامنين أجانب محاولة الوصول إلى أرضه وكرم زيتونه في قرية رنتيسار برام الله. في حالة من الترقب والقلق من هجوم محتمل للمستوطنين أو حتى ملاحقة جيش الاحتلال، يتجاوز المزارعون البوابات الحديدية

0: طبعا احنا مشكورين كل الشكر، اما هذا الامر يعني بحسر الكلب، يعني بحسر الكلب انك انت ما تقدرش تدخل زيتونك الا بناس يوقفوا جنبك وناس يحموك، هذا اذا قدروا هم الثاني يحموك ما تعرضوش لاهانات ولا ضرب ولا بهدله زي ما تعرضنا احنا. يعني
1: موسم يعد من الاصعب منذ سنوات، اذ يلاحق المستوطنون والجيش قاطفي الزيتون، حتى بات اقصى طموح المزارعين ان يتمكنوا من الوصول الى اراضيهم رغم مؤازرة ومساندة المتضامنين الأجانب. قرار منع المزارعين من الوصول إلى الأرض ينفذ اليوم بحسب الأهالي مباشرة من قبل الجيش الذي يصادر المحاصيل ويهدد الفلاحين في حال العودة إلى أراضيهم.
2: حقيقة هذه الأراضي هي تعتبر الدخل المباشر لقرية رانتيس من الزيتون، ما يقارب 6 أو 7 آلاف درهم، هذه تم حرمان أهالي القرية منها المشجرة بالزيتون، وللأسف الشديد إذا بقي رحال هي يعني بمصادرة مبطنة، تحديدا ما يجي هو مصادرة مبطنة، وفي قرار يعني عند الإسرائيليين منعنا الوصول إلبا.
1: حرمان الفلاحين من أراضيهم يأتي في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ويؤشر بحسب الأهالي إلى مخاوف من مخططات مصادرة واسعة لهذه الأرض.
3: بعد أن كان موسم قطف الزيتون موسم خير واحتفال، بات هذا الموسم موسم قلق بفعل هجمات المستوطنين واعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين، موسم يقول الفلسطينيون بأن إسرائيل قررت كرمانهم منه بشكل كامل.
1: فمنذ بداية الموسم تنوعت الانتهاكات بحق قاطفي الزيتون، ما بين اعتداءات بالضرب وسرقة للمحاصيل وإطلاق للنار، فضلا عن إحراق المحاصيل. أما الجيش الإسرائيلي فبحسب المزارعين ودون أوامر رسمية يتولى بالقوة وتحت تهديد السلاح منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، بل ويتوعدهم ويهددهم في حال تكرار المحاولة. إبراهيم خلف، تلتي عربي، رانتيس، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
4: استشهد فلسطيني وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة، فيما فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرقي المدينة، كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس، واستشهد ثالث وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية غربي مدينة غزة. وفي حادث منفصل أصيب 3 فلسطينيين، أحدهم طفل بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون. على مدار 3 سنوات من حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، قتلت إسرائيل عشرات الصحفيين فيما اعتقلت وأجبرت مئات آخرين على النزوح. تفاصيل أكثر مع الزميل عبد الله الخطيب.
5: منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة والتجويع على أهالي قطاع غزة، دفع الصحفيون الفلسطينيون ثمنا باهظا لنقل الحقيقة، إذ أصبحوا هم الخبر وناقليه في آن واحد. جيش الاحتلال قتل 263 صحفيا وإعلاميا، بينهم 27 صحفية، فيما أصيب نحو 500 آخرين، وذلك يعني أن إسرائيل قتلت أكثر من خمس صحفيي غزة خلال 3 أعوام، إذ يوجد في القطاع نحو 1200 صحفي. اعتقلت إسرائيل 50 صحفيا، 23 منهم لا يزالون رهن الاعتقال، فيما 3 صحفيين في عداد المفقودين. بين 700 و900 صحفي فقدوا منازلهم أو تعرضوا للنزوح القسري، واضطروا إلى مواصلة عملهم من الخيام وساحات المستشفيات ومواقع النزوح. دمرت إسرائيل أكثر من 80% من المكاتب والمؤسسات الإعلامية كليا أو جزئيا، وشمل الدمار 16 مقرا لقنوات فضائية و11 مؤسسة إذاعية و12 مقرا للصحف والمجلات. تقدر خسائر القطاع الإعلامي بنحو $1 مليار، تشمل المقرات والمعدات ومركبات البث والأجهزة التقنية. ومع استمرار منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، بقي الصحفي الفلسطيني وحده في أخطر مكان لممارسة الصحافة في العالم، المصدر الميداني الأساسي لتوثيق

0: حرب الإبادة والتجويع.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تهديدا أمنيا دفع واشنطن إلى سحب قاذفاتها من قاعدة جوية بريطانية، مشيرا إلى أن التهديد قد يكون مرتبطا بإيران.
2: نعم، أعتقد أنه يمكننا قول ذلك. فالطائرات لم تغادر بالصدفة، فقد كانت هناك بعض التهديدات قد تكون مرتبطة بإيران. لقد نقلنا طائراتنا ليس إلى مكان بعيد، ونحن في الواقع نعرف الأشخاص الذين وجهوا التهديد.
1: شهد ريف القنيطرة تصاعدا ملحوظا في وتيرة التوغلات الإسرائيلية التي طالت عددا من المناطق والقرى المتاخمة للخط الفاصل، ترافقت مع عمليات دهم وتفتيش وإغلاق لبعض الطرق، إجراءات ألقت بظلالها على الحياة اليومية للسكان وسط حالة من القلق والترقب.
3: توغلات إسرائيلية متواصلة في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا وسط تصاعد ملحوظ في وتيرتها خلال اليومين الأخيرين، مع تحركات للقوات الإسرائيلية في عدد من المناطق والقرى القريبة من خط الفصل بموجب اتفاق فض الاشتباك عام 1974.
4: الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين ازدادت من توغلاتها ومن انتهاكات بحق المواطنين في محافظة القنيطرة. يعني احنا شفنا استهداف بشكل مباشر لأحد الشبان في محافظة القنيطرة أدى لمقتله في قرية الحميدية. يعني حتى أنه بشهر أيلول احنا حصينا الانتهاكات في المنطقة حوالي 295 توغل. يعني احنا نطالب، احنا كناشطين وكإعلاميين في محافظة القنيطرة، المنظمات الدولية والدول الصديقة لسوريا التدخل لوقف الاعتداءات والانتهاكات في محافظة القنيطرة.
3: ميدانيا تركزت التحركات الإسرائيلية في عدد من المناطق والقرى بريف القنيطرة، حيث دخلت القوات الإسرائيلية إلى مواقع وأراض زراعية ونفذت عمليات دهم وتفتيش في المنطقة. وترافقت هذه التوغلات مع إغلاق بعض الطرق وتعطيل حركة الأهالي في المناطق المتأثرة.
5: والله التوغلات صار في مآسي كتير، صار في أخي تفوت تلاقي الدبابات والسيارات مدرعة بحجة أنه أخي تفتيش على سلاح، تفتيش على إرهابيين، تفتيش كذا، وفي اعتقالات، اعتقالات فإنه بالسجون بطلع كذا واحد، يعني صلهم فترة باعتقالات، وبيجوا بمشوا لك بعملوا لك بنصبوا لك حواجز، بشوف الأطفال أخي رايح على المدارس، الطفل بقول لك أخي ماني مسترجي، بسحب حاله برجع، وفي ناس أخي في إلى أراضي، الأراضي هذا ممنوع، واللي عنده مواشي واللي عنده هذا ممنوع تفوت على الأرض، يعني الأرض بتنساها.
3: وعلى وقع التوغلات الإسرائيلية يعيش سكان القرى المتاخمة لمناطق التوغل حالة من القلق والترقب، إلى جانب تقييد لحركة السكان وأعمالهم اليومية، لا سيما المزارعون والرعاة الذين تتأثر قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم، وسط مطالبات متكررة بضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
6: هنا تقوض التوغلات الإسرائيلية حركة السكان وحياتهم اليومية، مع تزايد وتيرة هذه التوغلات مؤخرا واتساع نطاق المناطق التي تصل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. محمد الحريري، تيرت عربي، القنيطرة.
1: حذر الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على بلاده، وقال زيلنسكي إن أوكرانيا تعكف على إعداد تدابير مضادة للتصدي للاستعدادات الروسية لتنفيذ هذا الهجوم، وتعمل على تنفيذ المهام ذات الأولوية للرد على العملية الروسية التي تستهدف البنية اللوجستية الأوكرانية. حذر الكرملين من أن القرار المبدئي الذي اتخذه برلمان ليتوانيا العضو في حلف شمال الأطلسي برفع الحظر الدستوري عن استضافة أسلحة نووية على أراضيها ربما يؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد في المنطقة. وقال الكرملين إن روسيا ستضطر لاتخاذ كل التدابير لضمان أمنها على خلفية خطط ليتوانيا برفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية وإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في أراضيها. ميدانيا تتسع في أوكرانيا حرب استهداف الجسور والبنية التحتية مع تصعيد روسي طال معابر رئيسية فوق نهر دنيبرو، وبالتوازي تتبادل موسكو وكييف ضربات تطال منشآت الطاقة والموانئ والسكك الحديدية.
7: تتسع

0: حرب استهداف البنية التحتية في أوكرانيا، وفي أحدث حلقاتها قصفت القوات الروسية جسراً فوق نهر دنيبرو في مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى إغلاقه مؤقتاً أمام حركة المرور وإصابة عدد من الأشخاص. الهجوم يأتي بعد أيام من تصعيد روسي غير مسبوق ضد جسور العاصمة كييف، فقد تعرض الجسر الجنوبي وهو أحد أهم معابر دنيبرو لهجمات متكررة قبل أن تستهدف روسيا الجسر الشمالي، ما أدى إلى أضرار في الطرق الرئيسية وتعطيل حركة المرور. كما طالت الهجمات جسوراً أخرى في العاصمة في خطوة عطلت حركة التنقل بين ضفتي المدينة. وتكتسب هذه الضربات أهمية تتجاوز الجسر نفسه، فالمعابر فوق نهر دنيبرو شريان رئيسي لحركة السكان والنقل والخدمات، واستهدافها يضغط على البنية التحتية المدنية واللوجستية في المدن الأوكرانية، وتأتي بالتوازي مع ضربات روسية على الموانئ والمنشآت المرتبطة بالشحن، فيما تقول موسكو إنها تستهدف مواقع ذات استخدام عسكري. وفي المقابل تكثف أوكرانيا ضرباتها داخل روسيا مستهدفة خصوصا المصافي النفطية ومستودعات الوقود. وفي أحدث هجوم واسع على منطقة موسكو استهدفت مئات المسيرات المنطقة وسط تقارير عن إصابة منشأة لتخزين وتوزيع الوقود، فيما أعلنت السلطات الروسية سقوط عدد من الضحايا. وهكذا تستمر حرب الاستنزاف مستهدفة شرايين الاقتصاد من جسور وطرق وخطوط حديد وموانئ وسفن ومنشآت طاقة في أوكرانيا، مقابل ضربات أوكرانية على المصافي وخزانات الوقود والبنية النفطية الروسية. ويبقى ملف الطاقة في قلب التصعيد، فقد شنت روسيا في نهاية الشهر الماضي هجوماً واسعاً على شبكة الكهرباء الأوكرانية، طال منشآت في عدة مناطق وأدى إلى انقطاعات واسعة، بينما تواصل أوكرانيا استهداف قطاع الطاقة الروسي خصوصاً المصافي، لكن تداعيات الحرب لا تقف عند حدود البلدين بل تمتد إلى العالم بأسره. نسرين حامدي، تريتا عربي.
1: دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى انتخابات عامة مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل بعد أيام من سقوط مرسومية السكن في البرلمان، قرار ينهي الولاية الحالية قبل موعدها بستة أشهر ويفتح مواجهة انتخابية تتصدرها ملفات عدة في مقدمتها السكن والهجرة.
2: بعد خسارة حكومته معركة السكن داخل البرلمان، اختار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خوض معركة أكبر في صناديق الاقتراع، معلنا انتخابات مبكرة قبل ستة أشهر من موعدها، رهان يقوم على أن يتحول الملف الذي عجزت حكومته عن تمريره إلى ورقة انتخابية، وأن يواجه الناخبون الأحزاب التي أسقطت الإجراءات الحكومية بشأن أزمة باتت تؤرق غالبية الإسبان.
3: لذلك وبعد إبلاغ جلالة الملك كما تقتضي صلاحيات رئيس الحكومة، قررت الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء والوزراء صباح اليوم نفسه من أجل حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة ستجرى يوم الأحد 29 من نوفمبر وفقا للآجال التي ينص عليها القانون.
2: ويرى مراقبون أن سانشيز لا يدخل هذه الانتخابات من موقع قوة واضحة، لكنه يدخلها في لحظة يرى فيها أن أحد أهم ملفات الشارع وهو السكن تحول إلى نقطة مواجهة مباشرة بين الحكومة والمعارضة. فبعد إسقاط إجراءات حكومته بأصوات اليمين وجونز، بات بإمكان الاشتراكيين تقديم الانتخابات باعتبارها مواجهة بين من يريد تمرير هذه الإجراءات ومن عطلها داخل البرلمان.
4: في الحقيقة كان إقرار المرسومين أو رفضهما بمثابة إنذار نهائي. كانت الحكومة تعلم أن تمريرهما سيكون صعبا جدا بالنظر إلى الطريقة التي جرت بها بقية عمليات التصويت طوال الولاية التشريعية، ولذلك أعتقد أن الأمر كان في الواقع بمثابة ذريعة لإطلاق المسار الانتخابي والدعوة إلى الانتخابات.
2: وتأتي هذه الدعوة في وقت تتداخل فيه عدة ملفات ضاغطة من أزمة السكن والاحتجاجات الاجتماعية إلى أزمة الهجرة في سبتة التي تحولت خلال الأسابيع الماضية إلى محور مواجهة سياسية بين الحكومة والمعارضة.
5: أمام فشل الحكومة في تمرير حزمة السكن، اختار سانشيز نقل المعركة إلى صناديق الاقتراع، فانتخابات 29 من نوفمبر لن تحدد فقط شكل الحكومة المقبلة، وإنما أيضا قدرة أي تحالف سياسي على تجاوز الانقسام.

0: الانقسام البرلماني الذي عطل عمل الحكومة خلال المرحلة الماضية. رمزي البيروتي، تيريتي عربي، مدريد.
1: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. القوات اليمنية تستعيد السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في تعز وتتقدم جنوب مأرب. كاتس يتوعد بتطبيق نموذج غزة ولبنان في الضفة الغربية، وإسرائيل تصدر أمرا جديدا لوضع اليد على أراض في مخيم جنين. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك وواسع النطاق، والكرملين يلوح بجولة جديدة من التصعيد إن سمحت ليتوانيا بنشر أسلحة نووية. إلى اللقاء.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث.
4: إلى قلب الحدث،
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها
7: وننقلها كما هي
8: بلا تردد.
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
11: بل نعيشه في الميدان.
12: نقترب من التفاصيل
13: ونكشف الحقيقة
14: ونأخذ المشاهد معنا
15: إلى قلب الحدث.
16: نقف مع الإنسان
17: أينما كان.
18: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

0: طوفان الأقصى يوم تغير فيه المشهد وبقيت غزة شاهدة على ثمن الحرية، وبقي الأقصى حاضرا في ذاكرة العالم. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الأحبة وتتابعونا معنا. في ذكرى 7 أكتوبر، القسام تنشر فيديو للسنوار ونتنياهو يهدد بالاغتيالات. بعد وفاة غامضة في روسيا، مخاوف من انتشار الطاعون في العالم من جديد. حزب الخضر البريطاني يعلن الصهيونية حركة عنصرية ويدعم قيام دولة فلسطينية. ثلاثة أعوام مرت أيها الأحبة على طوفان 7 أكتوبر، والمشهد كالتالي باختصار: في غزة رسائل تحد ومقاطع تنشر لأول مرة، وفي تل أبيب تنكيس للأعلام وانقسام داخلي يطارد القيادة الإسرائيلية حتى على منصات التأبين. في الذكرى 3 للسابع من أكتوبر، اختارت حركة حماس توجيه رسالتها بالصوت والصورة عبر بث مشاهد جديدة تعرض لأول مرة للشهيد يحيى السنوار، الذي كان يتجول حينها برفقة مقاتليه غرب مدينة رفح. المقطع الذي نشرته الحركة يحمل دلالات قوية، إذ يؤكد أن المقاومة التي هندسها السنوار لا تزال حية على الأرض، وتواصل القتال في أعتى مناطق التوغل رغم القصف المستمر واستمرار حرب الإبادة ل3 سنوات. شاهدوا معي.
1: أمراء باب من كل يد مفرجة يدخل.

0: الله يرحمك يا بطل. على الضفة الأخرى، شوارع إسرائيل امتلأت بالسواد ونكست الأعلام وأقيمت مراسم التأبين أحياء للذكرى، وفي محاولة لترميم صورة الردع المفقودة صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنصة متوعدا حركة حماس بضربات قاسمة ومزيد من الاغتيالات، ومؤكدا استمرار الحرب حتى تحقيق ما يسميه هو بالنصر المطلق والقضاء على التهديد الأمني. تابعوا معي.
1: غزة لا يشوم شلتون של החמאס. كل مي شيا مورغ بمتكفه נגדנו. كل مي يخزيك بخطفנו. חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. יום יום.
0: يحاول نتنياهو بالطبع هذه الأيام الظهور كقائد حازم، لكن غضب الشارع لا يرحمه. ففي كلمة أخرى، واجهه أحد أهالي المقتولين في 7 أكتوبر متهما إياه بالإهمال، قائلا: يا نتنياهو أنت لم تحمي ابني. نشاهد معا.
1: ואנו חייבים להילחם בה.
0: بعد 3 أعوام تحاول إسرائيل إخفاء فشلها في استعادة أسراها خلف لغة التهديد ومراسم الحداد وتنكيس الأعلام، بينما تثبت المشاهد القادمة من غزة أن الميدان لا يزال عصيا على الكسر، وأن بنادق المقاومة لم تسكت بعد.

0: كما يؤكد ذلك رواد المنصات. والآن نذهب هناك لنرصد تفاعلهم مع هذا الموضوع، تابعوا معي أيها الأحبة. إذن نبدأ بهذا التعليق. السنوار رحمه الله قال: إن مدينة غزة الصغيرة ستغير العالم. 7 أكتوبر رغم نتائجه القاسية على أهل غزة، لكنها تضحية لابد منها لإحياء القضية. مواقف الأوروبي والأمريكي تتغير تجاه فلسطين. مصطفى بخوش يقول: مجرم الحرب نتنياهو في لقاء بمناسبة ذكرى 7 أكتوبر قال: نتصيد الحيوانات الذين اختطفوا أسرانا وأسروهم. تصريح يكشف عن نزعة العنصرية وعقدة تفوق تقوم عليها الإيديولوجية الصهيونية. محمد رجا يقول: حتى الآن لم أجد من ينتقد سنوار يستند لمنهجية محددة ولا حتى لأيديولوجية محددة حتى تتحاكم إليها في طوفانه، مجرد ثرثرة شعبوية لا أكثر. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا بلال خليل، مدير منتدى تواصل من اسطنبول. أستاذ بلال، أهلا وسهلا بك في برنامج تفاعل. بداية بلغة الأرقام والترندات، كيف يتفاعل العالم اليوم مع ذكرى 7 أكتوبر مقارنة بالسنوات الماضية؟
1: بالتأكيد هناك فرق بين التفاعل في 2023 و 2026. نستطيع أن نقول أن 2023 كانت الذروة، هذه الذروة التي من خلالها قاست إحدى مؤسسات الاستطلاع الأمريكية تفاعل الجمهور الأمريكي في ذلك اليوم. كنا نتحدث أن من كل 20 بوست كان تقريبا 19 بوست داعم للحق الفلسطيني مقابل 1 داعم للاحتلال. البوستات الداعمة للحق الفلسطيني في ذلك الوقت كانت تأخذ ما متوسطه 11500 مشاهدة، بينما البوستات الداعمة للصهيوني لم تكن تتجاوز 3500 مشاهدة. بلغة الأرقام، في ذلك الوقت كنا نتحدث عن ذروة، السنة الثانية انخفضت هذه الذروة ولكن استمر التفاعل بشكل مختلف، بشكل أكثر نظرة إلى الجانب الإنساني في القضية الفلسطينية. السنة الثالثة أستطيع أن أقول أن التحول النوعي الذي حصل أن هذا التفاعل بات أعمق، ونستطيع أن نطلق عليه أنه يعني تفاعل احترافي، لم يعد مجرد ردات فعل عاطفية وإنما بات يتحول إلى تفاعل حقيقي مع القضية الفلسطينية، وهذا ربما الذي أدى إلى نتائج الاستطلاعات الأخيرة التي رأينا فيها تقدم كبير للقضية الفلسطينية أمام الرواية الإسرائيلية أو البروباغندا التي يصنعها الاحتلال. وهذا التفاعل اليوم لا يزال مستمر، نعم أكيد أقل زخما كعدد من 2023 ولكن أكثر قدرة على التأثير، وأعتقد أنه لو استمر بهذا الشكل سيؤدي إلى نتائج أفضل للقضية الفلسطينية مع الوقت إن شاء الله.
0: نعم أستاذ بلال، قلت بأنه الزخم أصبح أقل لكن عمق التفاعل أصبح أكبر، كيف تفسر ذلك؟ هل ربما الناس اليوم فهمت يعني جوهر القضية الفلسطينية بعد هذه السنوات 3؟
1: نعم، دعيني هنا أميز بين أنماط من المتفاعلين. بخصوص النمط الغربي، مع خروج العشرات من التقارير الدولية التي تثبت ارتكاب إبادة، الصور التي خرجت من الميدان، بات المتفاعل الغربي أمام حالة موثقة لأكثر من 73 ألف شهيد، حوالي 40 ألف منهم من النساء والأطفال. هذا الرقم بالنسبة للمتفاعل الغربي بات رقما صادما، وأصبح يدفعه للبحث عن تفاصيل الموضوع. هذا البحث عن تفاصيل الموضوع وصل به إلى نقطة أنه لا بد من أن يتفاعل، وهذا التفاعل الذي أشرت إليه في المقدمة من العمل حزب الخضر في بريطانيا على تصنيف الاحتلال أو الصهيونية بأنها جريمة، ودعم إقامة دولة فلسطينية من البحر إلى النهر.

0: هذا التفاعل المتزايد هو الذي أدى إلى هذا الأثر السياسي. أما فيما يتعلق بالجمهور العربي فأنا أعتقد أن الحراك أقل مما حصل في 2023، لأنه للأسف الجمهور العربي عاطفي يتفاعل مع الدم فقط، لا يزال الدم
1: لكن الدم
0: الفلسطيني
1: مستمر
0: يشفق
1: والإبادة
0: ويحتاج.
1: مستمرة أستاذ خليل، وهنا أذهب بسؤال آخر، يعني أين يتركز الثقة الحقيقي للتفاعل حاليا، على المنصات العربية أم على المنصات الغربية؟
0: أعتقد أن المنصات الغربية اليوم أكثر تفاعلا، ربما أولا بسبب تفاعل العشرات من المؤثرين وأصحاب الرأي، سواء من الفنانين أو الرياضيين أو غيرهم الذين قادوا التفاعل. كلنا شاهدنا ماكليمور الأسبوع الفائت، وهذا الأسبوع حفله، كيف عشرات آلاف الذين يريدون حضور حفله المسمى الحرية لفلسطين.

0: أسبابه انشغال العرب بقضاياهم المحلية، وهذا مقروء ومبرر في كثير من الحالات. وأيضا ربما يكون من الأشياء المفارقات العجيبة أن الغرب اليوم يعني لم يعد فقط أكثر تفاعلا وأكثر زخما في تقديم القضية الفلسطينية، وإنما أيضا يقدم سقف أعلى وذو جرأة أكبر. اليوم الغرب يتحدث عن فلسطين حرة مستقلة بدون وجود للاحتلال، وهذا السقف للأسف حتى في بعض الدول العربية بات بعض المغردون يغردون دونه، أو على يعني في مجال آخر للأسف بعضهم يهاجمون منطق الحرية لفلسطين ومنطق المقاومة.
1: شيء مؤسف. الأستاذ بلال خليل مدير منتدى تواصل من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. عاد الطاعون إلى الواجهة بعد وفاة موظفة في مختبر روسي إثر إصابة مشتبه بها، ما دفع السلطات إلى وضع مئات الأشخاص تحت الحجر الصحي. القصة بدأت من قلب المعاهد البيولوجية في روسيا عقب الإعلان عن وفاة فنية المختبر الشابة داريا شيبيلوفا البالغة 28 عاما بمعهد إيركوتسك للأبحاث أو لأبحاث مكافحة الطاعون في سيبيريا. داريا عانت فجأة من أعراض تنفسية حادة أدت لوفاتها جراء ما وصفته السلطات بالتهاب رئوي مجهول، لكن الحادثة ترافقت مع شائعات تفيد بسقوط أنبوب يحتوي بكتيريا حية من يدها، مما دفع موسكو لعزل قرابة 200 شخص من المخالطين احترازيا. هذا الغموض دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاعل مع الموضوع، محذرا من تفشي الطاعون في روسيا، قائلا الميكروبات أصبحت أقوى وأذكى والآن تشبه جيشا، والأدوية لم تعد فعالة بالمستوى السابق. شاهدوا معي.
2: And we don't have the same medical, even with great advancements, the germs have really become relatively stronger than they were. And things that used to work on pneumonia don't work as well anymore. So, but we'll help anybody that has that kind of a
1: هيئة الرقابة الصحية الروسية سارعت لنفي وقوع حوادث بيولوجية، مؤكدة أن الفحوصات الجينية للمتوفاة كشفت فقط عن فيروسات تنفسية اعتيادية. الطاعون مشاهدين الكرام هو من الأمراض الخطيرة التي تسببها بكتيريا بيرسينيا بيستيس، وتنتقل العدوى عادة من الحيوانات المصابة إلى البشر. وتاريخيا ارتبط انتشار الطاعون بالجرذان التي كانت من أبرز الحيوانات الحاضنة للبكتيريا قبل أن تنقل البراغيث المصابة العدوى إلى الإنسان. أخيرا نشير إلى أن الطاعون كان مسؤولا عن وفاة مئات الملايين من البشر خلال ثلاث موجات وبائية مدمرة، أبرزها ما عرف بوباء الموت الأسود. ورغم أن المرض يمكن علاجه بالمضادات الحيوية، فإن حالات الإصابة والوفاة لا تزال تسجل في أنحاء مختلفة من هذا العالم. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحباء لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ مع الدكتور ياسر. تابعوا معي. إذن الدكتور ياسر يقول: حمنا الله الجميع منه، لكن الطاعون في هذا الزمن ما يعتبر خطير مثل الأول، لأنه بالنهاية مرض بكتيري وعلاجه مضادات حيوية متوفرة. أيضا تعليق آخر: استنادا لنظرية المؤامرة، ما قدروش عليها بالسلاح، ضربوها بالطاعون، وكمان طاعون حديث ليكون العلاج لديهم فقط، العلم خلاهم يعتقدوا أنهم آلهة. إذا تعليق آخر لأبو إبراهيم يقول: العالم كل يوم يخبرنا بالأسوأ، الله يحمينا ويكفينا شر الأمراض وال

أو بيع. أيضا هناك تعليق آخر: شيء غريب وغير منطقي، بكتيريا قاتلة وتنتقل بالهواء، تنحفظ في زجاج، سهل الكسر، الخطأ البشري دايما وارد. اعتبرها عنصرية وأقر حق فلسطين في إقامة دولة واحدة. حزب الخضر البريطاني يعتمد بالأغلبية سياسة جديدة بشأن الصهيونية وفلسطين، ويثير موجة غضب واسعة في إسرائيل. شاهدوا معي.

كلمة الحق تزعجهم طبعا. تضامنا مع فلسطين، لاعب منتخب إيرلندا يرفضون مصافحة لاعبي منتخب الاحتلال الإسرائيلي خلال مباراة في دوري الأمم الأوروبية. تابعوا معي.

رياضيون في غزة يتحدون الحرب بممارسة التايكواندو فوق الأنقاض، محولين ركام المنازل المهدمة إلى حلبات للتدريب وميدان لإثبات الصمود والتمسك بالحياة. شاهدوا معي.

0: الشاب المصري فادي يؤكد أن لا مستحيل في الحياة، حيث تمكن من تحويل فقدانه للبصر منذ الطفولة إلى قصة نجاح ملهمة. فادي لم يستسلم للإعاقة، بل طور حاسة اللمس لديه بدقة فائقة تمكنه من تصليح الأجهزة الإلكترونية المعقدة والتعامل مع قطعها الدقيقة. ولم يكتفي بذلك، بل دخل عالم التكنولوجيا من أوسع أبوابه ليصبح مدربا محترفا في مجال البرمجة. تابعوا معي.
1: مع الناس من خلف الشاشات ما حدش يعرف ان كفيف اصلا. تخصصي الدقيق سوفت وير انجينيرنج، وعندي مركز حاسب آلي ومدرب كمبيوتر، وبشتغل في مجال يعني الاتمته والاوتوميشن والاي اي والحاجات دي كلها. كله بيبتدي كالاتي، ان انا بعد 40 يوم والدتي بدات تكتشف ان في مشكله في العين، العين بتنتفخ لوحدها، بدات تبحث عن الموضوع ده وتواصلت مع الدكاتره، فكانت الاشاره ان في انسداد في القنوات الدمعيه، فده اللي بيتسبب ان الدموع ما بتخرجش لبره، الدموع بتتحبس جوه فالعين بتكبر. فقال لك ان نعمل تسليك للقنوات الدمعيه، فلما عملوا التسليك للقنوات الدمعيه قطعت نور وميه. في الحقيقه موضوع المساعده في المذاكره، كنا في الفتره لحد الابتدائي كده، ما خلصنا سته ابتدائي ما كانش في اي تطور تكنولوجي غير شريط الكاسيت والام بي 3 بدا يظهر في الاعدادي وكده، فكنت بسجل واسمع، دي كانت الوسيله الوحيده، لان انا كنت ازهري، فمش زي زمايلي اللي في النور والامل كان عندهم برايل وكده. اما بقى وسيله الكمبيوتر والتطور، فدي كانت من فضول، نابعه من الفضول. احنا كنا انا كان عندي فضول زائد شويه ان انا اعرف الدنيا بتشتغل ازاي، يعني هو ده السؤال اللي عندي دايما، وهو ازاي، ده اللي خلاني ابتدي اعرف تكنولوجيا اكتر. ومن هنا انتقلت في مرحله الاعداديه كده، في نهايه مرحله الاعداديه بدايه الثانويه اتعرفت على باشمهندس بيتر، وكان سبب من الاسباب اللي خلاني بدات افهم الكمبيوتر. ساعتها كانت البيئه صامته، فهي كانت المشكله اللي بيني وبينه، هو بيقرا لي، يعني هو كان القارئ بتاعي، لحد ما بدانا نشوف ونعمل سيرش على قارئ الشاشه. ومن هنا دخلت من مرحله الاستخدام الى مرحله التطوير، عايز اتعلم واطور انا، فمن هنا كانت بدايه دراسه البرمجه وغيرها. يعني
0: بهذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الاحباء الى ختام هذه الحلقه من برنامج تفاعل، على امل اللقاء بكم جديد. اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

القوات اليمنية تستعيد السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في تعز وتتقدم جنوب مأرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في اسطنبول، معكم فيها رائد المصري. وفي هذه النشرة أيضا، كاتس يتوعد بتطبيق نموذج غزة ولبنان في الضفة الغربية، وإسرائيل تصدر أمرا جديدا لوضع اليد على أراض في مخيم جنين. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك وواسع النطاق، والكرملين يلوح بجولة جديدة من التصعيد إن سمحت ليتوانيا بنشر أسلحة نووية.

0: واصلت القوات المسلحة اليمنية تقدمها في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب لليوم الثاني ضمن عملية فجر اليمن. ونقلت وكالة سبأ عن مصدر عسكري أن قوات الجيش سيطرت على مناطق واسعة ومواقع استراتيجية أبرزها سلسلة جبال ثمد والقايمة والمقيلات والمساحات الصحراوية المحيطة بها. وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير، إلى جانب تدمير أسلحة وإعطاب آليات قتالية. شهدت جبهات مأرب والجوف استنفارا قبليا واسعا، حيث استجابت القبائل اليمنية لدعوة التعبئة العامة ودفعت بمقاتلين وآليات إلى جبهات القتال بالتزامن مع تحركات عسكرية متسارعة لرفض خطوط الدفاع الأولى وإسناد القوة الحكومية.
1: في أطراف محافظة مأرب حيث تتحرك القبائل اليمنية استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنفير العام والتعبئة العامة في هذا المشهد الذي يجمع بين الحشد القبلي والاستعداد العسكري بالتزامن مع التحركات في كافة الجبهات على مستوى محافظات البلاد.
2: تلبية دعوة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي واحشادنا تمام لضمن القوات المسلحة والأمن تمام ولتنكر ما حدث في الأراضي المقدسة من أيادي أثيمة أيادي روافض الأراضي المقدسة احترامها عند كل العالم الإسلامي، وهذا لا عنده لا دين ولا كرامة.
1: رجال القبائل المتواجدون هنا لا يكتفون بإعلان الموقف بل يحولونه إلى تحرك ميداني مع تجهيز المقاتلين والآليات والاستعداد لإسناد القوات الحكومية في جبهات مأرب.

0: الجوف كما تقول هذه القبائل. كذلك هذه القبائل ترتبط جغرافيا وميدانيا بعدد من أهم محاور القتال في مأربة والجوف، وتضع ثقلها القبلي إلى جانب القوات الحكومية، فيما تبدو الأولوية هنا واضحة: رفع الجاهزية والاستعداد للتطورات التي تشهدها البلاد.
1: الحشد القبلي يجي استجابة لدعوة رئيس الجمهورية للنفير العام وتلبية لدعوة معركة فجر اليمن من أجل الخلاص من ميليشيات الحوثي واستعادة صنعاء العاصمة وإسقاط انقلاب الحوثي.
0: المشهد هنا يعكس انتقال دعوة التعبئة من موقف معلن إلى استعداد فعلي على الأرض وسط تحركات عسكرية تشهدها جبهات البلاد. خليل المليكي، تيرت عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
2: كذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحرير مواقع جديدة والسيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز. بالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جازان ونجران وأديا إلى إصابة عدة أشخاص.
3: تشهد جبهات اليمن تصعيداً متسارعاً مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز، بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحاً. ميدانياً، أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز، وهي مرتفعات تمنح القوات المتقدمة أفضلية ميدانية بسبب إشرافها على عدد من المناطق وخطوط الحركة. كما أعلن الجيش مقتل نحو 100 عنصر من الحوثيين وإسقاط 5 طائرات مسيرة ضمن عملية فجر اليمن التي امتدت عملياتها إلى جبهات تعز والساحل الغربي، وتكتسب معارك تعز أهمية تتجاوز حدود المحافظة نظراً لموقعها الذي يربط شمال اليمن بجنوبه وقربها من الساحل المطل على باب المندب، ما يجعل السيطرة على طرقها ومرتفعاتها مؤثرة في خطوط الإمداد والتحركات العسكرية. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن، يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جيزان ونجران وأديا إلى إصابة أشخاص هناك. وفي هذا السياق برز الموقف التركي خلال الاجتماع الاستثنائي في الرياض، فبينما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان بحث أنواع الدعم الممكن تقديمها للدفاع عن السعودية، شدد في الوقت نفسه على ضرورة بحث حل القضية اليمنية بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار، مشيرا إلى ما وصفه بالمقاربة السعودية البناءة تجاه التسوية. وبذلك تتحرك أنقرة على مسارين متوازيين، هما دعم أمن السعودية وتعزيز التنسيق الدفاعي ضمن اتفاقية مكة، وفي الوقت نفسه الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية تمنع اتساع المواجهة وتفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع اليمني المتواصل. راما مطلو، ترتي عربي.
2: هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشن هجوم واسع في الضفة الغربية المحتلة يشمل عمليات قتل وتهجير وهدم للبنى التحتية على غرار ما نفذه الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان. وقال كاتس إن السيناريو المرجعي الذي وضعه الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية يتطلب الاستعداد لاحتمال شن مسلحين هجمات ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين، معتبرا أن ذلك يمثل درسا مستخلصا من أحداث 7 أكتوبر حسب وصفه. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن إصدار إسرائيل أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أراض في حي الجابريات بمدينة جنين شمالية الضفة الغربية داخل المنطقة المصنفة ألف. وقالت الهيئة إن الأمر يبرر وضع اليد على الأراضي لأغراض عسكرية مستعجلة، فيما تظهر الخريطة المرفقة به شريطا ضيقا يمتد على مسار طريق في حي الجابريات. يعد هذا ثاني أمر عسكري إسرائيلي يستهدف أراضي الحي خلال نحو 5 أشهر.

0: استشهد فلسطيني وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة، فيما فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرقي المدينة. استشهد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس. استشهد ثالث وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية غربي مدينة غزة. وفي حادث منفصل أصيب ثلاثة فلسطينيين أحدهم طفل بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون. على مدار 3 سنوات من حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة، قتلت إسرائيل عشرات الصحفيين فيما اعتقلت وأجبرت مئات آخرين على النزوح. تفاصيل أكثر مع الزميل عبد الله الخطيب.
1: منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة والتجويع على أهالي قطاع غزة، دفع الصحفيون الفلسطينيون ثمنا باهظا لنقل الحقيقة، إذ أصبحوا هم الخبر وناقليه في آن واحد. جيش الاحتلال قتل 263 صحفيا وإعلاميا، بينهم 27 صحفية، فيما أصيب نحو 500 آخرين، وذلك يعني أن إسرائيل قتلت أكثر من خمس صحفيي غزة خلال 3 أعوام، إذ يوجد في القطاع نحو 1200 صحفي. اعتقلت إسرائيل 50 صحفيا، 23 منهم لا يزالون رهن الاعتقال، فيما 3 صحفيين في عداد المفقودين. بين 700 و900 صحفي فقدوا منازلهم أو تعرضوا للنزوح القسري، واضطروا إلى مواصلة عملهم من الخيام وساحات المستشفيات ومواقع النزوح. دمرت إسرائيل أكثر من 80% من المكاتب والمؤسسات الإعلامية كلياً أو جزئياً، وشمل الدمار 16 مقراً لقنوات فضائية و11 مؤسسة إذاعية و12 مقراً للصحف والمجلات. تقدر خسائر القطاع الإعلامي بنحو مليار دولار، تشمل المقرات والمعدات ومركبات البث والأجهزة التقنية. ومع استمرار منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، بقي الصحفي الفلسطيني وحده في أخطر مكان لممارسة الصحافة في العالم، المصدر الميداني الأساسي لتوثيق حرب الإبادة والتجويع.
0: شهد ريف القنيطرة تصاعدا ملحوظا في وتيرة التوغلات الإسرائيلية التي طالت عددا من المناطق والقرى المتاخمة للخط الفصل، ترافقت مع عمليات دهم وتفتيش وإغلاق لبعض الطرق، إجراءات ألقت بظلالها على الحياة اليومية للسكان وسط حالة من القلق والترقب.
2: توغلات إسرائيلية متواصلة في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا وسط تصاعد ملحوظ في وتيرتها خلال اليومين الأخيرين، مع تحركات للقوات الإسرائيلية في عدد من المناطق والقرى القريبة من خط الفصل بموجب اتفاق فض الاشتباك عام 1974.
3: الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين ازدادت من توغلاتها ومن الانتهاكات بحق المواطنين في محافظة القنيطرة. يعني احنا شفنا استهداف بشكل مباشر لأحد الشبان في محافظة القنيطرة أدى لمقتله في قرية الحميدية. يعني حتى أنه بشهر أيلول احنا حصينا الانتهاكات في المنطقة حوالي 295 توغل. يعني احنا نطالب، احنا كناشطين وكإعلاميين في محافظة القنيطرة، المنظمات الدولية والدول الصديقة لسوريا التدخل لوقف الاعتداءات والانتهاكات في محافظة القنيطرة.
2: ميدانيا تركزت التحركات الإسرائيلية في عدد من المناطق والقرى بريف القنيطرة، حيث دخلت القوات الإسرائيلية إلى مواقع وأراض زراعية ونفذت عمليات دهم وتفتيش في المنطقة. وترافقت هذه التوغلات مع إغلاق بعض الطرق وتعطيل حركة الأهالي في المناطق المتأثرة.
4: والله التوغلات صار في مآسي كتير، صار في أخي تفوت تلاقي الدبابات والسيارات مدرعة بحجة أنه أخي تفتيش على سلاح، تفتيش على إرهابيين، تفتيش كذا، وفي اعتقالات فإنه بالسجون بطلع كذا واحد، يعني صار لهم فترة باعتقالات، وبيجوا بمشوا لك بعملوا لك بنصوا لك حواجز بشوف الأطفال أخي رايح على المدرسة.

0: درس الطفل بقول لك اخي ماني مسترجي بسحب حاله برجع. وفي ناس اخي في له اراضي، الاراضي هذا ممنوع، واللي عنده مواشي واللي عنده هذا ممنوع تفوت على الارض، يعني الارض بتنساها.
1: وعلى وقع التوغلات الإسرائيلية يعيش سكان القرى المتاخمة لمناطق التوغل حالة من القلق والترقب، إلى جانب تقييد لحركة السكان وأعمالهم اليومية، لا سيما المزارعون والرعاة الذين تتأثر قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم، وسط مطالبات متكررة بضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
2: هنا تقوض التوغلات الإسرائيلية حركة السكان وحياتهم اليومية، مع تزايد وتيرة هذه التوغلات مؤخرا واتساع نطاق المناطق التي تصل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. محمد الحريري، تيرتي عربي، القنيطرة.
3: جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان تمسكه بخيار الحسم العسكري، مؤكدا رفض القوات المسلحة القاطع لأي تفاوض مع قوات الدعم السريع. وقال البرهان إن القوات المسلحة عازمة على مواصلة العمليات العسكرية حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السودانية وصون أمن البلاد ووحدتها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا من محافظات ود الماحي بولاية النيل الأزرق جنوب السودان إثر تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأفادت المنظمة بأن فرقها الميدانية رصدت موجة نزوح جديدة شملت 10 قرى من بينها أميري وجبل نمر وأبو قداف وباشكرات وأب جنكور ومكلا، مضيفة أن العائلات المتضررة اضطرت إلى مغادرة قراها والتوجه نحو محافظة الروسيرس داخل الولاية ذاتها بحثا عن الأمان. حذر الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على بلاده. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعكف على إعداد تدابير مضادة للتصدي للاستعدادات الروسية لتنفيذ هذا الهجوم، وتعمل على تنفيذ المهام ذات الأولوية للرد على العملية الروسية التي تستهدف البنية اللوجستية الأوكرانية. حذر الكرملين من أن القرار المبدئي الذي اتخذه برلمان ليتوانيا العضو في حلف شمال الأطلسي برفع الحظر الدستوري عن استضافة أسلحة نووية على أراضيها ربما يؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد في المنطقة. وقال الكرملين إن روسيا ستضطر لاتخاذ كل التدابير لضمان أمنها على خلفية خطط ليتوانيا برفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية وإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في أراضيها. ميدانيا، تتسع في أوكرانيا حرب استهداف الجسور والبنية التحتية مع تصعيد روسي طال معابر رئيسية فوق نهر دنيبرو. بالتوازي تتبادل موسكو وكييف ضربات تطول منشآت الطاقة والموانئ والسكك الحديدية.
4: تتسع حرب استهداف البنية التحتية في أوكرانيا، وفي أحدث حلقاتها قصفت القوات الروسية جسرا فوق نهر دنيبرو في مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى إغلاقه مؤقتا أمام حركة المرور وإصابة عدد من الأشخاص. الهجوم يأتي بعد أيام من تصعيد روسي غير مسبوق ضد جسور العاصمة كييف، فقد تعرض الجسر الجنوبي وهو أحد أهم معابر دنيبرو لهجمات متكررة قبل أن تستهدف روسيا الجسر الشمالي، ما أدى إلى أضرار في الطرق الرئيسية وتعطيل حركة المرور. كما طالت الهجمات جسورا أخرى في العاصمة في خطوة عطلت حركة التنقل بين ضفتي المدينة. وتكتسب هذه الضربات أهمية تتجاوز الجسر نفسه، فالمعابر فوق نهر دنيبرو شريان رئيسي لحركة السكان والنقل والخدمات، واستهدافها يضغط على البنية التحتية المدنية واللوجستية في المدن الأوكرانية، وتأتي بالتوازي مع ضربات روسية على الموانئ والمنشآت المرتبطة بالشحن، فيما تقول موسكو إنها تستهدف مواقع ذات استخدام عسكري. وفي المقابل تكثف أوكرانيا ضرباتها داخل روسيا مستهدفة خصوصا المصافي النفطية ومستودعات الوقود. وفي أحدث هجوم واسع على منطقة موسكو استهدفت مئات المسيرات المنطقة وسط تقارير عن إصابة منشأة لتخزين وتوزيع الوقود، فيما أعلنت السلطات الروسية سقوط عدد من الضحايا.

0: وهكذا تستمر حرب الاستنزاف مستهدفة شرايين الاقتصاد من جسور وطرق وخطوط حديد وموانئ وسفن ومنشآت طاقة في أوكرانيا مقابل ضربات أوكرانية على المصافي وخزانات الوقود والبنية النفطية الروسية. ويبقى ملف الطاقة في قلب التصعيد، فقد شنت روسيا في نهاية الشهر الماضي هجوماً واسعاً على شبكة الكهرباء الأوكرانية، طال منشآت في عدة مناطق وأدى إلى انقطاعات واسعة، بينما تواصل أوكرانيا استهداف قطاع الطاقة الروسي خصوصاً المصافي. لكن تداعيات الحرب لا تقف عند حدود البلدين، بل تمتد إلى العالم بأسره. نسرين حامدي، تريتا عربي.
1: شهدت فرنسا احتجاجات حاشدة شارك فيها تلاميذ الثانويات والجامعات، وانضمت إليها نقابات ومدرسون وأولياء أمور رفضا لسياسة الحكومة في قطاع التعليم وإجراءات التقشف ونظام جامعي يكرس الفوارق الاجتماعية والعنصرية. وتصاعد التوتر في الشارع إلى مواجهات مع قوات الأمن استخدمت خلالها الشرطة الغاز المثير للدموع لتفريق المتظاهرين.
2: بالغازات المسيلة للدموع تدخلت الشرطة في باريس لتفريق المتظاهرين بعدما تحولت مظاهرة طلابية بدأت سلمية إلى مواجهات مع قوات الأمن. احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف تلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات للمطالبة بموارد أكبر ونظام أكثر عدلاً للالتحاق بالجامعة بعيداً عن الفوارق الاجتماعية والعنصرية، رافضين الوعود الحكومية في ظل غياب الحوار وتصاعد العنف.
3: ما حدث اليوم محبط. المتظاهرون أغلبهم تلاميذ، كانوا هادئين ولديهم مطالب شرعية كانوا يدافعون عنها بكل إصرار وقوة، لكنهم قوبلوا بقمع عنيف جدا بالغاز من كل مكان. هذا خطير.
2: الاحتجاجات انضمت النقابات العمالية والتعليمية وأولياء التلاميذ إلى التحرك، واضعين أزمة التعليم في صلب النقاش حول خيارات الحكومة وأولوياتها المالية. وبالتوازي تحول التدخل الأمني إلى عنوان موازن للتصعيد، وسط اتهامات باستخدام القوة ضد التلاميذ واعتقال أكثر من 5000 شخص، نحو 90% منهم قاصرون.
4: مؤخرا شهدنا توقيفات وعمليات اعتقال عنيفة جدا وحالات أدت إلى بتر أيد وفقدان أشخاص لإحدى عينيهم. بشكل عام الأوضاع بالغة الخطورة، وخلال فترة الاحتجاز رأينا قاصرين خائفين وملفاتهم لا تتضمن أي اتهام حقيقي باستثناء مشاركتهم في الحراك.
5: نعلم أن التلاميذ تحديدا يتعرضون بشكل كبير لعنف الشرطة، كنا نخشى عليهم. أحطنا بالمسيرة من كل جانب لحمايتهم ولمنع الشرطة من مهاجمتهم، لكن للأسف ساءت الأمور.
2: لم يعد غضب الطلبة مرتبطا فقط بما ينقص المدارس، بل بات يتصل أيضا بطريقة تعامل السلطات مع جيل يرفض دفع ثمن الأزمة الاقتصادية أو أن يكون ضحية لسياسة تقشفية يقول إنها تستهدف التعليم.
6: تختصر هتافات التلاميذ والطلاب اتساع الرفض لسياسة حكومية تقشفية يقولون إنها تنقل كلفة الأزمة إلى المدارس والعمال والأسر. ومع اقتراب طرح مشروع الموازنة تتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية على الحكومة، بالتزامن مع دعوات إلى عودة السترات الصفراء إلى الشارع، لتجد حكومة لوكورني نفسها محاصرة بغضب اجتماعي متعدد الجبهات قد يهدد قدرتها على الاستمرار. نجية بدر، تريتا عربي، باريس.
1: استضافت السفارة التركية في القاهرة مبادرة جسر المناخ في لقاء جمع مسؤولين وخبراء وشبابا وممثلين للمجتمع المدني بهدف نقل مخرجات أكثر من 20 حوارا من القاهرة إلى منصة مؤتمر قمة المناخ التي ستقام في تركيا.
7: حوار من أجل مكافحة تغير المناخ في الطريق إلى كوب 31 التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية. نقاشات وجلسات ترعاها السفارة التركية تحتضن فيها هذه المرة مبادرة جسر، وعشرات المشاركين من المسؤولين والبرلمانيين والمتخصصين في قضايا المناخ لمناقشة مشكلات التكيف المناخي والتمويل وقضايا البيئة.
5: نحن في تركيا ندعم بشكل كامل هذه المبادرات التي يطلقها المجتمع المدني سواء من جانب الجامعات أو المؤسسات أو الجمعيات، ونقدم أيضا بصفتنا الدولة المضيفة المساهمة والدعم اللازمين. اليوم استضفنا هذه الفعالية هنا في سفارتنا واستمعنا إليهم وسجلنا ملاحظاتنا بشأن رؤاهم ومقارباتهم، وسننقل هذه الأفكار إلى الجهات المدنية.

0: المعنية في تركيا.
1: دي أول كوب يبقى بيشارك فيه اثنين دولتين في البريزيدنسي. الأجندة أيتمز عليها حاجات جديدة زي الصحة، زي اللوكال كوميونيتي، زي الأجريكولتشر، فهو مهم جدا إن هي يبقى فيه دايالوج عامة، فيه دور للشباب، فعشان كده الإيفنت ده كان موجود النهاردة.
2: هذه الصور ضمن الفعالية توثق جانبا من جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، أحد قضايا مؤتمر المناخ، بحماية الطيور المهاجرة وإنقاذها.
3: كل دولة بتحط خطط للطاقة المتجددة. مصر عندها واحد من أهم مسارات هجرة الطيور في العالم، وفي نفس الوقت أغنى مكان من أغنى الأماكن في العالم اللي فيها رياح على مدار السنة، فبالتالي اتعمل مشروعات للطاقة المتجددة، واللي اتحط فيها بند إن يكون في إيقاف للتوربينات أثناء مرور الطيور المهاجرة، ولكن في بعض الأحيان بتحصل إصابات، إجهاد، الكلام ده كله. فالحلقة المفقودة هناك إن يكون في مركز للإنقاذ، إن الطير لما يصاب هيقدر يطير تاني إزاي. فقدرنا نعمل هذا الموضوع، وده مرتبط ارتباط كلي بالاهداف بتاعه التنميه المستدامه، اللي احنا لازم يكون واحنا بنعمل طاقه نظيفه نحافظ على البيئه اللي موجوده حوالينا.
2: تهدف مثل هذه المبادرات والفعاليات الى تقريب القضايا المناخيه من نقاشات ومفاوضات يصعب فهمها الى عمليه اكثر قربا من الشباب، وتكتسب اهميه خاصه مع قرب استضافه تركيا لواحده من اهم واكبر المحطات للنقاش حول تغير المناخ. جسر من القاهره نحو انطاليا التركيه، هدف هذه الفعالية لتكون وسيطاً ينقل رسائل الشباب والمجتمع المدني في مصر إلى رئاسة مؤتمر المناخ في واحدة من أنشطة السفارة التركية استعداداً لكوب 31 ضمن جهود تركية عالمية مكثفة لدعم مؤتمر المناخ. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
4: تواصل تركيا تطوير برنامجها الوطني في مجال الفضاء في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها الوطنية وتطوير تقنيات متقدمة، بما يدعم حضورها في قطاع الفضاء ويعزز التعاون والشراكات الدولية. تأتي استضافة المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية في هذا السياق للتعريف بالإمكانات والقدرات التركية في هذا المجال.
5: بطموح كبير تواصل تركيا تنفيذ برنامجها الوطني للفضاء ضمن رؤية استراتيجية تمتد ما بين عامي 2022 و2030 وتضم 10 أهداف رئيسية.
6: تسعى تركيا إلى تطوير قطاعي الفضاء والطيران بقدرات وطنية وكوادر محلية ضمن نهضة التكنولوجيا الوطنية عبر تطوير وإنتاج تقنيات متقدمة قادرة على المنافسة عالميا، فيما تتيح استضافة المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية التعريف بإمكانات تركيا وقدراتها ورؤيتها في مجال الفضاء.
5: وتقوم هذه الرؤية على استثمارات متزايدة في قطاعي الفضاء والطيران، إذ رصدت تركيا نحو 8,700,000,000 ليرة في موازنة عام 2026 بزيادة تقارب 73% عن العام الماضي، فيما تستهدف تنفيذ مهمة إلى القمر في 2027 بالتوازي مع تطوير تقنيات ومكونات فضائية تركية الصنع.
7: نعمل على تطوير تقنيات تتيح لتركيا القدرة على المناورة والحركة في الفضاء باعتبارها قدرة استراتيجية بالغة الأهمية، ونهدف إلى إطلاق القمر الصناعي في الربع الأول من عام 2027، ونواصل تطوير هذه التقنيات لتعزيز قدرات تركيا في مجال المناورة والحركة في الفضاء.
5: ونجحت تركيا في إحراز تقدم في عدد من أهداف خطتها الفضائية، بينها تطوير الأقمار الصناعية وأنظمة النقل والاستكشاف الفضائي، فيما يشكل انعقاد المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في أنطاليا فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتقنيات وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في مجال الفضاء.
8: تهدف تركيا إلى إتمام برنامجها الوطني للفضاء بحلول العام 2030 ضمن رؤية تضم 10 أهداف استراتيجية حققت البلاد في الكثير منها خطوات متقدمة، فيما يستمر العمل لاستكمال ما تبقى من تلك الأهداف. علي الخضاري، تيريتي عربي، أنطاليا.
4: قبل أن نودعكم، هذا تذكير بالعناوين. القوات اليمنية تستعيد السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في تعز وتتقدم جنوب مأرب. كاتس يتوعد بتطبيق نموذج غزة ولبنان.

0: الآن في الضفة الغربية، وإسرائيل تصدر أمرا جديدا لوضع اليد على أراض في مخيم جنين. زيلنسكي يحذر من هجوم روسي وشيك وواسع النطاق، والكرملين يلوح بجولة جديدة من التصعيد سمحت ليتوانيا بنشر أسلحة نووية. إلى اللقاء.
1: وصل فيك المرحلة إن أنت تفحر القبر، صف فيه أنا أنس، أنا محمد، أنا عمك، أنا جارك. أنت ما بترتب قاعد في أشياء خاصة، أنت قاعد بترتب بقى بني آدمين. هذا هو أصعب شعور، أنا قاعد بترتب جثة.
2: ما يبا يا حبيبي، 7 أكتوبر انضغطنا، يعني ما كنتش في الأحلام أفكر في حياتي وأنا نايم أحلم أدفن الكم اللي أنا دفنته في الفترة هذه، اللي ما يقارب 18,000 بني آدم.
3: أمي تلبس هكذا
4: هيك هي طويلة؟
3: حسنتهم أما أبوي إخواتي لمسوا تسليم ياسمين وسندس وأنا ومحمد ووسيم.
5: أنا ابني مش رقم، ابني كان موجود معايا
6: في مقبرة في الدير اسمها مقبرة الأرقام، هذه عملناها في أيام الحرب، يعني هي بس هذه بور مجهولين الهوية.

0: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، معي أنا أيمن عجوز. وتتابعونا في حلقة اليوم، فرنسا تهزم بلجيكا برباعية وتقترب من ربع نهائي دور الأمم، وتركيا تواصل التعثر في البطولة. مايكل أوليسي يخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التألق مع المنتخب الفرنسي. بين تعثر تركيا واستمرار التألق الفرنسي بدور الأمم الأوروبية، المنتخب التركي يتلقى خسارته الرابعة تواليا أمام إيطاليا، فيما قلبت فرنسا الطاولة على بلجيكا وواصلت انفرادها بصدارة المجموعة الأولى من المستوى الأول.

قلب المنتخب الفرنسي تأخره أمام بلجيكا إلى فوز كبير بأربعة أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 20 نقاط في صدارة المجموعة الأولى من المستوى الأول بدور الأمم الأوروبية، وباتت فرنسا على أعتاب التأهل إلى ربع النهائي، فيما تجمد رصيد بلجيكا عند 6 نقاط في المركز الثالث. فاز المنتخب الإيطالي على ضيفه التركي بثلاثة أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى لدور الأمم الأوروبية، وتكبدت تركيا خسارتها الرابعة تواليا لتبقى دون نقاط وتقترب من الهبوط إلى المستوى الثاني. أكد رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو برويسا تمسكه باستمرار كريستيانو رونالدو مع المنتخب، مؤكدا أنه سيبقى ضمن الفريق طالما حافظ على مستواه الفني. وأعرب برويسا عن أمله في حل الخلاف مع المدرب جورج جيسوس وعودة رونالدو إلى صفوف المنتخب في معسكر نوفمبر المقبل. أنهى الاتحاد البحريني لكرة القدم تعاقده بالتراضي مع المدرب الكرواتي دراغان تاليتش عقب خروج المنتخب من دور مجموعات خليج 27 ب3 هزائم. ورحل تاليتش بعد نحو 2 من قيادة البحرين، توج خلالهما بلقب خليج 26 في الكويت. بلغ نوفاك جوكوفيتش نهائي بطولة بكين بعد استبعاد الروسي دانييل ميدفيديف من نصف النهائي إثر ضربه أحد المتفرجين بالكرة، ويلتقي جوكوفيتش في النهائي الأسترالي أليكس دي مينور باحثا عن لقبه الأول هذا العام واللقب رقم 102 في مسيرته. بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز نهائي بطولة طوكيو المفتوحة للتنس بعد فوزه على مواطنه خامي مونار ب3 مجموعات مقابل 1، ويلتقي ألكاراز في النهائي التشيكي ييري ليهيتشكا بحثا عن لقبه الفردي الأول منذ عودته من الإصابة. أعلن الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا انتهاء موسمه بسبب عدم تعافيه من إصابة في الركبة اليمنى والتي أبعدته عن الملاعب منذ تتويجه ببطولة ويمبلدون. وقال سينر إن الأطباء أوصوا بخضوعه لفترة علاج، مؤكدا أن موسم 2026 انتهى رسميا بالنسبة له. النجم الفرنسي مايكل أوليسي يواصل خطف الأنظار بعد تألقه اللافت مع منتخب فرنسا وسط إشادة إعلامية وجماهيرية واسعة ومطالبات بترشيحه للكرة الذهبية. البداية مع الصحفي الرياضي محمد عواد الذي نشر صورة لأوليسي وكتب: لديه تفكير متعدد الأبعاد وهو من نجوم كرة القدم الكبار. هذه ردة فعل

0: الإعلام فرنسا على تأثير أوليسيه مع المنتخب. محمود أشار إلى تألق أوليسيه حيث كتب: أوليسيه نجم ومشروع بالون دور، ويمكن أن يكون أكثر لاعب تأثيرا في العالم رفقة يامال، لكن على أوليسيه أن يعرف أين سيلعب مستقبلا. عمرو بدوره نقل إحصائية لأوليسيه فكتب: مايكل أوليسيه ساهم في 6 من أصل 7 أهداف سجلها منتخب فرنسا تحت قيادة زين الدين زيدان، 4 أهداف تمريرتان حاسمتان. بدوره الكعبي أيضا نقل إحصائية لأوليسيه وكتب: يعد مايكل أوليسيه أول لاعب في التاريخ يساهم بشكل حاسم في كل من المباريات 4 الأولى لمدرب منتخب فرنسا، 4 أهداف و2 أسيست. وأخيرا مع وليد الذي كتب: أوليسيه بالون دوري، أوليسيه بالون دور. هكذا كان يهتف جماهير منتخب فرنسا مع ملعب أو في ملعب ستاد دو فرانس لأوليسيه، مطالبا بفوزه بجائزة الكرة الذهبية خلال مواجهة بلجيكا. في دوري الأمم الأوروبية ازدادت الضغوط على المنتخب التركي بعد خسارته 4 تواليا، وهذه المرة أمام المنتخب الإيطالي، بينما واصلت فرنسا عروضها القوية بعودة مثيرة أمام بلجيكا وانتصار عريض أبقاها في صدارة المجموعة.
1: معاناة المنتخب التركي تتواصل في دوري الأمم الأوروبية بعدما تلقى خسارته 4 تواليا، وجاءت هذه المرة أمام إيطاليا ب3 أهداف مقابل هدف ليبقى في المركز الأخير للمجموعة الأولى من دون نقاط وبفارق كبير عن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا. ورغم الأداء الجيد في فترات من المباراة، عجز المنتخب التركي عن تحويل فرصه إلى أهداف، لتتجدد الانتقادات الموجهة إلى المدرب فينشينزيو مونتيلا وسط مطالبات بإقالته بعد سلسلة من النتائج السلبية. لكن المدرب الإيطالي يرى أن المشكلة لا تكمن في أداء فريقه، بل في تفاصيل صغيرة حسمت نتائج المباريات، وهو ما أكده عقب مواجهة إيطاليا.
2: أستطيع القول إن ما كان ينقصنا هو الأهداف فقط، وعندما يغيب التسجيل تنقلب النتائج حتما ضدك. من أصل 4 مباريات لعبنا 3.5 تقريبا بمستوى متكافئ، إلا أن النتائج لم تكن كما أردنا، لكن هناك مستقبل يمكننا أن ننظر إليه بتفاؤل. كانت هذه الفترة اختبارا لمستوانا أمام منتخبات قوية، ولا أعتقد أن لدينا مشكلة جماعية في الفريق. فخور بوجودي هنا وسعيد جدا لأنني قررت البقاء رغم تلقي عروض مختلفة في وقت سابق، لأنني أؤمن بلاعبي حتى النهاية.
1: وعلى الجانب الآخر، واصلت فرنسا نتائجها القوية في المجموعة بعدما قلبت تأخرها أمام بلجيكا إلى فوز كبير ب4 أهداف مقابل هدف لتبقى في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط. وأظهر المنتخب الفرنسي

0: شخصية هجومية قوية بعدما سجل 4 أهداف في 14 دقيقة فقط خلال الشوط الثاني، محققا انتصاره الرسمي 8 تواليا على بلجيكا. كما واصل مايكل أوليسي تألقه بعدما ساهم في 4 أهداف خلال مبارياته 4 الأولى تحت قيادة زين الدين زيدان، مسجلا 4 أهداف وصانعا 2 ليؤكد حضوره 1 من أبرز عناصر المنتخب الفرنسي في هذه المرحلة. خالد كاتبي، تريتي عربي.
1: وللحديث أكثر عن مواجهات المجموعة الأولى من المستوى الأول بدور الأمم الأوروبية، معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذن المنتخب التركي يتلقى خسارته 4 في المجموعة الأولى أمام إيطاليا هذه المرة أيضا، تركيا إلى أين برأيك؟
2: تحية طيبة لك أستاذ أيمن ولضيوفنا الكرام. للأمانة لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، يعني تركيا ما زالت تستمر في الإخفاق الدولي في هذه البطولة دوري الأمم الأوروبية، خصوصا مع المدرب فيتشينزو مونتيلا وبعد كل التخبطات التي حصلت. ولكن لنتكلم بموضوعية للأمانة، نحن رأينا تركيا في خلال 4 مباريات سدد المنتخب التركي 44 تسديدة، منها 18 تسديدة على المرمى، يعني هذا رقم خرافي ورقم كبير جدا، قد يكون قريب لتسديدات منتخب فرنسا، ولكن الحصيلة كانت هدف واحد فقط. فهل أنت متخيل بأنه 18 تسديدة على المرمى بالأصل 44 فقط هدف واحد في مباراة أمس، أو هدفين عفوا، مباراة إيطاليا الأولى ومباراة إيطاليا الإياب يوم أمس؟ فهذه إحصائية توضح لنا أن مشكلة المنتخب الأولى بالطبع هي في الدفاع، وثانيا هي في العقلية وفي وجود اللمسة الأخيرة. كما تحدثنا سابقا، إذا كان منتخب تركيا يملك رأس حربة صريح، فبالتأكيد 18 تسديدة ستترجم إلى 4 أو 5 أهداف أقل شيء. لم نرى هذا الشيء مع المنتخب التركي، وللأسف رأينا تعثر جديد وهبوط بشكل رسمي إلى المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، وعلى أمل أن يتم تغيير هذه النفسية وهذه العقلية للمنتخب في المباريات القادمة.
1: الأرقام والإحصائيات التي تحدثت عنها عبد الله كانت موجودة أيضا في كأس العالم، يعني رأينا المنتخب التركي يلعب ويسدد ولكن دون تسجيل أهداف، دون جدوى. إذن يعني ما الذي ينقص المنتخب التركي لكي يسجل الأهداف؟ هل يعني العامل هو عدم استغلال الفرص، أم أن المشكلة فنية أكثر من أن تكون استغلال للفرص؟
2: أنا لا أرى أنها مشكلة فنية في المرتبة الأولى، يعني نحن عندما نرى أداء لاعبين المنتخب التركي والأسماء فقدموا أداء جميل جدا. للأمانة هدف المنتخب التركي أمس عن طريق اللاعب شيمشي كان هدف رائع جدا، أتى من جملة تكتيكية موزونة بدون أي أخطاء، وتناقل كرات من يونس أكل، أيضا من إسماعيل يوكسيك وصالح أوكان، رأينا يعني لا مركزية رائعة. فيردي كادوولو إلمر الظهير الأيسر أمس كان في وسط الملعب، إسماعيل شكلا في المقدمة، فكانت توجد لا مركزية رائعة جدا من المنتخب التركي، حصل فيها على هدف جميل. ولكن المشكلة هي مشكلة ذهنية بالمرتبة الأولى، الدفاع يفقد تركيزه بشكل يعني غير مسبوق. الهدف الأول لإيطاليا عن طريق المهاجم سكاماكا كان خطأ دفاعي بشكل كامل، يعني الإدمان يقدر أسوأ فترة له مع المنتخب التركي. أيضا الحارس شكل بعد أن تم طرده أمام منتخب فرنسا يعود الآن وفي نفس الأداء، فهناك أخطاء فردية على مستوى الدفاع بالإضافة إلى غياب اللمسة الأخيرة بسبب عدم وجود رأس حربة صريح مثل جيك دوسون أو إيليس كونال أو من اللاعبين الآخرين. فهذه مشكلة أيضا واجهها المنتخب في كأس العالم، يعني عندما انتصر على أمريكا في المباراة الأخيرة ب3 أهداف لـ2 أمام البارغواي فقط تسديدة واحدة من منتخب البارغواي وحقق 3 نقاط، بينما تركيا لعبت ومسكت ملعب بالطول وبالعرض ولكن بدون أي فعالية، خصوصا بكأس العالم كان يوجد كيلان يلدز والآن غياب كيلان يلدز عن المنتخب ربما قد يؤثر. ولكن باعتقادي حتى إذا كان موجود كيلان فالنتيجة ستكون نفسها، أن هي مشكلة ذهنية ونفسية في المرتبة الأولى، والمشكلة الأخرى هي غياب اللمسة الأخيرة على مستوى الهجوم وسوء التنظيم والأخطاء الكارثية على مستوى الدفاع.
1: عبد الله، رغم هذه النتائج السلبية، يعني هناك انتقادات كبيرة في الإعلام التركي والوسط الرياضي التركي لمونتيلا والمطالبة باستقالته، ولكن مونتيلا

0: عقب كل مباراة يعني يأخذ فيها نتيجة سلبية يخرج بتصريحات ويقول بأنه يريد الاستمرار وبأنه هو الذي بنى هذا الفريق. يعني لماذا هذا الإصرار وهناك مطالبات من الوسط الرياضي التركي باستقالته؟
1: يعني الحديث الآن عن استقالة مونتيلا برأيي يعني لم يعد فارق كبير، إنما هدف منتخب تركيا كان بالتأكيد هو التأكيد واستمراره في الحصول على المركز الثالث بأقل تقدير ليحافظ على مكانه في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، ولكن الآن الهبوط أصبح شيء حتمي وشيء رسمي لنهبط إلى المستوى الثاني. فالآن الهدف هو التأهل من تصفيات الدوري تصفيات أمم أوروبا، وأن تأهل المنتخب التركي إلى أمم أوروبا القادمة في 2028 أي بعد تقريبا موسم ونصف أو بعد سنة ونصف. فبالتأكيد هذا هو الهدف المنتخب التركي حاليا. فوجود مونتيلا في المنتخب يعني إذا كان يؤثر بشكل سلبي على اللاعبين، فيجب على مونتيلا أن مثله يحفظ كرامة وماء وجهه ويخرج من هذا المنتخب، لأنه اليوم على مستوى الأداء نحن نرى أداء قوي، وكما كنت صادقا أستاذ أيمن المنتخب التركي وقع في مجموعة الموت في مجموعة حديدية. يعني أنا متأكد إذا هذا المنتخب واجه منتخبات في المستوى مثل ويلز أو مثل الدنمارك أو مثل بولندا أو مثل المنتخبات الأخرى بالتأكيد سينتصر هذا المنتخب على هذه المنتخبات، لأنه يعني هذه المنتخبات في مستوى ولم تقدم أي شيء. يعني رأينا حتى منتخب النرويج القوي جدا لم يقدم أي مستويات مميزة في هذه الجولة من دوري الأوروبية في 4 جولات. فأعتقد الآن يجب التفكير في كيفية التأهل إلى يورو 2028، هل مع استمرار مونتيلا أو بدون. أعتقد أنه الآن يعني المنتخب بالطبيعة سيكون الضحية الأولى، أي مدرب يقود نتائج سلبية كهذه فسيتم إقالته، ولكن أعتقد أن مونتيلا مدرب عنيد نوعا ما، كما قلت سابقا أنه متمثل في هذه الفرصة، لأنه برأيي أنه هو آخر فرصة حقيقية لمونتيلا على الساحة التدريبية من المنتخبات أو الأندية في الصف الأول. يعني إذا الآن تمت إقالته فبالتأكيد سنرى مونتيلا يعني إذا ما اعتزل التدريب سيبدأ في تدريب أندية في السيريا بي أو الدرجة الثانية أو في الدوري اليوناني أو الدوري القبرصي، وهذه الدوريات تعتبر فنيا أقل مستوى. فلهذا السبب هو متمسك في هذه الفرصة، يريد أن يتأهل إلى يورو 28 وأن يقود منتخب تركيا في هذه البطولة، هدف منه بوجود كوكب من الداعمين أن يقدم نتيجة إيجابية في هذه البطولة القادمة.
0: نعم عبد الله، ابقى معنا لنتعرف سويا على أبرز الأرقام والإنجازات التي حققها مونتيلا رفقة المنتخب التركي منذ استلامه القيادة.

0: عودة لك ضيفي الكريم للحديث عن المنتخب التركي ومونتيلا. عبد الله، رأينا الأرقام والإنجازات التي حققها مونتيلا مع المنتخب التركي. يعني مونتيلا دائما ما يخرج ويقول بأنني أنا الذي صنعت هذا الجيل وأوصلته إلى كأس العالم وبطولة يورو 2024، وهو بالفعل يعني وصل إلى ربع نهائي بطولة يورو 2024. ألا يمكن أن تشفع هذه الإنجازات لمونتيلا وبالتالي أن يستمر حتى بطولة يورو 2028؟
1: يعني وجود لاعبين مثل اللاعبين الذين يلعبون الان في المنتخب التركي ووجود هذا الجيل الرائع جدا، فبالتاكيد تاهل الى ربع نهائي يورو 24 ليس كافي ولا يشفع لك يا مونتيلا ان تستمر في هذا المنتخب، خصوصا بعد ان انت وقعت نسبيا في مجموعه سهله في المونديال، وكان التاهل يجب ان يكون محسوم للمنتخب التركي بان يتاهل باقل الاحوال من افضل ثالث، يعني حتى تركيا خرجت من المجموعات بدون اي قيمه حقيقيه. فلهذا السبب برايي مونتيلا يعني ربما المباراتين القادمتين امام بلجيكا وفرنسا

0: في دوري الامم الاوروبيه هم تحصيل حاصل، ولكن يجب على تركيا ان تقدم لمسات ايجابيه برايي. بما انه لم تتم اقاله الممتلئ الان فممكن ان يستمر في المباراتين القادمه في التوقف القادم في نوفمبر اي تقريبا بعد شهر ونصف. فامام الممتلئ التحدي ان يثبت ان تركيا منتخب قوي بوجود ممتلئ، وان لاحقا يتاهل الى دوري امم اوروبا اليورو بكل سهوله، يعني بدون ان يواجه معاناه، لان يعني يكون استحق الوجود في يورو 28 وان يقود المنتخب بشكل كبير يعني برايي.
1: نعم عبد الله، بالانتقال الى المنتخب الاخر المنتخب الايطالي في المجموعه، كيف تقيم اداء المنتخب الايطالي رفقه مانشيني؟ يعني راينا تحسن ملحوظ رفقه مانشيني، كيف تقيم اداء مانشيني؟
0: بالطبع الان استاذ ايمن، بعد تعثر امام منتخب بلجيكا كنتيجه وكمستوى، ظهر بمستوى قوي امام تركيا وانتصر رباعيه في مباراه الذهاب وتعادل مع فرنسا بتعادل ايجابي، والامس انتصر ايضا 3-1 على تركيا في ايطاليا. هذا يعني تطور ملحوظ بكل تاكيد، ولكن مانشيني يعني امس

0: العديد من الكرات، وايضا امام فرنسا تفقد العديد من الكرات، ربما كانت تنتهي بخساره منتخب ايطاليا امام فرنسا والتعثر عن تعادل عن طريق الخساره في مباراه امس امام تركيا، لانه اعاد لورينزو بعد ان ارتحنا منه لمده مباراتين، تمت اعاده لورينزو وبدا المباراه مكان كايودي، خصوصا كايودي قدم مباراه كبيره امام فرنسا وايضا امام تركيا في الذهاب. اعاد باريلا، اعاد مانشيني على مستوى قلب الدفاع، اعاد بعض اللاعبين الذين يعني يجب ان يلعبوا اطلاقا في هذا المنتخب اذا ما كان مانشيني يريد ان يحقق نتائج ايجابيه. ولكن يعني بالمجمل الان ايطاليا في المركز الثاني في 7 نقاط، تقدمت على بلجيكا بعد بدايه يعني متعثره، وفوز فرنسا الساحق على بلجيكا بالتاكيد من مصلحه ايطاليا في مساله فرق الاهداف ومساله التواجد في المركز الثاني. ولكن مانشيني يجب ان يركز في قائمته الذي اختارها للاعبين، يعني راينا امس سكاماكا اساسي، سكاماكا حتى في اتلانتا لا يلعب بشكل اساسي، يعني اتلانتا المهاجم هو كريستوفيتش مهاجم من مونتينيغرو يلعب بشكل اساسي، بس سكاماكا اساسي، مانتيني مع فريق كالياري، كامياجي مع فريق بولونيا، تو اسبوزيتو ايضا ليس اساسي في الانتر، اسبوزيتو الاخر في فريق ساسولو، رومانو في فريق كالياري، فلا يوجد نجوم حقيقيين ذو ثقل في نادي في منتخب ايطاليا باستثناء دوناروما وباستوني وربما كالفيوري ظهير الارسنال. فيجب مانشيني ان يكون حذر في اختيار اللاعبين في المراحل القادمه، يملك امام فرنسا مباراه مهمه وامام بلجيكا مباراه مهمه ليؤكد ان ايطاليا ستتاهل الى الدور القادم من دوري الامم الاوروبيه دور ربع نهائي، وربما يتاهل الى نصف نهائي، ويعني ممكن ان يكون في النهائي ولكن
1: بنسبه صعبه بكل تاكيد. يعني مانشيني يحاول يعني اعاده او استعاده شخصيه منتخب ايطاليا في هذه الفتره، ربما برايك هل تستطيع ايطاليا منافسه فرنسا على صداره المجموعه الاولى في الدوري الامم الاوروبيه من المستوى الاول؟
0: برايي جنون أن نتكلم عن صداقة إيطاليا على منتخب فرنسا، لأنه بكل بساطة فرنسا يملك تشكيلتين، يعني رأينا أمس مباراة بلجيكا التعثر أداء نتيجة تقريبا 79 مع تبقي 10 دقائق لفرنسا تسجل 4 أهداف بكوكبة نجوم رايحة في المنتخب، وتعادل إيطاليا مع فرنسا للأمانة كان يعني بمحض الصدفة لنرى أو كان بعملاقة دوناروما، يعني للأمانة الواحد يجب أن نتحدث بمنطقية بشكل كبير. فلهذا السبب إيطاليا يجب أن تلعب على الانتصار على بلجيكا في مباراة الإياب التي ستكون في بلجيكا بالمناسبة، وأن يضمن 10 نقاط ويضمن أنه يعني انتصر على بلجيكا في المواجهات المباشرة فوز بفوز وبفرق الأهداف. إيطاليا تملك رصيد جيد بتسجيلها رباعية على تركيا ثم ثلاثية أخرى، فأعتقد إيطاليا وفرنسا سيلعب بمانشيني بطريقة متحفظة جدا على مستوى الدفاع، وأن يستقبل الأهداف أو الهجمات من منتخب فرنسا ويعتمد على المرتدات مثل ما حصل في مباراة الذهاب قبل عدة أيام يعني. ولكن بصدارتها أن تفوز على بلجيكا وأن تتأهل كأفضل ثاني لدور ربع النهائي، وأعتقد هذا إنجاز جيد للمنتخب في هذه المرحلة بعد إخفاق تأهل المونديال للمرة الثالثة وبعض إخفاقات أيضا في يورو 24. من الجيد أن نرى إيطاليا في أقوى ثمان منتخبات في أوروبا حاليا، وأن يكون هذا كله تحضير لبطولة يورو 28 مع وجود اللاعبين الشباب سيكونون يعني أخذوا ثقة أكبر وروح المبادرة بشكل أكبر ليثبتوا نفسهم في المنتخب في يورو 28 هدفا لأن يتم تقديم أداء جيد في هذه البطولة.
1: عبد الله، لو انتقلنا إلى المنتخب الفرنسي، 4 مواجهات رفقة المدرب زين الدين زيدان، كيف تقيم أداء زين الدين زيدان في أول 4 مواجهات وهو يتصدر المجموعة بعشر نقاط؟
0: صحيح، الأمانة يعني فرنسا لم تظهر في مستوى قوي جدا في الثلاث مباريات الأولى، يعني فوز 1-0 أمام تركيا، فوز 1-0 أمام بلجيكا، وتعادل 1-1 أمام إيطاليا، وحتى الفوزين كانوا بشكل صعب. زيدان يحتاج الوقت، يعني أنت تملك كوكبة من هذه النجوم هذا أمر يحلو به أي مدرب، ولكن أن تجد التوليفة المناسبة لقيادة هذه النجوم هو أمر صعب جدا، وربما المدربين كثر ممكن أن يفشلوا بهذا التحدي، خصوصا أن مبابي اصاب بعد أول مباراة مع منتخب تركيا، تم إصابة مبابي وهو غائب عن المنتخب إلى حد الآن وسيعود في التوقفات المستقبلية. فرأينا أمس بعد الخسارة 1-0 من دقيقة 80-79 دخل ديزيلي توري، دخل ماركونا، يملك ريان شرقي أيضا.

0: والزين طبعا الذي هو بمعنى الحرف اون فاير يعني اليوم مايكل اوليسي هو من افضل لاعبين العالم من الموسم الماضي بالمناسبه ليس هذا الموسم فقط. هو بالتاكيد لاعب يعني يملك الكثير ليقدم ولاعب ممتع ايضا بالاضافه لريان شرقي وطريقه تسجيل اهداف منتخب فرنسا رائعه جدا تنقل الكرات بشكل سريع والوصول الى المرمى بشكل يعني سهل جدا بغياب دفاع كامل من منتخب بلجيكا استطاع ريان شرقي ومايكل اوليسي ان يقودوا منتخب فرنسا للانتصار الثالث في دور المجموعات بشكل يعني رايناه مريح ربما هو لم يكن مريحا للاعبين ولكن رباعيه في مرمى بلجيكا خلال 10 دقائق هو انجاز رائع جدا ونرى كميه العمق الدفاع الذي يملكه فرنسا وتخشى بزيدان اكتشاف طبعا مدافع ليفربول جيمي جاكيه الذي هو بالطبع يلعب مع ليفربول لكن في منتخب فرنسا هذه اول مره يلعب يعني بشكل اساسي ويقدم مستويات رائعه جدا يعني نقطه تحسب لها ان يحافظ على هذه الاساسيه ويبني ثنائيه دفاعيه قويه سواء مع ويليام صليبا عن الاصابه او كوناتي او المدافعين الاخرين في منتخب فرنسا.
1: نعم كنت معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: صباح الخير، تحية صباحية تعود من جديد مع ينهي صباح.
1: مع نسمات الصباح الأولى ومع إشراقة يوم جديد ستكونون على موعد مع ينهي صباح.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم،
4: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
5: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم.
6: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات، سلام غائب

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

القوات اليمنية تستعيد السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في تعز وتتقدم جنوب مأرب. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم وتتابعون في نشرتنا أيضا. مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات بهجوم لقوات الدعم السريع على مركز لإيواء العائلات في مدينة الأبيض، والبرهان يجدد رفضه للمفاوضات وتمسكه بخيار الحسم العسكري. كاتس يتوعد بتطبيق نموذج غزة ولبنان في الضفة الغربية، وإسرائيل تصدر أمرا جديدا لوضع اليد على أراض في مخيم جنين. زيلنسكي يحذر من هجوم روسي وشيك وواسع النطاق، والكرملين يلوح بجولة جديدة من التصعيد إن سمحت ليتوانيا بنشر أسلحة نووية.

0: واصلت القوات المسلحة اليمنية تقدمها في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب لليوم الثاني ضمن عملية فجر اليمن. ونقلت وكالة سبع عن مصدر عسكري أن قوات الجيش سيطرت على مناطق واسعة ومواقع استراتيجية أبرزها سلسلة جبال ثمد والقايمة والمقيلات والمساحات الصحراوية المحيطة بها. وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير، إلى جانب تدمير أسلحة وإعطاب آليات قتالية. شهدت جبهات مأرب والجوف استنفارا قبليا واسعا، حيث استجابت القبائل اليمنية لدعوة التعبئة العامة ودفعت بمقاتلين وآليات إلى جبهات القتال بالتزامن مع تحركات عسكرية متسارعة لرفض خطوط الدفاع الأولى وإسناد القوات الحكومية.
1: في أطراف محافظة مأرب حيث تتحرك القبائل اليمنية استجابة لدعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنفير العام والتعبئة العامة في هذا المشهد الذي يجمع بين الحشد القبلي والاستعداد العسكري بالتزامن مع التحركات في كافة الجبهات على مستوى محافظات البلاد.
2: تلبية دعوة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي واحتشادنا لضمن القوات المسلحة والأمن ولتنكر ما حدث في الأراضي المقدسة من أيادي أثيمة، أيادي روافض الأراضي المقدسة احترامها عند كل العالم الإسلامي، وهذا لا عنده لا دين ولا كرامة.
1: رجال القبائل المتواجدون هنا لا يكتفون بإعلان الموقف بل يحولونه إلى تحرك ميداني مع تجهيز المقاتلين والآليات والاستعداد لإسناد القوات الحكومية في جبهات مأرب والجوف كما تقول هذه القبائل. كذلك هذه القبائل ترتبط جغرافيا وميدانيا بعدد من أهم محاور القتال في مأرب والجوف، وتضع ثقلها القبلي إلى جانب القوات الحكومية، فيما تبدو الأولوية هنا واضحة، رفع الجاهزية والاستعداد للتطورات التي تشهدها البلاد.
3: الحشد القبلي يجي استجابة لدعوة رئيس الجمهورية للنفير العام وتلبية لدعوة معركة فجر اليمن من أجل الخلاص من ميليشيات الحوثي واستعادة صنع العاصمة وإسقاط انقلاب الحوثي.
1: المشهد هنا يعكس انتقال دعوة التعبئة من موقف معلن إلى استعداد فعلي على الأرض وسط تحركات عسكرية تشهدها جبهات البلاد. خليل المليكي، تيرتي عربي، من محافظة مأرب شرقي اليمن.
0: كذلك أعلنت القوات الحكومية اليمنية تحرير مواقع جديدة والسيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية

0: حيفان جنوبية تعز، وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن أو داخل اليمن يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جازان ونجران وأديا إلى إصابة عدة أشخاص.
1: تشهد جبهات اليمن تصعيدا متسارعا مع إعلان القوات الحكومية استعادة مواقع استراتيجية في محافظة تعز بالتزامن مع استمرار هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية في وقت تدفع فيه تركيا باتجاه إبقاء باب الحل السياسي والدبلوماسي مفتوحا ميدانيا. أعلنت القوات الحكومية السيطرة على جبال المنظرة والأشاريف وذيبان في مديرية حيفان جنوبية تعز، وهي مرتفعات تمنح القوات المتقدمة أفضلية ميدانية بسبب إشرافها على عدد من المناطق وخطوط الحركة. كما أعلن الجيش مقتل نحو 100 عنصر من الحوثيين وإسقاط 5 طائرات مسيرة ضمن عملية فجر اليمن التي امتدت عملياتها إلى جبهات تعز والساحل الغربي، وتكتسب معارك تعز أهمية تتجاوز حدود المحافظة نظراً لموقعها الذي يربط شمال اليمن بجنوبه وقربها من الساحل المطل على باب المندب، ما يجعل السيطرة على طرقها ومرتفعاتها مؤثرة في خطوط الإمداد والتحركات العسكرية. وبالتوازي مع المواجهات داخل اليمن يتواصل التهديد الحوثي للسعودية مع تسجيل هجومين استهدفا مطاري جازان ونجران وأديا إلى إصابة أشخاص هناك. وفي هذا السياق برز الموقف التركي خلال الاجتماع الاستثنائي في الرياض، فبينما أكد وزير الخارجية هاكان فيدان بحث أنواع الدعم الممكن تقديمها للدفاع عن السعودية، شدد في الوقت نفسه على ضرورة بحث حل القضية اليمنية بالوسائل السلمية ومن خلال الحوار، مشيرا إلى ما وصفه بالمقاربة السعودية البناءة تجاه التسوية. وبذلك تتحرك أنقرة على مسارين متوازيين هما دعم أمن السعودية وتعزيز التنسيق الدفاعي ضمن اتفاقية مكة، وفي الوقت نفسه الدفع باتجاه تسوية دبلوماسية تمنع اتساع المواجهة وتفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع اليمني المتواصل. راما مطلو، ترتا عربي.
0: قتل 5 أشخاص وأصيب 47 جراء هجوم بطائرة مسيرة لقوات الدعم السريع في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وأضافت شبكة أطباء السودان أن القصف طال مجمع السكن الطلابي التابع لجامعة كردفان، والذي تحول خلال الأشهر الماضية إلى مركز لإيواء العائلات الفارة من المواجهات المسلحة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمبنى. التقى كبير المستشارين الأمريكيين للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في مصر في إطار تحركات تقودها واشنطن لإنهاء الصراع في السودان. وقال بوليس إن اللقاء شدد على التزام الولايات المتحدة بمواصلة التنسيق مع مصر والشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى تسوية سياسية، مؤكدا استعداد واشنطن لدعم حوار سوداني شامل يفضي إلى صياغة خريطة طريق لمستقبل البلاد. جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان تمسكه بخيار الحسم العسكري، مؤكدا رفض القوات المسلحة القاطع لأي تفاوض مع قوات الدعم السريع. وقال البرهان إن القوات المسلحة عازمة على مواصلة العمليات العسكرية حتى استعادة السيطرة على كامل الأراضي السودانية وصون أمن البلاد ووحدتها بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 354 أسرة تضم 1770 شخصا من محافظة ود الماحي بولاية النيل الأزرق جنوب السودان إثر تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأفادت المنظمة بأن فرقها الميدانية رصدت موجة نزوح جديدة شملت 10 قرى من بينها أميري وجبل نمر وأبو قداف وباشكيرغات وآب جنكور ومكلة، مضيفة أن

0: أن العائلات المتضررة اضطرت إلى مغادرة قراها والتوجه نحو محافظة الروسيرس داخل الولاية ذاتها بحثا عن الأمان. هدد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشن هجوم واسع في الضفة الغربية المحتلة يشمل عمليات قتل وتهجير وهدما للبنى التحتية على غرار ما نفذه الجيش الإسرائيلي في غزة ولبنان. وقال كاتس إن السيناريو المرجعي الذي وضعه الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية يتطلب الاستعداد لاحتمال شن مسلحين هجمات ضد المستوطنين والجنود الإسرائيليين، معتبرا أن ذلك يمثل درسا مستخلصا من أحداث 7 أكتوبر حسب وصفه. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عن إصدار إسرائيل أمرا عسكريا جديدا لوضع اليد على أراض في حي الجابريات بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة داخل المنطقة المصنفة ألف. وقالت الهيئة إن الأمر يبرر وضع اليد على الأراضي لأغراض عسكرية مستعجلة، فيما تظهر الخريطة المرفقة به شريطا ضيقا يمتد على مسار طريق في حي الجابريات، ويعد هذا ثاني أمر عسكري إسرائيلي يستهدف أراضي الحي خلال نحو 5 أشهر. استشهد فلسطيني وأصيب آخر في غارة إسرائيلية استهدفت وسط مدينة غزة، فيما فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا في حي الشجاعية شرقي المدينة. كما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي قرب أبراج طيبة غربي مدينة خان يونس، واستشهد ثالث وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية غربي مدينة غزة. وفي حادث منفصل أصيب 3 فلسطينيين أحدهم طفل بجروح خطيرة في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون. شهد ريف القنيطرة تصاعدا ملحوظا في وتيرة التوغلات الإسرائيلية التي طالت عددا من المناطق والقرى المتاخمة للخط الفاصل، ترافقت مع عمليات دهم وتفتيش وإغلاق لبعض الطرق، إجراءات ألقت بظلالها على الحياة اليومية للسكان وسط حالة من القلق والترقب.
1: توغلات إسرائيلية متواصلة في ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا وسط تصاعد ملحوظ في وتيرتها خلال اليومين الأخيرين، مع تحركات للقوات الإسرائيلية في عدد من المناطق والقرى القريبة من خط الفصل بموجب اتفاق فض الاشتباك عام 1974.
2: الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين ازدادت من توغلاتها ومن انتهاكات بحق المواطنين في محافظة القنيطرة. يعني احنا شفنا استهداف بشكل مباشر لأحد الشبان في محافظة القنيطرة أدى لمقتله في قرية الحميدية. يعني حتى أنه بشهر أيلول احنا حصينا الانتهاكات في المنطقة حوالي 295 توغل. يعني احنا نطالب، احنا كناشطين وكإعلاميين في محافظة القنيطرة، المنظمات الدولية والدول الصديقة لسوريا التدخل لوقف الاعتداءات والانتهاكات في محافظة القنيطرة.
1: ميدانيا تركزت التحركات الإسرائيلية في عدد من المناطق والقرى بريف القنيطرة، حيث دخلت القوات الإسرائيلية إلى مواقع وأراض زراعية ونفذت عمليات دهم وتفتيش في المنطقة. وترافقت هذه التوغلات مع إغلاق بعض الطرق وتعطيل حركة الأهالي في المناطق المتأثرة.
3: والله التوغلات صار في مآسي كتير، صار في أخي تفوت تلاقي الدبابات والسيارات مدرعة بحجة أنه أخي تفتيش على سلاح، تفتيش على إرهابيين، تفتيش كذا، وفي اعتقالات فإنه بالسجون بطلع كذا واحد، يعني صار لهم فترة باعتقالات، وبيجوا بمشوا لك بعملوا لك بنصبوا لك حواجز، بشوف الأطفال أخي رايح على المدارس، الطفل بقول لك أخي ماني مسترجي بسحب حاله برجع، وفي ناس أخي في إلى أراضي، الأراضي هذا ممنوع، واللي عنده مواشي واللي عنده هذا ممنوع تفوت على الأرض، يعني الأرض بتنساها.
1: وعلى وقع التوغلات الإسرائيلية يعيش سكان القرى المتاخمة لمناطق التوغل حالة من القلق والترقب، إلى جانب تقييد لحركة السكان وأعمالهم اليومية، لا سيما المزارعون والرعاة الذين تتأثر قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم وسط مطالبات متكررة بضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية.
4: هنا تقوض التوغلات الإسرائيلية حركة السكان وحياتهم اليومية، مع تزايد وتيرة هذه التوغلات مؤخرا واتساع نطاق المناطق التي تصل إليها قوات الاحتلال الإسرائيلي. محمد الحريري، تيرت عربي، القنيطرة.
0: حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على بلاده، وقال زيلنسكي إن أوكرانيا تعكف على إعداد تدابير مضادة للتصدي للاستعدادات الروسية لتنفيذ هذا الهجوم، وتعمل على تنفيذ المهام ذات الأولوية للرد على العملية الروسية التي تستهدف البنية اللوجستية الأوكرانية. حذر الكريملين من أن القرار المبدئي الذي اتخذه البرلمان ليتوانيا العضو في حلف شمال الأطلسي برفع الحظر الدستوري عن استضافة أسلحة نووية على أراضيها ربما يؤدي إلى جولة جديدة من التصعيد في المنطقة. وقال الكريملين إن روسيا ستضطر إلى اتخاذ كل التدابير لضمان أمنها على خلفية خطط ليتوانيا برفع الحظر عن نشر الأسلحة النووية وإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في أراضيها. ميدانيا، تتسع في أوكرانيا حرب استهداف الجسور والبنية التحتية مع تصعيد روسي طال معابر رئيسية فوق نهر دنيبرو، وبالتوازي تتبادل موسكو وكييف ضربات تطول منشآت الطاقة والموانئ والسكك الحديدية.
5: تتسع حرب استهداف البنية التحتية في أوكرانيا، وفي أحدث حلقاتها قصفت القوات الروسية جسرا فوق نهر دنيبرو في مدينة زابوريجيا، ما أدى إلى إغلاقه مؤقتا أمام حركة المرور وإصابة عدد من الأشخاص. الهجوم يأتي بعد أيام من تصعيد روسي غير مسبوق ضد جسور العاصمة كييف، فقد تعرض الجسر الجنوبي وهو أحد أهم معابر دنيبرو لهجمات متكررة قبل أن تستهدف روسيا الجسر الشمالي، ما أدى إلى أضرار في الطرق الرئيسية وتعطيل حركة المرور. كما طالت الهجمات جسورا أخرى في العاصمة في خطوة عطلت حركة التنقل بين ضفتي المدينة. وتكتسب هذه الضربات أهمية تتجاوز الجسر نفسه، فالمعابر فوق نهر دنيبرو شريان رئيسي لحركة السكان والنقل والخدمات، واستهدافها يضغط على البنية التحتية المدنية واللوجستية في المدن الأوكرانية، وتأتي بالتوازي مع ضربات روسية على الموانئ والمنشآت المرتبطة بالشحن، فيما تقول موسكو إنها تستهدف مواقع ذات استخدام عسكري. وفي المقابل تكثف أوكرانيا ضرباتها داخل روسيا مستهدفة خصوصا المصافي النفطية ومستودعات الوقود. وفي أحدث هجوم واسع على منطقة موسكو استهدفت مئات المسيرات المنطقة وسط تقارير عن إصابة منشأة لتخزين وتوزيع الوقود، فيما أعلنت السلطات الروسية سقوط عدد من الضحايا. وهكذا تستمر حرب الاستنزاف مستهدفة شرايين الاقتصاد من جسور وطرق وخطوط حديد وموانئ وسفن ومنشآت طاقة في أوكرانيا مقابل ضربات أوكرانية على المصافي وخزانات الوقود والبنية النفطية الروسية. ويبقى ملف الطاقة في قلب التصعيد، فقد شنت روسيا في نهاية الشهر الماضي هجوماً واسعاً على شبكة الكهرباء الأوكرانية طال منشآت في عدة مناطق وأدى إلى انقطاعات واسعة، بينما تواصل أوكرانيا استهداف قطاع الطاقة الروسي خصوصاً المصافي، لكن تداعيات الحرب لا تقف عند حدود البلدين بل تمتد إلى العالم بأسره. نسرين حامدي، تريتا عربي.
0: شهدت فرنسا احتجاجات حاشدة شارك فيها تلاميذ الثانويات والجامعات، وانضمت إليها نقابات ومدرسون وأولياء أمور رفضا لسياسة الحكومة في قطاع التعليم وإجراءات التقشف ونظام جامعي يكرس الفوارق الاجتماعية والعنصرية وتصاعد التوتر في الشارع تصاعد إلى مواجهات مع قوات الأمن استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
6: بالغازات المسيلة للدموع تدخلت الشرطة في باريس لتفريق المتظاهرين بعدما تحولت مظاهرة طلابية بدأت سلمية إلى مواجهات مع قوات الأمن. احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف تلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات للمطالبة بموارد أكبر ونظام أكثر عدلاً للالتحاق بالجامعة بعيداً عن الفوارق الاجتماعية والعنصرية، رافضين الوعود الحكومية في ظل غياب الحوار وتصاعد العنف.
7: ما حدث اليوم محبط. المتظاهرون أغلبهم تلاميذ، كانوا هادئين ولديهم مطالب شرعية كانوا يدافعون عنها بكل إصرار وقوة، لكنهم قوبلوا بقمع عنيف جدا بالغاز من كل مكان. هذا خطير.
6: الاحتجاجات انضمت النقابات العمالية والتعليمية وأولياء التلاميذ إلى التحرك، واضعين أزمة التعليم في صلب النقاش حول خيارات الحكومة وأولوياتها المالية. وبالتوازي تحول التدخل الأمني إلى عنوان موازن للتصعيد، وسط اتهامات باستخدام القوة ضد التلاميذ واعتقال أكثر من 5000 شخص، نحو 90% منهم قاصرون.
8: مؤخرا شهدنا توقيفات وعمليات اعتقال عنيفة جدا وحالات أدت إلى بتر أيد وفقدان أشخاص لإحدى عينيهم. بشكل عام الأوضاع بالغة الخطورة، وخلال فترة الاحتجاز رأينا قاصرين خائفين وملفاتهم لا تتضمن أي اتهام حقيقي باستثناء مشاركتهم في الحراك.
9: نعلم أن التلاميذ تحديداً يتعرضون بشكل كبير لعنف الشرطة، كنا نخشى عليهم. أحطنا بالمسيرة من كل جانب لحمايتهم ولمنع الشرطة من مهاجمتهم، لكن للأسف ساءت الأمور.
6: لم يعد غضب الطلبة مرتبطاً فقط بما ينقص المدارس، بل بات يتصل أيضاً بطريقة تعامل السلطات مع جيل يرفض دفع ثمن الأزمة الاقتصادية أو أن يكون ضحية لسياسة تقشفية يقول إنها تستهدف التعليم.
10: تختصر هتافات التلاميذ والطلاب اتساع الرفض لسياسة حكومية تقشفية يقولون إنها تنقل كلفة الأزمة إلى المدارس والعمال والأسر. ومع اقتراب طرح مشروع الموازنة تتصاعد الضغوط الاقتصادية والسياسية على الحكومة، بالتزامن مع دعوات إلى عودة السترات الصفراء إلى الشارع، لتجد حكومة لوكورني نفسها محاصرة بغضب اجتماعي متعدد الجبهات قد يهدد قدرتها على الاستمرار. نجية بدر، تيرت عربي، باريس.
0: استضافت السفارة التركية في القاهرة مبادرة جسر المناخ في لقاء جمع مسؤولين وخبراء وشبابا وممثلين للمجتمع المدني بهدف نقل مخرجات أكثر من 20 حوارا من القاهرة إلى منصة مؤتمر قمة المناخ التي ستقام في تركيا.
11: حوار من أجل مكافحة تغير المناخ في الطريق إلى كوب 31 التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية. نقاشات وجلسات ترعاها السفارة التركية تحتضن فيها هذه المرة مبادرة جسر وعشرات المشاركين من المسؤولين والبرلمانيين والمتخصصين في قضايا المناخ لمناقشة مشكلات التكيف المناخي والتمويل وقضايا البيئة.
9: نحن في تركيا ندعم بشكل كامل هذه المبادرات التي يطلقها المجتمع المدني، سواء من جانب الجامعات أو المؤسسات أو الجمعيات، ونقدم أيضا بصفتنا الدولة المضيفة المساهمة والدعم اللازمين. اليوم استضفنا هذه الفعالية هنا في سفارتنا واستمعنا إليهم وسجلنا ملاحظاتنا بشأن رؤاهم ومقارباتهم، وسننقل هذه الأفكار إلى الجهات المعنية في تركيا.
12: دي أول كوب يبقى بيشارك فيه اثنين دولتين في البريزيدنسي. الأجندة آيتمز عليها حاجات جديدة زي الصحة، زي اللوكال كوميونيتي، زي الأجريكولتشر. فهو مهم جدا إن هي يبقى فيه دايالوج عامة، فيه دور للشباب، فعشان كده الإيفنت ده كان موجود النهاردة.
11: هذه الصور ضمن الفعالية توثق جانبا من جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، أحد قضايا مؤتمر المناخ، بحماية الطيور المهاجرة وإنقاذها.
13: كل دولة بتحط خطط للطاقة المتجددة. مصر عندها واحد من أهم مسارات هجرة الطيور في العالم، وفي نفس الوقت أغنى مكان من أغنى الأماكن في العالم اللي فيها رياح على مدار السنة، فبالتالي اتعمل مشروعات للطاقة المتجددة، واللي اتحط فيها بند إن يكون في إيقاف للتوربينات أثناء مرور الطيور المهاجرة، ولكن في بعض الأحيان بتحصل إصابات، إجهاد، الكلام ده كله. فالحلقة المفقودة هناك إن يكون في مركز للإنقاذ، إن الطير لما يصاب هيقدر يطير تاني إزاي. فقدرنا نعمل هذا الموضوع، وده مرتبط ارتباط كلي بالأهداف بتاعة التنمية المستدامة، اللي احنا لازم يكون واحنا بنعمل طاقة نظيفة نحافظ على البيئة اللي موجودة حوالينا.
11: تهدف مثل هذه المبادرات والفعاليات إلى تقريب القضايا المناخية من نقاشات ومفاوضات يصعب فهمها إلى عملية أكثر قربا من الشباب، وتكتسب أهمية خاصة مع قرب استضافة تركيا لواحدة من أهم وأكبر المحطات للنقاش حول تغير المناخ. جسر من القاهرة نحو أنطاليا التركية، هدف هذه الفعالية لتكون وسيطاً ينقل رسائل الشباب والمجتمع المدني في مصر إلى رئاسة مؤتمر المناخ في واحدة من أنشطة السفارة التركية استعداداً لكوب 31 ضمن جهود تركية عالمية مكثفة لدعم مؤتمر المناخ. هاشم مناع، تراتي عربي، القاهرة.
0: تواصل تركيا تطوير برنامجها الوطني في مجال الفضاء في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدراتها الوطنية وتطوير تقنيات متقدمة بما يدعم حضورها في قطاع الفضاء ويعزز التعاون والشراكات الدولية. وتأتي استضافة المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية في هذا السياق للتعريف بالإمكانات والقدرات التركية في هذا المجال.
14: بطموح كبير تواصل تركيا تنفيذ برنامجها الوطني للفضاء ضمن رؤية استراتيجية تمتد ما بين عامي 2022 و2030 وتضم 10 أهداف رئيسية.
8: تسعى تركيا إلى تطوير قطاعي الفضاء والطيران بقدرات وطنية وكوادر محلية ضمن نهضة التكنولوجيا الوطنية عبر تطوير وإنتاج تقنيات متقدمة قادرة على المنافسة عالمياً، فيما تتيح استضافة المؤتمر الدولي 77 للملاحة الفضائية التعريف بإمكانات تركيا وقدراتها ورؤيتها في مجال الفضاء.
14: وتقوم هذه الرؤية على استثمارات متزايدة في قطاعي الفضاء والطيران، إذ رصدت تركيا نحو 8,700,000,000 ليرة في موازنة عام 2026 بزيادة تقارب 73% عن العام الماضي، فيما تستهدف تنفيذ مهمة إلى القمر في 2027 بالتوازي مع تطوير تقنيات ومكونات فضائية تركية الصنع.
15: نعمل على تطوير تقنيات تتيح لتركيا القدرة على المناورة والحركة في الفضاء باعتبارها قدرة استراتيجية بالغة الأهمية، ونهدف إلى إطلاق القمر الصناعي في الربع الأول من عام 2027، ونواصل تطوير هذه التقنيات لتعزيز قدرات تركيا في مجال المناورة والحركة في الفضاء.
14: ونجحت تركيا في إحراز تقدم في عدد من أهداف خطتها الفضائية، بينها تطوير الأقمار الصناعية وأنظمة النقل والاستكشاف الفضائي، فيما يشكل انعقاد المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في أنطاليا فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتقنيات وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية في مجال الفضاء.
16: تهدف تركيا إلى إتمام برنامجها الوطني للفضاء بحلول العام 2030 ضمن رؤية تضم 10 أهداف استراتيجية حققت البلاد في الكثير منها خطوات متقدمة، فيما يستمر العمل لاستكمال ما تبقى من تلك الأهداف. علي الخضاري، تيريتي عربي، أنطاليا.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. القوات اليمنية تستعيد السيطرة على سلسلة جبال استراتيجية في تعز وتتقدم جنوب مأرب. مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات بهجوم لقوات الدعم السريع على مركز لإيواء العائلات في مدينة الأبيض، والبرهان يجدد رفضه للمفاوضات وتمسكه بخيار الحسم العسكري. كاتس يتوعد بتطبيق نموذج غزة ولبنان في الضفة الغربية المحتلة، وإسرائيل تصدر أمرا جديدا لوضع اليد على أراض في مخيم جنين. زيلنسكي يحذر من هجوم روسي وشيك وواسع النطاق، والكرملين يلوح بجولة جديدة من التصعيد إن سمحت ليتوانيا بنشر أسلحة نووية. أطيب المنى في أمان الله.
17: هذه مهمتنا،
18: نضعك في قلب الأحلام،
17: نتجاوز الحواجز
18: ونغوص في التفاصيل
17: لنصل إلى الحقيقة
18: ونكشف الحلقة المفقودة،
17: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
18: لتقترب من الواقع
17: وترى الصورة كاملة
18: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف،
17: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
11: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
17: TRT عربي،
11: مع الإنسان أينما كان.
10: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
19: إلى قلب الحدث،
20: إلى قلب الحدث.
21: نبحث عن الحقيقة من مصدرها
22: وننقلها كما هي
21: بلا تردد،
22: وننقلها كما هي بلا تردد.
23: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
20: بل نعيشه في الميدان،
22: نقترب من التفاصيل
24: ونكشف الحقيقة
25: ونأخذ

0: مساء الخير وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ولنا وقفة معكم ميا ريدان. نقف اليوم عند اجتماع الرياض الذي جمع وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أركان دول التحالف الثلاث تركيا وباكستان والسعودية، وأبرز النتائج التي نجمت عنه، ونحلل دلالات التسريع بإرسال القدرات والمعدات العسكرية من قبل دول الحلف إلى المملكة في ظل صيغته الدفاعية والرسائل التي حرصت دول الحلف على إرسالها. فما أبرز نتائج اجتماع الرياض؟ وفي أي سياق يأتي التعاون الأمني والعسكري بين دوله؟ وما فرص العودة إلى الحلول السياسية في ظل تصاعد المعارك في اليمن؟ هذه الأسئلة وغيرها نجاوب عليها مع ضيفينا، ولكن بعد هذا التقرير.
1: حلف مكة يدخل مرحلة جديدة من تفعيل التزاماته الدفاعية مع إعلان السعودية وباكستان وتركيا البدء فورا بتنفيذ بنود الدفاع المشترك وتوفير القوات والقدرات العسكرية ونشرها سريعا في المملكة، بالتوازي مع بحث مسار سياسي لمعالجة القضية اليمنية عبر الحوار والوسائل السلمية. كما أدانت دول الحلف محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والهجمات المتواصلة على المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة. وزير الخارجية التركي من جهته قال إن أعمال إرساء الإطار المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي وصلت إلى نهايتها، مشيرا إلى بحث خطوات عسكرية وتقنية للتعامل مع الأزمة الراهنة.
2: هناك الكثير من العمل الذي أنجز لإرساء الإطار المؤسسي لاتفاقية تحالف مكة الدفاعي التي جرى توقيعها، وقد وصلنا ولله الحمد إلى نهاية هذه الأعمال. ناقشنا ما يمكن القيام به عسكريا وتقنيا ومؤسسيا، وإلى أين نتجه، سواء فيما يتعلق بالبناء المؤسسي لتحالف مكة الدفاعي أو بالتعامل مع المشكلة الراهنة. لقد كان يوما مثمرا لدى السعودية، نهج بناء للغاية لحل هذه المشكلة، وقد أتيحت لنا فرصة الاستماع إليه مجددا وشاركنا بعض آرائنا.
1: من جانبه أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان تفعيل تدابير الردع الجماعي ضد الاعتداءات على المملكة والمشاعر المقدسة في إطار حلف مكة. الخارجية الباكستانية من جهتها أكدت الاتفاق على توفير القوات والقدرات العسكرية بموجب اتفاق مكة، وشددت على استمرار التزام إسلام أباد ببذل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة. تأتي هذه التطورات في الوقت الذي امتد فيه القتال المتجدد في اليمن إلى المملكة العربية السعودية المجاورة، حيث شن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت أراضي المملكة. وكانت الدول الثلاث قد وقعت اتفاقية مكة للدفاع المشترك في 7 أغسطس الماضي، والتي تتعهد فيها باعتبار أي هجوم على إحداها يعد هجوما عليها جميعا.
0: ونفتح النقاش بالترحيب بضيفينا في الاستوديو، الخبير العسكري والاستراتيجي لواء فايز الدويري والأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد فاتح أرسلان. أهلا وسهلا بكما. سيد فاتح، لو بدأت معك، لو توقفنا عند أهم مخرجات اجتماع الرياض، ربما مسألة تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات، ما المقصود بذلك؟
3: طبعا لكل اتفاقية لها أبعاد مختلفة، ابتداء من ردع، وهي ردع إما أن يكون دبلوماسيا أو عسكريا، وإذا تطرقت إليه الحاجات المعتدى عليه سوف يكون هناك توفير أو توفير قدرات العسكرية والاستراتيجية، وإذا احتجت الأمر أكثر من ذلك فهناك بعد يتطلب من الأعضاء أن يتدخلوا بشكل فوري.
0: أي ردع أشار إليه بيان اجتماع الرياض، أو تحديدا يعني ما صرح به على منصة إكس وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أنه أكد أنه تفعيل الردع الجماعي ضد الاعتداءات؟
3: طبعا هنا أظن أنه لا نهمل البعد الدبلوماسي، مع أن هناك احتمالات أخرى واردة، منه كما نعرف أن هناك قدرات عسكرية موجودة على الأرض في الرياض من قبل التركية، دفاعات، أنواع الدفاعات المختلفة للدفاع أراضي السعودية المعتدى عليه. ولكن أظن أن الطرف التركي لا يهمل أو لا يقبض

0: ترفع عن حل دبلوماسي مع التزاماته الأمني والعسكري. فهنا نعرف أن هنا جميعا هذه القضية يمكننا أن نحلها بطريقة عسكرية، ولكن لن تكون الحل العسكري الحل النهائي. نحتاج إلى ترجمة هذه الحلول العسكرية إلى صيغة دبلوماسية.
1: هذا سنأتي إليه. سنأتي إلى مسألة الحل الدبلوماسي وما إذا كان وارد. لواء فايز الدويري، قراءتك عسكريا لمسألة تفعيل الردع الجماعي؟
2: أولا هي اسمها اتفاقية الأمن الدفاعي، فهي تتحدث عن أخذ دور الدفاع عن أي عضو من أعضاء هذه الاتفاقية. إذن لا يوجد أي مجال لعمل أي من الدول الأخرى لتنفيذ أي عمليات هجومية خارج حدود الدولة المعتدى عليها.
1: ولكن عندما تنص هذه الاتفاقية على أنه اعتداء على دولة ما، يعتبر اعتداء على الدول الثلاث، ماذا نفهم من ذلك؟
2: الآن هي أصلا تلخص بكلمات: الأمن الجماعي، الدفاع الجماعي، التعاون العسكري. التعاون العسكري يأخذ شكل المساعدات العسكرية، التدريب، نقل التكنولوجيا والصناعات العسكرية. قد ترسل هذه الدول قوات وأرسلت قوات. على سبيل المثال لاحظي أنه السعودية أبرمت اتفاقيات ثنائية مع كل من تركيا والباكستان بالأعوام السابقة.
1: صحيح.
2: وبالتالي هذه الاتفاقيات السابقة على سبيل المثال مع باكستان تجيز لها أن تستخدم لغاية 80,000 جندي حسب رويتر. الآن باكستان أرسلت سرب طائرات حديثة من 16 طائرة، أرسلت سربين من المسيرات، أرسلت منظومة دفاع جوي. الآن هذه كلها تستخدم في الأدوار الدفاعية. لا أتوقع أن أي من باكستان أو تركيا أن تقوم بتنفيذ عمليات عسكرية في عمق الدولة المعتدية. على سبيل المثال اليمن. هذه حسب الإطار العام للاتفاقية، لكنها تسعى للحد من تأثير أي اعتداء يمني حوثي تحديدا على السعودية. هذا هو الإطار العام للاتفاقية. أهم ما فيه التعاون العسكري.
1: طيب، ما هي العوامل التي ترسم أو تضع حدود تفعيل الردع المشترك بمفهومه الواسع؟
2: الآن هو فعل الردع المشترك منذ اليوم الأول. فعل الردع المشترك، والاجتماع الذي حصل فعل الردع المشترك، وبالتالي هذه اتفاقية أمنية دفاعية. لاحظي أنه هذه الدول الثلاثة ترتبط بعلاقات مع دول الإقليم، تحول دون الانزلاق في مواجهات. وأضرب أمثلة على سبيل المثال: الهاجس الرئيسي للسعودية الخطر الإيراني. هذه ملخص الاستراتيجية. الآن نأخذ موقف باكستان. باكستان 240 مليون، في منها 10% شيعة، وبالتالي لا يمكن إغضاب 24 مليون باكستاني يؤمن بولاية الفقيه. فبالتالي عليها أن تراعي مصالح الأمن القومي. تركيا على سبيل المثال ألم يكن لها دورا فاعلا في إقناع الإدارة الأمريكية بعدم تزويد أكراد إيران من أجل إسقاط النظام الإيراني القائم؟ إذا لكل دولة مصالحها. يضاف صحيح. إلى ذلك السعودية، لاحظ العلاقات الباكستانية الإيرانية الهندية عفوا، باكستان عدو الباكستان الأول الهند. طب ما هو التبادل التجاري بين السعودية والهند 50 مليار، يأتي بعد الصين، وكانت ضد مشروع الحسام والطريق الذي تعتبر باكستان عضوا فيه. طيب. إذن هناك مصالح خاصة في كل دولة، لكن نتوقف عند اتفاق أمني دفاعي.
1: دعني أعود لأستكمل معك هذه النقطة لو سمحت لي لواء فايز دويري. سيد فاتح أرسلان، لنفهم منك أكثر مقاربة تركيا عسكريا لدور الحلف. يعني وزير الخارجية هاكان فيدان أشار إلى مقاربة لوزير الدفاع يشار جولر وصفها بأنها مهمة جدا حول الجوانب العسكرية والعملياتية للتحالف. ما المقصود بذلك؟ يعني كيف تنظر تركيا إلى أو تقارب تركيا مسألة التفعيل العسكري والعمليات للحلف؟
0: طبعا هنا لابد أن ننظر إلى طبع الاتفاقية. تحولت من اتفاقية إلى ماذا؟ إلى حلف. فهو أبعد من اتفاقية، لها أبعد مختلفة، منه بعد العسكري. ولا نتجاهل أن هناك جهد تركي للتزويد سعودية بقدرات عسكرية واستراتيجية واستخبارية، سواء كان بطائرات مسيرة أو أجهزة الحرب الإلكترونية. وعن طريق هذه التدخلات يحاول أن يزود السعودية بما تنقصها من القدرات العسكرية. ولكن في نفس الوقت تركيا تحاول أن تجعلها ردعا وليس دخلا مباشرا، بل هذه الاتفاقية بما أنه اتفاقية دفاعية يحاول تركيا أن يدفع عن تهديدات المباشرة للسعودية، ولكن من جهة يحاول أن يفتح الطريق للعمل الدبلوماسي، لأنه طرف الحوثي ما دام علمت أنه ستكسبه شيئا من القتال سوف يستمر في القتال.
1: صحيح.
0: وإذن علينا أن نستخدم العامل الردع السياسي والعسكري مع بعض، والطرف التركي يسعى إلى هذا الأمر. أن هناك قدرات عسكرية للسعودية سواء عن طريق الدعم الأمريكي أو الباكستاني أو التركي، ولكن ما أهم هو إنجاز شيء سياسي مع إنجاز العسكري، وهذا يعني إنجازين مع بعض سوف يؤمن أمر والاستقرار في اليمن. وطبعا هذا يؤثر على ملاحة الدولية، لأنه كثير من أطراف الإقليم متضررة من هذا الأمر. يعني وصلت أسعار الطاقة إلى أرقام هائلة قياسية.
1: يعني هذا مفهوم، ولكن دائما عندما نتحدث عن الموضوع الدبلوماسي والحل السياسي هذا يرتبط بالميدان، سنأتي إلى ذلك. ولكن بالنقطة التي كنت تحدث بها لواء دويري، المصالح الخاصة، الاعتبارات الخاصة لكل دولة هي التي ترسم حدود ربما تفعيل ما يعرف بالردع المشترك أو الرد المشترك على اعتداءات تتعرض لها دولة ما. في حالة مثل الملف اليمني والموضوع السعودي هنا، هل هذا سيشكل برأيك كاف لأن يشكل رادع للحوثيين ومن خلفهم ربما إيران؟ يعني لطالما ارتبطت السعودية باتفاقيات مع الولايات المتحدة ودعمتها بالأسلحة وأيضا بالاستخبارات، ولكن عندما وقعت الحرب الإيرانية لم يجنب ذلك السعودية الاعتداءات.
2: ما الذي دفع السعودية إلى الانضمام إلى هذا الحلف، حلف مكة؟ عدم الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: عظيم. ماذا يقدم إضافي هذا الحلف إذن؟
2: الآن هذا حلف دفاعي يأخذ الأمن الجماعي والردع الجماعي والتعاون العسكري. الآن من ثنايا هذا الحلف، وزير الدفاع الباكستاني صرح صراحة أن السعودية تحت المظلة الأمنية النووية. سواء كان هذا التصريح جاد أو غير ذلك، لأنه هذا تصريح خطير جدا. لكن الآن بالمقابل يوجد قوات باكستانية، يوجد قوات تركية، لكن معظمها يعني الباكستان يوجد قوات أرضية. في الفترة الأخيرة تم إرسال 8000 جندي باكستاني بالإضافة إلى القوات الباكستانية الموجودة أصلا، وهناك بعض التقارير أشارت إلى أنه يوجد حاليا 40000 جندي باكستاني.
1: هذا ما نفته باكستان، تقرير رويترز.
2: هذا قلت لك يوجد في بعض التقارير أنه الرقم وصل إلى 40000. لكن المعلومات شبه المؤكدة أنه تم إرسال 8000 في الفترة الأخيرة تعزيزا لأرقام سابقة غير معروفة. هؤلاء دورهم الدفاع، وحتى بعض التقارير أشارت بأن قسم كبير منهم نشر على الحدود مع اليمن لمنع أي اختراقات محتملة من قبل الحوثي، لأن هناك الحدود المشتركة طويلة جدا. الآن نأتي إلى الدور التركي. الدور التركي أكثر حساسية. لماذا؟ لأنه تركيا لم ترسل مقاتلين كقوات برية، لكن يمكن أن ترسل، أرسلت طائرات، ويمكن أن طائرات مسيرة، يمكن أن ترسل منظومات دفاع جوي، بيكون دورها الدفاع عن السعودية. إذا حدث إطلاق صواريخ وكانت هذه الصواريخ ضمن مديات توضيع أسلحة الدفاع الجوي أو الطائرات المسيرة برقدار أو غيرها، الآن قد تتدخل لإسقاطها، لكنها لن تعمل خارج الحدود السعودية.
1: طيب هنا يعني هناك نقطة مهمة لواء، تمدد الحوثيين وتمكنهم من السيطرة بشكل أكبر، هذا وإن كان توفر للمملكة ربما عوامل الردع من قبل الحلف أو من سوى، سيبقى الخطر قائم، لأنه كلما زاد توسعهم كلما توسع نفوذهم وشكلوا خطر أكبر. إذن إذا لم يتم الحسم ميدانيا، هل هذا كاف لردع الاعتداءات سواء عن المملكة أو عن دول الجوار؟
2: هذا يقودنا إلى خصوصية الأزمة اليمنية. الأزمة اليمنية لن تحسم عسكريا، وأنا مسؤول عن كلامي، لن تحسم عسكريا. لا الحوثي يستطيع أن يحسم، ولا القيادة اليمنية تستطيع أن تحسم. إذن البقاء في الدوران في حلقة مفرغة، لا يمكن لجانب أن يكسبها. السبب، الحوثي يسيطر على تقريبا 30% من المساحة، لكن 70% من السكان، وبالتالي هذه الكتلة الحيوية هي الكتلة الصعبة جغرافيا. بالمقابل الحكومة تسيطر على 70% من المساحة و 30% من السكان. الحوثي إذا أراد أن يسيطر على اليمن يذوب في الجغرافيا. الحوثي بكل مكوناته الطائفية لا يستطيع أن يشكل شرطة مرور في اليمن، في الجغرافيا اليمنية. كمان أعود وأؤكد أن الدولة اليمنية المعترف بها لا تملك القدرة على استعادة السيطرة على 30%. نحن نتحدث الآن عن معارك في باب المندب، في الخوخة، عفوا في الذباب، في المخا. هذه هي إعادة رسم الخارطة الميدانية لما كانت عليه قبل الهجوم الأخير. وبالتالي هذه الحرب إلها الآن 11 سنة تدور في حلقة مفرغة، وستبقى تدور في حرب مفرغة، في حلقة مفرغة. الحل والمخرج سياسي.
1: طيب سيد فاتح أرسلان، تقرير رويترز أشار أيضا أن المملكة العربية السعودية تتحضر لعملية عسكرية في اليمن. ما هو الموقف التركي من مثل هذه العملية؟
3: طيب هنا لابد أن نرجع إلى الوراء قدوة ونأخذ الرسم الكامل، الصورة كاملة. كانت هناك كما تعرفين أنه هدنة غير معلنة أو غير رسمية بين القوات الشرعية تابعة إلى حد معين إلى السعودية، وكانت هناك هدنة وقوات الحوثي حليف أو وكلاء أو زراع إيران على الأرض، سميه ما شئت. فبالتالي هنا خرجت الأمر عن سيطرة معين بعدما الحوثيين حاولوا أن يستنجدوا من إيران بقدراتهم العسكرية، وإيران طبعا تطلب أن تصل إلى باب المندب ويسكرها ويعني يجعل إخفاقا على الأقل. طيب. للحلفاء الأمريكيين في المنطقة. طيب إذن هنا نحن أمام صعوبة عسكرية وسياسية مع بعض. العسكري كما أشار إليه لواء الدويري، أما السياسي فهناك عناد إيراني وحوثي على أن يتجنبوا من طاولة المفاوضات.
1: عظيم، يعني أيضا الأفق السياسي غير متوفرة ظروفه الآن
3: في ظروف الحالية. ولكن إذا اضطرت حوثي إلى المقاربة أو معادلة سياسية بعدما وصلت القوات الشرعية إلى حد معين يخنق عليهم فيما يسمونه باليمن المفيدة. فاليمن المفيدة بالنسبة إليهم قدرات الطاقة والبشرية، فإذا ضاقت عليهم الأمر في اليمن المفيدة المناطق منابر الغاز والبترول سوف يلجؤون بالضرورة إلى عمل السياسي أولا. ثانيا لابد أن إقناع الإيران بالنسبة إلى العمل الدبلوماسي، لأنه طالما أن هناك حرب يشنها
1: على كل. وزير الخارجية الباكستاني أشار إلى نهج اقترحته إيران، سأعود إليه معك، ولكن لواء دويري يعني حتى قليلا نوضح بالجوانب في المسألة العسكرية. ما هو الواقع الآن؟ يعني تقرير رويترز بأنه السعودية تتحضر لعملية عسكرية، كيف تتوقف عندها؟ وما الواقع في الساحل الغربي الآن؟ يعني هل الغطاء الجوي السعودي بالفعل مكن القوات الحكومية من استعادة باب المندب؟ هل هناك تقدم على الأرض يشكل حافز لأن يكملوا بذلك؟
2: أنت سألت سؤالين، صحيح. أبدأ بالسؤال الإجابة على السؤال الأول، السعودية تخطط، ما نوع العمليات العسكرية التي تخطط لها السعودية؟ هل تخطط لتدخل بري؟ أعتقد أن السعودية أذكى من أن تخطط لذلك. الدخول إلى اليمن في حرب برية من قبل السعودية دخول إلى شرق، إلى جحر الدبابير، فبالتالي إذا كانوا يفكروا بذلك عليهم أن يعيدوا قراءة التاريخ. من سيطر على الكتل الحيوية خلال قرون وقرون وقرون؟
1: طيب إذن
2: أنا لا أتصور أن السعودية تخطط لغزو اليمن بقدر ما هي تخطط لزيادة حجم المساعدات، والمساعدات تكون في الطائرات المسيرة، في الطائرات المجنحة، في تدريب وتأهيل.
1: طيب
2: القوات.
1: هل حصل تقدم فعلي في الساحل الغربي بفعل هذا الغطاء؟
2: سأجيبك، فقط أكمل جملة
1: لأن الوقت يدهمنا. تفضل.
2: الآن هي تقدم المساعدة بالدعم الجوي بشقيه المسير والمجنح، تقدم المساعدة بتزويد الذخيرة، تقدم المساعدة بالتدريب وبالتخطيط وبالإشراف على التنفيذ. هذا حجم كبير جدا من المساعدة. السؤال الآخر الذي حصل خلال 36 ساعة الماضية أنه حدث هناك هجوم. الهجوم انطلق من مناطق الجبال، وبالتالي سيطر على ميناء ذباب، سيطر على بلدة ذباب، توجهت القوات إلى المخا. بعض التقارير أشارت أنه تم السيطرة على المخا، وتقارير أخرى لم تؤكد ذلك، لكن النتيجة الطبيعية كانت مجرد السيطرة على ذباب ومطار ذباب قطعت طرق الإمداد عن العقد الجغرافي في باب المندب، والقوات الموجودة في باب المندب لا تستطيع المحافظة على هذا الموقع مع طول الفترة. لماذا؟ لأنه لن يكون أمامها تزويد. طيب. السعودية بالأمس نفذت 100 طلعة
1: عظيم.
2: استخدمت 100 طائرة، 324 هدف تم قصفها.
1: إذن هل الاستمرار على هذا المنوال يمكن أن يرجح كفة الحكومة بكلمة؟
2: نعم. وكيف يعني ما هي إمكانية الترجيح؟ إمكانية الترجيح منطقة الساحل الآن إذا ما استعادوا المخا وتأكد ذلك. طيب. وذهبوا باتجاه الحديدة واستعادوا الحديدة بعد لواء. ذلك نبدأ نقول بأنه ضعفت أوراق.
1: طيب.
2: الحوثي.
1: سيد فاتح، إذن هناك كلمة للميدان حتى هذه الساعة، يبدو أنه الأطراف سوف تنتظر، ولكن بالنسبة لتصريح وزير الخارجية الباكستاني أنه إيران اقترحت نهجا لمعالجة الأزمة، هل هو نهج تقترحه أم هي ورقة تفاوض عليها في حربها ومفاوضاتها الآن مع الولايات المتحدة باختصار شديد؟
3: طبعا بالتأكيد هي ورقة، ولكن الإيران تدرك على ما يبدو أنه لن يفلح هذا الأمر بالأمن، التلاعب بالأمن المنطقة عن طريق ابتزاز الأطراف الإقليم بعناصر يتبعها لن يفلح فيما يتعلق حتى بأمنها، وإن كانت المدى القصير أن يستخدمها كورقة للمفاوضة، ولكن في المدى الطويل سوف هذا الأمر سوف يضر الإيران، لأنه إيران بالنهاية جار في المنطقة وتحتاج إلى جيرانها لتتنفس على أبسط معايير.
1: شكرا لك الأكاديمي والمحلل السياسي فتح أرسلان، كما أشكرك أيضا الخبير العسكري والاستراتيجي لواء فايز الدويري، وأشكركم مشاهدينا بختام هذه الحلقة. إلى اللقاء.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
3: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
4: إلى قلب الحدث.
5: إلى قلب الحدث،
6: نبحث عن الحقيقة
7: من مصدرها،
8: وننقلها كما هي
9: بلا تردد.
10: وننقلها كما هي بلا تردد.
11: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
12: بل نعيشه في الميدان.
13: نقترب من التفاصيل
14: ونكشف الحقيقة،
3: ونأخذ المشاهد معنا
15: إلى قلب الحدث.
16: نقف مع الإنسان
12: أينما كان.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم رائد المصري وتتابعون فيه الليلة. وسط غارات ومعارك عنيفة، تقدم قوات الحكومة الشرعية في اليمن على عدة جبهات وتواصل استهداف مطارات السعودية. بعد مرور 3 أعوام على الإبادة في غزة، الصحفيون الفلسطينيون يدفعون ثمن نقلهم للحقائق وتوثيقها. معارك متصاعدة واستهداف متبادل، زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك وواسع ويعول على لقاء ثلاثي برعاية واشنطن.